0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من تغطيتنا المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ بتصريحات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي يزور طهران، وبعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية قال إنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني. كما أعرب الوزير الباكستاني عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها بلاده إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وحذرتها أو حذرت من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر، كما قالت الخارجية الإيرانية التي أضافت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة. واعتبرت أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان له، قال أنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، مما أسفر عن سقوط شظايا.
1: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان، إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي، أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوك ريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين، عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده. وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول برنامج النووي لطهران. وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. رفع البنتاغون، وزارة الحرب الأمريكية، رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له. وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
2: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييماً جديداً رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: إلى لبنان الآن، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوبي البلاد وجنوبي لبنان وشرقه، مستهدفة عدة بلدات ومدن. وفي حدث بارز أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفرتبنيت الخردلي قرب النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيانه إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى شعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته كما قال. وفي ردود الفعل اللبنانية، أدان الرئيس جوزيف عون استهداف الاحتلال دوريا للجيش اللبناني مما أدى لاستشهاد الضابطين والجندي. وقال عون إن الاعتداء هو انتهاك صارخ لسيادة البلاد، ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم يد المؤسسات الشرعية.
3: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
4: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرج عيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وبذلك ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 17 منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار مع حزب الله في منتصف أبريل الماضي. غادر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وفق ما أعلن الجيش اللبناني دون الكشف عن تفاصيل الزيارة. تأتي هذه الزيارة في وقت يطلع فيه عاصم منير بدور في جهود الوساطة التي تقودها باكستان منذ أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مساع تتقاطع مع ملفات إقليمية عدة من بينها الوضع في لبنان وجهود خفض التصعيد مع إسرائيل. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة للنازحين بمنطقة الجوازات غربي مدينة غزة. كما استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه، وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال خيمة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
5: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
6: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس، مفروض أنا الحين بلبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحاني، لكن الحمد لله عرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
5: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
7: كيف تعبنا؟ الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان المفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن ربه اختاره عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
5: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
8: كل يوم قصف، كل يوم في مجلس، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح، بيجي الاحتلال وبقصف، بقول لك وقف إطلاق نار، فيش وقف إطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجنود في الأرض، مش رحمين أهل غزة بتاتا.
5: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات أكثر من 950 شهيداً رحلوا باستهدافات إسرائيلية ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
9: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية. وأضافت هذه المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها. وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات وللتنسيق بشأن الملفات المطروحة. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية ووطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وبحث الانتقال للدخول في المرحلة الثانية. قاسم أضاف في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب على قطاع غزة.
10: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف خروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بما سنوات المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، مشاهدين الكرام، هناك شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق النار على مركبتهم قربة الإرميدة في الخليل المحتلة. وعمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال المتصاعد.
11: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدا مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدا جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
0: دانيا سلامة والدة الرضيع الشهيد تحدثت للتلفزيون العربي وحكت كيف تمكن الاحتلال من قتل رضيعها.
12: كنا في السيارة رايحين نوصل حماتي على تل رميدة، واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع ايديه يعني انه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، اجت في اصبع جوزي، انا قاعدة بالسيارة ورا وابني بحضني، اجت الرصاصة في ايد جوزي بعدين في راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
0: اضرم مستوطنون النار في اراض واشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية المغير شمال شرقي رام الله المحتلة. أفاد عضو مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم، قال للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أشعلوا النار في الأراضي خلال مرورهم على مركبة جبلية، وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى الموقع لإخماد النيران. هذا وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه عبر الاقتحامات المستمرة والاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. في سوريا فضت قوات الأمن وقفة مطلبية نظمها تجمع قانون وكرامة قرب مبنى البرلمان في دمشق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، وذلك لعدم حصول منظميها على ترخيص مسبق وفق الإعلان الرسمي. ورفع المشاركون في التجمع لافتات تدعو إلى إرساء دولة القانون وتجريم الطائفية ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والانتهاكات، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق العدالة الانتقالية وإعادة المهاجرين. إلى تونس الآن، هناك خرج نشطاء محليون وقادة حركة أوقفوا التلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد، خرجوا للتظاهر للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفكيك وحدات الإنتاج بالمجتمع الكيميائي المتسبب طبقا للتقارير المتطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة. الشعب
13: يريد تفكيك الوحدة. لا حاجة لتذكيرهم بأن يغضبوا، فمذاق الكبريت في هوائهم يشحذ أصواتهم كي تبقى عالية.
14: الشعب يريد تفكيك الوحدة.
13: وعدوا بالاستجابة لمطلبهم بتفكيك المجمع الكيميائي وعلاج آثار التلوث، ثم بدا لهم أن الوعود تبددت.
15: أكثر من 130 ألف مواطن عبر بشعار واحد هو تفكيك الوحدات، ولكن للأسف وكأن شيئا لم يكن. الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل مكوناتها في سبات عميق تتجاهل معاناة أهالي جابس اللي باقي كل يوم الأمر يزداد سوءا والبيئة في انحدار كبير.
13: كثير من هؤلاء يحملون ملف التلوث في أجسادهم، كم بدا لهم مشحفا أن تقضي محكمة بعدم ثبوت الضرر بعد عقود من تراكم السموم على أراضيهم. إلى مسيرتهم الغاضبة جاءوا بشهود لم يحضروا المحاكمة.
16: العالم يمكن فاهم انه الجبسيه يحبوا يفكوا الوحدات، والتوانسة الكل يعني واقفين معاهم في القصة هذه، ف ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.
13: تحركوا هنا مجددا من المحكمة الابتدائية في جابس حتى مقر الولاية. اختصار رمزي لقضية لم تجد فصلا لا في قصور العدالة ولا في قصور السلطة فاستوطنة الشارعة كغيرها من تعابير الغضب في البلاد وما أكثرها.
17: بدا لهؤلاء لا السلطة ولا المحكمة في وارد إنصافهم، لذلك قرروا أن ينصفوا أنفسهم بأنفسهم، فعادوا كما بدأوا منذ 9 أشهر إلى الاحتجاج. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، جابس.
0: أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. وقرر رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على مدينة سان بطرسبرغ تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي كما قال.
18: من خيرسون جنوبا إلى زابوريجيا وخاركيف شرق أوكرانيا وصولا إلى سان بطرسبرغ في العمق الروسي، تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو سيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف، فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس الروسي، بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوروجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
19: لقد تمكنا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة، وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
18: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
0: تشهد ألبانيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشاريع سياحية قد تنفذها شركة مرتبطة بجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تشمل هذه المشاريع تطوير جزيرة سازان وبناء منشآت سياحية في منطقة ساحلية وسط

0: محمية طبيعية إلى منتجع سياحي فاخر، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل المخاوف البيئية ومطالبات متزايدة بوقف المشروع. الاحتجاجات تزامنت مع تصريحات تحدثت فيها ابنة الرئيس الأمريكي قبل أيام عما وصفته باكتشافها جزيرة سازان برفقة زوجها خلال رحلة بحرية قاما بها قبل سنوات. تعود جزيرة سازان إلى الواجهة اليوم بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد انتقالها من موقع عسكري دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع سياحي في مشروع يعد بعوائد اقتصادية كبيرة. لكن المشروع في المقابل يثير تساؤلات معقدة بشأن مستقبل واحدة من آخر الجزر البكر في المنطقة.
1: أعتقد أن هذا الجزء تجب حمايته. فقدنا أجزاء كثيرة من ألبانيا تتمتع بطبيعة بكر، وأعتقد أن هذا أكثر أهمية لأن لدينا أنواعاً انقرضت في كل مكان في البحر المتوسط وما زالت موجودة هنا.
0: الرفض لم يقتصر على الشارع، إذ عجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع مصورة نشرها ألبان عبروا فيها عن رفضهم للمشروع. الجدل الدائر حول المشروع تجاوز البعد البيئي ليصبح نقاشاً أوسع حول إدارة الموارد العامة ومستقبل التنمية السياحية في ألبانيا، محذرين من تداعياته على أحد أهم المواقع الطبيعية في البلاد. المحتجون ومنظمات البيئة يركزون على المخاطر المحتملة للمشروع على محمية فيوزا نارتا التي تضم أراضي رطبة وموائل طبيعية لعدد كبير من الطيور المهاجرة والكائنات النادرة. في المقابل دافع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن المشروع معتبرا أن سياسة حكومته في جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع السياحة حققت نتائج إيجابية لألبانيا. كما رفض راما الانتقادات الدولية الموجهة للمشروع مؤكدا أن حجم الاحتجاجات جرى تضخيمه، واتهم من وصفهم بكارهي ترامب بالمساهمة في تضخيم الجدل المحيط بالمشروع رغم إقراره بأن القضايا البيئية التي يثيرها المحتجون تستحق النقاش.
2: قتل 11 مدنياً على الأقل برصاص مسلحين على مدى أيام في منطقة أورومايا الإثيوبية، فيما قضى شخص بضربة بمسيرة في إقليم تيغراي. وقال شاهد مقيم في مقاطعة أرسي جنوب أديس أبابا، قال لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسلحين هاجموا قريته. من جهتها اتهمت السلطات الفيدرالية جيش تحرير أورومو بتنفيذ الهجمات. أعلنت الشرطة النيجيرية إجراءات صحية في ولاية بورنو في شمال شرق البلاد، حيث قضى العشرات جراء تفشي الكوليرا، وتوفي في الأسابيع الأخيرة ما لا يقل عن 39 شخصا بسبب هذا المرض المنقول بالمياه في بورنو، وأصيب ما لا يقل عن 4200 شخص. وبحسب السلطات يتركز تفشي المرض في عاصمة الولاية مايدوغوري ومنطقة جيري المحيطة بها. تتابعون الآن مشاهدينا الكرام إعادة لبرنامج تواصل في رعاية الله.
3: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى الوضع الحرج. عائلة جزائرية تبحث عن أبنائها المفقودين بعد صدور نتائج الامتحانات. الذكاء الاصطناعي يشعل جدل عودة مورينيو إلى ريال مدريد.

حليف استراتيجي، شريك أبدي، والصديق الأقرب لأمريكا في الشرق الأوسط، هكذا تقول لغة الدبلوماسية والخطابات الرسمية. لكن خلف الكواليس تظهر تفاصيل قد تبدو لكثيرين صادمة. في العلاقات الدولية وعالم الاستخبارات هناك قاعدة قديمة تحولت إلى ما يشبه الكليشيه: لا أصدقاء

أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، هناك مصالح دائما فحسب. لكن ماذا حين يبدأ الصديق بالتجسس على الصديق؟ ماذا حين يتحول الحليف إلى مصدر خطر؟ وحين يرفع الصديق درجة التأهب تجاه صديقه إلى مستوى الحرج؟ يا ويلتا، وهي الدرجة القصوى في تقييم تهديدات التجسس. طيب خلينا نحكي عن الموضوع، ورح اشرح لكم عن وضع هالعلاقة بطريقة علمية من الاستشارية العاطفية أماني جحا. حسب معكم، بحسب مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، فإن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما داخليا جديدا وسط توتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بشأن الحرب مع إيران، وبشأن أيضا الخطوة التالية في الشرق الأوسط. نحن صرنا يا جماعة جماعة الخطوة التالية. التقييم كما نقلت شبكة NBC الأمريكية يتحدث عن قدرة إسرائيل على جمع المعلومات البشرية والتقنية عند مستوى حرج، ومحاولة مراقبة مسؤولين أمريكيين كبار لمعرفة ما يدور داخل إدارة ترامب. ما الذي تفكر فيه؟ ما القرار المقبل؟ هل تعود إلى الحرب أم تذهب إلى صفقة مع إيران؟ إسرائيل نفت كل الاتهامات جملة وتفصيلا. نحن منقولكم ما تحلفوا، نعرفكم صادقين لبعاد. السفارة الإسرائيلية في واشنطن وصفت الأنباء بأنها كاذبة تماما. قالت إن استخباراتها موجهة للأعداء لا للحلفاء. البيت الأبيض أيضا نفى القصة وقال إن الرواية غير صحيحة. أما البنتاغون فرفض التعليق، قال لك بسكت خليني ساكتة. لكن التقرير لا يقف عند النفي ويتحدث عن سجل طويل من الريبة. تنقل شبكة NBC أيضا عن دبلوماسيين حاليين وسابقين ومسؤولين سابقين في الأمن القومي تأكيدهم أن إسرائيل تمتلك منذ سنوات سمعة في التجسس خبيرة، التجسس العدواني حتى ضد الولايات المتحدة. كما أن كبار المسؤولين الأمريكيين غالباً ما يتوخون حذراً إضافياً لما بيسافروا على إسرائيل، حيث يستخدمون أحياناً هواتف وحواسيب مؤقتة، وحذراً شديداً عند التحدث في غرف الفنادق خلال الرحلات الرسمية. هلأ هني هوديك يعني عم بيرقبوكم لمصلحتكم، واضحة. إذن التجسس واضح وثابت، فهل من أثر عملي لهذا الكشف؟ مسؤولون أمريكيون أكدوا لا أثر واضحا حتى الآن على تبادل المعلومات الاستخبارية اليومي بين البلدين. التعاون في الملف الإيراني لا يزال قائما، لكن وهون بيت القصيد، التعاون والمراقبة يسيران معا، بمعنى أن واشنطن تحمي أسرارها من إسرائيل وإسرائيل تراقب واشنطن لتعرف ما الذي تحميه، وكلتهما تقول إن العلاقة بخير. هلا انا كمستشارة عاطفية بقلكن انه العلاقة يعني هي هيك توكسيك، وما عليه اغلب العلاقات هالايام توكسيك رواق. لكن لماذا الان؟ ما الذي جعل التجسس الاسرائيلي يتجاوز الحدود المقبولة بين الحلفاء ليصبح تهديدا حرجا؟ الجواب يكمن في التوترات العميقة بين دونالد ترامب وبين صديقه الصدوق بيبي. الخلافات تفجرت في اتصال هاتفي متوتر اعترف فيه ترامب للصحفيين بأنه وصف نتنياهو بدنا نقوله المجنون. ترامب يسعى وراء اتفاق دبلوماسي مع إيران لإنهاء الحرب، ونتنياهو بيبي يرفض الدبلوماسية ويضغط لاستئناف القصف على إيران ويرفض التهدئة في لبنان. يعني هلأ صار فينا نقول التوصيف النفسي إنه it's complicated. بالمناسبة ليست هذه أول مرة يفتح فيها ملف التجسس بين الحليفين. بالثمانينيات هزت قضية جوناثان بولارد العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بعدما أدين محلل استخبارات في البحرية الأمريكية بتسريب وثائق سرية إلى إسرائيل. ومن جهة تانية ليست الولايات المتحدة بريئة من اللعبة نفسها. تسريبات إدوارد سنودن كشفت سابقاً أن واشنطن كمان تجسست على حلفاء، يعني تجسسوا على بعضهم، حتى على هاتف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. يلا الله يهدي البال. خلونا نروح على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه تقرير البنتاغون تحول إلى مادة دسمة للتعليق، ودعونا نقرأ بعض ما رصده فريق تواصل.
مارك تيرنر بيقول إذا كان البنتاغون يعتبر إسرائيل فعلا تهديدا حاسما لمكافحة التجسس، فإن تحرك الكونغرس في الوقت نفسه لتعميق التكامل العسكري مع إسرائيل يثير سؤالا أساسيا، أي مصالح تعطى الأولوية عندما يزعم أن دولة تتجسس على كبار المسؤولين الأمريكيين للتأثير في عملية صنع القرار الأمريكية؟ فإن الاستجابة المنطقية ستكون مزيدا من الحذر والتدقيق وليس مزيدا من الوصول إلى الأنظمة العسكرية الأمريكية وبنية الدفاع. نقرأ أيضا تغريدة لفيل نيلسون الذي كتب سؤال واحد لكل دافعي الضرائب الأمريكية، بيقول إذا كانت إسرائيل تتجسس على رئيسنا في مستويات حرجة، لماذا يقوم الكونغرس بتوصيلهم بشكل أعمق في أنظمتنا العسكرية وبياناتنا وصناعة الدفاع؟ الآن مليارات في المساعدات، اندماج دائم، التزامات حديدية بينما تجسسهم يصطاد أسرارنا. نقرأ أيضا لأبو سامي يرى أن السياسيين الأمريكيين الخاضعين لسيطرة الصهاينة يقدمون كل شيء لإسرائيل، يتساءل لماذا تتجسس إسرائيل إذن؟ في رأيه كل هذه الأخبار مزيفة. أما أنافي نختم معها وتقول من يحتاج إلى أعداء عندما يكون لديه حلفاء وأصدقاء مثل هؤلاء؟ الله يهدي البال.

مشاهدينا، ابنكم طلع ايام الامتحانات وما رجع على البيت، تستنى بس ما رجع على بيتكم، اختفى تماما. هذا الكابوس حدث بالجزائر، ليس مع تلميذ واحد ولا اثنين، لا، سلسلة طويلة من حالات غياب الطلبة خلال الامتحانات. ما السر؟ لماذا تتكرر هذه الحوادث، حوادث الاختفاء؟ سلسلة من الغيابات خلال أسبوع واحد، 4 تلاميذ من مختلف الولايات الجزائرية اختفوا عقب ظهور نتائج امتحانات نهاية المرحلة المتوسطة. لا ترهقوا أنفسكم في التفسير يا أعزائي، أحدهم ترك رسالة لوالده مهددا بعدم العودة للمنزل نهائيا في حال فشل دراسيا. الطفل اسمه همام. أبلغ أسرته في رسالة أنهم سيسمعون خبرا سيئا عنه بعد ظهور نتائج الامتحان. همام رسب السنة الماضية وأعاد اجتياز امتحان نهاية التعليم المتوسط، ووفقا لعائلته فقد اكتشف والده أنه يدخن السجائر ويستخدم الهاتف بشكل مفرط، ما جعله يقرر إبقاء الولد في المنزل. طالب عبد الرحمن غادر أيضا بعد أدائه صلاة المغرب في مصلى الحي، وفقا لكاميرات المراقبة الداخلية للمسجد. الولد يعاني من معدل دراسي متدني، أكد والده أن أولويته ليست النتائج الدراسية ولكن الأهم هي عودة الابن. أما الفتاة سندس فقد انقطع أي اتصال معها، هي وابنة عمها، بعدما خرجتا لشراء احتياجات منزلية بولاية قسطنطينة. طيب، الحكومة الجزائرية سارعت خلال العام الماضي لإعلان خطة لتخفيف عدد الساعات التعليمية في المدارس وتقليص البرامج التعليمية، وذلك عقب أزمة تظاهر التلاميذ وأضرابهم عن الدراسة ورفعهم مطالب لإصلاح المقررات الدراسية. وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي حينها أكد أنه تقرر إنشاء لجنة وطنية تتولى إعداد خطة لجودة التعليم وإعادة توزيع البرامج وحجم البرامج والمواد. الضغط الذي يضعه المجتمع على التلاميذ قبل الامتحانات يبدو وواضح أنه كبير جدا، والعائلة تربط نجاح الطفل بنجاحه في الدراسة وقيمته الإنسانية بنتائجه الدراسية، وهذه مشكلة طبعا. فما تأثير هذا السلوك على الصحة النفسية للمراهقين؟ وهل يعيش البعض طفولتهم كلها فقط لإرضاء نظرة المجتمع؟ لا نعلم. إلى مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كان هناك تعليقات عديدة. هنا أولادي يقول هذا يعود إلى صعوبة المناهج الدراسية على ما أظن، وهنا في هذه التغريدة ضغط الدراسة وضغوط أولياء الأمور، المنهاج هو صعب. ياسين يكتب أعتقد السبب هو الأمهات بالدرجة الأولى وسياسة المقارنة والتفاخر بالنتائج، الأولياء الذين غالبا يعتبرون فاشلين يريدون تلميع صورتهم بنتائج الدراسة لأطفالهم. أتماني سعاد بتقول وش فيها إذا ما نجح في شهادة التطور المتوسط، أنا دكتورة وحياتي ليست نجاح، هل كل من ينجح في الدراسة يعني أنه سوف ينجح بالحياة؟

0: أعزائي، إذا كنتم من عشاق نادي ريال مدريد أو حتى مشجعين أصليين لكرة القدم، مش مشجعين نص نص مثلي. على فكرة هذه إشاعات مغرضة من فريق تواصل، بس أنه المونديال قرب وأنه أنا بشجع الطليان وهن ما عم يلعبوا هلأ. المهم نتحسب معهم بعدين. نرجع للموضوع، أنتوا أكيد بتعرفوا هيدول يلي بالصورة هون وراي، طبعا رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو. هناك ارتباط كبير بين النادي الملكي مورينيو. ليه؟ أنا شخصيا لا أعرف السر بالتحديد، لكن أخبار مورينيو وريال مدريد الفترة الماضية تصدرت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وقبل ما أحكي لكم السبب، خليني أحكي لكم شوي عن طبيعة هيدي العلاقة. ما بعرف، اليوم كتير عم بحكي عن موضوع العلاقات، ماشي الحال. منذ أكثر من 20 عاما وبيريز يقود ريال مدريد. بيريز ليس مجرد رئيس عادي، بل تحول إلى أحد أكبر رموز النفوذ في إسبانيا. تحت قيادته انتقل النادي الملكي من مجرد مؤسسة رياضية كبيرة إلى علامة عالمية ذات قوة اقتصادية وتأثير إعلامي، وربما حضور سياسي غير مباشر ببعض الأحيان، غير العديد والعديد من الألقاب المحلية والدولية لكل الفرق في مختلف الألعاب. المهم بعام 2010 كان النادي يمر بفترة سيئة تقريبا مشابهة للفترة التي يمر بها الفريق الآن، غياب عن التتويج وبرشلونة مسيطر على البطولات. طيب من وين منجيب الحل؟ الحل كان جوزيه مورينيو. بيريز تعاقد مع واحد من أهم المدربين في هذا التوقيت، The Special One، كما أطلقت عليه بوقت وسائل الإعلام. طيب ليش هيك اسمه؟ عدوا معي إنجازات. إنجاز تاريخي عام 2004 بتحقيق دور الأبطال مع فريق بورتو البرتغالي، عدد من البطولات مع تشيلسي، ثم ثلاثية تاريخية مع أنتر ميلان الإيطالي. كل هذه البطولات قادت إلى انتقاله لريال مدريد. من 2010 ل 2013 توج الفريق بثلاثة ألقاب محلية تحت قيادته، الدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، لكن بسبب تراجع أداء الفريق تمت إقالته وتعيين مدرب آخر. حلو، منقول إنه انتهى الموضوع. الحقيقة إنه القصة ما خلصت. بعد كل هذه السنوات خبر عودة مورينيو لتدريب الريال بكل مكان. ليش؟ القصة باختصار، بيريز عنده تحدي كبير في انتخابات رئاسة النادي يوم غد الأحد. المنافسة شرسة جدا، كل مرشح يجب أن يقدم وعودا لحل مشاكل النادي الكارثية حتى يقنع عشرات الآلاف من أعضاء النادي بانتخابه مرة أخرى. طيب وين الحل؟ الحل مثل ما صار عام 2010، عودة تاريخية لمورينيو ليقود الريال من جديد. الخبر تم تسريبه للصحافة قبل أن يعلن بيريز أن مورينيو سيصبح مدرب الفريق الموسم المقبل إذا نجح في الانتخابات. لكن حملة بيريز على موقع إكس هي اللي أثارت الجدل بنشر فيديو لمورينيو وهو يرتدي قميص ريال مدريد ويقول نعم، وعلق عليه بعنوان مورينيو قصة تستحق أن تروى. خلونا نشوف الفيديو بعدين رجع أخبركم شو صار.
1: سي
0: سي الحملة بعدها نشرت فيديو آخر، هو هذا الفيديو تستعيد فيه أبرز لقطات مورينيو خلال فترة قيادته للفريق سابقاً، وختمت الفيديو أيضا بنفس اللقطة وهو يرتدي بوقته قميص الريال. طيب المشكلة وين؟ وليش الفيديو أثار الكثير من الجدل؟ الفكرة إنه مورينيو عم بيدرب حاليا فريق بنفيكا وهو فريق برتغالي ويرتبط معه بعقد حتى عام 2027، ولكي ينتقل للريال سيتعين دفع 15 مليون يورو للنادي البرتغالي كشرط جزائي. هذا بحال نجح بيريز بانتخابات رئاسة النادي. الجدل يلي أثاره الفيديو استدعى رد من مورينيو نفسه. الصحافة البرتغالية كشفت أنه تواصل مع إدارة نادي بنفيكا، أخبرهم أنه لم يسجل أي فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد. الفيديو المنشور قال أنه تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. القصة أثارت الكثير من التساؤلات. البعض قال أنه الفيديو حقيقي، آخرون ذهبوا إلى أنه فعلا بالذكاء الاصطناعي لتتحول القصة بين الروايتين إلى نموذج مصغر لكيف يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة لتزييف المقاطع أو حتى ذريعة جاهزة لإنكارها والتنصل من مسؤوليتها. يلا زبطت بكون ذكاء اصطناعي، ما زبطت من مرقة. خلونا نشوف تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي. هنا أنطونيو فكر في فكرة وراح عمل منشن لجروك محرك الذكاء الاصطناعي، مثل ما ثلاث أرباعنا بيعملوا. نحن كلنا بنسأله لجروك، بنقول له هل الفيديو هيدا اللي نشره بيريز مثلا عن مورينيو حقيقي أم ولد بالذكاء الاصطناعي؟ من فضلك قدم أدلة قاطعة تدعم رأيك. ما عرفنا جروك شو جاوبه. المفاجأة إنه جروك رد عليه، بس كيف رد عليه؟ قال له نشرت حملة بيريز الفيديو وكأنه حقيقي، لكن وفقا لمورينيو نفسه فهو من إنتاج الذكاء الاصطناعي. أنت عم تتذاكر على الذكاء الاصطناعي، هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها. طلع جروك خطير وحتى الجواب لعب عليه. جوزي سامويل بيقول ليس هو مورينيو عام 2010 الماضي دائما أفضل، أعتقد أن ريال مدريد كان يمتلك ما يحتاجه تشابي ألونسو. وأخيرا أبو خالد يلي شكله مشجع برشلونة، مشجع تقيل، بيقول انتخابات مدريد مسرحية حرفيا. بيريز أعلن عن التوقيع مع مورينيو بفيديو معمول بالاي اي، وريكلمي منافس بيريز بالانتخابات طلع أعلن أنه متفق مع هالاند يجي مدريد إذا صار رئيس.

جدل لبناني. حين رأيتم عنوان هذا المحتوى، هل قلتم في أنفسكم جدل ولبنان وانقسام وما الجديد في ذلك؟ تقريبا كل يوم نفس الخبرية، فلنتجاوز هذا المحتوى وننتقل إلى التالي. طيب لحظة، رح أحكي لكم هالمرة خبرية جديدة. شو صار؟ الرئيس غاضب، الشعب غاضب، وإيران غاضبة. ليه؟ شو يلي أغضبهم جميعا؟ عادة الكل بينتصروا عنا، بس أول مرة بيغضبوا الكل. منذ سنوات طويلة ولا تحاسبوني يا مشاهدينا على كلمة طويلة، فهي عبارة مطاطة بطبيعة الحال، لكن المؤكد أنها سنوات ليست بالقليلة. خلال هذه السنوات اعتاد اللبنانيون أن يكون من يجلس على كرسي الرئاسة، فينا نقول أكثر حذرا ودبلوماسية في القضايا الداخلية الحساسة. لكن هذه المرة خرج الرئيس جوزيف عون بخطاب مباشر وصريح من دون مجاملة أو تلطيف للمواقف. أصلاً يعني الحالة كلها لا تحتاج هلأ تلطيف. ماذا قال الرئيس؟ الإجابة جاءت خلال مقابلة على شبكة CNN، بظاهرة مقابلة كغيرها من المقابلات التي يجريها رؤساء الدول. بس شو يلي قاله جوزيف عون يلي كان كافي لإشعال سجال سياسي واسع بين أطراف تختلف أصلاً حول رؤية لبنان وتموضعه الإقليمي وسلاح حزب الله؟ وبين من رأى في كلامه استعادة لهيبة الدولة وقرارها المستقل، وفي مين كمان اعتبره اصطفافا سياسيا ينسجم مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية، تمدد الجدل سريعا إلى ما هو أبعد من لبنان ووصل على طهران. في مقابلة نادرة من حيث المضمون قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: هذا ليس بلدكم بل بلدنا، هذه مسؤوليتنا نحن، وليس من حقكم التدخل في شؤون بلدنا. إيران تستخدم بلادنا كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب مع إسرائيل هو التفاوض. الرئيس اللبناني جوزيف عون استمر بالتصريحات التي أثارت الجدل، متهما إيران باستخدام لبنان كورقة في مفاوضاتها مع واشنطن، رافضاً أي تدخل خارجي في الشأن اللبناني، مؤكداً أن ملف سلاح حزب الله مكانه المؤسسات اللبنانية لا خارجها. ثم جاءت العبارة التي أخذت حيزاً واسعاً من النقاش خلال الحديث عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قال له: الشعب اللبناني ليس شعبك. أربع كلمات فقط، سرعان ما بدأت ردود الفعل تتوالى يا غيرة الدين. وكما كان متوقعا انقسم اللبنانيون، مؤيدون رأوا أن عون قال ما كان يجب أن يقال منذ زمن، ومعارضون اعتبروا أن المشكلة ليست في إيران ولا في سلاح حزب الله بل في إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها على لبنان. ثم جاء عدوان إسرائيلي على طريق الخردلي مرجعيون، استشهد خلاله عميد في الجيش اللبناني ومرافقه، وهون طبعا اشتعل السجال أكثر. بالنسبة لكثيرين كان هذا الحدث كافياً لإعادة النقاش إلى نقطة واحدة: مين هو عدو لبنان الحقيقي؟ طهران طبعاً نابة من الحب نصيب، دخلت على الخط. عباس عرقتي رد مباشرة على عون برؤية معاكسة، قال له: من يحتل الأراضي اللبنانية ويهجر أهلها ويقصفها يومياً ليست إيران بل إسرائيل، مختتماً رسالته بدعوة عون إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي. أما إسماعيل بقائي فاختار أسلوباً مختلفاً من دون أن يسمي أحد. نشر تغريدة باللهجة العامية جاء فيها: بيبيع اللي واقف حده وبيشتري اللي واقف ضده، بتحسه بيترك يلي سانده وبيمشي ورا يلي خانقوه. بتحسه هيك مطلع غنية، يعني مثل غنية عبد الوهاب: بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. ويلا مش تعلي جدالات. كمان الله يهد البال، ماذا قال أهل المنصات عن هذا الجدل؟ جهاد هون بيقول: مواقف الرئيس جوزيف عون تستحق كل الدعم والتقدير، لقد اشتأنا لهيك قامة من الرؤساء، تقول لكل متطاول في الداخل والخارج ارفعوا أيديكم عن لبنان. رندلة جبور بتقول: دم كل عسكري وضابط بالجيش اللبناني وكل مدني وكل إعلامي وكل منقذ صحي بتحمل مسؤوليته الرئيس جوزيف عون ونواف سلام يلي قرروا أنه إسرائيل مش عدو وخضعوا للإسرائيليين وقبلوا بورقة ما بتنص على وقف النار والانسحاب من قبل الإسرائيلي. بعتقد التايم لاين اللبناني مستحيل تلاقوا 10 تغريدات مثل بعض.
جوال أبو عبود بتقول رسالة الرئيس عون والرئيس نواف سلام إلى إيران: لبنان بلدنا وليس بلدكم، مصلحة لبنان ليست مصالح إيران، ولا مخرج إلا عبر التفاوض والحلول السياسية، وعلى حزب الله أن يتعامل مع هذه الحقيقة. وأخيرا سيد حيدر بيقول: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس. مشاهدينا، انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، كانت دسمة لكن قصصنا طبعا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من تغطية التلفزيون العربي المتواصلة للتطورات في الشرق الأوسط والعالم. ونبدأ بشأن الإيراني، حيث قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى طهران إنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما أعرب نقوي عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. وفي مداخلة سابقة من العاصمة الإيرانية طهران، تناول مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس ردود الفعل الإيرانية على أصداء زيارة وزير الداخلية الباكستاني.
1: يعني في الواقع يمكن القول بأنه عشية يوم 100 للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الذي يصادف يوم غد، يصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية محملا برسالة من رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش الباكستاني بعد لقاءين كان قد عقدهما أيضا في بشكيك في قرقيزستان مع نظيره الإيراني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي، ولكن هذا لم يكن كافيا. يحمل رسالة معه من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وصف هذه الرسالة بأنها مهمة، وهي تأتي في توقيت غاية في الحساسية في الواقع في ضوء تصاعد المناوشات بين طهران وواشنطن، خاصة حول مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية لإيران. وهذا الأمر تكرر بشكل متصاعد ومكثف خلال الأيام القليلة الماضية، وتتسع رقعته شيئا فشيئا في إطار رؤية إيرانية انتقلت من الصبر الاستراتيجي فيما يتعلق بالمفاوضات إلى الفعل الاستراتيجي وتثبيت المعادلات من خلال القوة والقوات المسلحة. وهذا ما قاله المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم. وكذلك تأتي في وقت جبهة لبنان أيضا تشهد وضعا مختلفا بالكامل عن المرحلة التي بدأت فيها مرحلة وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن، وهذا أيضا من النقاط المهمة التي كان وزير خارجية إيران اليوم قد أشار إليها وقال تعليقا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة لكانت إيران قد توصلت إلى اتفاق منذ زمن مع الولايات المتحدة الأمريكية في تأكيد على شروط إيران. بالعموم يبدو بأن إيران مصرة على شروطها، وزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران محملا بهذه الرسالة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي تأتي لحلحلة العقد وإزالة العقبات أمام المسار التفاوضي، خاصة ما يتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج. هذا المسار الذي شهد انفراجات بحسب المسؤولين الإيرانيين خلال زيارة وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام في الواقع، والآن نستمر في هذا المسار من أجل إزالة العقبات وكذلك التشاور حول النقاط الأخرى المتعلقة بشروط إيران فيما يتعلق بالتفاوض في ظل مرحلة يبدو فيها الموضوع بين لا حرب ولا سلم، بل أقرب ربما إلى الاشتعال في ظل المناوشات في جنوب إيران.
0: كما تناول مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدة آخر المواقف الأمريكية بخصوص المفاوضات مع إيران.
2: الرئيس الأمريكي يبدو حائرا بين الذهاب نحو العمل العسكري أو الذهاب نحو العمل الدبلوماسي، كلا الخيارين يحملان في طياتهما طبعا آثارا اقتصادية وسياسية كبيرة على الإدارة الأمريكية. إن قرر الذهاب باتجاه العمل العسكري، هذا سيؤدي لرفع أسعار البترول إلى مستويات أكبر مما هي عليه الآن، وسينعكس على الداخل الأمريكي بشكل سيء، سيخفض التقييم ونظرة الأمريكيين وثقتهم في الإدارة الأمريكية، سيؤثر عليه في الانتخابات النصفية المقبلة. كذلك الحال بالنسبة للخيار الدبلوماسي، إن قرر تحقيق اختراق دبلوماسي فعليه أن يقدم بعض التنازلات. كما يقول معظم الخبراء، لا يمكن لأي اتفاق مع إيران أن ينجح دون أن يتنازل دونالد ترامب عن جزء من مطالبه وأن يتنازل الإيرانيون في المقابل عن جزء من مطالبهم، ولا يبدو أن هذا يلوح في الأفق على الأقل في المدى المنظور. معظم المراقبين يقولون بأن الرئيس يفضل التريث، يفضل الوضع الراهن وهو حالة اللا سلم واللا حرب، لأنها تعطيه فسحة من الوقت خلالها يتم كأس العالم. الكأس العالم سيدار في 3 دول من بينها الولايات المتحدة كما تعلم، أيضا مسألة الانتخابات النصفية وعدم تأثير أي قرار سيتخذه الآن على مجريات الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. صحيح أنها بعيدة في نوفمبر، لكن الانتخابات التمهيدية الحزبية الداخلية تجري الآن على قدم وساق في كلا الحزبين، وهو معني بأن من سيحظون ببطاقة الحزب الجمهوري حزبه يجب أن يكونوا من الموالين له، لذلك هو مستثمر في هذا الشأن بشكل كبير. ليس هناك تسريبات كبيرة أيضا منذ ذلك الحين، أي منذ أن اجتمع دونالد ترامب مع مجلس الأمن القومي وقال أنه سيبت في الملف الإيراني ولم يبت. هناك فقط تسريب واحد يوم أمس نشر بأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتمعوا مع خبراء نوويين في إشارة إلى أن المفاوضات ربما تتقدم، لكن طبعا المسؤولون الإيرانيون الذين يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية يقولون بأنه ليس هناك أي تقدم وليس هناك أي مفاوضات أصلا رسمية، هناك فقط تبادل للرسائل بين الطرفين لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية بين الجانبين. وفي الأثناء هناك أيضا حالة من التوتر في الواقع بين البلدين كشف عنها في الصحافة. دونالد ترامب اعترف بأنه وصف بنيامين نتنياهو بالمجنون، قيل بأنه أجرى معه مكالمة حادة إلى حد ما، هو يرفض الذهاب بالخيار العسكري الذي يريده بنيامين نتنياهو. ولتزداد الطين بلة إنجاز التعبير، نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم تقريرا يبدو خطيرا يتحدث عن أن الإسرائيليين يتجسسون على الإدارة الأمريكية بمستويات غير مقبولة. صحيح أن التجسس بين الدول الصديقة يحدث، لكن وفق التسريبات وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقول بأن مستوى التجسس الإسرائيلي أكبر من المعتاد، تجاوز كل الخطوط الحمر. ويبدو أن هناك تقرير من 8 صفحات يعرض لتفاصيل هذا التجسس، ويبدو أن أحد المسؤولين الذين جرى التجسس عليهم هو جاريد كوشنر، وهو الشخص الذي يدير ملف المفاوضات مع إيران، وأن هدف هذا التجسس الإسرائيلي هو الاطلاع على حيثيات النقاش داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بالحرب على إيران وعموم الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قد يسبب أزمة كبيرة بين البلدين. لكن طبعا السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وزارة الدفاع الأمريكية، وأيضا البيت الأبيض جميعهم نفوا هذه الأنباء.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. الجيش الأمريكي يقول أسقطنا مسيرتين هجوميتين إيرانيتين السبت كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يقول أسقطنا مسيرتين هجوميتين السبت كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز. إلى ذلك اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية ويتصعيد آخر. كما قالت الخارجية الإيرانية التي أضافت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان له إنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
3: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات، فوفق موقع أكسيوس توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده، وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
4: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
0: في لبنان تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وشرقه مستهدفة عدة بلدات ومدن، وفي حدث بارز أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخردلي قرب النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لا يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته. وفي ردود الفعل اللبنانية أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف الاحتلال دورية الجيش ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية.
5: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
6: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرجعيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل خمس الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط 6 شهداء و4 مصابين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية. وشن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة جرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 17 منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار مع حزب الله في منتصف إبريل الماضي. بدوره تحدث مراسل التلفزيون العربي في القدس في مداخلة سابقة عن هدم الجيش الإسرائيلي بلدات وقرى جنوبية لبنان.
7: هذا التأكيد من الجيش الإسرائيلي يأتي بعكس رواية كان نقلها أحد المصادر في اليونيفيل لصحيفة هآرتس، تحدث فيها عن أن آخر عملية هدم كانت رصدت من قبل اليونيفيل كانت يوم الأربعاء قبل الإعلان من قبل الخارجية الأمريكية عن وقف لإطلاق النار. ادعى هذا المصدر أنه منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم ترصد عمليات هدم إضافية للقرى والبلدات اللبنانية جنوبية لبنان التي تخضع لسيطرة واحتلال جيش الاحتلال لها منذ وغله البري. أيضا أحد المصادر الإسرائيلية كان تحدث لها أرتس في نفس السياق أن مسألة وقف هدم القرى هي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية، لكن كل هذا نصف في غضون دقائق من قبل الجيش الإسرائيلي الذي تحدث لها أرتس عن نفيه المطلق لتلقي أي تعليمات تفيد بوقف هدم القرى والبلدات جنوبية لبنان، بل تحدث عن أنه يواصل عمليات ما يسميها بعمليات هدم البنى التحتية في جنوبية لبنان. وهدم البنى التحتية إسرائيليا يحمل تعريفا كان تحدث عنه وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، هو في حقيقة الأمر هدم لكامل البلدات ونسف لكامل هذه البلدات لسيما تلك الأقرب إلى الشريط الحدودي، هدم لآلاف المنازل فيها كما كان تحدث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وهو بالمناسبة من كان أيضا تحدث غداة الإعلان عن هذا الاتفاق يوم الخميس الماضي، كان تحدث عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. بالتالي حديث الجيش الآن الذي ينفي رواية مصدر اليونيفيل يتقاطع إلى حد كبير مع حديث وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي كان تحدث أيضا عقب الاتفاق عن مواصلة هدم البنى التحتية جنوبية لبنان. إذا ما تحدثنا عن سياق الهجمات بصورة عامة وليس فقط هدم البنى التحتية جنوبية لبنان، فالجيش الإسرائيلي يتحدث عن نسق مرتفع جدا من الغارات الإسرائيلية وصل إلى 150 غارة وهدف يقول إنه قصفها لحزب الله بنى تحتية، طبعا وفق ادعائه تتبع لحزب الله. خلال عطلة نهاية الأسبوع تحدث عن مخازن للأسلحة، تحدث عن مراكز قيادية قال إنها كانت تستخدم من قبل حزب الله، ولم يدلي بتعليقات جديدة على ما جرى في حادثة القصف التي أدت إلى قتل ضابطين في الجيش اللبناني وجندي لبناني اليوم. اكتفى بالتعليق الأول الذي كان نشره وتحدث فيه عن التحقيق في الحادثة وأن ذلك أتى نتيجة أو عقب رصد مركبة قال إنها تحركت بشكل مشتبه به نحو قواته في تلك المنطقة أو بالقرب من قواته في تلك المنطقة، واكتفى بهذا بتقديم هذه الذريعة متحدثا عن أنه يحقق في هذه الحادثة.
0: وفي مداخلة سابقة عرض مراسل التلفزيون العربي في بيروت التطورات الأخيرة في لبنان.
8: الجيش اللبناني أعلن عن مغادرة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير. وفي التفاصيل غير الرسمية التي لم يعلن عنها من قبل الجيش فإن هيكل غادر على رأس وفد عسكري لبناني ولمناقشة موضوعات عسكرية مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات العسكرية في الجنوب اللبناني. قبل مغادرة هيكل إلى باكستان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستفسار والاطلاع منه على ماهية المناطق النموذجية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية في بيان وقف إطلاق النار عقب الجولة الرابعة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن قبل 3 أيام، ودور الجيش في هذا الترتيب الذي لم يكتب له النجاح حتى اللحظة بناء على الرفض الواضح الذي صدر من حزب الله وحركة أمل لمسودة الاتفاق. وبالتالي الترجيحات تذهب في أن مسار أو سفر قائد الجيش اللبناني هو اتصال وثيق وواضح بمسار المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة بالنظر إلى أن باكستان هي الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات. لكن الدولة اللبنانية كما نعلم تصر على فصل المسارين، فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني الذي اتخذته الدولة اللبنانية خيارا بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا قبل مغادرة قائد الجيش إلى باكستان استهدفت مركبة للجيش اللبناني أثناء سيرها في قضاء النبطية تحديدا على طريق كفر تبنيت الخردلي، واستهدفها الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وآخر برتبة نقيب وجندي كان يرافقهما. هو الاستهداف الأعلى من حيث رتبة الضباط المستهدفين أو الذين استشهدوا، ويرفع بذلك عدد الشهداء من الجيش اللبناني إلى 31 شهيدا، 12 منهم فقط منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار في 16 من أبريل الماضي حيز التنفيذ. هذا الاستهداف أثار موجة من الإدانات الواسعة في جنوب لبنان وأيضا من خارج لبنان. أدانه رئيس الجمهورية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها، وأيضا أدانه رئيس البرلمان وقال إنه ليس استهدافا عن طريق الخطأ كما تقول إسرائيل، وأدانه أيضا رئيس الحكومة وكذلك حزب الله، لكن برره حزب الله بأنه نتيجة لتفريط السلطة في لبنان بسيادة لبنان وأيضا بتفريطها بدم أبناء شعبها. هذا الاستهداف لم ينفصل عن واقع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي أوقعت عددا من الشهداء، 6 منهم في غارة على بلدة السكسكية و5 على زبدين، وكان هنالك شهيدين في غارات على جوية ومعركة، وتوالت الغارات سواء عبر الطيران الحربي أو الاستهدافات بالطيران المسير والقصف المدفعي باستخدام المدفع وحتى باستخدام الدبابات. كما رصد أيضا نهج الجيش الإسرائيلي إلى استكمال عمليات التفجير للمنازل في عدة بلدات في الجنوب، وبالتالي يستمر أيضا مع هذا النسق المرتفع للعمليات العسكرية الإسرائيلية والاستهدافات بالطيران المسير، والتي شملت اليوم أيضا مناطق في البقاع الغربي شرقي لبنان وأقضية النبطية وصور وأيضا صيدا. يتزامن ذلك أيضا مع تكثيف وزيادة في وتيرة عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي. حتى اللحظة أعلن حزب الله عن 22 عملية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي. كان من اللافت في هذه العمليات هذا اليوم أن حزب الله استخدم صواريخ الأرض جو لاعتراض مسيرات من نوع هرمز، 3 مسيرات جرى اعتراضها كما يقول الحزب في الزهراني وعدة مناطق أخرى. وأيضا كان من اللافت أيضا أن الحزب تحدث عن استهداف بالمحلقة الانقضاضية أبابيل والتي يستخدمها منذ عدة أسابيع لمواجهة القوات العسكرية الإسرائيلية، لكنه استهدف دبابتي مركافة على الأقل في محيط منطقة الخيام، وأيضا استهدف آليتين من نوع هامر. وبحسب بيانات الحزب فإن هذه الآليات شهدت تحترق بمن فيها، ويكثف الحزب أيضا من عملياته في محيط قلعة الشقيف التاريخية، واستهدف أيضا تجمعات للجنود في عدة مناطق أخرى وصولا إلى الناقورة وغيرها من البلدات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى بنت جبيل وفي داخل أحياء المدينة كما تقول بيانات الحزب.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء منهم امرأتان و13 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في خان يونس عن الاستهدافات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
9: منذ فجر هذا اليوم نسجل 9 من الشهداء، ارتفع هذا العدد خلال الساعتين الماضيتين فقط جراء استهداف إسرائيلي بمجزرة حقيقة، غارة إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين، مخيم الجوازات في المنطقة الغربية لمدينة غزة. خلف الاستهداف 7 من الشهداء بينهم سيدتين وطفلة، وأكثر من 10 من الجرحى جلهم أيضا من النساء والأطفال. العائلة التي استهدفت كانت قد نزحت اليوم اليوم إلى هذا المكان، وأحد الشهداء أيضا كان قد رزق بطفله الأول يوم أمس فقط، كان يعني يستقبل التهاني واليوم يدفن شهيدا. طبيعة الحال 7 من الشهداء، الشهيد الثامن في مدينة غزة كان برصاص جيش الاحتلال انتشل من مفترق دولة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والتي أيضا من محيط هذه المنطقة انتشل أو نقل عدد من الجرحى مصابين باستهداف من قنابل مسيرات إسرائيلية لكواد كابتر إلى المستشفى المعمداني ومجمع الشفاء الطبي. 8 شهداء في مدينة غزة جراء هذه الاستهدافات المتواصلة، عدا عن عمليات النصف أيضا شرق مدينة غزة وصولا إلى جنوب القطاع مدينة خان يونس التي لا تتوقف عمليات النصف فيها على طول ما يعرف في الخط الأصفر، وهي تقريبا أكثر المحافظات التي يقضم جيش الاحتلال من مساحتها ضمن ما يعرف بالمناطق الأمنية. نتحدث عن بلدات الشرقية، بني سهيلة، خزاعة، عبسان، المناطق الجنوبية الشرقية، منطقة معن، الشيخ ناصر، التحلية وجورت اللوت وأيضا جعل جرين، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية نتحدث عن بلدة الجرارة وأيضا الجنوبية الشرقية بلدة الفخاري وكثير من المناطق

0: وعائلته استشهد على الفور وأخرج بعد إخماد النيران جثة محترقة دون أي ملامح، وأيضا دمرت الخيمة. بقيت بعض مظاهر وتفاصيل هذا الزفاف كشاهد على زفاف لم يكتمل بقرار إسرائيلي وبجريمة إسرائيلية حولت المكان إلى بيت عزاء وحولت الفرح إلى مأتم وبيت تقدم فيها أو يقدم الناس فيها لذويه التعازي والمواساة.
1: كما استشهد شاب فلسطيني في يوم زفافه وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال خيمة بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة.
2: بدلة عرس وورود وملابس محترقة، شواهد لزفاف حوله الاحتلال إلى مأتم وعزاء. غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت هذه الخيمة فوق منزل سكني وسط مدينة خان يونس. استشهد مهند فروانة العشريني الذي كان يتحضر ليكون عريساً بعد ساعات.
3: أنا الحين واقف في خيمة أخوي مهند المفترض يكون عريس، مفروض أنا الحين بلبسه قاعد في البدلة ومبسوط معاه وفرحانين، لكن الحمد لله عرس تحول إلى عزاء بعد ما دمر الاحتلال خيمته.
2: بات المهنئون ليلتهم وأصبحوا معزين، وأم العريس تحولت بين عشية وضحاها إلى أم شهيد، وحتى بيت العرس العزاء لم يسلم من انفجار ناتج عن عملية نسف إسرائيلية قريبة.
4: كيف تعبنا، الشعب كله تعب، بدنا هدوء، بدنا استقرار، بدنا، لكن الحمد لله أنا بحتسب ابني شهيد عند رب العالمين. يعني كان مفروض اليوم عرسه في الأرض، لكن رب اختاره عريس في الجنة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
2: على عجل ودع مهند، وراه الثرى عشرات من أقاربه كانوا يستعدون لفرحة أخرتها نيران الحرب طويلاً، يلقون في وجه العالم بتساؤلات لا تنتهي عن مزاعم وقف إطلاق النار بينما الإبادة متواصلة.
5: كل يوم قصف، كل يوم في مجازر، كل يوم في نفس حالة مهند، كل يوم في نفس عريس مهند، كل يوم بنزف عريس، كل يوم غزاوي بده يحط في قلبه فرح بيجي الاحتلال وبقصف، بقول لك وقف إطلاق نار، فيش وقف إطلاق نار، النار شغال، بضربوه بالدبابات علينا من جوا، بالطيارات في السماء، وجوده في الأرض مش رحمين أهل غزة بتاتا.
2: دموع الفقد من ذويه هي ذاتها التي ذرفتها عائلات أكثر من 950 شهيدا رحلوا باستهدافات إسرائيلية ضمن الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار.
0: يدفن مهند في يوم زفافه الذي انتظره طويلاً، وحاله كحال آلاف الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل وقتلت معهم أحلامهم وأفراحهم في سلسلة طويلة لا تنتهي من الجرائم. من مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أفادت مصادر للتلفزيون العربي بأن الفصائل الفلسطينية عقدت أول اجتماعاتها في القاهرة لبحث موقف مشترك خلال جولة المفاوضات الجارية. وأضافت المصادر أن الاجتماع حضره عدد من قيادات الفصائل وشهد مناقشة مقترحات قدمتها بعض الفصائل لتفعيل دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة وضمان دخولها إلى القطاع لمباشرة مهامها. وأشارت إلى أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لاستكمال المشاورات وتنسيق بشأن الملفات المطروحة. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تعاطت بمسؤولية وطنية مع المقترحات المطروحة من أجل استكمال المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وبحث الانتقال للدخول في المرحلة الثانية. وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن الحركة تعمل على منع عودة الحرب على قطاع غزة.
6: تبدأ اليوم في القاهرة لقاءات حركة حماس سواء مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها، أو مع الوسطاء من أجل وضع اتفاق في إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي.

0: استكمال ما جاء في المرحلة الأولى، وقف فروقات الاحتلال على شعبنا وفتح المعابر وإدخال لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، ثم دخول في نقاشات متعلقة بمسارات المرحلة الثانية المختلفة، منها إدخال القوات الدولية لقطاع غزة ومسألة السلاح الفلسطيني. حماس تعاطت كل مسؤولية وطنية تضع المصلحة الوطنية العليا كمحدد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.
1: في الضفة الغربية شيع فلسطينيون جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي قتله جيش الاحتلال وأصاب والديه بعد إطلاق النار على مركبتهم قرب تل أرميدا في الخليل. وعمت حالة الحداد والحزن مدينة الخليل وفلسطين عموما جراء الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الرضيع وعائلته وسط تنديد بعدوان الاحتلال المتصاعد.
2: في هذه الأثناء يصل جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل، شهيد لم يتجاوز من عمره 7 أشهر، قتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل قرب تل أرميدا مساء الجمعة. تودع العائلة جثمان الشهيد الرضيع في هذه الأثناء قبل أن يوارى الثرى ويدفن في مقبرة الشهداء. حالة من الغضب تسيطر على مدينة الخليل وعلى فلسطين عموما جراء هذه الجريمة الصارخة التي ارتكبها جيش الاحتلال، والتي تعكس سياسة اليد الخفيفة على الزناد، ما يجعل كل الفلسطينيين إن كانوا رضع أو أطفال أو شيوخ أو نساء في مرمى نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. رصاصات أصابت مركبة العائلة بينما كانت في طريقها إلى منطقة تل أرميدا جنوب الخليل. أصيب الوالدان، الأم أصيبت في ذات الرصاصة التي أصابت طفلها، وأيضا الوالد الذي الآن يشارك في تشييع جثمان طفله الرضيع أصيب بجروح في يده. وزارة الصحة وصفت إصابة الوالدين بأنها بجروح متوسطة. بالمجمل نتحدث عن عدوان متصاعد على الفلسطينيين في الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إنه خلال الشهر الماضي فحسب ارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون أكثر من 1600 هجوم واعتداء في أنحاء الضفة الغربية. الخليل ورام الله ونابلس هي من أكثر المحافظات التي تتعرض لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال. حزن وغضب وجريمة وصفها الفلسطينيون بأنها صارخة، ليس فقط هنا في الخليل وإنما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. تداول واسع لمقطع فيديو للطفل الرضيع الذي استشهد جراء هذه الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال. الجيش بالمناسبة أصدر بيانا وادعى أن القوات شعرت بخطر وأطلقت النار باتجاه المركبة، رغم أن جدة الطفل الرضيع قالت إن المركبة كانت في حالة وقوف تام. من مدينة الخليل، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
1: وتحدثت دانيا السلامة والدة الطفل الذي قتله جنود الاحتلال للتلفزيون العربي عن تفاصيل إطلاق جنود الاحتلال النار بشكل مباشر نحو سيارتهم.
3: كنا في السيارة رايحين نوصل حماتي على تل رميدة، واللي هو فيه من جيش الاحتلال كانوا واقفين، فجوزي وقف السيارة ورفع إيديه يعني إنه مشان ما يطخوا علينا، بس كان في جندي مصوب علينا طخ علينا، اجت في اصبع جوزي، انا قاعده بالسياره ورا وابني بحضني، اجت الرصاصه في ايد جوزي بعدين في راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام. هذا هو اللي صار.
4: وصلت عند حج 17، تخطيت تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مكود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اخترقت إيدي، وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه، وبعدها إجت وجهي أمه، والشظايا تاعتها إجت في منطقة الصدر، عندها في واحدة دخلت استقرت بجانب الشريان الرئيسي في القلب. طبعا احنا كلياتنا كان الوضع واقف السياره كاملا، فيش اي مسوغه اي مبرر انه يتم اطلاق النار نهائيا.
1: هاجم مستوطنون إسرائيليون بلدة حوارة جنوب نابلس واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وقاموا بسرقة رؤوس من الماشية، كما اعتدوا على مركبات وحطموا زجاجها. وكان المستوطنون قد نفذوا أكثر من 550 هجوما في الضفة خلال مايو الماضي، وفق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
5: حسبي الله.
1: أضرم مستوطنون النار في أراض وأشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفاد عضو مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أشعلوا النار في الأراضي خلال مرورهم على مركبة جبلية، وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى الموقع لإخماد النيران. هذا وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه عبر الاقتحامات المستمرة والاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. أفادت مجموعة محامو الطوارئ السودانية بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين جراء هجمات بالطائرات المسيرة في ولاية شمال كردفان. واستهدف هجوم قريتي الخشخاشة والبقريات بمحلية حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، في حين قصفت مركبة مدنية بالمنطقة. وأكدت المجموعة الحقوقية أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل هي امتداد لنمط متواصل من الاستهداف المباشر للمدنيين في السودان. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في أم درمان عن الوضع الميداني في ولاية شمال كردفان.
6: درجة القوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في العمليات العسكرية الأخيرة على استخدام المسيرات إذا كان في محور كردفان أو في محور إقليم النيل الأزرق. بحسب بيان محامو الطوارئ أن 4 مدنيين سقطوا جراء هذه الاستهدافات الأخيرة، والتي كانت من خلال مسيرات بهجمتين متفرقتين بمنطقتين بحمرة الشيخ ولاية شمال كردفان. ولكن الناظر إلى العمليات العسكرية الميدانية في هذه الولاية أن هنالك هبوط في وتيرة العمليات العسكرية عدا استخدام المسيرات الانتحارية والمسيرات الاستراتيجية من قبل الجيش أو حتى من قبل قوات الدعم السريع. لا توجد عمليات عسكرية برية في هذا المحور الذي كان نشطا في الأسابيع الماضية. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية ما تزال سيئة جدا، خصوصا في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لولاية شمال كردفان جراء استمرار العمليات العسكرية وجراء استخدام قوات الدعم السريع للمدفعية في قصف مدينة الدلنج، إحدى كبريات مدينة جنوب كردفان. أما في إقليم النيل الأزرق ما تزال العمليات العسكرية مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في هذا المحور، عمليات الكر والفر التي استمرت لعدة أيام منذ سيطرة الجيش على عدد من المواقع المهمة التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع في هذا الإقليم. قوات الدعم السريع تحاول حشد قواتها جنوبي الكرمك وفي محلية باو من أجل استعادة ذمام المبادرة في هذا الإقليم، ولكن ما تزال الأفضلية القتالية والعسكرية في محور إقليم النيل الأزرق أيضا في صالح الجيش السوداني في هذا المحور.
1: وفي تونس خرج نشطاء محليون وقادة حركة أوقف التلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد للتظاهر للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفكيك وحدات الانتاج بالمجمع الكيميائي المتسبب طبقا لتقارير متطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة.
7: الشعب يريد تفكيك الوحدات.
8: لا حاجة لتذكيرهم بأن يغضبوا، فمذاق الكبريت في هوائهم يشحذ أصواتهم كي تبقى عالية.
7: الشعب يريد تفكيك الوحدات.
8: وعدوا بالاستجابة لمطلبهم بتفكيك المجمع الكيميائي وعلاج آثار التلوث، ثم بدا لهم أن الوعود تبددت.
9: أكثر من 130 ألف مواطن عبر بشعار واحد هو تفكيك الوحدات، ولكن للأسف وكأن شيئا لم يكن. الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل مكوناتها في سبات عميق تتجاهل معاناة أهالي جابس اللي باقي كل يوم الأمر يزداد سوءا والبيئة في انحدار كبير.
8: كثير من هؤلاء يحملون ملف التلوث في أجسادهم، كم بدا لهم مشحفا أن تقضي محكمة بعدم ثبوت الضرر بعد عقود من تراكم السموم على أراضيهم. إلى مسيرتهم الغاضبة جاءوا بشهود لم يحضروا المحاكمة.
10: العالم يمكن فاهم انه الجبسية يحبوا يفكوا الوحدات، والتوانسة الكل يعني واقفين معاهم في القصة هذه، فما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال.
8: تحركوا هنا مجددا من المحكمة الابتدائية في جابس حتى مقر الولاية. اختصار رمزي لقضية لم تجد فصلا لا في قصور العدالة ولا في قصور السلطة فاستوطنة الشارعة، كغيرها من تعابير الغضب في البلاد وما أكثرها.
11: بدا لهؤلاء لا السلطة ولا المحكم في وارد إنصافهم، لذلك قرروا أن ينصفوا أنفسهم بأنفسهم، فعادوا كما بدأوا منذ 9 أشهر إلى الاحتجاج. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، جابس.
1: أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على مدينة سان بطرسبورغ تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي.
12: من خيرسون جنوبا إلى زابوريجيا وخاركيف شرق أوكرانيا، وصولا إلى سان بطرسبورغ في العمق الروسي، تتسع رقعة المواجهة بين موسكو وكييف. على الأرض أعلنت موسكو السيطرة على بلدة تشيفتشينكو في مقاطعة خاركيف، فيما يتواصل القصف المتبادل على جانبي الجبهة. أما في العمق الروسي فقد وصلت أصداء الحرب إلى سان بطرسبورغ، مسقط رأس الرئيس الروسي، بالتزامن مع مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي بالمدينة، إذ أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة عسكرية ومستودع نفط في محيط المدينة. بوتين أقر بأن هذه الهجمات تسببت في بعض الضرر للاقتصاد الروسي. في المقابل قالت موسكو إنها أسقطت مئات المسيرات الأوكرانية وأعلنت اندلاع حريق واسع في مستودع وقود جنوبي البلاد. أما داخل أوكرانيا فتواصلت الهجمات الروسية على عدة مناطق من خيرسون إلى زابوروجيا وأوديسا، مستهدفة بنى تحتية ومنشآت صناعية ومباني سكنية في أحدث فصول التصعيد المتبادل بين الجانبين. وعلى خط آخر عادت محطة زابوريجيا النووية إلى الواجهة، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التحذير من المخاطر المتزايدة على السلامة النووية.
13: لقد تمكننا اليوم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للمرة السادسة، وهو وقف إطلاق نار موضعي توسطت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين أوكرانيا والاتحاد الروسي. سيتيح هذا الاتفاق للخبراء والفنيين من الجانبين البدء في أعمال إصلاح بالغة الأهمية.
12: سياسيا تتسع الفجوة بين موسكو وكييف، فالرئيس الروسي رفض مجددا عقد لقاء مباشر مع نظيره الأوكراني الذي رد باتهام موسكو باختيار الحرب على حساب السلام. وبين خرائط تتغير على الجبهة ومسيرات تعبر الحدود، تتسع صفوف القبور على جانبي الصراع بينما تتقلص فرص السلام يوما بعد يوم.
1: تشهد ألبانيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشاريع سياحية قد تنفذها شركة مرتبطة بجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشمل هذه المشاريع تطوير جزيرة سازان وبناء منشآت سياحية في منطقة ساحلية وسط انتقادات من نشطاء ومنظمات بيئية.
14: احتجاجا على مشروع منتجع سياحي على صلة بإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، تجمع هؤلاء من أنحاء ألبانيا في زفيرنيك. وسط تصاعد الجدل حول مستقبل واحدة من أبرز المناطق الطبيعية في ألبانيا، تشهد العاصمة تيرانا احتجاجات متواصلة لليوم الخامس على التوالي. الاحتجاجات تنظم رفضا لمشروع يهدف إلى تحويل جزيرة سازان وأجزاء من محمية طبيعية إلى منتجع سياحي فاخر، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل المخاوف البيئية ومطالبات متزايدة بوقف المشروع. الاحتجاجات تزامنت مع تصريحات تحدثت فيها ابنة الرئيس الأمريكي قبل أيام عما وصفته باكتشافها جزيرة سازان برفقة زوجها خلال رحلة بحرية قاما بها قبل سنوات. تعود جزيرة سازان إلى الواجهة اليوم بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد انتقالها من موقع عسكري دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع سياحي في مشروع يعد بعوائد اقتصادية كبيرة. لكن المشروع في المقابل يثير تساؤلات معقدة بشأن مستقبل واحدة من آخر الجزر البكر في المنطقة.
15: أعتقد أن هذا الجزء تجب حمايته، فقدنا أجزاء كثيرة من ألبانيا تتمتع بطبيعة بكر، وأعتقد أن هذا أكثر أهمية لأن لدينا أنواعا انقرضت في كل مكان في البحر المتوسط وما زالت موجودة هنا.
14: الرفض لم يقتصر على الشارع، إذ عجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع مصورة نشرها ألبان عبروا فيها عن رفضهم للمشروع. الجدل الدائر حول المشروع تجاوز البعد البيئي ليصبح نقاشا أوسع حول إدارة الموارد العامة ومستقبل التنمية السياحية في ألبانيا، محذرين من تداعياته على أحد أهم المواقع الطبيعية في البلاد. المحتجون ومنظمات البيئة يركزون على المخاطر المحتملة للمشروع على محمية فيوزا نارتا التي تضم أراضي رطبة وموائل طبيعية لعدد كبير من الطيور المهاجرة والكائنات النادرة. في المقابل دافع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن المشروع، معتبرا أن سياسة حكومته في جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع السياحة حققت نتائج إيجابية لألبانيا. كما رفض راما الانتقادات الدولية الموجهة للمشروع مؤكدا أن حجم الاحتجاجات جرى تضخيمه، واتهم من وصفهم بكارهي ترامب بالمساهمة في تضخيم الجدل المحيط بالمشروع، رغم إقراره بأن القضايا البيئية التي يثيرها المحتجون تستحق النقاش.
1: رصدت الصحف العالمية مواصلة إسرائيل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في لبنان، وتناولت تعثر مسارات التفاوض بفعل الأموال الإيرانية المجمدة مع تآكل سردية الحرب داخل النخبة الروسية.
16: في صحيفة نيويورك تايمز تناولت سانجانا فارغيز أدلة بصرية ومقاطع فيديو موثقة تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة في جنوب لبنان، بما في ذلك النبطية وصور والخيام والقليعة. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية رفعت شكاوى متكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استخدام الفوسفور الأبيض، مؤكدة أن أكثر من 600 حريق اندلع في جنوب لبنان نتيجة هذه الذخائر منذ أواخر عام 2023، فيما وثقت منظمات حقوقية حالات نزوح للسكان وتضرر المنازل والسيارات والأراضي الزراعية. ونقلت الصحيفة تحذيرات خبراء ومنظمات دولية من أن الفوسفور الأبيض يسبب حروقاً قد تصل إلى العظام وإصابات تنفسية خطيرة، كما يمكن أن يترك آثاراً طويلة الأمد في التربة والمياه ويمنع السكان والمزارعين من العودة إلى أراضيهم. كما أوضحت نيويورك تايمز أن خبراء ذخائر ومنظمات حقوقية أكدوا أن المشاهد المصورة تتوافق مع استخدام قذائف أمريكية الصنع، وأن استخدام هذه الذخائر في مناطق مأهولة يثير أخطاراً جسيمة بسبب آثارها الصحية والبيئية طويلة الأمد. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول لورانس نورمان العقبة الرئيسية التي تعطل التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب، موضحا أن طهران تطالب بالحصول على جزء من أموالها المجمدة في المراحل الأولى، بينما يواجه الرئيس ترامب صعوبة في تقديم تنازل يمكن أن يشبه بالاتفاق النووي الذي هاجمه لسنوات. وأشار نورمان إلى أن طهران تعتبر الإفراج المبكر عن الأموال ضمانة لجدية واشنطن بعد تجربة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي السابق، خاصة أن القيمة الحقيقية بالنسبة لطهران ليست الهدنة بحد ذاتها، وإنما قدرتها على استعادة الأموال وتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات والحرب، بينما ترفض واشنطن ذلك وتربط الأمر بخطوات لاحقة تتعلق بالبرنامج النووي. لذا ختم الكاتب بالقول إن المحادثات ما زالت تدور في حلقة مفرغة بين الوعود والخلافات العملية حول متى وكيف تحصل إيران على مواردها المالية، ما يبقي فرص التوصل إلى اتفاق نهائي رهنا بتجاوز هذه العقبة. في صحيفة الجارديان ناقش باتريك وينتر التحديات التي تواجه إيران مع اقتراب احتمالات إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن إيران تستعد للانتقال من حالة التماسك المرتبطة بالحرب إلى مرحلة قد تتسم بالتضخم المفرط والانكماش الاقتصادي وأزمات الطاقة وتصاعد التوترات الاجتماعية والسياسية، وأوضح أن الاقتصاد يواجه انكماشا مع خسائر واسعة في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، بينما سجلت أسعار الغذاء مستويات قياسية إذ بلغت نسبة التضخم الغذائي السنوي 130% في مايو، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 176%، كما أدى تقييد الإنترنت والحصار الاقتصادي إلى تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وأشار الكاتب إلى أن شخصيات أكاديمية وسياسية تحذر من عودة أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران قبل الحرب وسط دعوات لوقف الإعدامات وتخفيف القيود على الحريات، مضيفا أنه ورغم الآمال المرتبطة بتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، يؤكد اقتصاديون أن أي تدفقات مالية محدودة لن تكون كافية لمعالجة المشكلات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. ختاما، في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب سايمون شاستر أن النخبة الروسية لم تعد قادرة على إنتاج معنى للحرب أو صورة نصر قابلة للتصديق في ظل استمرار الاستنزاف العسكري وتزايد العجز عن صياغة هدف سياسي واضح رغم تمسك القيادة بمواصلة القتال ورفض التسوية. وقال إن تفكك الخطاب الفكري والسياسي الذي يبرر الحرب يمكن قراءته عبر حالة ألكسندر دوغين المعروف بعقل بوتين، والذي طور لعقود فلسفة الأوراسية الجديدة لتأطير الغزو بوصفه صراعاً حضارياً مع الغرب، إذ إنه أي دوغين ورغم كونه أحد أبرز منظري الحرب بات عاجزاً عن تقديم تفسير متماسك لها. وأضاف شاستر أن هذا الارتباك لا يقتصر على دوغين، بل يعكس حالة أوسع داخل الدوائر المؤيدة للحرب في موسكو، حيث بدأت تظهر إشارات إنهاك وتناقض في تبرير استمرار القتال، حتى بين شخصيات كانت تعد من أشد الداعمين، خاصة مع تنامي الفجوة بين الرواية الرسمية والإدراك الشعبي، والتي اتسعت بفعل الإعلام الرقمي الذي نقل صورة أكثر قتامة من خطاب الدولة.
1: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم. في آخر التطورات، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إسقاط قواتها في الشرق الأوسط طائرتين مسيرتين إيرانيتين أحاديتي الاتجاه كانتا تشكلان تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز حسب قولها. وأكدت القيادة على أن القوات الأمريكية تبقى في حالة جاهزية واستعداد لمواصلة الدفاع ضد ما سمته أي عدوان إيراني. وفي وقت سابق اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. كما قالت الخارجية الإيرانية التي أضافت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، ومعتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى طهران إنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما كما أعرب نقوي عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. اتهم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده، وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران، وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون الوكالة مع إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. رفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
17: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
1: في لبنان استمرت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه مستهدفة عدة بلدات ومدن، وفي حدث بارز أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر تبنيت الخردلي قرب النبطية جنوبية لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته. وفي ردود الفعل اللبنانية، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف الاحتلال دورية الجيش ما أدى إلى استشهاد ضابطين وجندي. وقال عون إن الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة البلاد ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستهداف الإسرائيلي جريمة موصوفة، وجدد سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية.
18: استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه.
19: في لبنان اتفاق وقف إطلاق نار، ولكن تبادل الضربات عند الحدود الجنوبية متواصل، آخرها استشهاد عدة عناصر من الجيش اللبناني بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية قرب النبطية. وعلى الرغم من أن الهدوء لا يسود المكان هنا، فإن الحكومة اللبنانية تسارع إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض والبدء بتنفيذ البنود لتعزل نفسها عن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يتضمن جبهة لبنان. في هذا الإطار يعيد الجيش اللبناني انتشاره في قرية دبين جنوبا، ويعمل برفقة قوات اليونيفيل على فتح الطريق الواصل إلى مرجعيون بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة. كذلك يقترح الرئيس عون ما يمكن أن تكون منطقة تجريبية كمرحلة أولى تشمل قلعة الشقيف شرقا باتجاه زوطر غربا وجنوبا إلى يحمر، ذلك الدفع نحو ما وصفته الولايات المتحدة بالسلام والأمن في المنطقة يولد خلفه شرارات تشعل التوتر في الجبهة الداخلية اللبنانية، لا سيما وأن رئيس مجلس النواب خالف رئيسي الجمهورية والحكومة ووصف الاتفاق مع إسرائيل بالخبيث، مطالبا بانسحابها الكامل من الجنوب مقابل انسحاب عناصر حزب الله من مناطق جنوب الليطاني. أما الحزب فوصف الاتفاق بالتنازل المجاني، وطالب بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. التوتر الداخلي انعكس حربا كلامية وتراشقا للاتهامات بين رئاسة الجمهورية وإيران. الرئيس عون اتهم طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، والخارجية الإيرانية دعته إلى البحث عن عدوه الحقيقي قائلة إنه بناء على تصريحات عون يبدو أن إيران هي التي تحتل 5 الأراضي اللبنانية، في إشارة إلى إسرائيل.
1: أما الآن فإلى حوارات العربي، شكرا لكم وإلى اللقاء.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي التي تأتيكم من واشنطن. الحرب على إيران لم يصوت عليها الكونغرس الأمريكي ولم يطلبها الشارع، لكنها وقعت، والسجال الآن لا يقل ضراوة عن الضربات نفسها في الكونغرس وفي استطلاعات الرأي وفي قلب الحزب الجمهوري نفسه. ديمقراطيون يتهمون ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية وشن حرب على إيران بلا تفويض، وجمهوريون تقليديون يقفون خلف الضربات باسم الأمن القومي الأمريكي. لكن قاعدة ماجا تقول هذه ليست حربنا، وأمريكا لا تتحمل مغامرة أخرى بلا نهاية. الشارع الأمريكي قلق، والأغلبية لم تكن تريد هذا الخيار. الوقود يرتفع بسبب الحرب على إيران، والتضخم يعود، والمواطن يتساءل من يدفع الثمن؟ وفي الخلفية دائما سؤال واشنطن الأصعب: إلى أي حد تصنع إسرائيل القرار الأمريكي؟

0: أهلا بكم من جديد. نسأل الليلة مع ضيوفنا في حوارات العربي عن إمكانية تحول الانقسام في واشنطن إلى قيود حقيقية على خيارات ترامب في الحرب على إيران، ونناقش قدرة الرئيس الأمريكي على تجاوز ضغوط السلطة التشريعية في البلاد، ونبحث في الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية على إيران بين الدبلوماسية والتلويح بجولة تصعيد جديدة. ولنقاش هذه الأسئلة وغيرها نرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا الكرام، الأستاذ محمد المنشاوي الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي، وأيضا نرحب بديفيد بلاجر عضو الحزب الديمقراطي، وجينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري. أهلا بكم جميعا، وأريد أن أبدأ مع الأستاذ محمد المنشاوي فيما يتعلق بسير هذه الحرب. إذا تحدثنا على المسار القانوني لهذه الحرب من وجهة نظر الدستور الأمريكي، هل هناك أي مسارات قانونية تسمح أو سمحت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه هذه الضربات والاعتداءات على إيران؟
1: تحية طيبة لك وشكرا على الاستضافة. الإجابة باختصار هي نعم، لكن نعم، من حق الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس منتخب أن يأمر القوات المسلحة الأمريكية بشن هجمات هنا وهناك، لكن عليه دستوريا أن يرجع إلى الكونغرس في غضون 60 شهرا من أجل السماح له بممارسة هذا الحق واستمراره لما بعد الشهرين. ورئيس ترامب رجع إلى الكونغرس قبل نهاية الشهرين وأوقف القتال قبل نهاية الشهرين، ورأى أنه لا يريد ولم يعد هناك حاجة إلى هذا التفويض من الكونغرس. الكونغرس من جانبه حاول أن يعرقل خاصة الأغلبية الأقلية الديمقراطية أن تعرقل الرئيس ترامب بقانون صلاحيات الحرب، لكنها فشلت في 6 أو 7 محاولات وبسبب الأغلبية الجمهورية وإن كانت بسيطة خاصة في مجلس الشيوخ. لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو أقر في عدة مناسبات أن الرئيس لم يخالف أي نصوص قانونية أو دستورية بإيقاف الحرب قبل مرور 60 يوما كما هو منصوص عليه في القوانين الأمريكية، وعليه لم يخالف الرئيس أي قواعد دستورية.
0: نعم، ممتاز. هذه الخلفية القانونية للحرب ديفيد، إلى أي مدى يمكن للحزب الديمقراطي أن يجيش الحزب الجمهوري أو يأخذ بعض من الأصوات الجمهورية لمنع هذه الحرب؟ وأنا أتحدث الآن عن مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب الذي حدث منذ يومين، هل هناك ثقل ديمقراطي لإقناع بعض من الجمهوريين لأن ينضموا إلى زملائهم في المجلس من الديمقراطيين؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذا النقاش الهام، لا سيما في وقت حيث يسود فيه انعدام اليقين حول ما يحصل إذا ما كان ثمة اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار أو لا وقف إطلاق نار أو حرب أو عملية عسكرية. من غير الواضح إطلاقا ما يجري مع الرئيس ترامب وإدارته. لذلك هنا ما قاله زميلي، المادة الأولى للكونغرس بإمكانه أن أو تنص على أن الكونغرس بإمكانه أن يسمح بشن حرب، والرئيس في 28 فبراير لم يذهب إلى الكونغرس، ذهب مع بعض الخش في بعض المحادثات في الكونغرس، ولكن لم يكن من تفويض رسمي. ومن ثم حسب الدستور مضى 60 يوما في قانون صلاحيات الحرب أنه يجب أن يكون ثمة إخطار، وأنا أذكر ذلك لأن هذه هي الطريقة الاعتيادية التي يقوم بها الجمهوريون والرئيس ترامب يحاولون المضي فيها قدما أو العمل. الديمقراطيون يريدون دبلوماسية أكبر، يريدون تحالفات، لا يريدون المضي في هذا قدما وحدهم. إذا ما عدنا إلى الجمهوريين عن سؤالك، إن الرئيس بوش الأب والابن الرئيسان في خلال عهديهما قاما بدخول في تحالفات في المنطقة وفي أوروبا وفي باقي أرجاء العالم، لم نرى أي من ذلك. الجزء الجيد من وجهة نظر ديمقراطية أنه يظهر للأمريكيين أن هذه الحكومة التي تريدون هذا الانعدام اليقين السائد بعد كل هذه الأيام، وهذا يذهلهم.
0: أنتقل الآن بسؤال إلى جينجر من الحزب الجمهوري. كما ذكر ديفيد، بعد مرور 98 يوما تقريبا على بداية هذه الحرب، هل يعتقد الحزب الجمهوري أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر أمانا الآن بعد شنها هذه الضربات على إيران فيما يتعلق أيضا بالمصلحة العليا للأمن القومي الأمريكي؟
2: اعتذاري أن لم تتوفر الترجمة لي، ولكن إذا ما كنت تسأل عن الانقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين،
0: I was asking you specifically
2: كنت أسألك إذا ما الولايات المتحدة تشعر أنها أكثر أمنا من ناحية أمنية بعد إعلان هذه الحرب. ما نعرفه هو أن إيران لم تشكل تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة أبدا، لذلك في الواقع إذا ما كان الأمريكيون الآن أكثر أمنا أو أقل أمنا، أنا أقول إننا أقل أمنا لأننا استفزينا وعادينا وخاصمنا وشنينا حربا في الشرق الأوسط، وهذا استمرار لحرب منذ 47 عاما. ولكن الطريقة التي شنها الرئيس ترامب فيها هي خلافية، ومن بيانات الوزير روبيو كانت هذه الخطة غير الأساسية للولايات المتحدة، وبدأنا هذه الحرب لأن إسرائيل كانت سوف تبدأ الحرب على إيران. لذلك الآن نرى أن الأمريكيين أقل أمنا، نحن أقل أمنا اقتصاديا بسبب إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى الإنفاق العسكري الهائل الذي يؤثر بشكل كبير على كلفة المعيشة، ونرى أسعار التضخم ترتفع وأسعار المواد أيضا. من ناحية أو من منظور أمني، بسبب سوء حسابات ترامب وبسبب رد إيران على أساس أو على القواعد الأمريكية في بحرين و الكويت والمملكة العربية السعودية، هذا أثر سلبا على قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن يفضي إلى خفض في القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد يفتح الباب للصين ودول أخرى لكي تأتي وتبني وتستثمر. لذلك بشكل عام إن بدء هذه الحرب ضد إيران على المدى البعيد سوف يضعف الولايات المتحدة ويظهر حدود قدرات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة، ويخفف من وجود الأمريكي في الشرق الأوسط ويفتح الباب لبلدان أخرى.
0: أستاذ محمد، يعني النقطة اللي جينجر بتتكلم فيها وتكلمت عليها تحديدا هي علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل في بدء هذه الحرب. يعني رئيس ترامب مع نتنياهو كان يعني هما حليفة الحرب، والآن خصمان في تحقيق السلام الذي يريده ترامب. إلى أي مدى يستطيع ترامب الحصول على الاتفاق المنشود بدون موافقة إسرائيل وبدون رغبة إسرائيلية في هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني؟
1: طبعا أنا دائما أقلل من حجم التقارير والتسريبات أن هناك خلافات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما تكون هناك بعض الخلافات الشخصية هنا وهناك، لكن على مستوى السياسات وما تقوم به الولايات المتحدة بالفعل.
0: نعم، يعني ممكن نقول أن الخلافات أنه ترامب يريد تحقيق انتصار سياسي دون توجيه ضربات، أما نتنياهو وإسرائيل
1: طبعا
0: يريد
1: نتنياهو له حسابات غير حسابات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب والولايات المتحدة لها علاقات كبيرة تتخطى العلاقة مع إسرائيل. هناك علاقات هامة للولايات المتحدة، سواء كان في البيت الأبيض رئيس جمهوري أو ديمقراطي، مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تريد وقف القتال بأسرع ما يمكن بسبب تأثرها السلبي الكبير بسبب هذه الحرب. إسرائيل على النقيض، تريد تدمير كل المقدرات الإيرانية بعد تدمير المقاولات العسكرية، المقاولات الاقتصادية، مصادر الطاقة، اغتيال المزيد من القادة والمسؤولين الإيرانيين، وعدم وقف القتال بأي صورة من الصور، ومنع أي اتفاق يمنح إيران أموالها المجمدة ويرفع عنها العقوبات ويجعلها تستطيع بناء قدراتها الذاتية. هذا أهداف إسرائيل، حرب إلى ما لا نهاية طالما معها الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لديه من الكروت الكثير، إن أراد الرئيس ترامب وتحتها خطين، إن أراد يستطيع أن يدفع إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القيام بأي شيء يريده، إذا هدد بوقف المساعدات، بوقف التعاون الأمني، بوقف التعاون الاستخباراتي، بعدم منح إسرائيل مساعدات.
0: هذه لكنها يعني هذا الأمر ليس في العقيدة الأمريكية وليست في عقيدة الإدارة الأمريكية.
1: لكن نعم، لكن الرئيس ترامب لا يمكن توقع ما يقوم به، هذا صحيح مع أي رئيس تقليدي. الرئيس ترامب بسبب أنه رئيس استثنائي ذهب إلى هذه الحرب، لم نرى رئيس جمهوري خلال السنوات 40 أو 45 الأخيرة ذهب إلى الحرب مع إيران، أو رئيس ديمقراطي. الرئيس الذي خرج عن النص هو رئيس ترامب دعما وردوخا للضغوط الإسرائيلية، لكن في الوقت نفسه بسبب أنه هو رئيس ترامب بكل ما يمثله يستطيع أن يقلب الصفحة على إسرائيل إن أراد وإن كان هناك هدف واضح له.
0: أريد أن أذهب بهذه النقطة لك سيد ديفيد فيما يتعلق بقدرة أي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن ينقلب على حليفه الاستراتيجي في الشرق الأوسط الأبرز، الحليف الأبرز إسرائيل بهذه الصورة. هل تستطيع الإدارة الأمريكية، ونتحدث عن الإدارة الأمريكية أيا كانت، الإدارة الأمريكية السابقة أم الحالية إدارة ترامب، أن تنقلب على نتنياهو أو على الحكومة الإسرائيلية بالمعنى المفهوم وتعمل على صياغة بعض من الاتفاقات التي ربما لا تعجب إسرائيل على الإطلاق؟
3: Well, this is the question that I think has followed, not necessarily dogged.
2: ليس بالضرورة أرق السياسيين الأمريكيين، ولكنه لاحقهم منذ الخمسينيات منذ تأسيس دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لا سيما عبر الكونغرس، الديمقراطيون والجمهوريون كانوا داعمين أساسيين لدولة إسرائيل، نقطة وانتهى. وما جرى حديثا مع رئيس الوزراء نتنياهو هو أنه طور علاقة أكثر شخصية من حيث الاتفاقات مع الولايات المتحدة. هو مع الرئيس أوباما السابق لم يتفق جيدا، مع الرئيس بايدن أيضا، ولكن لدينا الرئيس ترامب في ولايتين مختلفتين، لذلك طورا نوع من العلاقة الشخصية. والرئيس ترامب يعي ويفهم ماهية وعمل رئيس الوزراء نتنياهو والضغط الذي هو تحته.
0: العلاقة جينجر قوية جدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما صرح به ترامب. إلى أي مدى يمكن أن يعلي ترامب هذه العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوق مصلحة أمريكا وفوق مصلحة حركة ماجا؟
2: إن أمرا كان ملحوظا جدا بولاية الثانية للرئيس ترامب هو تمحص الشعب الأمريكي للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود. نتنياهو قال للأمريكيين أن مصالحه هي مصالح الولايات المتحدة، أي أن مصالح إسرائيل هي مصالح أمريكا، ولكن مع هذه الحرب نجد أنه لعقود كانت إسرائيل بدل أن تكون حليفا أكثر تصرفت وفق أجندتها الخاصة. ولقد كلفت الولايات المتحدة تريليونات من الدولارات، آلاف من الجنود في محاربة أو في خوض حروب عدوانهم في الشرق الأوسط بمكاسب قليلة للأمريكيين. في الحقيقة فقط وصمت سمعة الولايات المتحدة وعزلت أمريكا على الساحة الدولية. حاليا حاليا الكثير من داعمي ترامب يتساءلون إذا ما كان هذا القتال المستحدث أو الخلاف المستحدث بين نتنياهو وترامب هو تمثيلية أو أنه ترامب فعلا يدافع عن مصالح الأمريكيين. وجهة نظر تقول أن أمريكا تستعمل إسرائيل على أنها حاملة طائراتها في الشرق الأوسط، ووجهة نظر أخرى تقول أن إسرائيل تتلاعب بالرؤساء لعقود في الولايات المتحدة ومنذ عقود لجرها إلى حروبها. وهذا الآن يتبين، وأدلة لذلك هو الاستفاض الجمهوري الديمقراطي الحديث حول ملفات أبستين لكشف هذه الملفات. والآن نرى بعض الجمهوريين أيضا يصطفون مع الديمقراطيين في الكونغرس لفحص ومراجعة العلاقة العسكرية والقسم الجديد 224 الذي تحاول إسرائيل زرعه في تفويض قانون تفويض الدفاع القومي، مقلق للغاية، لأن نتنياهو قال علنا أنه لا يريد المساعدات الأمريكية العسكرية، ولكن نتنياهو ووكلاءه وعملاءه يتلاعبون بالتشريع الأمريكي لاختراق أو لإخراق المساعدات العسكرية الإسرائيلية في القوانين الأمريكية من دون وفي ميزانيتها من دون تفويض من الكونغرس، وهذا مقلق للغاية للشعب الأمريكي. لذلك نرى تصدعات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ودونالد ترامب نفسه يبدو على أنه وفي على أنه ما يقول له نتنياهو ومريم أندلسون المتبرعة بالأموال الطائلة، وهذا يؤثر على داعميه من الجمهوريين لأنهم يرونه يتخلى عن الولايات المتحدة للتركيز عن مصالح إسرائيل.
0: هذا يذكرني أستاذ محمد ويذكرنا جميعا بما الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، كان هناك غضب أمريكي ديمقراطي وجمهوري بعض الشيء على إدارة بايدن الإدارة الأمريكية السابقة بسبب انسياقها وراء حكومة نتنياهو، نفس الشيء تقريبا. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك الزخم الجمهوري الحقيقي الذي يغير مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو فعلا، خاصة أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد أن موضوع أن هناك خلافات هو غير دقيق على الإطلاق، إنما تسريبات مقصودة من بعض وسائل الإعلام الأمريكية؟
1: بالطبع كما ذكرت الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة يتم تضخيمها بصورة كبيرة جدا. التصويت في الكونغرس وبمجلسي النواب والشيوخ ضد منح إسرائيل مساعدات أو ضد بعض المشتريات العسكرية يزداد عدد النواب والسيناتورز المعارضين، لكن على مستوى السياسات لم تصل بعد إلى تغيير مستوى السياسات. هناك غضب شعبي رأيناه في احتجاجات ضخمة ضد الدعم الأمريكي الغير مشروط لإسرائيل في قطاع غزة بسبب ما اقترفته إسرائيل من مذابح جماعية وإبادة جماعية، لكن هذا لم يتغير في عهد الرئيس بايدن. الرئيس بايدن استمر في منح إسرائيل الضوء الأخضر لتفعل ما تفعل في غزة، منحها السلاح والمساعدات، ولم يتغير الأمر بعد وصول الرئيس ترامب، وإن دفع إلى وقف إطلاق النار، لكن منذ وقف إطلاق النار قتل أكثر من 1000 مواطن من قطاع غزة. فالسياسات لم تتغير، ربما تتغير في المستقبل القريب، ربما إدارة أو إدارتين، لكن الغضب الشعبي تظهر كل استطلاعات الرأي أن دعم إسرائيل كان غير يقطع لأي سؤال في أمريكا. كان الجميع يدعم إسرائيل خلال العقود الأخيرة، لكن الآن مع جيل الشباب أصبح وسائل التواصل الاجتماعي أصبح هناك ديمقراطية في الحصول على المعلومات، صحيح. على عكس جيل الآباء، فهناك الآن غضب بين الشباب، حتى الشباب الجمهوري أقل من 29 سنة في الحزبين الجمهوريين والديمقراطيين دعمهم لإسرائيل والقضية الإسرائيلية ولا يمارونها وللسردية الإسرائيلية في الأحداث أصبحت أقل من الدعم للفلسطينيين. يعني دعم الفلسطينيين زاد عن دعم إسرائيل خلال العقد الأخير بالنسبة لهذه الفئة السنية التي ستصل الآن، هم أقل من 29 سنة، بعد 10 سنوات سيكونوا في الثلاثينات من عمرهم، بعد 20 عاما سيكونوا هم قادة الولايات المتحدة. فهذا يقلق إسرائيل بشدة، واعتقد أن الوقت في صالح القضية العربية، لكن الإدارة الحالية والإدارة القادمة ربما ما بعد القادمة دعمهم لإسرائيل لن يتغير.
0: وماذا عن الحزب الديمقراطي ديفيد؟ إلى أي مدى يمكن أن يستغل الحزب الديمقراطي هذه القضية، قضية أن هناك شباب من الحزبين ضد سياسات إدارة ترامب لدعمها المستمر لحكومة نتنياهو حتى ولو كان على حساب الداخل الأمريكي. لا يوجد زخم ديمقراطي حقيقي، الأعضاء الديمقراطيون يلجؤون لوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم

0: الحرب بين العالميتين الثانية أو الثانيتين و أو عفوا الثانية، وكان ثمة حقيقة أن الجمهوريين واستهدفوا ونالوا أصوات الشباب والأفارقة والأشخاص من أصول إسبانية في الانتخابات الماضية، وأعتقد أن ذلك تغير بشكل كبير في 18 الماضية. ولكن من منظور هذه الحرب على وسائل التواصل، أعتقد أن الحزب الديمقراطي يجب أن يعلي الصوت ويقول هذه هي أسس كيف تعمل السلطة الدستورية، وأن يرسي أسس ذلك. ونرى ذلك في عدد من المرشحين الذين يفوزون في أرجاء البلاد وهم يظهرون ويتبينون ويلمع نجمهم، وأعتقد أننا سوف نرى ذلك قبل الصيف بعد عيد العمال. لذلك أمامنا حوالي 90 يوما، لذلك أعتقد أن هذه الدفعة تم القيام بها. أن الحزب الديمقراطي ليس بأفضل حال حاليا على الرغم من أسعار النفط المرتفعة، أسعار الوقود المرتفعة، التضخم المرتفع، ولكن من وجهة نظر حزبية لدينا بعض التغييرات التي يجب أن نقوم بها بسرعة. ولكن بشكل فردي، إذا ما نظرنا إلى مثلا الوسط الغربي والقطاعات أو الولايات الجنوبية والغربية، ثمة فرص أكبر للديمقراطيين لأنهم ينقلون أسس ماهية هذه الحرب.
1: جينجر، هل هناك مخاوف في الحزب، مخاوف الحزب الجمهوري لخسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية القادمة بسبب الحرب على إيران؟
0: نعم، هذا من أكبر المخاوف الذي أو التي تساور الجمهوريين، لأنه حتى ولو كان ترامب نفسه ليس على لوائح الاقتراع في نوفمبر، فإن الجمهوريين على لوائح سوف يثقل كاهلهم هذه الحرب. وما يلاحظ في حملة انتخابية في 2024 كانت تجمع الشبان اليافعين، المستقلين، الطبقة العاملة، الرجال السود من أصول إسبانية، من البيض، لذلك جمع ووحد طوائف كثيرة ومجموعات ديموغرافية واسعة، وكان بإمكانه أن يقوم بأي شيء. وأما الآن ما يدفعه ليخسر ناخبيه ودعم له هو أنه رؤي أو ارتؤي له على أنه وفر بشكل سريع أسلحة لإسرائيل لتستعملها ضد غزة وفي حرب إسرائيل، ومن ثم إسرائيل ضربت إيران في حزيران 2025. لذلك ترامب رمى بعيدا دعمه الشعبي بغية القيام بالرهان الإسرائيلي، ما لم يقم به الكثير أو ما قام به عفوا الكثير من الرؤساء الإسرائيليون، ولكنه كان من المفترض أن يكون رئيس أمريكا أولا. ومن هنا انبثق خيبة الأمل حينما تخلى عن الأمريكيين وبدأ لهم ذلك. ولكن الديمقراطيون يعملون على منصة نحن نكره ترامب ونحن نناهض ترامب، وهذا لا يجعلهم يحققون أهدافهم. ولكن ترامب يخسر الدعم، ولكن قد لا يصوت الكثير من الديمقراطيين في هذه الحرب.
1: سنرجع إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن قبل ذلك أريد سؤال مباشر ولنكون موضوعيين. هل الرئيس الأمريكي ترامب في مأزق وأنه لا يستطيع فعلا نهاية هذه الحرب وهناك عوامل اقتصادية وسياسية، أم أن الرجل في أريحية من أمره كما يقول ولا يوجد أي ضغوطات سواء اقتصادية أو سياسية عليه لإنهاء هذا الملف؟
2: بصفة شخصية أعتقد رئيس ترامب في أزمة والولايات المتحدة في أزمة، أزمة إنهاء هذه الحرب. رئيس ترامب يرى نفسه انتصر عسكريا بتدمير القدرات العسكرية الإيرانية في أغلبها، وعليه يجب أن يحصل على ما يعكس ذلك في المسار التفاوضي في مسار إسلام أباد. وعلى النقيض إيران ترى نفسها انتصرت بصمتها الكبير ضد أقوى جيش على الأرض وأكبر جيش في التاريخ إضافة إلى إسرائيل.

0: إسرائيل عليه لن تتنازل، والإيرانيون يلعبون اللعبة الدبلوماسية أكثر بأكثر براعة من الأمريكيون، والوقت في صالحهم، هم يرون أنفسهم إذا تنازلوا في موضوعات تتعلق بالسيادة هذا سيكون نذير شؤم ولن يكون لهم وجود في السنوات المقبلة ولا في العقود المقبلة. الرئيس ترامب في عجلة من أمره، هو ليس استراتيجي يريد أن يحل المشاكل بسرعة، هو تصور الحرب في تخلص في أيام أو أسبوع بالكثير، وجد نفسه يحارب 40 يوما، والآن التفاوض دخل اليوم ربما 50 ولم تظهر هناك أفق للنجاح بصورة شديدة، والإيرانيين يدركون ذلك. نعم. أن الضغوط على ترامب أكثر من الضغوط عليهم، خاصة أسعار الوقود التي ندفع كلنا أسمنها وارتفعت، وأسعار المواد الغذائية وخلافه. فأعتقد الأزمة أكثر في واشنطن، الأزمة أكثر في البيت الأبيض، الأزمة أكثر في الرئيس ترامب الذي جاء على أجندة أمريكا أولا، ولن تكون هناك حروب أخرى في الشرق الأوسط، وهذا موثق في كل حملاته الانتخابية الأخيرة. ونائب الرئيس نفسه ذكر في مقالة شهيرة في نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب لن يخوض أي حرب في الشرق الأوسط. جي دي فانس ذكر ذلك. فالآن نحن في ورطة، البيت الأبيض في ورطة، كيف ننهي هذه الحرب بصورة تظهر الرئيس ترامب منتصرا؟ هذا هو أكثر ما يكترث به الرئيس ترامب، أن لا يظهر مهزوما. وأن لا يظهر كالرئيس أوباما بصفقة تبدو ضعيفة بالنسبة للجانب الأمريكي، وإيران حتى الآن لم تسلم الرئيس ما يريد.
1: نعم ديفيد، كما جينجر قالت قبل قليل، مشكلة الديمقراطيين هي أنكم تكرهون دونالد ترامب ولا تكرهون سياسات دونالد ترامب، وفي نفس الوقت يعني كلنا نعلم أن إدارة بايدن كانت تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل استمرار الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة. إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الديمقراطي ربما يحدث الفارق في الانتخابات النصفية المقبلة ويغير من سياساته تجاه إسرائيل، لا سيما بعد تصويت 44 سيناتور أمريكي ديمقراطي ضد منح إسرائيل الأسلحة التي كانت ستقتل بها المدنيين في غزة ولبنان، بصرف النظر عن تمرير التشريع، ولكن 44 سيناتور ديمقراطي عارضوا هذا التشريع. هل يمكن أن نرى تغيير وشفت حقيقي في سياسة الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل؟
2: أولا لزميلتي أقول لا أعتقد أن الديمقراطيين يبنون حملتهم على كراهية دونالد ترامب. ما نقوم به على الأقل في 98 اليوم الماضي هو أنه حينما يقوم عدوك بارتكاب أخطاء دعه يقوم بذلك. لذلك نحن لا نقوم بملء المساحة العامة بمعلوماتنا، ولكن ما حصل في الأشهر الماضية هو أنه نعم هو يقترف الكثير من الأخطاء، ويجب أن نسجل انتصارات بسبب أسعار الوقود، التضخم والحرب التي لا تنتهي، ولكننا لا نفعل ذلك لأنه يجب أن نستبدل ذلك بشيء ما، وهذا مبني على وقائع. ولكن فيما يتعلق بالتصويت، التصويت الأحدث الذي ذكرت، دونالد ترامب لديه خناق يشده على الحزب الجمهوري في البلد، وهذا الخناق يتشكل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ربما 2 أو 3 من مجلس النواب، ولكن هذا يتزايد من حيث معارضته، ولكن ذلك قلب السياسات رأسا على عقب حول كيفية الانخراط إذا ما بإمكاننا أن ننجز شيئا أو ما. لذلك كما ذكرت زميلتي ثمة ما رأيناه في الأيام العشرة الماضية من التصدعات التي تظهر ربما مرتبطة بالانتخابات النصفية. لقد أبلى بلاء حسنا مع ماسي وفي تكساس، ولكن كان ثمة بعض السباقات كولاية أيوا. لذلك أعتقد أنه ثمة أمل، ولكن الوقت ينفد. الديمقراطيون يحتاجون إلى وجود برنامج بحلول 4 من تموز حتى يوم العمال ومن ثم حتى آخر.
1: أريد العودة لحركة ماجا، القاعدة الشعبية للرئيس ترامب، مرة أخرى. لا يوجد أي مؤثر حقيقي في حركة ماجا يستطيع إقناع القاعدة الشعبية للرئيس ترامب بأن ما يحدث في إيران خطر على الأمن القومي الأمريكي وأضر الاقتصاد، أم أن ترامب مسيطر سيطرة كبيرة جدا على رموز حركة ماجا حتى هذه اللحظة؟
2: ما وجدناه هو أن الحرب مع إيران قد خلقت صدعا كبيرا في ماجا، حركة ماجا، وأصبحت الولايات المتحدة أولا أو أمريكا أولا في مقابل إسرائيل أولا. وزميلي ذكر توماس ماسي وتبين أنه كالبرق والصدع الأساسي في الحزب الجمهوري بين الولايات المتحدة أولا وإسرائيل أولا. ولقد هاجم تايلر جرين وتاكر كارسون وهجماته على توماس ماسي، أعني ترامب، يعني مهاجمته لكل هؤلاء الأشخاص، حيث رؤيته الدستورية لتاكر كارسون ورؤية الولايات المتحدة. وهجمات ترامب قسمت الحزب الجمهوري بطريقة ربما لن يتعافى منها. والآن لدينا مجددا الولايات المتحدة أولا مقابل إسرائيل أولا. لذلك هذا ما يظهر كما قال زميلي يبدو في آيوا ظاهرا، ومرشحو ترامب الأوليين كلهم فازوا في الانتخابات الأولية، ولكن الآن نرى في الانتخابات العامة في آيوا مثلا مرشح ترامب خسر في مقابل مرشح لم يتقاضى أموال من آيباك، وهو أكثر استفافا مع ماها وكندي. لذلك إن الانتخابات سوف تظهر التصدعات في الحزب الجمهوري، وسوف ذلك يرى مآله إذا ما الديمقراطيون بإمكانهم أن يبنوا على ذلك. ولكن ما نراه هو تحول جيلي وفرق في التصويت بين الشبان وبين الأكبر سناً. وأيضا الانتخابات النصفية القادمة سوف تكون اختبارا.
1: نعم. هذه النقطة يعني طرحتها، وهذه نقطة في غاية الأهمية. هل يمكن اعتبار نتائج الانتخابات النصفية المقبلة اختبار عملي للأيباك وكيفية دعم المرشحين الأمريكيين؟ الكثير من الشباب الأمريكي الآن يتحدث على أنه لن يدعم هذا المرشح أو ذاك بسبب أنه يتلقى أموال من أيباك أو من الفصائل اليهودية أو الصهيونية الأخرى في أمريكا.
0: لا، أخشى فقط من تبسيط واختزال الانتخابات الأمريكية في العلاقة مع إسرائيل وأموال أيباك. هذا أعتقد تبسيط مخل. القضاء خاصة انتخابات الكونغرس في نوفمبر، القضايا الأساسية هي القضايا الداخلية، أسعار ارتفاع مستوى المعيشة، أسعار الوقود، التضخم، هذا الأساس. طبعا هناك كثير من الغضب بسبب الحرب على إيران. هي الحرب على إيران بالمناسبة استثنائية، بمعنى في الحروب السابقة جميعا في خاصة في الشرق الأوسط كان الدعم الشعبي منخفض في بداية كل الحروب، مثل في العراق وفي أفغانستان من قبلها، وبعد بدء القتال يرتفع الدعم الشعبي عندما يروا الجنود الأمريكيين يخوضون القتال بالفعل. هذه الحرب في إيران الدعم الشعبي أقل من 40% منذ بدايتها، وحتى الآن لم يزداد الدعم الشعبي للحرب رغم وجود مقاتلين أمريكان في الجبهات الأمامية وسقوط 13 ضحية أمريكي والمئات من المصابين. الحرب لم تنل أي شعبية لأن الرئيس ترامب فشل في إقناع الأمريكيين بجدواها وأهدافها. لم يستطع حتى اليوم يقول أنا هجمت إيران بسبب خدمة هذه المصالح التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة. ويكرر الملف النووي، لكن الأمريكيون لا يصدقون ذلك. أعتقد أن الانتخابات القادمة الرئيس ترامب يبدو أنه غير مكترث بها. هو يرى أنها بعد 5 أشهر هذه فترة طويلة، الحرب ستنتهي والأمريكيون سينسون ذلك، وربما يخسر الحزب الديمقراطي الجمهوري في مجلس النواب على ما هو متوقع بنسبة ضئيلة، عدد بسيط، لكنه لا يخشى هذا، يبدو يكترس أكثر بإرثه الرئاسي، بما سيقول عنه التاريخ، بما سيترك في واشنطن من مباني جديدة في لينكولن ميموريال وغيرها، إرثه الشخصي. وأعتقد أنه لا يكترس أن يصبح بطة عرجاء لم دق في آخر عامين في حكمه، وهو لا يكترس ويبدو غير مكترس بذلك.
1: إذا تحدثنا ديفيد عن الرئيس الأمريكي وسياسة الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي يتحدث على أن الحرب على إيران ستنتهي قريبا منذ أواخر شهر مارس، هل يمكن اعتبار هذه التصريحات حتى يومنا هذا تصريحات إيجابية في مصلحة الأسواق المالية وفي مصلحة عدم ارتفاع أسعار النفط؟
2: No, they're not positive statements. إنها ليست تصريحات إيجابية. أعتقد أن سوق الأسهم ليس جزءا من الاقتصاد الحقيقي، أقل من 50% حتى من الأمريكيين يشاركون في أسواق البورصة، ولكن ترامب هو الذي يضع معدلات داو جونز ويعني الأسهم الأساسية، ومن ثم سلفه كان جو بايدن يتحدث عن ذلك دائما. وكما قال زميلي للتو إنه سوف يكون في غضون 4 إلى 6 أسابيع نهاية هذه الحرب. هذا ما يقال لنا منذ فبراير، أنه تم الأمر تقريبا إلى حد كبير، وهذا الإعلان، هذا البيان بني على انعدام اليقين، وما تكرهه وول ستريت هو انعدام اليقين. ودونالد ترامب يستثمر، واكتشفنا ذلك عبر نيويورك تايمز، أنه يستثمر في أنواع من البورصات كالنفط ومصافي النفط والعملات المشفرة إلى آخره، وهو يراهن ضد السوق ويجني الأموال. لذلك هذا الإعلان الأول في 28 في فبراير أن الأمر سوف ينتهي في غضون 4 إلى 6 أسابيع عاده بعد أسبوع وأسبوعين إلى آخره. وأنا لا أتحدث حتى عن الوسائل التواصل التي ينشر عليها. لذلك هذا ما يقوم به هو يقوم بزرع انعدام اليقين ويدفع بذلك، وأعتقد أن ذلك يؤذي بلدنا.
1: إلى أي مدى يمكن القول أن الحزب الجمهوري يثق حاليا في إدارة ترامب للملف الاقتصادي وملف الحرب على إيران؟ هل هناك بعض من الجمهوريين التقليديين يؤكدون أن الرئيس ترامب سينهي هذه الحرب بالطريقة التي يريدها، أم ربما تفرض عليه أو يفرض عليه استمرار القتال بسبب أن مثلما ذكر الأستاذ محمد الإيرانيين لديهم خبرة واسعة في الدبلوماسية وفي التفاوض عكس الرئيس ترامب نفسه؟
2: حاليا يبدو أنه بدء هذه الحرب ضد إيران كان خطأ فادحا في الحسابات من قبل الرئيس ترامب. لقد دامت الحرب أكثر بكثير، ورأينا ترامب يقوم بإعلانات لأغراض ولشركات أو لمجالات مختلفة، ومن ثم يقول لأسواق البورصة إن الاتفاق اقترب، ومن ثم نرى نزاعات وإطلاق صواريخ في مضيق هرمز ومناكشات، ومن ثم بحلول الاثنين نرى أنه يحاول تهدئة الأسواق مجددا. يبدو أنه كان خطأ استراتيجيا في الحسابات، وكان سوف يكون مستنقعا أسوأ من فيتنام بسبب تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي والبنى التحتية الإقليمية التي توفر النفط للاقتصاد العالمي كمصافي النفط، بالإضافة إلى ذلك أنها كارثة للاقتصاد الأمريكي الذي سوف في نهاية تموز سوف يتأثر بشكل كبير حينما نبدأ بالنفاد من مخزوننا النفطي، لأن نحاول خفض أسعار النفط منخفضة للأمريكيين، والفرق في الأسعار سوف يكون مدمرا إذا ما استمرت هذه الحرب. لذلك ترامب أدخل الولايات المتحدة في مستنقع وليس من طريق واضح للخروج منها، لأن إسرائيل ونتنياهو لن يدعى ترامب يقوم بأي اتفاق. يريدون من الولايات المتحدة أن تدمر إيران، وسوف يخربون ويقودون أي اتفاق عبر استخدام لبنان، وهذا أيضا استراتيجي للمجال الجوي. لذلك إسرائيل سوف تقوم بكل ما يلزم للحقول دون هذا الاتفاق. ليس لدينا خيارات عسكرية. ربما ترامب يحاول الخروج عبر إعلانه أي نوع من النصر، ولكن ذلك يبدو أقل ترجيحا.
1: نعم أستاذ محمد، زي ما أستاذ جنجر بتقول أن الرئيس ترامب رفع سقف يعني توقعاته جدا فيما يتعلق في هذه الحرب، ومنساق وراء إسرائيل مثلما تحدثت، ويعود في الحزب الجمهوري، والكثير من المراقبين يعلمون ذلك. كيف يمكن لترامب أن يفلد من مصيدة نتنياهو وينهي هذه الحرب بسلام، لا سيما أن ترامب وضع عقدة تلو الأخرى على نفسه، وإسرائيل وضعت عقدة لبنان الآن ولا تريد الانسحاب من الجنوب اللبناني، وتم تجاهل الوثيقة الأمريكية الإسرائيلية اللبنانية التي تم التوقيع عليها في الخارجية الأمريكية؟
0: كما ذكرت، الرئيس ترامب يستطيع وقف القتال في لبنان إن أراد، ويستطيع التوصل لصفقة إن أراد. لديه كل الكروت وكل المعطيات. هو رئيس منتخب في الولايات المتحدة، شعبته طاغية في الحزب الجمهوري على الأقل، لديه أغلبية في الحزبين، في المجلسين، النواب والشيوخ على الأقل حتى بداية العام الجديد. لكن أعتقد هناك غياب للرغبة السياسية و لتحدي اللوبي الإسرائيلي القوي في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب استعان بمفاوضين في ملف التفاوض مع إيران، ستيف ويتكوف صديقه التاريخي وصهره جاريد كوشنر، وهم لهم مصالح في إسرائيل، لهم علاقات في إسرائيل، علاقات عائلية وعلاقات استثمارية، وهم من يمثلون الولايات المتحدة، ولهم مصالح، يعني في تضارب مصالح فظيع بالمعايير الأمريكية لم يكن يتخيله أحد، أن يكون حجم هذا الفساد بهذه الطورة في البيت الأبيض لأشخاص يمثلون مصالح الولايات المتحدة، لكنهم في نفس الوقت as we said embed with Israeli lobby with Israeli leadership. هؤلاء الأشخاص عندما يسيرون إسرائيل بعضهم ينزل في بيت نتنياهو، فهذه العلاقة بهذا هي القوة. فأعتقد أن هذا صعب جدا، لكن الرئيس ترامب رئيس استثنائي ولا يمكن توقع تصرفاته. أعتقد أنه يستطيع إن أراد، وربما أنا أتوقع أنه سيكفل الحرب ويصل إلى صفقة لن ترضي كل ما يريده، لأنه رفع سقف عاليا جدا، خاصة فيما ذهب إليه الرئيس السابق باراك أوباما الذي أصبح شبحا في هذه المفاوضات، أنه أعطى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة وهي أموال إيرانية. هو لا يذكر ذلك، لا يذكر أن هذه الأموال هي أموال الشعب الإيراني التي جمدتها الولايات المتحدة في مناسبات سابقة، والطبيعي أن تعود إلى الإيرانيين. لكن يذكر ما يريده، يذكر خطوط الحمراء، وهو كرجل تفاوض عليه أن يذكر أيضا خطوط حمراء للطرف الآخر. لا يجب أن ننسى أن القائد الأعلى في المنظومة الإيرانية آية الله علي خاميني تم اغتياله، وهذا ترامب لا يتحدث عن هذا كأنه تاريخ قديم. هذا صحيح، حدث منذ 3 أشهر، والإيرانيون لن ينسوا ذلك، وطبعا في حساباتهم هذه كانت نقطة متطرفة جدا. توقعوا أنها قد تحدث إذا استعملوا سلاح نووي، توصلوا سلاح نووي، لكن أن يبدأوا الحرب إسرائيل وأمريكا باغتيال المرشد الأعلى. هذا إيران ترامب لا يفهم أن هذا مثل شرخ في السكة الإيرانية، لن يسكوا في أي شيء، ويريدون أن تكون هناك تأكيدات لم يحصلوا حتى عليها من الرئيس أوباما.
1: نعم، بصرف النظر ديفيد عن الخلافات الجوهرية الموجودة بين الديمقراطيين والرئيس ترامب، هل هناك ثقة في الحزب الديمقراطي أن هذه الحرب ربما فعلا تقف بهذه الصفقة المرتقبة، أم أن هناك تشكك في إبرام هذه الصفقة، وربما يلجأ ترامب إلى توجيه ضربات أخرى على إيران تشعل المنطقة بأسرها؟
2: لا ندري، إنه كصندوق مفاجآت، كصندوق بندورة. إن المجموعات بالوكالة كحزب الله وحماس كيف تجري المفاوضات مع حزب الله؟ لا تجري بحال جيد بين لبنان وإسرائيل وحزب الله. ولبنان والولايات المتحدة جزء من ذلك، وسوف نضاعف ذلك، حيث أن ليس فقط دول الخليج منخرطة في ذلك، لأن إيران استهدفتها وثمت خسارة في الحيوات، في الممتلكات، في إنتاج الغاز في الدوحة، في قطر 50% منها قضي عليه. لذلك ذلك سوف يتطلب سنوات لإعادة بنائه. ثمة الكثير من القلق في ذلك. وترامب من زار أولا في زيارته الأولى؟ كان المملكة العربية السعودية ومن ثم قطر. ولقد تلقى الطائرة الكبيرة من القطريين. لذلك هذه الصداقات تتفانى لأنه أو تتلاشى لأنه ليس رئيسا في أوقات الحرب، لا يعرف ما هي ذلك، وهو ينفذ ويرتجل. والشهر والنصف المقبلين مهمين جدا. أولا الرابع من تموز هو ذكرى التأسيس أو ذكرى الاستقرار، ولا يريد شبح إيران في هذه الذكرى أن يلاحقه. نعم. وما يحدث مع لبنان ومن نعم. ثم
1: أريد أن أختم معك بسؤال ربما متعلق بالحرب ولكن ليس بطريقة مباشرة. لا يوجد ثقة كبيرة للحزب الجمهوري في إدارة ملف الحرب على إيران بالنسبة لترامب. هل هناك ثقة على الأقل في الحزب الجمهوري بأن ترامب قادر على إدارة الملف الاقتصادي؟ وباختصار من فضلك.
2: ثمة قلق كبير في الحزب الجمهوري، لأننا نرى أن كل اهتمام ترامب يولى لإسرائيل أو يولى لإسرائيل ولإيران. والولايات المتحدة في أزمة كبرى، ليس فقط من كلفة المعيشة ولكن أيضا من الشركات الأجنبية. كان يجب أن يجلب الرئيس الأمريكي الشركات الأجنبية إلى بلدنا، بدل ذلك يحصل العكس، والأمريكيون يشعرون أنهم أصبحوا أفقر. ولذلك هذا الشعور بالاستثمارات مع كوشنر وويتكوف يغضب الأمريكيين، ونرى أن الأغنياء يصبحوا أكثر غناء والفقراء يصبحون أكثر فقرا. وهذه الحرب مع إيران قد تكون شبحا يطارد الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية، والديمقراطيون قد يعزلون الرئيس ترامب في السنتين المقبلتين، وذلك يظهر حدود الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. ونصل في نهاية الحلقة نهاية هذه الحلقة من حوارات العربي، ونشكر الأستاذ محمد المنشاوي الباحث والمتخصص في الشأن الأمريكي، وديفيد بلوجر العضو في الحزب الديمقراطي، وأيضا جينجر تشابمان العضو في الحزب الجمهوري. ونذهب الآن إلى استديوهاتنا في لوسيل. إليكم.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين كانتا تهددان حركة المرور في مضيق هرمز، ووزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لتسليم رسالة إلى المرشد الإيراني. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، عون وسلام ينددان باستهداف الجيش اللبناني، وجيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك الجنوب. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا سكنيا في مواصي خان يونس، والفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

0: أسعد الله أوقاتكم. وفي آخر التطورات، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إسقاط قواتها في الشرق الأوسط طائرتين مسيرتين إيرانيتين أحاديتي الاتجاه، كانتا تشكلان وفقها تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز. وأكدت القيادة على أن القوات الأمريكية تبقى في حالة جاهزية واستعداد لمواصلة الدفاع ضد ما سمته أي عدوان إيراني. من جانبها، إيران اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. كما قالت الخارجية الإيرانية التي أضافت أن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى طهران أنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما أعرب نقوي عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. يأتي هذا مع تصعيد جديد بين واشنطن وطهران في محيط الخليج وبحر عمان. وقال الجيش الكويتي في بيان إنه اعترض 7 صواريخ باليستية فوق مناطق سكنية، ما أسفر عن سقوط شظايا.
1: اتفاق لم ينجز وأفق يشمله التصعيد. فرغم استمرار الحديث عن مفاوضات بين واشنطن وطهران، تزداد المؤشرات على التعثر في المسار التفاوضي، فيما تتصاعد المواجهات الميدانية في الخليج وبحر عمان. إذ أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اعتراض 7 صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكويت والبحرين. هو الإعلان الثاني للقيادة المركزية بعد ساعات من إعلان إسقاط عدة مسيرات حلقت فوق مضيق هرمز، في حين أشار بيان ثالث إلى قصف مواقع رادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرتي غورك وقشم بهدف التصدي لأي هجمات أخرى. اتهامات وضربات متتالية في مواجهتها. أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن قصفه قواعد أمريكية في المنطقة جاء ردا على العدوان الأمريكي على الجزيرتين، كما أعلن استهدافه ناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق معه فأجبرها على التراجع. وعلى صعيد الخليج العربي، أكدت كل من الكويت والبحرين الاعتداءات والتصدي لها. توترات يواكبها تأزم على طاولة المفاوضات. فوفق موقع أكسيوس، توجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى مختبر أوكريدج الوطني للتشاور مع خبراء قد يضطلعون بدور في المفاوضات النووية مع إيران. كما نقلت رويترز عن دبلوماسيين، عمل واشنطن على مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. لكن وفي المواجهة تحدد طهران أولوياتها، إذ نقلت شبكة CNN عن مستشار المرشد الإيراني محسن الرضائي قوله إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يتوقف على موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. مشهد لا يزال مفتوحا على سيناريوهات عدة رغم ملامح التصعيد.
0: اتهم غريب أبادين أبو وزير الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس الملف النووي لبلاده. وقال أبادي إن الوكالة تستغل تداعيات الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لإثارة ما وصفه بالغموض حول البرنامج النووي لطهران. وأكد أن فقدان القدرة على مراقبة بعض المواقع النووية جاء نتيجة الهجمات العسكرية التي استهدفت تلك المنشآت وليس بسبب عدم تعاون إيران مع الوكالة. كما دعا المسؤول الإيراني الوكالة الذرية إلى تجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي إذا كانت تريد المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لدول في الخليج من أجل دعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وأضاف المصدر أن واشنطن ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة. وأشار إلى أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج. معنا من أوهايو الدكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. دكتور ترعاني شكرا لانضمامك إلينا. يعني يلاحظ أن الولايات المتحدة تحاول المزاوجة بين التهديد بالردع وذلك رأيناه في شكل بيانات صادرة عن سنتكوم، ولكن أيضا يعني إقحام عقوبات اقتصادية تبدو مبتكرة بالحديث عن إتاحة استخدام أصول إيرانية بهدف طبعا تعويض دول الخليج المتضررة من سلوكات إيران في المنطقة. هذه المزاوجة بين الردع وبين العقوبات الاقتصادية هل تتناسب مع يعني المحاولات والحركة الدبلوماسية القائمة الآن في طهران، خاصة مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني؟
2: تحية لك أخي الكريم ولمشاهديك الأفاضل. أنا أعتقد أن إضافة مثل هذه الورقة هي محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة نوع من التفاوض، هو جزء من عملية التفاوض أن تقحم مثل هذه الورقة وتضع لا أريد أن أقول العراقيل، ولكن هي ترفع السقف كي تنزل إلى المستوى الذي تريد. ولكن إذا نظرنا إلى هذا الأمر ونظرنا إلى الصورة كاملة عموما في هذا المشهد الذي قد يكون سريالي إلى حد ما، نجد أن الولايات المتحدة في الحقيقة غير قادرة على التأثير وبشكل فاعل على مجرى المفاوضات، بمعنى هي تحاول كجزء من التفاوض، وهذا الشيء الاعتيادي، أنها تفاوض ثم تضرب الجانب الإيراني، الجانب الذي تفاوضه، وهذا ليس مستغربا. ولكن بالنسبة لإيران أن ترد إيران مباشرة بضرب قاعدة أمريكية أو القاعدة الأمريكية التي خرجت منها الضربة التي استهدفت الجزيرة الإيرانية، فهذا يقول لك أن إيران تتعامل بندية. غدا سوف يكون ذكرى 100 يوم على بدء هذه الحرب، الحقيقة التي لا يجادل بها أحدا العقلاء، دعني أقول، هو أن إيران تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة غير قادرة على أن تنتزع هذه الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز. إذن ما هي الأوراق التي هي بيد الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة كانت تهدد إيران، ولكن عندما استخدمت القوة ضد إيران وجدنا مستوى محدودية الفاعلية لهذه القدرة العسكرية الأمريكية على التأثير على إيران وعلى مجرى المفاوضات معها.
0: كما يبدو الوقت ضاغطا سيد ترعاني، يعني ونحن على بعد أيام قليلة من بدء فعالية عالمية مهمة ككأس العالم في الولايات المتحدة مع جيرانها وأيضا الانتخابات النصفية، هذا الوقت الضاغط ما أثره على سلوك الولايات المتحدة في إدارة ملف التفاوض برأيك؟
2: نعم، أنا لا أعتقد، يعني أنا ملف أو بداية مباريات كأس العالم سوف تكون لها أي دور حاسم وحتى مؤثر كثيرا، هي قضية علاقات عامة، وقضية أن الولايات المتحدة في حرب عدوانية بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية. كون أن الولايات المتحدة ليس لديها حلفاء في هذه الحرب، يعني الولايات المتحدة التي هي عضو في الناتو لم تشترك معها دولة واحدة من الناتو مقابل الحروب الأخرى التي كانت تتراكض الدول كي تشترك مع الولايات المتحدة في حروبها وكي تكون واقفة إلى جانب الولايات المتحدة. فبالنسبة لكأس العالم لا أعتقد أنها مؤثرة، ولكن الولايات المتحدة هي بأزمة في الحقيقة، إن كان هناك مباريات أو لم يكن هناك مباريات. الواضح أن يعني هذه الأزمة الآن آخر تداعيات هذه الأزمة، والتي يعني لا يربط الكثيرون بينها وبين المشهد الكامل، وهو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن تتجسس على الولايات المتحدة وبشكل خاص على المبعوث ستيف ويتكوف كي تعرف نوايا الولايات المتحدة، بمعنى أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين الوحيدين اللذين قررا القيام بهذا العدوان على إيران. هناك أزمة ثقة بينهما ومكالمات يقال أن ترامب يشتم فيها نتنياهو، هذا بينما هما يتفاوضان مع إيران لفتح مضيق هرمز. أنا باعتقادي أن بالذات القضية الاستخباراتية، وهذا يعني هو ليس شيئا غير مسبوق أن تتجسس دولة الاحتلال الإسرائيلي على الولايات المتحدة، ولكن في هذا الظرف أن ترفع أن يرفع البنتاغون مستوى التأهب بسبب خطر التجسس الإسرائيلي على البنتاغون وعلى الولايات المتحدة، أنا باعتقادي أن هذا يعني يروي لنا الكثير الكثير من القصص. لذلك هو في الحقيقة مشهد سوريالي إلى حد كبير غير مسبوق.
0: يعني فهمت من كلامك سيد الترعاني بأن المفاوضات تبدو مجمدة في هذه المرحلة، ولكن يتم الحديث عن اجتماع سري أيضا مع خبراء السلاح النووي، اجتمع معهم طبعا كل من ويتكوف وكوشنر، والهدف طبعا أن تكون الولايات المتحدة على استعداد تام فور انطلاق أي انتخابات أي عفوا مفاوضات رسمية مباشرة مع طهران. ألا يشي هذا بأن شيء ما يتم التحضير له، بينما يبدو الجمود هو المسيطر حاليا؟
2: نعم، هي غير متوقفة، يعني لا أستطيع أن أقول أنها متجمدة، ولكن أقول أنها متعثرة إلى حد ما. هي قائمة وما زالت يعني على عدة صعد وعلى عدة مستويات من خلال الوسطاء، ولكن أيضا من مشاهد يعني المثيرة للانتباه في هذا الوضع أن عمان التي كانت هي من المفروض أن تكون يعني الصديق والحليف للولايات المتحدة، والذي يتفاوض والذي هو يلعب دور الوسيط كما تفعل باكستان، أن عمان الآن تتعرض للتهديد من الولايات المتحدة وحتى بعض حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة بكل أسف. فمثل هذا يعني يجعل المفاوضات يمكن على مستوى أصعب. بالنسبة لقضية زيارة جيرد كوشنر وستيف ويتكوف إلى المختبرات النووية الأمريكية في أوكريدج في ولاية تينيسي، فأنا أعتقد أن هذا جزء منه للحديث عن السيناريوهات وما تطالب به إيران. إيران ترفض بشكل كامل تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة. إيران تتحدث عن طرف ثالث قد يستلم هذه المواد المشعة المخصبة بنسبة 60%، ولكن حتى الرئيس دونالد ترامب يعني يبدو أنه متأرجحا في تصريحاته أقل ما فيها عندما يتحدث عن الخيارات النووية. إيران بالطبع ترفض أن تناقش الملف النووي قبل مرور 30 إلى 60 يوم قبل أن يكون.
3: راديو الحرية
4: 97.7
5: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج على البدري عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة من خلال بثنا ومن خلال موقعنا ومن خلال موجاتنا العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. نحن وأنتم بإطلالة يوم جديد وصباح جديد برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. اليوم هو الأحد، اليوم السابع من الشهر السادس من سنة 2026، شهر يونيو حزيران. هو اليوم 21 من الشهر الثاني عشر والأخير، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند الساعة 3:55، شروق الشمس عند 5:31، أذان الظهر هذا اليوم عند الساعة 12:38، العصر عند الساعة 4:19، المغرب عند 7:50، والعشاء عند 9:22. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. طيب، ملفات إخبارية كثيرة جدا حاضرة معنا هذا الصباح على الهواء مباشرة. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية هذا الصباح من مداخل يطا. زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلت المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك للداخل، مغلق للخارج، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. أما إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك بالاتجاهين، راس الجورة وبيت عنون مغلقات، إشارة 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب هذا الصباح، الحديث هنا عن منطقة الفوار ودور الرئيسية مغلقات بشكل كامل، دور الهجرة سالك مع ضرورة توخي الحذر، دور وادي الشاجن سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السينيا مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظهرية أبو العزجة مغلق، الظهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبيون السعير، وادي الشرق، بيت الأمر، الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجوري، العروب، أبو شمعة، وإذنا مغلقات، ترقم المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، مسلمونة مغلق، جورة الشمعة هذا الصباح مغلق أيضا، بيت البركة سالك، عصيون سالك، دوار إفرات سالك، النشاش مغلق، عقبة حسنة سالك، بيت جالة دي سي أو سالك، عش غراب سالك، بيت سحور أيضا سالك، العزرية، الكونتينر، معالي ودميم أيضا سالك هذا الصباح بالاتجاهين.

0: هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: طيب، في أحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم طبعا الأحد في الخليل، تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، لكن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة تصبح حول معدلاتها. راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء، وخلال الليل تميل الأجواء للبرودة خاصة فوق المناطق الجبلية. هناك نشاط للرياح سيكون على فترة. غدا الاثنين ترتفع درجات الحرارة مع استمرارها حول معدلاتها السنوية العامة، وراح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة ليلا فوق الجبال. يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة من جديد، راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة في أعالي الجبال. الأربعاء يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال، وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل. أما الخميس فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل في الخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة 26 17، يوم الثلاثاء 28 18، الأربعاء 27 18، ويوم الخميس 28 19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: 9 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس خلال 24 ساعة الماضية. 11 قتيلا إثر هجوم بمسيرة على سوق في شمال كردفان. واشنطن تعتزم استخدام أصول إيرانية لتعويض حلفائها في الخليج. نقص الوقود يقطع الكهرباء عن جنوب غرب ليبيا وأعطال تفاقم أزمة بنغازي. في الحرب الإيرانية الإسرائيلية رسالة باكستانية إلى مجتبى خامنئي وقائد الجيش اللبناني يزور إسلام أباد. رسائل عون وعراق جي اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. قائد الجيش اللبناني يزور إسلام أباد بدعوة من نظيره الباكستاني. وفرنسا تدفع نحو عقوبات أوروبية منسقة على مستوطنين إسرائيليين. في الضفة الغربية اقتحامات متواصلة والاحتلال يعتقل الدكتور بلال الشوبكي من منزله. حياكم الله من جديد وأهلا بكم إلى جولة الأخبار الصباحية، والبداية من أخبارنا المحلية.
2: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

0: أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر يوم أمس السبت، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي إحدى الغارات استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة. هذا وقالت مصادر صحفية في غزة إن الغارة استهدفت خيمة لنازحين داخل ما يعرف بمخيم الجوازات غربي المدينة، موضحة أن من بين الشهداء امرأتين وأن إصابات عدد من الجرحى وصفت بأنها خطيرة. هذا وأضاف المصدر أن حالة من التوتر والغليان تسود ساحة مجمع الشفاء الطبي أو سادت ساحة مجمع الشفاء الطبي مع استمرار وصول المصابين في ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي واستهداف خيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. أوضحت المصادر أن الخيمة المستهدفة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط مخيم مكتظ بالسكان، مشيرة إلى أن الغارة نفذت بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل دون أي إنذار أو تحذير سابق بالإخلاء. هذا وأشارت مصادر أخرى إلى أن هذه الغارة جاءت بعد ساعات من استهداف خيمة أخرى للنازحين في مدينة غزة جنوبي أو في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، أدى ذلك لاستشهاد الفلسطيني أو لاستشهاد فلسطيني كان يستعد للاحتفال بزفافه في اليوم نفسه. ويواصل طبعا الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر تشرين أول 2025 بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية. طبعا في خيمة الجنوب تحديدا في مدينة خان يونس علقت العائلة يعني ما تبقى من آثار ربما كانت هي على قيد الأمل أن يكون هناك طفل قادم ربما بعد الزواج قادم، لكن انتهى كل هذا الحلم باستشهاد العريس الذي كان موعد زفافه يوم أمس. قتله الاحتلال الإسرائيلي بدلته والتي كان يعني ينوي أن يلبسها كانت مجهزة وعدت بعض الأطباق، يعني شفت شيء زي العدس أو شيء زي الشوشبرك أو شيء ما بعرف يعني شيء من له علاقة بطعام بسيط يعني حضرته العائلة داخل الخيمة. هي أمور بسيطة جدا يعني أطباق بسيطة جدا حضرتها العائلة داخل هذه الخيمة لضيافة الناس اللي حيكونوا جزء من جاهة الاستقبال لهذه طبعا العائلة التي تنوي أن تزف ابنها عريسا لكنها زفته يوم أمس شهيدا. هو الشاب مهند فراونة الذي استشهد ليلة زفافه في قصف إسرائيلي على منزل عائلته في خان يونس بقطاع غزة. رحم الله هذا الشهيد وكل الشهداء إن شاء الله.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي. طيب الآن دعونا مباشرة إلى التلفزيون العربي لمعرفة آخر التطورات في مدينة غزة.
1: من التصعيد تخيم على القطاع أصبحت الآن مستمرة ومزمنة إنجاز التعبير، وبالتالي يتساءل الناس عن حقيقة وقف إطلاق النار الذي مر عليه قرابة 290 يوما، أكثر من 7 أشهر، وعمليا هناك يوميا شهداء يتم تسجيل استشهادهم، وهناك المزيد من الخروقات الإسرائيلية، إضافة بطبيعة الحال إلى إغلاق المعابر المستمر، وأيضا عدم تقدم ولو نسبي ولو محدود أيضا لعملية إعادة الإعمار التي تمنع إسرائيل المباشرة بها، وبالتالي المعاناة الحياتية اليومية المستمرة هي عنوان من عناوين المأساة في قطاع غزة حاليا.
2: شكرا لك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من مدينة.
0: إذن كان الحديث متابعينا الكرام هنا عن ارتقاء أكثر من 9 شهداء يوم أمس في قطاع غزة إثر غارات إسرائيلية تتواصل على قطاع غزة. الليلة الماضية أيضا شهد القطاع الكثير من القصف وأيضا التدمير في الخليل. يوم أمس فلسطينيون شيعوا جثمان الشهيد الرضيع سام أبو هيكل الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في مدينة الخليل. كانت هناك تفاصيل مرهقة متعبة حقيقة تحدثت بها العائلة أثناء ذهابهم ومغادرتهم أو حتى وصولهم إلى طبعا عملية تشييع جثمان الشهيد أبو هيكل الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهد، هذا الإنسان الذي حمل طفله الذي يبلغ من العمر 7 أشهر فقط ليواريه الثرى، كان قد أصيب إصابة في يده، كذلك والدته أم سام أيضا أصيبت إصابة في وجهها نتيجة إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وهذا طبعا بحد ذاته إشارة واضحة بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن قتل الفلسطينيين في طبعا مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الليلة كان في هناك اقتحام لمحافظة الخليل.

0: لو لمدينة الخليل تحديدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم منطقة مفرق الجزيرة وقام باعتقال الدكتور بلال الشوبكي من منطقة دائرة السير تحديدا، حيث داهمت قوة إسرائيلية منزله في المنطقة وقامت بعملية اعتقال له. كانت أيضا قوة أخرى داهمت منزل عائلته في بيت أمر في منطقة صافة، لكن أطلق سراحه فيما بعد. تم اعتقال والده ووالدته في منطقة صافة وأطلق سراحهم فيما بعد. كذلك كان الحديث هنا متابعينا الكرام الليلة الماضية عن حدث أمني الاحتلال تحدث عنه بحوالي الساعة 12 إلا ربع، تحدث عن اشتباه وقوع عملية دهس قرب مفرق إفرات وتسجيل إصابة واحدة حسب ما جاء طبعا بالإعلام الإسرائيلي، لكن ما تبين مؤخرا بأنه هناك إصابة مستوطن في عملية الدهس جنوب بيت لحم وعملية بحث واسعة بعد انسحاب المنفذ من المكان، هكذا تحدث الاحتلال. فيما بعد تبين بأن الاحتلال اعتقل فلسطينيا دهس إسرائيليا وأصابه بجروح طفيفة عند مفترق إفرات لواء عطسيون، وجاء ذلك بعد تجمهر مستوطنين وقطعهم الطريق أمام مركبات فلسطينية في المنطقة. طبعا هذه رواية الاحتلال أنه في هناك تجمهر وقطع الطريق، هي ليست فقط قطع للطريق، يعني بالأمس تم الاعتداء على هشام أبو صبيح وتحطيم مركبته، رشه وعائلته بالغاز المسيل والفلفل الحار بالقرب من مفرق عطسيون. هذا هو كان يعني عمل المستوطنين، هم ليسوا فقط قطعوا الطريق أو منعوا حركة المواطنين، هم اعتدوا على عدد كبير من السيارات، قاموا بتحطيم زجاج عدد كبير من السيارات هناك، رشوا عائلة بالكامل كانت على تركب سيارتها وداخل سيارتها رشوها بالفلفل، واعتدوا على يعني رب هذه الأسرة بالضرب والاعتداء أيضا على أفراد الأسرة وتحطيم هذه المركبة. طبعا بالأمس وكل يوم تقريبا هناك يعني يقوم المستوطنون بشكل عام بعمليات تهويد وأسرلة وتعنيف وترهيب لكثير من المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. طبعا يؤسفنا بالأمس أن استمعنا مرة أخرى إلى تجدد الاشتباكات والشجار العائلي بين عائلتين في بيت أمر، ونسأل الله طبعا لهم الهداية دائما وأبدا. بالأمس أيضا كان في هناك بوادر صلح أيضا ما بين يعني عائلتين أيضا في الخليل، كانت قد نشرت العائلتين مقاطع مصورة تحدثت فيه عن تاريخ كل عائلة من العائلات، وتحدثت أيضا عن شهادتهم بالعائلات الأخرى التي يعني لا يمكن لأحد إنكارها من نسب وصهر وجيران ومحبة وأصدقاء بشكل عام. فربنا يهدي النفوس إن شاء الله لكل الناس اللي بتتابع طبعا هذا الصباح هذا البرنامج، بنتمنى من الله عز وجل أن يهدي نفوسنا جميعا. بالأمس مستوطنون أضرموا النار في أراضي وأشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية مغير بشمال شرق مدينة رام الله، وكنا قد شهدنا عنفا آخر ووجه آخر من عنف المستوطنين في منطقة حوارة، حيث الاعتداء بالضرب على عدد من الشبان الفلسطينيين. أحد الشبان الذين تم الاعتداء عليهم يوم أمس فقد الوعي أثناء عملية يعني تصديه لاقتحام المستوطنين أو حتى محاولته إبعاد المستوطنين عنه، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاعتداء المباشر على عدد من المواطنين الفلسطينيين. نتمنى السلام إن شاء الله للجميع دائما وأبدا، وأن يبعد عنا وعنكم هم الاستيطان وغم الاحتلال بشكل عام. طيب خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأخبار العربية وكذلك الدولية ضمن متابعتنا الإخبارية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
8: أهلا ومرحبا بكم في اليوم 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قالت وكالة أرنا عن وزير داخلية باكستان، الرسالة التي أحملها إلى المرشد الإيراني مهمة وآمل أن تسير الأمور جيدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية إن إسرائيل كثفت محاولة التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف، وأضافت أن النشاط الاستخباري الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. وزير الدفاع الإسرائيلي قال مستمرون في العمل بلبنان ضد حزب الله لإزالة التهديدات. مصادر صحفية قالت غارات إسرائيلية على القطراني وقضاء صور والنبطية وقصف مدفعي على وادي برغز في قضاء حصبايا جنوبي لبنان. قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل غادر بيروت إلى إسلام أباد في زيارة رسمية. تفاصيل لبعض هذه الأخبار أيضا التي سنتابعها من خلال هذا الصباح، حيث أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش رودولوف هيكل غادر البلاد متوجها إلى باكستان في زيارة رسمية في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي امتدت إلى لبنان. وقال الجيش إن زيارة جاءت بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الغرض منها أو مدتها. أعلنت هيئة حقوقية سودانية السبت مقتل 11 مدنيا على الأقل وإصابة عشرات إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدفت سوقا في منطقة أبو الزعيمة بولاية شمال كردفان وسط السودان. وقالت هيئة محامو الطوارئ المستقلة في بيان لها إن طائرة مسيرة استهدفت صباح السبت السوق الرئيسية في منطقة أبو الزعيمة بمحافظة حمرة الشيخ، مما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة عشرات في حصيلة أولية رجحت الهيئة ارتفاعها. أكدت النيابة المصرية أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، مشددة في بيان رسمي بشأن واقعة القبض على رجل الأعمال صبري نخنوخ مالك شركة فالكون للحراسات الخاصة التي تشرف على تأمين عدد من الجهات والمنشآت الحكومية، على أن القانون فوق الجميع لا يعلى عليه أو لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق لتبسيط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز. النيابة العامة ذكرت في مصر في بيانها الذي نشر على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إنها تلقت بلاغات من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على أثر خلافات مالية بينهما وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. أشارت إلى أنه بعد طلب تحريات الشرطة تأكدت هنا الواقعة وثبت المتهم المذكور وآخرين تشكيل عصابة لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم ومستخدمين الأموال هنا والأسلحة في تسهيله. أضاف البيان أنه على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة لهذه الشركة. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران، في وقت تدرس فيه واشنطن استخدام تلك الأصول أيضا لإصلاح أضرار سابقة. وأضاف المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقه إلى تقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء الصراع. هذا ونقلت فوكس بيزنس عن مصدر مطلع أن بيسنت طلب من مسؤولي وزارة الخزانة إعداد تقارير وتقديرات شاملة للتكاليف المرتبطة بإصلاح الأضرار التي ألحقتها إيران منذ بدء الحرب في 28 من فبراير شباط الماضي. وقال المصدر لفوكس بيزنس إن وزارة الخزانة الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة للأصول الإيرانية أمام حلفاء واشنطن في الخليج دعما لإعادة البناء والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران. يعني اليوم إيران الحرب اللي بتعملها والضربات اللي بتنفذها ستكون على حسابها الشخصي، الضربة وتعويضات هذه الضربة.

قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيون أو أوروبيين لوكالة رويترز السبت إن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر السفر، مشيرين إلى أن الدول المشاركة قد تعتمد قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين. تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتزايد الانتقادات الدولية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب التوسع في بناء المستوطنات، إذ يؤكد دبلوماسيون أن هذا التوسع يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. أفادت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية يوم أمس بمقتل قائد فرقتها الأولى العميد يحيى وحيش جراء انفجار عبوة آسفة استهدفت موكبه في محافظة الحديدة غربي البلاد. وذكرت تلك القوات التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء مرور موكب العميد أحيش في مدينة أو في مديرية الخوخة، مما أدى إلى مقتله على الفور هو وأحد مرافقيه وإصابة اثنين آخرين في الموكب. واتهم البيان جماعة أنصار الله الحوثيين بزرع العبوة الناسفة التي استهدفت موكب العميد وحيش ومرافقيه، ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق فوري على تلك الاتهامات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

0: هاجم وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يوم أمس السبت أوروبا بسبب ما وصفه بأنه غزو قادم من البحر في انتقاد لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم إحياء ذكرى إنزال الحلفاء في نورماندي بشمال فرنسا في الحرب العالمية الثانية. أقال هيكسيث خلال خطاب في المقبرة الأمريكية بنورماندي في كولفيل سور مير: للأسف تشهد شواطئ أوروبا أو أوروبية مختلفة اليوم اقتحامات من نوع آخر يتمثل في أيديولوجيات خطيرة، ففي شواطئ إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا تصل قوارب ويأتي رجال. وأضاف: متى ستتحرك العواصم الأوروبية لمواجهة هذا الغزو؟ أم أنه فات الأوان؟ آمل ألا يكون كذلك، وأعتقد أنه ليس كذلك. تعكس تصريحاته انتقادات دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا، معتبرة أن القارة تعاني ضعفا في الدفاعات وعجزا في التعامل مع ملف الهجرة وتعقيدات بيروقراطية ورقابة على أصوات أقصى اليمين والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى السلطة الحاكمة. هذا ما لدينا من أخبار وعناوين تبعناها معكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية الأولى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. طيب سأعود إليكم بعد فاصل قصير إن شاء الله لنتابع وإياكم الجزء الثاني من برنامج أو من هذه التغطية الصباحية المستمرة حتى الثامنة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة ستكون حاضرة إن شاء الله بعد قليل. شكرا لشركة القصرة والتجارية الصناعية راعي البرنامج، بالشكر أيضا لحضراتكم لحسن الاستماع. بعد الفاصل أعود إليكم لحلقة جديدة هذا الصباح من برنامج مساحة حرة. على البدري انتهى وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: التسالي القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعا في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مع بداية يوم جديد وإطلالة شمس جديدة. نسأل الله أن تكون خيرا وبركة علينا وعليكم جميعا. اليوم هو طبعا الأحد، اليوم السابع من الشهر السادس، شهر يونيو حزيران من سنة 2026. هو اليوم 21 من الشهر الثاني عشر، شهر ذو الحجة من سنة 1447 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير من شركة الجنيدي لكل متابعينا الكرام ولكل محبي هذه الشركة، وصباح الخير خاص لشركة الجنيدي للعاملين فيها لإدارتها لمحبيها مع إطلالة هذا الصباح والذي يقدم لكم برعايتهم. تحياتي لكل من يتابعنا بهذا الصباح، ونحن نتابع معكم الكثير من الموضوعات المختلفة الحاضرة إن شاء الله معنا على الهواء مباشرة. تحياتي للجميع ويعطيكم ألف مليون عافية. بتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد وطيب برفقة إذاعة منبر الحرية.

0: ملفات إخبارية كثيرة حاضرة معنا هذا الصباح. البداية من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل يطا ومنطقة الشرق. زيف هذا الصباح مغلق، زيف وادي السمن سالك، لبويب سالك، من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر، خلة المية سالك، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، للداخل مغلق للخارج، وإشارات كريات أربع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، وقلقس مغلق هذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة الهجر سالك مع ضرورة توخي الحذر، دورة وادي الشاجنة سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق، السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العسجة مغلق، الظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، وشويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتري سالك، جسر بيت كاحل سالك، النبي يونس سعير، وادي الشرق، بيت أمر الكلية، العروب، جسر بيت أمر، العروب، العجوري، العروب، أبو شمعة، وإذنا مغلقة، تقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا في منطقة بيت لحم والشمال، مراح، رباح، المنشية، دوار، قوع سالكين، إم سلمونة مغلق، جورة الشمعة مغلق، بيت البركة سالك، لكن موجود رادار للمتجه جنوبا حسب يعني ما تم الحديث عنه مؤخرا، عصيون سالك، دوار إفرات سالك، النشاش حاجز للخارج وكثافة مرور عالية جدا سالك للداخل، عقبة حسنة سالك، بيت جالة، دي سي او سالك، عش غراب سالك، بيت سحور سالك، الكونتينر أيضا سالك، العزرية هذا الصباح كثافة مرور عالية للمتجه شمالا سالك للمتجه جنوبا، ومعالي أوتوميم سالك بهذا الصباح. تحديث في منطقة الفحص قبل دقيقة من الآن تم الحديث هنا عن إعادة فتحها. هذا طبعا آخر ما حرر فيما يتعلق بموضوع أخبار وأحوال الطرق عبر أثير إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما فيما يتعلق بأحوال الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الأحد، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها. راح يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات النهار، لطيفا أثناء ساعات المساء والليل. خلال الليل تميل الأجواء للبرودة خاصة فوق المناطق الجبلية وتنشط الرياح على فترات. يوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة مع استمرارها حول معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء يميل قليلا للبرودة ليلا فوق الجبال. أما الثلاثاء فترتفع درجات الحرارة من جديد، راح يكون الطقس صيفيا حارا نسبيا حار خلال ساعات النهار، لطيفا مساء وليلا يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال. الأربعاء يستمر الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل يميل قليلا للبرودة فوق أعالي الجبال وتبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها بقليل. أما الخميس فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3 درجات مئوية. رح يكون الطقس حارا نسبيا إلى حار أثناء ساعات النهار، لطيفا خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل 25 درجة مئوية تنخفض ل 16، بكرة 26 17، الثلاثاء 28 18، يوم الأربعاء 27 18، ويوم الخميس 28 19. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا لنعم مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب بحييكم جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة من جديد. صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان، وتحية خاصة لكم مع بداية هذا النهار الذي نسأل الله أن يكون النهار خيرا علينا وعليكم جميعا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شنت حملة دهم واعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الليلة الماضية كان هناك اعتقال للدكتور بلال الشوبكي، وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل والمحلل السياسي الذي يعني ربما تبعناه كثيرا في مواقفه المختلفة خلال الفترة الماضية. كذلك كان الحديث هنا عن اعتقال والده أو والده ووالدته من منزلهم في بيت أمر، لكن تم الإفراج عنهم، ويبقى الدكتور طبعا بلال الشوبكي رهن الاعتقال حتى هذه اللحظة. بالأمس ودعت الخليل الطفل سام أبو هيكل في حادثة ارتقاء الطفل الرضيع سام أبو هيكل ذي 7 أشهر برصاص جيش الاحتلال في الخليل. أول أمس لم يكن مفاجئا موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا موقف شرائح واسعة من المستوطنين الذين تفاعلوا مع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كان من الواضح أنه لن تكون هناك عواقب، لكن مع ذلك يعتقد البعض أن مثل هذه العمليات من القتل غير المبرر لطفل رضيع يجب أن يكون على الأقل لحظة تأمل وألم ومراجعة النفس. طبعا كان الحديث مؤخرا من قبل الصورة السلبية الأخذة بالتشكل عن إسرائيل بين المواطنين الأمريكيين وكذلك الأوروبيين، وتحديدا حول الاستطلاع الذي يعني نشرت نتائجه حول نقاش يعكس قلق إسرائيل من هذه التطورات. طبعا عن استشهاد الطفل سام أبو هيكل وغيره من المواضيع، على ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بخطوات التراجع من أجل عدم محاكمة الجندي القاتل للطفل سام أبو هيكل، الجندي الذي لم يوقف حتى الآن ولم يخضع للتحقيق ولا يزال طبعا في وحدته العسكرية. مصدر في الجيش الإسرائيلي قال ما جرى حدث سيء، ولكن لم تكن نية للمس بأشخاص ليسوا ذو علاقة، وسيستفاد من الحدث لعدم الوقوع في أحداث مشابهة في المستقبل، واكتفوا بذلك الأمر. طبعا كان الحديث في بداية الموضوع هنا عن بيان تتأسف فيه الجيش الإسرائيلي لوقوع ضحايا مدنيين أبرياء وغير ضارين للاحتلال حسب ما جاء طبعا في البيان الإسرائيلي، لكن على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي لا يريد محاكمة ولا تقديم هذا الجندي أو حتى مجموعته من الكتيبة التي كانت موجودة في المكان، لا يريد تقديمهم إلى المحاكمة. فتحدث الاحتلال الإسرائيلي عن أن هذا الجندي القاتل للطفل سام أبو هيكل لم يتم محاكمته، لم يوقف حتى الآن ولم يخضع للتحقيق ولا زال في وحدته، لكن الجيش قال بأنه يعني ما جرى حدث سيء، يعني هو اعترف بأنه حدث سيء واكتفى بذلك، ولم تكن يعني عند الجندي ما عندوش نية القتل أو نية المس بأشخاص ليسوا ذو علاقة، لكن سيستفاد طبعا من الحدث لعدم الوقوع في أحداث مشابهة في المستقبل. الطفل سام أبو هيكل هو ليس وحده الذي قتل بهذه الطريقة، وفي ذات المنطقة شفنا وشهدنا وتبعنا عملية إعدام للشهيد عبد الفتاح الشريف وغيره طبعا من الشهداء الذين ارتقوا في تلك المنطقة أو قريبة من تلك المنطقة. شهدنا كذلك أطفال غزة كيف فتم تصفيتهم، الطفلة هند التي قتلت مع عائلتها داخل سيارة محاصرة بنداءات استغاثة كانت يعني مستعجلة لإنقاذ حياتها. شفنا سابقا وإحنا صغار يعني شفنا الشهيد محمد الدرة كيف استشهد. فالاحتلال لا يتوقف بجرائمه حقيقة، ولا يتوقف كذلك عن عنفه، وإذا كان هناك أي بيان استنكار أو شجب أو حتى تأسف فهذا يعني بأنها أصبحت سياسة واضحة إسرائيلية، القتل العمد والتصفية العمد وكذلك إخراج بيان تهدئة للرأي العام. العالم اليوم أصبح يرى ما هي إسرائيل وكيف تواجه المدنيين العزل بأقصى درجات العقوبات. يعني بالأمس كان في هناك شيء له علاقة بإعلان إسرائيل إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية دهس بالقرب من منطقة عطسيون أو تحديدا في منطقة إفرات تحديدا. بعد ذلك تبين بأن عملية الدهس التي تحدث الاحتلال عنها هي ليست عملية دهس يعني مقصودة، وإنما فرار من منطقة كان يواجه فيها المدنيون الفلسطينيون قطعان المستوطنين الذين كانوا قد أربكوهم أولا، قاموا بتقطيع أوصال المنطقة. مصادر عبرية قالت إصابة مستوطن في عملية الدهس جنوب بيت لحم وعملية بحث واسعة بعد انسحاب المنفذ من المكان. المنفذ هو لم ينفذ شيء، هو فقط كان فارا من سطوة المستوطنين، حيث شوهدت يوم أمس عمليات اعتداء على مثلا المواطن هشام أبو صبيح، تحطيم مركبته ورشه طبعا وعائلته بالغاز بالقرب من مفرق عطسيون، وهذا يربك حركة السير بشكل عام، ما يجبر عدد من الفلسطينيين على الفرار من المكان، خصوصا بعد انتشار عمليات القتل وعمليات الحرق والتكسير التي طالت عددا من الفلسطينيين أثناء عبورهم إلى الشوارع الالتفافية عن طريق المستوطنين الذين يعني ينتشرون في المناطق القريبة من الجيش والمعسكرات التي تحميها كذلك قوات الجيش الإسرائيلي. فبالأمس ادعاء الاحتلال وجود عملية هو غير صحيح، وأن الفلسطيني الذي تم اعتقاله هو لم ينفذ عملية، هو فر من منطقة تجمع فيها المستوطنون لقتله ولقتل غيره من المدنيين وتحطيم مركباتهم وتكسيرهم. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة. صباح الخير لكل متابعينا الكرام، ربنا يهدي بالنا وبالكم، يبعد عنا وعنكم شر الأشرار دائما وأبدا. خلينا نروح مباشرة إلى زاوية الأخبار أو زاوية النصائح اليومية المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعب أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير.
0: سعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم عن إيش ممكن نتحدث بنصائح هذا الصباح؟
1: صباح الخير إليك، صباح إلى المستمعين.
0: صباح
1: الوقت. تكلمنا عن اللي هو الفحص المركبة اليوم اللي هو بالنسبة لكمية الماء أو الزيت. اليوم هنتكلم بالنسبة للبطارية.
0: نعم.
1: بنجي للبطارية اللي هو أقطاب البطارية والمرابط البطارية، نتأكد دائما إنه موصولة بشكل جيد مع الأسلاك، بحيث لو كان عنده أي نوع من الفراغ يؤدي هذا إلى عدم تشغيل المركبة. اثنين، أحيانا بنلاقي عنا على أقطاب البطارية في بيكون عندي زي المادة كربونية، هذا بتعمل طبقة عازلة ما بين الأسلاك والأقطاب، حتى هيك تجب يعني إضافة ماء ساخن لهذه الأقطاب لتزيل هذا الكربون. كمان بالنسبة للأسيد أو هي عنه الماء المخطر موجود في البطارية، لازم نفحصه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا لقينا هذا كمية ناقصة بتوجه لأقرب جراج وبضيف هذا الماء المخطر لعتاس أحافظ دائما على فعالية البطارية ومن التلف والأمور زي هاي. فنتمنى من إخواننا السائقين السلامة والسلام إلى الجميع
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة هذا الصباح. دوليا يتم الحديث هنا من خلال نيويورك تايمز بأن إسرائيل تستخدم قذائف مدفعية أمريكية تحتوي على 116 قطعة مطلية بالفسفور الأبيض، في إشارة إلى استخدام يعني الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة أمريكية أولا محرمة دوليا استخدامها ضمن الحروب التي تستهدف مناطق مدنية. ثانيا نيويورك تايمز اعترفت بأن إسرائيل كانت قد يعني استخدمت ما يتعلق بموضوع يعني الخزانة أو حتى ربما من الخزائن الأمريكية بالأسلحة المختلفة. هذا طبعا بحد ذاته يعطينا أيضا شيء له علاقة باستخدام الاحتلال الإسرائيلي لذات الأسلحة في قطاع غزة، والذي نسأل الله طبعا أن يعم عليه الخير مرة أخرى. جيش الاحتلال ما زال يقتل ويقصف في قطاع غزة وأيضا لبنان ومناطق مختلفة من هذا العالم الضعيف. نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية ضمن تغطيتنا المتواصلة والأخبار المختلفة التي نتابعها معكم برعاية شركة الجنيتي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير للجميع مرة تانية، بعد الفاصل إن شاء الله برجع لكم لمتابعة الجزء الثاني، فابقوا وإيانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيتي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو، رونالدو رونالدو. لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: طيب نحييكم الجديد متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل لنتابع وياكم آخر ما تبقى من فقرات برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، إلى زاوية الأخبار العبرية وقراءة لأبرز ما جاء من عناوين وأخبار هذا الصباح في الصحافة الإسرائيلية مع بداية نهار يوم جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. خلينا نروح مباشرة الآن إلى الأستاذ مازن أبو شمسية الذي ينضم إلينا عبر الاتصال هذا الصباح. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحيات صباح الخير، أهلين أخي راضي، سعد صباحك وجميعا تحيات.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم أبرز ما جاء من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم، على غير العادة أخي راضي، على يعني آخر خبرين سيكونوا، أولا من هي الشريحة الانتخابية التي يخشاها نتنياهو في الانتخابات القادمة،
0: نعم،
1: وما هو المصطلح الذي برز في إسرائيل حاليا، وأنا احترت إيش اللفظ المؤنث منه صراحة يعني كمترجم عبري. خلينا نحكيها في الآخر وهي ظاهرة جديدة، لكن دعني أتحدث صراحة عن يعني بداية أنه كما قلنا دائما يخشى الإسرائيليون مصطلح سمح بالنشر صباح هذا اليوم، تم الإعلان عنه هناك مقتل ضابط برتبة نقيب وأيضا جندي بسبب مسيرات من حزب الله.
0: نعم، نعم.
1: هذا تم الإعلان عنه صباح هذا اليوم، حتى بيحكوهم محاربين اثنين يعني سقطا في جنوب لبنان. يذكر بأنه إسرائيل تستجمع قوتها في ذلك المكان وخسائرها، وخاصة بأنه كان هناك بعض التوصيات من قبل رئيس هيئة الأركان إلى المستوى السياسي بأنه عليكم أن تقوم بإبرام اتفاق سياسي مع حزب الله، في إشارة إلى أن هناك تخوف على الجنود من هذه من هذا البطش من قبل مسيرات حزب الله والتي أسقطت يعني وأحدثت خسائر هائلة وتدمير نفسيات الجنود الإسرائيليين في ذلك المكان، مما يعطيهم الأحقية حسب أقوالهم بأن يكونوا عنيفين في محافل أخرى وفي أماكن أخرى.
0: نعم.
1: وهذا ما نراه في عدة أماكن. هذا الموضوع الأبرز. الموضوع الثاني، دخلينا نروح على الموضوع الداخلي أو يعني الإقليمي وليس إلى الموضوع الدولي.
0: نعم، نعم.
1: فيما يتعلق بالعنف المستوطنين، العنف المستوطنين يزداد شيء فشيء، وعندما يتم توثيق حدث يتم الإعلان عنه ويتم التعامل معه لأنه سوف يتم التحقيق فيه، ولكن لما بيكون مش موثق خلاص راحت الشغلة. امبارح كان في توثيق مستوطنين يهاجمون شابين اثنين فلسطينيين في حوارة،
0: نعم،
1: وشوهد جندي وهو يشارك في الضرب وهو يساند في الضرب، وبدي تقول أو يقول في الجيش الإسرائيلي بأنه يعني سيقومون بالتحقيق بهذا الشيء، ويعني هناك زيادة في عنف المستوطنين، هناك زيادة في عملية الدعم لهؤلاء المستوطنين.
0: نعم.
1: طبعا اعتراف امبارح من قبل القناة رقم 13 بأنه جهاز الشباك الإسرائيلي يعرف أسماء المتورطين ولا يفعل شيئا. طبعا لما بيكون في الحديث أو لما بيتم الحديث من جهة معينة مش عارفين مين هي بتتحدث مع الجهات، مش عارفين مين هي اللي بيتم الحديث عنها، هذا بيلقي اللائم على هذا الشباك بيقول لك احنا ما بنعرف، اسألوا الشرطة بيقول لك اسأل الجيش بيقول لك اسأل الشباك وإلى آخره. يعني دوامة دوامة صفرية زي ما بيقولوها، ما في مجال تعرف شيء. وبالتالي الحديث يدور، طبعا كنا بنتذكر انه اول ما تعين وزير الحرب الاسرائيلي هذا كاتس، ثاني يوم ازال الامور الاداريه او الاعتقال الاداري على فتيان الجبال المستوطنين المتطرفين الذين يعيشون بالارض فسادا.
0: نعم، نعم.
1: وهذا طبعا شيء، هذا الشيء يعني هذه المشاهد تخرج الى العلن. وصباح هذا اليوم في موقع إسرائيلي بيقول لك إنه بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى ويعني يعني تنعطف من خلف الولايات المتحدة

0: المتحدة ومن تحت سجادة إسرائيل بأنهم يقوموا بالعمل على يعني عقوبات معينة ضد إسرائيليين يشاركون بهذا الشيء، وهي عقوبات ستوضب إسرائيل حسب أقوالهم، منها منع سفر، منها منع دخول، منها حجز على أملاك، منها على حجز أقارب. كل المواضيع هاي بتقوم فيها فرنسا وبريطانيا، واللي يظهر في شروة مشاعر عندهم هدول الدول الأوروبية، يعني كيفين حالهم إنه يعني بيعلنوا هذا الشيء عشان الرأي العام الداخلي عندهم اللي في عندهم حالة غضب. فيما يتعلق بالشهيد سام فهد أبو هيكل، طبعا تعازينا الحارة لآل أبو هيكل الأكارم. يعني هذا المشاهد التي يعني تم يعني بثها في بخصوص هذا الرضيع، سواء كان العائلة أو الوداع أو والدته الله يشفيها تاني، وكمان عملية الدفن، هذه طبعا ظهر انتشرت في العالم، في كل العالم شافوها، لدرجة أنه اضطر الجيش الإسرائيلي أن يخرج ويقول بأنه يفكرون، لاحظ يفكرون، في فتح تحقيق جنائي ضد الجندي الذي أطلق النار وقتل طفل رضيع. وطبعا يعني هذه تجارب معروفة، يعني في طمون قبل فترة لما كان رايح يشتري أولاده ملابس العيد قتلوا الأم والأب، إذا تذكر.
1: صحيح.
0: قبل فترة. وتم فتح تحقيق وتم الإغلاق، وتم إغلاق الملف دون أي شيء على الإطلاق، ولم يحاكموا ولم يسجنوا هؤلاء الجنود. وهذا مش أنا اللي أنا بعرفه، القناة رقم 13 قالت امبارح. يعني معنى الكلام إنه بس مجرد إنه الإعلان لو ايش، وسارعت اسرائيل على نشر هذا الموضوع على المواقع باللغه الانجليزيه، يعني اقراوا يا عالم انه احنا بدنا نفتح تحقيق في هذا
1: لكن
0: الخصوص.
1: كل شيء صور للاسف الشديد.
0: يعني لا، بعدين كمان يعني كانوا المذيعين يحكوا كنوع من المواساه، والله نحن زعلانين على اللي شفناه. هذا طبعا تم الحديث عنه في كل وسائل الاعلام العبريه، سواء كانت اليمينية أو كانت غير اليمينية. فيما يتعلق بالاستطلاع أو الاستطلاعات، من هو الأنسب للحكومة الإسرائيلية؟ لأول مرة جادي آيزنكوت، يتفوق على نتنياهو في أنه هو المفضل لكي يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم بعد الانتخابات. هذا يقلق نتنياهو. وما دام احنا حكينا عن الانتخابات اللي هو كانوا من الاخبار الاخيره، لا بدوش يكون اخر خبر، انه الشريحه التي تقلق نتنياهو في الانتخابات القادمه ويتخوف منها كثيرا، لانه يعني حسب الاعلام العبري، لانه بين قوسين ظلم هذه الشريحه. هو ظلمهم. مين هم اللي هم جنود الاحتياط؟ بقول لك جنود الاحتياط هو متخوف منهم، لانه في الحرب يعني مدد خدمات التجنيد هؤلاء الاحتياط، وغيبهم عن بيوتهم وعن محلاتهم وعن نسوانهم وعن أولادهم لفترة طويلة في الوقت الذي كان يدافع عن عدم تجنيد الحريم. وهذا شيء يعني ممكن أنه يعني خلق نوع من التمرد الداخلي أو الاحتجاجي بأن يعاقبوا نتنياهو في الصندوق القادم. ولذلك نتنياهو يتخوف من هذه الشريحة، وهو يسعى أن يكون موازنة في التعامل معهم المستقبلي. ومنهم احنا شفنا أنه كان في شوية دعم مالي بده يعطيهم إياهم، لكن ما بعرف إيش كيف تم التنفيذ أو لا، ولكن لم يخفي نتنياهو تخوفه من شريحة الجنود الاحتياط الذين سيعاقبوه في الصندوق. ومعروف دائما أخ راضي، يعني في علم الانتخابات معروف دائما في انتخاب اقتناعي وفي انتخاب احتجاجي.
1: نعم.
0: انا مش عاجبني التصرف هذا، بروح بعاقب الصندوق، وهذا ممكن يحصل في الانتخابات القادمه. قضيه تجسس اسرائيلي على مسؤولين كبار في الولايات المتحده، وخاصه في المفاوضات مع ايران. وفي التخطيط. طبعا اسرائيل اليوم نفت يعني جمله وتفصيلا هذا الخبر، والملفت ان امريكا نفت ان يكون هناك تجسس. طيب انت شو عارفك انه في تجسس؟ ما انت بتجسسوا عليك مثلا. وبالتالي
1: مش حيقول لك انه بتجسس عليك.
0: كيف؟
1: هو مش حيقول له انه بتجسس عليك يعني.
0: بالضبط. في إشارة إلى أن هناك حلف كبير، أو يعني في يعني تحالف ضخم وعميق مع إسرائيل، بين يعني بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبأنه مسألة التجسس تجاوزوها منذ فترة وانتهى الموضوع.
1: نعم يعني. نعم.
0: فيما يتعلق ب في رمادجان، في رمادجان حدث وأنه في أحد يعني كان في ناس بيسبحوا في بركة، ففي واحد وزوجته وفي واحد وزوجته وأولاده.
1: نعم.
0: الآن واحد وهذا اللي موجود هو زوجته بيدخن سيجارة وهو في البركة، قاعد في البركة وبيدخن. فزوجة الرجل الآخر بتقول له ما تدخنش جنب الأولاد، في أولاد هون جنبك وبتدخن انت جنبهم. فهو ما عجبوش، فنشب عراك ما بينهم، فقام هذا الرجل بطعن زوجة الرجل الآخر، طعنها سكينة.
1: نعم.
0: كيف تقول له ما تدخنش؟
1: نعم نعم نعم.
0: وعلى فكرة هذا موجود، في ناس تقول له بتدخنش من جن.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني يعني اعتبروها قضية خطيرة بأنه قام بطعن هذه المرأة، وطبعا قامت بعدها الدنيا بينهم. وتم اعتقال، حتى انه تم اعتقال زوج المرأة التي طعنت لأنه شارك في الطوشة كمان.
1: نعم.
0: صار في سوى طوشة كبيرة.
1: خلينا نروح لدقات الساعة قبل الاستطلاع بعد إذنك، وبعدها نرجع لاستطلاع الرأي إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
1: طيب، رجعنا لكم بعد دقات الساعة، ورجعنا كمان لأبو أحمد الحديث هنا عن استطلاعات الرأي الإسرائيلية وآخر ما كان حديثه قبل الفاصل. أبو أحمد، مرة تانية أهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. تتحدث عن استطلاع جديد ربما للرأي الإسرائيلي، عن تفاصيله.
0: لا، تحياتي أولا مرة أخرى. هو الاستطلاع مش استطلاع إسرائيلي، هو استطلاع دولي.
1: نعم،
0: هو استطلاع دولي. هذا الاستطلاع الجديد لمركز اسمه بيو للأبحاث. وهذا البيو يعني بيسوي استطلاع في 36 دولة من دول العالم.
1: نعم.
0: وطبعا هم دول فيها دول هامشية، ولكن في دول وازنة ومركزية، منها طبعا أوروبا، منها بريطانيا، فرنسا، مثلا النرويج، بلجيكا، هولندا، معقل مثلا التآلف مع الإسرائيل، وأيضا بعض الولايات الأمريكية. هذا الاستطلاع يكشف أن هناك اتساع في النظرة السلبية تجاه إسرائيل، وتراجع الثقة برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. وهنا خلص هذا التقرير إلى أن تل أبيب ستواجه أزمة صورة عالمية تتجاوز السياسة والحروب. هذا اعتبروه تقرير مقلق، وبطبيعة الحال اعتلت المعارضة الإسرائيلية هذا الاستطلاع في إشارة إلى أنه يعني أنه نتنياهو قد أخذ إسرائيل إلى مربع لم تكن تحلم أن تتواجد فيه. وبالمناسبة المعارضة حاليا يعني تمارس كل أنواع المزاودات والمناظرات والتحالفات وما إلى ذلك في إشارة إلى هدف استراتيجي يجب إسقاط حكومة نتنياهو. حتى بتعرف ليبرمان امبارح كان يوزع بوزة على الحواجز يعني كان يجول بسيارات وين في جنود يناولهم بوزة في الحر الشديد. يعني حتى شوف يعني حتى صار في وهذا على غير العادي أن يكون هذا الشيء. نجي إلى آخر خبر سيد راضي. يعني في مصطلح أنا مش قادر ألاقي له إنه لفظ مؤنث بالعربي مش ضابطة معي. يعني مثلا في عندك في العبراني عبريان أزعر لكن المؤنث منه عبريانيت منيح لكن كلمة أزعر إنك تشوف واحدة من يعني زعرة. إنه هذا الواحد يصير واحد تقول زعرة ولا زعرانيت أنا مش فاهم مش عارف كيف بدأ ولا ليش. لأنه تم بالأمس الحديث عن أنه هناك معالم لكشف خلية يعني بنات زعران يعني مش يعني بنات فتيات زعران يمارسن الزعرنة وتدفيع الخاوة على نساء. هذه ظاهرة جديدة موجودة في إسرائيل. تم الكشف عن خيوط ولكن يتم التحقيق في هذا الموضوع بأنه هذولا بيتخطخوا وبيدفعوا الخوات وبقتلوا وبيحرقوا كمان. يعني لاحظ أنه كمان العمل يعني هذا العمل كمان ذهب إلى الفرع النسائي يعني غريب. هذا لأول مرة طبعا مش لما لقيتش مصطلح بالعربي أنه زعرة ولا زعرني مش فاهم ولكن في المحصلة ظاهرة في منتهى الخطورة أن يتم كمان نقل هذا العمل إلى العنصر النسائي في المجتمع الإسرائيلي.
1: خليط.
0: أي الأخبار سيد راضي.
1: شكرا لك على هذه القراءات. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. تابعت آخر ما حرر من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك يا رب. طيب هيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله السادسة صباحا ضمن متابعتنا الإخبارية لآخر التطورات الميدانية من أخبار وعناوين في الصحافة العربية والدولية والإسرائيلية. شكرا لشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لحضراتكم لحسن الاستماع المشاهدة والمتابعة. ربح برموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
6: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: أنت مكيف؟
1: أنا مكيف. وأنت؟
2: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
1: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
5: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر، 0599-30-222-8.
6: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: نسبة التضخم الغذائي السنوي 130% في مايو، وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 176%. كما أدى تقييد الإنترنت والحصار الاقتصادي إلى تفاقم البطالة وتراجع مستويات المعيشة. وأشار الكاتب إلى أن شخصيات أكاديمية وسياسية تحذر من عودة أسباب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران قبل الحرب، وسط دعوات لوقف الإعدامات وتخفيف القيود على الحريات، مضيفاً أنه ورغم الآمال المرتبطة بتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات، يؤكد اقتصاديون أن أي تدفقات مالية محدودة لن تكون كافية لمعالجة المشكلات البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني. ختاماً، في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب سايمون شاستر أن النخبة الروسية لم تعد قادرة على إنتاج معنى للحرب أو صورة نصر قابلة للتصديق في ظل استمرار الاستنزاف العسكري وتزايد العجز عن صياغة هدف سياسي واضح رغم تمسك القيادة بمواصلة القتال ورفض التسوية. وقال إن تفكك الخطاب الفكري والسياسي الذي يبرر الحرب يمكن قراءته عبر حالة ألكسندر دوغين المعروف بعقل بوتين، والذي طور لعقود فلسفة الأوراسية الجديدة لتأطير الغزو بوصفه صراعاً حضارياً مع الغرب، إذ إنه أي دوغين ورغم كونه أحد أبرز منظري الحرب بات عاجزاً عن تقديم تفسير متماسك لها. وأضاف شاستر أن هذا الارتباك لا يقتصر على دوغين، بل يعكس حالة أوسع داخل الدوائر المؤيدة للحرب في موسكو، حيث بدأت تظهر إشارات إنهاك وتناقض في تبرير استمرار القتال حتى بين شخصيات كانت تعد من أشد الداعمين، خاصة مع تنامي الفجوة بين الرواية الرسمية والإدراك الشعبي والتي اتسعت بفعل الإعلام الرقمي الذي نقل صورة أكثر قتامة من خطاب الدولة.
4: ساعة جديدة من تغطياتنا المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم. وفي آخر التطورات، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إسقاط قواتها في الشرق الأوسط مسيرتين إيرانيتين أحادية الاتجاه كانتا تشكلان تهديدا لحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز حسب قولها. وأكدت القيادة أن القوات الأمريكية تبقى في حالة جاهزية واستعداد لمواصلة الدفاع ضد أي عدوان إيراني حسب وصفها. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، محذرة من أن واشنطن ستتحمل عواقب أفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. كما قالت الخارجية الإيرانية إن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار تظهر أن أمريكا لا تنوي التهدئة، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على منشآت الرادار والمراقبة الساحلية في منطقة سيريك وجزيرة قشم يشكل خرقا لوقف إطلاق النار. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عقب وصوله إلى طهران أنه سيسلم رسالة خاصة ومهمة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، كما أعرب عن أمله في أن تفضي جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد إلى نهاية قريبة للأزمة بين طهران وواشنطن. ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم. إذن هناك موقف إيراني من انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار وكذلك الرسالة، يعني هذه النقطة المهمة اليوم والأنظار عليها، الرسالة التي يحملها وزير الداخلية الباكستاني إلى المرشد الأعلى.
5: بالفعل نترقب لقاء وزير الخارجية الإيراني بحسب ما أعلن مع وزير الداخلية الباكستاني، الذي سيكون له لقاءات أخرى أيضا مع مسؤولين إيرانيين آخرين لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة، وتسليم هذه الرسالة الموجهة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والتي يعتقد بأنها تركز بشكل أساسي على النقاط الخلافية وحجر العثرة الأساسي المتبقي في طريق المفاوضات بين طهران وواشنطن، والذي يعتقد بحسب كثير من التحليلات والمصادر في إيران وفي باكستان بأنها تركز على ملف أموال إيران المحتجزة في الخارج، الذي ركز عليه خلال الأيام القليلة الماضية مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، وقال بأن على الإدارة الأمريكية أن تبادر إلى رفع الحجب عن الوصول إيران إلى هذه الأموال، كما اتفق سابقا من خلال زيارة كان وفد إيران المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية قد قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووصفت بأنها حققت نتائج إيجابية في ذلك الوقت. يأتي هذا بطبيعة الحال في وقت حساس جدا، نحن نعيش اليوم 100 من اليوم الذي بدأ فيه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي. في هذا اليوم 100 وخلال الأيام القليلة التي سبقته ارتفعت حدة التوترات والمناوشات العسكرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في محيط مضيق هرمز وفي المناطق الجنوبية لإيران، ما استدعى أيضا ردا إيرانيا بحسب القوات المسلحة الإيرانية والخارجية الإيرانية على قواعد أمريكية في المنطقة وتحديدا في الكويت والبحرين، وهذا ما دفع إلى ارتفاع مستوى القلق عموما في المنطقة خشية أن يؤدي هذا إلى اشتعال فتيل الحرب مجددا. ليس هذا فحسب، وإنما أيضا يعني التطورات في لبنان ترخي بظلالها كذلك على المشهد. وزير خارجية إيران كان قد قال أنه لو كانت إيران تريد المساومة على لبنان لكانت توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة من الزمن، وهذا يدفع للقول أن إيران لا تزال متمسكة بشروطها، سواء ما يتعلق برفع الحجب عن الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج أو وقف الحرب على جميع الجبهات أو الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز، وهنا وصل الأمر إلى مناوشات عسكرية واسعة في الواقع، أو ما يتعلق برفع العقوبات كذلك. كل هذا موضوع على الطاولة في هذا التوقيت الحساس في اليوم 100 للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، والذي يعيش فيه الإيرانيون حالة من اللا حرب ولا سلم في ضوء انسداد في أفق المفاوضات إلى حد كبير، وتعويل على هذه الزيارة لوزير الداخلية الباكستاني لحلحلة القضايا المتبقية خاصة ملف أموال إيران المحتجزة في الخارج.
4: شكرا حازم كلاس من طهران. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لدول في الخليج من أجل دعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب فيها إيران. وأضاف المصدر أن واشنطن ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة سكوت باسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها طهران بالحلفاء في الخليج. ورفع البنتاغون مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى، وقالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن وكالة الاستخبارات الدفاعية رفعت مستوى التهديد في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أنه أصبح أكثر عدوانية من المعتاد.
1: تصاعد غير مسبوق في الشكوك الأمريكية تجاه أنشطة التجسس الإسرائيلية. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أصدرت تقييما جديدا رفعت فيه مستوى القلق من أنشطة التجسس الإسرائيلية ضد الولايات المتحدة إلى أعلى درجة في الأسابيع الأخيرة بعد تزايد المخاوف من أن التجسس الإسرائيلي أصبح أكثر عدوانية من المعتاد. تقييم وكالة استخبارات الدفاع وفق مسؤولين أمريكيين يستند إلى اعتقاد داخل البنتاغون بأن إسرائيل تسعى للحصول على معلومات بشأن النقاشات والقرارات الداخلية لإدارة ترامب المتعلقة بملفات الشرق الأوسط خاصة إيران. في ردود الفعل نفت السفارة الإسرائيلية بشكل قاطع اتهامات التجسس على الولايات المتحدة، مضيفة أن جهود إسرائيل في جمع المعلومات الاستخبارية موجهة ضد أعدائها لا حلفائها، كما وصف مسؤول في البيت الأبيض التقرير بأنه كاذب، بينما امتنع البنتاغون عن التعليق. لكن ورغم رفع مستوى التهديد من التجسس الإسرائيلي، أكد مسؤولون أن تبادل المعلومات الاستخبارية بين واشنطن وتل أبيب مستمر، إلا أن الولايات المتحدة وفقاً لشبكة NBC بدأت اتخاذ احتياطات أمنية إضافية عند تعامل مسؤوليها مع الجانب الإسرائيلي.
4: وإلى ملف لبنان، وهذا الخبر العاجل الآن الذي يظهر على الشاشة. الجيش الإسرائيلي رصدنا هدفا جويا مشبوها في منطقة تعمل فيها قواتنا جنوبي لبنان ولا إصابات. كما تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان وشرقه واستهدفت عدة بلدات ومدن. وفي حدث بارز أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على طريق فرت بنيت الخردلي قرب النبطي جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه لن يزيده إلا صلابة في التصدي للمحاولات العدوانية الهادفة لإفشال مسار الاستقرار. وتعليقا على استهداف مركبة للجيش اللبناني، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف المركبة مدعيا أنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته. شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على بلدة جوية في قضاء صور جنوبي لبنان، وتظهر الصور حجم الدمار في أرجاء البلدة بعد الغارة الإسرائيلية في وقت متأخر من الليلة الماضية.
6: ملعب نادي جوية.
4: وشن الجيش الإسرائيلي غارة سدفت بلدة جرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان الكثيف جراء الغارة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن صواريخ اعتراضية انطلقت في سماء المطل شمالية إسرائيل. وأفاد مراسلون بتفعيل سفارات الإنذار في مسقاف عام عند الحدود اللبنانية تحسبا لتسلل طائرة مسيرة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من عناصره في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 17 منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله منتصف أبريل الماضي. وينضم إلينا من مدينة صور مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا بك إدمون، ضعنا في آخر التطورات الميدانية بعد الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
7: نعم، استمر التصعيد الإسرائيلي بوتيرة كبيرة وعنيفة جدا بالأمس. بخلاصة يوم أمس عند منتصف الليل يمكن الحديث عن أكثر من 100 غارة بالطيران الحربي أو بالمسيرات. نتحدث عن أكثر من 70 غارة بالطيران الحربي. مثلا كفر تبنيت تعرضت لإحدى عشر غارة فقط، وطبعا كفر تبنيت هي واحدة من البلدات التي تقع قرب يحمر شقيف وزوتر في قضاء النبطي التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم إليها والسيطرة على مرتفع أساسي للاحتلال الإسرائيلي. كان يسيطر عليه عام 2000 عند قبل التحرير، هو مرتفع علي الطاهر. من هناك إذا وصل إلى كفر تبنيت إلى هذا المرتفع سوف يكون له أفضلية استراتيجية ومشرفة على مدينة النبطية. أما على مستوى الغارات المسيرة نتحدث عن عدد كبير من الغارات المسيرة، وبالتالي عندما نتحدث عن المسيرات، نعني استهدافات لسيارات لدراجات نارية، وبالتالي نتحدث عن إصابات كثيرة بين شهداء وجرحى، نتحدث عن أكثر من 30 غارة مسيرة، من بينها العنوان الأبرز بالأمس هو طبعا المسيرة التي استهدفت سيارة وآلية عسكرية للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد ضابطين، أحدهما برتبة عميد والآخر برتبة نقيب، إضافة إلى جندي في الجيش اللبناني، وكان الجيش قد نعى الشهداء الثلاثة. إذن بالأمس أكثر من 100 غارة وصلت بالعمق إلى البقاع الغربي، وصلت إلى قضاء صيدا، إلى جزين، كانت هناك انذارات بالإخلاء لخمس بلدات، ولكن حوالي 80-90 بلدة ربما كانت عرضة للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في الصباح الباكر ليس هناك من غارات كثيرة أو من عمليات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. على مستوى عمليات حزب الله بالأمس أيضا رفع من وتيرة العمليات بين الأمس وبين ساعات الفجر الأولى، نتحدث عن حوالي 30 عملية لحزب الله، وحزب الله يركز عملياته بشكل أساسي على محاور أساسية يحمر شقق
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
7: تجمعات الجيش الإسرائيلي والدبابات، وأيضا منطقة زوتر هناك حداثة أيضا بعمليات حزب الله، هناك حيز كبير للعمليات حزب الله على حداثة، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها ودخل إلى بعض أطرافها، إلى بعض النقاط فيها، ولكن هذه المحاولات بدأت منذ أسابيع إذا صح التعبير، والجيش وحزب الله يحاول منع السيطرة ويوجه عملياته باتجاه تجمعات في تلك النقطة. حداثة هي إذا سيطر عليها الجيش الإسرائيلي سيؤدي ذلك إلى قطع القطاع الغربي عن القطاع الأوسط. واحد من المحاور التي يستهدفه حزب الله بشكل أساسي هو هذا المحور الذي يبدو خلفنا من البياضة إلى النقورة. بالأمس استهدف حزب الله تجمع قيادي أو مقر قيادي في النقورة التي تقع هي آخر بلدة قبل الوصول لرأس النقورة وإلى الحدود، وعلى الرغم من العمق الموجودة فيها القوات الإسرائيلية في بلدة محتلة هناك يقوم الحزب باستهدافها مباشرة. وبالأمس عند 2:05 من بعد الظهر كنا قد وثقنا مع زميل بشير أبي راشد الصلية الصاروخية التي انطلقت من الجنوب واستقر بعضها داخل بلدة البياضة، وقد أعلن حزب الله لاحقا عن هذه العملية مستهدفا تجمعات الجنود وآليات الجنود، وقد شاهدنا سحب الدخان تتصاعد لمدة ساعة على الأقل من النقاط المستهدفة. إذن حزب الله يحاول أن يمنع تثبيت السيطرة، يحاول أن يضغط أكثر على تجمعات الجيش الإسرائيلي ويكبدها خسائر. وهنا مثلا في البياضة كان أعلن سابقا حزب الله أن الاحتلال نتيجة الضربات المتتالية قد أخلى مقرا له بسبب المحلقات الانخضاضية التي كانت تصيب أهدافها بشكل دقيق. أختم لأقول بأن حزب الله بالأمس أيضا حاول مجددا استخدام الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات، وهو أعلن عن عدة عمليات أجبر فيها تلك المسيرات والطائرات على مغادرة الأجواء اللبنانية.
4: نعم إدمو، هل هناك معلومات حول تمركزات الجيش اللبناني بعد طبعا استشهاد ضابطين وجندي إثر استهدافهم أو استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي على طريق الخردلي كفر تبنيت؟
7: هو لم يغير من تموضعه، لم يعلن الجيش اللبناني عن إعادة تموضع أو تمركز، هو بقي في منطقة مرجعيون، هذه الثكنة العسكرية هناك ثكنة أساسية موجودة بين سلسلة بلدات لا يزال فيها أهلها ولا يزال فيها الجيش اللبناني، ولم يدخل إليها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الجيش اللبناني بقي في مرجعيون. طبعا الإيجابية المهمة خلال الأيام القليلة الماضية هو أن طريق دبين فتحه الجيش اللبناني، وبالتالي قد يكون هذا الطريق بديلا أساسيا لطريق الخردلي. طبعا إذا أراد أبناء تلك المنطقة من مرج عيون أن يذهبوا إلى صيدا، إلى النبطية، إلى بيروت، كانوا يستخدمون الطريق الحيوي الذي هو طريق الخردلي، حيث تم استهداف العسكريين الشهداء 3 بالأمس. ولكن قبل يومين الجيش فتح الطريق تبين، فهذا يعطي خيارا بديلا للعسكريين، للحافلات التي تقل العسكريين، وأيضا للمواطنين من أجل الذهاب لو بطريق أطول إلى بيروت، ولكنها ستكون طريق أأمن لأنها تمر في مناطق مثل حاصبية، راشية، وصولا إلى قلب بيروت أو حتى الالتفاف إلى صيدا في الجنوب اللبناني من خلال مسارات آمنة لا تشهد مسرح عمليات، وأيضا لا تشهد استهدافات مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا لك إدموس.
7: الآن طيران الحرب عاد.
4: إذن طيران الحرب في هذه الأثناء يحلق في أجواء الجنوب. شكرا إدموس سين من مدينة الصور. على الهاتف من القدس معنا مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أحمد، الآن الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد هدفا جويا مشبوها في منطقة تعمل فيها قواته في جنوب لبنان ولا إصابات، وكذلك هناك موقف سياسي يتعلق بما نقلته إدعاء أحنونوت عن مسؤول إسرائيلي من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والحديث طبعا عن مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان.
9: بالفعل، وأبدأ من التطورات الميدانية. الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن منذ قليل أنه رصد طائرة مسيرة سقطت في منطقة تعمل فيها قواته في الجنوب اللبناني، لم يؤدي ذلك إلى إصابات بحسب بيان جيش الاحتلال. يبدو أن المنطقة هي المنطقة التي تقع في القطاع الشرقي من الحدود، لأن صافرات الإنذار دوت في تلك المنطقة في المطلة وكذلك في مسجاب عام. بحسب ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي، لم تتسلل أو لم تتمكن الطائرة المسيرة من اجتياز الحدود، لكنه فعل صافرات الإنذار خشية من هذا الأمر، وفي نهاية المطاف استهرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. يأتي هذا الأمر بعد إعلان جيش الاحتلال بالأمس عن مقتل ضابط وجندي نتيجة لاستهدافات حزب الله في الجنوب. أحدهما ضابط أصيب يوم الخميس، وأعلن عن مقتله بالأمس متأثرا بالجراح التي أصيب بها. هذا الأمر عزز من حالة الغضب في الإعلام الإسرائيلي، على اعتبار أنه يفترض أن هناك وقفا لإطلاق النار أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم تبنته جهات داخل إسرائيل. ومع ذلك تتواصل الحرب على الجبهة اللبنانية دون أفق واضح، سواء للتصعيد أكثر خلال الفترة المقبلة أو للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. عمليا وضع الجبهة لم يتأخر بصورة أو لم يتغير بصورة كبيرة. في المقابل يرد مسؤول إسرائيلي على هذه الادعاءات، على القول أن الحرب متواصلة، أنه من المبكر نعي اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة اللبنانية. يقول صحيح أن حزب الله أعلن عن رفضه لهذا الاتفاق، لكنه في نهاية المطاف أوقف عمليات قصف البلدات الإسرائيلية داخل إسرائيل، وتتركز عمليات القصف الحالية على قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. لذلك هو يتحدث عن أيام ربما تكون مهمة خلال الأسبوع المقبل وربما أكثر لتحديد وجهة هذا الاتفاق. الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ما سرب لصحفيين عسكريين خلال الأيام الماضية، ويعتقد أنه يجب التوصل إليه خلال فترة وجيزة. يقول التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الآن أفضل من التوصل إليه خلال الشهر المقبل أو بعد أسابيع. على العموم هناك ترقب لهذا الاتفاق لتطورات الجبهة اللبنانية. هناك بعض التفاؤل عند المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن في نهاية المطاف التطورات في الميدان هي التي تحكم، خصوصا مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسعها لتشمل قادة عسكريين في الجيش اللبناني.
4: شكرا جزيلا أحمد دراوشة من القدس. ونرحب بضيفنا من عكا سيد أنطوان شلحوت، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد أنطوان. نبدأ بما قاله زميل أحمد نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن هذا الاتفاق من المبكر أن يتم نعيه رغم التعقيدات المحيطة به، وبالتالي نسأل عن مصير هذا الاتفاق، ما الذي سيحدده، وما هي قواعد الاشتباك التي تريد إسرائيل وضعها في لبنان؟
10: يعني من الجائز أستاذ ريما أن لا يكون هناك تشاؤما إسرائيليا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ولكن هذا لا يعني شيء على المستوى العملياتي، لأنه أريد أن أذكر الإخوة المشاهدين بأن هناك أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. هناك اتفاق منذ تشرين الثاني نوفمبر 2024 لوقف إطلاق النار، فرضه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. بالرغم من ذلك استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية بمعدل أكثر من عملية واحدة في اليوم. وهناك اتفاق آخر تم فرضه أيضا من جانب الإدارة الأمريكية قبل ربما شهر أو أكثر، وأيضا استمرت العمليات العسكرية. الفارق ربما بين الاتفاق الذي فرض من طرف بايدن والاتفاق الأخير هو أن حزب الله في الاتفاق السابق لم يكن يرد على الانتهاكات الإسرائيلية، الآن هو يرد على كل انتهاك إسرائيلي باستهداف القوات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وإيقاع خسائر بشرية في صفوف القوات العسكرية الإسرائيلية. هذا ربما ما يثير الحنق داخل المؤسسة الأمنية وداخل أوساط الرأي العام في إسرائيل. حاليا في وسائل الإعلام الإسرائيلية صحيح هناك حديث عن عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب أيضا رفض حزب الله الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، وبسبب أن المفاوضات القائمة بين إسرائيل ولبنان ما زالت عالقة، وهناك غضب إسرائيلي على ذلك. هناك إشارات قوية إلى أن ما يحدث في لبنان هو أن هناك جمودا في كل ربما مستقبل المواجهة العسكرية ومستقبل المفاوضات الدبلوماسية، ولكنه جمود دموي، لأنه بشكل يومي يسقط قتلى إسرائيليون ويسقط الكثير من الجرحى الذين لا يتم تسليط الضوء عليهم. أعتقد أن الأيام القليلة المقبلة ستكون أيام مصيرية فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع العملياتية في جنوب لبنان. ما نستطيع أن نشير إليه هو أن هناك استهدافا يوميا من قبل حزب الله لقوات الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود استهدافات إسرائيلية عسكرية للعديد من القرى في جنوب لبنان على وجه التحديد.
4: نعم. طيب سيد أنطوان، بالحديث عن أبعاد توقف حزب الله عن استهداف المستوطنات والبلدات الشمالية داخل إسرائيل، كيف أو يقرأ ذلك إسرائيليا؟ كأنه يقرأ بنوع من الإيجابية، وبالتالي هذا ما يركز عليه الآن الموقف الإسرائيلي.
10: نعم، هو يقرأ بنوع من الإيجابية إلى درجة أنه يعني هناك تقارير إسرائيلية تتحدث عن عودة الحياة في مستوطنات منطقة الحدود الشمالية إلى طبيعتها. هذه الحياة كانت معطلة منذ مدة طويلة. يعني مثل هذا الأمر ربما هو الذي يثير قدرا من التفاؤل في أوساط الرأي العام وفي أوساط المؤسسة الأمنية، لكن ذلك لا ليس بوسعه أن يعتم أو يضبب على ما يدور في جنوب لبنان من مواجهة حقيقية. يعني هذه المواجهة الحقيقية تحظى بعناوين عريضة في وسائل الإعلام الإسرائيلية لأنها تؤدي إلى خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي. يعني مثل ما قلت في جوابي عن سؤالك السابق، تقريبا يوميا هناك خسائر بشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهناك أصناف من الأسلحة التي يمتلكها حزب الله حتى الآن لا توجد أجوبة شافية من طرف الجيش الإسرائيلي ومن طرف المؤسسة الأمنية عليها، ما يعمق مثل هذه السيرورة ربما في الأيام المقبلة.
0: راديو الحرية
2: 97.7
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: سيحبس أنفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
4: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية هاتف 02-321-823 المهندس للإلكترونيات حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com رتب أمورك للتنظيف نهتم بما لا ترى

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. استنادا إلى شهادة خبراء ومنظمات إغاثة وأدلة مرئية جمعتها الصحيفة. من تلك الأدلة آثار دخان مميزة لهذا النوع من الذخائر شوهدت أواخر مايو الماضي في النبطية أثناء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف. لقطات موثقة أخرى أظهرت استخدام الفوسفور الأبيض في محيط مدينة صور وبالقرب من 3 بلدات صغيرة هي القليعة والخيام ويحمر. الصحيفة الأمريكية ذكرت أن إسرائيل تستخدم قذائف مدفعية أمريكية الصنع تحتوي على 116 قطعة مطلية بالفوسفور الأبيض. قذائف صممت لتكون عند انفجارها في الجو سحبا كثيفة من الدخان الأبيض لمدة وجيزة، ما يوفر غطاء للجنود المتوغلين برا. وبحسب منظمة الصحة العالمية تسبب هذه المادة حروقا بالغة عند ملامستها للجلد، كما يمكن أن تسبب إصابة

0: و2006، كان أوسع استخدام في العام 2023، حينها قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان أكثر من 200 مرة بقنابل فسفورية حارقة.
1: وإلى غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في مخيم حي السلام بشارع العطار في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأظهرت مقاطع لحظة قصف المنزل بعد إخلائه من سكانه والدمار الواسعة في المكان. وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط 7 شهداء، منهم 213 جريحا جراء غارة إسرائيلية. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الغارة استهدفت خيمة نازحين بمنطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وننوه مشاهدينا لهذا العاجل الآن تفعيل صفارات الإنذار في موقعين عند الحدود اللبنانية تحسبا لقصف صاروخي. إذن تفعيل صفارات الإنذار في موقعين عند الحدود اللبنانية تحسبا لقصف صاروخي، وفق ما ينقل الآن مراسل التلفزيون العربي. أفادت مصادر أو استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من قطاع غزة. الشاب سليمان أبو عمرة عمل قبل الحرب في إحدى المؤسسات الأهلية كمترجم للغة الإشارة، ومع اندلاع الحرب تحول للعمل إلى جانب الصحفيين يترجم للأشخاص الصم الأحداث والتطورات الميدانية.

0: أنا اسمي سمان سعيد أبو عمر، أنا عمري 27 سنة، أنا من سكان دير البلح. كنت قبل الحرب أشتغل في مؤسسة، للصم، كنت نائب جمعية الصم. لكن بعد الوقت وأجت الحرب غيرت كل إيش كنا وكيف صرنا، بس بقى الحرب غيرت وخلص صرنا نشغل نظام ترجمة للصم وصرنا ننتج منهم ونوقف معهم إيش بتصير الأحداث. الحين هم بيعرفوا إيش بتصير قبل اللي بيسمعوا. يعني أنا نسيت أجي هامة أوقف جنب المراسل، أوقف جنبه إيش بحكي، وأنا آخذ وأنزلها للصم عشان إيش بتصير الأحداث، إيش بتصير إيش، بكون عارفين إيش الموضوع. يعني هم الحين قاعدين في نصهم عندهم نت والنص الثاني ما عندهم مش نت. يعني اللي عندهم نت بتابعوني إيش بتصير الأحداث، وبعد ما خلصوا بروح بوصل للشباب اللي ما عندهم نت إنه في بعض أشخاص الصم هم اللي بشجعوني، هم اللي قالوني أعمل في مجال الصحافة لأنه ما حد بدور عليهم، فيش إلهم خاص مثل مؤسسة أو إشي يترجم إلهم إيش بتصير الأحداث. هم الصم هم الأرادة، هم اللي خلوني واختاروا إلي إن أنا أكمل في المجال، أكمل إلهم أترجم إلهم. لأن لو أنا وقفت المجال ما فيش حد حيوقف معهم. كيف بدي افهم من هذا؟ كيف بدي افهم من بدي ترجم لهم؟ انا بطالب العالم، بطالب المؤسسات انه يحطوا نظره لاشخاص الصم، الاعاقه السمعيه، ايش بصير في غزه؟ انا مني هيك بشغل، هيك بنزل من ارادتي انا، لو انا رحت اشخاص الصم كله في غزه بروحوا، بعرفوش ايش بصير في غزه، انا نفسي انه يكون العالم تنتبه ايش بصير، ينتبه لاشخاص الصم. يوقفوا معهم، يوقفوا مع أشخاص المترجمين عشان يظلموا المستمعين لأشخاص الصم. ما حد وقف، لا مش حيعرفوا إشي ولا حيصير إشي لهم.
1: وفي الضفة الغربية أضرم مستوطنون النار في أراد وأشجار زيتون في الجهة الشمالية من قرية المغير شمال شرقي رام الله. وافاد عضو مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي بأن مستوطنين أشعلوا النار في الأراضي وأن جيش الاحتلال منع الأهالي من الوصول إلى الموقع لإخماد النيران. هذا وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال ومستوطنيه عبر الاقتحامات المستمرة والاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

0: قال دبلوماسيون أوروبيون أن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية. وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن الإجراءات التي تشمل تجميد أصول وحظر سفر لم تستكمل بعد، وقد تعتمد من قبل بعض الدول عبر قوائم مختلفة من المستوطنين المستهدفين. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، وتعكس تنامي الغضب في كثير من الدول الغربية تجاه حكومة نتنياهو التي توغلت في بناء المستوطنات. أفادت وزارة الدفاع الروسية باعتراض 95 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية منها العاصمة موسكو. وشنت طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية هجمات مكثفة على مدينة روداكوف في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية. وأفادت مصادر محلية باندلاع النيران في محطة طاقة فرعية بالمدينة، كما ألحقت الهجمات أضرارا بالبنية التحتية للسكك الحديدية. قال أوليكسي كوليبا نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية إن قوات الروسية هاجمت قاربين مدنيين في المياه الإقليمية مما أسفر عن وقوع إصابات. وأضاف أن القوات الروسية استهدفت قاربين تابعين لخدمة البحث والإنقاذ البحري كانا ينفذان مهمة إنسانية ضمن الممر البحري الأوكراني. من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد. هجوم بمسيرات أوكرانية على عدة مناطق في روسيا ومنها العاصمة موسكو، ضعنا في ما يقوله الجيش الأوكراني عن هذه الهجمات بالمسيرات.
1: نعم لما صباح الخير. طبعا هناك تصعيد واضح في مسار الحرب بين الجانبين. الجانب الأوكراني يواصل الضغط وضرب العمق الروسي ردا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض المقترح الأوكراني بشأن وقف الحرب، وفق ما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال الساعات القليلة الماضية. هذه الهجمات هي استمرار للهجمات التي كانت أيضا في اليوم الماضي وضربت عدد من المنشآت النفطية وكذلك المنشآت العسكرية في منطقة سان بطرسبرغ، منها قاعدة كرونشتات العسكرية وفق ما قالت أيضا قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني. هذه القاعدة العسكرية مهمة بالنسبة للجيش الروسي وفق ما تقول الرواية الأوكرانية. الليلة الماضية أيضا تتحدث التقارير الأوكرانية عن ضربات أوكرانية بمسيرات بعيدة المدى ضربت عدد من المنشآت العسكرية واللوجستية التي يستخدمها الجيش الروسي في العمق الروسي وفي المناطق التي تسيطر عليها روسيا، خاصة في مقاطعتي دونيتسك وكذلك لوهانسك. وقد ذكرت تقارير أيضا خلال الليلة الماضية عن حدوث انفجارات في تلك المناطق تسببت فيها هذه الهجمات الروسية في الهجمات الأوكرانية عفوا. في المقابل الروس أيضا كثفوا هجماتهم خلال الليلة الماضية، لكن يبدو أن التركيز واضح خلال الأيام الأخيرة على المناطق الجنوبية الجنوبية الشرقية وكذلك المناطق الشمالية. هناك محاولات لضرب الطريق الرابط بين منطقتي خاركيف وسومي في الشمال الشرقي من أوكرانيا، وفق ما ذكر مسؤول بوزارة الدفاع الأوكرانية محاولة لقطع طرق الإمداد اللوجستي والربط يعني في هذا الطريق الاستراتيجي والمهم بالنسبة للجيش الأوكراني وكذلك للمدنيين الذين ينتقلون بين المقاطعتين، مقاطعة خاركيف وكذلك مقاطعة سومي الواقعتين على الحدود مع روسيا. أيضا المنطقة الجنوبية الشرقية عرفت يعني توترا كبيرا خلال الليلة الماضية، حيث استمرت القوات الروسية في قصف عشرات البلدات في مقاطعة زابوريجيا في الجنوب. هناك إصابات وأضرار واسعة في عدد من المنشآت من بينها منشآت للبنية التحتية المدنية، وفق آخر التحديثات الصادرة صباح اليوم عن الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا. أيضا تتحدث السلطات الأوكرانية عن إصابة مدنيين في خيرسون بقصف باستخدام مسيرات انتحارية خلال الساعات الأولى من هذا الصباح، في الوقت الذي يستمر فيه أيضا التوتر على أشده على نقاط الجبهة. الجيش الأوكراني تحدث أيضا قبل نحو ساعة من الآن في بيان عن أكثر من 223 اشتباكا قتاليا مع الروس، في الوقت الذي اليوم سياسيا يجري فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن مشاورات ومحادثات مع كل من مستشار الألماني، الرئيس الفرنسي، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني.
0: شكرا محمد زاوي من كييف. في تونس تظاهر عشرات النشطاء وقادة حركة أوقفوا التلوث بمحافظة جابس جنوبي البلاد للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. ويطالب الحراك البيئي في جابس بتفكيك وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي الذي يتسبب طبقا لتقارير متطابقة في أضرار بيئية وصحية جسيمة.
2: لا حاجة لتذكيرهم بأن يغضبوا، فمذاق الكبريت في هوائهم يشحض أصواتهم كي تبقى عالية. وعدوا بالاستجابة لمطلبهم بتفكيك المجمع الكيميائي وعلاج آثار التلوث، ثم بدا لهم أن الوعود تبددت.
3: أكثر من 130 ألف مواطن عبر بشعار واحد هو تفكيك الوحدات، ولكن للأسف وكأن شيئا لم يكن. الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل مكوناتها في سبات عميق تتجاهل معاناة أهالي جابس اللي باقي كل يوم الأمر يزداد سوءا والبيئة في انحدار كبير.
2: كثير من هؤلاء يحملون ملف التلوث في أجسادهم.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: لبنان، صفارات الإنذار كانت قد فعلت في مسقاف عام قبل قليل. هذه إذن المشاهد التي وصلتنا قبل قليل لإطلاق صواريخ اعتراضية في أجواء الجليل. تشهد ألبانيا مظاهرات حاشدة احتجاجا على مشاريع سياحية قد تنفذها شركة مرتبطة بجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تشمل هذه المشاريع تطوير جزيرة سازان وبناء منشآت سياحية في منطقة ساحلية وسط انتقادات من نشطاء ومنظمات بيئية.
10: احتجاجا على مشروع منتجع سياحي على صلة بإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، تجمع هؤلاء من أنحاء ألبانيا في زفيرنيك. وسط تصاعد الجدل حول مستقبل واحدة من أبرز المناطق الطبيعية في ألبانيا، تشهد العاصمة تيرانا احتجاجات متواصلة لليوم الخامس على التوالي. الاحتجاجات تنظم رفضا لمشروع يهدف إلى تحويل جزيرة سازان وأجزاء من محمية طبيعية إلى منتجع سياحي فاخر، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل المخاوف البيئية ومطالبات متزايدة بوقف المشروع. الاحتجاجات تزامنت مع تصريحات تحدثت فيها ابنة الرئيس الأمريكي قبل أيام عما وصفته باكتشافها جزيرة سازان برفقة زوجها خلال رحلة بحرية قاما بها قبل سنوات. تعود جزيرة سازان إلى الواجهة اليوم بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بعد انتقالها من موقع عسكري دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع سياحي في مشروع يعد بعوائد اقتصادية كبيرة. لكن المشروع في المقابل يثير تساؤلات معقدة بشأن مستقبل واحدة من آخر الجزر البكر في المنطقة.
11: أعتقد أن هذا الجزء تجب حمايته، فقدنا أجزاء كثيرة من ألبانيا تتمتع بطبيعة بكر، وأعتقد أن هذا أكثر أهمية لأن لدينا أنواعا انقرضت في كل مكان في البحر المتوسط وما زالت موجودة هنا.
10: الرفض لم يقتصر على الشارع، إذ عجت منصات التواصل الاجتماعي بتدوينات ومقاطع مصورة نشرها ألبان عبروا فيها عن رفضهم للمشروع. الجدل الدائر حول المشروع تجاوز البعد البيئي ليصبح نقاشاً أوسع حول إدارة الموارد العامة ومستقبل التنمية السياحية في ألبانيا، محذرين من تداعياته على أحد أهم المواقع الطبيعية في البلاد. المحتجون ومنظمات البيئة يركزون على المخاطر المحتملة للمشروع على محمية فيوزا نارتا التي تضم أراضي رطبة وموائل طبيعية لعدد كبير من الطيور المهاجرة والكائنات النادرة. في المقابل دافع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما عن المشروع، معتبرا أن سياسة حكومته في جذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير قطاع السياحة حققت نتائج إيجابية لألبانيا. كما رفض راما الانتقادات الدولية الموجهة للمشروع، مؤكدا أن حجم الاحتجاجات جرى تضخيمه، واتهم من وصفهم بكارهي ترامب بالمساهمة في تضخيم الجدل المحيط بالمشروع، رغم إقراره بأن القضايا البيئية التي يثيرها المحتجون تستحق النقاش.
0: في هذا الخبر العاجل، استشهاد صياد جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال في بحر مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. تواجه زراعة البطاطس في بلجيكا، أكبر مصدر للبطاطس المقلية المجمدة في العالم، أزمة فائض غير مسبوقة هبطت بأسعار المحصول في السوق الفورية إلى حدود الصفر. تعزو مصادر قطاعية هذه الأزمة إلى تزامن محصول قياسي هو الأكبر منذ سنوات مع قيود تجارية فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز.
12: في بلجيكا البطاطس المقلية هي فخر الطعام وقصة وجبة توارثت تقديمها الأجيال.
11: إنها قصة عائلية عريقة بدأت مع أجدادي فوالدي والآن جاء دورنا.
12: ولدى السياح الأمر يستحق عناء الوقوف طويلا في صفوف ممتدة لتذوقها.
13: جئت إلى هنا لأنني سمعت أنهم اخترعوا البطاطس المقلية فأردت تجربتها. أفضل قليلا بطاطس أمستردام، لكنني أحب البطاطس البلجيكية كثيرا.
12: في الريف البلجيكي الصورة مغايرة، فائض تاريخي في المحصول لم تشهد البلاد مثيلا له منذ 45 عاما. وفرة نزلت على المزارع كريس كالصاعقة. 1000 طن من البطاطس مكدسة هنا لأشهر، عرض بيعها بيوروهات معدودة من دون جدوى. هذا الرخاء اصطدم بجدار الصراعات والمنافسة وحرب الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
14: على كريز مونديال كي الأزمة العالمية المتصاعدة وتأثير ترامب ودخول دول كالهند والصين والبرازيل ومصر نادي المصدرين خلق نوعا من المفاضلة، وفي المقابل تراجع الطلب فتأثرت سوق البطاطس بشكل كبير.
4: راديو الحرية
15: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أعزائي، صباح الخير. وبعد، كل ما تمنحونه للناس من كلمات أو أفعال أو مشاعر وأحاسيس سيعود إليكم يوما ما، سواء كان ذلك خيرا أو شرا. فنحن نعيش في دائرة متصلة، حيث الكلمة الطيبة تثمر طيبا، والظلم أو الإساءة يعود أثرها إلينا ولو بعد حين. لذا لتكن أفعالنا وأقوالنا مع الناس كما نحب أن نعامل. ازرعوا الخير لتصبحوا وتجدوه، أما الشر فلا ينتهي بل يتردد صداه في حياتنا إلى أبد الدهور. صباح الخير والسعادة والمحبة على القلوب النقية في هذا البلد الطيب خليل الرحمن. أهلا بكم إلى وسط البلد. بكل معاني المحبة والشوق نلتقيكم مجددا في لقاء آخر يجمعنا هذا الصباح بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، التي ما زلنا نرافقها كل صباح في هذا المشوار ونعتز بها على مدار سنوات طويلة. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل المتابعين، لأصدقاء البرنامج، وأيضا لمن انضموا إلينا حديثا. هذا البرنامج يستمر معكم حتى تمام 11، ومن خلاله سنتابع معا أحوال البلد وأحوال أهلها. صباح الخير لأسرانا في سجون الاحتلال، للأسرى القدامى والذين أسروا حديثا. صباح الخير لعوائل الشهداء والجرحى، صباح الخير للمبعدين خارج حدود الوطن قصرا، صباح الخير للكبار والصغار من أبناء شعبنا الفلسطيني، صباح الخير للحرية وطاقمها. أهلا بكم عبر أثيرنا، ومن بين طاقمنا هذا الصباح نحييكم بباقات الورد والسلام والأمان الذي نتمنى ونرجو. هذه تحيات ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. أما مني فلكم أطيب المنى والدعاء من القلب بأن يمن الله علينا وعليكم بالخير والسلام والأمان والمحبة والتآلف. محمود قنيبي معكم في الإعداد والتقديم، ولنبدأ سوية المشوار. أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طبعا صباح الخير لبلدنا وللناس اللي في بلدنا، وأتمنى من الله تعالى أن يكون صباح خير تصفو فيه القلوب وتتآلف وتتحاب في أعقاب كل ما نسمع ونرى من مشاكل للأسف لا تسمن ولا تغني من جوع. بالعكس، يعني ما يجري هذه الأيام في محافظة الخليل يعني يدمي قلوب الجميع، ونتمنى من الله تعالى أن يبعد عنا وعنكم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوب الشعب الواحد والوطن الواحد. صباح الخير لكل الطيبين في بلد الطيبين في خليل الرحمن، صباح الخير لأبنائنا أينما حلوا وكانوا. رح نبلش من بيت أمر، لكن ليس على صعيد المشكلة. قبل ما نروح لموضوع الشجار الموجود في بيت أمر، والذي للأسف يعني يؤسفنا أن نقول ما زال مستمرا ويتفاقم كلما زاد السكوت عنه، خلينا نروح لقضية تانية العلاقة ببيت أمر. المواطن جمال محمود علقم، المواطن جمال محمود علقم بحاجة إلى 30 وحدة دم أو زائد لإجراء عملية إزالة مثانة، فاللي بيقدر يتبرع المريض موجود في مستشفى عالية الحكومي بشكل عاجل جدا. هذا المريض يعني حكوا معي من بنك الدم في مستشفى عالية، وحكوا معي هل عائلة هذا الشاب قبل قليل يطلبون ضرورة التبرع بالدم لهذا الشاب من فصيلة O زائد. الشاب بحاجة إلى 30 وحدة دم بشكل عاجل جدا في مستشفى الأميرة عالية الحكومي، اللي بيقدر لوجه الله تعالى ما يأثر في هذا الموضوع. أتمنى على جميع المستمعين يعني من كل مكان، يعني ليس بالضرورة فقط من مدينة الخليل أو من بيت أمر أو لا، احنا هون هاي نداء ورسالة موجهة أعود وأكررها مرة أخرى لكل مواطن يستطيع. المواطن جمال محمود علقم بحاجة إلى 30 وحدة دم أو زائد لإجراء عملية مهمة وخطرة في مستشفى عالية الحكومي. الرجاء ممن يستطيع التبرع لهذا الشاب التوجه إلى مستشفى الأميرة عالية والتبرع باسمه جمال محمود علقم، أو الاتصال على الأخ مأمون على الرقم 0595-822-794. كمان مرة رقم التليفون للي حابب يسأل أو يستفسر عن كيفية التبرع ولمين وشو، الرقم هو 0595-822-794. التواصل مع مأمون، وإن شاء الله ربنا بشافيه وبعافيه وبشافي كل مرضانا يا الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الله المشتكى، إلى الله المشتكى يا سادة. نص رسالة وصلتني قبل قليل، قبل أن أعود إلى بيت عمر، ولكن هذه المرة يعني للحديث في موضوع الشجار الموجود في بيت عمر. لكن قبلها في عندي رسالة وصلتني من أحد المعلمين دون ذكر أسماء. تقول الرسالة: إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل. الله المستعان. يا برامي، على هيك أحوال وأوضاع، هل تصدقني إن قلت أنني ذهبت إلى مدرستي من مفرق المدارس مكان سكني إلى منطقة بيت عينون سيرا على الأقدام لتسليم الشهادات المدرسية؟ هذه معاناة المعلم والموظف وأسرهم، ونعلم بأن هناك أسر حالها أسوأ لا يعلم بحالها إلا الله نتيجة الوضع الحالي والذي ما زال مستمرا. هذا نص رسالة وصلت من موظف، فما بالكم بحال العامل، ما بالكم بحال الموظفين اللي عندهم التزامات وأمور أخرى. الله المستعان. فعلا اليوم احنا 7/6، ولا حديث عن رواتب، ولا حديث عن نسب، ولا حديث عن أي شيء بخص هذا الموضوع. كان الله في عون الموظف، في عون العامل، في عون كل إنسان بسيط عم بكافح للصمود والبقاء على هذه الأرض. ويسعد صباحك أستاذي، بدون ذكر أسماء، أنت عارف أنه يعني ما عندي كلمات أحكي لك إياها، يعني بصراحة لا كلمات يمكن أن تواسي الإنسان في ظل هذه الظروف، خاصة إذا كان رب أسرة ولديه التزامات وعنده أطفال ومضطر أنه يدبر أموره ويدبر أطفاله بأي شكل في ظل أوضاع فيش فيها ولا شكل ولا طريق. سعد صباحك وتحياتي لك. ننتقل إلى بيت أمر مرة أخرى، وهذه المرة معنا الأستاذ محمد مصلح، رئيس نادي بيت أمر الرياضي. الأستاذ محمد طبعا من الناشطين في البلدة ويعلم أحوالها ومطلع على مجريات الأمور فيها. العميد محمد مصلح، صباح الخير ويعطيك العافية.
3: الله يصبحك بالخير أخ أبراني، أنت والمستمعين.
2: يعني لا نقول إلا ما يرضي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من اللي بصير في بيت أمر للأسف يعني مزعج، يدمي القلوب ويوجع كل إنسان حر، خاصة بعد هذه الفترة الطويلة من الشد والجذب في محاولات حثيثة لرأب الصدع ووقف هذا النزيف، ولكن للأسف بعد كل إعلان عن هدنة أو تهدئة أو يعني حتى مسار بالاتجاه الصحيح، نرى أن هناك من يسعى لتخريب هذا الوضع وعودة الأحوال إلى نقطة الصفر. وهذا ما حدث بالأمس ليلا بعد الإعلان عن هدنة لمدة أسبوع تقريبا بين العائلتين المتنازعتين. جاءت أحداث الليلة الماضية التي نتمنى أن ترويها لنا وتقولنا بالضبط شو اللي صار لهدم كل هذا المشروع، يعني وكأن هناك أيد خفية تريد أن تعبث بأمن وسلام بيت أمر وأهلها لأهداف لا نعلمها يعلمها الله. فإذا كان بالإمكان أخونا أستاذ محمد حطنا بصورة الأوضاع في بيت أمر وشو اللي صار مبارح.
3: يا أخ محمود، أول شيء إحنا بنسمي حالنا مسلمين وإحنا بعيدين عن الإسلام يعني مسافات طويلة.
2: نعم.
3: لو إحنا مسلمين ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى ما تصير عندنا هاي الأحداث كلها.
2: لا إله إلا الله.
3: لكن يعني غياب السلطة أول شيء عن بيت أمر إلى دور كبير، والحاجة الثانية الأهم إن بدينا نفقد الأخلاقيات، معنى الأخلاقيات اللي بمستوى هذا الحدث. والحاجة الثانية والمهمة، ما عندنا ما أحد بيحترم رأي الآخر. هذه مشكلة إحنا بنواجهها في بيت أمر وعظيمة جدا، ما حدا محترم اللي أكبر منا أو الناس اللي واعية واللي بتفهم بتحاول تحصر المشاكل. عندنا جهل، والجهل مسيطر، واليوم الحديث بتحكي مع الناس اللي بتراجع محجار وهي اللي مسؤولة، وهذا لسوء الحظ عنا يعني.
2: ما فهمتاش هاي، بس ريت توضح لي شو
3: كيف؟
2: ما فهمتش يعني شو قصدك بتحكي مع الناس اللي بتراجم احجار؟ يعني في
3: يعني المسؤولين اليوم عندنا هم الاولاد اللي بيراجم احجار. ما احنا لاقيين في الجهتين، مع احترامي للجهتين، وانا الجهتين يعني اخوالي هذول وهذول اخوالي وانا خال هذول وخال هذول، لكن ما في ناس اللي تضبط الوضع في الجهتين.
2: لا حول ولا قوة الا بالله. طب لعينت، طب شو اللي صار امبارح بس استاذ محمد؟ شو اللي صار
3: يا اخي؟ احنا كل يوم او كل يومين الناس بتاخذ هدن، وما ظلش حدا في الوطن ما جاش على بيت امه، واللي بيجي اول مره بيرجعش ثاني مره، ما لاقي احترام. حتى احنا مش محترمين بعضنا، يعني في العائلتين ما حدا محترم الثاني الا ما ندر، الا ما رحم ربي. هاي اللي اكبر مشكله احنا بنواجهها.
2: شوف انا بالامس،
3: والحل لا يمكن يكون الا في العائلتين.
2: نعم.
3: هم اللي بيضعوا الحل والناس بتساعد في الحلول.
2: شوف انا بدي احكي يعني، واتمنى انه تتقبلوا كلامي يا استاذ محمد.
3: نعم.
2: يعني كاهالي بيت عمر تتقبلوا اللي بدي احكيه، انا حكيت جزء منه امبارح واعود لتكراره اليوم. ما يجري في بيت عمر الان مهزل ووصمة عار في جبين كل فلسطين وفي جبين أهالي بيت أمر جميعا أول حدا. وللأسف الشديد أعود لأسأل أهالي بيت أمر، كم من البيوت هدمت على أيدي الاحتلال أمام أعيننا، وكنا نجلس بعيدا نرقب عملية الهدم ولم نحرك ساكنا. كم من أبنائنا قتل، وأبناء بيت أمر تحديدا، على أيدي الاحتلال ولم نمارس لا فورت الدم ولا الثأر ولا العصبية. كم واحد، كم من أبنائنا اليوم من أبناء بيت أمر تحديدا موجود في سجون الاحتلال يعاني الأمرين، الكبير والصغير، الشيخ والمريض، ومنهم من يتلقى تعذيبا يوميا، وكلنا بنعرف ولا أحد فينا يجرؤ على أن يفتح فمه بكلمة. كم من بناتنا اعتقلنا من بيت أمر، يا أصحاب النخوة والشهامة والثار والعصبية والقبلية واللي بقدرش وكرامتي وشهامتي. كم من بناتنا اعتقلنا من بلدة بيت أمر على أيدي جنود الاحتلال، وللأسف يعني تعرضنا لأسوأ ما يمكن أن تتعرض له سيدة أو فتاة، ولم نحرك ساكنا. قديش كم من الأراضي سلبت؟ أراضي بيت أمر وينها؟
3: والله يا أخ محمد
2: تلتينها راح.
3: السنة فقدنا فوق الثلث بيت أمر، فوق 10,000 دنم.
2: فسؤالي اليوم لهؤلاء الذين ينادون بالعصبية والقبلية والثأر والكرامة والشهامة وكل هذه المسميات التي أصبحت عفنة، وينهم؟
3: بدي أضيف لك معلومة يا أخ محمود.
2: تفضل.
3: إحنا يعني 50% بديش أبالغ من اللي بيراجموا خريجين سجون، وهذولا لازم يكونوا هم البوصلة اللي تنجي بيت أمر. نعم. مش ترجع بيت أمر وتدمر في بيت أمر.
2: نعم.
3: وأنت بتعرف أنا شو بقول لك، يعني بيراجموا هم اللي بيراجموا.
2: أنا عارف فاهم. والله فاهمك.
3: وهذه مهزلة.
2: نعم.
3: وأقول لك اللي بتحكم في بيت أمر قاعد يعني ما احترام إلهم اثنين أو ثلاثة متعلمين، ويدعوا التعليم، وكل الخراب جاينا منهم.
2: نعم.
3: في أنا هنا أو هنا.
2: يعني أنا أتمنى على كل فرد في بيت أمر أن يراجع ما قلت. أنت قبضاي على أخوك وعلى ابن عمك وابن بلدك، لكن أمام المحتل شو؟ أسد علي وفي الحروب نعامة خرقاء تنفر من صفير الصافر، هلا نظرت إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائري. شو على حالنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى ناسنا وعلى جيراننا وعلى نسايبنا وعلى حبايبنا، أبطال وقبضايات، وبنحرق وبنطخ وبنقتل وبنذبح بينما ينكل بنا ولا نحرك ساكنا.
3: احنا بنخالف شرع الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني احنا لازم نكون على بعضنا اشداء مش رحماء. هذا احنا قلبنا الاحاديث كلها.
2: نعم.
3: قلبنا الايات
2: للاسف، يعني احنا اشداء وعلى انفسنا ولكن رحماء مع الآخرين بدلا أن نكون العكس، بدلا أن نكون العكس، وكما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا علي يا أهل بيت عمر، صلوا على النبي المختار، تذكروا بأن هناك قبور وأن هناك حساب وآخرة، ومن يقتل مسلما عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هلا بدك تقول لي أنا والله
3: بسمعوها وسمعوا آيات أكبر والمشايخ عنا والله كل يوم وكل أسبوع ما بخلوا حاجة،
2: بدك تقول لي أنه أنا والله بطخ، أنا مش قاصد أقتله، لا، من يقتل إنسان خلال شجار زي هذا مستمر لهذه الفترة فقد قتل عمدا ويستحق العقاب الذي هدد به رب العالمين. اليوم اليوم إذا أنا برن تليفون مجهول على الأستاذ محمد مصلح بهدده بقول له اسمع أنا الليلة بدي أعمل وأسوي فيك، بنامش الليلة من الخوف وهو بترقب قاعد والله شو ممكن يصير، لأنه مش عارف مين اللي بيهدده، فما بالك بتهديد رباني من رب العالمين، تهديد وتأكيد ووعيد بأن من يقتل مؤمنا عامدا متعمدا فجزاؤه طلع قديش جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يا الله والعياذ بالله، غضب ربنا ولعنه
3: ولعنه نعم
2: وأعد له عذابا عظيما. طب كل هذا التهديد مش بخوفكم؟ بتخافوا من واحد بيرن تليفون أو واحد بكتب له منشور على الفيسبوك أو ضابط مخابرات إسرائيلي يهدد باقتحام البلد وضرب الناس أو اعتقالها، بتخافوا منه؟ بتخافوش من اللي خلق كل هذا الكون؟
3: والله يا صاحبي ما هم خايفين لا من ربنا ولا من عبد الله، اللي بيشتغل الشغل هذا يعني زي ما بيقولوها مالك ومال الدين، مش مالك يوم الدين، بقول لك مالك ومال الدين.
2: لا حول،
3: هذه الآية اللي قلبوها عندنا في الشارع الحين هي العنوان.
2: طب والحل؟
3: ما في حل إلا من الجهتين، أبو عياش وخليل، الحلول عندهم وهم بيقدروا يسيطروا على الوضع، وباقي الناس بتساعد مساعدة إذا لقيت احترام وإذا لقيت تعاون منهم.
2: وأنا
3: حدا يفرض حل، ما أنت عارف، إحنا لا إحنا سلطة ولا إحنا حكومة، والحكومة ممنوع تخش بيت أمه.
2: طيب أنا بس بدي أحكي كلمة.
3: ما في شارع ولا ظلت زقة في بيت أمه إلا مسكرة بالسواتر الترابية.
2: أنا كلمة واحدة بدي أحكيها، الحل في بيت أمه بحاجة إلى رجل.
3: نعم.
2: فهل تفتقر بيت أمه والعائلتين إلى رجال؟
3: لا عندهم رجال، عندهم.
2: إذن على الرجال أن تظهر اليوم.
3: والله على مستوى الوطن عندهم رجال.
2: إذن على الرجال اليوم.
3: ما يخذين الصوت عندهم.
2: إذن على الرجال أن تظهر اليوم. على رجال العائلتين أن تبدي رأيها وأن تحكم بما أنزل الله وأن تتخذ إلى الصلح سبيلا بكفي. اليوم اليوم مطلوب رجال العائلتين، الرجال رجال الشهامة والكرامة والنخوة والدين والقرب من الله، اليوم بدهم يبينوا، لازم يبينوا بكفي.
3: عندهم رجال، وأعطيك مثل بسيط جدا، عندهم العميد إبراهيم خليل خليل طمار قائد محافظة جنين بالكامل.
2: نعم.
3: وقبل أسبوعين عالج 17 دم.
2: نعم.
3: وهذا واحد نموذج.
2: نعم.
3: وابو عياش عندهم مثلا دكتوره فيك ابو عياش معروف على مستوى الوطن بحكمته وبذكاء وكل حاجه، لكن ما في صوت لا هان ولا هان.
2: اذا على رجال العائلتين.
3: اما عندهم رجال وعندهم فعلا رجال رجال وبيحلوا المشكله والله ما
2: يا رجل والله العظيم في اسماء في اسماء يفتخر فيها
3: طبعاً.
2: من العائلتين، لكن مش معطينهم فرصه بصراحه. يعني بكفي، يجب ان يكون هناك موقف، موقف رادع وموقف شديد.
3: زادت عن حدها بكثير، والأمانة يوم بيجينا حدا من برا يعني إحنا الناس اللي واعي وهذا الأمانة بنخزع حالنا.
2: أنا بقول
3: ما في احترام للناس، أول إشي مش محترمين بعضنا ولا محترمين الناس اللي بتيجينا من برا،
2: ولا محترمين كبارهم، ولا محترمين الاتفاقيات اللي بتصير، ولا محترمين الهدن اللي بيتم إبرامها. شو
3: ولد
2: يعني؟
3: ولد 10 سنين 15 سنة بفرط هدنة وبيسوي مشاكل، والباقي بنجر وراه توماتيك توماتيك.
2: يعني
3: وين موجهين على توجيه، موجهين على بتعرف يعني هنا توجيه موجهين عليها.
2: لا خلص بكفي للأمانة، إنه زادت الأمور عن حدها. يا رجل، حفاظا على أبنائكم، على نسائكم، على بيوتكم، على ممتلكاتكم، على مقدراتكم. مين اللي قاعد بيخسر؟ اللي بيخسر البلد كلها، اللي بيخسر كل بيت أمه.
3: كل الوطن بيخسر، مش بس البلد، كل الوطن، لأن في الناس اليوم صارت تتأثر وتقلد بيت أمه في مناطق تانية.
2: نعم.
3: بيت أمه كانت عروس الشمال، عروس شمال الخليل.
2: وما زالت، وما زالت خط الدفاع الأول عن شمال الخليل. ما الذي يجري؟ يعني بدك بكرة بيت أمر كلها تروح وما يضلش إشي اسمه بيت أمر؟ بكفي، بكفي. اليوم يجب أن يكون هناك رجال يعني تقول كلمتها، وعلى الجميع أن يساندها وأن يقف يعني في وجه المعتدين أيا كانوا، مين ما كانوا، سواء كانوا من البلد ولا من برا البلد، من هاي العائلة أو من هاي، لا قصدي، قصدي يعني سواء من هذه العائلة أو من هذه العائلة، كبار صغار مين ما كانوا، يجب أن يتصدى لهم كل رجل رشيد موزون، إنسان عاقل، إنسان ذو دين وذو خلق، وأن يقف إلى جانبه كل الشرفاء في البلد. خلاص بكفي، كل واحد بتجاوز الحدود يجب أن يوضع له حد وأن يوقف عند هذا الحد للحفاظ على ما تبقى من كرامة لأهالي بيت أمر. يا رجل
3: أخ محمود، إحنا عندنا مشكلة مش سهلة، اللي إحنا يعني أول حاجة إحنا مانعين أي حمولة ثالثة تتدخل.
2: نعم.
3: لأن هاي مش طوشة حجار، مش طوشة حجار،
2: لا لا،
3: وهاي في دموم. إذا الحل ما أجانا من خليل ومن أبو عياش 90% من الحل عندهم.
2: أنا بقول لك أنا
3: باقي الناس بتساعد مساعدة.
2: يعني ماذا عسانا أن نقول خيرا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ برغم كل اللي صار لا نقول إلا كما قال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
3: الله يا رب يهدينا ويهديهم.
2: احنا بنقول لعل وعسى ان يكون هناك طريق وسبيل لأصحاب الكلمة والرأي والدين في العائلتين، العائلتين اللي انا يمكن اقول لك والله العظيم ها العائلتين يعني قدموا من دماء ابنائهم ما يكفي فداء لبيت أمر وحماية لأرضها وعرضها. اليوم نضيع كل هذا التاريخ وكل هذا الإرث من الشهداء والأسرى والجرحى والناس اللي ناضلت والناس اللي ضحت والناس اللي أبعدت إلى خارج البلاد والناس اللي كانت مغتربة.

0: كرامة.
1: كيف الفزعة تكون زي هذه بالدم لأبو شهيد؟ مش الفزعة
0: يا زلمة كرامة لأصغر شهيد في بيت أمر، كرامة لأصغر شهيد، كان يجب أن تتوقف هذه المهزلة من زمان. اليوم
1: شهداء كمان العائلتين، ما أنت عارف قدموا شهداء العائلتين وعندهم جرحى وعندهم معتقلين، بس ما مقدرين هذا الوضع، ما مقدرين. لا
0: أنا أتمنى، وهناك كما قلت في العائلتين رجال نفتخر ونعتز بأسمائهم، هناك المثقف والواعي والمتعلم ورجل الدين، وهناك رجل الإصلاح، ويعني ناس قدمت الكثير الكثير. أنا أستحلفكم بالله أولا،
1: لا إله إلا الله،
0: أستحلفكم بالله بأرواح موتاكم جميعا، أرواح موتاكم ختياريتكم وكبار كل مدفونين في المقبرة، روحوا زوروها وشوفوا، أستحلفكم بدماء شهدائكم، وأستحلفكم بأنات الأسرى وأوجاع الأمهات أن توقفوا اليوم واخرجوا بكلمة واحدة تتفقون فيها على محاربة كل مثير للفتنة، وأن تقفوا عند شرع الله، واللي له حق ربنا ما بضيع حق إنسان.
1: احنا قلنا لهم يا عمي ما بنضيع حق حدا، واللي له حق يأخذ. وأقول لك احنا اللي مدمرنا هذا المخسف هذا الفيسبوك تاع النسوان وتاع
0: يعني الجهد. انا اتمنى ان يؤخذ بكلام اخونا ابو يزن يعني احد الاصدقاء المقربين الاعزاء، بعت لي بقول لي يسعد صباحك، يا ريت لو تذكر اليس فيكم رجل رشيد للاسف الشديد، ويا ريت لو السلطه او وزاره الاتصالات تقطع عنهم الانترنت، لانه هو ايضا له حضور بالتهديد، والتواصل الاجتماعي للأسف حاضر في التحريض.
1: والله هذا زي جمهور المباريات، هذا رقم 11 مو بكون رقم 1 مش 11
0: يعني. للأسف. يعني وإن كان ذلك يجدي أنا مع، إذا كان ذلك يجدي أنا مع قطع الاتصالات والإنترنت عن بيت أمر إلى حين الوصول إلى حل جذري وتهدئة كاملة.
1: يا رجل احنا قاعدين بنهدد الواحد بهد في داره وقاعد بيطفي الكهرباء عن عياله، يعني مهزله والله ما مرت في التاريخ ولا مرت في العالم.
0: وانا بدي احكي لك شغله اليوم، وهي يسمعها كل كبير وصغير، كل عائل مجنون. اليوم الاحتلال هددنا علانيه بتدمير السلطه وتهجير الشعب الفلسطيني من خلال افقار هذا الشعب بالمال.
1: أول بلد راح ترحل
0: بس بيتم. اسمعني، بإفقار هذا الشعب بالمال، كل شباك بينكسر هو مساهمة في مشروع الاحتلال، كل دكان بينحرق هو مساهمة في مشروع الاحتلال، وإذا أنت مش واعي على هذا الحكي وعالية اللي بتقوم بهذه الأعمال، كل سيارة بتنحرق هي مساهمة في مشروع الاحتلال، كل بيت بينحرق وبنخسره وبتكسر هو مساهمة في مشروع الاحتلال، كل رصاصة بندفع تمنها عشان تطير في الهواء وبروح تمنها خسارة هو مساهمة في مشروع سموتريتش. يعني احنا باختصار من يقوم بهذه الاعمال يساهم مع هذا الاحتلال في مشروعه اللي بيسعى له، ألا وهو افقار الشعب وتهجير الشعب.
1: يا اخ محمود احنا اول شيء لا نتهم احد ولا يمكن يوم الأيام نتهم أحد، لأن الجهتين عندهم رموز وطنية على مستوى الوطن مش على مستوى بيت أمر، فهذا لا يروج لهذه الأحاديث إلا الناس الجهلة عنا. رد علي، ما حدا بيروج إلا الناس الجهلة عنا، بس الناس الواعية في العائلتين لا يمكن لسانه يتطرق لهيك موضوع.
0: أنا أكيد إنه العائلتين الغالبية فيهم أناس متزنين وعاقلين وعندهم دين، لكن للأسف يطغى صوت الباطل هذه الأيام لأنه أعلى. ولد يا رجل، إحنا زمان
1: هو اللي ماشي عنا.
0: أستاذ محمد، هل كنت تجرؤ على مخالفة أمر مختار العيلة؟
1: لا.
0: هل كنت تجرؤ على أن ترد كلمة لعمك أو خالك أو حتى الجار؟ والله كان أكلنا قتل لما وتبنا. إذا بس واحد فينا رفع عينه، وين الأدب؟ وين الأخلاق؟ وين الدين؟ ما عندي كلام أحكي أكثر من هيك أستاذي.
1: إحنا نتمنى

0: على الجهتين إن شاء الله، إن شاء الله يأخذوا بشرع الله، وإن شاء الله يطلع منهم زي ما قلت رجل هانا ورجل هانا ويهون هالوضع كله بالكامل. ويا ريت أي أحد منهم يأخذ مصداقية من جماعته ويقول يا أهل البلد والله ما بتتحمل شغلتنا ساعة يا رجل، ساعة واحدة ما بتتحمل
1: والله، ما بدها ساعة
0: رغم كل الأمور اللي صارت في ساعة بتنحل.
1: نعم
0: بس بدنا نية صادقة وصافية من الجهتين.
1: والسبيل اسمعني أنا بس أحكي لهم آخر كلمة في هذا الموضوع، فكروا فيها وانظروا إلى الأمام والمستقبل وين بدكم توصلوا. في النهاية هذه القضية لن تحل إلا على طاولة، لن تحل إلا على طاولة. طيب شو شو آخرتها؟ بدنا لازم نخسر كمان، لازم نفقد كمان شاب أو اثنين أو خمسة أو عشرة عشان إحنا نرضى في النهاية وبرضو نرجع نقعد على نفس الطاولة. إذا كان يعني زمان كانوا يقولوا الاختصار في العمار.
0: نعم
1: الاختصار مش بمعنى تنهان كرامتك، بالعكس اليوم من يسعى إلى الصلح حتى لو تنازل، حتى لو أخذ إلى جانبه، حتى لو جاء على
0: نفسه، الكريم الكريم اللي ضعفه بتنازل الكريم.
1: صحيح صحيح،
0: وربنا أكرم الناس وإن شاء الله مهمة. والله عندهم كرم يا رجل، والله عندهم كرم، إحنا ما إحنا قادرين نقول في حاجة لأن الجهتين الأمانة عندهم كرم وعندهم رجال وعندهم كل حاجة، بس بدنا قلت لك من اليوم بقول هم اللي يبادروا في الحل وإحنا بنساعد.
1: يعني أتمنى إنه ربنا يهديهم، يعني زي ما قلت اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، لأنه أنا أكيد إنه كل الأعمال هاي بتصير بدون وعي، بدون قصد. يعني الإنسان فيها بروح للشغلات هاي بفكر إنه يعني هذه هي الكرامة وهي هي الشهامة وأنا بتنازلش وأنا بهينش حالي وأنا... لا يا أخي، الكرامة الحقة هو أن تحافظ على دمائك ودماء أبنائك ودماء المسلمين. يعني بكفي لحد هون، في النهاية مين اللي ربحان؟ شو الإنجاز؟ أنا بدي أعرف، بدي حدا يطلع يقول لي شو الإنجاز العظيم في اللي بنسويه اليوم. إذا رب العالمين يعني حط الإنجازات في ميزان الربح والخسارة، قال لك في جنة وفي نار، اعمل كويس بتروح على جنة، بتعملش كويس بتروح على النار. إذا حط ربنا حط الأفعال كلها في الميزان، فأنت تعال حط لي اللي بصير في الميزان، شو الإنجاز العظيم، ما هو الربح من وراء كل ما يجري اليوم.
0: احنا خسرنا 8 شباب من احسن الشباب، قاعدين خسرنا عشرات المنازل وبلل، يعني الامر مش بالساهل.
1: بغض النظر عن القيمة المادية يا زلمة، القيمة المعنوية
0: حاجة عندنا اليوم الدم، يعني في منازل انحرقت بعشرات الملايين، عشرات الملايين مش مزحة.
1: لا حول ولا قوة الا
0: بالله. انت قاعد يعني الدية مليون شيكل الدية، ما في منازل حرقت بعشرات الملايين.
1: غير هيك كله بيروح عن البلد، كله بيروح عن البلد، عن اهلكو، عن الناس. يعني هذه مقدرات الشعب،
0: يتعوض كل المال ممكن يتعوض. نعم. لكن ما بنقدر نعوض جرح واحد. صحيح. ولا بنقدر نعوض واحد اتوفى.
1: وأنا آخر كلمة، يعني كل شوية بنقول آخر كلمة لأنه الكلام كتير، بس هي فعلا آخر كلمة، تأكدوا تماما أنه يعني ليس من المستبعد أن نكون سببا في كارثة، لأنه أنت بتروح تحرق بيت أنت ما بتضمن، أنت يمكن رايح بدك بس تحرق قلب صاحبه عليه، بس يمكن يكون جواه ولد، يمكن يكون جواه مرة، تنحرق تموت، بتحمل ذنبه إلى يوم القيامة وإلى إلى إلى ما لا نهاية، بتحمل ذنب أي إنسان بسيل دمه في هذه المشكلة. فلا تتسرع في اتخاذ القرارات، تروى، ارجع إلى رب العالمين، إلى رسولنا الكريم وما قال في هذا الموضوع، وكفى كفى، أوكلوها إلى الله، ومن أوكل أمره لله لم يخسر أبدا. أتمنى أنه فعلا يخرج علينا أحد، يعني أنا بتعرف شو عندي أمنية هلأ، ويعني أمنية بجد أن يخرج علينا رجل من كلتا العائلتين ويقول الأمر انتهى، نحن ملتزمون بضبط ما عندنا وسنجلس لشرع الله وسننصاع لأوامر الله. يعني نعلنها أمام الملأ أنه إحنا ننبذ الفرقة والفتنة العفنة التي نهانا الرسول عن السير خلفها، وأن نعود إلى جذورنا وأصولنا وتاريخنا، تاريخ بيت أمر المشرق، أسماء بيت أمر. يعني أقول لك أنا بيت أمر، يعني أبو عياش أنا بعرفهم أو بعرف اسم العائلة من وأنا عمري 5 سنين. رغم انه انا 5 سنين شو بفهم في الدنيا شو بعرف.
0: نعم.
1: بس
0: نعم.
1: كان في حدا في بيت امر بيجبر الكسور.
0: كان بيجبر من ريت اليوم يجبر
1: من عائلة بيجبر. ابو عياش كانت كل البلد لما بصير كسر عند واحد في ايد في رجل يحملوا حالهم والله على وين على ابو عياش في بيت امر.
0: وبرضه لي البقى عنده رجال ويجبروا الكسر كمان.
1: نعم.
0: وما يروح على الشر. بعدين بضيف لك معلومة يا أخ محمود، أنا 16 امرأة نزلت، يعني مش بس 8 توفوا عنا، كمان 16 مولود ما وصلوا من الخوف ومن الرعب اللي بصير في الليل.
1: لا حول ولا قوة. يعني بكفينا همنا مع الاحتلال وما يمارسه ضدنا. أتمنى
0: أنا خلي الاحتلال على شق، احنا كل شيء بنرمي على الاحتلال.
1: لا لا أنا بقول بكفينا الهم اللي جايينا من الاحتلال، ما نضيفش على حالنا كمان هم جديد بأيدينا.
0: والله يا أخوي لا بحلنا محمود عباس، مع احترامي لسيادة الرئيس ولا حاج، لأن إحنا قلوبنا مش ناوية للحل، يعني الجهتين قلوبهم ما ينضيفة للحل، ولا لو عندهم الرغبة قلتك لو طلع واحد من هالواحد من هالس انتهي الأمور في ثواني في ساعات بتنتهي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى
0: الله يهدينا ويهديهم،
1: كلامنا هذا
0: ونتمنى أن توقف
1: يا رب
0: هذه المشاكل
1: يا رب يا رب
0: يا الله،
1: إنه يهدي الجميع. شكرا جزيلا للعميد محمد مصلح رئيس نادي بيت أمر الرياضي. يعني الكل يتألم، الكل موجوع، والكل يتمنى ويرجو ويتأمل أن نسمع خبرا ينهي هذا الصراع اللي بصراحة بتطلع فيه تلاقي لهش سبب، يعني وليش تضخم هالقد وليش كبر هالقد. فاصل ونواصل.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الجنادي إن كلنا.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الله يسعد صباحكم مرة ثانية جميعا متابعينا ومستمعينا وأهالي بيت أمر، وأتمنى أن أسمع منكم وأن تكونوا جزءا من الإصلاح وجزءا من الحل. أهالي بيت أمر وينكم؟ عائلة أبو عياش وخليل اللي أنا بعتز بصداقتي بعدد كبير من العائلتين، وللأسف كل من أتحدث عنه أو معه من العائلتين يعني يبدي استياءه من كل ما يجري. إذا كان الكل مستاء، طب مين اللي بيقوم بهذه الأعمال؟ أوقفوا هذه المهاترات فورا، وأتمنى أن يتوقف كل أبناء بيت أمر عن الكتابة على الفيسبوك. يعني هذه مواقع التواصل الاجتماعي ياريت توقفوها تماما، ما حدا يكتب ولا ربع كلمة في هذا الموضوع. الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ليست هي دواوين الحل، يعني سبل الحل وطرق الحل أورثنا إياها أجدادنا من الواعين من العارفين من العالمين بالأمور من أصحاب الرأي من أصحاب المشورة، علمونا وعرفونا كيف بتنحل الأمور. لا تحل الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحل الأمور بالتهديدات وإطلاق الوعيد هنا وهناك، لا تحل الأمور بترك الأمر على الغارب لكل حدا يحكي زي ما بده. في مواقع خاصة للحل، في رجال معروف ومشهود لهم بالحل يترك لهم الأمر وستحل. والله لو تركت لأصحاب الرأي السديد لحلت خلال ساعة. اتركوا لهم الأمر، خليهم يحلوها كرمالكم كرمال ولادكم، عشان تطلعوا على بيوتكم وعلى شغلكم وعلى محلاتكم، عشان تمارسوا حياتكم بشكل طبيعي، عشان ترجعوا يعني تستمتعوا ولو بجزء من هذه الحياة اللي أصلا صعبة علينا كلنا. فما نزيد على همنا هم، وأتمنى على كل إنسان رشيد على كل إنسان عاقل أن يساهم في حل هذه الإشكالية. إلى رسائل المتابعين، نوال شحاتيت صباح الخير، محمد الراعي والحج بسام العملة صباح النور، ولاء عمر وحسني وزوز، أخونا زاهر الأطرش ويزن أبو غليون، أبو نهاد قفيشة صباح الخير، عبد الجبار العزة وأبو العود، كمان حنان بدوي ورنا أحمد، أم يوسف صباح النور، وحيد الطويل تحياتي لك، عزات أبو سنين صباح النور، ريما مسودة صباح الخير، أم عماد الدرابيع، وياسر أبو تركي، هيفا مسودة كمان من القدس صباح الخير إلك يا ريما صباح الخير، لأبو يعقوب الجبالي والعائلة والأصدقاء جميعا، عمر رومي من يطا صباح الخير إلك، صالح العواوي، نجاح المحتسب، الحاج جبرين الجبالي، أبو يعقوب الله يسعد صباحك كمان مرة تحياتي لك، أبو رائد القواسمي، سناء المحتسب، أبو أم يزن أبو عيشة، والشيخ عبد حجازي يسعد صباحك يا شيخ عبد تحياتي إليك، ويذكركم بصلاة الضحى أو الضحى. رشدي فريحة صباح الخير، أم همام الدميري، ماجدة مسالمة، تامر الشيخ درة، أبو جواد كاظم، عز الدين زيتون يدعو رب العالمين بأن يحفظ الوطن والمواطن والله يهدي البال، رنا أبو تركي، عبد الفتاح النشاش، سجا الشيوخي، سجا بتقول ما بدنا نحكي بعد ديني وأخلاقي رح نعتبره جهل، وني الغرض المحتل، ربنا يهدي البال ويصحي هالشعب شوي، الوضع مش متحمل، وبهيك ظروف لازم نكون متحدين كلنا بأرض واحدة وهدف واحد، ضيعنا رباطنا والنعمة اللي احنا فيها، عايشين بأجمل بقاع العالم وبنتقاتل عليها، يعجز عايشين بأجمل بقاع الأرض العالم بيتقاتل عليها، ويعجز الكلام فعلا عن سرد التفاصيل. المدربة نجاح الجولاني صباح الخير، ام خضر ابو داود، ام جلال ابو يونس ابو هدوان، وسهيل النجار، عادي عادي ابو سنيني، عادي بقول عارف شو اللي بغيظ يا ابو رامي، ايران وامريكا نازلين قصف ببعض وخسائر بالمليارات، واسرائيل اكلت ضربات وخسائر بشريه وماديه، وبالاخيره صار وقف اطلاق نار وهدنه، اما عنا عائلتين مختلفتين كل واحد شايف حاله فاتح جبهه اقليميه، والله احيانا بتحس إنه العائلتين مش ساكنين في قرية واحدة، بتحسهم كأنهم دولتين عظميين متحاربين على قارة كاملة، مع إنهم بالأخير جيران في قرية أصغر من عمارة في حارة من حواري بروكلين في نيويورك. إذا دول كافرة عندها جيوش وصواريخ وطائرات رجعت للعائل، كيف أهل القرية الوحدة والجير الوحدة والنسب الواحد ما بيرجعوا لبعض؟ لا الأرض رح تزيد ولا الكرامة بتنقص بالمصالحة، ولا الزلمة بصغر لما يمد إيده للصلح. الرجولة مش بطول الخصومة، الرجولة إنك تعرف متى تطفي النار قبل ما تكبر وتضر الجميع. الله يهدي النفوس ويجمع القلوب ويحفظ بيت أمه وأهلها من كل فتنة. شكرا لك عدي. شكرا عدي يا صديقي، كلامك رائع وموزون بماء الذهب. صباح الخير لعمر مصطفى عويضات، ليزن أبو غليون كمان. صباح الخير لأم محمود أبو مرخية، ولا تامر الشيخ درة، سمير السيوري سعد صباحك يا سمير، وكمان لكل أصدقائنا والمتابعين وين ما كانوا. الله يصبحكم بأنوار النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا على كلامه وصلوا عليه، وحدوا ربكم واتقوا رب العالمين في أنفسكم وفي أعراضكم وفي أولادكم. سنذهب إلى فاصل قصير، وأتمنى أسمع صوتكم، أسمع رأيكم، أسمع رسالتكم لبيت أمر، لأنفسنا، لشعبنا، لبلدنا، للمسؤولين، لرجال العشائر، ولكل إنسان قادر على أنه يغير في هذا الواقع الأليم الذي نحيا. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: يضحك لك.
1: الله يسعد صباحكم من جديد، تحياتي وصباح الورد، صباح النفوس الطيبة على رأي أم محمود قعقور. مهند أبو غليون صباح الخير. أم محمود بتقول يسعد صباحك بكل خير، الله يهدي نفوس ويصلح حالهم. الغرور والكبرياء ما بين العائلتين أفسد الصلح. وبتكمل أم محمود بتقول كل عائلة بدها تسيطر وتحكم البلد وتعمل دولة داخل دويلة بكف انقسامات، ما احنا مجزئين، لازم نزيد الطين بلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا كلمات هذه العجوز، ردوا علي بس بديش تزعل مني محمود لما بقول هذه العجوز، هذه السيدة التي عاشت سنوات من القهر والظلم في تل الرميدة وبتعرف شو معنى احتلال وظلم الاحتلال، فعشان هيك غيرانة على بيت أمر وأهالي بيت أمر واللي بيصير فيهم. محمد الرواشد صباح الخير، معتز الكركي، أبو العز صباح النور إلك. اليوم كلامنا عن بيت أمر من حرقة، من وجع، لأنه بيت أمر مش لأهالي بيت أمر، بيت أمر للبلد كلها، بيت أمر لكل الناس، بيت أمر يعني لكل طفل ولكل شيخ في هذه البلد. بكفينا اللي احنا فيه وبكفي اللي بصير فينا. للأسف يعني احكي لكم خبر هيك مزعج. مثلا قوات الاحتلال قبل قليل ألقت القبض على سبع عمال من الضفة في بيت حنينة، بيشتغلوا في بيت حنينة، ناس رايحين يجيبوا أكل لأولادهم، بخاطروا بحياتهم، بخاطروا بصحتهم، بخاطروا بالاعتقال، بكل شيء عشان يجيبوا أكل لأولادهم. إحنا في إيش والناس في إيش؟ انظروا إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه. الإنسان عشان يجيب لقمة عيشه ولقمة عيش أولاده عم بصارع كل إشي، بصارع الموت اليوم، بصارع الموت علشان يجيب أكل لأولاده. في نفس الوقت إحنا نهدر مئات آلاف بل ملايين الشواكل في حرق وتدمير وخراب. تمن الرصاص، بس تمن الرصاص اللي بتدفعه، عطول الغلابة، عطول الناس اللي مش لاقي تاكل، عطول الناس اللي ما عندهاش حليب لأولادها بدل ما تضيعوه على الفاضي، عطول هالعمال اللي الواحد فيهم بيطلع على الجدار الله بيعلم بينزل ولا ما بينزل، بينزل سليم ولا بينزل معاق، بينزل عايش ولا بينزل ميت. بكفي خراب، بكفي دمار، بكفي تدمير لمقدرات هذا الشعب المسكين الغلبان اللي كل الدنيا جاي عليه. بيان السويتي صباح الخير، رنا أبو تركي صباح النور، صلوا لنا على النبي يا جماعة الخير، وحده الله، تذكروا أن الخالق عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني اللي بيثيروا الفتن بين الناس، أنت فكرك أنه محدش شايفك، محدش عارف أنه أنت السبب، طب في ربنا فوق شايفك. بكفي، وأتمنى فعلا أن يأتي هذا الأمر على نهايته، لأنه والله في عنا شغلات أولى وشغلات أبدى من هذا الحكي نفكر فيها ونقاتل عليها وما نتقاتلش كرمالها. أراضي بيت أمر، سمعت الأستاذ محمد مسلح، ثلث أراضي بيت أمر راحت السنة، بس السنة هاي ثلث أراضي بيت أمر راحت، فشو ضايل يعني. اسمع دقات الساعة وبعدها معنا اتصال تليفوني.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
1: عودة مرة أخرى، وهذه المرة معنا اتصال. ألو،
5: السلام عليكم، صباح الخير يا أبا رامي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: عبد الباسط حجازي أو الشيخ عبد حجازي.
1: هلا يا شيخ عبد، الله يسعد صباحك يا ربي، نورتنا
5: والله. الله يرضى عليك،
1: الله يكرمك،
5: إن شاء الله بتحج السنة الجاية
1: يا رب. اللهم آمين.
5: أنا مصطفى حجازي، مش أبدا منك، خمس مرات صار
1: حاجة يا عمي. هداك مصطفى حجازي، أنا مصطفى. أول إشي إن شاء الله أنا وإنت مع بعض يا رب
5: يا رب، حياك الله.
1: وللأمانة إنه يمكن هذه أمنية اليوم بتمناها فعلا من قلبي إلي ولكل حدا بده إياها وبتمناها. إن شاء الله ربنا بيعطينا إياها إن شاء الله يا رب.
5: في موضوع صغير والله بعرفش أنا حكيته فيه، أنا مش متابع والله عشان كنت برا. فموضوع التحويلات عندنا في مستشفى عالية،
1: نعم،
5: يعني الأهلي والميزان والمستشفيات الخاصة بطلت تستقبل ولا حالة، حتى إنقاذ الحياة بطل يستقبله
1: من امبارح. طبعا هذا القرار صدر قبل يمكن 10 أيام وحكينا فيه، وامبارح كان تطبيق القرار 6/6 كان الموعد لوقف استقبال أي تحويلات طبية من المؤسسات الحكومية بسبب عجز المستشفيات الخاصة عن القدرة على تقديم الخدمات.
5: ما هو بتعرف شو قول، إن شاء الله ما بنجلط هالأيام ناكل بطيخ.
1: مش بس بتاكل إيه؟ أنا بدي أقول لك شغلة، أنا من شوي والله يمكن ربحي سمعني وأنا بحكي، كنت بحكي مع حدا على تحويلة إله. للأمانة إذا لم يعطى هذه التحويلة خلال يوم يومين هذا الإنسان بيفقد بصره، بيفقد بصره.
5: في ناس بتموت يعني اللي بيحولوهش لقلب مفتوح لإشي زي هيك، يعني بموت الواحد ميت على شو هالبلد هذا. أنا مش فاهم شو هالقصة
1: والله، ما احنا عارفين وين بدها تروح الأمور. لأنه
5: يحكوا في الإعلام بلكي جبتوا إشي سويتوا إشي، والله ما احنا عارفين شو بدنا نسوين بدنا نلاقي.
1: طيب على ذكر المستشفيات شيخ عبيد، يعني هو خبر وصلنا هلأ عن اقتحام الاحتلال لساحة مستشفيات الحكومة حاليا، هلأ
5: الله
1: هناك اقتحام لساحة مستشفى يطا الحكومة. الله يا رب يجيب اللي في الخير ويستر. شيخ عبيد بما انك قريب من المستشفى ومطلع على احوالها، احكي لنا عن حال الناس اللي بتشوف هالمرضى، الناس اللي بتراجع في ظل الإضراب ووقف التحويلات وتقليص الدوام وكل هالحكي.
5: والله إنه بس الله يكون بعون هالناس، الله يكون بعون الموظفين أول إشي.
1: نعم.
5: يعني أنا بتعرف فاتح كافتير يعني بالمستشفى وهذا، يعني بلا مؤاخذة دكتور، يعني دكتور يجي يدين أشياء بسيطة، والله إنه حرام حرام حرام حرام مع الحكومة اللي بتسوي فيها العالم. مش عارف أنا شو الوضع هذا.
1: طب هذا بالنسبة للدكتور، هلا بدي أسألك عن
5: في ناس.
1: هلا شوف لحظة
5: يا شيخ، من شان الله بدي حق روشيت، بدي حق صورة أشعة.
1: شيخ عبيد اسمح لي، هلا أنت قاعد في موقع حساس جدا، يعني أمام باب المستشفى شايف الرايح واللي جاي، والمستشفى الحكومي مين بيراجع فيه؟ الغلابة يعني،
5: درويش
1: الغلابة اللي معوش لو في معاه مصاري بيجيش، يعني بروح بتعالج في أي مكان تاني. احكي لنا عن حال هدول الناس اللي بتحكي، ناس بيجي بده روشيتا، ناس بده شو بيحكوا لك، شو وضعهم، شو كيف وضع الناس بشكل عام؟
5: المشكلة بيجوك الناس بدهم روشيتات، فيش زي الصحة مش موفريتها.
1: نعم،
5: يعني الأشياء الغالية الصحة مش موفريتها. ناس يعني في يعني عزيزين نفس، يعني بتلاقي الدمعة في عينه، يعني لما مش عارف يعني مش قادرين يوفروا الدواء لهم.
1: والله عندي
5: يعني
1: مريض
5: زي الصومال،
1: يعني للأسف الشديد للأسف شيخ عبيد، انه بيقولوا انه يعني يستثنى دائما من كل الإجراءات مرضى السرطان والأمراض المزمنة والكلى. طب والله العظيم عندي مريض كلى، يفترض انه الحكومة بتأمن له الدواء، هذا دواء خاص وعادة الحكومة بتأمنه. هلأ إله فترة الدواء مش موجود وممنوع ينقطع، ممنوع ينقطع ولا يوم. إله فترة أعطوه روشيتا يجيبها، فيش في صيدلية المستشفى، راحوا يسألوا عنها برا، قالوا لهم هذه تمنها 1000 شيكل، وطبعا بدهم يوصلوا إياها للسوصاة و1000 شيكل، و يعني أقول لك فيش عنده حدا يساعده، كل وضع إخوته هذا زيه يعني على باب الله، وهو مريض كلى. تخيل حالة زي هاي شو ممكن يصير فيه. طبعا
5: حالات وحالات والله يا سيدي،
1: أنا مجرد مثال.
5: صاروا يشتروا الأدوية،
1: هاي مجرد مثال يعني. الله يا رب يفرجها على
5: الله يكون بالعون
1: يا رب.
5: في مداخلة صغيرة لقصة بيت أمار،
1: تفضل.
5: يعني بيت أمار يعني أول إشي الله ما جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،
1: نعم.
5: بس يعني السلطة أكيد بتعرف أنه مطبخيخة، يعني مش معقول بتعرف شيء يعني. طيب. ليش ما تستفرد فيهم واحد واحد وتاخذهم واحد واحد يعني.
1: طيب هلا ما هو انت بعرفش اذا انت متبع بس السلطه من اللحظه الاولى للشجار للاسف ممنوعه تدخل بيت عمر، ولما دخلوا حتى يعني بلباس مدني
5: بعرف هذا
1: متابعه
5: بيقدروا يستدرجوهم بيقدروا يعني يسووا شيء بيقدر يعني مش معقول حكومه يعني ما بتقدرش كل هالعتاد اللي عندها بتقدرش تجيب كم من واحد مفلخ يعني.
1: انا بتمنى، انا مش بدي ادافع عن السلطه، بس لما دخلوا يامنوا الجنازه، بس جنازه احد ضحايا هذا الشجار الاحتلال كان متبع لهم وعلى طول اعتقل مجموعة حتى من المدنيين.
5: شوف الخبر
1: الله يفرج برضو
5: لازم هيك يشدوا حيلهم كمان شوي.
1: أنا مع أنه لازم هذا الموضوع ينتهي خلص بكفي.
5: الله يهدي البال يا رب ويصلح الحال
1: يا رب. شكرا يا شيخ عبد، شكرا لاهتمامك بأحوال المرضى والغلابة، وفعلا الناس في كرب وكرب عظيم للعلم، والله العظيم في عائلات تعيش كرب مش طبيعي وحالة يعني يرثى لها، لكن لا يعلم بحالها إلا رب العالمين. رسالة من أخونا وليد زماري أبو محمد بيقول يسعد صباحك أبرامي وصباح جميع المستمعين، إذا سمحت عندي تهنئتين أتقدم من خلالها أنا وليد زماري أبو محمد وزوجتي أم محمد وأبنائي محمد وهيثم وعامر ورامي وسماهر وشروق، نتقدم جميعا بالتهنئة إلى ابنتنا سناء أم مالك وزوجها رائد بمناسبة نجاح محمود رائد زماري في التوجيه في كولومبوس أوهايو. ألف ألف مبروك. طبعا هاي برقية تهنئة نبرق بها من هنا من خليل الرحمن إلى كولومبوس أوهايو في الولايات المتحدة. كمان يتقدم أبو محمد من خلال هذه التهنئة وزوجته وأبنائه جميعا بالتهنئة إلى الخال محمود إسحاق أبو ريان بمناسبة خطوبة ابنه يوسف، وألف ألف ألف مبروك والتمام على خير إن شاء الله. وبالنسبة لأهالي بيت أمر أهلنا وأحبابنا الله يهديهم جميعا كل البرنامج اليوم إلهم، وياريت نطلع بنتيجة في النهاية. تحياتي أخونا وليد زماري أبو محمد، وتحياتي للعائلة ولأم محمد وللأبناء جميعا، ولغزل الصغيرة كمان حفيدتك الله يسعد صباحك وصباحهم جميعا، وألف مبروك لكل حدا عنده مناسبة حلوة.

0: كمان أحلام أحلام رباع صباح الخير بتقول يا رب يهدي البال. زياد أبو تركي بقول صباح الخير أخي برامي، من بارح رحت أعبي كهرباء رابطين دين المية، لازم تسدد من الدين اللي عليك على تمن المية بقيمة 50 شيكل وعشرين نفايات وثلاثة إطفاء، يعني إذا بتعبي بمية شيكل بيطلع لك 30 شيكل في النهاية كهرباء. عملوا هالقرار بهالوقت ألف ألف يعني هو قرار للأمانة، يعني تطلع له من ناحية رح يضر بناس كتير من الغلابة، وفي نفس الوقت بيحفظ حق البلدية في أثمان المياه المتراكمة على كتير ناس بدهمش يدفعوا، فهو إله وجهين والله الواحد ما هو عارف شو بده يحكي. يا زياد الله يسعد صباحك. إلهام القواسمين تحرير صباح الخير، ومها شاور كمان صباح النور، ونروح لا اتصال تليفوني. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك وصباح اللي عندك وصباح اللي بسمعوك كلهم.
0: وصباحك يا رب.
1: أول إشي كيف حالك؟
0: والله من الله بخير.
1: بتعرف أنه أنا يعني بالنسبة للمواضيع كلها بتصير عنا يمكن أنا بحملها للحكومة.
0: نعم.
1: الأصل كل هدول الناس المجرمين الطخيخة والحشيشة والهدول كلياتهم مش لازم تسجل لهم ولا إشي بالحكومة ولا حاجة ولا جواز ولا هوية كمان.
0: أعتقد هذا القرار اتخذ قبل فترة.
1: طب يعني ياخذوه يطبقوه على أرض الواقع؟
0: لا مطبق حاليا، مطبق حاليا، يعني ما حدا فيهم لا بيقدر يغادر البلاد ولا يسافر ولا يجدد رخصة ولا يسجل مولود ولا كل هذا الحكي،
1: وهذا لازم يفعلوه على السريع. هذا
0: للعلم في أخونا أبو سمير، في أخونا محمد مصلح لما كان بيحكي حكى معلومة خطيرة جدا بس يمكن مرت في سياق الحديث، قال إنه من ضمن ضحايا هذا الشجار 12 حالة إجهاض، ستات نزلت كانت حامل ونزلت نتيجة الخوف، نتيجة إغلاق الطرق، نتيجة كذا، يعني رابطين الموضوع بالشجار، فهذه كارثة. إحنا في عنا كمان يعني كارثة كبيرة، إحنا أزهقنا أرواح دون أن ندري.
1: شوف يعني أنا يا أبو رامي اللي بيصير يندله الجبين، وهذا بيخزي كل أهل الخليل من أولها لآخرها، لأنه شيء لا يطاق. شو على إيش أنتم متقاتلين؟ على إيش هالمعارك هذه اللي بتصير؟ أرجونا شو هالمعارك اللي صارت عشان مشان يعني هي بدها تصير بين القوس والخزرج، تضل 70 سنة يعني 40 سنة بدها تضل كل الدنيا بتتقاتل مع بعضها.
0: حرب البسوس 300 سنة،
1: لكن بتطولش، ما بتهدى الأمور وبتتصالح، والدور شو خاصهم، النسوان شو خاصهم، الأولاد شو خاصهم، اللي ملوش علاقة في المشكلة شو خاصه؟ ليش أنت تبلو الجميع؟ أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى يحطوه بالسجن هدول المثيرين الفتن عنا في الوطن كله، إنهم يجرموا فيها مش أقل من 20 سنة سجن، ومش أقل من 10,000 دينار أردني غرامة، وممنوع يسجل له ولا إشي ولا حاجة ولا إشي يسجل له بالحكومة ولا حاجة، وإذا لحت كمان يصادروا داره كمان من شان الناس تهدى. بكفينا اللي فينا، بكفينا يعني بيت أمار هيها يعني كلها أصارت مطوقة من اليهود، سكروا عليهم كل الدنيا. يعني إحنا بالله لما بنسمع استشهاد الطفل اللي هو من أبو هيكل هذيك اليوم، أي والله العظيم إشي يندله الجبين يا رجل، وقاعدين بنتقاتل مع بعضين على إيش؟ شو في؟
0: لا السؤال الأهم، أهم من على إيش، لوين رايحين؟
1: لوين
0: بدنا نوصل في النهاية؟ يعني شو النتيجة؟
1: على مين؟ عمين بدنا نتصل على مين؟ مين بده يعني يقول أنا المنتصر وأنا الرجل وأنا بسمح لهم مش يتعدى علي؟ مين أنت كاين يا رجل؟ يعني إذا أنت مش خايف من هالبشرية ومدعوم، مش خايف زي ما قلت أنت قبل شوي من رب العرش العظيم، ما ربنا شايف كل شيء يا رجل. شو الناس يعني لما بتقول لك الله، يعني مع احترامي لأهل بيت أمر كلهم ناس مناضلين وأبطال، وإحنا بنعرف إنه كانت يعني شعلة الجنوب الخليل هي كانت، لما يقول لك الله لا يردهم، طب شو يعني بحق هذا الحكي؟
0: بوابة شمال الخليل، نعم، يعني والله العظيم إنها ما هي حلوة بحق كل أهالي
1: يعني بيتهم. أنا بقى سمعتها من الناس بقول لك الله لا يردهم، ليش؟ انتوا شو خير ان شاء الله؟ ما شاء الله كان ينضرب في كل مثل، كنا نقول والله هذا شو، والله البلد الوحيدة، المنطقة الوحيدة اللي دائما كانت مشتعلة ضد الاحتلال على سنين طويلة، وكانت بفترة من فترات هدية الضفة الغربية، لكن بيت أمر كانت مشتعلة على ايش؟ شو فيه؟ مين بدعمكو؟ مين بيصرف عليكو؟ مين بويسكو؟ مين يعني أنا بدي أفهم مين هذا؟ على أساس إيه؟ شو المشكلة؟ شو بداية المشكلة؟ لما بسمع ناس بدور بالمليارات انحرقت، ناس اختيارية بالمستشفيات، ناس زي ما تفضلت، ناس نسوان سقطات، ناس رحلت يا رجل. الواحد بيرحل من اليهود مش بيرحل من العرب. يعني حتى بالعطاوي، بالعطاوي عندنا، ولما يكون يصير إجرام عملية قتل، حتى الترحيل هذا يعني لغو كمان. يعني نجي إحنا اليوم نرحل بعضنا، شو هالبلد اللي إحنا فيه يا رجل؟ هذا بلد يعني ما يعني هو فكرك بس بآلم بيت أمار، ما هو بآلم كل الدنيا أصلا.
0: كل إنسان
1: شرف بتقالمه هذا الحكي،
0: كرامة وشرف رح يحزن على اللي بيصير للأسف في بيت أمار.
1: أنا أتمنى من الله، أتمنى من الله أنه تاخد قرار فورا، وهذول يحطوا أسماءهم اللي بيطخوا، إذا مش قادرين يجيبون بس يحطوا أسماءهم، ولا بد أنهم يياعوا. مش راح يطول، وين بدهم يروحوا؟ لما بيسجلوش إشي بيصير يلطم، الله يعني أنا أبو السلطة مش راضي يسجل لنا، أبو السلطة أخذت منا. طب ما أنت وأنت شو اللي سويت؟ بس مش هم كمان والحشاشين والعملاء وكل ما دول ما سجلهمش إشي بال يعني تبعون الحشيشة، طب ما هم أخطر هذول.
0: نعم
1: مفروض ما يسجلهمش ولا إشي، خليهم يدور يعطوه حتى مش هوية خضراء، يعطوه هوية سودة عشان وين ما يلاقوه يسفقوا 4-5 كفوف عشان يتعلموا غير يتأدب.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله،
1: لازم يتأدبوا. بكف اللي فينا بكفينا يا أبو رامي. إحنا عمالنا يوم بيجي الجيش على مناطقنا، عمالنا بنرتعب وبنخاف وبنخش، وخشوا يا أولاد وسكروا الأبواب، كل هذا ومش معتبرين. يعني لا بكفيش الأذى اللي إحنا فيها يا رجل، أقسم بالله الناس جعانة مش لاقية تاكل يا رجل، الناس بتعيط.
0: نعم.
1: وأنتوا قاعدين بتطخوا بالملايين، ناس بتصوت. يعني انا سمعتك انت واللي استفزني انت والاخ اللي كنت تحكي انت وياه، يعني للامانه اللي الناس مش لاقيه تتحكم، وناس قاعده بتطخ بالملايين. والله مصيبه هذه،
0: الله يفرجها.
1: والله مفروجه بس احنا بنضيق على حالنا يا برامي، والله مفروجه بس احنا الغباء عام عينينا.
0: ادعي رب العالمين انه الله يهدينا، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون.
1: كمان بدأ شوية عقل،
0: ما بنقول
1: بدأ شوية هيك. بدأ شوية إحساس.
0: نعم.
1: يعني افرض يعني
0: طيب.
1: يعني دعني لما امك واختك وهذا لما بشردوا وبالليل تصرصع بتفرقش عندك؟ يعني
0: احول ولا قوة الا
1: بالله. ما هي ما ضلش كلام الواحد يحكي حكينا
0: والله
1: كثير.
0: ما ضل حكي اخي ابو سمير، يعني انا بدي اعتذر منك بس لضيق الوقت، لان لازم نروح لاخر فاصل في البرنامج عشان بعده في معنا تقرير من الشرطة كمان عن اعتقال بعض المتورطين في بعض القضايا. رح نحكي مع أخونا العقيد بشير النتشي إن شاء الله بعد الفاصل. هاي بيسلم عليك أخونا أبو محمد زماري على أبو سمير خص نص وعلى كل المستمعين، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يتسبب في أذى وإرهاب ورعب للأطفال والعائلات.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: صباح الجميع، أهلا وسهلا فيكم من جديد في وسط البلد. بتصور يتخاك متقلقل في خبر عن عملية إطلاق نار في محطة وقود في شمال الضفة الغربية في منطقة تسمى تصور يتسحاك. عملية إطلاق نار داخل محطة وقود. إذن خبر عاجل، يعني زمان ما سمعنا موسيقى الخبر العاجل. هلأ وصلنا خبر عن عملية إطلاق نار داخل محطة وقود في منطقة شمال الضفة.
1: انتبه أنت مميز،
0: لأن حسب المعلومات الأولية
1: الحرية 92.7 FM
2: في قلب الحد. راديو الحرية 92.7 FM في قلب الحد.
0: إذن متابعة للأخبار والأحداث، يا سادة، قبل قليل وردت معلومات عن عملية إطلاق نار وقعت في شمال الضفة الغربية. نتلقى المعلومات يعني شيئا فشيئا. الحديث هو عن إصابتين في موقع الحدث. سيارة فتحت النار على متواجدين في محطة وقود في الموقع تقاطع السامرة في شمال الضفة الغربية. وهناك حسب المعلومات الأولية طبعا من المواقع العبرية هناك إصابتين في موقع الحدث. إذن عملية إطلاق نار داخل إحدى محطات الوقود في شمال الضفة الغربية، هناك إصابتين في الموقع، والحديث يدور عن سيارة فتحت النار على أشخاص كانوا متواجدين داخل إحدى محطات الوقود. العملية على ما يبدو انتهت في الموقع، أو معلومات أولية أن الحدث توقف. الحديث هو عن سيارة أطلقت النار على المتواجدين وغادرت الموقع. هناك إصابتين في موقع الحدث في تقاطع السامرة شمال الضفة الغربية، وما زلنا نجمع بعض التفاصيل عن هذا الحدث الذي وقع قبل قليل.

0: إذن أخبار أولية عن إطلاق نار داخل إحدى محطات الوقود في شمال الضفة الغربية وإصابات في موقع الحدث. ما زلنا نتابع بعض التفاصيل، تفاصيل طبعا شحيحة لأن الحدث وقع قبل دقائق قليلة، سيارة فتحت النار أو منها أطلقت النيران باتجاه مجموعة من المتواجدين داخل إحدى محطات الوقود، وحاليا يعني جاري متابعة هذا الحدث. الإعلام العبري ينقل بعض الأخبار، ربما تكون عملية جنائية لا أحد يدري، لأنه النيران أطلقت باتجاه أشخاص معينين ومن ثم لاذت السيارة بالفرار من الموقع.
1: منبر الحرية، مهنية في العمل، شفافية في الطرح، مصداقية في نقل الأحداث. منبر الحرية 927.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
8: أصل القهوة مذاق،
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: لسه بنتابع تفاصيل الخبر اللي ورد عن إطلاق النار في الشمال. املوا أي أبو عيشة، صباح الخير. أم منجد كمان، محمود قعقور تعليقا على كلامنا السابق لما قلنا اسمعوا كلام هذه العجوز، بتقول كبرنا وعجزنا وختيرنا، ما فيش بيخبي أبانا، ليت الشباب يعود يوما ليرى ماذا فعل بنا المشيب. الحمد لله على كل حال يا ام محمود. مهند ابو غليون صباح الخير. ام باجس الدويك كمان، وايمان ناصر الدين سلطان ونهى الشرباتي يعطيكوا ألف ألف عافية. بالنسبة للقائنا مع الإخوة في الشرطة، تم تأجيل هذا اللقاء إلى يوم غد لانشغالات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في اجتماع هام. حاليا ارتفاع عدد الإصابات في حدث شمال الضفة إلى 4. الحدث هو عن إطلاق نار على مجموعة من المارة أو المتواجدين داخل محطة للمحروقات في منطقة تقاطع السامرة، ومبدئيا يعني 4 إصابات أو 4 مواقع. هلا تغيرت الأحداث هيك، 4 مواقع تم فيها إطلاق النار بشكل متسلسل، وهناك 3 إصابات في كوخاف يائير وتسور يتسحاك وتسور نتان. حسب كل المعلومات حشد جنون اللي بيقوع يعني تير من الكاد. السيارة التي أطلقت النار ما زالت يعني أو غادرت الموقع وفرت من المكان، وهناك توقعات كبيرة بأن العملية عملية على خلفية قومية مش جنائية، هيك بيحكوا لحد الآن، لسه مش عارفين تفاصيل. إذن الحديث هو عن إصابات في الموقع ولسه بنتابع. بهذا نكون قد ختمنا لقاءنا لهذا اليوم معكم من برنامج وسط البلد أيها السادة، وسنلتقي غدا. أشكر كل من تابعنا، وأشكر راعي البرنامج شركة جوال ربحي، بنقول له يعطيك ألف عافية، ولقاؤنا التالي غدا الاثنين بإذن رب العالمين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عند أطراف الخط الأخضر تحديدا بالقرب من مدينتي الطيبة والطيرة في منطقة المثلث الجنوبي، بدأ إطلاق النار في محطة للوقود. هناك أصيب شخصان، أحدهما بجراح بالغة الخطورة حرجة، ثم بعد ذلك انتقل المنفذ من منطقة إلى أخرى وكان يطلق النار من سيارته. واحدة من الرصاصات أصابت حارسا لمستوطنة في تلك المنطقة. في المحصلة حتى الآن بحسب الإسعاف الإسرائيلي أصيب 4 إسرائيليين، من بينهم واحد بجراح بالغة الخطورة. كذلك تقول مصادر الإسعاف الإسرائيلي ووسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المنفذ خلال الدقائق الماضية، بمعنى أن تدحرج الأوضاع، عملية متدحرجة تسمى في الإعلام الإسرائيلي، بمعنى أن تدحرج هذه العملية توقف وانتهت هذه العملية التي تنقل فيها المنفذ بين عدة مواقع في الضفة في تلك المنطقة، منطقة كوخاف يائير والمناطق المحيطة بالمثلث الجنوبي خلال الدقائق القليلة الماضية. إذن الشرطة الإسرائيلية ترجح الآن أن الحديث عن عملية قومية نفذها فلسطيني وليس عن عملية أو عن حادث جنائي في تلك المنطقة. عدد الإصابات هو 4، توقفت العملية. الآن تحديث من الإسعاف الإسرائيلي، الإسعاف الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المصابين جراء إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير إلى 5 مصابين على الأقل، من بينها إصابة بالغة الخطورة حرجة في ذلك المكان، وهي الإصابة الأولى على ما يبدو في محطة للوقود بالقرب من مستوطنة كوخاف يائير في الضفة الغربية. عدد القتلى ليس معروفا حتى الآن، لأن هناك تضاربا في الأنباء. منصات إسرائيلية تتحدث عن قتيل على الأقل، حتى الآن بصورة رسمية لم يتم الإعلان من قبل الإسعاف الإسرائيلي عن أي قتلى بعد. هناك حديث فقط عن إصابة بالغة الخطورة، إصابة حرجة، بالإضافة إلى إصابات متفاوتة جراء إطلاق النار، هذا بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. الحدث لا يزال متواصلا وبالتالي الصورة ستكون أوضح قريبا.
4: نعم، شكرا لك أحمد دراوشة من القدس، تتابعنا التغطية مع الزميلة ريما شلون.
5: شكرا حسام. ساعة جديدة من تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم، ونبدأ من لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة قرى وبلدات، كما استهدف جيش الاحتلال بلدة الدوير وصريفة وشهبية وزفتة.
6: مباشرة من مستشفى حرام كما تشاهدون الآن،
5: هذه مشاهد لبدء تشييع الممرض علي صمادي من مستشفى حرام بمدينة صور بعد استشهاده يوم أمس في غارة إسرائيلية على بلدة العباسية جنوبية لبنان.
7: صباح الخير جميعا، تم البحث
5: وتتواصل جهود البحث عن مفقودين بعد غارة إسرائيلية على بلدة جوية مساء أمس. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ تنفيذ عمليات مداهمة في أطراف مدينة النبطية جنوبية لبنان، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى أطراف المدينة، فيما لا يزال الجيش اللبناني متمركزا في مواقعه بكفر تبنيت والنبطي الفوقى. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت روبوتات من أنواع مختلفة خلال العمليات بهدف البحث عن ألغام محتملة ورصد تحركات وخلايا تابعة لحزب الله في المنطقة. ونقل موقع والله الإسرائيلي عن ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي قوله إن استهداف النبطية من شأنه أن يترك تأثيرا عسكريا على كامل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني. وأعلن الجيش الإيطالي اعتراضه، صاروخين أطلقه مع حزب الله واجتاز الحدود. وبحسب البيان العسكري فقد فعلت الإنذارات في مستوطنتي يفتاح ورموت نفتالي في المنطقة الشمالية، كما أفاد مراسلنا برصد صواريخ اعتراضية في سماء المطلة. وأعلن الجيش الإيطالي مقتل اثنين من عناصره في معارك مع حزب الله بجنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 17 منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار مع حزب الله منتصف أبريل الماضي. قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة تدعوت أحرونوت إنه من المبكر الإعلان عن فشل اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، موضحا أنه بالرغم من إعلان حزب الله رفضه الاتفاق فأنه أوقف قصف البلدات الإسرائيلية الحدودية. من ناصور جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون، وطبعا إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه عمليات مداهمة في محيط مدينة النبطية، كيف يبدو الوضع الآن وبالتالي تمركز الجيش اللبناني كما أعلن ما زال في مواقعه وفق بيان للجيش؟
1: نعم، ما تؤكده المصادر العسكرية والميدانية في الوقائع الميدانية في قضاء النبطي أن الاحتلال الإسرائيلي كما بات معلوما منذ عدة أيام هو دخل إلى قلعة شقيف، دخل إلى يحمر شقيف، إلى أرنون، إلى زوطر الشرقية وزوطر الغربية. كل تلك البلدات التي ذكرتها هي بلدات تقع في قضاء النبطي، ولكن المصادر تجزم بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يصل إلى أطراف مدينة النبطي، وهو لا يزال على بعد كيلومترات عدة في قضاء الذي يعرف بقضاء النبطي. كانت هناك محاولة تحدثت عنها مصادر ميدانية ومصادر عسكرية من أزوتر باتجاه ميفدون، ولكن المعلومات تقول بأن الجيش الإسرائيلي يعني وجه هناك بإطلاق الصواريخ باتجاه دباباته ولم يتمكن من التقدم أكثر، وميفدون تبعد عن مدينة نبطية أيضا بضعة كيلومترات. إذن بالخلاصة ليس هناك من مداهمات في مدينة النبطية أو على أطراف مدينة النبطية، والممرات الإلزامية إلى مدينة النبطية ككفر تبنيت والنبطية الفوق وهي بلدتان في قضاء النبطية لا يزال الجيش اللبناني في مراكزه. عادة عندما يتقدم الاحتلال الإسرائيلي ويتوغل الجيش اللبناني ينسحب لأنه لا يترك عناصره في نقاط يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المصادر العسكرية تؤكد أن الجيش لا يزال في مركزه في كفر تبنيت. قبل أيام سقط له شهيد هناك على ذاك الطريق، لا يزال في النبطية الفوق وهي كلها ممرات إلزامية للوصول إلى مدينة النبطية، وبالتالي هذا أيضا ما يفسر عدم صحة المعلومات المتداولة عن الوصول لأطراف مدينة النبطية. إذا كان المقصود قضاء النبطية فهذه معلومة قديمة، لأن يحمر شقيف وأرنون وزوتر الشرقية وزوتر الغربية تقع شمال نهر الليطاني وفي قضاء النبطية، لكنها قرى في قضاء النبطية ولا تمثل مدينة النبطية التي لم يصل إليها حتى الآن الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يعني منذ أيام عدة الجيش الإسرائيلي يكثف من غاراته بالطيران الحربي وبالتحديد بالمسيرات على كل قرى وعلى كل الطرقات في قضاء النبطي، وهذا كان يتزامن سابقا مع محاولات التقدم باتجاه قلعة شقيف ويحمر شقيف وأرنون وزوتر الشرقية والغربية، لكنه مستمر بهذه العملية وبعملية الاستهدافات، ومنها السيارة العسكرية التي استشهد فيها ضابطان من الجيش وجندي عسكري، وبالتالي هو يستهدف أي تحرك على تلك الطرقات، وباتت مدينة النبطية وقضاء النبطية مناطق خطرة على مستوى التنقل. ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك وصول إلى مدينة النبطية، وهي مدينة مهمة على المستوى الديموغرافي، على المستوى السياسي هي معقل من معاقل حزب الله التي لم يصل إليها الاحتلال الإسرائيلي عام 2024 ولا عام 2006، وبالتالي الدخول إليها هذا سيؤدي ربما إلى تدمير ممنهج، سيؤدي إلى ضرب بنى تحتية كبيرة لحزب الله، وسيفتح الطريق أمام الجيش الإسرائيلي باتجاه منطقة الزهراني التي هي أيضا تستهدف بشكل مكثف وتشملها الإنذارات المسبقة للإخلاء. منذ الصباح الباكر كان هناك تركيز بالغارات على عبا، على النبطية، وكلها تقع أيضا في قضاء النبطية، علما أن الغارات حتى هذه اللحظة هي بوتيرة محدودة مقارنة بالأيام السابقة التي كما أمس مثلا وصلت الغارات إلى أكثر من 100 غارة بين طائرات حربية وبين مسيرات. على مستوى عمليات حزب الله أيضا، إذا يعني شاهدنا بيانات حزب الله حتى هذه اللحظة ودققنا فيها، هو لم يتحدث عن أي عملية استهداف في محيط مدينة النبطية، حتى لم يذكر بعد عملية ميفادون التي قالت المصادر بأنها حصلت ليلا. وبالتالي من بيانات حزب الله نستطيع أن نرسم خريطة محاولات التوغل الإسرائيلية، لأن حزب الله يواجهه، وبالتالي التركيز لا يزال في زوطر، في يحمر شقيف بحسب بيانات حزب الله. وحزب الله يركز على ذاك المحور، يحاول أن يكبد الاحتلال الإسرائيلي أكبر الخسائر الممكنة في ذاك المحور الذي لا يزال حزب الله قادرا على استطلاعه واستشراقه، وبالتالي توجيه ضربات بالمحلقات الانقضاضية أو بالصليات الصاروخية تماما كما يفعل في حداثة، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم من أجل توسعة رقعة احتلاله في القطاع الأوسط ووصول إلى نقاط أساسية لقطع خطوط بين القطاع الغربي والقطاع الأوسط، وبالتحديد قضاء بنت جبيل.
5: نعم، إذن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى مدينة النبطية ولا إلى محيطها، ويعني كما أشرت عمليات المداهمة قد تكون نفذت في بلدات قضاء النبطية. إلى أحمد الآن في القدس. أحمد، ما هي المعطيات الإسرائيلية بخصوص مدينة النبطية وما تم الإعلان عنه عن عمليات مداهمة سيقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط المدينة؟
3: ريما، بداية أبدأ بهذا الخبر العاجل، وهو الإعلان عن مقتل إسرائيلي جراء عملية إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير التي تقع بين الطيبة والطيرة داخل الخط الأخضر وقلقيليا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إصابة عدد من الإسرائيليين، واحد منهم بجراح خطيرة. الشرطة الإسرائيلية تقول إنها ألقت القبض على أحد منفذي هذه العملية، وإن عمليات البحث عن المنفذ الثاني، منفذ آخر، لا تزال متواصلة حتى الآن. هذا التطور الأبرز من العملية في منطقة كوخاف يائير. فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، موقع والا الإسرائيلي هو الذي انفرد بالحديث عن عملية مداهمة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النبطية بالقرب من مدينة النبطية. يقول أيضا إن جيش الاحتلال استخدم في هذه العمليات عددا من الروبوتات من أجل فحص إن كان هناك مقاتلون لحزب الله في هذه المنطقة، أو حتى شبكة الغام قد تكون مزروعة هناك، نظرا لخشية الاحتلال الإسرائيلي من أن حزب الله قد يكون فخخ الطرق إلى تلك المنطقة، فبالتالي الخشية من سقوط مقاتليه الواحد تلو الآخر في كمائن لحزب الله كما كان يحدث في التسعينيات، فهو الذي دفع أو كان واحدا من الأسباب التي دفعت الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب من الجنوب اللبناني في العام 2000. حتى الآن من غير الواضح حجم عمليات المداهمة، لكن الصياغة التي أوردها موقع والا الإسرائيلي تتحدث عن خطط إسرائيلية لاحتلال مدينة النبطية، وإلى اعتبار أن احتلالها سيشكل زلزالا على حد تعبيرهم لحزب الله، على اعتبار أنها المدينة المركزية التي سيتقدم إليها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. حتى الآن يبدو الخبر باعتباره على الأقل كما فهمت أنا دفعة من قبل الجيش الإسرائيلي للتقدم إلى هذه المنطقة، ولا يشير بالضرورة إلى حصارها بالفعل أو إلى تقدم قوات كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي إليها. الحديث حتى الآن عن عمليات مداهمة، لكن بطبيعة الحال هذه المعركة تقاد بسرية كبيرة ولا يمكن معرفة الأوضاع بدقة على الأرض بالاكتفاء بالجانب الإسرائيلي.
5: نعم
3: فقط.
5: أحمد، بالعودة إلى ما جرى في منطقة كوخاف يائير، نتابع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من موقع الاستهداف. كما ذكرت، وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قتيل وأربعة جرحى جراء إطلاق نار في هذه المنطقة، وتم القبض على أحد المنفذين. يعني هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن منفذي لهذه العملية، تم القبض على أحدهما وجار البحث عن الآخر. إذن صور من منطقة كوخاف يائير، هذه المنطقة التي تقع وسط الضفة الغربية، وقد سقط قتيل إسرائيلي واحد على الأقل وفق المعلومات الأولية بالإضافة إلى عدد من الجرحى. هل نتوقع أحمد ارتفاع في عدد القتلى الإسرائيليين جراء هذه العملية؟ وهل يمكن القول أن هذا الحادث انتهى رغم عملية البحث عن أحد المنفذين؟
3: لم يتم الإبلاغ خلال الدقائق الماضية عن استمرار إطلاق النار. الحديث عن عملية إطلاق نار
0: في راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الجريمة داخل الخط الأخضر في منطقة المثلث الجنوبي، لكن بعد ذلك نتيجة لانتقال المنفذ في أكثر من منطقة ونتيجة لربما تحقيقات ميدانية أجرتها سلطات الأمن الإسرائيلية في تلك المنطقة، عاودت وغيرت تقديراتها لتقول إن الحديث هو عن عملية قومية فلسطينية في تلك المنطقة. أيضا هوية المنفذ ليست معروفة حتى الآن، إن كان من داخل الخط الأخضر أو إن كان من الضفة الغربية وتمكن من التسلل إلى هذه المنطقة، لأننا نتحدث عن منطقة قريبة جدا من منطقة قلقيلية، مدينة أو منطقة كوخاف يائير تقع في معظمها داخل الخط الأخضر، لكن لها أراضي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن بعضا من أراضيها تخضع إداريا لمستوطنات الضفة الغربية. هذه المنطقة هناك اختلاط كبير فيها على جانبي الخط الأخضر، فبالتالي قد يكون المنفذ قد تسلل من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر لتنفيذ العملية، وقد يكون بطبيعة الحال من داخل الخط الأخضر.
4: نعم أحمد، وفق ما تصفه بالنسبة لجغرافية هذا المكان بأنه يقع داخل الخط الأخضر لكنه يمتد أيضا جغرافيا داخل الضفة الغربية، من حيث المبدأ هذه المنطقة يجب أن تكون محصنة أمنيا.
3: بالفعل هذه المنطقة واحدة من المناطق المحصنة أمنيا، الوصول إلى المستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة من الضفة الغربية مستحيل تقريبا، صعب للغاية، لكن من داخل الخط الأخضر يمكن الوصول بسهولة إلى هناك. ومع ذلك هناك تدابير أمنية عند مدخل كل واحدة من المستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة، هناك بوابات وهناك حراسة، ولم يتمكن حتى عند الحديث عن عملية إطلاق النار الآن لم يتمكن المنفذ من الدخول إلى قلب تلك المستوطنات الإسرائيلية، إنما كان عند مداخلها سواء في محطة الوقود أو إطلاق النار عند مداخل تلك المستوطنات التي تكون في العادة محصنة، وهناك تناوب لطواقم الحراسة عليها على الأقل في عدد من المستوطنات التي مررت بجانبها خلال الفترة الماضية. طوال الوقت هناك كانت مخاوف من عمليات تسلل فلسطينية، تلك المنطقة محصنة فيها رقابة إسرائيلية كبيرة، نظرا لقربها كذلك من مطار دافيد بن غوريون، ونظرا لقرب هذه المنطقة القرب الجغرافي القريب جدا كذلك من منطقة تل أبيب الكبرى، أقل من 20 كيلومترا هوائيا تفصل بين هذه المنطقة وبين كذلك منطقة تل أبيب الكبرى، بالإضافة إلى مطار دافيد بن غوريون وغيرها من المنشآت الإسرائيلية المهمة في تلك المنطقة. فهذه المنطقة عادة واحدة من المناطق التي فيها انتشار للأمن الإسرائيلي تحديدا لقوات حرس الحدود، ومع ذلك وقعت هذه العملية اليوم بحسب تقديرات الشرطة الإسرائيلية التي لا تزال تتحدث حتى الآن عن استمرار ملاحقة منفذ آخر لهذه العملية بعد اعتقالها القبض على منفذ خلال الفترة الماضية على ما يبدو بعد إطلاق النار عليه.
4: نعم أحمد، هذه الصور كما أشرت محطة وقود، نتابع هذه الصورة لمحطة وقود حيث جرت عملية إطلاق النار، وكما ذكر كانت هناك محاولة للوصول إلى مداخل مستوطنات الضفة الغربية. في ظل هذه المعطيات وما يمكن أن ينتج عن هذه العملية، ما هي الإجراءات الانتقامية التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل؟
3: وصلنا الآن بيان من الجيش الإسرائيلي يقول إنه بالتنسيق مع قوات الأمن هرعت قواته قبل فترة قليلة إلى منطقة تسور يتسحق، وهي الاسم الآخر لمنطقة كوخاف يائير، في أعقاب إطلاق نار، ويقول إنه حيد المنفذ في تلك المنطقة، ويقول كذلك إن قواته بالتعاون مع مصادر طبية إضافية بدأت بتنفيذ أعمال تمشيط واسعة في تلك المنطقة بحثا عن إرهابيين إضافيين على حد تعبيره، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية للمصابين. ويقول كذلك الجيش الإسرائيلي إنه دفع بقوات إضافية إلى تلك تلك المنطقة خلال الدقائق الماضية في محاولة لبحث عن منفذين إضافيين أو ربما لمساعدة الطواقم الشرطية والطواقم الأمنية الإسرائيلية داخل الخط الأخضر. أيضا كانت هناك أنباء خلال الدقائق الماضية عن دفع جهاز الشباك الإسرائيلي بفرقة تكيلة النخبوية في محاولة للبحث عن منفذين إضافيين. هذه الفرقة هي فرقة تدخل سريع لمواجهة الإرهاب، يذكرها ربما الجميع في 7 أكتوبر عندما أرسلها الاحتلال الإسرائيلي إلى غلاف قطاع غزة بعدما رصد تحركات حركة حماس في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر، لكن العدد الذي دفع به كان قليلا جدا. قتل عدد من عناصر هذه الوحدة النخبوية في غلاف 7 أكتوبر، هي قوات تدخل سريع في حالات الطوارئ، دفع بها أيضا بحسب وسائل إعلام إسرائيلية جهاز الشباك خلال الدقائق الماضية إلى هذه المنطقة. التعامل الإسرائيلي مع هذا الحدث هو باعتباره حدثا مستمرا على الرغم من عدم الإعلان عن مزيد من الإصابات خلال الدقائق الماضية، ومن هنا يأتي ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن الدفع بمزيد من القوات خلال الدقائق الماضية إلى تلك المنطقة.
4: نعم، إذن دفع بمزيد من القوات إلى هذه المنطقة، وكما أشرت أحمد الجيش الإسرائيلي كما نتابع الآن على الشاشة نجري تمشيطا واسعا بحثا عن مشتبه بهم آخرين عقب عدة حوادث إطلاق نار. إذا نتحدث عن عدة حوادث إطلاق نار وفق الجيش الإسرائيلي بمنطقتي سليت وتسور يتسحق. إذا أحمد، ربما هنا نأتي إلى استنتاج بأن هناك أكثر من منفذ، يعني منفذين أو أكثر في هذه العملية.
3: بالفعل هذا ما تتحدث عنها المصادر الإسرائيلية، لكن دائما ريما عندما يكون هذا النوع من العمليات دائما الجيش الإسرائيلي يفترض وجود أكثر من منفذ للعملية، أو أجهزة الأمن الإسرائيلية تفترض وجود أكثر من منفذ للعملية، تجري عمليات تمشيط. في كثير من الأحيان يتضح أن الحديث عن منفذ واحد فبالتالي تزيل هذا الاشتباه، وفي أحيان أخرى يتضح بالفعل أن الحديث هو عن أكثر من منفذ لتلك العملية. الافتراض الأولي دائما لدى الأمن الإسرائيلي، خصوصا إن لم تكن هناك كاميرات مراقبة تغطي كل المنطقة، هو أن الحديث عن أكثر من منفذ للعمليات. رأينا هذا الأمر دائما تقريبا في عمليات الضفة الغربية، حتى داخل الخط الأخضر دائما ما يكون الافتراض الإسرائيلي أن هناك أكثر من منفذ لهذه العمليات. لكن على العموم عمليات البحث مستمرة، وحتى الآن لم يتم إلغاء هذا الاشتباه. وكما شاهدنا في بيان الجيش الإسرائيلي فهو يتحدث عن عمليات بحث خلف مزيد من المنفذين خلال الفترة الماضية في هذه المنطقة، منطقة كوخاف يائير والمناطق المحيطة بها التي تقع تماما عند الخط الأخضر بين قلقيلية في الضفة الغربية والطيري والطيبة داخل الخط الأخضر. العملية يبدو أنها متواصلة، عملية البحث عن منفذي هذه العملية المحصلة حتى الآن قتيل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين من بينهم مصاب بجراح خطيرة.
4: نعم. أحمد، إلى أي مدى يمكن الربط بين حادثة إطلاق النار هذه وتصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على فلسطينيي الضفة الغربية؟
3: لا أعرف إن كان بالإمكان الربط مباشرة بين الأمرين، بمعنى أن المنفذ شهد بالأمس اعتداءات المستوطنين في حوارة فخرج لتنفيذ هذه العملية، لكن هناك ربط عام بين الأوضاع على جانبي الخط الأخضر. الأوضاع تغلي في فلسطين، في الضفة الغربية داخل الخط الأخضر، في القدس كذلك بالتأكيد في قطاع غزة، تغلي نتيجة للممارسات الرسمية الإسرائيلية ولممارسات المستوطنين على الأرض، ازدياد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بصورة واسعة في الضفة الغربية، ليس فقط لناحية إطلاق النار وقتل الفلسطينيين كما شاهدنا في الحادثة المأساوية بالأمس أو في الاعتداء المأساوي بالأمس في الخليل بالأمس عندما استشهد طفل رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر نتيجة لإطلاق مباشر من قوات الاحتلال للنار عليه عندما كان مع والديه في منطقة الخليل. أيضا اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين الفلسطينيين موسم حصاد الزيتون وهو الموسم الأهم لدى الفلسطينيين دمر العام الماضي في الضفة الغربية نتيجة لاعتداءات المستوطنين داخل الخط الأخضر. هناك إجراءات استفزازية وعدوانية للحكومة الإسرائيلية، لعل آخرها هو قانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي أو دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمشروع قانون لتخفيض الأذان داخل الخط الأخضر من المساجد الموجودة هناك، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية في مدينة القدس والحواجز اليومية في الضفة الغربية وغيرها من الممارسات، وطبعا حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة خلال العامين والنصف الماضية. كل هذه الأمور تجعل من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل عام تغلي، وتغلي بشكل كبير جدا، قد تكون قادت لتنفيذ هذه العملية. لكن ريما، لا داعي لنفرض أن هناك شخصا معزول عن الإعلام، لا يطلع، لا توجد لديه مواقع حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يطلع على نشرات الأخبار، ولا يعرف أن هناك حرب إبادة وتجويع في قطاع غزة. لا. إسرائيل صعبت الحياة اليومية في الضفة الغربية، الذهاب من مكان إلى آخر في رحلة كانت تستغرق بضعة دقائق نتيجة للحواجز الإسرائيلية باتت تستغرق الآن عامين ساعتين وأكثر من ذلك أحيانا. الوصول إلى المدارس صعب، أحيانا صعب جدا. الوصول إلى المشافي، إن كانت هناك سيدة تريد الذهاب لتولد في أحد المشافي في الضفة الغربية فالوصول صعب جدا نتيجة للحواجز الإسرائيلية. الوصول إلى الأراضي الزراعية صعب وتقريبا مستحيل. الوصول إلى متجر، إلى بقالة لشراء حاجيات للمنازل أصبح صعبا نتيجة لاعتداءات المستوطنين ونتيجة للحواجز الإسرائيلية. يخرج الناس من منازلهم في السابع صباحا للوصول إلى المدرسة بدل الوصول عند 7:30، لا يعرفون متى يصلون إلى تلك المدرسة. إسرائيل تصعب الحياة اليومية في الضفة الغربية بشكل كبير جدا، والمحصلة هي غضب فلسطيني وتنفيذ مزيد من العمليات. طبعا نحن لا نعرف حتى الآن إن كان المنفذ هو من الضفة الغربية أو من داخل الخط الأخضر.
4: نعم، غضب فلسطيني وأيضا قلق أوروبي مما دفع فرنسا لتقديم مشروع قرار لفرض عقوبات منسقة تستهدف مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة. وكما أشرت أحمد، المستوطنون يصعبون حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر الحد من تنقلاتهم، الاعتداءات على ممتلكاتهم. هذه الصور نتابعها، وصلتنا قبل قليل لنقل سيارات الإسعاف للمصابين جراء إطلاق النار التي وقعت. هذه الحادثة وقعت وسط الضفة الغربية داخل الخط الأخضر، وكما أشار أحمد هذه المنطقة تقع بالفعل داخل الخط الأخضر ولها امتداد جغرافي لمستوطنات الضفة الغربية. إذن منطقة كوخاف يائير حيث وقعت حادثة إطلاق النار، نتابع هذه المشاهد من هناك لسيارات الإسعاف التي تعمل على نقل المصابين. وفق الإسعاف الإسرائيلي، قتيل إسرائيلي على الأقل وأربعة جرحى جراء حادث إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير. إذن نتابع الآن هذا العاجل. هيئة البث الإسرائيلية منفذ عملية إطلاق النار في كوخاف يائير من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. إذن تم الكشف عن هوية منفذ العملية، كما تقول هيئة البث الإسرائيلية، منفذ العملية من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. أحمد، عودة إليك. إذن المعلومات تتواتر الآن عن هوية منفذ العملية وفق ما تقول هيئة البث الإسرائيلية.
3: بالفعل بحسب ما تقول هيئة البث الرسمية فإن منفذ العملية من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، بمعنى أنه يحمل المواطنة الإسرائيلية. الطيبة هي مدينة مهمة مركزية في المثلث الجنوبي، وربما هذا يفسر انتقال المنفذ من منطقة إلى أخرى. الطيبة تقع بمحاذاة منطقة كوخاف يائير، تحديدا محطة الوقود هذه، وهي محطة وقود مركزية. عند الدخول إلى الطيبة يتم المرور المرور من جوارها من جانبها للوصول إلى الطيبة وإلى الطيرة. هذا يفسر كذلك أن المنفذ تنقل من منطقة إلى أخرى، هذا يعني أنه يعرف تلك المنطقة جيدا، ومعه سيارة تحمل لوحة صفراء وهي لوحة إسرائيلية، بالتالي لا تثير الاشتباه. بحسب ما تورد إذاعة الجيش الإسرائيلي الآن، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن من نفذ هذه العملية شابان، أحدهما ألقي القبض عليه بينما الآخر أصيب جراء إطلاق النار، لكنه تمكن من الانسحاب من تلك المنطقة، والجيش الإسرائيلي ينفذ أعمال تمشيط للبحث عنه خلال الفترة الحالية في الوقت الحالي، دون أن يصدر أي بيان جديد بعد من الجيش الإسرائيلي يعلن فيه عن نتائج عملية الملاحقة والمطاردة هذه، أو يؤكد بالفعل أن هناك أكثر من منفذ لهذه العملية، على اعتبار أن مسألة وجود أكثر من منفذ هي الفرضية الأولى التي عادة تطرح فيها التحقيقات من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن هذه المرة تأتي المعلومات أكثر دقة، الحديث عن منفذين على ما يبدو الاثنين من داخل الخط الأخضر، أحدهما أصيب وألقي القبض عليه.
0: راديو الحرية
1: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: توافق إلى إجراء تتخذه في العادة السلطات الإسرائيلية عندما تكون تبحث عن منفذين للعمليات. تكون هناك طائرة مروحيات تصور طوال الوقت وترصد طوال الوقت وترسل المعلومات لغرفة العمليات سواء للجيش الإسرائيلي أو للشرطة الإسرائيلية في محاولة للمساعدة في البحث عن منفذ هذه العملية خلال الفترة الماضية. عمليات البحث مستمرة ومتواصلة حتى الآن.

0: نتيجة هذه العملية. قبل أن أتابع معك أحمد، ستبقى معنا
1: من رئاسة
0: هذه المروحيات التي تعمل على تمشيط المنطقة بحثا عن أحد المنفذين كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. إذن مروحيات إسرائيلية تعمل على تمشيط مكان الحادث طبعا والمكان المحيط بالحادث بحثا عن أحد المنفذين بعد أن تم القبض على منفذ لحادثة إطلاق النار وهو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. عودة إليك أحمد، تفضل.
1: خبر وصل من رئاسة الوزراء الإسرائيلية التي تقول إن نتنياهو يجري مشاورات أمنية خلال الدقائق الماضية في أعقاب العملية القاتلة كما سماها في منطقة خط التماس على حد تعبيره. إذن رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقول إن نتنياهو يجري مشاورات أمنية أو أجرى مشاورات أمنية في أعقاب العملية القاتلة في منطقة خط التماس على حد تعبيره خلال الدقائق الماضية. إذن نتنياهو يقول إنه أجرى مشاورات بالإضافة إلى العمليات الميدانية التي تجريها مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تلك المنطقة، من الشرطة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي إلى جهاز الأمن العام الشباك في تلك المنطقة، في محاولة للبحث عن منفذين إضافيين لهذه العملية كما يقولون. نتنياهو قال إن هذه العملية تجري عند خط التماس، وهذا بحد ذاته إشارة إلى أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن المنفذ الآخر الذي تبحث عنها السلطات الإسرائيلية قد يكون انسحب ليس إلى داخل إسرائيل إلى العمق الإسرائيلي إلى عمق منطقة المثلث أو إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية هناك، إنما قد يكون انسحب إلى الضفة الغربية وغادر إلى تلك المنطقة. لكن حتى الآن لا تغامر السلطات الداخلية الإسرائيلية وتطلب من الإسرائيليين البقاء داخل منازلهم حتى رسالة أخرى تفيد باعتقال المنفذ أو إزالة الاشتباه بوجود تلك المنطقة، في محاولة للبحث عن منفذين إضافيين لهذه العملية كما يقولون. نتنياهو قال إن هذه العملية تجري عند خط التماس، وهذا بحد ذاته إشارة إلى أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن المنفذ الآخر الذي تبحث عنها السلطات الإسرائيلية قد يكون انسحب ليس إلى داخل إسرائيل إلى العمق الإسرائيلي إلى عمق منطقة المثلث أو إلى داخل المستوطنات الإسرائيلية هناك، إنما قد يكون انسحب إلى الضفة الغربية وغادر إلى تلك المنطقة. لكن حتى الآن لا تغامر السلطات الداخلية الإسرائيلية وتطلب من الإسرائيليين البقاء داخل منازلهم حتى رسالة أخرى تفيد باعتقال المنفذ أو إزالة الاشتباه بوجود منفذ أو مزيد من التهديدات خلال الفترة المقبلة. حتى الآن العملية نفسها توقفت، عملية إطلاق النار، لم يتم الإبلاغ عن مزيد من إطلاق النار خلال الدقائق الماضية، لكن عملية البحث عن المنفذ لا تزال متواصلة حتى الآن بعد اعتقال منفذ آخر هو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر بحسب ما تنقل هيئة البث الرسمية عن مصادر أمنية إسرائيلية.
0: نعم أحمد، إذن كما أشرت رئاسة الوزراء أعلنت أن نتنياهو أجرى أو يجري مشاورات أمنية في أعقاب العملية القاتلة كما وصفها البيان في منطقة خط التماس. وطبعا كما ذكرنا هذه ربما إشارة إلى أن المنفذ الآخر الذي تعمل السلطات الإسرائيلية على البحث عنه قد يكون قد انسحب إلى داخل الضفة الغربية، وهذا يطرح أسئلة حول التقييدات التي يمكن أن تقوم بها السلطات الإسرائيلية طبعا كذريعة لمنع وصول المنفذين إلى مناطق مهمة كما يقول البيان، يعني هي خط التماس وهي منطقة مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل.
1: بالفعل منطقة مهمة تقع بالقرب من مستوطنات الضفة الغربية، هي بين قلقيلية داخل الضفة الغربية وبين الطيرة والطيبة داخل الخط الأخضر. هي أهمية هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل أنها قريبة من منطقة تل أبيب الكبرى، قريبة من شارع رقم 6 وهو شارع عابر إسرائيل، وهو شارع مهم تمر به مئات ألاف السيارات يوميا، قريبة هذه المنطقة من مطار دافيد بن غوريون في منطقة اللد، قريبة من منطقة اللد بطبيعة الحال والرملة، منطقة محورية استراتيجية، فبالتالي دائما ما كانت هناك مخاوف من تنفيذ تنفيذ عمليات في تلك

0: المنطقة. المنفذ من داخل الخط الأخضر بحسب المعلومات الأولية التي تقولها المصادر الأمنية الإسرائيلية إلى وسائل الإعلام المحلية، بالتالي المنفذ يعرف هذه المنطقة، لأن منطقة الطيبة هي قريبة ملاصقة بمحاذاة منطقة كوخاف يائير وغيرها من المناطق هناك، بالتالي المنفذ يعرف هذه المنطقة جيدا، ومن هنا يأتي تنقله بين المنطقة والأخرى هناك واستهداف مداخل المستوطنات الإسرائيلية في تلك المنطقة. الانتشار الإسرائيلي حتى الآن لا يزال متواصلا، لا يزال كثيفا هناك، طائرة مروحية تحلق في تلك المنطقة بحسب مقطع الفيديو الذي عرضناه منذ قليل، بالإضافة طبعا إلى انتشار عدد كبير من القوات الإسرائيلية من مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تلك المنطقة.
1: والآن قد نسمع أحمد أصوات انتقامية من قبل وزراء إسرائيليين متطرفين مثل بن غفير وسموتريتش.
0: بالتأكيد نتوقع أن تمر دقائق من الآن وتبدأ تصريحات من هذا النوع في الخروج للإعلام الإسرائيلي. هناك وزراء إسرائيليون يعتشون على التحريض من هذا القبيل، التحريض على الفلسطينيين، التحريض على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. هناك اتهامات وجهت لإيتمار بن غفير ولا تزال توجه حتى الآن لبن غفير على وجه التحديد، لكن أيضا لغيره من المسؤولين الإسرائيليين أنهم هم أيضا يدفعون باتجاه تفجير الأوضاع داخل الخط الأخضر، سواء على مستوى محاولات تقييد الأذان على سبيل المثال، موجة الاعتقالات الواسعة جدا التي اندلعت داخل الخط الأخضر بعد 7 أكتوبر، وتحريض على أطباء في المشافي الإسرائيلية، وتحريض على الطلاب العرب في الجامعات داخل الخط الأخضر، والتحريض على القيادات العربية داخل الخط الأخضر، وعلى العمل السياسي وعلى الناشطين السياسيين وعلى الصحفيين وعلى كل من له دور داخل الخط الأخضر من قبل المؤسسة الإسرائيلية. هذا وضع قائم، هناك تحريض دائم قد يتعزز بطبيعة الحال خلال الدقائق المقبلة من قبل المسؤولين الإسرائيليين الذين يبحثون عن مناسبة للتحريض، إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريتش وغيرهما من الوزراء داخل الحكومة الإسرائيلية. لكن حتى الآن الإسرائيليون يترقبون انتهاء عمليات التمشيط الميدانية بحثا عن منفذ إضافي للعملية في تلك المنطقة، وبعد ذلك بانتظار.
1: شكرا أحمد، طبعا لن نعود إليك
0: المعلومات المتوفرة. فالمنفذ المعتقل لا يزال حيا.
1: شكرا جزيلا أحمد، لن نعود إليك طبعا في حال توفرت مزيد من المعلومات. أحمد دراوشة من القدس، وينضم إلينا من حيفا مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل. أهلا بك سيد مطانس شحادي، وأسألك بداية عن توقيت هذه العملية وجغرافية المكان حيث هذه العملية وقعت داخل الخط الأخضر ولها امتداد لمستوطنات الضفة الغربية.
2: تحياتي. يعني هي وقعت على بالضبط على الحدود الخط الأخضر، وعادة تكون يعني العمليات داخل الخط الأخضر. الجغرافيا طبعا هي مهمة، ولكن الأهم والأخطر هنا أنه هوية من نفذ العملية، وهم على ما يبدو كما نسمع من الأخبار مواطنين عرب مواطنين داخل دولة إسرائيل يحملون الهوية الإسرائيلية. وهذا طبعا يعني طبعا ليست أول مرة، ولكن الآن في الظروف الحالية وبعد أجواء التحريض والترهيب تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل والتحالف الحكومي اليمين المتطرف الحاكم، سيكون هناك استغلال أو محاولة استغلال لهذه العملية للتحريض أكثر على المواطنين العرب، ومحاولة لفرض عقوبات جماعية على المواطنين العرب. الحكومة ستستغل هذا الحدث إلى أقصى درجة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وسمعنا التحريض يعني الأرعن على المواطنين العرب وعلى القيادات والأحزاب العربية، سيكون استغلال دموي لهذه الحادثة لمزيد من التحريض على المواطنين العرب من قبل التحالف الحكومة. وطبعا الإعلام الإسرائيلي سيأخذ يعني حصته في هذه التحريض تجاه المواطنين العرب، ربما تستغلها الحكومة لخطوات عملية يعني تجاه تقييدات سياسية أكثر على المجتمع الفلسطيني في الداخل، على عمليات ربما يعني المخابرات تتدخل أكثر في المجتمع الفلسطيني. نحن نشهد ارتفاع حادث الاعتقالات الإدارية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل التي طالت قيادات سياسية لأول مرة منذ الحرب العسكري، يعني مثل الأخرجة أكبرية قائد في حركة البلد الفلسطينية في الداخل. الأمور تزايدت جدا في منذ 7 من أكتوبر، وأتوقع أن تزداد أكثر الآن.
1: نعم طبعا، يعني ذكرت موضوع الإجراءات الانتقامية التي يمكن أن تتخذ بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أيضا ماذا عن مشاريع القوانين أو القرارات التي يمكن أن يأخذها الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي بخصوص مستوطنات الضفة الغربية؟ وهنا نسأل طبعا عن الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون والتي تكثفت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما دفع دولا أوروبية إلى البحث عن فرض عقوبات منسقة على مستوطنين.
2: نحن نشاهد عمليا التعاون، هو ليس انفلات امني ما يحدث في الضفه الغربيه، هو تعاون بين المستوطنين وبين قوات الجيش الاسرائيليه في اعتداءات يوميه على البلدات الفلسطينيه وعلى السكان الفلسطينيين. بالامس قتل طفل 7 أشهر في منطقه الخليل، وشاهدنا يعني مشاهد من اعتداء منظم، مجموعه كبيره من المستوطنين يهجمون على بلده عربيه في منطقه الخليل.
3: راديو الحريه 97.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق،
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
1: 97.7 FM. ويجري التحقيق معه ميدانيا، بينما المروحيات الإسرائيلية والشرطة تجري عمليات تمشيط واسعة للبحث عن المنفذ الآخر الذي تتخوف إسرائيل من أنه قد يكون انسحب إلى داخل الضفة الغربية. إذن صور مباشرة لإجراءات أمنية مشددة، انتشار أمني كثيف في هذه اللحظات في موقع العملية بحثا عن منفذ أو أحد منفذي العملية، حيث تم القبض على أحد المنفذين وهو مصاب ويجري تحقيق معه ميدانيا، بينما عمليات التمشيط الواسعة التي تجري حاليا بحثا عن المنفذ الآخر الذي يعتقد أنه انسحب إلى داخل الضفة الغربية. الحصيل الآن وفق الإسعاف الإسرائيلي قتيل وخمسة جرحى في حادث إطلاق نار بكخاف يائير داخل الخط الأخضر. سيد مطونس الشحادي، أسألك أيضا على عن تأثير هذه العملية على الاستحقاق الانتخابي الذي طبعا سيجرى في وقت لاحق من هذا العام، كيف سيكون لذلك تأثير؟
2: يعني أولا ولكن للتوضيح، يعني تاريخيا هذه الأحداث تكون عادة أحداث يعني فردية، لا يكون وراها تنظيم ولا يكون وراها منظم أو تنظيم داخل الـ 48، يكون بها أفراد، يعني قرارات فردية. ومناطق هي منطقة عربية، يعني بالمناسبة غالبية السكان هناك في المنطقة هذه بلدات عربية. الآن بالنسبة للانتخابات، سيكون طبعا استغلال كبير من قبل اليمين المتطرف خاصة سموتريش فيبير وحتى نتنياهو لنزع الشرعية، محاولة نزع الشرعية عن المشاركة السياسية للفلسطينيين، يعني المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. سمعنا في الأشهر الأخيرة بعض الأفكار لدى تتراود لدى التحالف الحكومي ربما لإخراج الحركة الإسلامية الجنوبية القائمة العربية الموحدة خارج القانون لمنعهم من المشاركة في البرلمان، يعني على الرغم أنه لا يوجد أي سبب قانوني أما فقط كملاحقة سياسية بعد أن أخرجوا الحركة الشمالية الإسلامية الشمالية عن القانون في السابق وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي. سيكون هناك محاولة استغلال الحدث لتضييق أكثر على العمل البرلماني والمشاركة السياسية لدى الفلسطينيين في الداخل، لأن نتنياهو لا يريد عمليا يعني يحاول إخراج الفلسطينيين عن المشاركة تمهيدا ربما لحسم الانتخابات، لأنه نتنياهو يرى بالمواطنين العرب كعائق أمام استمرار حكمه أو ربما تحقيق إنجاز أو حسم برلماني في الانتخابات القادمة، خاصة إذا ارتفعت نسبة التصويت لدى المواطنين العرب. والحديث عن يعني تحصيل بين 13 ل 15 مقعد في البرلمان هذا سيؤثر على المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل عامة. اليمين ونتنياهو سيحاولان استغلال هذا الحدث ربما لتضييق أكثر على المشاركة الانتخابية والبرلمانية ووضع قيود أكثر على العمل البرلماني، طبعا سيستغلونها سياسيا لصالح اليمين يعني في جميع الحالات. هذا هو الرد الأولي، وطبعا سيمهدون ربما إجراءات قانونية أو تعديلات قانونية من الآن لغاية الانتخابات القادمة.
1: نعم، بالنسبة لهذه المنطقة كما ذكر مراسلنا محصنة أمنيا نظرا لأنها تعتبر خط تماس، وهنا سؤال عن أداء الأجهزة الأمنية، هل سيكون هناك مساءلة لأداء الأجهزة الأمنية في أعقاب مثل هذه الحوادث؟
2: يعني عادة تقوم الأجهزة الأمنية بتحقيق بما حصل، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن السيطرة بشكل كامل لا على خط التماس ولا على الخط الأخضر والحدود، بالرغم من وجود جدار الفصل العنصري إلا هناك يعني بعض المداخل، ولكن سيكون تحقيق وستحاول الأجهزة الأمنية طبعا تبرير يعني ما حصل، خاصة أنه المنفذان من الداخل من يحملان كما يعني وفقا للإعلام الإسرائيلي لغاية الآن، هذا سيكون يعني سيبرر ربما أنه صعوبة التحديد وصعوبة الحصول على معلومات مخابراتية واختراق، لأنه لا يوجد منظمات، هذه ليس منظمة أو يعني شبكة إنما قرار فردي.
1: نعم، لكن الآن سيد مطانس ربما تشاركني أيضا هذا الرأي بخصوص الخبر الذي يظهر الآن على شاشتنا، مراسل التلفزيون العربي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة قريبة من عملية كوخاف يائية تحسبا لتسلل مسلحين، وهنا نسأل عن دلالات مثل هذه الأخبار سفارات الإنذار التي تدوي في موقع العملية أو قريبة من موقع العملية تحسبا لتسلل مسلحين، وهل سيكون لهذه العملية أبعاد أخرى غير تنفيذ عملية إطلاق النار التي شاهدناها؟
2: يعني على ما يبدو هو يعني المنفذ الآخر، هناك يعني خشية أو قلق أن يدخل أحد البلدات الإسرائيلية في المنطقة لأن هذه المنطقة قريبة جدا، والحديث أنه لم يتم القبض عليه لغاية الآن، وهذه الإجراءات متبعة في حال يعني تم رصده أنه دخل لأحد هذه البلدات، ولكن سيكون مطالبة أكثر بتجديد الأمن ويعني ضخ ميزانيات أكبر للأجهزة الأمنية للشرطة، وربما إقامة أيضا يعني رقابة أعلى على وأكثر على المجتمع الفلسطيني في الداخل. أنا يعني لا أستبعد أي شيء عن هذه الحكومة ممكن أن تذهب إلى خطوات جنونية تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل في ضوء الحالة الإسرائيلية التي تتقبل هذه الخطوات الآن، خاصة بعد 7 أكتوبر، يعني سيكون تقبل في المجتمع الإسرائيلي لأي خطوات تتخذها.
3: راديو الحرية
6: 97.7 FM
7: سيحبس أنفاسنا رونالدو
8: لك. ايوه يلا شوت، لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
9: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. يتعلق بمقتل منفذي عملية إطلاق النار في كخاف يائير داخل الخط الأخضر. إذن القناة 12 الإسرائيلية مقتل منفذي عملية إطلاق النار في كخاف يائير داخل الخط الأخضر. طبعا بعد المعلومات التي أفدتنا بها أدهم عن اعتقال أحد المنفذين وهو مصاب ويجري التحقيق معه، لكن الآن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن مقتل منفذي.
2: بالمناسبة قبل الإعلان من قبل القناة الثانية،
1: نعم تفضل. نعم
2: قبل الإعلان عن مقتل الثاني هنالك تضارب أيضا، يعني الإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعربية تحدثت قبل نصف ساعة تقريبا بأن الثاني تمت تصفيته، والثاني أيضا أصيب ولكن كان ضمن تحقيق ميداني وكانت هنالك مطاردة لشخص ثالث. إذن التضارب في وسائل الإعلام الإسرائيلية كان منذ الوهلة الأولى، ولذلك المعطى العام عمليا لما جرى وأيضا فيما يتعلق بالمنفذين عددهم وأيضا من أين هؤلاء المنفذين وسياق هذه العملية، بالتأكيد هذه أسئلة لا زالت مطروحة حتى اللحظة، ولا يمكن القول بأن الإجابة هي حاسمة في هذا الإطار. لا شك بأن الكثير من الصحفيين الإسرائيليين في مثل هذه الحالة كانوا يتناقلون معلومات ومعطيات ليست بالضرورة.
1: هذا ما يجري عادة عقب حوادث إطلاق النار أو الحوادث التي تجري داخل الخط الأخضر. وهنا أسأل سيد مطنس الشحادي عن سبب تضارب المعلومات خاصة في الساعات الأولى لحدوث مثل هذه الحوادث.
3: يعني بطبيعة الحال الأمور غير واضحة والمعلومات غير متوفرة يعني في الساعات الأولى أو الدقائق الأولى، نتحدث عن أقل من ساعة الآن. الأمور غير واضحة ولا يعني معلومات غير كاملة لا بالنسبة للمؤسسة الأمنية ولا لدى الإعلام، فتتضح الصورة مع الوقت. يعني هذا أمر طبيعي أن لا تكون الأمور واضحة الآن أو في يعني الساعات الأولى الساعة الأولى بعد الحادث. وهي التضارب يعني عادة ما يكون تضارب بالأنباء والمعطيات إلى أن تتضح الصورة ويكون هناك يعني تتوفر إلى حد ما، ولكن طبعا طبيعة الحادثة تكون الرواية الإسرائيلية أو رواية المؤسسة الأمنية التي تظهر، ولن نعرف ماذا حدث بالضبط لأن ما سنسمعه هي رواية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
1: نعم، مع إعلان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية طبعا سننتظر الإعلان عن مقتل منفذي العملية، هل يمكن القول بأن الحادث قد انتهى؟
3: يعني على ما يبدو أنه الحادث انتهى، ولكن مرة أخرى يعني يتعلق بالمعطيات والتصريحات وما يديه المؤسسة الأمنية، ولكن أغلب الظن أن الحادث انتهى وأنه المنفذين هم اثنين وتمت عمليا تصفيتهم بعد الملاحقة أو المطاردة التي قامت فيها يعني القوات الأمن. وعادة في يعني خاصة بعد 7 أكتوبر غالبية الحوادث تنتهي بتصفية المنفذين، هاي الاعتقالات وإلقاء القبض قليلا ما تحدث، يعني عادة تكون تصفية أيضا للمنفذين. فلذلك الأمور غير واضحة والمعلومات غير متوفرة، ننتظر ما سيرشح عن الإعلام أو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد مطنس الشحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل من حيفا. وأعود إليك أدهم، طبعا كما أشرت المعلومات متضاربة، لكن مع مقتل يعني إذا أكد هذا الخبر مقتل منفذي العملية، ما المتوقع في أعقاب هذا الإعلان من إجراءات إسرائيلية يمكن أن تقوم بها داخل الخط الأخضر بحق فلسطينيي الداخل أو حتى بحق فلسطيني الضفة الغربية؟
2: لا شك هذا هو السؤال المركزي عمليا ما دمنا نتحدث عن أن هذه الواقعة وهذه العملية قد انتهت بغض النظر عن عدم توفر كامل المعلومات بخصوص هذه العملية، ولكن إن لم تكن انتهت فإنها في طريقها للانتهاء هذه العملية. لكن السؤال كيف ستستغل إسرائيل وتحديدا حكومة اليمين المتطرف وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الكنيست يعني هذه العملية، سواء في ممارسات وغطرسة اتجاه الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر أو كذلك الحال، لأنها تنعكس في معظم السلوك الأمني الإسرائيلي عادة هذه الحوادث بغض النظر عن هوية المنفذ، لأنها ستصبح ذريعة مضاعفة أيضا لحكومة مثل حكومة اليمين المتطرف هذه لتزيد من مستوى القمع اتجاه الفلسطينيين سواء كانوا في داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية. لا ننسى بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تجري في الضفة الغربية هي بمثابة عمليات أمنية استباقية للحيلولة دون حدوث ووقوع هكذا عمليات كما يزعم إسرائيليا، أيضا يعني إطلاق الرصاص واستسهال إطلاق الرصاص على الفلسطينيين وهم يصعدون من خلال جدار الضم والفصل العنصري من الضفة الغربية إلى الجانب الآخر، أي إلى داخل الخط الأخضر، سواء من منطقة يعني في كثير من النقاط بطبيعة الحال من جدار الضم والفصل العنصري، فيرتقون الشهداء أو يصابون في عمليات الإطلاق إطلاق النار هذه، وكأنه الاحتلال يبرر هذه بأن كل من يصعد ويتجاوز هذا الجدار هو مشروع منفذ عملية، لكن في كثير من الأحيان هو يحاول أن يبحث عن قوت يومه وأن يعتاش أيضا من خلال البحث عن فرص عمل في داخل الخط الأخضر الفلسطيني، في داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية عمليا عندما ينتقل إلى الجانب الآخر من الحدود، ولكن من الجدار جدار الفصل العنصري عفوا، ولكن بطبيعة الحال هذه أيضا عمليات الإطلاق إطلاق النار هذه وعمليات الاعتقال اليومية في الضفة الغربية هي تفسر وتوضع في سياق الحجة الإسرائيلية، وهي عمليات أمنية استباقية للحيلولة دون يعني أن تكون هنالك أي خلايا وأي عمليات وضرب ويعني منع أي عمليات بشكل استباقي يمكن أن تنفذ سواء ضد المستوطنين وضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية أو كذلك داخل الخط الأخضر. لكن بالنظر وإذا ما قربنا المجهر أكثر من هذه العملية التي وقعت في منطقة كوخافيا إير داخل الخط الأخضر قرب قلقيلية وعلى الخط الفاصل عمليا ما بين الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، لا شك بأنها تثير الكثير من الأسئلة بخصوص كيف ستستغل إسرائيليا في ظل هذا التوقيت من حيث السياق وكذلك من حيث الظرف، من لا سيما أننا نسمع الآن يعني وكأن هنالك بزار من التصريحات والمزودات الإسرائيلية ويدعونا إلى
1: سنتحدث عن هذه المزايدات الإسرائيلية بالتفصيل. ابقى معنا أدهم، وأعود إلى أحمد دراوشة معنا عبر الهاتف لنتابع آخر المعلومات المتوفرة حول حادثة إطلاق النار وما تمخض عنها. أحمد،
4: بحسب ما تعلن وسائل إعلام إسرائيلية فقد قتلت أجهزة الأمن الإسرائيلية منفذي هذه العملية. الأول قتل على الفور، رغم أن بيان الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتقاله وهو مصاب، لم يتحدث في البيان الأولي عن أنه قتل نتيجة للإصابة، فبالتالي هناك مخاوف أن يكون قد قتل من قبل الجيش الإسرائيلي بعدما اعتقل وهو على قيد الحياة. لم يتم الحديث عن هذا الموضوع بعد من قبل المصادر العسكرية الإسرائيلية. المنفذ الآخر الذي أصيب وكان في نفس السيارة ذهب باتجاه مدينة الطيبة بحسب ما تذكر وسائل إعلام إسرائيلية، وهناك عند المداخل في الكسارات اعتقل من قبل القوات الخاصة في الشرطة الإسرائيلية. بمعنى أو بآخر هذه العملية انتهت بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية. كان هناك منفذان لهذه العملية، والمنفذان أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تصفيتهما خلال الساعة الماضية. واحد منهما عرفت هويته، هو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، لم تعرف بعد هوية المنفذ الثاني، ولو أن التقديرات التي تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية حتى الآن هو أن المنفذ الثاني هو أيضا هو الآخر من داخل الخط الأخضر. لا تزال التدابير الإسرائيلية في تلك المنطقة متواصلة، الشرطة الإسرائيلية تنتشر هناك، كذلك أيضا الجيش الإسرائيلي، قوات من حرس الحدود، قوات من جهاز الأمن العام الشباك، كل هذه القوات لا تزال تنتشر في تلك المنطقة بانتظار انتهاء عمليات التمشيط. في المحصلة أعلن عن مقتل إسرائيلي واحد جراء عملية هذه عملية إطلاق النار هذه، بالإضافة إلى استشهاد المنفذين الاثنين جراء استهدافات إسرائيلية. هناك 5 إصابات إضافية لإسرائيليين، إصابة خطيرة و4 إصابات طفيفة ومتوسطة. المنفذ انتقل من منطقة إلى أخرى، هناك بدأ بمحطة الوقود في كوخاف يائير، محطة وقود مركزية معروفة للوصول إلى مدينتي الطيبة والطيرة، يجب المرور من هذه أو عادة يتم المرور من محطة الوقود هذه. بطبيعة الحال انتقل إلى منطقة ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، وهناك انتهت هذه العملية.
1: نعم أحمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أحمد دراوشة من القدس. أدهم، طبعا يعني أحمد شرح لنا مسار هذه العملية، وكما ذكرت لي وكما ذكرت أيضا كانت هناك أكثر من نقطة توقف عندها المنفذ أو المنفذان، وبالتالي انتهت عند مدخل مدينة الطيبة حيث تم اعتقال المنفذ الآخر، وبالتالي الإعلان الآن عن مقتل المنفذين. نتحدث الآن عن تبعات وارتدادات هذه العملية في الداخل أولا، سياسيا وأمنيا وأيضا مدنيا، يعني الإجراءات المدنية التي يمكن أن تتخذ بحق الفلسطينيين في الداخل.
2: عمليا هنالك إجراءات إسرائيلية متبعة فيما يتعلق بالمنفذين من الضفة الغربية من ناحية يعني اقتحام البلدة التي ينحدر منها المنفذ في الضفة الغربية، مرورا ب يعني إجراءات تؤدي إلى هدم منزل هذا المنفذ، اعتقال طبعا المقربين من هذا المنفذ قبل ذلك، طبعا قبل عملية الهدم للمنزل فيما بعد عندما تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل سلطات الاحتلال. هذا عادة البروسيس يعني أو الإجراءات المتعلقة في حالة أن يكون المنفذ من الضفة الغربية، ولكن بطبيعة الحال في حالة يعني انحدار أو تحدر الفلسطيني وأن يكون من داخل يعني منطقة في داخل الخط الأخضر، بالتأكيد هنالك إجراءات يتخذها وتتخذها سلطات الاحتلال. السؤال إلى أي مدى وما هو حجم التضييق الذي يعني ينفذ أو يتم القيام به اتجاه الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر من قبل حكومة اليمين المتطرف هذه، وأيضا في ظل السباق الانتخابي ومحاولة كل طرف يميني بأنه الأجدر والأقوى يعني في أن يكون أو في أن يحقق أمنا للإسرائيليين. لذلك الآن بدأنا بالمناسبة يعني أن نسمع بزار من هذه التصريحات، تارة تلك التي يعني هي تكون من خلال إيتمار بن غفير الذي دعا إلى إعدام مباشر وبشكل يعني فوري للمنفذ إذا ما كان على قيد الحياة، ولذلك سنسمع الكثير أيضا من التصريحات من هذا القبيل، وأيضا من خلال يعني الدعوة إلى تغليظ العقوبات اتجاه الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر، خاصة الذين يعني يفكرون بتنفيذ هكذا عمليات إن لم ينفذوها فعليا، وأن تكون هنالك ساعة صفر لتنفيذ عملية ما في داخل الخط الأخضر. ولكن عادة بالمناسبة ريما يعني عمليا الاحتلال الإسرائيلي لا يذهب إلى تفسيرات لماذا حدثت هذه العملية، بمعنى هو دائما يذهب إلى تفسيرات أمنية، لأن هذه الصيغة مريحة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، سواء يعني فيما يتعلق بدوافع الفلسطيني في داخل الخط الأخضر إذا ما نفذ عملية ما، أو دوافع الفلسطيني من الضفة الغربية أو من أي كان أو من أي مكان كان. يعني عمليا هو الاحتلال الإسرائيلي دائما يذهب إلى تفسيرات أمنية، لا يذهب إلى تفسيرات يعني تتعلق بممارساته ودوافع ما جرى، لذلك ولأنه سيقر بالحقيقة بأن هنالك لوحة من الظلم اتجاه الفلسطيني، ولذلك هو لا يريد أن يبرر ذلك عمليا، أيضا لأنه إذا ما اعترف ذلك فإنه سيكون هنالك استحقاق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
0: راديو الحرية 97.10 FM FM FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية 97.10 FM FM.
1: أهلا بك معنا. رئاسة الوزراء الإسرائيلية تقول إن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية في أعقاب العملية القاتلة في منطقة خط التماس. إلى أي حد استخدام مثل هذه العبارة عملية قاتلة يمكن أن تشكل منعطفا في تغليظ الإجراءات بحق فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر؟
6: تحياتي لك أستاذة ريما ولضيفك الأستاذ أدهم ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه بعيدا عن كيفية توظيف واستثمار ما حدث، إنما بهذا التوقيت السياسي في إسرائيل الهام جدا والتي قد تعتبر أهم انتخابات برلمانية سياسية في إسرائيل. هنا يأتي دور الاستثمار السياسي وتحديدا من قبل المجموعة التي تحكم إسرائيل. من جهة عملية كهذه تضعفها أمام الرأي العام الإسرائيلي على قاعدة أنه هي تدعي أو تقدم نفسها كأقوى حكومة في إسرائيل، ومع ذلك انهار الموضوع الأمني. واليوم يعني بعكس ما كان يروج من يمين نتنياهو وشركائه أنهم حققوا انتصارات على عدة ساعات، على 7-8 ساعات، اليوم هنالك انهيار أمني حتى وصل إلى المنطقة الأكثر يعني يفترض أن تكون استقراراً، منطقة داخل إسرائيل ليست محاذية لقطاع غزة، ليست محاذية للضفة الغربية، ليست محاذية للحدود الشمالية مع الأردن، يفترض أن تكون الأكثر هدوءاً وسكوناً واستقراراً، ومع ذلك تصلها عملية قاتلة تؤدي إلى مقتل إسرائيلي أو أكثر، وتضرب موضوع الأمن الفردي في في في في إسرائيل. هذا الموضوع يضعف، لكن بالمقابل نتنياهو له مصلحة بإعادة فرض النقاش والخطاب الأمني بالنقاش العام في إسرائيل، خاصة بالفترة الحالية الانتخابات، لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول أنه حتى اللحظة لم يثبت أي مسؤول أو زعيم في إسرائيل قدرته على مواجهة بنيامين نتنياهو في الموضوع الأمني، رغم استياء واسع في إسرائيل ضد سياسات بنيامين نتنياهو، ولكن حتى اللحظة لم تتمكن المعارضة في إسرائيل أو أولئك الذين يشكلون خصوم بنيامين نتنياهو من إنتاج حالة مقنعة للرأي العام الإسرائيلي. الموضوع الثاني وهو مصلحة بنيامين نتنياهو كما شركاء في سيطرة الخطاب الأمني، لأنه سيؤدي إلى تغييب الخطاب الداخلي المرتبط بنتنياهو وإخفاقه والقضايا التي يلاحق عليها بالقضاء الإسرائيلي من فساد ورشاوي وما شابه. والأهم من ذلك هو مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالسابع من أكتوبر، وأن يكون أول المحقق معهم هو بنيامين نتنياهو. لذلك هذا الموضوع من حيث التوقيت يأتي الصراع الآن في إسرائيل، من هي الجهات الأكثر استفادة من عملية كهذه، ومن هي الجهات الإسرائيلية التي قد تكون أكثر يعني الخاسرين بالنقاشات السياسية. ولكن بالقراءة العامة أنه أن تأتي عملية من الداخل ينفذها اثنين شابين وليس واحد، هذا يعني بدء تبلور يعني خلايا صغيرة، هذا لأول مرة يحدث منذ عقود. يعني بالعادة حدث صحيح عمليات من الداخل نفذها فلسطينيين من الداخل، من المثلث، من الشمال، من من من النقب، لكن كانت عملية تأخذ الطابع الفردي أن نفذها شخص واحد، إما من خلال عملية دهس أو من خلال عملية إطلاق نار أو كذا، ولكن أن يتم تنفيذ عملية يشارك فيه ينفذها اثنين من نفس البلدي أو المدينة، هذا يعني أن هنالك تطور في سلبي برؤية المجتمع الفلسطيني، طبعا ليس كل المجتمع الفلسطيني ولكن شريحة باتجاه يعني دورهم في إسرائيل. هل هي الدولة دولتهم؟ هل هم مواطنين من الدرجة الأولى أم يعانوا؟ هل هم جزء من الشعب الفلسطيني؟ كل هذه الأسئلة بتقدير التي يعني يفترض أن أن أن تبدأ وأن يعني يبدأ النقاش حولها في إسرائيل، وخاصة كما تحدثنا إنه العملية أدت إلى مقتل. وفي إسرائيل يعني حين توصف العملية بالعملية القاتلة، حتى لو قتل إسرائيلي واحد في إسرائيل يعتبر مقتل إسرائيلي، يعتبر يعني يسمى باللغة العبرية أسون، يعني كارثي، يعني مقتل إسرائيلي كارثي، وخاصة إن كان يهوديا وخاصة إن كان غربيا. إسرائيل تنظر إلى إلى إلى ذاتها وإلى قتلها بشكل مختلف جذريا عن مقتل مئات الفلسطينيين. يعني ما غطي بالإعلام العبري بالساعة الأخيرة حول هذه العملية وهذا القتيل الإسرائيلي يشكل 1000 ضعف عن تغطية الإعلام العبري مجتمعا حول استشهاد 1000 الفلسطينيين. هذا الواقع سيقود إلى نقاش عميق داخل المجتمع الإسرائيلي، ولكن بتقديري هنالك في في في في مسألتين يعني يفترض عدم إغفالهم. الأولى إنه الخطاب العنصري، خطاب التحريض والممارسة اتجاه فلسطيني داخل ازداد بالآونة الأخيرة بعد 7 أكتوبر، توج بالشهور الماضية بالزيارات الاستفزازية التي يقوم بها الوزير إيتمر بن غفير، والذي يفترض أن يكون هو المسؤول عن الأمن الداخلي داخل تلك المدن والتجمعات الفلسطينية بالداخل. اليوم بات هو العامل عدم الاستقرار فيها، ذهب إلى طوبة زنقرية قبل أيام وشاهدنا، ذهب إلى بعض القرى في النقب وانتهت بمواجهات حادة. هذا الخطاب من شأنه بتقديري خلق هذه الأرضية لكي يعني يتم التعبير عنها وترجمتها من من من خلال من خلال عمليات. المسألة الثانية التي لا يمكن فصلها إنه هذه يعني العنجهية التي فاقت كل التصورات من قبل إسرائيل بالداخل بالضفة بغزة في ظل حال من يعني قناعة لدى الفلسطينيين بحال من عدم التكافؤ والتوازن في الردود الفلسطينية خلق حال من الفراغ أدى إلى ملء الفراغ بهذه الطريقة وإن كانت يعني عفوية، ولكن أن يكون أكثر من منفذ لا يمكن وصفها بالحادث العفوي، قد يتم وصفها بالعمل الفردي، ولكن المقصود بالعمل الفردي ليس العمل العددي إنما العمل الفردي إنه مجموعة من الشبان نفذوا عملية من تلقاء ذاتهم دون توجيه من من من الخارج أو مشاركة تنظيمات. المسألة السلبية التي تضرب صميم الأمن في إسرائيل إنه إسرائيل بالسنوات الماضية من خلال التنظيمات استطاعت أن تراقب توجهات وتفكير وسلوك مئات الألوف من الفلسطينيين. اليوم بعد تفكك البنى التنظيمية بالضفة والقطاع ويعني تفكك حركة حماس وابتعاد فتح عن العمل المقاوم المسلح وتراجع قوى اليسار الجبهة الشعبية والديمقراطية وما غيره، أصبحت اليوم القراءة الأمنية لكيفية رصد والتحكم بسلوك الفلسطينيين أصبحت صعبة جدا، لأنه مطلوب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مراقبة ملايين الفلسطينيين الآن. أن يقوم فلسطينيين اثنين من الداخل الذين يفترض أن يكونوا خارج الحسابات خارج الملاحقة الأمنية بتنفيذ هذه العمليات، أعتقد أنه سيفرض المزيد من العمل على الأجهزة الأمنية وتحديدا بمسألين: الأول غض البصر إن لم يكن أصلا دعم من قبل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل إلى انتشار هذا السلاح بشكل غير طبيعي في الداخل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة في إسرائيل. اليوم معروف أنه نسبة الجريمة الجرائم القتل التي تحدث على مدار الساعة بالداخل تعادل 20 ضعف وزنهم الديموغرافي في, في, في, في, في الداخل. الفلسطينيين لا يشكلوا أكثر من 21% من نسبة سكان إسرائيل، بينما نسبتهم بالجريمة تعادل 20 ضعف ما يحدث بالداخل.
1: نتوقع سيد عادل، دعنا نتوقف عند هذه النقطة، انتشار السلاح وارتفاع منسوب الجريمة داخل الخط الأخضر، هل برأيك يمكن أن يكون هناك مراجعة أمنية إسرائيلية لهذا المعطى تحديدا، لأنه ينعكس على ما يبدو سلبا على إسرائيل؟
6: بدون أدنى شك، والدليل أنه الكثير من الأوساط الأمنية المهنية والفنية كانت قد أوصت وحذرت ونوعت ونبهت، لأنه ممكن من في لحظة ما أن يتحول جزء من هذا السلاح إلى الإسرائيليين وهو يحصل. وحينه كانت القراءة، وسمعنا إحنا مفتش عام الشرطة السابق حين حاول أن يبرر أنه عدم قدرة الشرطة الإسرائيلية على ضبط الجريمة ومنحها، انه قال انه هذا هو الدي ان اي تبع العرب، هم تعودوا وجيناتهم جينات قتل وثأر وما شابه، وكان الاجماع بالداخل الفلسطيني انه لو قتل اسرائيلي واحد من قبل هذا السلاح لما صمتت اسرائيل. اليوم بتقدير هذا سيشكل محطه مهمه في موضوع كيفيه التعاطي الموضوع، والمساله ليست فقط من خلال يعني إنه الشرطة الإسرائيلية التي باتت ثقافة بن كبير وثقافة مئير كهانة، الثقافة العنصرية، ثقافة طرد الفلسطينيين وإلغائهم من الحيز المعنوي كما المادي موجودة، إنما السياسة العامة في إسرائيل غذت، لا بل أن الكثيرون حين يتم يعني تحميل الحكومة مسؤولية فشلها في منع حدوث الجريمة بالداخل الفلسطيني، الكثيرين يقولون هي لم تفشل إنما نجحت، أن هذا هو مشروعها، لم يكن ضمن أجندتها أو برنامجها منع تلك الجريمة، ولو كانت الأمور كذلك لاستطاعت أن تحد 90% من تلك الجريمة، وخاصة أنه ما من يوم إلا وما تحدث عملية قتل بالداخل بدون هوية قاتل، القاتل يبقى حرا ومعروف. اليوم اخترق يعني أصبحت يعني العصابات المافيا موجودة بالداخل بشكل علني. صحيح أنه في إسرائيل في عصابات مافيا يهودية ولها تأثير وحضور بالقضاء وبالأجهزة الأمن، ولكن الفلسطينيين لا زالوا أقل ولا زالوا خارج المنظومة الرسمية في إسرائيل لكي يتغلغلوا ويؤثر. بالتالي هذه العملية بتقديري ستدعم الأصوات التي كانت تدفع باتجاه ضبط السلاح وعدم السماح بانتشاره، لأنه الآن في في في هذا الواقع وإدراك الكثيرين في إسرائيل أنه لو كانت المؤسسة الأمنية في إسرائيل تتوقع أن يستخدم هذا السلاح ضد الإسرائيليين لما عملت على فتح كل الأبواب لدخول هذا السلاح. اليوم بعد أن دخل واستخدمه وأدى إلى هاي العملية القاتلة كما يصفها الإعلام، وهي بالفعل عملية قاتلة، بالتأكيد لن تكون يعني المتابعة الإسرائيلية لموضوع السلاح بالداخل كما كانت حتى مساء الأمس.
1: نعم سيد عادل، أشرت إلى التنافسية داخل إسرائيل بمنسوب الخطاب التحريضي اليميني المتطرف تجاه الفلسطينيين، وليس فقط تجاه الفلسطينيين، باتجاه ما يجري في لبنان، غزة، وحتى إيران. يعني فيكتور ليبرمان قال إنه لا يمكن حسم المعركة ضد حزب الله دون مهاجمة الضاحية الجنوبية أو بعلبك، يعني وصل إلى هذا الحد، وبالتالي كأنه ينافس نتنياهو في التصعيد الإسرائيلي داخل لبنان. هل يمكن لمثل هذه الأصوات سواء ليبرمان أو غيره من الأصوات المتشددة أن تنافس نتنياهو وأعضاء حكومته مثل بن غفير وسموتريتش في هذا الخطاب التحريضي، وبالتالي تأثير ذلك على نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟
6: يعني أولا أستاذ ريما، اليوم بإسرائيل هنالك حالة شبه إجماع، أغلبية الرأي العام في إسرائيل تدفع بقوة باتجاه تصعيد الحرب على لبنان واستهداف بيروت العاصمة وليس فقط الضاحية، أن لا تبقى منطقة في لبنان من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بعيدا عن الاستهداف والتدمير. هكذا تفكر إسرائيل، هذه العقلية. ولكن الأهم من هذا أنه حتى بعد الخطاب التصالحي اللبناني منذ أيام وحديث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنهم سيتوصلوا إلى اتفاق سلام مع إسرائيل لم يتغير، لا بل أنه ازدادت نبرة التحريض الإسرائيلي على الحرب في ظل أزمة يواجهها بنيامين نتنياهو، أزمة باتجاهين. من جهة بات واضح أمام الرأي العام الإسرائيلي أنه خسر الحرب على لبنان، لم يعد بمقدوره كسر وهزيمة حزب الله، لا بل أن حزب الله فاجأ الجميع وفرض معادلات صعبة على إسرائيل، وبنفس الوقت نتنياهو خاضع لإملاءات وتعليمات مسؤول ومرجعيته ترامب، وهذه القيود الموجودة هي سببها ترامب. بالتالي من جهة غير قادر نتنياهو على أن يحقق انتصار كما يريد الإسرائيليين، وبنفس الوقت غير قادر على الذهاب باتجاه الحرب الموسعة التي يريدها الإسرائيليين نتيجة قيود ترامب. وهذا أوجد له المشكلة، أنه في إسرائيل اليوم ينظر إلى نتنياهو بالمنظر السلبي والضعيف، أنه لم يعد يمثل إسرائيل المستقلة التي تقرر لوحدها نيابة عن ذاتها، لا أن تكون تحت الوصاية الأمريكية، وأن يكون نتنياهو موظف عند الرئيس ترامب، وأنه ينفذ ما يتم إقراره ومن قبل الرئيس ترامب.
1: نعم، ما هي الأولوية بالنسبة لنتنياهو سيد عادل؟ تأمين الحدود الشمالية، برنامج إيران النووي، أم الأمن الداخلي الإسرائيلي؟
6: يعني بتقديري أنه موضوع الأمن بغض النظر إن كان في غزة، في الداخل، في الشمال، لسبب بسيط، وكما تحدثنا نتنياهو بالنسبة له الموضوع الأمني ليس فقط هدفا ووسيلة إنما غاية. موضوع الأمن نتنياهو يتبنى خطابا منذ أن عاد للمرة الثانية بعد العام 2009 إلى الحكومة، ولم يغب عنها سوى سنة واحدة، تلك السنة التي شكلت فيها حكومة التغيير بزعامة الطرفين نفتالي بنت ويائير لبيد، ويقدم حاله في إسرائيل بما يسمى مارك بتحون سيد الأمن، واستطاع إلى حد بعيد أن يقنع الإسرائيليين رغم الإخفاق الكبير على الإسرائيليين، شريحة واسعة مقتنعة أن نتنياهو فاشلا، لكنها ليست مقتنعة بأن البديل قد يكون أفضل نتيجة البنية إسرائيل الحالية. ولكن فيما لو شؤل بنيامين نتنياهو والرأي العام في إسرائيل، أين الأولويات؟ الأولويات ذلك النظام الإسلامي في إيران، لاعتبار بسيط أن إسرائيل ترى وهنالك شبه إجماع في إسرائيل أن قطع الرأس الإيراني وأسقاط النظام، قطع الرأس لا يعني اغتيال الصف الأول والثاني والثالث بالقيادة الإيرانية الدينية والسياسية والعسكرية والأمنية، إنما سقاط النظام واستبداله من شأنه أن يؤدي إلى حل تلقائي لما يسمى بالأذرع أو الوكلاء بالمنطقة، حزب الله، حماس، الجهاد، أنصار الله، حزب الله بالعراق وما شابه. اليوم
0: راديو الحرية
7: من 97.10 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: تحديدا في ظل رفض الحريديم، بالتالي أي جندي يصاب اليوم في لبنان، أي جندي يقتل، تكون تداعيات سلبية كبيرة، وهذا ما يتحدث عنه كل القيادة العسكرية. وما قاله أمس الأول يائيل زمير رئيس الأركان حين قال إنه مصلحتنا أن نتوصل إلى اتفاق في لبنان اليوم وليس بعد شهر، وهو يقصد إنه اليوم تكون الخسارة والكلفة أقل بكثير مما سندفعها بعد شهر.
5: نعم سيد عادل، ابقى معنا، وطبعا سنناقش واقع الاستيطان في الضفة الغربية والعقوبات الأوروبية المحتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف واعتداءات ضد الفلسطينيين. أدهم، أشار سيد عادل إلى نقطة مهمة داخل الخط الأخضر تتعلق بانتشار الجريمة، السلاح، وطبعا عصابات المافيا، وهذا ما تسمح به إسرائيل في المناطق والمدن العربية. هل يمكن القول بأن السحر انقلب على ساحر؟
6: هذا التعبير استخدم حتى يعني من بعض الأوساط الإسرائيلية ومن بعض الصحفيين الإسرائيليين، وفي وقت مبكر بالمناسبة، يعني في السنوات الأخيرة مع تصاعد وتعاظم هذه الجريمة التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر لأسباب ودوافع مختلفة عمليا. يعني جزء من الأسباب الاجتماعية التي خلقها، يعني خلقتها إسرائيل عمليا من خلال العنصرية ومن خلال أيضا محاربة البناء الفلسطيني وكثير من الأسباب، إضافة إلى يعني تقوية وتعزيز يعني جماعات مافيا، ويعني عمليا حينما يتعلق الأمر بمسألة أمنية يعني بين عشية وضحاها يتم كشف وتفكيك أي خلية وأي مجموعة، لكن في مسألة متعلقة بجريمة داخل الخط الأخضر وتتورط فيها جماعات مافيا، فإن ذلك يستغرق وقتا طويلا وتكون هنالك الحجج الطويلة من قبل إسرائيل. ولذلك مارست إسرائيل ازدواجية في هذا الإطار بحد ذاتها. هذه الازدواجية هي تعبر عن عنصرية يعني من قبل إسرائيل الرسمية، وهذا انعكس وكان من بين العوامل التي أدت إلى تعاظم الجريمة في داخل الخط الأخضر وفي بلدات بالمناسبة عمليا قريبة من كوخافيا إير التي وقعت فيها عملية اليوم. ولذلك يعني هنالك وانحدار أيضا، أو على الأقل نسبة أحد المنفذين أو اثنين من المنفذين إلى بلدة معينة مجاورة أيضا، في وهي مناطق هي ملتهبة بالنسبة للجريمة داخل الخط الأخضر، والتي يعني ضربت المجتمع الفلسطيني في الداخل عموديا وأفقيا، وهنالك جهود حثيثة أيضا من

0: إسرائيلي لا بعد جنائي مثلاً، لكن عندما يتعلق الأمر بدماء تراق من في صفوف فلسطينيين داخل الخط الأخضر بسبب الجريمة واستفحال الجريمة، والتي يعني تتحمل إسرائيل بطريقة أخرى مسؤولية في تعاظم هذه الجريمة في السنوات الأخيرة، ونتحدث عن أرقام قياسية ومرعبة أيضا، حتى أن هذه الجريمة امتدت إلى ملاحقات ومطاردات إلى قلب الضفة الغربية عمليا، وهذه حالة تخلقها إسرائيل بطريقة أخرى وتسببت في تصاعدها يعني في السنوات الأخيرة.
1: نعم، أيضا سيد عادل أشار إلى عدم التكافؤ في رد الفعل الفلسطيني، أو تالي إلى أي مدى ردة الفعل الفلسطيني هذه كانت حافزا لدى إسرائيل للقيام بمزيد من الإجراءات التعسفية بحق فلسطينيي الداخل أو حتى الضفة الغربية؟
0: تقصدين يعني هذه العملية ريما؟
1: ليس فقط هذه العملية، في العادة ردود الفعل الفلسطينية ليست في المستوى المطلوب.
0: تماما يعني هو ما يراد أن يقال في هذا الجانب، بمعنى مهما كانت أي محاولة ولو كان تعبيرا عن الغضب وفي سياق فردي وما إلى ذلك، ولكن دائما تكون العقوبات الإسرائيلية جمعية، وهذا ما مورس ويمارس في قطاع غزة على شكل إبادة، وأيضا ما يمارس في الضفة الغربية، والكل يعلم ماذا يجري في الضفة الغربية من حرب وصفت بحرب مستعرة وصامتة في نفس الوقت من قبل المسؤول الأممي يعني بالأمم المتحدة، وكذلك الحال ما يجري من تضييقات وخنق للفلسطينيين داخل الخط الأخضر وملاحقة الفلسطينيين بسبب منشورات يعني لا ترتقي إلى مستوى تحريض، ولكن صنفت بالمعنى الإسرائيلي وبالمفهوم وبالزعم الإسرائيلي على أساس أنها تحريض، وتم اعتقالهم ويعني استخدام عقوبات اتجاه الفلسطينيين في الداخل، ولذلك يعني كل هذه الحالة لا يمكن.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بحسب المعطيات المتوفرة، فيزداد الاشتباه بأن منفذ العملية الثاني الذي أعلن عن قتله قبل قليل هو أيضا من داخل الخط الأخضر، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من السلطات الإسرائيلية بشكل عام. لا تزال حالة الاستنفار متواصلة رغم الإعلان الإسرائيلي عن تصفية منفذي العملية وعدم الإعلان عن وجود مشتبه ثالث، لكن الشرطة الإسرائيلية لا تزال تنتشر في تلك المنطقة ومعها قوات من الأمن من مختلف الأجهزة، الجيش الإسرائيلي كذلك قوات من جهاز الشباك، قوات التدخل السريع التكيلة من جهاز الشباك أيضا تشارك في أعمال تمشيط تلك المنطقة، وقوات خاصة من الشرطة الإسرائيلية لا تزال تنتشر هناك. الجيش الإسرائيلي يقول إن رئيس أركانه إيال زمير أجرى مشاورات تتعلق بهذه العملية، وهو غزة كان في جولة في قطاع غزة. العملية ترك الجولة وأجرى مشاورات هاتفية مع قادة عسكريين في تلك المنطقة. قائد القيادة الإسرائيلي المسؤول عن هذه أيضا أجرى جولة ميدانية هناك ووقف على أعمال التنشيط الجارية وعلى التحقيقات الأولية، ولا يزال الانتشار الأمني موجودا هناك. بدأ التحريض السياسي لم يتأخر كما هي التوقعات، جاء من وزير المالية الإسرائيلي بيتسلال سموتريتش على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وتحدث عن وجود تنظيمات أو تجمعات داخل الخط الأخضر داخل إسرائيل تسعى للقضاء على إسرائيل وعلى غيرها من هذه الادعاءات التي يكررها نتنياهو وأصحاب اليمين المتطرف في إسرائيل منذ سنوات طويلة. أيضا على الأرض لا يزال هناك انتشار أمني واسع إسرائيلي لم ينتهي حتى الآن، لم تبدأ بعد عمليات المداهمة لمنازل الفلسطينيين سواء داخل الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر. لا تزال إسرائيل تركز على مكان العملية نفسها وعلى انتهاء هذه العملية. على الأرض يبدو أن هناك الكثير على الأقل في مكان وجود العملية باستثناء الانتهاء من التحقيقات الأولية، لكن ردود الأفعال السياسية يمكن الافتراض أنها لم تنتهي بعد.
3: نعم أحمد، وبالفعل هذه صور مباشرة تظهر انتشارا أمنيا كما أشرت، الانتشار الأمني ما زال قائما في هذه الأثناء، والإسعاف الإسرائيلي نذكر بما أعلنه عن قتيل إسرائيلي وخمسة جرحى أحدهم حالته حرجة في حادث إطلاق نار بكخاف يائر داخل الخط الأخضر. شكرا جزيلا لك أحمد دراوشة من القدس. إذن أيضا في هذا الخبر العاجل، الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة الغربية بعد عملية كخاف يائر داخل الخط الأخضر، وهذا ما كنا نناقشه قبل قليل، الإجراءات التي ستقوم بها السلطات الإسرائيلية في تبعات لهذه العملية. ونذهب الآن إلى لبنان حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على الجنوب، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة قرى وبلدات، كما استهدف جيش الاحتلال بلدة الدوير وصريفة وشهبية وزفتة. وننوه بهذا العاجل الآن، الوكالة الوطنية للإعلام شهداء وجرحى في الغارات الإسرائيلية على قرى قضاء النبطي جنوبية لبنان. إذن شهداء وجرحى في الغارات الإسرائيلية على قرى قضاء النبطي جنوبي لبنان، هذه القرى التي تتعرض لغارات إسرائيلية منذ صباح اليوم، وحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: يعني العسكري، فقد فعلت الإنذارات في يفتاح ورموت نفتالي في المنطقة الشمالية، كما أفاد مراسلنا برصد صواريخ اعتراضية في سماء المطلة. إذن نتابع التطورات الميدانية الآن وما يجري في قرى قضاء النبطية وفق الوكالة الوطنية للإعلام، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، مع مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين من صور. تفضل إدمون، ماذا في التفاصيل؟
10: نعم، أولا أبدأ من خرق المسيرات الإسرائيلية لأجواء الجنوب اللبناني. ربما نستطيع أن نسمع يعني صوت هذه المسيرات الذي يخرق بكثافة وبقوة الأجواء اللبنانية. هي ربما الصوت يظهر حتى في خلفية صوتنا، هي تحلق بعلو منخفض جدا. في بعض الأحيان نستطيع أن نشاهد هذه المسيرات التي بدأت منذ الصباح تحلق، ولكن الآن بدأت تحلق بعلو منخفض جدا، سواء في القطاع الغربي وفي معظم القطاعات. على مستوى حصيلة الشهداء والجرحى، طبعا هي ناتجة عن الغارات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، وإن لم تكن بنفس الوتيرة التي كان يقوم بها خلال الأيام الماضية، ولكنه نفذ على الأقل، أحصينا 15 غارة، معظم تلك الغارات هي في قضاء النبطي. ومن بين تلك الغارات استخدام المسيرات الإسرائيلية التي لازلنا نسمع صوتها يعني في معظم القطاعات في الجنوب اللبناني. وطبعا عندما نتحدث عن المسيرات، هذا يعني استهداف سيارات، استهداف دراجات نارية، استهداف نقاط محددة، وبالتالي هذا يعني المزيد من الإصابات والمزيد من الشهداء والجرحى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 أسابيع يركز على قضاء النبطي، منذ 3 أسابيع بدأت ترتفع وتيرة الغارات بشكل كبير على قضاء النبطي، سواء من خلال الطيران الحربي، من خلال المسيرات، وأيضا من خلال الإنذارات المتكررة للإخلاء، والتي وصلت إلى حد طلب إخلاء كل قضاء النبطي بما فيها مدينة النبطية. وبعدها بدأ التقدم باتجاه يحمر، أرنون، زوطر الشرقية وزوطر الغربية. خلال ليل أمس حاول التقدم من زوطر باتجاه ميفدون، ولكن يعني تتحدث المصادر الميدانية عن تصدي حزب الله لهذه المحاولة. وكما أكدت المصادر الميدانية والعسكرية والمحلية في مدينة النبطية، الاحتلال لم يصل إلى أطراف مدينة النبطية، هو لم يتخطى ميفدون بعد، ولم يتخطى كفر تبنيت ولا النبطية الفوقة، وبالتالي هي ممرات إلزامية للوصول فعليا إلى أطراف مدينة النبطية. هو يحتل 4 قرى داخل قضاء النبطية ويحاول التقدم إلى ميفدون، لكنه لم يصل بعد إليها. وكما تؤكد المصادر الميدانية، تقول بأن الاحتلال الإسرائيلي ربما لا يهتم لمدينة النبطية على قدر ما يهتم بالوصول لمرتفع، هو مرتفع علي الطاهر الذي يقع عقاريا في النبطية الفوقى قرب كفر تبنيت، لذلك هو يكثف الغارات على كفر تبنيت. مثلا بالأمس تتحدث عن 11 غارة فقط على هذه البلدة التي لم يدخل إليها، والتي هي قريبة من مدينة النبطية. هو يريد مرتفع علي الطاهر لأنه يريد أن يعود ويخلق الحزام الذي كان قد خلقه عام 2000 قبل التحرير الذي كان مع الاحتلال الإسرائيلي قبل التحرير قبل 26 عاما، نتحدث عن مرتفع مشرف على مدينة النبطي. من هنا تقول المصادر بأن الاحتلال ربما يهتم بهذا المرتفع كما قلعة شقيف التي دخل إليها، وتعطيه أيضا أفضلية استراتيجية وجغرافية بالإشراف على الكثير من القرى والبلدات. أما مرتفع علي الطاهر فيعطيه أفضلية في الإشراف مباشرة على مدينة النبطية. من هنا نفهم الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال منذ 3 أسابيع ويركزها بشكل أساسي على النبطية وعلى القرى والبلدات في بعض الأقضية القريبة منها، والتي تشكل يعني قاعدة خلفية للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي. إذن بالخلاصة لم يصل الجيش الإسرائيلي إلى أطراف مدينة النبطية، هو لا يزال يحاول أن يتقدم إلى ميفدون، وطبعا الجيش اللبناني لا يزال في كفر تبنيت في مواقعه في النبطية الفوقة. عادة الجيش اللبناني لا يبقي عناصره وقواته داخل مواقعها إذا كانت جزء من مساحة يتوغل فيها الجيش الإسرائيلي، هذه قاعدة معروفة لدى الجيش اللبناني، هو ينسحب إذا عرف أو شعر بأن الاحتلال سوف يقترب من مواقعه أو ستصبح مواقعه يعني في خلف خطوط الاحتلال الإسرائيلي، لأنه لا يقبل أن يكون هناك أي تواصل وأن يكون الجيش اللبناني ضمن دائرة يحتلها الجيش الإسرائيلي. لذلك يمكن القول بأن المعارك قوية هناك، الغارات مستمرة، سقوط الشهداء والجرحى مستمر حتى الآن، ولكن الوصول إلى مدينة النبطية هو أمر لم يحصل حتى اللحظة.
3: إذن نسمع بوضوح إدمو أصوات المسيرات التي تحلق في أجواء الجنوب في مدينة صور، وطبعا كما أشرت التركيز الإسرائيلي الآن على مدينة النبطية وقضائها، وكما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شهداء وجرحى في هذه الغارات. وأيضا نذكر بأن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى محيط مدينة النبطية، بل هي في طريقها إلى ميفدون، بينما لا يزال يحتفظ الجيش اللبناني بمراكزه في كفر تبنيت النبطية. شكرا جزيلا لك إدمو ساسين منصورة. وإلى التطورات في قطاع غزة، حيث شهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة في استمرار للخروقات الدامية لاتفاق وقف إطلاق النار. ووثقت مشاهد نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى شفاء بمدينة غزة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون أطراف بلدة جلجيليا شمالية رام الله واعتدوا على عمال بناء ومنعوهم من مواصلة العمل في الموقع. وأطلق مستوطن مسلح النار في الهواء، بينما أظهر مقطع مصور محاولات المستوطنين طرد العمال من موقع البناء تحت تهديد السلاح. هذا ولم تسجل أي إصابات بعد هجوم المستوطنين على المنطقة وفق مصادر محلية للتلفزيون العربي. ناقشت صحف عالمية تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والتجسس الإسرائيلي على واشنطن بشأن طهران، إضافة إلى موقف ترامب السياسي بسبب الحرب. تتابعون تقرير الصحافة، بعدها تلقاكم على رأس الساعة انتصار فتحي.
11: بعد هيل الأمريكي، ناقش الكاتب نيال ستاتيج مقترح الرئيس الأمريكي حول اللقاء مع المرشد الأعلى الإيراني، وأن ترامب فاجأ الجميع مرة أخرى عندما صرح للصحفيين بأنه سيتشرف بلقاء المرشد الأعلى لإيران في حال التوصل إلى اتفاق سلام في خطوة تبدو حتى الآن مستحيلة الحدوث. وأضاف الكاتب أن استحالة حدوث اللقاء لا تقتصر على الموت والدمار الذي خلفته الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران فحسب، بل تتعلق أيضا بالخسائر التي تكبدتها عائلة خامنئي. وتابع أن فكرة عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي والمرشد الأعلى الإيراني تبدو صادمة، إلا أنها تشبه حالات أخرى كان فيها ترامب على استعداد للجلوس مع أعداء أو خصوم في عدة مرات. وختم الكاتب بأن ترامب يستمتع بمشهد هذه اللقاءات ومدى إثارتها لحماسة وسائل الإعلام، حتى وإن كان منتقدوه يتساءلون عما إذا كانت هذه اللقاءات تسفر عن أي إنجازات حقيقية. ونقرأ في صحيفة بوليتيكو الأمريكية مقال نيهال توصي حول الطرق الملتوية التي قد تعمل عليها إدارة ترامب لإقناع طهران بالتوصل للاتفاق، وأن واشنطن تصر على أنها لن تمنح إيران حق الوصول إلى الأصول المجمدة لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها لم تتحدث عن الأموال المقيدة التي قد تفرج عنها لإتمام الاتفاق. وأضافت الكاتبة أن الأموال الإيرانية المقيدة تمثل فئة أخرى تماما ولا تقل عن 6 مليارات دولار، والتي تسعى إيران المتعثرة ماليا للحصول عليها بأي طريقة. وتابعت أن الموافقة الأمريكية الضمنية الآن قد تسمح بتجاوزات تمكن إيران من استخدام هذه الأموال بشكل غير مباشر دون انتهاك العقوبات الأمريكية أو المساس بأموال مصنفة بأنها مجمدة. وختمت الكاتبة بأن التلاعب بالكلمات والتحايل على العقوبات قد يكون نهجا مفيدا لإدارة ترامب أو أي إدارة قد تأتي بعده من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران يرضي الطرفين بشكل جيد. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث سلط الكاتبان إريك شميث وجوليان بارنز الضوء على عمليات التجسس الإسرائيلية على واشنطن، وأن المخاوف أخذة بالتزايد في واشنطن بشأن قيام وكالات التجسس الإسرائيلية بالتنصت على المفاوضين الأمريكيين الذين يعملون على اتفاق سلام مع إيران. وأضاف الكاتبان أن إسرائيل والولايات المتحدة تعرفان عن تجسس كل منهما على الأخرى منذ زمن، لكن الجهود الإسرائيلية المكثفة لمعرفة مواقف الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران تجاوزت الخطوط الحمراء. وتابع أن وكالات الاستخبارات والدفاع الأمريكية تعتبر أن مستوى التهديد الذي تشكله إسرائيل ارتفع في الأسابيع الأخيرة إلى أعلى مستوى، من مستوى عال إلى مستوى حرج. وختم الكاتبان أن التحذير الجديد قد يعقد جهود زيادة دمج التخطيط العسكري للحرب بين واشنطن وإسرائيل، خاصة إذا اتخذ البنتاغون قرارا بفرض قيود جديدة على المعلومات التي يتم تبادلها مع الضباط الإسرائيليين. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية مقال كريس شتاين حول تأثير سياسة ترامب على أعضاء الحزب الجمهوري، وأن غضب ترامب كان يبقي الجمهوريين في الكونغرس تحت السيطرة طوال معظم فترة ولايته الثانية، لكن الآن يبدو أن حلفاء الرئيس أكثر استعدادا للوقوف في وجهه. وأضاف الكاتب أن مجموعات من الجمهوريين في كلا المجلسين الشيوخ والنواب انضمت إلى الديمقراطيين لتقديم قرارات تلزم ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل مواصلة الأعمال العدائية ضد إيران. وتابع أن الخلافات الداخلية ليست
12: راديو الحرية
13: 7:10 AM. الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عريس بدك تجهز لعرسك، بيتك جاهز بدك تفرشه. تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية.

بالضفة الغربية أحداث عدة جرت خلال الساعات الماضية. وفق ما نشر فقد أعلن عن مقتل إسرائيل وإصابة 5 آخرين في عملية كانت جنوب منطقة الطيبة جنوب مدينة الطيبة. قالت إسرائيل بأن خلفية العملية هي قومية. وفق ما نشر فقد أعلن عن استشهاد أحد المنفذين. قالت وسائل إعلام بأنه جرى اعتقال آخر، فيما لا تزال يعني ملابسات ما جرى في المنطقة متواصلة. إجمالا الإسعاف الإسرائيلي قال بأن هنالك قتيل إسرائيلي وخمسة جرحى، أحدهم حالته حرجة في حادث إطلاق نار في كوخاف يائير داخل منطقة الخط الأخضر. نتابع في سياق البرنامج ما يجري من تطورات أيضا في المنطقة. العديد من الملفات ستكون حاضرة في سياق حلقة هذا المساء. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة إجمالا. يعني عدة أحداث جرت خلال الساعات الماضية ولا زالت تأثيرات ذلك حاضرة. بكل الأحوال كانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن تبعات ما جرى في عملية إطلاق النار في منطقة كوخاف يائير، كما أعلنت بأن هنالك قتيل ومصابون 5 بعدة مواقع. وفق ما نشر العملية نفذت في 3 مواقع مختلفة وباتجاه مستوطنة، قتل أحد منفذيها هو مواطن عربي من مدينة الطيبة، قالت بأنه ألقي القبض، تم اعتقال الشخص الآخر. الجيش الإسرائيلي صنف إطلاق النار على أنه عبارة عن عملية بدافع قومي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال المنفذ، وكانت هنالك عملية مطاردة من أجل اعتقاله. فيما يتعلق بالحصيلة النهائية، نجمة داود الحمراء قالت بأن أفرادها أجلوا 5 مصابين إلى مستشفيي مئير وبيلسيون. قوات إسرائيلية من جهازي الشرطة والشباك اقتحمت مدينة الطيبة بعد عملية إطلاق النار، وقالت مصادر محلية بأنها داهمت منسل المنفذ.

الإذاعة الإسرائيلية أشارت إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن 2 قد نفذا الهجوم مستقلين سيارة واحدة، وكان هنالك شكوك في البداية في وجود منفذين آخرين.

0: نتابع جزء من الصورة لما يجري في مستوطنة كوخاف يائير من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي من هناك بعد قليل.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أوردر

طبعا فيما يجري من تطورات في منطقة الشرق الأوسط، هنا نتحدث عن ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. آخر التطورات في هذا السياق، كان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى صباح اليوم مع وزير الخارجية الإيراني، سلمه رسالة من رئيس الوزراء إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان مقتضب أن وزير الداخلية الباكستاني سلم خلال اللقاء رسالة مكتوبة من رئيس الوزراء الباكستاني إلى المرشد الإيراني. أضافت الوزارة أن الطرفين بحثا العلاقات الثنائية وآخر مستجدات المسارات الدبلوماسية الجارية المرتبطة بالحرب على إيران والتي تجري بوساطة باكستان. ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن وزير الداخلية الباكستاني وعراقجي بحثا خلال اللقاء أحدث التطورات الدبلوماسية المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. طبعاً هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة من نوعها خلال حوالي شهر، تأتي في إطار المساعي الباكستانية للوساطة بين طهران وواشنطن. طبعا يوم الجمعة الماضي كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب مجموعة من المطالب والشروط لإيران للتوصل إلى مذكرة تفاهم مع أمريكا، تمثلت أولا في وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ثانيا رفع الحصار البحري وحرية الملاحة في مضيق هرمز، ثالثا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورابعا تعويضات عن الحرب، وخامسا رفع جميع العقوبات الأحادية. فيما يتعلق بملف رفع العقوبات والقضايا النووية، قال أن بحث هذين الموضوعين سيجري في المرحلة الثانية من المفاوضات ضمن الإطار الزمني نفسه البالغ 60 يوما، مضيفا أنه من الطبيعي ألا تدخل إيران في هذه المرحلة في تفاصيل المواقف التفاوضية أو المبادئ التي تسعى إلى طرحها.

طبعا مصدر مطلع لوكالة رويترز قال بأن الحكومة الأمريكية ستسعى لتوجيه أصول إيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت بها إيران. هذا في الوقت الذي شنت فيه طهران موجة من الاعتداءات على الكويت والبحرين بإطلاق المزيد من الطائرات المسيرة. قال المصدر بأن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا. واستهدفت الاعتداءات الإيرانية أعيانا مدنية وبنية تحتية لإنتاج النفط والغاز في أنحاء الخليج وفق ما نشر.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة بطبيعة الحال. يعني الأحداث لا زالت مستمرة ومتواصلة في عدة اتجاهات. بالانتقال إلى قطاع غزة، كانت مصادر طبية في القطاع قالت بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 72,971 شهيد، أكثر من 173,000 مصاب، هذا منذ 7 أكتوبر 2023. قالت المصادر بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 10 شهداء و36 إصابة. أشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار ب 11 تشرين أول الماضي ارتفع إلى 961 شهيد، والإصابات أكثر من 3,000، فيما جرى انتشال 782 جثمان من تحت الأنقاض. لكن قالت أيضا بأنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

0: حاول متابعة جزء أولا من التطورات لما يجري في المفاوضات بين طهران وواشنطن. يتحدث من طهران مراسل التلفزيون العربي عن التطورات في هذا السياق. نستمع إلى جزء لأين وصلت تطورات المفاوضات.
1: يعني ليس هناك أي معلومات رسمية بشأن محتوى الرسالة الموجهة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ولكن بحسب تسريبات ونقلا عن مصادر باكستانية الرسالة تركز بشكل أساسي على إزالة العقبات أمام مسار الدبلوماسية الذي تقوده إسلام أباد من خلال وساطتها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتمهيد الطريق بشأن مذكرة التفاهم المحتملة بين الجانبين. أبرز أحجار العثرة هو ما يتعلق بأموال إيران المحتجزة في الخارج، على الأقل هذا ما ذكرته مصادر باكستانية، وهذا ما أكد عليه المستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي في تصريحات خلال الأيام الماضية لوسائل إعلام أمريكية. إيران مصرة على شروطها فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، فيما يتعلق بالمفاوضات مع الجانب الأمريكي. الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كان قد زار الدوحة لحل هذه العقدة المتعلقة بأموال إيران المحتجزة في الخارج، ووصفت الزيارة في حينها بأنها ناجحة وأنها حققت نتائج إيجابية. يبدو بأن الجانب الباكستاني يأتي بجهود مكملة أيضا في إطار التعاون الإقليمي الدبلوماسي وتشريك المساعي من أجل تعبيد الطريق أمام المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. ننتظر ربما الردود الإيرانية بعد أن تصل الرسالة الخطية إلى يد المرشد مجتبى خامنئي، وكيف ستتعامل معها إيران بطبيعة الحال.
2: نعم حازم، شكرا جزيلا لك، وسنكون بكل تأكيد معك لمتابعة كل هذه التطورات.
0: هذا جزء من التطورات، المفاوضات لازالت على حالها وتنتظر انفراجة جديدة بالأيام القليلة المقبلة. المشوار سيستمر معكم على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
3: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
4: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقصير ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: لويا لمواد التنظيف.
11: يا سلام على الروائح،
12: يا عيني على النظافة،
11: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
12: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
13: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
14: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

خطوة اعتبرت من أجل يعني تنظيم الأسواق. بنك إسرائيل أعلن اليوم بأنه قام بشراء 800 مليون دولار خلال شهر أيار مايو الماضي بهدف تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة. قال البنك في بيانه بأنه عمليات الشراء نفذت بشكل محدد ونقطوي بهدف الحفاظ على استمرار النشاط المنتظم للأسواق. أما بالنسبة لأسعار صرف العملات هذا اليوم فهي إجمالا بتغييرات مقارنة بالأيام الماضية. اليوم وفق المعلومات يصرف الدولار ب2 شيكل و95 أجورة، أما الدينار فارتفع إلى 4 شيكل و16 أجورة، واليورو ب3 شيكل و40 أجورة. طبعا هاي حركة التدخل الأولى لبنك إسرائيل من سنة 2022. كانت تقارير انتشرت مؤخرا قالت مثلا انه في 4 من بين كل 10 عاملين بالضفة الغربية بيشتغلوا بلا عقد عمل. البيانات قالت انه 40% من العاملين بأجر بالضفة الغربية بيشتغلوا من دون عقود عمل رسمية. هذا اللي بيعكس استمرار تحديات سوق العمل وضعف الحماية القانونية لشريحة كبيرة وواسعة من الموظفين. لكن السؤال الهام هو ما قاله مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، وهون التساؤل عن رواتب الموظفين وين وصلت الأمور. اللي قاله بأن وزارة المالية عمالها بتواصل الجهود من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين، هذا في ظل ظروف مالية معقدة. قال إن الحكومة تتحكم حاليا في حوالي 10% فقط من إيراداتها المحلية. قال بأن المبلغ اللي رح يصل إلى من منحات الاتحاد الأوروبي بغطي خمس المبلغ المطلوب لصرف نسبة 50% من الرواتب. يقدر الحد الأدنى المطلوب هو 600 مليون شيكل أو أقل بقليل لصرف حد أدنى بقيمة 2000 شيكل. قال بأنه هذا المبلغ متاح جزئيا وأنه الجهود لساتها مستمرة على مدار الوقت من أجل تأمينه. لفت لأنه الدفعة اللي صرفت قبل العيد كانت جزء منها بضمان الإيرادات القادمة، ما يعكس تعقيد العملية المالية. قال بأنه حتى اللحظة يعني ما في موعد محدد لصرف الدفعة المقبلة، هذا في ظل التحديات المرتبطة باحتجاز أموال المقاصة. أشار كمان إلى أنه وزارة المالية ستعلن عن تفاصيل الموعد والنسبة. شدد على أنه هناك إجماع على أنه الوضع المالي بالغ التعقيد، هذا في ظل استمرار الجهود من أجل تأمين أي دفعات مالية ممكنة. يشار هنا إلى أن وزير المالية صرح بالأمس بأنه قيمة أموال المقاصة التي تحتجزها سلطات الاحتلال من شهر مايو أيار العام الماضي وصلت إلى 5.7 مليار دولار، ما يشكل 68% من إجمالي الإيرادات المحلية. لفت إلى أنه جزء من الإيرادات المحلية يذهب لتغطية خدمات القروض، إلى جانب الاعتماد على المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين. لفت إلى وجود تجاوب من بعض الدول رغم أنها لا تغطي الاحتياج الكامل لكنها تسهم في توفير جزء من الرواتب. أشار إلى أنه يتم البحث عن الاقتراض ولو جزئيا من البنوك رغم الوصول إلى سقف الاقتراض. أكد أنه إدارة المالية العامة تتم في ظل ظروف معقدة وبإيرادات لا تتجاوز 10% من المبلغ المطلوب المستهدف. أكد بأنه هاي الظروف كانت كفيلة بإسقاط أي دولة أخرى لولا صمود الشعب الفلسطيني والموظفين.

من بين الملفات الهامة كان المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية اللي هو مهند حبش، قال بأنه الاتحاد رح يكون له اجتماع مع وزير المالية الفلسطيني يوم الثلاثاء، هذا في إطار بحث أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة. قال بأنه طلب وزير المالية عقد اجتماع مع اتحاد موردي الأدوية بعد حوالي 3 أشهر على طلب الاتحاد عقد هذا الاجتماع، هذا يوحي بوجود مؤشرات على حلول أو مقترحات جديدة. أوضح بأن مطالبة الاتحاد بعقد الاجتماع مع وزير المالية خلال الفترة الماضية لم تتم بسبب عدم توفر معطيات أو حلول قابلة للنقاش من طرف المالية، هذا ما يجعل الاجتماع المرتقب مختلفا وقد يحمل وفق تقديره تطورات مرتبطة بآليات تسديد أو جدولة مديونية الأدوية. هون في عندك خبرين، الأول مركز الاتصال الحكومي بيقول بصريح العبارة أنه نحن اللي نتحكم فيه هو 10% من الإيرادات والمطلوب ما بحل، والدعم اللي جاي من برا ما بغطي 5 المبلغ المطلوب عشان أصرف 2000 شيكل، يعني هو بمر بمشكلة ما لهاش حل، وبيقول للموظفين يعني رح نخبركم بالأيام اللي جاي شو رح يصير معنا، بيفكروا أنه جزء يقترضوا ومش عارف إيش. هلأ المشكلة وين؟ انه كمان عندك اشكاليه في وزاره الصحه، ما فيها ادويه. ليش ما في ادويه؟ لانه شركات الادويه مش قادره تورد. ليش ما بتورد؟ لانه هي بدها مصاري من الحكومه، وبطل عندها قدره هاي الشركات انها تشتري ادويه وتقوم بتوريدها للوزاره، فهون صار في اشكاليه تانية كبيره. طيب بهاي الحاله هون يعني المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية متفائل هو أنه ممكن يكون في حلول أو يجدوله. طب ما الحكومة واضحة هي في كلامها إجمالا أنه ما عندهاش مصاري عشان تقدر تدفع الرواتب، فما بالك تقوم بتغطية التزامات. لكن يعني نأمل أنه يكون في حلول أخرى أو آليات معينة يتم تطبيقها من أجل التخفيف على الأقل أو حل أزمة الأدوية اللي أصبحت غير متوفرة. يعني الحديث بدور وللأسف عن كمية كبيرة من الأدوية أصبحت غير متوفرة. حتى عطاء سنة 2026 لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية لم يتم التوقيع عليه حتى اللحظة، وهو بيشمل قائمة أدوية أساسية 520 صنف و 97 صنف آخر بإجمالي يعني عياراته وبدائل دوائية بيصل ل 654 صيغة دوائية مختلفة. حتى اللحظة هذا العطاء ما تم إقراره. لكن كان في له تحذير هام إنه غياب رؤية مالية واضحة رح يؤدي إلى مزيد من التدهور. لفت إلى أن الاتحاد سبق أن وجه جرس الإنذار قبل 5 أشهر بشأن احتمال تفاقم الأزمة، وقال بأن الشركات رغم الأزمة أكدت في مراسلات رسمية التزامها الأخلاقي باستمرار توريد الأدوية للمرضى قدر الإمكان، لكنها ربطت ذلك بقدرة الحكومة على تسديد الدفعات ضمن إطار زمني يضمن استمرار العملية دون انهيار لسلسلة الإمداد.

في مدينة موجودة في جنوب لبنان الكل سمع عنها ويعني بيعرف أكيد معلومات عنها، هي مدينة صور الواقعة على البحر. هاي المدينة قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكانها بإخلائها، إخلاء المدينة كاملة وإخلاء مخيماتها وحتى الأحياء المحيطة بها.

مثل اليوم 7 حزيران في سنة 1967 هي تعتبر ذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة القدس بما في ذلك البلدة القديمة، ومثل اليوم تم احتلال المسجد الأقصى المبارك. 3 أيام كان فيها حرب حزيران، هاي الحرب المعروفة بالنكسة أو حرب الأيام الستة.

0: وأنتم مع برنامج أطياف الوطن.
1: الساعة الآن 2:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
4: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

نواصل وإياكم المشوار ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا تغييرات على حالة الطقس للأيام القليلة القادمة تتمثل بارتفاعات متتالية. درجة الحرارة حاليا في الخليل تصل العظمى في هذه الأثناء وفق دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية إلى 26 درجة مئوية، بالليل حتكون 16 درجة مئوية.

مليوني. الأيام القادمة رح يكون فيها ارتفاعات على درجات الحرارة. اليوم 26، بكرة حتوصل ل 28 ل 27 تقريبا، حترتفع الأربعاء ل 28 ورح تضل حوالي 28 درجة مئوية من هون ليوم السبت المقبل. فإجمالا أجواء صافية بوجه عام، حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة راح تكون في المناطق المنخفضة، ارتفاع طفيف متوقع على درجات الحرارة بشكل يومي بسيط خلال الأيام المقبلة. كان في تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة بساعات الذروة من الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 4 المساء. كان في تحذير هام أيضا هو من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. أما بالنسبة لقطاع غزة، وفق المعلومات فدرجة الحرارة حاليا حوالي 26، حترتفع بكرة 27 يوم الثلاثاء 28 ورح تضل على هذا الحال، ورح تكون أكثر دفئا يوم الجمعة والسبت مع 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار. أما بالليل فحوالي 20 إلى 21 درجة مئوية.

بالنسبة لأسعار العملات قلنا الدولار مقابل الشيكل باثنين شيكل وخمسة وتسعين أجورة، الدينار بأربعة شيكل وستاشر أجورة، هذا وفق التحديثات المباشرة. النفط اليوم انخفاض بسيط حوالي 93 دولار لسعر البرميل، أما الذهب فهو أيضا بانخفاض حوالي 4365 دولار لسعر الذهب وفق تحديثات هذا اليوم.

بالنسبة لحالة الطرق بالنسبة لمنطقة الجنوب من الكونتينر وحتى جنوب الخليل، يعني رأس الجورة مغلق، زيف أيضا مغلقة، ومدخل العروب العجوري مغلقة، حاجة ومدخل فرش الهواء سالك. هاي المعلومات المتوفرة. نبي يونس كمان إجمالا سالك، ودورة كمان سالكة. أما في الشمال الضفة الغربية فهنالك إغلاقات وأزمات مرورية بعد الحدث اللي حصل خلال الساعات الماضية.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نلتقي وإياكم في وقت لاحق في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟
5: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
8: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح، هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن الثانية بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. جاء المعلومات، شكرا على هذه المداخلة. وبهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج اقتصادكم، على أمل تجدد اللقاء بكم غدا. إلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، حيث تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان مخلفة شهداء وجرحى ولا سيما في قرى النبطية. بينما أكدت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تصل إلى أطراف مدينة النبطية عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تنفيذ مداهمات في المنطقة. وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاءات لسكان مدينة ياسور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها. في الضفة الغربية، اعتداءات جديدة للمستوطنين في قطاع غزة، مزيد من الاستهدافات الإسرائيلية. أما داخل الخط الأخضر فقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيل إسرائيلي وعدة جرحى في حادث إطلاق نار بكوخاف يائير. وعلى صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، تتواصل مباحثات وزير الداخلية الباكستاني في طهران. تنضم إلينا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من مراكز الأحداث، ونبدأ من سور جنوب لبنان إدمون ساسين، وأيضا من كوخاف يائير داخل الخط الأخضر أحمد دراوشة من رام الله، كريستين ريناوي من خان يونس، أحمد البطة من طهران، حازم كلاس. أهلا بكم مراسلينا جميعا. وأبدأ معك من سور جنوب لبنان إدمون ساسين، لنقف معك على آخر صورة المشهد هناك، الجدل الذي يجري حول النبطية، إن كان الجيش الإسرائيلي دخل أطرافها أم لا، وأيضا إخلاءات جديدة لصور ومحيطها.
1: نعم، مؤقتا انتقلت الأنظار من قضاء النبطية إلى مدينة صور، وبالتحديد قبل 20 دقيقة بالتمام عندما أنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة صور والمخيمات والتجمعات بضرورة الإخلاء. هو حدد كل مدينة صور باستثناء الحارة القديمة المعروفة بالحي المسيحي داخل مدينة صور، وبالتالي طلب إخلاء كل مدينة صور بما فيها منطقة الباص وزقوق المفدي. وبالتالي يعني هذا الانذار هو انذار مكرر عن الأسبوعين السابقين عندما شهدت صور غارات عنيفة. هو أيضا حدد كل مدينة صور وشن غارات وموجات من الغارات العنيفة على مدينة صور، حتى يعني مخيم الرشيدي خلفنا كان قد استهدف، وأيضا بعض النقاط داخل المدينة. الآن هناك حال من الإرباك والخوف لدى من بقي من المواطنين ومن النازحين داخل مدينة صور، لأن هذا الإنذار يأتي بعد يومين على الأقل من الهدوء التي كانت تعيشه المدينة بعد موجات من العنف والتدمير للكثير من المباني في داخلها. وأيضا هو قبل ذلك كان قد وجه إنذار بضرورة يعني إخراج أي عنصر من عناصر حزب الله كما زعم من الحارة القديمة. إذن يعني سنترقب ما ستؤول إليه الأمور الميدانية هنا في مدينة صور، لأنه بعد ساعة أو ساعتين ربما يبدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الغارات على مدينة صور وعلى التجمعات والمخيمات المنتشرة في داخلها. الأنظار اتجهت مؤقتا إلى صور، ولكن الأنظار بشكل أساسي هي مركزة على قضاء النبطية، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي توسعة رقعة احتلاله للأراضي اللبنانية. هو كان قد سيطر شمال نهر الليطاني على 4 بلدات في قضاء النبطية، زوتر الشرقية والغربية، يحمر شقيف بما فيها القلعة، وأرنون، وهو بالأمس حاول التقدم باتجاه ميفدون، ولكن المصادر الميدانية تؤكد عدم نجاح تلك المحاولة وحصول مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في ميفدون. ولكن على الأقل ما هو ثابت حتى الآن بحسب مصادر ميدانية وعسكرية وحتى محلية داخل مدينة النبطية، أن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى محيط مدينة النبطية ولم يجري أي محاولة في محيط مدينة النبطية مباشرة، إنما محاولاته هي تتركز على القرى في قضاء النبطية، وهو يضع هدفا أساسي وهو مرتفع علي الطاهر الذي يقع بين النبطية الفوق وكفر تبنيت، يريد الوصول إلى تلك النقطة. وهناك مرتفع آخر في ميفدون أيضا يريد الوصول إليه، لأن هذين المرتفعين يعطيان الجيش الإسرائيلي أفضلية استراتيجية بالإشراف على مدينة النبطية وعلى الكثير من القرى الواقعة تحت تلك النقاط. الجيش اللبناني لا يزال في كفر تبنيد، لا يزال في النبطية الفوقة، وهي ممرات إلزامية من أجل الوصول إلى مدينة النبطية. طبعا قضاء النبطية تعرض كما كل الأيام السابقة وكل الأسابيع الثلاثة السابقة لغارات عنيفة، وبالتحديد من المسيرات التي أغارت على سلسلة نقاط وسيارات ودراجات، وكانت هناك حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى هنا في القطاع الغربي. قبل الانذار الذي وجه إلى مدينة صور كانت الأمور هادئة مقارنة بقضاء النبطية، كانت هناك بعض الغارات المتفرقة بالوقت يعني من مجد الزون إلى معركة، ولكن القطاع هنا يعيش هدوءا ملحوظا مقارنة بما يعيشه قضاء النبطية الذي تحول إلى مسرح عمليات. أيضا بالنسبة لحزب الله فهو أعلن عن 7 عمليات، معظم تلك العمليات هي في إطار مواجهة التوغل والتواجد الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي في قرى قضاء النبطية. وقبل قليل أعلن حزب الله عن يعني تصديه لمحاولة تقدم باتجاه حداثة، هذه البلدة التي يحاول الجيش الإسرائيلي مرارا الوصول إليها أما من الرشاف أو من الطير هذه المرة، ويقول حزب الله بأنه تصدى لتلك المحاولة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي. طبعا حداثة هي أيضا واحدة من النقاط الأساسية التي يريد الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها لفصل القطاع الغربي عن القطاع الأوسط وبالتحديد قضاء بنت جبيل وتوسيع رقعة احتلاله لبعض البلدات المحيطة بها في تلك المنطقة.
0: إدمون، يعني أود أن أسألك هنا عن إن ما كان، لأنه واضح من المعلومات ومما يجري على الأرض وكأن ما جرى في واشنطن وجلسة التفاوض المباشرة مع إسرائيل ومخرجاتها لا وجود لها على الأرض، فقط يعني المستثنى من الاستهداف هي بيروت العاصمة، أليس كذلك؟
1: صحيح، على المستوى الفعلي والتنفيذي لا وجود لأي ترجمة للاتفاق الذي حصل في واشنطن، لم يترجم بأي شكل على من الأشكال على الأرض على مستوى وقف إطلاق النار، خصوصا نتحدث بالأمس عن أكثر من 100 غارة كما ذكرت، فقط بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت العاصمة هي الوحيدة المحيدة في هذا المجال، وهي مسألة حصلت قبل حتى الاتفاق الذي حصل في واشنطن، لكن اتفاق واشنطن حزب الله رفضه، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به، وحدها السلطة اللبنانية حاولت إجراء اتصالات ومفاوضات من أجل يعني إعطاء هذا الاتفاق فرصة تطبيق على الأرض لكنها لم تنجح، وبالتالي الجيش الإسرائيلي أيضا لم يحترم هذا الاتفاق. نتحدث بالأمس عن أكثر من 100 غارة، قبل ذلك بيومين كان هناك حوالي 150 غارة، ويصل العمق إلى البقاع الغربي، يصل إلى جزين، يصل إلى مشارف مدينة صيدا والزهراني، وأيضا في الوقت نفسه يحاول الجيش الإسرائيلي توسعة رقعة الأراضي يعني التي يريد أن يحتلها، والآن هو يوجه إنذارا شاملا لكل مدينة صور، واحدة من أكبر المدن في الجنوب اللبناني، ويحاول أيضا الوصول إلى أطراف مدينة النبطية من ميفدون كفر تبنيت والسيطرة عليها على الأقل بالنار، والنبطية واحدة من أكبر المدن أيضا في شمال نهر الليطاني، وتعد واحدة من معاقل حزب الله السياسي وأيضا حتى العسكرية واستراتيجية.
0: نقطة أخيرة وأيضا استكمالا لجزئيتك إدمون، يعني حتى لا يوجد أي تحركات، لأنه جرى الحديث عن مناطق تجريبية يتحرك فيها الجيش اللبناني، لا مؤشرات على أي نوع من هكذا تحركات، وأيضا الموضوع الإنساني الأساسي الآن، منظمة أطباء بلا حدود تتحدث للتلفزيون العربي عن احتياجات كبيرة للنازحين ووضع إنساني سيء جدا. ولكن قبل أن تجيب اسمح لي أن أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة، ومصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مفترق النص بشارع الرشيد غربية خان يونس. إذن مصادر طبية للتلفزيون العربي تتحدث عن وقوع شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مفترق النص بشارع الرشيد غربية خان يونس، وأيضا يبدو بأنه تم تحديد عدد الشهداء الأولي والجرحى حتى اللحظة، 4 شهداء و15 جريحا في استهداف الاحتلال مفترق النص بشارع الرشيد غربية خان يونس، وسيكون لنا إطلالة على تفاصيل هذا الاستهداف بعد قليل. تفضل إدمان.
1: نعم، المساحات التجريبية هي جزء من الاتفاق الذي لم يلتزم به، لم يوافق عليه حزب الله ولم تلتزم به إسرائيل. أما على مستوى الوضع الإنساني، كنا قد قمنا بجولة على المستشفيات الموجودة في مدينة صور قبل أيام قليلة، خصوصا بعد الاستهداف الذي جرى لنقاط في محيط مستشفى جبل عامل والأضرار والخطورة الكبيرة التي لحقت، إضافة إلى جرح أكثر من 35 شخصا من الجسم الطبي والتمريضي داخل المستشفى. قمنا بجولات على المستشفيات الموجودة في مدينة صور وسألناهم عن الاحتياجات. عدد من مدراء المستشفيات يؤكد على وجود نواقص أساسية بالأمصال، ببعض المستلزمات الطبية، بالأكسجين، وحتى في المواد الغذائية التي تقدم للجسم الطبي وأيضا للمرضى الموجودين داخل المستشفيات، ويؤكدون بأنهم يخاطرون بحياتهم وينتقلون من صور إلى صيدا على بعد عشرات الكيلومترات شمالا من أجل تأمين إما المواد الغذائية أو حتى تأمين المستلزمات الطبية. لماذا؟ لأن الشركات التي توصل مثل هذه الأمور وهذه المواد الطبية والغذائية لم تعد تصل إلى مدينة صور بسبب الخطورة وبسبب طلب إخلائها، واليوم تجدد هذا الطلب. لذلك المستشفيات نعم تعاني، ناهيك عن الغارات العنيفة التي تزنر وتلف المستشفيات. يعني اللبناني الإيطالي الحوش منطقة تتعرض دائما لغارات عنيفة، الدمار يلفها وبالتالي يؤدي إلى خطورة على من يتواجد مستشفى، وهذا هذه المسألة شاهدناها بشكل كبير وواضح وفاضح في مستشفى جبل عامل ومستشفى حرام أيضا.
0: نعم، شكرا لك من صور جنوب لبنان إدمان ساسين على كل هذه التفاصيل. وأذهب إلى كوخاف يائير داخل الخط الأخضر، معنا من هناك أحمد دراوشة، لنتابع معك أحمد تفاصيل الحدث الذي جرى اليوم. قبل ساعة من الآن كان يتم الحديث عن أنه الحدث ما زال جاري في ظل يعني طلبات أو إجراءات احترازية قامت بها في تلك المنطقة. أين وصلنا الآن؟
2: في محطة الوقود هذه من خلفي وقعت عملية إطلاق النار، أو بالأحرى بدأت عملية إطلاق النار. من هنا جاء المنفذ، أطلق النار على إسرائيليين، أصاب أحدهما بجراح خطيرة، ثم انتقل من هذه المنطقة عبر ذلك الطريق ودخل باتجاه مدينة الطيبة، لكنه لم يدخل إلى مدينة الطيبة إنما إلى مستوطنة إسرائيلية أخرى، أطلق النار عليها، قتل إسرائيليا، سار باتجاه مستوطنة ثالثة ثم باتجاه مستوطنة رابعة، وهناك قابلته الشرطة الإسرائيلية وأطلقت النار عليه. الارتباك الإسرائيلي استمر لساعات، لأن أول بيان عن الجيش الإسرائيلي تحدث عن منفذين لهذه العملية وليس عن منفذ واحد، لكن بعد ذلك بساعات وبعد ما أعلن الجيش الإسرائيلي أو أعلنت السلطات الإسرائيلية بالأحرى عن مقتل اثنين، تراجعت وأعلنت عن مقتل شخص واحد هو منفذ هذه العملية وهو من سكان مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر. ارتبكت إسرائيل لساعات وقدمت روايات متعارضة. في البداية قالت إن المنفذين وهما اثنان كانا داخل سيارة واحدة، في منتصف الطريق خرج المنفذ الثاني وهو مصاب واتجه باتجاه مدينة الطيبة وسيرت طائرة مروحية واستدعت قوات خاصة، قوات تدخل سريع من جهاز الشباك بالإضافة إلى قوات خاصة من الشرطة وقوات من الجيش الإسرائيلي، واستدعي رئيس الأركان إلى محادثة هاتفية وهو أثناء جولة في قطاع غزة ليتضح أن الحديث منذ البداية كان عن شخص واحد. المنطقة التي نحن فيها الآن هي منطقة كوخاف يائير من خلف الطيبة والطيري ومنطقة المثلث الجنوبي، ومن أمامي قلقيلية الفلسطينية. هذه المنطقة تقع على خط التماس وهي قريبة جدا من مطار دافيد بن غوريون ومن غيرها من المواقع وسط إسرائيل. انتهت التطورات الميدانية بطبيعة الحال، تراجع بشكل كبير جدا وجود الشرطة والأمن الإسرائيليين بشكل عام، التحريض انطلق، تحريض من وزير المالية الإسرائيلي بتسلير سموتريتش، تحريض طبعا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لا يفوت فرصة للتحريض على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، الآن يدعو إلى حظر حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
3: راديو الحرية
4: 67.10 FM.
5: We'll be right back.
3: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
2: بالفعل في البداية كان الاعتقاد أن العملية هي عملية جنائية أو حادثة جنائية، لأن هذه المنطقة تقع ضمن الخط الأخضر. هناك عدد كبير من عصابات الجريمة العربية في هذه المنطقة. معروف أن محطة الوقود من خلفي فيها زبائن كثر من العرب في هذه المنطقة، فبالتالي الاشتباه الأولي، ونظرا لأن اللوحات التي كان يستقلها من أطلق النار هي لوحات صفراء لمركبات إسرائيلية، بعد ذلك عرف أن منفذ العملية هو من داخل الخط الأخضر. جميع الإشارات الأولية كانت تشير إلى عملية جنائية، إلى حادثة جنائية، لكن بعد ذلك عندما انتقل الذي أطلق النار المنفذ من منطقة إلى أخرى، من هنا ذهب عند مداخل كافة البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بهذه المنطقة، بدأت تتغير التقديرات الإسرائيلية والتي تحدثت في نهاية المطاف عن عملية بخلفية قومية نفذها شخص بدافع الانتقام من الإسرائيليين، وفي المحصلة قتل إسرائيلي نتيجة لهذه العملية لم تكشف عن هويته بعد. هذه التقديرات الإسرائيلية، لكن في البداية بالفعل كما أشرت لها كان هناك ارتباك كبير لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، وليس فقط لدى وسائل الإعلام الإسرائيلية إنما كذلك لدى الشرطة الإسرائيلية. التقديرات الأولية كانت تتحدث عن حادثة جنائية، لكن بعد ذلك تغيرت كافة التقديرات، على الرغم من انتهاء العملية قبل ساعة على أقصى تقدير، انتهت آخر التطورات، إلا أن طائرة مروحية إسرائيلية لا تزال تحلق في سماء هذه المنطقة. طبعا التقديرات هي أن المنفذ عمل لوحده، لم يكن هناك من ساعده، قوات الأمن الإسرائيلية تحاصر الآن منزله في مدينة الطيبة ليس بعيدا من هنا، لكن في المحصلة انتهت التطورات الميدانية.
0: نعم، شكرا لك أحمد دراوشة، وكان صوت الطائرة مسموع على الهواء. شكرا لك مراسل التلفزيون العربي من كوخاف يائير داخل الخط الأخضر على كل هذه التفاصيل. نشير مشاهدين الأخبار العاجلة، والشرطة الفلسطينية بغزة تتحدث عن وقوع شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال. نقطة للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. إذن الشرطة الفلسطينية بغزة تتحدث عن وقوع شهداء وجرحى خلال استهداف الاحتلال. نقطة للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، وهذه الصور التي وردتنا قبل قليل من موقع الاستهداف في خان يونس وسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل الشهداء والجرحى. وللمزيد نذهب إلى خان يونس معك مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إضافة إلى أحداث اليوم، كان هناك استهدافات في دير البلح، الحديث عن عملية نسف مباني مرة أخرى الآن في مواصي خان يونس. هذا الحدث الذي تابعناه الآن واستهداف نقطة للشرطة.
7: رولا، دعيني أبدأ من آخر تحديثات هذا الاستهداف الصعب حقيقة. غارة من مسيرة إسرائيلية بصاروخين على مفترق النص على شارع الرشيد. هذا المفترق رولا هو المفترق الرئيسي في مدينة خان يونس، أو المساحة المتبقية فعليا منها في منطقة المواصي على شاطئ البحر، وأكثر المناطق اكتظاظا بشكل فعلي في منطقة المواصي. نحن نتحدث عن آلاف الفلسطينيين يمرون من هذا المفترق بشكل لحظي. الغارة أتت على نقطة للشرطة الفلسطينية، 4 من الشهداء وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بشكل أولي، والخامس ألحق قبل قليل ليصبح العدد 5 من الشهداء، بالإضافة ل17 جريحا. عدد كبير من هؤلاء الجرحى حالتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين. أي استهداف إسرائيلي في هذه المناطق المكتظة يعني أننا نتحدث عن أعداد كهذه من الجرحى والشهداء أيضا بهذا العدد، نتحدث عن 9 شهداء منذ ساعات فجر هذا اليوم جراء الاستهدافات الإسرائيلية. كان قد قضى فتى يعمل بالصيد مع ذويه في مركب الصيد في المحافظة الوسطى بنيران جيش الاحتلال، ثم كان قد انتشل 2 من الشهداء من حي الزيتون جراء استهداف إسرائيلي يوم أمس. لم يستطع المواطنون انتشال الشهداء منذ ذلك الحين، بالإضافة لاستشهاد مواطن آخر فيما يعرف بمجزرة الجوازات التي حدثت يوم أمس، كان قد استشهد 8 أمس، اليوم 9، وبذلك نتحدث عن 9 شهداء آخرهم 5 في مجزرة إسرائيلية على مفترق النص، استهدفت نقطة للشرطة الفلسطينية واستهدفت أكثر المناطق اكتظاظا في منطقة المواصي. 5 من الشهداء 17 جريحا وزعوا على المستشفيات الميدانية، وما زالوا يصلون تباعا إلى مجمع ناصر الطبي كمستشفى وحيد يعمل في مدينة خان يونس دون أي مقومات، في ظل تهديد بوقف كثير من الأقسام أمام أزمة الزيوت والمولدات الكهربائية المتعطلة، كما هو الحال في باقي المستشفيات. جيش الاحتلال يوميا يرفع وتيرة الاستهدافات، وبتنا يوميا نعد أكثر من 10 شهداء، يوم أمس نحو 10 شهداء، ومع أعداد شهداء اليوم في استهدافات أمس نتحدث عن أكثر من هذا العدد، بالإضافة لعشرات من الجرحى. إذا ما كنا قد عددنا أعداد وأرقام الجرحى من الاستهدافات بشكل إجمالي، بالتالي نحن نتحدث عن تركيز إسرائيلي يستهدف المواطنين وأيضا يستهدف نقاط الشرطة الفلسطينية والعمل الأمني بشكل عام داخل قطاع غزة. وكنا فجر هذا اليوم قد سجلنا عملية استهداف لمنزل سكني في مواصي خان يونس، منزل مكون من عدة طوابق استهدف، دمر بالكامل، منح من فيه دقائق معدودة فقط للإخلاء، نجوا بأنفسهم لكنهم أصبحوا في العراء دون مأوى. بالإضافة لهذا المنزل داخل منطقة المواصي في منطقة العطار هناك آلاف من الخيام، مئات من هذه الخيام دمرت بالكامل أحرقت، وبالتالي نتحدث عن عشرات العائلات بل مئات العائلات التي أصبحت دون مأوى وتحاول أن تنقذ من تحت الأنقاض منذ ساعات فجر هذا اليوم بعض من ممتلكاتها التي نجت من هذه الغارة الكبيرة. بالتالي جيش الاحتلال يصعد بأكثر من أسلوب، سواء بالإخلاء ثم القصف، وبطبيعة الحال هذا الأسلوب صعب على العائلات التي تنزح من جديد وتخسر أماكن وجودها ونزوحها، بالإضافة أيضا للمجازر التي ترتكب ما بين حين إلى آخر وما نشهده كما حدث في الغارة الأخيرة.
0: هل هذا التصعيد مختلف عن الفترة الماضية أحمد؟ والحديث مرة أخرى عن نسف مناطق كاملة، لا نتحدث عن مباني يعني ومناطق خارج الخط الأصفر، ولكن نتحدث عن مناطق من المفروض بأنه هي يعني ملاذ آمن للفلسطينيين.
7: رولا، هذه الخروقات سجلت منذ الساعة الأولى لاتفاق أكتوبر 25 اتفاق وقف إطلاق النار، لكن وتيرة الاستهدافات وعداد الشهداء الذي ارتفع بشكل نسبي كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية يوحي بأن هناك ضغط إسرائيلي واضح وتركيز إسرائيلي برفع هذه الوتيرة من الغارات، ونتحدث عن أكثر من 960 شهيدا حتى هذه اللحظة ضمن الخروقات الإسرائيلية. هؤلاء استشهدوا جراء هذه الخروقات وجراء هذه المجازر. جيش الاحتلال لا يوقف عملية قضم مزيد من المساحات في قطاع غزة وتدمير ما هو داخل الخط الأصفر من منازل فلسطينيين وممتلكاتهم.
0: صحيح، ولكن هل يبدو بأنه يعني هذا الأسبوع
7: ما تبقى منها
0: العملية مكثفة أكثر؟
7: عدد من المحللين يقولون أن هذا الضغط الإسرائيلي والتركيز بالقصف العنيف خلال الأيام القليلة الماضية لربما يأتي تزامنا مع اجتماعات الفصائل في القاهرة وفي محاولة للضغط على الجانب السياسي للفصائل الفلسطينية من أجل التنازل وما يريد الموقف الإسرائيلي. لكن على الأقل على الأرض الناس يعيشون حالة من الهلع، حالة من القلق، هناك شهداء كل يوم، هناك حالات نزوح لعشرات بل مئات العائلات دون وجود حلول واقعية لهؤلاء الناس الذين يخسرون أماكنهم ثم ينزحون مرة أخرى في رحلة مأساة لا تتوقف. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يعني عود المواطن الفلسطيني على مزيد من الضغط الدموي ومزيد من الضغط أيضا الإنساني من خلال تقنين المساعدات والتحكم بكل جوانب العيش الفلسطيني في قطاع غزة.
0: بمناسبة ذكرك لاجتماعات الفصائل في القاهرة ويعني ما يراه البعض بأنه محاولة للضغط بهذا التكثيف وزيادة وتيرة العنف، نود منك يعني نظرة على آخر تفاصيل هذا الموضوع، أيضا لو تذكرنا بآخر ما جرى فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة، لجنة إدارة قطاع غزة التي من المفترض كان أن تدخل منذ وقت وقف إطلاق النار ولكن حتى الآن لم يدخل أحد، بيانات حركة حماس في المرحلة الماضية حول هذا الموضوع.
7: رولا، هذه الاجتماعات تأتي في سياق محاولة الفصائل الفلسطينية الوصول لحالة من وقف هذا العدوان المتواصل ومحاولة للوصول لحلول في ظل العرقلة الإسرائيلية والتنصل من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مناحيه. تقول الفصائل الفلسطينية وفي مواقفها المستمرة منذ أشهر وليس أسابيع فقط أنها قدمت كل ما عليها من استحقاقات في مراحل اتفاق وقف إطلاق النار دون أن يقدم الجانب بالإسرائيلي شيء، لم ينسحب مما يعرف بالخط الأصفر، يتحكم بالمعابر ويواصل الخروقات الميدانية وكثير من الخروقات فيما يتعلق بهذا الاتفاق إنسانيا وميدانيا. بخصوص لجنة إدارة غزة، حتى هذه اللحظة لم يعرف الفلسطينيون حول هذه اللجنة إلا أسماء من فيها، لا يعرفون متى ستدخل قطاع غزة، لا يعرفون ما هي وظيفتها أو ما الذي قدمته خلال الأشهر الماضية. بطبيعة الحال يقول الناس على ما يبدو أن القرار أمريكي إسرائيلي حتى هذه اللحظة يعرقل عمل هذه اللجنة وإيجاد عمل حقيقي لها على الأرض أو السماح بإدخالها إلى قطاع غزة أو حتى رهن عملية دخولها وعملها على القطاع بتنازلات تريدها أو يريدها الجانب الإسرائيلي من قبل الفصائل الفلسطينية. حتى اللحظة الناس هنا يترقبون اجتماعات القاهرة، لكن على الأقل هناك نسبة كبيرة من الفلسطينيين باتوا على قناعة أن الواقع الفلسطيني لن يتغير إلا بتنازل إسرائيلي وبتطبيق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي. عدا عن ذلك هو مزيد من الدم، مزيد من الضغوطات ومزيد من الحالة الإنسانية المأساوية.
0: شكرا لك من خان يونس، مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. وللمزيد ينضم إلينا من دير البلح عبر الهاتف الدكتور خليل الدقران، متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. أهلا بك دكتور. بداية لنبدأ معك بالسؤال عن الحدث الأخير والاستهداف الإسرائيلي الذي جرى في مفترق النص بشارع الرشيد غربية خان يونس. حتى اللحظة المصادر الطبية تتحدث عن 5 شهداء و17 جريح. دكتور خليل، طيب سيعود لنا الدكتور خليل لنعرف منه تفاصيل أكثر إذا تمكننا من التواصل معه مرة أخرى للوقوف على نتائج هذا الاستهداف الإسرائيلي الأخير والذي وردتنا صور نتابعها على الشاشة قبل قليل من هناك في خان يونس وتحديدا عند مفترق النص بشارع الرشيد الذي أدى حتى اللحظة كمعلومات أولية وفق مصادر طبية للتلفزيون العربي لوقوع 5 شهداء و17 جريحا كما نتابع، وسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل الجرحى والمصابين، حيث ذكر مراسلنا وكما هو واضح من الصور بأن هذه المنطقة منطقة مكتظة بالسكان. إذن يعود إلينا من دير البلح الدكتور خليل الدقرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. دكتور خليل، ما هي المعلومات الأخيرة حول عدد الشهداء والجرحى نتيجة للاستهداف الإسرائيلي الأخير؟
5: نعم أختي الكريمة، وصل إلى مشافي قطاع غزة ومستشفى ناصر في محافظة خان يونس 5 شهداء وعدد من المصابين، والاحتلال منذ بداية الإعلان عن وقف إطلاق النار وهو يقوم بخروقات يومياً باستهداف المواطنين، ووصل أعداد الشهداء إلى أكثر من 960 شهيد منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وأكثر من 3000 إصابة جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن. والمنطقة التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل هي منطقة مكتظة بالسكان، وربما يزداد أعداد الشهداء والإصابات التي تصل تباعا إلى المستشفيات في محافظة خان يونس. الاحتلال ما زال مستمر في استهداف المواطنين في كل مكان، وخاصة من الأطفال والنساء والمواطنون الذين يعيشون في ظروف سيئة. يعني الاحتلال يستهدف حتى الخيام، يعني يستهدف المارة في الطرقات، ولذلك الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يلتزم بتوقيع وقف إطلاق النار، ولذلك الوضع ما زال في قطاع غزة وضع مأساوي جدا، وخاصة لدى المنظومة الصحية التي تستقبل العدد الكبير من الإصابات بشكل يومي جراء استهداف المواطنين من قبل الاحتلال، وخاصة أن المنظومة الصحية على حافة الانهيار بسبب
6: راديو الحرية 97.7
8: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مقبلين على فصل الصيف، يعني حقيقة في فصل الصيف والمواطنين يعيشون في خيام مهترئة بين حاويات القمامة، بين مياه الصرف الصحي لأن الاحتلال دمر البنية التحتية ودمر معظم مقومات الحياة، وأصبحت البيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة أن الجرذان انتشرت بشكل كبير جدا بين المواطنين لأن الدمار كبير جدا في قطاع غزة. الاحتلال دمر أكثر من 80% من منازل المواطنين، ولذلك الجرذان والحشرات تنتشر بشكل كبير جدا، ونخشى على حياة المواطنين حتى وهم يعيشون في هذه الخيام من هذه الجرذان، ونخشى من انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير جدا، ونخشى من مرض الطاعون أن ينتشر بين المواطنين. إذا لا سمح الله انتشر هذا الوباء سيمتد إلى الدول المجاورة، وهذا يعني يعد أمر خطير جدا.
4: هل هناك حالات؟
3: نعم،
4: هل هناك حالات أم مجرد يعني مخاوف؟
3: حتى هذه اللحظة يعني يتردد على مشافي قطاع غزة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة انتشار يعني الحشرات وانتشار الجرذان والبيئة يعني خصبة، وخاصة يعني التردد بأعداد كبيرة على المستشفيات في ظل ظروف صعبة جدا. نحن لا نستطيع أن نقدم الخدمات الصحية بشكل كافي للمواطنين، ولأن الاحتلال كما أسلفت ما زال مصمم على عدم إدخال الأجهزة الطبية، وخاصة أن الاحتلال قام بتدمير أكثر من 50% من الأجهزة الطبية، ولم يسمح بدخول حتى هذه اللحظة بأي جهاز طبي إلى القطاع الصحي، وحتى يعني المستشفيات في قطاع غزة مهددة بالتوقف في يعني في أي لحظة، لأن هذه المستشفيات تعتمد اعتماد كلي على المولدات الكهربائية، والاحتلال لم يلتزم بإدخال المولدات ولا حتى قطع الغيار والزيوت، ولذلك المستشفيات

0: زيتونهم على كل شيء.
1: تماما رولا، بأن المستوطنين يعتدون على كل شيء، وهنالك مخاوف الآن من أن ينفذ المستوطنون المزيد من الهجمات الإرهابية متذرعين بهذه العملية التي نفذت في كوخاف يائير داخل الخط الأخضر. طبعا المستوطنون لا يحتاجون إلى ذريعة، ومن يوميات الفلسطينيين مواجهة هذا العدوان الذي ينفذه المستوطنون، لكن هنالك تناقل على مجموعات فلسطينية بأن المستوطنين قد ينفذون مسيرات أو هجمات هذه الليلة، بالتالي هنالك حالة من التأهب تحسبا لتنفيذ المزيد والمزيد من الهجمات الإرهابية من قبل المستوطنين. هذا الصباح كان هنالك إصابتين تحديدا في جلجلية الشمالي مدينة رام الله، هناك مستوطنون مسلحون طردوا عمالا من موقع بناء وجرى الاعتداء على مواطن ونجله من خلف حاجز بيت إيل العسكري، وهذا يظهر التجديدات العسكرية التي يفرضها جيش الاحتلال. آلاف المركبات الفلسطينية متكدسة عند الحواجز، هذا نموذج فقط رولا وكافة المشاهدين. السيارات متكدسة تستغرق منها عملية المرور ساعات طويلة. بالمجمل هذا ليس مشهدا استثنائيا، هذه أيضا من يوميات الفلسطينيين، لكن هنالك تجديد ورفع من وتيرة الإجراءات التنكيلية التي نفذت هنا في الضفة الغربية المحتلة تحديدا بعد عملية داخل الخط الأخضر. كان هنالك إغلاق لحاجز عين سينيا الذي يفصل ما بين رام الله وشمال الضفة الغربية والقدس. أيضا من هنا ينطلق الفلسطينيون إلى وسط الضفة الغربية وإلى شمالها وإلى جنوبها، وكما نرى بأن حركة الفلسطينيين متوقفة تماما، وهذا يوم عمل طبيعي. بالتالي كل من هم في رام الله هم الآن محشورون جراء السياسات والإجراءات الميدانية التي ينفذها الاحتلال على الأرض. كما هو معروف بأن الاحتلال ينصب أكثر من 900 حاجز وبوابة هنا في الضفة الغربية المحتلة. في مثل هذه الحالات وفي أعقاب العمليات والأحداث الأمنية يشدد من إجراءاته، مع التذكير على أن أيضا هذه السياسة والتنكيل الجماعي بحق الفلسطينيين لا يحتاج إلى ذريعة من قبل الاحتلال ومستوطنيه. أيضا أتطرق إلى ما يجري في نابلس، في نابلس شمال الضفة الغربية رولا، هناك اقتحام متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في البداية قوة خاصة تسللت، ثم تم الدفع بآليات عديدة من قبل جيش الاحتلال. جرت محاصرة أحد المنازل، الاحتلال يزعم بأنه يبحث عن أحد الفلسطينيين الذين يسميهم بأنه من المطاردين من الملاحقين. بالتالي الاحتلال يحاصر منزلا في نابلس، يمنع الحركة، يمنع الإسعاف من الوصول إلى حالات مرضية داخل مخيم بلاطة شرقي نابلس، وهنالك إصابات تعامل معها الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي حصيلة أولية هنالك طفل أصيب بشظايا الرصاص الحي في رأسه، تم نقله إلى المستشفى. هنالك على الأقل تعامل ميداني مع 15 حالة اختناق استنشاق الغاز المسيل للدموع، إلى جانب أيضا تعطيل عمل الإسعاف. هنالك أنباء أولية عن أنه يمكن أنه جرى اعتقال هذا الفلسطيني الذي يدعي الاحتلال أنه مطلوب. نحتاج بضع الوقت للتأكد من هذه المعلومة. في حال لو تم اعتقال هذا الفلسطيني نتوقع انسحابا من قبل جيش الاحتلال، مع التجديد على أن هنالك تقطيع لأوصال الجغرافيا الفلسطينية، وهنالك تقييد لحركة الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
0: شكرا لك من أمام حاجز بيت إيل قرب رام الله، مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. إلى الملف الإيراني الأمريكي الآن، ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. أهلا بك حازم، لنقف معك عن حول يعني تفاصيل ما الذي حمله وزير الداخلية بداية الباكستاني إلى طهران، مع من التقى، هل هناك من يعني أي شيء رشح عن هذه اللقاءات، وأيضا التصريحات التي استمعنا إليها لبعض المسؤولين لوسائل إعلام غربية وغيرها، وكأنما يبدو الحديث عودة للمربع الأول في المفاوضات، هل هو كذلك؟
2: يعني في العموم يمكن القول بأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين عادة لا تحمل الكثير من التشاؤم ولا الكثير من التفاؤل، تتعامل بواقعية

0: تامة مع الأمور. ومن هنا جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن هناك خلافات لا تزال قائمة وجدية مع الولايات المتحدة الأمريكية، من بينها اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، فضلا عن الإفراج عن أموال إيران المحتجزة في الخارج، وجميع الشروط التي كانت إيران قد أشارت إليها سابقا تقريبا. ما حمله وزير الداخلية الباكستاني هو رسالة وصفت بأنها مهمة من رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. ليس هناك معلومات رسمية حول ما تتضمنه الرسالة المكتوبة التي سلمت في ظرف مختوم إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اجتماع رسمي اليوم، ولكن بحسب تسريبات باكستانية بالدرجة الأولى وبعض التسريبات هنا في إيران تركز على إزالة عقبات أمام طريق المفاوضات بين طهران وواشنطن، خاصة ما يتعلق بقضايا رفع العقوبات، قضايا أموال إيران المحتجزة في الخارج، في ضوء تأكيد إيران ضرورة يعني الإفراج عن أموالها في الخارج، وهذا ما كان
1: راديو الحرية
2: 97.10
3: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-73-7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 97.10
0: هي مهمة في ضوء يعني الحدود المشتركة والتعاون الثنائي، وهناك قرار الآن بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري من 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار. الحدود مهمة للبلدين، مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب، هناك عناصر تنشط في المناطق الحدودية تصنفها إيران بأنها إرهابية. اليوم تحديدا تم قتل 4 مسلحين من قبل حرس الحدود الإيرانيين، وقالت وكالة فارس أنها إحباط لمحاولة تسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية. بالعموم إيران لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكن هناك خشية كبيرة فيما يتعلق بالمناوشات التي تجري في مضيق هرمز، وهذا ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وقال أن هذا لا يمكن أن يستمر وهذا خطر جدا حسب تعبيره.
7: ويعني وأستغل الفرصة وأسألك عن آخر تطورات المشهد، خاصة بعد إعلان أمريكي عن استهداف مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز.
0: إيران لم تعلق على هذا الخبر الذي جاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة. إيران تؤكد بأن لها اليد العليا في مضيق هرمز. أي تحرك من قبل القوات الأمريكية أو أي سفينة أو ناقلة باتجاه مضيق هرمز دون التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني سيعرض هذه القطع البحرية إلى مخاطر جسيمة بحسب القوات المسلحة الإيرانية. قبل دقائق كان هناك اتصال لاسلكي لافت قامت به قيادة بحرية الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، والتي تشرف على الممر الإيراني الذي يسمح للسفن والناقلات بالعبور منه مع التلفزيون الإيراني. قالت بأنها تسيطر على الأمور بشكل كامل، وهذا جرى قبل ساعة من الآن. وقالت بأن سفينة تحمل سيارات سمح لها بالدخول إلى المياه الخليجية، وناقلة نفط سمح لها بمغادرة المياه الخليجية عبر مضيق هرمز، وهناك عدد محدود آخر من السفن تنسق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني من أجل السماح لها بالعبور عبر المضيق. إيران تؤكد بأنها لن تتهاون على الإطلاق مع أي تحرك يزعزع أمن مضيق هرمز أو يستهدف بشكل أو بآخر المناطق الإيرانية في الجنوب، وهذا ما شهدناه خلال الأيام الماضية، وكان له رد على قواعد تابعة للقوات الأمريكية في الكويت والبحرين كما تقول إيران، وتتوعد بالمزيد إذا ما قامت القوات الأمريكية بأي تحرك.
7: من طهران مراسل تلفزيون عربي حازم كلاس، شكرا لك. أكمل إغلاق مضيق هرمز 100 يوم جراء الحرب في الشرق الأوسط ما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وركود اقتصادي، كما خلف تداعيات إنسانية كبرى.
8: 100 يوم من إغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة والتجارة إلى العالم. الممر البحري الاستراتيجي هو اليوم في بؤرة صراع سياسي وعسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. 20 مليون برميل من النفط كان يخرج عبره، وما يقارب ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. شكل تعذر وصول كل ذلك إلى الأسواق العالمية صدمة، بل أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة. طوال هذه المدة التي أغلق فيها إيرانيا وحوصر فيها أمريكيا، شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات متواصلة بين ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف النقل والتأمين البحري، كما انعكس ذلك على أسعار الوقود والكهرباء والصناعات المرتبطة بالطاقة، رغم أن تقارير روسية كشفت أن شركات النفط الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. أما المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فحذرت من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ ويقوض فرص تعافي معظم الأسواق. وليست الطاقة وحدها التي تأثرت، بل أيضا قطاع الغذاء العالمي بصورة مباشرة، إذ تخشى منظمات دولية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية واتساع رقعة الجوع خصوصا في الدول الفقيرة. وهنا تقول الأمم المتحدة إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثين الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. ولحد الآن لم تفلح المبادرات الدولية التي قادتها أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى تحركات أممية في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق وتأمينه وإنهاء الأزمة.
7: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل ومعطيات جديدة أشارت إلى تصاعد عمليات تجسس إسرائيلي مباشر على المفاوضات بين واشنطن وطهران، فضلا عن رصد تحركات مسؤولين كبار بينهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
9: محاولات إسرائيلية متكررة لاختراق دوائر صنع القرار الأمريكية، فكيف تحولت مفاوضات إيران إلى ساحة مواجهة استخبارية بين واشنطن وتل أبيب؟ صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن معطيات جديدة تتعلق بعمليات تجسس إسرائيلية وجمع معلومات دقيقة ومباشرة عن مجريات التفاوض بين طهران وواشنطن وخطط الأخيرة تجاه الملف النووي الإيراني ومستقبل العلاقة مع طهران. دائرة استهداف معلوماتية لم تكتفي بأجواء التفاوض فقط، بل تعدتها إلى مسؤولين أمريكيين كبار، من أبرزهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والمسؤول الأول عن السياسات في وزارة الحرب إلبريدج كولبي وأحد كبار مساعديه مايكل دي مينو. التقرير أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إسرائيل لم تكن تبحث فقط عن معلومات عسكرية واستخباراتية، بل سعت إلى فهم التوجهات السياسية والاستراتيجية للرئيس الأمريكي وفريقه التفاوضي. غير أن أخطر ما ورد في هذه المعطيات يتعلق بتقرير أعدته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تتحدث عن اكتشاف برمجيات تنصت واتصالات سرية على هواتف عدد من أفراد البنتاغون العاملين في إسرائيل. معطيات تفيد الصحيفة أنها دفعت الأجهزة الأمريكية المختصة إلى رفع مستوى التهديد المرتبط بعمليات التجسس الإسرائيلية من درجة مرتفع إلى حرج، وهو أعلى مستوى في سلم تقييمات مكافحة التجسس داخل المؤسسات الدفاعية الأمريكية. ورغم الضجة التي أثرتها تسريبات وسائل الإعلام، فإن البنتاغون امتنع عن التعليق على تفاصيل التقارير المتداولة، بينما نقلت مصادر من البيت الأبيض أنها لا تستند إلى وقائع دقيقة. أما السفارة الإسرائيلية في واشنطن فقد سارعت إلى نفي الاتهامات بشكل قاطع. وبين النفي والتأكيد، تبقى التسريبات مؤشرا على أن معركة النفوذ بشأن إيران لم تعد تقتصر على طاولات التفاوض أو ساحات المواجهة، بل تمتد إلى عالم الظل، حيث تتحرك أجهزة استخبارات إسرائيلية لتدير معارك المعلومات لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
1: راديو الحرية
10: 97.10 FM.
11: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
12: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو،
4: لك أيوة، يلا شوت. لا، شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: انت مكيف؟
2: انا مكيف. وانت؟
3: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
2: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599 30 222 8.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

يا هلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تكات. يسعد مساكم وين ما كنتم بتسمعونا بهاي اللحظات المميزة. يا مرحبا في اللي بيسمعونا على 92.7 FM وكمان اللي بيتابعونا وبيشوفونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك. تحياتنا لكم وين ما كنتم، اللي بدوامه واللي مروح واللي جاي واللي في بيته واللي فاقد الشغف واللي عنده شغف، كل حدا يسعد مساء وين ما كان. كمان مساء الخير لربح يا برموزي اللي معنا من الهندسة الإذاعية، وأنا كمان رح أكون معكم خلال هاي الساعة ملاك أبرعية من خلف المايك. يا أهلا وسهلا.

0: يعني بلشت درجات الحرارة بالارتفاع وبلش الطفر وبلش الشهر، أو خلينا نحكي الفصل اللي في ناس ما بتحبه، وأنا أول هاي الناس اللي أبدا ما بفضل فصل الصيف، ولكن مضطرين نعيش الصيف عشان يجي الشتاء. فيعني إن شاء الله بيعدي هالفصل على خير بدون طوش بدون مشاكل، لأنه أنا من الناس اللي بفضل دائما ما حدش يحكي لي حتى مرحبا بفصل الصيف، بس مضطرين يعني. فبما أنه إحنا يعني داخلين على فصل الصيف، فدائما في إجراءات معينة ودائما في شغلات لازم إحنا نحطها بعين الاعتبار لنبلش فصل الصيف بأقل أضرار ممكنة من كثير أمور، سلوكيات حياة أو حتى على مستوى الغذاء. ففي أمور رح نحكي اليوم إحنا ومعانا ضيف مميز من داخل الاستوديو. اليوم معنا دكتور يزيد الخطيب، طبعا بدنا نستفيد من المعلومات يلي عنده في كثير أمور. فاليوم بهاي الحلقة المميزة جدا رح ناخد تكة عن 4 مواضيع مميزة جدا. هاي المواضيع يعني بتشغل بال الكل، مش هي أكثر المواضيع ولكن هي من أكثر المواضيع يلي إحنا لازم نفهم كيف نتعامل معها. فبداية دكتور يزيد، يسعد مساك.
1: مساء الخير ملاك،
0: كيف حالك؟
1: كل المستمعين الله يسعدك.
0: دكتور يزيد، درجة الحرارة اليوم عالية. ويعني
1: 32 سمعت
0: 32 صحيح. فبما أنه إحنا بدنا بداية نحكي عن موضوع الصيف وإحنا كيف بدنا نتعامل بالشكل الصحيح مع موضوع الصيف، أول إيش أنت بتحب الصيف ولا الشتاء؟ صراحة
1: أنا بحب عكسك في هالنقطة، صراحة أنا من محبين الصيف
0: والله،
1: فلكل محبين الصيف أنا من محبين الصيف برضو.
0: أها
1: يعني خلينا نكون متفقين على الشغلة.
0: أها يعني أنت من الناس اللي الصيفيين،
1: بتقدر تقولي ربيعي صيفي، يعني أكتر متوجه ناحية الدفا أكتر من ناحية الشتاء أو الخريف، الأجواء هاي مش بالجوي.
0: هم أكتر ناس طبيعيين اللي بحبوا الربيع. هسه بصراحة اللي بحبوا الشتاء القارس والصيف الحر جدا شوي في عندهم أمور لازم يراجعوا حالهم فيها.
1: محايد
0: يعني، المفروض نكون نحب الربيع يعني شوي يعني بس أنا نفسي أدخل جوا كل حدا بحب الصيف أسأله ليش دي بتعمل فينا وفي حالك هيك صراحة يعني. طيب خلينا نفوت في موضوع الطب أكثر. إحنا في مثل شعبي بيحكي لك برد الصيف حد من السيف، تمام؟ وأكيد كلنا بصير عنا أحيانا مغص معين أو بيكون ما بعرف شو المشكلة معينة. كيف المريض في فصل الصيف بده يميز، خلينا نحكي ما بين المغص العادي أو خلينا نحكي اضطراب هضمي أو بين تسمم غذائي، وإمتى بده يحس إنه هو لازم يستدعي طبيب؟ لأنه عن جد كثير موضوع المغص كثير بصير بالصيف، كثير إحنا بنعاني منه. وإمتى إحنا عن جد شو في أعراض معينة لما إحنا بدنا نحسها لا الموضوع مش مغص طبيعي لازم نروح على دكتور؟
1: سؤال جدا جميل. يعني أنا بتفق معك على الصيف مخاطره مساوئه، في له مساوئ بس أنا بحبه شخصيا لأنه الصيف بده وعي بين قوسين،
0: تمام،
1: مبدئيا علشان المستمع يكون عارف أنا مين. أنا طبيب عام بشتغل في قسم الطوارئ والحالات الحرجة في مستشفى المقاصد. فأنتوا وأفعالكم ونتائج أفعالكم هي آخر إشي بتجي عندي في المستشفى. أنا بشوف كل الحالات سواء في الشتاء سواء في الصيف، المشاكل اللي أنتوا بتواجهوها أنا بكون على اطلاع مباشر لها، وأنا اللي ممكن أحول لأخصائي هاي الحالة اللي توجهت لي بشكل مباشر. قسم الطوارئ الكل بيعرف يعني إنه أنت صار معك ظرف معين سواء كان في الشتاء في الصيف، إحنا نتكلم في الصيف هلأ. فاللي بنحكيه انه الصيف من اشهر الحالات اللي بتكون جايتنا هون في الصيف، يعني هي حالات تسمم الغذائي. مهم جدا نكون عارفين تسمم الغذائي. طبعا انا ما بحكي لحد انه ما يتوجهش للمستشفى علشان تكونوا عارفين، المستشفى ما تاخذ على عاتقك الشخصي. بس التسمم الغذائي بيجي بشكل عام من اسهال، من استفراغ، من اوجاع في البطن. ولكن احنا بنحكي انه كاشاره حمراء او خطوط حمراء لا التسمم الغذائي بنحكي على موضوع الاستفراغ اللي هو أكتر من 10 مرات أو الإسهال اللي هو أكتر من 10 مرات إذا الإسهال كان مصاحب له دم مثلا أو مخاط أمور زي هيك أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم المفروض أنه ما تعديش 37.5 احنا بنحكي 37.5 أكتر من هيك نذير خطر نقدر نحكي. فنذير الخطر في أوجاع البطن اللي هي ارتفاع درجة الحرارة أو إذا لاحظت مثلا في وجود دم أو مخاط في البراز في الإسهال. طبعا الأوجاع الغير محتملة برضو بحاجة لعناية خاصة والتوجه إلى أخصائي سواء كان في قسم طوارئ سواء كان في عيادة. الأفضل التوجه إلى أخصائي, ما نتركش الموضوع بالأخص الأطفال وكبار العمر لأنه معرضين جدا للجفاف.
0: احيانا كثير من الناس خلينا نحكي كبار السن كانوا يحكونا دائما معلومه انه اذا الوجع استمر كثير خلص لازم تروح على الدكتور, بس اذا اول مره ثاني مره بتعديها. شو رايك بهاي؟ صح.
1: برضو خلينا احكي كمان شغله, انا اول نقطه مهمه انه احنا ما ناخذ على عاتقنا الشخص اي شيء. احنا لا يعني لو كان الوجع غير مستحمل سواء في الكبار بحكي او في الصغار, اوجاع البطن يعني خصوصا في الكبار ومرضى السكري قد تعني للأسف يعني جلطة قلبية علشان تكون عارفة. يعني الذبحات الصدرية قد تأتي على شكل وجع في فم المعدة. هذه المعلومة ممكن عامة الشعب ما بعرفهاش, فأنا هذه لازم إنه الواحد يكون متبه لها. وجع رأس المعدة في مريض كبير في العمر, إحنا أول خطوة بنعملها غالبا و90% إنه بنعمل تخطيط للقلب على فكرة. فدائما أنا بحكي إنه الواحد ما يأخذ على عاتقه الشخصي, ممكن يتوجه للمستشفى. ما في دكتور حينزعج من انه مريض جاء الساعه 4 الصبح بعاني من اوجاع في البطن. انا شخصيا ما بنزعج من هذا الامر. كانك تجي تتوجهني وتسالني, واذا ما عرفت طبعا يعني ما تبحثش على جوجل يفضل, لا تعال
0: يعني مهم. هاي نقطه كثير مهمه,
1: موضوع جوجل وتشات جي بي تي. تشات جي بي تي حلو جميل, انا ما عندي مشكله, ما في اي حاجه ضده, بس الافضل انك تراجع اخصائي لانه تشات جي بي تي مش حيصورك, مش حيعمل لك فحوصات دم.
0: هو هي كاستشاره مجانية,
1: استشارة مجانية أوكي, بس يعني ما نركنش عليها, ما ناخدش اللي هو القرار 100% تشات جي بي تي.
0: طب احكي لنا نصيحتك في هاي النقطة بالتحديد, موضوع انه انا اتعامل مع تشات جي بي تي لما بدي انا احس بإشي. شو رأيك؟
1: اتكلم بالضبط عن تشات جي بي تي. هلا في اللي هو مواقع ذكاء جديدة زي تشات جي بي تي اللي هي
0: هو احد انواع ميد
1: سكاب او ميد اي اي, هاي اخترعت طقس مخصصة للي هي الأمراض, مخصصة لاستشارات مجانية برضو. في كمان تطبيقات جديدة حتنزل في البلد. أنا اللي سمعته طبعا ما بصوغ لأي حد, بس اللي سمعته إنه في برنامج أو أبليكيشن باسم عفيتي حينزل, حيكون في تواصل مباشر ما بين المريض وما بين أو ما بين الشخص هذا.
0: بيغني هذا الشيء عن إنه أنا أروح على دكتور؟
1: هذا بيوجهك التوجيه الصحيح.
0: ما بيغني, بس ما بيغني.
1: ما, بيغني. ما في حاجة بتغني. هذا بوجهك توجيه صحيح.
0: يعني هذا الموضوع بصراحة كان ملفت, بس بصراحة هذا موضوع كتير مهم انه هو ياخد حلقة كاملة. انا مش راح احكي عنه هسه كتير, موضوع اللي هي الناس ممكن يسبب اخطاء معين, انه انا لما بدي ألجأ للاي اي عشان يشخص حالتي او يخليني او يقترح علي دواء معين لهذا, يعني هذا موضوع كثير مهم ينحكى
1: فيه جدا.
0: ينحكى فيه حلقه كامله ومنستضيفك كمان مره, يعني اذا بدناش نزعجك.
1: انا يعطيكم الف عافيه, طبعا انا سعيد في هالاستضافه.
0: فاكيد رح نحكي لانه عن جد عن جد عن جد هو موضوع كثير مهم. خلينا نطلع لدقات الساعه وراجعين.
2: الساعه الان 3:15 بتوقيت بنز حيمان, واول اوردر

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: رجعنا لكم من جديد لنكمل حديثنا. دكتور يزيد، برضو بما أنه إحنا في جو الصيف، تمام، بدنا نحكي عن موضوع كمان مهم للناس اللي بتروح وبتيجي والمسارات والرحال وكل هاي التفاصيل. ضربة الشمس، كيف إحنا خلينا نحكي شو العلامات كمان اللي بتخلينا نعرف إنها هاي ضربة شمس، تمام، وعشان إحنا ما نتجاهلها، تمام. يعني في علامات مبكرة بتكون لضربة الشمس اللي إحنا ما بزبط إنه إحنا نتجاهلها ونعرف من خلالها إنه هاي ضربة شمس، وكيف ممكن نتفادى هذا الموضوع لما إحنا نكون أشخاص بنطلع وبنيجي كثير.
2: طيب، مبدئيا ضربة الشمس مهمة جدا، شكرا انك ذكرت الموضوع، موضوع جدا مهم. ضربة الشمس بالاخص احنا داخلين على موسم الصيف اللي انا شخصيا بحبه، ولكن موسم الصيف بده وعي.
1: صح،
2: حكينا عن موضوع الغذاء والتسمم الغذاء والامور هاي. بالنسبة لضربة الشمس، الحالات معظمها بتبدا بشكل يعني، او خلينا نقول باعراض بسيطة زي دوخة، زي وجع في الراس، زي لو انا حرارتي بلشت ترتفع. بس بنفس الوقت ممكن توصل لاغماء، حالات اتصال اللي هو فقدان للوعي. فقدان الوعي، احنا بنعرف انه فقدان الوعي ما بيجي اللي هو انا حاسس حالي ضايق فحقعد، بخاف من موضوع انه انا فقدت وعي وسقطت بشكل مباشر على رأسي. فاحنا بندخل في مشكلتين. خليني احكي لك، اي مشكلة عضوية ممكن تؤدي لفقدان وعي نعتبرها أو بناخدها على محمل الجد، لأنه ممكن يعني يصير من وراها يترتب عليها ضربة على الرأس بشكل مباشر. أو ممكن أنا واحد سايق في السيارة مثلا ويصير معه حادث بشكل مفاجئ وهو مش عارف على هذا الإشي. هلأ اللي احنا بنحكي فيه إنه ضربات الشمس مش محظور عليها، ولكن الوقاية منها جدا سهل. زي إنه أنا أتجنب وقت الذروة، بالأخص وقت الذروة اللي ما بيعرف الساعة 12 لساعة 4 تقريبا، هاي وقت الذروة، ذروة الشمس.
1: ضربة الشمس هي بس بتيجي لما تكون أشعة الشمس مباشر على الرأس،
2: بشكل مباشر على الرأس يعني. أو على يعني بشكل مباشر موجه لإلك. أوكي. بالأخص بتصيب الأطفال كبار السن، هدول معرضين للجفاف. معرضين برضو بشكل خاص العمال اللي بيشتغلوا بالصيف لفترات طويلة. العمال واقفين، ربي يكون في عونهم طبعا. احنا بنحكي لهم، طب بقول لي انا مش في ايد هذا الاشي، انا بدي اشتغل، بدي اجيب قوت يومي، بقول له كتر مي، كتر سوائل، وبلزمك راحة، تمام، لانه صحتك اولويتك وصحتك مهمة جدا، مش بس بتعني لك، بتعني لعائلتك.
1: بالضبط.
2: علشان تكمل شغلك، علشان تجيب قوت يومك، لازم تتبع اجراءات بسيطة يعني ممكن تمنعك من اللي هو الوصول للطوارئ.
1: بالضبط. يعني هي احنا في عنا ممارسات احنا مش ما بنكون مدركين إلها. في بعض السلوكيات احنا بنستخف فيها، ولكن يعني جد ممكن تودي بحياتنا.
2: صحيح،
1: صدقا. يعني فيعني خلينا نحكي عشان احنا يعني نجمل هذا الموضوع، شو ممكن انه انا نصيحة معينة للناس، انت حكيتها، طرقت إلها بشكل بسيط، او خلينا نحكي بشكل أكثر شوي، شو في نصائح معينة أنا ممكن أحكيها للناس لتتجنب ضربة الشمس عشان ما يضطروا يجوا الطوارئ؟
2: اشرب ماي حتى لو أنت مش عطشان، اشرب ماي.
1: طب لو شربنا كثير؟
2: لا، في حالات خاصة احنا ما بنزبط نشرب فيها ماي. يعني في مرضى الكلى، مرضى الفشل، القلب، مرضى كذا، هدول ما بزبط اللي هو يشربوا مي بشكل كبير. يعني هم في لهم تعليمات.
1: طب هي المي فعلا هي أساس إنه احنا ما يعني تقلل من إمكانية
2: احنا بنقلل خطورة أمر معين. خليني أحكي لك شغلة ملاك لكل المستمعين. جماعة، أنا بشتغل في قسم طوارئ، بشوف في اليوم ما يقارب 150 إلى 200 مريض لوحدي. فاللي بدي أحكي لك إياه، 90% من الحالات اللي أنا بشوفها ممكن نتجنبها. إذا وعي بسيط وحذر، 90% من الحالات مش هشوفها. يعني أنا في اليوم ممكن أشوف 20 إلى 25 حالة هاي طارئة تعتبر. وما تبقى بإمكانك تأخذ شوية يعني تعليمات بسيطة، بتوعية بسيطة للمجتمع. ما تجي عندي يعني، أنت يعني مش هتجي للطوارئ، مش هتوصل.
1: بالزبط.
2: بس بتوعية بسيطة، كتر مي، شايفة ما أسهلها؟
1: بس كتر مي
2: بس
1: هسا هي لما إحنا نشرب مي كثير هي بتمنع حدوث الضربة ضربة الشمس ولا بتقلل الخطر إذا وقعت
2: من خطر الإصابة فيها.
1: أها يعني
2: بس هي مش هيك. أشرب مي وأنزل أوقف الشمس أربع ساعات
1: عشان بدي أشوف وضعي برضو.
2: بدي أشوف برضو يمكن يمكن يمكن أنا أضرب.
1: طيب يعني إحنا يعني هاي تكات بسيطة عن هاي الأمور. في شغلة دارجة دكتور يزيد هاي الفترة بصراحة يعني دارجة بطريقة شوي مزعجة وخصوصا في الجيل الجديد اللي هي الفيب أو التدخين الإلكتروني.
2: أوكي.
1: خلينا نحكي هذا الموضوع. كنا ملاحظين إنه عن جد الموضوع صار كثير دارج وصار في جيل مش مدرك لمدى خطورة هذا الفعل بالتحديد. يعني صرت أنا أشوف أعمار صغيرة 17-16 سنة في معه فيب تمام
2: مش أصغر
1: أنا لحد الآن الحمد لله الحسن حظي ما شفت أصغر يعني عشان ما أنصدم بس كثير دارج الموضوع ودارج يعني من ناحية سلوكية صار بأي مكان بأي مكان ما في فرق يعني ما يميزه أنه أنا بمكان مناسب أعمل هيك أو لا من ناحية طبية صح. كمان وصحية صار الموضوع كثير يعني
2: مقبول. خلينا نحكي
1: طيب خلينا نسأل سؤال صريح هو أخطر ولا أقل خطورة من التدخين العادي بصراحة؟
2: إذا في عندي حاجة أخف خطورة برضو ممكن إنه هذا يصير فيها قبول بالنسبة لي؟ لا
1: لا لا طبعا أكيد.
2: فأنا مش هحكي إذا في حاجة أخطر من الثاني. خلينا أحكي لك شغلة بالنسبة ل وهذا موضوع جد كثير مهم لكل المستمعين جماعة لإلكم لأولادكم لأطفالكم برضو احنا بنحكي عن الدخان واحنا كلنا عارفين انه هو عدو قديم والفيب خلينا احكي لك انه هو بين قوسين عدو متنكر. عدو متنكر حرفيا. ليه؟ لانه صار في عندي موضة يلي هو بدل ما دخن وريحة كريهة لا والله اطلع مادة تانية فيها نيكوتين على فكرة لا تقل خطورة عن الدخان. فيها مواد خلينا نقول اللي هي عطرية. هاي مواد كيميائية انت بتسحبيها 50 أو أكثر من 50% منها بيدخل لصدرك. هذا وين بروح؟ هلأ الدراسات مش موجودة 100% بالنسبة للفيب وعلى أثرها على المدى البعيد ولكن هذا لا يعني اللي هو مش خطيرة. هي خطيرة
1: هي بتجمل المخاطر بحس هالفيب.
2: خلينا أقولك
1: بتعطي جمالية
2: يلي هو عدو متنكر بعطر جميل وشكل برضو اللي هو ممكن يكون مقبول في المجتمع.
1: يعني صار الناس هيك صار الجيل الجديد يتعامل مع الموضوع انه ياي الاشي كثير واو كثير انا حدا
2: خلينا احكي لك
1: مواكب للحضاره.
2: خلينا احكي لك برضه نتائج الافعال بشكل عام تبعت المجتمع نتائجها انا بشوفها في الطوارئ
1: بالضبط. لسه بدي اسالك عن هذا السؤال.
2: شو بتشوفه في الطوارئ؟ صح سبقتك انا بحكي لك انه بنشوف ضيق النفس بنشوف حالات الهلع بنشوف الالتهابات الرئويه المتكرره بالاضافه ل سرطانات الرئة طبعا كنا نشوف سرطانات في الرئة كلها سببها التدخين.
1: يعني
2: أكثر من 90% سببها التدخين.
1: يعني هم بيكونوا بيعانوا من هذا الإشي فأنت بهيك بتسألهم بتدخنوا أو كذا بتتفاجأ أنه فبتدرك أنت أن الموضوع هذا سببه.
2: لو يعني حتكلم ملاك على دراسات التدخين وأثاره على الرئتين والقلب والكلى والمعدة يعني هطلع دراسات الناس المدخنة هتكره تسمعها على لخطورتها ولا أبعادها سيئة عليهم.
1: ممكن على فكرة عارفين بس بينكروا يعني
2: عارفين صراحة. هم عارفين طلع نظام اللي هو الطيبات أكيد سمعت فيه
1: هو مش بس ترند. مش أنا اللي سمعت فيه كل الناس
2: وكل المدخنين سمعوا
1: كل الدنيا.
2: خلينا أحكي لك دكتور اللي كتب نظام الطيبات طبعا لا تجوس على الميت إلا الرحمة الله يرحمه طبعا ولكن الدكتور اللي كتب نظام الطيبات ودخل فيه الدخان الدخان بحد ذاته صانع الدخان بيحكي لك انه انا مش مدخن بعرف شو مكتوب على الباكيت بالضبط بس مكتوب انا بتذكر انه التدخين قد يؤدي الى الموت البطيء او الى يؤدي الى سرطانات في الرئه هيك مكتوب على باكيت الدخان. فبعد كذا عقد من الزمن طلع اللي هو الدكتور صاحب نظام الطيبات وحكى لك انه التدخين ممتاز مفيد.
1: طب
2: انت هذا الحكي موجود على فكره انت استغربتي انت اعطيت ايحاءات في وجهك انت مستغربه بس
1: أنا
2: هو هذا عن جد طلع في
1: هو انا سمعت وكانت
2: رح هذا حقيقي
1: كان انه
2: كلام حقيقي اللي حكاه
1: انه لا يؤدي الى الموت
2: لا يؤدي الى مش الموت هو كويس هو واحد من الحاجات اللي لازم
1: انا سمعت
2: يؤدي الى الموت على نظام الطيبات انت شو رايك فيه؟ كيف
1: هسه انا انا انا
2: مدخن سنتين سايبه.
1: طب هيو صحته صارت احسن ربح بما انه ترك الدخان
2: استمر.
1: سنتين
2: يعني. استمر انا بدعمك صراحه. طب. انا جايك من المستقبل ولكل مستمع انا بحب احكي اذا انت ما بلش دخان ما تبدا. انا جايك من المستقبل حرفيا واذا بلش دخان الوقت المناسب انك توقف تدخين مش اليوم هلا. السيجاره اللي في ايدك لازم ترميها.
1: طب انت بس انا لحد الان مش فاهمه وجهه نظرك من هذا الموضوع. هسه انا في نظام الطيبات سمعت انا مش هسه اول مره بسمع سمعت انه هو بيحكي انه التدخين مش مضر ولا يؤدي الى الموت هيك حكى. انت شو رايك؟
2: رايي واضح لكل المستمعين انه بيؤدي الى الموت بيؤدي الى سرطان سرطانات وكل الحاجات اللي انا حكيتها انه نسبه الاكسجين لما تدخل على وبرضه خلينا احكي لك شغله بيؤدي الى تليف رئوي. بدنا نفهم شو يعني تليف الرئوي. التليف الرئوي بشكل بسيط جدا انه انا كميه الاكسجين اللي بتدخل للجسم المقبوله تكون اكثر من 94 اللي هي نسبه تشبعها في الجسم اكثر من 94 ل 100. لما يصير في تليف رئه فنسبة الأكسجين اللي بتدخل لجسمي أقل من 92 بتكون. تتخيل شو يعني أنا مش قادر أدخل أكسجين لجسمي وهذا حياتي حتصير حعيش على أكسجين خلال الأنف أدخل أكسجين أجهزة استخدمها.
1: يعني هي بنهاية الموضوع هي نظام الطيبات مش كثير حابة أخوض فيه لأنه أنا تعرف شو أنا بحسه مش مقنع. أنا كملاك ما بحس إنه الأشياء اللي فيه مقنعة أو من
2: مش كله.
1: مش كله طلع كلنا عارفين
2: ما بقدر إنه... أحكي أنا آسف على المقاطعة بس أنا ما بقدر أحكي لمريض إنه يوقف أدويته.
1: هي بالضبط هاي هي
2: إنه يوقف أدويته وكتر حلويات وكل سكر
1: وبعد عن البيض والألبان
2: وبعد عن البيض يعني
1: هي بالضبط يعني
2: بالمنطق
1: يعني ربنا ما شفنا بس بالعقل عرفنا يعني
2: خلينا نعمل كات على موضوع اللي هو
1: فهي بالضبط يعني خلينا يعني نحكي اكثر خلينا عن موضوع كمان نخوض اكثر في موضوع التدخين. مثلا في ناس الفيب بالتحديد خلينا نحكي نصيحتك او رسالتك للجيل الجديد اللي بيتعامل مع الموضوع كأنه أنا بواكب الحضارة أو أنه أنا صار الكل هيك. فحتى الأهل على فكرة تعاملهم مع أبنائهم اللي بيستخدموا الفيب صار عادي
2: يعني هو موضة
1: يعني صار موضة أنه ما الكل يعني هي أجت على أولادي. فكيف بتشوف الموضوع؟ أكيد أنت كمان في البيئة اللي أنت فيها بتشوف كيف الوضع حواليك.
2: بدي أحكي لك إياه ولكل مستخدمين الفيب تحديد مش كل شيء شكله أخف هو فعلا أخف على جسمك. في أضرار لسه بتندرس على الفيب على المدى البعيد ما أخذناش اللي هي دراسة 100% على الفيب. نسبة للأبديتس الجديدة في الطب دراسة 100% ما طلعت على الفيب أقل ما فيها اللي هو أنا اللي سمعته أو قرأته. ولكن هذا لا يعني أنه الفيب مش خطير. الفيب جدا سيء في مواد كيميائية وحاجات بتدخل لجسمك بالنهاية هي مش معروف شو مصدرها. وفي نيكوتين خلينا أنوع ما بعرف إذا حكيت كلمة نيكوتين بيؤدي إلى إدمان.
1: صح.
2: والإدمان يعني حاجة كلمة سيئة كلمة بحد ذاتها قبيحة. أنت ما بدك تدخل ما بدك تنحط في هو مكان إدمان
1: بالضبط مدمن. يعني هي دائما في أحيانا والفيب والتدخين دائما بتكون أضراره بتوقع أضراره على المدى البعيد ما بتكون بنفس اللحظة. صحيح. مش أنا هسا بدي أستخدم الفيب هسا بدي أموت أو هسا بدي يصير فيه إشي. فممكن هاي اللي بتخلي الناس تستهين إنه الموضوع فيما بعد. دكتور يزيد رح نكمل حديثنا رح نطلع لفاصل قصير من الإعلانات وراجعين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM
5: ايوه يلا شوت لا شو صار علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعه ولا بالاحلام وبسعر اقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
6: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: ورجعنا لكم من جديد. يا هلا ومرحبا فيكم وفي كل المستمعين والمتابعين. وكمان معنا دكتور يزيد مكمل معنا من داخل الاستوديو. مساء الخير مجددا.
1: مساء النور.
0: دكتور يزيد, حكينا عن كثير مواضيع مهمة. بدنا نحكي عن كمان موضوع مهم, ناخذ تكة بسيطة عنه, الدراجات الكهربائية اللي كمان دهارجة هاي. يعني أنا اليوم كنت حابة بحلقة اليوم نحكي عن 4 مواضيع من المواضيع المهمة اللي بتشغل حاضرنا بالوقت الحاضر. يعني ما بدي أحكي عن مواضيع كثير بعيدة عن الناس, بعيدة كثير عن الشارع الفلسطيني. خلينا نحكي, فدرجات الكهربائية كمان هي تعتبر من الشغلات اللي عن جد كثير دارجة هاي الأيام, وصرنا نشوف حتى بالشوارع الرئيسية والخطوط السريعة في درجات كهربائية.
1: صح.
0: زمان كنا نشوف الدرجات العادية بالحارة باب البيت,

0: اتكلم بلسان شرطة مرور، مش هحكي انه في مسار جديد، ولا هحكي انه المفروض انه تسوق في طريقة معينة ولا في عمر معين.
1: تماما.
0: انا بكرر هالجملة، حكيتها كتير في هالمقابلة الحلوة، حكيت جملة اللي هي انا اللي بشوفك بعد نتائج اخطائك اليومية. فأنا الإنسان اللي بتتوجهه له في النهاية.
1: صح.
0: أنا اللي هو الحلقة الأخيرة اللي بتجيني. بس اللي بدي أحكي لك إياه، أنا مشكلتي مش مع الدراجة النارية، علشان الكل يكون عارف، أنا مشكلتي مش مع الدراجة الكهربائية ولا الدراجة الهوائية، ولا أنا مشكلتي مع مين اللي بركب الدراجة الكهربائية وكيف بركبها.
1: صح.
0: وين بركبها. هاي المشاكل اللي أنا بتواجهني. أنا ما في عندي أي مشكلة مع مخترع الدراجة اللي إن شاء الله اللي بتطير، ما عندي مشكلة. بس مين بركبها جماعة؟ رجاء رجاء حار مني، لانه احنا كلنا عانينا من هالموضوع. حياة ابنك بتعنيك، لا فبدك تدير بالك على العمر 12 ل 14 سنه. بيجينا اطفال 12 ل 14 سنه، سالتيني سؤال شو اخطر اصابه بتشوفها. انا ما عندي مشكله واحد يكون يعني جاييني في سحاجات او كحتات بسيطه، اللي هو احتكاك جلد على سطح خشن على الارض مثلا. ونجرح ومنغسلهم العقم، والاجراءات الاوليه هاي بسيطه المعروفه. مشكلتي مش مع هدول. ما وقفت المشكلة على هيك. المشكلة إنه صار يجينا حالات على قسم الطوارئ. طبعا أبسط حاجة ببدالك من أبسط حاجة، كسور في المرفق، كسور في الرسغ، التواءات في الكاحل، لا حالات اللي هي نزيف داخلي، سواء أنت ارتطمت في سيارة بشكل مباشر في البطن، أو كسور في الريش، فهذا بينتج عنه إصابة مباشرة للرئة. وهذا بده تدخل جراحي سريع على فكرة، وإلا بيؤدي للوفاة. بس احنا بنحكي على اخطر اصابه بتوصلني، وبتوصلني كتير على فكره، اللي هي اصابات الراس، اللي بتعمل نزيف وكسر في الجمجمه. مثل هيك اصابه انت مستهتر فيها كتير. بس انا بحب احكي لك انه حياتك مش لعبه، وحياه اللي حواليك برضه مش لعبه. حاول البس خوذه، حاول انك تعرف كيف تسوق هذه الماكينه اللي هي حرفيا بتوصل سرعتها لسرعه سياره. احنا بنحكي على سرعه من 40 ل 50 كيلومتر في الساعه، فانه يعني انت وكل المجتمع بيشوف انه هذه السرعه مش شيء بسيط، مش شيء هوين.
1: طب وسائل الوقايه، بما انه انت تطرقت لموضوع الخوذه، وسائل الوقايه الخوذه، او هل هي عن جد بتخفف من خطر الاصابه، ولا انه يعني نفس الاشي؟
0: خلينا احكي لك انه وسائل الوقايه بشكل عام اوليه واساسيه. تمام. أنا برضو في فترة من فترات حياتي طبعا كنت أدرس في الإسعافات الأولية. تمام. والإسعافات الأولية طبعا الوقاية هي الأهم من الوقاية، بتجنبني أنه أوصل مرحلة متأخرة، ممكن ثانية تكلفني عمر على فكرة، ثانية واحدة بتهور تكلفني عمر بالكامل. تمام. وصلني في إحدى المرات على قسم الطوارئ شاب يبلغ من العمر تقريبا ما يقارب 23 سنة، متخذ كل، وصل الوقاية من الخوذة للجاكيت الواقي، ل بعرف شو بتسموه، المشادات اللي بتكون على الركبة وعلى وعلى المرفق. بس كان في حالة جدا صعبة، في حالة جدا طارئة، وكان في عنده عدة إصابات في جسمه، من ضمنها وأهمها إصابة في الرأس. طبعا الشاب الله ربنا يشفيه ويعافيه، والشاب من العيزرية. ربنا يشفيه ويعافيه. هو حاليا الإصابة كانت من أكثر من 5 أشهر، وحاليا هو في غيبوبة.
1: والله.
0: نعم، لازال في غيبوبة هو. الموضوع جد مش هين. ثاني واحد من التهور ممكن تكلفك حياتك بالكامل.
1: يعني هو موضوع زي ما حكيت لك في البداية، موضوع الدراجات الكهربائية. طيب يعني بتفضل أنت كدكتور، أكيد الإصابة بتكون أكثر خطورة لما يكون بعمر أصغر من لما يكون كبير، ولا هي نفس الإشي؟
0: شوف، شو المشكلة في العمر الصغير؟ المشكلة في العمر الصغير إنك أنت كطفل أو كقاصر، خلينا نقول، ما بتقدرش مخاطر السرعة. ما بتقدر ولا عندك خبرة. فهذا الفرق ما بين الصغير والكبير، إنه ما بقدر الخطورة وعنده تهور أكيد. ليش؟ لأنه ما خاضش في خبرة معينة، ما عندهش خبرة في السواقة، في الشارع، في المشكلة إنه صارت السواقة زي ما أنت تفضلتي، كنا باب الحارة، إنه خلاص من أول الحارة لآخر الحارة، وتصير تسرق علينا فلان وعلهن اللي هو ارجع على بيتك بكفي. لا، صار الموضوع في الشارع
1: بالضبط، بين السيارات.

0: يعني بين السيارات
1: للأسف.
0: وأنا
1: للأسف.
0: وأنا جاي بس علشان إشي صغير بس أحكي لك إياه. وأنا جاي على الإذاعة أنا كنت يعني كان في على البسكليت كانوا كذا واحد كل إيش
1: كله بسكليتات
0: كلكو وكل الطريق بسكليتات
1: صح
0: بهذا البحكي
1: أهو.
0: فالطريق كله بسكليتات وأنا شخصيا كنت حندقس وأكبر واحد بسكليت 12 سنة يمكن
1: أهو أهو
0: أوه.
1: يعني طلع الموضوع مش بس كمان بسبب خطر عليهم
0: موضوع خطر على حياة الناس
1: بالزبط.
0: إذا أنت مش قلقان في حياتك إلا في حياة الناس وإذا أنت مش قلقان في حياة ابنك رب يكون في عونك
1: يعني
0: صارت الحكي
1: يعني هو بالضبط يعني أحيانا
0: في أكثر من هيك
1: في أحيانا أهالي عن جد ما بيكون عندهم القدرة ولكن مش مبرر بصراحة كيف يعني أنا
0: غياب رقابة الأهل
1: كيف يعني أنا ما بكونش عندي قدرة على ابني مش ضابطة بصراحة يعني مش عارف يعني الله يهديكم يهدي أولادكم لأنه عن جد الموضوع صار كثير صار الواح أنا من الناس لما بدي أمشي بمشي على أعصابي عشان ما يطبش فيه واحد هيك طاير بالبسكليت تاعته عن جد كثير الموضوع دارج مش شوي
0: اتنين بكونوا راكبين البسكليت مش واحد أوقات ثلاثة على فكرة أوقات يعني ثلاثة بكونوا راكبين البسكليت
1: يعني هاي قوة خارقة صارت يعني بطل الموضوع يعني
0: للأسف يعني احنا بنضحك بس هذا مضحك مبكي
1: بالضبط
0: هاي حياة
1: بالضبط
0: ولازم تاخذوا حذركم في
1: بالضبط
0: يعني زي موضوع شائك انا حابب احكي عنه حلقه كامله على فكره
1: بالضبط رح
0: بس
1: نحكي عنه
0: بس شرطه مرور برضو خلينا نوصل لقرار بهالموضوع
1: ان شاء الله عن جد عن جد احنا رح نرتب الحلقه يكون فيها كل الجهات المختصه عن جد نوصل لحل لانه كثير الموضوع كثير الموضوع زاد والخطر بطل فقط على اللي بسوق البسكليت صار الموضوع على كل يلي حواليه
0: بس المجتمع كفو
1: فان شاء الله يعني اكيد رح نحكي اكثر بس احنا في هاي الحلقه تكات عن كل موضوع يعني بس رح نغوص كثير في كل المواضيع اللي حكينا فيها رح نخرج لفاصل وراجعين
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق دقة في العمل أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com شركة وتد للحديد والصلب نبني أساس الغد
5: الصحوة بدري بدها مذاق والقعدة الحلوة بدها مذاق ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق الروقان برضو لازمه قهوة مذاق قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي جوال 0593-696666
6: أصل القهوة مذاق
5: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق
2: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم من جديد. يعني احنا بنعتذر انه احنا ننقطع عنكم في بنكون احيانا غارقين في الموضوع، ولكن احنا بدنا نصل للتكة الاخيرة من اجزاء حلقتنا لليوم. حكينا عن كثير مواضيع مهمة، ونشوف التكة الاخيرة يلي معانا اليوم. بدنا نحكي عن الآلام الرقبة بالتحديد، واستخدام التليفون اللي صار عنا البيبي بيستخدم تليفون أكتر من سيده، أكتر من أبوه. يعني برضو يعني مش فاهم والله العظيم، مصايبنا مصايب إحنا، يعني مش عارف. فبما أنه إحنا بدنا نحكي عن الموضوع الكثير مهم اللي هو الجلوس الطويل وإحنا ماسكين الهاتف، دكتور يزيد أنت بتشوف أنه هاي تعتبر من الأسباب الرئيسية بألام الرقبة؟
1: نعم صحيح،
0: يعني تعتبر أو تعد من الأسباب الأساسية،
1: مش بس ألام الرقبة. وأحد أشهر الأسباب لحدوث الديسكات وانزلاق الغضاريف في المنطقة العنقية الرقبة. وهي مشكلة كبيرة وكتير عويصة ومن قبلها كتير.
0: شو بتحس إنه شو السلوك الخاطئ فيما يخص استخدام التليفون؟ هل هو أسلوب تعامل معه، أو الوقت اللي احنا بنضيعه واحنا بنستخدمه، وين تكمن المشكله بالضبط؟
1: في الاثنين وفي الوضعيه الخطا طبعا.
0: اها،
1: انا ربنا خلقنا في شكل معين واحسن تصويرنا، فانا لما احكي انه الرقبه مخلوقه في شكل معين وفي انحناء معين، وانا اجي اعمل عكس هذه الحركه، تمام، سواء في النوم، سواء في استخدام الهاتف، او سواء في طبعا الأساتذة والمعلمين كل احترام لهم في تصليح الأوراق مثلا، أو تعرف الزوايا الخاطئة اللي أنا بحرك فيها رقبتي لشكل يعني بشكل أو مدة طويلة، هاي بحد ذاتها ممكن تؤدي إلى انزلاق الغضاريف.
0: أها، يعني هي بالأسف. الموضوع يعني هي الموضوع الحركة الغلط، وبيكملها اللي هي الاستمرار بالحركة الغلط.
1: نعم صحيح، تكرار الخطأ يؤدي إلى خطأ أكبر منه.
0: تماما. يعني لما احنا نستخدم التليفون، المشكلة انه في اشي انا لازم افهمه، نفسي افهمه، في اشي ربط معين ما بعرف، الواحد هو ماسك التليفون بنسى حاله والله.
1: صح،
0: بنسى حاله، فبالتالي بعدين لما يجي بده يصحى على حاله بصحى مكسر. لما يعني بيجي بعد ساعتين وهو ماسك التليفون، بعدين هيك لما بده يجي يحط التليفون ويوقف بيحس يا الله أنا مكسر، بيدرك بعدين إنه هو عن جد ماسك التليفون غلط.
1: مراك لهيك أنا موجود هون علشان أوصل رسالتي ونصيحتي للمجتمع بشكل عام ولجميع المستمعين. رسالتي على شكل نصيحة، بدك تتبع وضعيات معينة تبعد فيها عن أو تتجنب لحصول ديسك لإلك على مدار سنين. إحنا بنحكي على فكرة مش على مدار اللي هو يوم أو يومين، مش أوفر نايت الموضوع بتصير بتحول موضوع عادي. أنا في عادات عندي لازم أغيرها، لازم أحسن العادة، الوضعية تبعتي، الجلوس بحد ذاته في في في تكنيكس معينة للجلوس
0: طبعاً.
1: للوقفة، تصليح العلامات. يعني حتى الأمور، يعني أمور كتير وضعيات خطأ إحنا بناخدها بالأخص في النوم برضو، ممكن تؤدي إلى مشاكل وتفاقمها عنا، حتى لو في مشاكل موجودة أوريدي ممكن تفاقمها وتظهرها.
0: طب خلينا يعني في موضوع الشد العضلي يعني بالظهر، خلينا نحكي إمتى إحنا بدنا نميز إنه هذا الشيء شد عضلي أو ديسك؟ لأنه في ناس كثير، يعني أنا من الناس
1: مرات
0: أنا من الناس بيختلط. أنا جايبك اليوم أستشيرك فيما يخصني، يعني
1: استشارة على الأونلاين.
0: يعني أنا مرات كثير ما عن جد ما بميز إنه هل بصحى من النوم أو بتحرك بحس في ألم في أو ما بميز، بحكي خلص أنا صار معي ديسك، حاسس حالي شخصت حالي من حالي، بس ما بعرف يغلط ولا صح. كيف بدنا نشخص حالنا صح؟
1: يعني ألف سلام على حضرتك. طبعا لما يجينا متعالج أو مريض أو اللي هو حد بيعاني من ألم في، لما نحكي على أسفل الظهر على حسب ما أنت اللي بتحكي أسفل الظهر، طبعا في كتير أسباب تؤدي إلى ألم أسفل الظهر، من أهمها الألم العضلية. أوكي؟ فإحنا يعني أشهر سبب اللي هو الألم العضلي، بعدين نتطرق لموضوع الديسكات وموضوع التهابات في المفاصل والأمور زي هاي والأمراض الروماتيزمية والمناعية. فإحنا مهم جدا إنه نفرق ما بين هاي الأمور. لما نتكلم عن الديسك، طبعا أنا هتكلم عن الديسك مش هتكلم على المواضيع الثانية، لأنه المواضيع الثانية بدها حلقة صراحة،
0: حلقات أكيد.
1: حلقات حرفيا. ففي برنامج تكات، التكة الصغيرة اللي أنا أحكي فيها، إذا في عندك ألم في أسفل الظهر وهذا الألم بينزل على رجليك مصاحب له تنميل خضران نمنمة، شعور كهرباء أو شعور اللي هو أنا كأنه في ناس بتوصف لي سيخ داخل في ظهري.
0: أها
1: ما تمام. تقولي ليش إنه بتحس هيك؟
0: لا لا
1: هيك
0: لا والله
1: بتحس
0: لا
1: شيء
0: لا
1: كويس.
0: والله ما بحس هيك.
1: بس إذا أنت بتحس فيك شيء لازم توجهه لأخصائي وأخذ النصيحة منه أكيد.
0: يعني هي طب ممكن استخدام التليفون أو شو مسببات الديسك للآخر؟ هل هو ممكن
1: في مسببات للديسك؟
0: يعني ممكن العلاقة بالوضعية إنه أنا مثلا أجلس لفترات طويلة بشكل غلط يؤدي لديسك؟
1: شوفي بالنسبة للديسك لما نحكي على أسباب الديسك فإحنا الديسكات موجودة سواء في الفقرات الموجودة في الرقبة في الصدر أو في أسفل الظهر فقرات القطنية بنسميهم فأحد أشهر الأسباب اللي تؤدي إلى ديسكات في الأسفل الظهر اللي هي الوقوف بشكل طويل مثلا الوزن الزائد أو ممكن أنه أنا أحمل أوزان بطريقة خاطئة وأكثر الناس اللي أنا بشوفها برضو للمستمعين كمان عشان أحكي كمان مرة أنا طبيب عام في قسم طوارئ وحالات هرجة بالإضافة لهيك أنا برضو مدير عيادة بيتر لايف في الخليل هي معنية في علاج العمود الفقري والديسكات وانزلاق الغضاريف فبهذا الأمر احنا بإمكاننا نتوجه لمختص أشعة نحصل على صورة MRI وبعدين نتوجه لمختص علشان يحدد وين المشكلة.
0: طيب فيما يخص هذا الموضوع دكتور يزيد سؤال أخير لهي الحلقة آلام الديسكات دائما تحتاج لعملية جراحية؟
1: مش دائما أكيد هذا الجواب يعني الكل بيتفاعلي مش دائما في نظر خطر برضو في كل يعني مشكلة من وجهها في الطوارئ في نظر خطر وبصراحة خليني أحكي لك إياها إنه مرضى الديسكات اللي بيعانوا من الديسكات وسواء آلام في الرقبة أو في أسفل الظهر هم أكثر مرضى صراحة أنا بتعاطف معهم ليه؟ لأنه أنت بتجينا على الطوارئ أنا بفحصك بقيمك بستثني أي نظر للخطر من سقوط القدم لعدم القدرة على التحكم في البول في البراز لا يعني نذر خطر أخرى منها أورام وسرطانات والأمور زي أو كسور مرضية ممكن تصير بشكل من دون اللي هي الضربة مباشرة بس تثنيها أوكي خلاص ما في نذر خطر هاي يلا نعطيه مسكنات هاي المشكلة اللي إحنا نواجه مرضى الديسكات بيجوا بياخدوا مسكن بيفكروا إنه هذا العلاج وبعدين يقول لك خلص أنا تحسنت خليني أروح
0: كنت تحسن لحظي فقط
1: حرفيا هو تحسن لحظي للألم فقط وأنا يعني قلبي معهم والله قلبي
0: يعني معهم. ربنا إن شاء الله بيشفي كل مريض وإن شاء الله يوم. دائما إحنا نحسن من صحتنا من خلال سلوكياتنا اللي
1: نعم
0: ممكن
1: صحيح.
0: هي تأدي دكتور يزيد كثير شكرا لك على التكات الصحية اللي أنت
1: أعطيتنا
0: اليوم وأكيد كمان بدنا نشكر كل المستمعين والمتابعين شكرا لربحي أبرموزي اللي كان معنا من الهندسة الإذاعية وكمان شكر موصول مني أنا ملاك أبرعية من خلف المايك استنونا بتكات جديدة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء
2: راديو الحرية 97.7 بالعشرة
3: عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم
4: سيحبس أنفسنا رونالدو
5: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق دقة في العمل أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وأيضا أظهرت مشاهد من موقع الاستهداف عملية نقل مصابين من المنطقة المستهدفة، في حين هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وسط استمرار أعمال البحث والتفقد في محيط الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أظهرت اللقطات أضرارا مادية في محيط الموقع المستهدف، بينما فرضت القوى الأمنية طوقا في المنطقة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ والإغاثة. وأيضا قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أمرا بتنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت مقر قيادة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي استهداف بنية تحتية لحزب الله في الضاحية، في حين قال وزير الأمن إن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات للحزب. إذن وللمزيد من المتابعة ومعرفة آخر التطورات ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. من البيانات الصادرة الرسمية وحتى عبر الوسائل الإعلامية الإسرائيلية توحي بأن الاستهداف كان بغرض الرد على استهداف مناطق شمال إسرائيل، ولكن هل من المعلوم إن كان هذا الاستهداف هو عبارة عن اغتيال أو حقق نتائج معينة أم مجرد موقع أو مكان يشتبه بأنه لحزب الله؟
5: كل المؤشرات رولا الآن وخلال الدقائق الماضية بدأت تشير بصورة أكبر إلى أن الهدف من هذا الاستهداف هو المكان بحد ذاته أكثر منه محاولة لاستهداف أي من قياديي حزب الله أو حتى عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، لأن إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل قليل كانت تنقل عن أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية غير متيقنة إذا ما كان المقر المستهدف مأهولا، ثم تلت ذلك يدعوت أحرونوت بالإشارة إلى أنه كان فارغا. هناك بعض حالة عدم اليقين في إذا ما كان في تحديد إذا ما كان هذا المقر مأهولا أم فارغا، لكن المنظومة الأمنية كذلك هي في ذات الحالة وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي لا تستطيع أن تقرر إذا ما كان المقر المستهدف، وهو مقر واحد ووحيد وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، على عكس بيان كاتس ونتنياهو الذي تحدث بالمناسبة عن مقار لعناصر حزب الله. بهذه اللهجة تتحدث إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقر واحد ووحيد، تقول إنه استهدف بنحو 10 قنابل كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، وتشير إلى أن المنظومة الأمنية غير متأكدة أو متيقنة من كون هذا المقر مأهولا بعناصر حزب الله. يدعوت أحرونوت تتحدث بصورة قطعية أنه كان فارغا من عناصر حزب الله، كل هذه المؤشرات تشير إلى أن المكان الذي استهدف هو استهدف لكونه في الضاحية الجنوبية لبيروت وليس لوجود شخصية محددة داخل هذا المكان. إذا ما عدنا إلى سياق هذا الهجوم رويدة بالحديث عن المعادلة الجديدة التي تحاول إسرائيل ترسيخها، فصبيحة هذا اليوم قرابة 8 صباحا كانت دوة صفارات الإنذار في يفتاح ورموت نفتالي المتاخمتان تماما للشريط الحدودي. لا نتحدث عن بلدات في عمق شمالي إسرائيل، ليست حيفا ولا محيط حيفا ولا حتى نهرية التي تبعد نحو 10 كيلومترات، إنما عن بلدات محاذية تماما للشريط الحدودي تبعد فقط عشرات الأمتار عن الحدود. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخين اجتزاء الشريط الحدودي، ومن هذا المنطلق كان نتنياهو استبق هجوم الضاحية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية بالإشارة إلى أنه لن يسمح بتوجيه ضربات نحو بلدات إسرائيلية أو نحو الإسرائيليين من قبل حزب الله، وأنه سيتصرف وفقا لذلك. ثم بعد دقائق من هذا التصريح، بعد أقل من ساعة من هذا التصريح، جاءت الضربة أو جاء الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتحدث بيان كاتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المشترك عن أنه يأتي ردا على هجمات حزب الله التي طاولت بلدات إسرائيلية وفق البيان الصادر عن نتنياهو وكاتس. بالتالي إسرائيل ترسخ معادلة مفادها أن قصف إسرائيل بالرشقات الصاروخية سواء كان هذا القصف في عمق شمالي إسرائيل أو كان في كريات شمونة أو أي من البلدات المتاخمة تماما للحدود سيواجه بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا أشير إلى أن هيئة البث الإسرائيلية تحدثت عن أن الجانب الإسرائيلي أحاط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية تنفيذ الهجوم قبيل تنفيذه. بالتالي الإدارة الأمريكية ذاتها التي امتنعت أو منعت عمليا تنفيذ هجوم عقب تهديد كاتس ونتنياهو قبل نحو أسبوع هي ذاتها الآن قد أحيطت وفق هيئة البث الإسرائيلية على الأقل أحيطت بتنفيذ هذا الهجوم قبل وقوعه في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: عبد القادر، نقطتان، الأولى تتعلق بأنه لم يصدر أي تحذير ولا أوامر إخلاء، وبالتالي ما الذي نفهمه من هذه الضربة بدون أي تحذير مسبق؟ وأيضا يجري الحديث إسرائيليا الآن عن التحذير من ردة فعل حزب الله لاستهداف أيضا مرة أخرى مناطق في الشمال.
5: رولا، هذا كان لافتا. عادة حين تقوم إسرائيل بتنفيذ هجمات مفاجئة دون أوامر إخلاء في أماكن غير معتادة كالضاحية الجنوبية لبيروت فيكون الهدف عملية اغتيال. بالتالي في الدقائق الأولى اعتقد الجميع أننا نتحدث ربما عن محاولة اغتيال جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن يبدو أن إسرائيل تجنبت إصدار أوامر إخلاء. لا نعرف أولا إن كانت هي تعرف مسبقا أن هذا المكان فارغ تماما من عناصر حزب الله كما تتحدث بعض المصادر الأمنية الآن، أم أنها لم تكن تعرف ذلك. ولكن عدم صدور أمر إخلاء قد يكون أيضا لتجنب تبعات أمر الإخلاء، ربما عملا بالتجربة الإسرائيلية السابقة التي كانت منذ فترة قصيرة فقط قبل أسبوع حين أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن تصريحا تحدثوا فيه عن الإعازة للجيش بتنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية لبيروت. كان لذلك تبعات كثيرة، تدخلت دول إقليمية لمحاولة منع هذا الهجوم، جاءت تهديدات إيرانية بموازاة التهديدات الإسرائيلية، وتدخل في نهاية المطاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة علنية لوقف الهجوم عقب مباحثات لبنانية أمريكية وبتدخل قطري في ذلك الوقت، وعدة أطراف إقليمية كانت تدخلت لمحاولة إيقاف هذا الهجوم. هذه المرة لم تكن هناك أوامر إخلاء، جاء الهجوم الإسرائيلي مفاجئا ربما في محاولة لتجنب هذه التبعات، لا يوجد من يؤكد ذلك إسرائيليا حتى هذه اللحظة على الأقل. ولكن من اللافت أن الهجوم جاء مفاجئا، ومع ذلك تقول المصادر الأمنية أنه لم يستهدف شخصيات بحد ذاتها إنما استهدف المكان الضاحية الجنوبية لبيروت لترسيخ هذه المعادلة الجديدة التي تتحدث عن أن قصف إسرائيل يواجه بقصف الضاحية. وهنا أشير رولا إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضا صفارات إنذار في مواقع حدودية مختلفة، لكن في كل مرة كان التفسير الإسرائيلي يأتي أن القصف من حزب الله كان يستهدف مناطق داخل الأراضي اللبنانية قريبة من الشريط الحدودي، لكنها كانت داخل الأراضي اللبنانية في مناطق عمل قوات جيش الاحتلال ولم تكن نحو بلدات إسرائيلية. بالتالي هذه المرة تحدث الجيش عن اعتراض صاروخين اجتازا الشريط الحدودي، أي أن الهجوم كان موجها نحو بلدات حدودية، وهو خط أحمر وضعه المسؤولون الإسرائيليون وكذلك المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومنه أو بناء عليه قالوا إنهم نفذوا هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. رد فعل حزب الله حتى اللحظة غير معروف. كان هناك تحذيرات لسكان بلدات قريبة من الحدود أن الجيش سينفذ هجمات قوية خلال الساعات المقبلة قبل تنفيذ هجوم بيروت، ولكن هذه التحذيرات معتادة أحيانا تصدر للإسرائيليين حين تنفذ أوامر حين تنفذ عمليات نصف واسعة النطاق في بلدات قريبة من الشريط الحدودي وتسمع فيها أصوات انفجارات مرتفعة جدا. وبالتالي لم يبدو الأمر غريبا حين صدرت هذه الأوامر، ولا نعرف حتى اللحظة لا تحديثات جديدة من الجبهة الداخلية تتحدث عن تغيير أو تجديد في التقييدات للمواقع الحدودية. هناك أيضا جانب آخر وتساؤل آخر يطرح حول الموقف الإيراني. مقر خاتم الأنبياء قبل أسبوع حين طرح التهديد الإسرائيلي كان هدد بأن سكان البلدات أو المستوطنات الشمالية سيضطرون لإخلائها إن قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت. هل لا يزال هذا التهديد ساريا أيضا إسرائيليا في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية؟ يطرح هذا التساؤل، وبالتالي هناك حالة من الترقب ترتقب الموقف تترقب الموقف الإيراني، وكذلك ترتقب رد فعل حزب الله على الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: وعلى ما يبدو بالفعل يتضح يعني تصريح بعد تصريح حول الهدف من هذا الاستهداف للضاحية الجنوبية، والذي قد حتى اللحظة لا يغدو كونه رسالة ردع لحزب الله، حيث صحيفة معاريف تنقل وتقول بأن الغارة على الضاحية الجنوبية كانت رمزية. أيضا كما ذكرنا إذاعة الجيش الإسرائيلي التي تتحدث بأن الغارة على الضاحية هي رسالة ردع، وأيضا تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين حول أن هذه العملية جاءت للرد على استهداف مناطق الشمال من قبل حزب الله. وحتى اللحظة كما تصل المعلومات لا يوجد يعني أحد، لا يوجد شخصية، لا يوجد عملية اغتيال. وكما ذكرت عبد القادر، قد يكون هذا المقر بالفعل فارغ بالكامل ومجرد عملية ورسالة ردع. ولكن انطلاقا من هذه النقطة عبد القادر، نحن نعلم بأنه في الأيام الماضية والفترة الماضية هناك جزء كبير من المسؤولين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لم يكونوا راضين عن ما اعتبروه خضوع نتنياهو لترامب، يريدون يعني التحرك بشكل أوسع، يريدون ضرب الضاحية الجنوبية بشكل أكبر. يعني هل هناك مجال لاستغلال هذه اللحظة الآن للتصعيد أو الدفع بالتصعيد؟
5: قد تستغل أيضا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة الترويج أن إسرائيل هي من تمتلك قرارها في نهاية المطاف، وليس الولايات المتحدة، وليس فقط أطراف من اليمين المتطرف رولا، كان حتى قائد أركان أو رئيس أركان جيش الإسرائيلي إيال زمير وفق ما ورد عن تسريبات في جلسات الكابينت القليلة الماضية خلال الأيام الماضية كان تحدث عن إحباطه من ارتباط الجبهة اللبنانية بالولايات المتحدة بهذا الشكل، وتحدث عن أنه قريبا إن استمر الأمر على هذا المنوال فستحتاج إسرائيل إلى موافقة أمريكية على كل خطوة في لبنان. بالتالي التخوف من ارتباط الموافقة الأمريكية بالهجمات في لبنان، صحيح أنها جاءت أيضا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلل سموتريتش، لكن حتى وزراء كوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كانوا امتعضوا من مثل هذا الخيار في مناقشات داخلية تحدثت عنها تسريبات إسرائيلية مختلفة. اليوم صباحا فقط رولا كان وزير المالية المتطرف بتسلل سموتريتش قد ترك تغريدة عبر منصة تويتر بكلمة واحدة أو عبر منصة إكس بكلمة واحدة، وهي الضاحية، كتبها باللغة العبرية. وبعد ساعات من هذه الكتابة نفذ هذا الهجوم. بطبيعة الحال لا نعرف إن كان هناك ارتباط أو معلومات مسبقة مثلا كانت قد وصلت إلى بتسلئيل سموتريتش، لكنه كان يتحدث عن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية، لأن هذه التغريدة جاءت بعد ساعتين تقريبا من إقرار الجيش الإسرائيلي بأن الصواريخ التي أطلقت من حزب الله تازت الشريط الحدودي، وبالتالي كانت في طريقها نحو بلدات حدودية، وطالب بقصف الضاحية كمطالبات عدة.
4: نعم. قرأت خبر على أحد الوسائل الإعلامية الإسرائيلية
5: بأنه تم إبلاغ
4: قرأت خبر على إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ أهالي الشمال بالضربة للضاحية قبل أن تحدث، لكي يعني يحتاطوا من أي رد فعل. هل حدث ذلك؟
5: لم يحدث إبلاغ بهذا الوضوح، إنما البلاغ الذي وصل إلى سكان البلدات الشمالية هو بلاغ يتلقونه بشكل مستمر، يصل حين مثلا تنفذ عمليات نسف أو تكون هناك عمليات نسف على وشك التنفيذ في الجانب اللبناني، وسيسمع على إثرها دوي انفجارات كبيرة، كان يصل تحذير إلى سكان البلدات الشمالية. بالتالي لم يكن البلاغ واضحا حول نية تنفيذ هجوم مثلا في الضاحية الجنوبية لبيروت، إنما عن وجود هجمات في الجانب اللبناني، وهو بلاغ بات معتادا إسرائيليا لسكان البلدات الحدودية. أحيانا يسبق موجة غارات مثلا في جنوبية لبنان، وبالتالي تحذيرا من سماع دوي الانفجارات يطرح هذا البلاغ، وفي أحيان معينة يكون نتيجة نية تنفيذ أعمال نسف على نطاق واسع لبنى تحت أرضية أو حتى لبنى فوق الأرض لمنازل اللبنانيين القريبة من الشريط الحدودي لذات الهدف. بالتالي البلاغ الذي وصل إلى سكان البلدات الحدودية لم يكن خارجا عن المألوف إلى درجة يوحي فيها مثلا أن هناك هجوما مرتقبا نحو الضحية الجنوبية لبيروت، إنما كان بلاغا معتادا يتحدث عن هجمات في الجانب اللبناني قد تكون خلال الساعات المقبلة حين جاء هذا البلاغ، لكن الهجوم نفذ في الضاحية الجنوبية لبيروت في نهاية المطاف رولا. والهدف الإسرائيلي كما ذكرنا هو واضح، ترسيخ معادلة أن قصف المناطق، قصف أي من البلدات والمناطق الحدودية في الجانب الإسرائيلي من الحدود لا يوازيها قصف في جنوبي لبنان، إنما في الضاحية الجنوبية لبيروت.
4: سأعود لك لمتابعة مزيد من التفاصيل، ولكن نذهب الآن مباشرة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ومعنا من هناك أحمد حسين. لنقف معك أحمد على أثار هذا الاستهداف.
0: نعم رولا، المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذا الاستهداف هو أنه استهدف طابقا أو طابقين من مبنى سكني في نطاق حي المريجي، حي السلم، منطقة واقعة أو شارع يفصل بين هاتين المنطقتين على وجه التحديد، و سمع من قبل السكان المحليين المتواجدين في المكان وقت الغارة دوي لانفجار 3 صواريخ على الأقل استهدفت هذا الطابق في المبنى السكني، وحتى هذه اللحظة يجري نقل المصابين من موقع هذا الاستهداف. بالطبع يعني ليس المصابون فقط من كانوا متواجدين داخل هذا المبنى، وإنما أيضا في الشارع والمتاجر أسفل العقار والعقارات المواجهة، وأيضا السكان الذين تواجدوا أو كانوا متواجدين في المنازل المجاورة. هنالك
2: هذه الحرية
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 92.7
0: الأسبوع الماضي عندما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء الضاحية الجنوبية، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إن الجيش سيبدأ تنفيذ عمليات استهداف وغارات على الضاحية الجنوبية، كانت هنالك حالة كبيرة من النزوح، تقريبا معظم أو كل سكان الضاحية نزحوا في ذلك اليوم. عاد بعض السكان خلال الأيام الماضية، وعدد ليس بالقليل من السكان فضل البقاء خارج الضاحية حتى تتكشف الأمور، وأيضا لعدم الثقة في الجيش الإسرائيلي الذي دائما ما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الاستهداف على الضاحية رولا هو الثاني منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، وأيضا هذا هو الاستهداف الثالث ربما إن صح التعبير لمناطق في الضاحية وعلى حدود الضاحية. كان هنالك خلال الفترة الماضية عمليتي اغتيال نفذتها إسرائيل تجاه من قالت أنهم عناصر قيادية في حزب الله، لكن هذه العملية ووفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي عن البيانات الرسمية وما ذكره الزميل عبد القادر قبل قليل، فهو كان استهدافا لغرفة عمليات تقول إسرائيل أو تزعم أنها تابعة لحزب الله، وهو استهداف رمزي يعيد الضاحية الجنوبية إلى معادلة المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، والتي كانت قد ثبتت خلال الفترة الماضية بأن إسرائيل ستتوقف عن مهاجمة العاصمة اللبنانية مقابل أن يتوقف حزب الله عن استهداف مستوطنات.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في
2: أخيرا لهذا اليوم، أو أن إسرائيل أنهت عملية لهذا اليوم في الضاحية الجنوبية، وبالتالي لا يستطيع السكان العودة بشكل واضح ويعني منتظم إلى الضاحية الجنوبية، ويعمق ذلك من الأزمة الإنسانية بالطبع. رولا،
3: شكرا لك أحمد حسين من الضاحية الجنوبية لبيروت حتى اللحظة، مراسل التلفزيون العربي لنا عودة لك. شكرا. نذهب إلى الناصرة الآن مع جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد جاكي. هل باعتقادك انتهى الحدث عند هذا الحد؟ وهل هو مجرد رسالة ردع، استهداف رمزي لترسيخ معادلة الشمال، مناطق الشمال الإسرائيلي مقابل الضاحية؟
4: نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. أعتقد أن هنالك عدة رسائل. الرسالة الأولى لحزب الله ولكوادره ولقيادته أن لا حصانة لأي من الكوادر والمسؤولين وكذلك أي منشأة تابعة للحزب، طبعا وفق المعلومات الإسرائيلية، وبالتالي يمكن الاستهداف في كل مكان إذا كان في جنوب لبنان وإذا كان في المدن القريبة مثل صور وصيدا وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية، رغم كل الحديث عن فرض هدنة والتدخل الأمريكي ومحاولة يعني فرض هذا الأمر على القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية. الرسالة الثانية هي أيضا للحكومة اللبنانية أن أي تفاهمات تتم في حال لم تطبق على أرض الواقع، وخاصة في مسألة استمرار حزب الله في استهداف الكوادر العسكرية الإسرائيلية أو استهداف التجمعات السكانية في الشمال، فكل هذه التفاهمات لا يمكن أن تلزم حكومة إسرائيل بعدم الاستهداف بما في ذلك في العاصمة بيروت، رغم محاولات إخراج الضاحية وكأنها جزئية غير مرتبطة ببيروت العاصمة. النقطة الثالثة مرتبطة أيضا بتوجه نتنياهو لرؤساء السلطات المحلية في الشمال، وخاصة حالة الاستياء التي تسود يعني هذه المنطقة، ومن يطالبه بالتصعيد واستمرار الضغط على حزب الله في مسار منعه من إطلاق صواريخ ومسيرات. لا ننسى أيضا عملية الاستنزاف التي تحصل على الأرض ميدانيا في جنوب لبنان، وكل يوم بلغات عن قتلى وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وبالتالي هنالك حاجة نعم لآلية ردع. وأعتقد أن هنالك أيضا رسالة حتى للإدارة الأمريكية وللرئيس ترامب، وقد يغلفها نتنياهو بالغلاف المعروف والمعهود أنها محاولة للدفاع عن النفس، وإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وبالتالي تستهدف العاصمة اللبنانية وفي ضاحيتها الجنوبية بناء على معلومات استخباراتية. طبعا لا نعلم إذا كان هذا الاستهداف، وكما تابعنا في بيان رئيس الحكومة وهو بيان صدر عن مكتب نتنياهو وليس فقط عن الناطق العسكري الإسرائيلي، يأتي بعد أن تم تبليغ الإدارة الأمريكية على مستوى البنتاغون أو البيت الأبيض أن إسرائيل ستستهدف هذه المواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، وهذا بفعل معلومات معينة قد تكون وصلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. أعتقد أن الرسائل في هذه الحالة هي واضحة لكل هذه الأطراف التي ذكرت، ولكن هذا لا يعني أن هنالك حالة تخبط إسرائيلية بما يرتبط بالمسار السياسي، بما معنى إلى أين تذهب الأمور؟ هل هو التواجد في لبنان لفترة غير محدودة والمزيد من الضغط العسكري، وهذا يولد أيضا ضغط سياسي واجتماعي داخل إسرائيل، أم أن هنالك نقطة معينة قد يتم الوصول إليها من تفاهمات متبادلة إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية؟ ولكن قبل ذلك نعلم جميعا أن هنالك حاجة لتفاهم لبناني لبناني حول ما يمكن أن يكون في المرحلة المقبلة، والبعد ولم نصل بعد إلى هذه النقطة كما نعرف جميعا،
3: وهي النقطة التي أود أن أسألك عنها سيد جاكي. الرسائل العديدة التي ذكرتها من خلال هذا الاستهداف، الرسالة الأولى كما ذكرت هي للحزب بأنه لا حصانة لأحد ولا لأي منشأة ترسيخ معادلة الشمال مقابل الجنوب. ماذا يقول لنا ذلك عن الاتفاق؟ بمعنى أنه ترامب في المرة الأولى عندما منع ضرب الضاحية قال بأنه تواصل مع نتنياهو وأيضا تواصل مع ممثلين رفيعي المستوى عن الحزب، وتحدث بأنه حصل على تعهد بأنه لن يكون هناك إطلاق نار، وحدثت الجولة في واشنطن وخرجت بما خرجت الآن. أين الثغرة؟
4: يعني أعتقد الموقف بالنسبة للولايات المتحدة وتعاملها مع الملف اللبناني كما هو الحال في ملف غزة هو التعاطي مع الأمور الظاهرية بالأساس ومحاولة الوصول إلى تسوية تخدم ترامب وأهدافه السياسية قد تكون داخلية وقد تكون على مستوى الرأي العام العالمي، بمعنى أن يخرج الرجل ويقول للعالم حققت مثلا وقف إطلاق نار هو قد يسميه سلام وأنه لا يوجد قصف وتبادل إطلاق نار، ولكن ما هو المسار السياسي حتى تصل إلى هذه النقطة؟ يعني هذا المتوقع من دولة مؤسسات ومن أجهزة لديها إمكانيات لفحص الأمور بعمق والتوصل إلى تسوية. أعتقد كل من هو مبتدئ في عالم السياسة يدرك جيدا أن المشهد اللبناني معقد ومركب وهنالك حاجة لتسوية لبنانية داخلية تكون الأمور فيها واضحة تماما في مسألة سلاح حزب الله وفي مسألة موقع الشيعة من آلية اتخاذ القرار، وأنا أستخدم هذه المصطلحات حتى أكون أيضا واضح، يعني لا يمكن الحديث عن نزع سلاح وأنت لا تملك جيش وآليات لفرض هذا الأمر وبسط السيطرة في الجنوب اللبناني بالمفهوم السياسي التقليدي العادي، وإذا أردت أن تفرض ذلك هل هذا معناه الذهاب إلى اقتتال داخلي ومواجهة داخلية أم هنالك معادلات يجب الوصول إليها داخليا في لبنان وهذا يكون يعني أرضية جاهزة للتوجه إلى الإدارة الأمريكية للرأي العام العالمي وحتى للضغط على إسرائيل من أجل الوصول إلى المعادلة النهائية في كل هذا المشهد؟
3: لنقرأ إلى أي درجة صعب؟ هل هو صعب؟ هل هو متاح؟ هل هو مستحيل الوصول إلى معادلة نهائية داخلية في لبنان؟ مع ضيفنا من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك سيد قاسم. استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت إسرائيليا لتأكيد على المعادلة التي تريد ترسيخها إسرائيل، الشمال مقابل الضاحية، وهي تتهم الحزب بأنه استهدف الشمال ويعني هو الذي خرق الاتفاق.
5: نعم صحيح، تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين. واضح أن مجال
1: راديو الحرية
6: 92.7
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس انفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في الأيام الماضية، هلا بالضبط ما الذي حصل في شمال فلسطين أنا ما عندي معلومات يعني، لكن لم يسبق في الساعات القليلة الماضية أننا سمعنا أن هناك صواريخ لحزب الله سقطت في المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الماضية. يعني أنا على الأقل لم أسمع ذلك، إذا عندكم معلومات حتى نتأكد من معلومات. لكن من الواضح اليوم أن استهداف الذي حصل، وحسب يعني المعلومات المصادر الإسرائيلية، أنهم استهدفوا مقر، هم يقولون أنه مقر رمزي لا يوجد فيه عملية اغتيال، فقط لاستهداف الضاحية، لتقديري أنا لاستمزاج كيف سيكون الرد الإيراني ورد حزب الله. أنا برأيي هذا نوع من تست يقوم به الإسرائيليون حتى يرون إذا الرد، إذا حصل رد إيراني طبعا هذا سينعكس على كل الأوضاع في المنطقة، إذا حصل رد من حزب الله كبير هذا سيؤدي إلى يعني تفاعلات غير عادية.
4: طيب أرجو أن تبقى معنا سيد قاسم.
3: إسرائيل كرست المعادلة.
4: نعم. أرجو أن تبقى معنا أنت والسيد جاكي أخوري. نعم. نذهب إلى واشنطن الآن مع مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي الآن، لنقف معك عماد عن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة NBC نيوز، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات مع طهران وأيضا عن الرجع على لبنان.
5: في الواقع لم يأتي الرئيس بجديد، وهذا هو حاله منذ أن اجتمع الاجتماع الأمني المعروف قبل نحو أسبوع وقال بأنه سيقرر بخصوص إيران، ثم لم يتخذ قرارا بهذا الشأن منذ ذلك الوقت، وهو نادرا ما يصرح بخصوص إيران، وحينما يصرح لا يقدم أي جديد كما هو حاله اليوم في هذا اللقاء مع NBC. هو لقاء طبعا سجل قبل يومين ولكنه بث صباح هذا اليوم بتوقيت واشنطن. يقول الرئيس بأن إيران لم توقع الاتفاق بعد لأنها قوية، لأنها معتدة بنفسها وفخورة بنفسها، ولأن ما هو مطلوب منها هي لم تعتد على التفكير فيه، لكنها في نهاية المطاف ليس لديها أي خيار سوى التوقيع على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي أيضا يقول بأن الحصار هو الأقوى، الحصار الأمريكي، وأن السبب في فرض الحصار على مضيق هرمز هو فرض إيران لحظر على حركة الملاحة داخل المضيق، فبالتالي هو رد على الحصار الإيراني لكنه أقوى بكثير من الحصار الإيراني. كما تلاحظين ليس هناك جديد جوهري فيما يتعلق بالأسئلة الكبرى، المفاوضات، الحرب، هل ستعود الولايات المتحدة للحرب، هل ستعود للمفاوضات، هذا غير واضح. هناك تسريبات كثيرة في الداخل الأمريكي تشي بأن تقدما يحصل في المفاوضات، آخرها قبل يومين حينما نشر أكسيوس بأن خبراء نوويين جلسوا مع كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في تينيسي، ولاية تينيسي، وأن هذا مؤشر على أن النقاش بخصوص الاتفاق النووي الإيراني وصل إلى مراحل تقنية تفصيلية. هذا يعني أن الخطوط الكبرى جرى الاتفاق عليها ولو بالحد الأدنى. المصادر من داخل البيت الأبيض تقول بأن هذا تقدم لكننا لسنا بعد قريبين من توقيع اتفاق، لكن في المقابل يخرج المسؤولون الإيرانيون على وسائل الإعلام الأمريكية وآخرهم المستشار العسكري للمرشد الأعلى على قناة CNN ويقول بأنه ليس هناك اتفاق، ليس هناك في الأساس مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مفاوضات رسمية، كل ما هنالك هو رسائل متبادلة، لكنها متبادلة منذ بدء الحرب، لا تعني أن هناك مفاوضات رسمية بين البلدين. ويقول بأن أي اتفاق في نهاية المطاف إن لم يضمن رفع الحصار عن الأموال المحجوزة الإيرانية لدى الولايات
4: المتحدة. طيب ولكن عماد
5: 25
4: مليار يعني عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن إيران وافقت على عدم تطوير أسلحة نووية لكني أريد بندا يضمن ذلك، هذا تقدم كبير إذا كان صحيح.
5: إيران هذا صحيح، لكن القناعة لدى معظم المراقبين في الولايات المتحدة هي أن الموقف الرسمي الإيراني هو أن امتلاك سلاح نووي مرفوض كان من قبل المرشد السابق. بالتالي جوهريا ليس هناك جديد، وهذه العبارة دائما ما يكررها الرئيس الأمريكي باعتبارها إنجاز، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. كثير من المراقبين يشيرون إلى أن ما يحاول الرئيس تسويقه باعتباره إنجازا هو في الواقع ليس إنجاز، لأن إيران تقول علنا بأنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، وأن هذا بموجب فتوى أصدرها المرشد السابق، وأنها تحتاج
4: اليورانيوم المخصب. ولكن هل نتحدث هنا عن هذه النقطة تحديدا عماد؟
5: لأغراض طبية وبحثية.
4: يعني هل الفكرة هو نفسهم يعني ما هو في السياسة الإيرانية، أم أنه هي الفكرة عن عدم وصول نسبة التخصيب إلى مستوى معين، تعهدات في هذا الإطار؟
5: هذا هو السؤال المفتوح، هذا هو السؤال الكبير الذي لا يوجد أي تقدم ملموس عليه حتى هذه اللحظة، والرئيس الأمريكي لا يتطرق له، يتطرق دائما للأمور.

0: كثيري، وهذا مطلب واضح لنتنياهو كان يدلي به في وسائل الإعلام الأمريكية، لا يريد أي تخصيب من الإيرانيين، يريد لهم التنازل عن هذا الحق، وهم يعتبرونه حق سيادي ويرفضون التنازل عنه. هذه الجزئية غير واضح، هل الرئيس حقق فيها أي تقدم أم لا؟ هذا غير واضح، لكن نعرف بأن أحد أسباب انهيار مفاوضات باكستان، كما قال جي دي فانس نائب الرئيس نفسه في المؤتمر الصحفي بعد المفاوضات، قال إن السبب هو الملف النووي الإيراني. والتسريبات تقول بأن الجزئيات التي جرى الخلاف حولها أهمها مسألة التخصيب وضرورة أن تتخلى إيران عن التخصيب، لأن هذا هو جوهر الموقف الأمريكي.
1: أيضا إذا ما يعني بعض الجزئيات التي ذكرها ترامب، يعني تصريحاته دائما رنانة، ولكن نكتشف يعني خلال فترة بأنه لا يوجد لها أساس، عندما يقول بأنه القيادة الإيرانية الجديدة أكثر عقلانية وذكاء، مجتبى خامنئي أصبح جزءا من عملية إقرار الاتفاق، وأيضا هو قال بأنه لا مانع لديه من أن يلتقي المرشد. يعني أيضا ضع سياق لنا لهذه التصريحات، هل هي لها دلالة معينة أم مجرد يعني كلام؟
0: هو نعم، ما نعرفه إلى الآن أن الرئيس الأمريكي يواظب على هذا التصريح منذ فترة طويلة، ودائما كان يواظب عليه في سياق القول أننا بصدد اتفاق خلال فترة قصيرة ربما يومين، ثم تمر الأيام ولا يحصل أي اتفاق، وهذا يشير له أعضاء كثر داخل الكونغرس، يقولون بأن الرئيس منذ حوالي 3 أشهر وهو يقول بأن الحرب على وشك أن تنتهي وستنال الولايات المتحدة ما تريده، لكن ذلك لا يحدث. مسألة عقلانية النظام الجديد، لديه تصريحات الرئيس الأمريكي كثيرون يشيرون إلى أنها متناقضة، أحيانا يقول بأن النظام انهار، لا يوجد نظام بديل، ثم يقول النظام هناك نظام بديل ونحن نتعامل مع النظام البديل، النظام تغير في إيران. لكن ماركو روبيو في آخر جلسة استماع لدى مجلس النواب يقول بأن النظام لم يتغير جوهريا، هناك فريق جديد بعد أن تم اغتيال الصف الأول في القيادات 40 أو أكثر قياديا، الصف الجديد أقل تطرفا لكنه متطرف أيضا، هذا ما يقوله ماركو روبيو. مسألة أن المرشد الجديد عقلاني، التسريبات داخل الولايات المتحدة على الأقل ما نعرفه مما يسرب من داخل البيت الأبيض، أن الاتصال مع المرشد الجديد صعب للغاية، وهذا أحد أسباب تأخر الاتفاقات والردود المقابلة، لأن الاتصال معه يعتمد يبدو أساليب اتصال تقليدية حتى يتجنب المصير الذي تعرض له المرشد السابق، والتواصل معه صعب للغاية، ومكان إقامته ووضعه الصحي أيضا غير معروف حتى الآن على الأقل بشكل رسمي في الولايات المتحدة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أعود إلى ضيوفي وإلى الناصرة سيد جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي، ونحن نتابع التطورات في الضاحية الجنوبية والاستهداف الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي أيضا يصرح في هذا السياق لNBC News بأنه لا أطالب بأن يكون لبنان جزءا من الاتفاق مع إيران، ليس بكلام جديد، ولكن إذا ما ربطناه في سياق التطورات الجديدة ويعني الغوص في النوايا الإسرائيلية، ما الذي نستنتجه بعد استهداف الضاحية؟
2: يعني هو واضح أنه هذا موقف ليس بجديد، أن نتنياهو يريد الفصل بين الملف الإيراني والملف اللبناني وتحديدا حزب الله، لأنه إذا تم تحديد قواعد اللعبة وفقا للاتفاقيات التي تتبلور بين طهران وواشنطن، فهذا معنى أن النفوذ الإيراني موجود، أن التأثير على حزب الله بشكل مباشر ما زال وله فعالية كبيرة في الأراضي اللبنانية، وأن صاحب القرار في كل ما يرتبط بالسلاح ونزعه وإعادة تنظيم الأمور داخليا في لبنان مرتبطة أيضا بالموقف الإيراني أو النفوذ الإيراني، حتى لو هذا النفوذ تراجع أو تم تحجيمه بفعل كل ما تطور في المشهد العسكري والسياسي خلال العامين الأخيرين، ولكن إذا اتخذ القرار من واشنطن وطهران بوقف إطلاق النار بشكل عملي وفعلي وليس كما يعني صدر في البيانات إذا كانت ثنائية أو ثلاثية في الأسبوع الماضي وقبل ذلك، ولكن جاء القرار من طهران ومن واشنطن، هذا معنى أن الحكومة الإسرائيلية من جهة والحكومة اللبنانية وحتى حزب الله ليسوا الذين يتخذون القرار النهائي، وإنما يتخذ القرار في موقع آخر، وهذا لن يصب في مصلحة أحد في نهاية المطاف بالبعد السياسي، قد يكون على المستوى الميداني هذا الأمر مهم، كل مواطن لبناني وكل مواطن إسرائيلي يريد الهدوء في شقي الحدود مع الاختلاف الكبير في يعني المعاناة ما بين ما يحدث في جنوب لبنان وما يحدث في شمال إسرائيل، وبالتالي هنالك مصلحة إسرائيلية واضحة في الفصل بين

0: الملفين، ثانيا يريد نتنياهو تطبيق النموذج الفلسطيني تحديدا في غزة، بما معناه السيطرة على مساحة من الأرض، وهذا كإجراء.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
0: فبالتالي لا أريد أن أكون متشائم إلى هذا الحد. متى سيعود الجيش الإسرائيلي إلى حدوده الدولية، إذا كان في جنوب لبنان وإذا كان في غزة؟ ولكن أعتقد هنا مسألة الوقت أصبحت مطاطة وفضفاضة جدا. أنا لا أعتقد أنه سيكون تغيير على الأقل حتى موعد الانتخابات القريب، بعد ذلك لكل حادث حديث، لأن هنالك رهان على تغييرات سياسية في إسرائيل وهنالك رهان على تغييرات سياسية في الولايات المتحدة، ليس في المكتب البيضاوي والرئيس ترامب، وإنما في الكونغرس وفي بعض الحسابات الداخلية التي يمكن.
8: ولكن هناك من يقول سيد جاكي بأنه يعني بغض النظر عن الوجوه السياسية، هناك رهان على شرق أوسط جديد لن تتراجع فيه إسرائيل عن أي متر سيطرت عليه خلال الفترة الماضية.
0: أولا صحيح، يعني من يطرح الآن نفسه كبديل لنتنياهو لا يأتي برؤية سياسية وعسكرية مختلفة تحديدا تجاه الفلسطينيين وطبعا تجاه حزب الله، ولكن قد يكون هنالك توجه مغاير بالنسبة للتواجد في لبنان، خاصة بعد التجربة الإسرائيلية المريرة منذ العام 82 وصولا إلى العام 2000، وبدأنا نسمع هذه الأصوات ليس من يعني من عرب وفلسطينيين ومراقبين داخل المجتمع العربي، وإنما من كانوا هناك في لبنان وقاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي وحذروا من تداعيات هذا الأمر، ويطالبون الآن على سبيل المثال من كان نائب قائدا للأركان ومن كان في موقع اتخاذ القرار في المستوى العسكري مثل جادي أيزنكوت وآخرين، أن يعلنوا منذ الآن في حال انتخابهم أن هنالك عملية انسحاب ستتم، ولكن هم أيضا يدركون أن هنالك إشكالية سياسية داخلية في لبنان، وهنالك حاجة إلى توفير مظلة سياسية ومظلة اقتصادية ومظلة عسكرية وأيضا تفاهمات داخلية حتى يمكن الحسم بهذا الأمر خلال الفترة القريبة، إلا إذا اتخذ القرار بالذهاب إلى حرب استنزاف طويلة الأمد يكون فيها استنزاف داخل لبنان ما بين الجيش وحزب الله والمستوى السياسي والمستوى العسكري، بالإضافة إلى استنزاف أيضا للجيش الإسرائيلي في كل التطورات الحاصلة في الجنوب، وهذا معناه المزيد من المعاناة للبنانيين ويمكن أقول أيضا حتى لشرائح في بعض المناطق في إسرائيل. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد لا أستطيع، وأعتقد كل من يراهن الآن على حسابات وعلى أجوبة واضحة ودقيقة في هذه المرحلة يعني هو يستطيع أن يربط الأمور، يستطيع أن يصل إلى بعض النتائج استنادا إلى بعض المعلومات المتوفرة، ولكن نحن أمام تطورات. يعني أنا أريد أن أعطيك نموذج، حدث أمني كبير الآن في جنوب لبنان يؤدي مثلا إلى مقتل عدد كبير من الجنود وإصابتهم، هذا يمكن أن يحرك بشكل أو بآخر داخل المستوى السياسي وداخل المستوى العسكري، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد ويمكن يؤدي أيضا إلى إعادة حسابات. وهنالك كما ذكرت أنت في مداخلتي قبل قليل، يعني نحن لا نتعامل مع رئيس أمريكي نستطيع أن نعتمد على تصريحاته وعلى قراءته لأنها نابعة مثلا من دراسة معمقة لأجهزة الأمن الأمريكية والمؤسسات الضخمة، ويقدمون له التقارير المدروسة وبعد ذلك يطلق التصريح. شخص يتعامل مع المشهد وتحديدا في الشرق الأوسط وكأننا في مسلسل هواء وحلقات نصورها في كل يوم، وفيها الكثير من الإثارة، فيها الكثير من الألوان، فيها الكثير من بعض الأوصاف، ولكن في العمق لا نتحدث عن تغيير جذري. أعطيك نموذج آخر، في الأسبوع الماضي تحدثوا عن اتصال هاتفي صاخب وشتم ترامب لنتنياهو. نعم لربما حصل هذا الأمر، ولكن هل هذا غير من السياسات؟ ها هو نتنياهو يقصف اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية ويقول بشكل واضح أنه لن ينسحب من جنوب لبنان. فبالتالي رغم التوبيخ ورغم الشتائم في البعد السياسي الجوهري لم تتغير الأمور.
8: شكرا لك من الناصرة السيد جاكي خوري الخبير في الشأن الإسرائيلي على هذه المشاركة معنا، شكرا. وأذهب مرة أخرى إلى بيروت معك سيد قاسم قصير، ولكن قبل ذلك أشير إلى الخبر العاجل الظاهر على الشاشة والوكالة الوطنية للإعلام التي تتحدث عن وقوع 6 شهداء وجريحان في غارات إسرائيلية على قرى النبطية جنوبية لبنان. أستاذ قاسم، حضرتك يعني شككت وقلت إلى الآن لا توجد معلومات ولا حتى بيانات من حزب الله يتبنى من خلالها أو يقول بأنه فعلا استهدف مناطق في شمال إسرائيل، استدعى هذا الرد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، وبالتالي هل يمكن القول، يعني هل تقول بأنه الحزب الآن ملتزم بالاتفاق الذي جرى في واشنطن، ملتزم بمخرجاته، سيساعد الدولة على تنفيذ النقاط الأساسية فيه على الرغم من أنه إسرائيل اعتبرت بأنه الجنوب هي ساحة مباحة لها؟
9: لا، أنا لم أقل أن حزب الله التزم بهذه المعادلة، لكن أنا فقط كنت أشير أنه يمكن أن الغارة على الضاحية اليوم ليست بالضرورة رد على قصف لمستوطنات، يعني قبل أسبوع يعني بعد التهديدات الإسرائيلية قصف حزب الله أو أطلق بعض الصواريخ. هلأ خلال أسبوع لم نسمع عن إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات. حزب الله لم يعلن أنه التزم بالاتفاق يعني، ولكن حزب الله كان يطالب بوقف إطلاق نار شامل، كما يطالب الرئيس نبيه بري، وأنه لا يلتزم إلا باتفاق وقف إطلاق نار شامل وبانسحاب إسرائيل من مناطق التي احتلها. أنا تقديري أن ما جرى اليوم، هناك معلومات وردت قبل قليل أن الرئيس الأمريكي موافق على توجيه ضربات لحزب الله، واضح أن اعتراض حزب الله على الاتفاق أربك الجانب الأمريكي والإسرائيلي وأربك الجانب اللبناني الرسمي، لأن الجانب الرسمي اللبناني وبتصريحات صريحة للرئيس جوزيف عون قال أن من يرفض هذا الاتفاق عليه أن يتحمل المسؤولية، أي فريق يرفض الاتفاق عليه أن يتحمل المسؤولية. اليوم يعني هذه هي نتيجة أنا برأيي الموقف حزب الله الرافض للاتفاق، لأن اليوم أمريكا وإسرائيل وللأسف الجانب اللبناني الرسمي قد لا يكون معترضا على قصف الضاحية الجنوبية، بل أنه قد يستخدمها للضغط على حزب الله للقبول بالاتفاق. هذه هي الخطورة أنا برأيي اليوم، يعني بانتظار يعني مفاعيل
8: هذا الرأي. أستاذ قاسم، ألا يضع في خانة الاتهامات المتبادلة الداخلية والتي تزيد من الانقسام؟
9: لا، أنا أتحدث عن موقف يعني أعلنه رئيس الجمهورية بشكل صريح، قال في خطابه بعد إعلان الاتفاق، وللأسف أنا برأيي الخطأ الذي حصل أن إعلان الاتفاق لم يتم بالتنسيق لا مع حزب الله ولا مع الرئيس نبيه بري. وحسب كل المعلومات، وقد تحدثنا على شاشتكم قبل يومين عن بعض المعلومات من مصادر في حزب الله، أن الشروط التي وضعت من قبل الإسرائيليين والأمريكيين رفضها حزب الله ورفضها الرئيس بري، لكن رئيس الجمهورية أجبر المفاوض اللبناني على القبول بالشروط الإسرائيلية ويريد أن يفرض ذلك على حزب الله. أي اتفاق يتم مع الأمريكيين والإسرائيليين بدون التنسيق مع حزب الله ومع الرئيس نبيه بري لا يمكن أن يطبق. يريد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حشر حزب الله بالزاوية، إما تقبل الاتفاق أو تدفع الثمن، وهذا ما قالوه بصراحة. يعني أنا لا أتحدث عن اتهام، أو أنا أريد وأنا أتمنى أن يكون هناك تنسيق وحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحزب الله والرئيس.
8: بس هل هذا يعني بأنهم يتمنون يعني كما تقول يا أستاذ قاسم، هل هذا يعني كما تقول بأنهم يتمنون أن تضرب الضاحية الجنوبية؟
9: أنا لم أقل يتمنون
8: من أجل إثبات وجهة النظر. هو يعني
9: لا أنا لم أقل يتمنون، لكن على الأقل فلنراقب بعد قليل هل سيصدر بيان من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لإدانة قصف الضاحية ومطالبة الإدارة الأمريكية بوقف استهداف الضاحية؟ لأنه إذا المعلومات صحيحة أن ما تم هو بالتنسيق مع الأمريكيين، يعني هذا ضرب حتى للاتفاق الذي وقع. على الأقل أن نسمع إدانات. يعني أمس إسرائيل استهدفت الجيش اللبناني، ورغم أن الجيش اللبناني كان يفترض أن ينفذ الاتفاق، سمعنا إدانات يعني برأيي خجولة يعني ولم تكن واضحة، وإسرائيل لم تبرر قصفها، وهي تريد من الجيش اللبناني أن ينسق معها عندما يريد أن يذهب إلى منطقة لبنانية. أنا برأيي هذا تحدي للجانب الرسمي اللبناني، لا من باب الاتهامات ولا من باب أنهم يتمنون، لكن للأسف خطاب الرسمي اللبناني يتماهى مع الخطاب الإسرائيلي والأمريكي. هنا الخطورة أنا برأيي، بدل أن يكون الخطاب الرسمي اللبناني يضغط على الأمريكيين والإسرائيليين بوقف إطلاق نار شامل، انسحاب إسرائيلي شامل من جنوب لبنان، وبعد ذلك
8: كيف سيضغط
9: يتم
8: أستاذ
9: انتشار
8: قاسم
9: الجيش اللبناني
8: عندما نطالب أحد بالضغط؟ يجب أن يمتلك أوراق
9: يضغط
8: قوة،
9: بالموقف على الأقل بالموقف
8: يجب أن يمتلك أوراق قوة ليتمكن من الضغط.
9: يعني هناك ورقة
8: كيف يمكن
9: قوية
8: لبلد
9: مهمة
8: يدمر يقضم مستباح يحتل جزء كبير منه أن يضغط؟
9: هناك عدة عناصر للضغط. أول ضغط يكون بالموقف.
1: راديو الحرية
2: 92.7
10: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسراها. مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM FM FM.
3: علي بين الرئيس بري والرئيس الجمهورية لم يتم الالتزام به وتم تغييره. النقطة الثالثة إيران. إيران تقول أنني اليوم لا أذهب إلى اتفاق مع أمريكا إلا إذا تم وقف إطلاق نار في لبنان.
4: نعم.
3: بدل أن نستفيد من هذه الزاوية يتم الهجوم على إيران، قطع العلاقات مع إيران أو طرد السفير الدبلوماسي واتهام إيران بأنها هي سبب الحروب وليس إسرائيل هي سبب الحروب. نعم. أنا تقديري نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة. أنا لا أريد أن أتهم، لا أريد أن أدخل بصراع داخلي. نحن بحاجة لتنظيم صفوفنا الداخلية كي نواجه هذه المعركة التي تطال الجميع، لا تطال فقط الضاحية أو حزب الله أو الجنوب.
4: شكراً.
3: تطال كل لبنان. ما جرى أمس من استهداف للجيش اللبناني رسالة. شكراً. شكراً لك.
4: أعتذر. أكمل الفكرة سريعاً. أكمل الفكرة.
3: لا فقط يعني أمس الجيش اللبناني استهدف. أين هي المواقف الجريئة من الوفد الرسمية اللبنانية؟ وزير خارجية لم أسمع له كلام أمس. الجيش اللبناني تم استهدافه بشكل مقصود.
4: نعم.
3: من أجل هيك يمكن أن يهدد لبنان أنه إذا تم استهداف الجيش اللبناني الذي يجب أن يقوم بدوره. نحن نوقف التفاوض ولا نذهب ب 22 حزيران.
4: شكرا.
3: إلى التفاوض مجددا.
4: شكرا لك من بيروت قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا وساعة جديدة مع انتصار لبركي.
5: شكرا لك رولا. إذن متواصلون في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبقى في لبنان حيث أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام سقوط شاهدين وإصابة 11 شخصا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الغارة استهدفت منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت شقتين في مبنيين بالمنطقة. وأظهرت مشاهد من موقع الاستهداف عمليات نقل مصابين من المنطقة المستهدفة، في حين هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وسط استمرار أعمال البحث والتفقد في محيط الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أظهرت اللقطات أضرارا مادية في محيط الموقع المستهدف، بينما فرضت القوى الأمنية طوقا في المنطقة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ والإغاثة. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أمرا بتنفيذ الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت مقارا قيادية تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي استهداف بنية تحتية لحزب الله في الضاحية، في حين قال وزير الأمن إن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات للحزب. في غضون ذلك قالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية الجنوبية قبل تنفيذه. وفي التطورات وفي التطورات الميدانية أيضا في جنوب لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 6 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية على قرى النبطية جنوبية لبنان. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة قرى وبلدات، كما استهدف جيش الاحتلال بلدات الدوير وصريفة والشهابية وزفتة ومعركة ومجد الزومة. نتابع إذن أيضا التطورات في الجنوب اللبناني، ومن هناك معنا مجددا إدمون ساسين. إذن نعود إليك إدمون ونتحدث عن المستجدات الميدانية في الجنوب، وهل هناك حتى الآن حصيلة رسمية بعدد الشهداء وأيضا الجرحى خلال الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع مختلفة في الجنوب؟
1: بداية من مدينة صور لازلنا نرصد ونترقب التداعيات المحتملة للإنذار الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي من أجل إخلاء مدينة صور قبل قرابة ساعتين والنصف. نحن نتواجد هنا في مدينة صور في نقطة مواجهة لمعظم أحياء المدينة طبعا قبل ساعتين ونصف، والآن الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق الأجواء في جنوب لبنان وبالتحديد في القطاع الغربي في هذه الأثناء، وهي تنفذ غارات في نقاط مختلفة من الجنوب وصولا اليوم بشكل جديد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هذه الأحياء التي نشاهدها من جهة بحرية لمدينة صور هي كلها باتت مخلات. هناك حي واحد لم يحدده الجيش الإسرائيلي من أجل إخلاء هي الحارة القديمة، لا يزال المواطنون في داخلها، أما باقي الأحياء فقد طلب إخلاءها. وأكثر من ذلك هو قام بالاتصال بمسؤول بالدفاع المدني في صور وطلب منه أن يسجل نقاط محددة من الضروري إخلاؤها، وقد تم تسجيل 7 نقاط، من بين هذه النقاط 3 نقاط على الأقل هي تبدو أمامنا. بعض المباني هو حدد بعض المباني القريبة من قهاوي مثلا، من قريبة من مدارس، من جامعات، وبالتالي نتحدث عن 7 نقاط طلب من الدفاع المدني تدوينها والتبليغ بضرورة إخلائها، وهذا كان إضافيا ويعني إنذار واتصال إضافي إلى الإنذار الأساسي الذي أطلقه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي. نترقب ونرصد ماذا يجري في مدينة صور ونترقب التداعيات المحتملة والغارات المحتملة بعد الإنذار الإسرائيلي، ولكن منتظر يعني تداعيات هذا الإنذار لابد من الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن باستثناء الضاحية الجنوبية لبيروت هو نفذ أكثر من 50 غارة اليوم، ولكن عندما نرصد الحصيلة الشهداء والجرحى في النبطية يمكن أن تفسر بوضوح، لأن معظم تلك الغارات سواء من المسيرات أو من الطائرات الحربية هي نفذت على قرى في قضاء النبطية، وطبعا الجيش الإسرائيلي هو يشكل له قضاء النبطية محور أساسي يحاول التقدم، هو تقدم إلى 4 بلدات وحاول التقدم إلى ميفادون ولكنه لم ينجح بالسيطرة عليها، ولكنه أيضا لم يصل إلى محيط مدينة النبطية كما زعم بعض الإعلام الإسرائيلي نقلا عن الجيش الإسرائيلي. إذن الحصة الأكبر من الغارات والاعتداءات الإسرائيلية هي لقرى قضاء النبطية، ولكنها تتوزع أيضا باتجاه قضاء بنت جبيل وأيضا القطاع الغربي. إذا تحدثنا أيضا عن يعني بعض المحاور الأساسية التي يعتمد عليها حزب الله من أجل التصدي لتقدم الجيش الإسرائيلي، نتحدث عن قضاء النبطية. معظم استهدافات حزب الله بين الأمس واليوم هي في محيط قلعة شخيف وفي زوتر وفي تلك النقاط، إضافة إلى حداثة، واليوم طرأ جديد قبل قليل يتحدث حزب الله عن تصدي لقوة إسرائيلية في منطقة الصواني، وهو محور جديد يحاول الجيش الإسرائيلي توسعة رقعة الأراضي المحتلة اللبنانية.
5: شكرا لك إدمون. والآن نذهب إلى محيط المكان المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن هناك نعود إلى مراسلنا أحمد حسين. إذن أحمد، نطلع معك على ما توفر لديك من معلومات ومستجدات فيما يخص تبعات هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعة تقريبا.
6: صحيح انتصار، يعني نقف الآن على بعد أمتار قليلة من المبنى السكني الذي جرى استهدافه بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية، تحديدا في حي المريجي بالضاحية. الاستهداف وقع على طابقين في هذا المبنى، واستخدم فيه صاروخان أو 3 صواريخ على الأقل، وكما علمنا من قوات الأمن المتواجدة هنا فإن هنالك احتمالا لصاروخ آخر ما زال داخل المبنى لم ينفجر وفقا للسلطات الأمنية التي فرضت طوقا أمنيا هنا على محيط المكان المستهدف وأغلقت الشوارع المؤدية إليه. الجيش اللبناني قوى الأمن الداخلي الأدلة الجنائية وغيرها من السلطات المعنية بالإضافة بالطبع إلى فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف تتواجد هنا في محيط الحادث والاستهداف وتفحص الطابقين اللذان تدمر بشكل كامل في هذه البناية ولم يسمح لنا كوسائل إعلام بالولوج إلى منطقة المبنى المستهدف أو أسفل العقار المستهدف نظرا كما ذكرت للخطورة الحالية ووجود صاروخ لم ينفجر حتى هذه اللحظة. وفقا للمعلومات الأولية أيضا من المصادر الطبية هنا فإن هذا الاستهداف أو هذه الغارة أوقعت حتى اللحظة شهيدين بالإضافة إلى 2 من المصابين على الأقل حالتهما جيدة أو متوسطة وليست خطيرة، ولكن ننتظر أيضا بيانا رسميا من قبل السلطات الصحية وزارة الصحة اللبنانية عندما يتم الانتهاء من رفع آثار الحادث والغارة والتأكد من عدم وجود مفقودين داخل أي من شقق هذا المبنى السكني. كما يظهر أمامي هذا المبنى السكني مكون من 7 طوابق في منطقة المريجة والاستهداف يعني كان على طابقين من هذا المبنى وهو الاستهداف الثاني منذ جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي. الاستهداف الثاني الذي يطال الضاحية الجنوبية وهو استهداف أو غارة لم يتم الإعلان عنها مسبقا أو التحذير بأن الجيش الإسرائيلي سيشن غارات على الضاحية الجنوبية التي كانت بشكل أو بآخر محيدة أو بعيدة عن نطاق الاستهدافات الإسرائيلية والعدوان المتواصل نظرا لأن المعادلة التي جرى التوافق عليها هو عدم استهداف الضاحية الجنوبية أو العاصمة اللبنانية بيروت مقابل أن يستهدف حزب الله مدن الشمال الإسرائيلي. أدى هذا الاستهداف أيضا إلى موجة نزوح نستطيع أن نصفها بالمتوسطة، لم تكن موجة نزوح كبيرة كما كان الحال ورائي أحد المصابين الذين يجري نقلهم جراء هذا الاستهداف. كما ذكرنا هي إصابات متوسطة، هو أحد المصابين في سيارة الإسعاف المتواجدة هنا التابع للهيئة الصحية الإسلامية وفرق كشافة الرسالة التي تواجدت في هذا المكان مباشرة بعد الاستهداف. كما ذكرت أيضا الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا في محيط الحادث وعلمنا أن فرق الأدلة الجنائية وفرق متخصصة من الهندسة في الجيش اللبناني تتواجد الآن في داخل الشقة السكنية المستهدفة لفحص ومتابعة الذخائر غير المنفجرة. يعني أعيد أن أذكر بأن المصادر الأمنية ذكرت لنا بأن يعني هنالك ذخيرة لم تنفجر، صاروخ على الأقل لم ينفجر داخل هذا المبنى الآن، ولذلك يبقى الوضع متوترا بشكل كبير هنا في هذه المنطقة. كنت أتحدث عن موجة النزوح المتوسطة، معظم سكان الضاحية الذين نزحوا خلال الأيام الماضية بعد التحذير الذي صدر يوم الاثنين الماضي لم يعودوا إلى الضاحية نظرا لأن الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد غاراته في هذه الحرب وفي حرب العام 2024 لم يلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار وما حدث بالفعل اليوم حيث جرى استهداف الضاحية الجنوبية.
5: نعم. شكرا لك أحمد. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عددا من مستشفيات لبنان خرجت عن الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية باتت كبيرة جدا في ظل تزايد أعداد النازحين وتفاقم حاجاتهم إلى المساعدات الطبية والأساسية العاجلة.
7: في شوارع صيدا جنوبية لبنان. لا تهدأ صفارات الإسعاف ولا تتوقف فرق الإنقاذ عن التنقل بين مواقع الاستهداف. في مشهد يومي يعكس معاناة متفاقمة يعيشها المسعفون والمتطوعون مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد الخسائر البشرية والمادية. وبين أصوات سيارات الإسعاف ودخان القصف يبقى الأمل بوقف دائم لإطلاق النار هو ما يمنح هؤلاء المتطوعين القدرة على مواصلة عملهم في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة. مسعفون يجدون أنفسهم في مواجهة معركة مزدوجة بين إنقاذ الأرواح ومواجهة آثار الصدمة النفسية اليومية. وتشير تقديرات منظمة أطباء بلا
8: حدود الحرية
0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
9: وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. والآن نتابع إذن هذه الغارة الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان. إذن نتابع معكم مشاهدينا هذه الغارة الإسرائيلية على صور في جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. الوكالة الوطنية للإعلام تتحدث عن شاهدان وأحد عشر جريحا حتى الآن في استهداف ضاحية بيروت. والآن نتابع هذه الصور المباشرة من صور أيضا في الجنوب اللبناني والتي تظهر آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت صور قبل لحظات. إذن نتابع معكم مشاهدينا هذه الغارة المتجددة إذن للاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت صور بعد إنذار قد نشره الاحتلال الإسرائيلي بإنذار المدينة قبل ساعات من الآن. ونتابع إذن معكم هذه المشاهد. إذن نعود مجددا إليك إدمون ونتابع إذن هذه غارة أخرى على مدينة صور.
3: نعم، منذ الإنذار الإسرائيلي وكما كنا نتحدث في الرسالة السابقة كان هناك ترقب لما ستؤول إليه الأمور في هذه المدينة. مرت حوالي ساعتان ونصف تقريبا على الإنذار الإسرائيلي بضرورة إخلاء المدينة، وكان هناك اتصال لدفاع المدني بتحديد 7 نقاط بدأ ضروري إخلاؤها. الآن قبل دقيقة تقريبا غارة عنيفة جدا على مدينة صور كان قد وثقها الزميل بشير أبي راشد، وكنا شاهدنا سحب الدخان على الرغم أننا نبعد حوالي 1 كيلومتر تقريبا عن هذه الضربة وعن هذا الاعتداء، لكن الضربة كانت قوية جدا. سمعنا يعني الصوت بقوة، ولحسن الحظ أنها أتت من ضمن إنذار مسبق، علها هذا يخفف من مسألة الإصابات. إذن سحب الدخان تغطي سماء مدينة صور، هذه المدينة التي تتعرض اليوم لأول مرة لغارة إسرائيلية. هذا اليوم بعد الإنذار الإسرائيلي أول مرة تتعرض صور لغارة، وكانت بالتحديد يعني خلف الجامعة الإسلامية في مدينة صور. ولكن عندما ورد الاتصال إلى الدفاع المدني الجيش الإسرائيلي تحدث عن 7 نقاط على الأقل يجب إخلاء، هذه واحدة من النقاط فقط، وبالتالي يمكن التوقع بالمزيد من الغارات على مدينة صور التي شهدت في الأسبوع السابق غارات عنيفة وتدمير مبان بشكل متزامن ومتقارب حتى على المستوى الجغرافي. اليوم بإنذار مسبق باستثناء حي واحد وحارة واحدة فقط بالمدينة جاء الإنذار، وبعد ساعتين ونصف بدأت الغارات الإسرائيلية على المدينة بأول غارة خلف الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية هي الجامعة، الآن نسمع بعض الطلقات النارية. عادة عندما يكون هناك إنذار تطلق هذه الطلقات، لا أدري إن كانت البعض يحاول منع المواطنين من الاقتراب من النقطة المستهدفة أو لتذكيرهم بأن هناك المزيد من النقاط المهددة في مدينة صور، سواء بموجب الإنذار العام أو بموجب الاتصال المباشر الذي تلقاه الدفاع المدني في مدينة صور. إذن تابعنا قبل دقيقتين الغارة العنيفة، لم نسمع بشكل يعني عادة كنا نسمع أصوات الطيران الحربي ومن بعدها نسمع انطلاقة الصواريخ، قبل دقيقتين لم نسمع سوى أن الصواريخ تنفجر. وطبعا هذه مسألة أدت إلى يعني إلى صدمة هنا، وكان الصوت قويا جدا في أرجاء مدينة صور. سنبقى معكم وسنرصد يعني إذا ما
2: نعم.
3: كانت الاحتلال
2: هذه المنطقة إدمون، وبحسب معلوماتك ماذا يعني على ماذا تحتوي، ماذا تضم من مؤسسات أو مراكز خدمية في مدينة صور؟
3: لا نعرف حتى الآن المبنى الذي تم استهدافه، ولكن هناك مبنى. هذا الحي ليس المرة الأولى التي تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي. هذا الحي تحديدا هناك أكثر من مبنى أغار عليه الاحتلال الإسرائيلي، سواء بإنذار مسبق أو من دون إنذار. إذا أكملنا طريقنا نصل إلى منطقة تعرف بالآثارات في مدينة صور، الآثارات القديمة في هذه المدينة. الآن نسمع المزيد من إطلاق النار، لا نفهم ما طبيعة هذا الإطلاق، ولكن هذا الحي تعرض لأكثر من مرة، تحديدا خلف الجامعة الإسلامية في مدينة صور، أكثر من مبنى، وكنا قد وثقنا الدمار في أكثر من مبنى في تلك النقطة. واليوم كانت يعني فاتحة الغارات على مدينة صور، وفاتحة الاعتداءات على مدينة صور بعد الإنذار الإسرائيلي يبدأ من ذاك الحي الذي يشهد دمارا كبيرا نتيجة الغارات الإسرائيلية استهدفته، واستهدفت مباني أخرى على بعد مئات الأمتار منه. الطائرات الحربية عادت لتحلق الآن في سماء القطاع الغربي، ولكن ليس من الضروري يعني أن تشن غارة على المدينة، ربما أن تشن على القطاع باتجاه القطاع الأوسط، وأيضا باتجاه مباني داخل هذه المدينة. معظم المباني التي يعني يشن عليها الاحتلال الإسرائيلي غارات هي مباني يسكن فيها مواطنون. يعني آخر مبنى تم تدميره في صور قبل 3 أيام كان مبنى يعود لمصرف تجاري، هو بنك عودي، ويقع تماما على الشارع الرئيس. هناك بعض المباني تكون سكنية يطلب إخلاؤها ثم يغير عليها بحجة أنها تحوي بنى تحتية لحزب الله، أو أنها تستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية، وبالتالي هذه مزاعم يطلقها الجيش الإسرائيلي قبل الإغارة واستهداف هذه النقاط. إذن مدينة صور باستثناءات قليلة جدا هي مدينة مخلاة تماما الآن، هي مدينة أشباح إذا صح التعبير. لا يمكن أن نصادف إلا القليل من المواطنين الذين يتجولون بشكل خطير جدا بين المباني، لأن هذه المباني مثلا كلها قد تتعرض بأي لحظة لغارات إسرائيلية، وكنا قد تفاجأنا أصلا بالغارة علما أننا كنا نترقبها، لكننا لم نسمع أصوات انطلاق الصواريخ أو دخول الطائرات الحربية إلى سماء يعني صور، وفجأة وقعت غارة عنيفة جدا بالتأكيد أدت إلى تدمير أجزاء أو تدمير مبنى أو أكثر. ربما طبعا غدا عندما تهدأ الأمور سنتمكن من معاينة يعني المباني المدمرة،
2: وهي الأولى ضمن التي السبعة نقاط التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي الذي يريد استهدافها خلال هذه الأثناء في إعلانه الأخير بالإخلاء.
3: صحيح، هي الغارة الأولى. نعم، هي الغارة الأولى بعد الإنذار، والغارة الأولى على نقطة من أصل 7 نقاط. أعطى الاحتلال الإسرائيلي تعليماته للشخص الذي اتصل منه فيه من الدفاع المدني بضرورة تدوينها، طلب منه أن يدون 7 نقاط وحددها لها. أقرب نقطة هي يعني هي قرب ستاربكس هنا، بعض المباني التي تبدو أمامنا هنا في نهاية هذا الشاطئ. نحن اتخذنا نقطة بحرية خوفا من الشظايا التي أحيانا تصل إلى النقاط التي نبيت بها. هذا مبنى من المباني الذي طلب الاحتلال الإسرائيلي من بين النقاط 7 أن يبتعد عنها. هي نقطة ستاربكس معروفة هناك وحددها بشكل أساسي. الجامعة الإسلامية أيضا طلب الابتعاد عنها، وهناك أيضا الثانوية الجعفرية على طول هذا الخط. وهناك نقطة حيوية في صور هي نقطة دوار العلم، أيضا حدد عدة نقاط قريبة منها يمكن أن يستهدفها. يعني هذا الشارع الذي تشاهدونه الآن واحد من المباني فيه يعني مهدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو المبنى الأقرب علينا، المبنى الأخير الذي كنا نشاهد سحب الدخان يبعد حوالي كيلومتر، هذا يبعد حوالي 400 متر تقريبا المبنى القريب منا. وهناك بعض المباني التي تقع في المقلب الثاني من الشاطئ، وطبعا ربما نستطيع أن نرصد من هنا على الأقل لحظة وقوع الغارات وسحب الدخان عندما تتصاعد، على أمل طبعا أن لا تنفذ تلك الغارات. انتصار.
2: نعم إدمون، ونتابع أيضا في هذه هذه المشاهد للقصف الإسرائيلي الذي استهدف صور قبل قليل، الأثار لهذه الغارة الإسرائيلية تبدو يا إدمون وكما نتابعها يعني أثار كبيرة، يعني يبدو بأن الاستهداف كان يعني واسع النطاق نوعا ما في هذه المنطقة، و يعني أثار الدمار نستطيع أن نتوقع من خلال هذه الأعمدة للدخان الهائلة بأنها كبيرة. إذن ما هي الأهداف الدقيقة التي تتحدث عليها إسرائيل في هذه الغارات وهذه الاستهدافات؟
3: أحيانا يتم تدمير مبان شاهقة جدا تتألف من 10 طبقات مثلا. ولكن قبل أن أكمل في هذا المجال سوف نذهب بالكاميرا باتجاه آخر، هناك سحب دخان تتصاعد من نقطة أخرى، لا ندري ما طبيعة هذا الدخان، لماذا يتصاعد من تلك النقطة. البعض يقول بأنها ربما، يعني الآن تشاهدونها مع الزميل بشير أبي راشد، يعني البعض يقول بأنها ربما تكون غارة مسيرة، ولكن أنا لا أستطيع أن أحسم في هذا المجال ما هو سبب هذا الدخان الأسود، لكنه بعيد جدا عن مكان الغارة التي نفذت من الطيران الحربي على مدينة صور، والآن الطائرات الحربية تعود إلى مدينة صور. لكن لماذا هذا الدخان الأسود؟ هل هو صحيح كما يعني تداولت بعض المعلومات عن إمكان غارة مسيرة؟ هذه مسألة يعني نحتاج إلى الاتصال ببعض المصادر من أجل مقاطعة المعلومة قبل أن نقدمها للمشاهدين. ولكن طبعا الغارة كما ذكرت لك غارة قوية جدا، على الرغم من أننا ننتظرها لكنها فاجأتنا بصدمة قوية، كان الصوت قويا جدا، وعلى الرغم أننا نبعد مسافة آمنة ومعقولة بالأمان إلا أن الضربة كانت قوية جدا، الصوت قوي جدا، نشعرنا وكأنها قريبة أكثر من المكان الذي نبعد عنه. وبالتالي طبعا الغارات الإسرائيلية بدأت من ذاك الشارع، ولكن هناك ترقب للمزيد من الغارات. طبعا مدينة صور بالتحديد خلال الأسبوعين الماضيين شهدت موجات عنيفة من الغارات، سواء بتدمير مبان أو عندما نتحدث عن أهداف، يعني كان بعض الأهداف قريبة جدا من قرب مستشفى جبل عامل، مستشفى حرام، الدمار يلف تلك المستشفيات. مستشفى جبل عامل على بعد أمتار قليلة فقط تم تدمير 3 مباني، وأدى ذلك إلى دمار كبير في
1: راديو الحرية
4: 7:10 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 6 على سلم 46، أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. شو سر التحركات البرلمانية بمصر ضد مطاعم تروج لنظام صحي؟ ترند على منصات التواصل الاجتماعي تحول إلى أعمال تجارية رائجة. مطاعم شهيرة استهدفت الترويج لوجبات تزعم أنها دقيقة من الأمراض. المطاعم تقدم دعاية مكثفة لنظام غذائي غير علمي، يمكن سمعت عنه مؤخرا بالموجة اللي طالعة. نعم، ما توقعته صحيح تماما، هو النظام يلي عم تسمع عنه، نظام الطيبات. البرلمان المصري تحرك فورا عبر طلبات إحاطة للحكومة لفرض رقابة صارمة على المحتوى الإعلاني للمنشآت الغذائية التي تعمل تحت مسمى نظام الطيبات. لكن لماذا هذا الاستنفار ضد نظام غذائي يعني كبير شوي؟ نظام الطيبات ابتكره ضياء العوضي الذي كان طبيبا، قبل أن تشطبه نقابة الأطباء من عضوية النقابة وتسحب منه ترخيص مزاولة المهنة، وذلك إثر تحقيقات خلصت إلى نتيجة شديدة الوضوح. العوضي عم ينشر معلومات طبية كاذبة، يقدم نصائح غير معتمدة علميا وكأن حقائق، وبشكل خطر على صحة المرضى بدعوتهم للتوقف عن العلاج. النظام الغذائي المثير للانتقادات الطبية يقسم الغذاء إلى أطعمة طيبة ينصح بتناولها كالأرز والبطاطس، وأطعمة أخرى يدعي أنها خبيثة وينصح بتجنبها كالبيض، البقوليات والدواجن. رفضت وزارة الصحة المصرية هذا النظام لعدم اعتماده على أي أبحاث علمية أو أي منهجية علمية، وحذرت من مخاطر هذه الأنظمة التي تمنع أطعمة أساسية غنية بالقيم الغذائية مثل البقوليات وتسمح بأطعمة مصنعة لمجرد أنها لا تسبب أعراضاً هضمية فورية. خلونا ننتقل لمواقع التواصل الاجتماعي ورح نحكي أكثر عن هذا النظام. حسام السكري بيقول: ضياء العوضي كان تقريبا عايش قدام الكاميرا، بيسجل كل نفس بيتنفس، ومهما تبين من انحراف أفكاره الاتباع يلي قدسوه قرروا يستمروا في التبرير، رغم أنه بيحرجهم كل شوي بتصوراته المضخمة عن ذاته. لكن جمعية المنتفعين بأسطورة العوضي بتكبر كل يوم، ومعها عم تكبر الخرافة. الوليد إسماعيل بيقول: المستفيدين من هوجة الطيبات لازم يشرحوا لنا سبب المضاعفات يلي بتحصل للناس نتيجة الخزعبلات يلي سموها نظرية. دكتورة أميمة السيد بتقول: أخو زوجي استمر على نظام الطيبات وارتاح فعليا حوالي 8 شهور بدون توقيف الدواء، يعني ضل عم ياخد الدواء، وهوب الحقونا دخل الرعاية المركزة وكل حاجة ضربت، السكر والضغط والكوليسترول ودهون ثلاثية، رغم أنه مش بديل ولا النسب أصلا كانت عنده مرتفعة. محمد شاهين بيقول: القصة كلها أنه نسبة من يعانون من مشاكل حقيقية مع القمح عمليا بتتجاوز 5%، أي أنهم ملايين بمصر. ضيف على ذلك قائمة طويلة من الممنوعات والتي لابد أن يكون أحدها مسبب لفعل تحسسي عند المجربين للنظام، فيتصورون أنه النظام هو مفيد للجميع. أما مجدي فالترويج لتلك الأدوية بيقول: أدوية حيوية لأمراض القلب والسكري والسرطان، تضليل تسبب في وفيات وبين الضحايا يلي انساقوا خلف هذا الوهم، وأن صحة الناس هي أبدا ليست حقلا للتجارب. خلونا تعليقا على الموضوع ولنعرف عنه أكثر من مختصة معنا، مستشارة بموقع صحتك وأخصائية تغذية دكتورة آية نور الدين. أهلا وسهلا فيك. عم نحكي مثل ما شفتي عن موضوع عن نظام الطيبات يلي العالم كله اليوم عم تحكي عنه،
4: ترند على السوشيال ميديا.
3: ايه ترند، ويعني راحت العالم ونساءت عليه للماكسيموم.
4: صح.
3: أول شيء خلينا نفسره أكثر للعالم. قبل ما بلش أطرح الأسئلة، يعني كيف هو بيمشوا فيه؟ يعني
4: هلأ هو نظام الطيبات بيعتمد على فصل الأطعمة الغذائية لطيبات يعني مسموحة وخبيثات اللي هي ممنوعة.
3: جيد،
4: هذه هي سهلة، شغلة سهلة وبسيطة. ولكن المشكلة
3: كل شيء بنلاقيه طيبات، يعني إذا أنا بحب الحلو فيني فوت فيها.
4: هلأ هو بلش بالأول العودي الله يرحمه إنه هو منع الأشياء المصنعة، ولكن بعدين فلتت الأمور من إيده وصار يعني not controlled، لا صار يسمح بالسكر الأبيض والأشياء الإضافية، ولكن هو أساس أطلقه على أساس أنه ممنوع الأشياء المصنعة.
3: أوكي، طيب ليش حقق هذا النظام انتشاراً واسعاً رغم أنه في كتير جدل حواليه؟ وليش كمان بنفس الوقت سمعنا أنه في كتير ناس استعملته أو مشيت عليه ولقت حالها أنه عم تستفيد؟
4: صح،
3: وطبعاً أنا سمعت عن كتار قالوا استفادوا.
4: أكيد، هلأ طبعاً كل شيء سهل وسريع وهين العالم بتحبه، بتحب أنه تطلع يعني تمشي وراء، وهيك هو نظام الطيبات لأنه واضح جداً، يعني بيعمم أنه هيدي الأكلة ممنوعة لكل الناس وهيدول الأكلات مسموحة لكل الناس، فهو سهل، فكر مال هيك. طيب، العالم سهل أنه هي تمشي عليه.
3: من يعني من موقعك كخبيرة بس عندي سؤال هلأ خطر عبالي، مثل نظام الكيتو، الكيتو it's a lifestyle.
4: لا مختلف كليا،
3: بقصد يعني بيصير ياخده الواحد مش بس كفترة عم بيستعمله
4: كلايف ستايل. هلأ الكيتو كمان ستيل بعده under study، يعني في دراسات بتقلك انه الكيتو ما فيك تستعمليه كل الحياة، في دراسات تانية بتقول انه لا الكيتو فينا ناخده as a lifestyle.
3: أوكي،
4: يعني في شوية تضارب، بس الكيتو لما بلش مبني على أسس علمية واضحة.
3: تمام،
4: هيدا المشكلة بالطيبات، ما في ولا أي نظام غذائي عالمي أو معروف باسم الطيبات نعمل عليه أبحاث علمية.
3: والكيتو ما بيمنعك عن الأدوية تبعولك؟
4: طبعا لا، دفنتلي لا. فالطيبات ممكن تجربة ناجحة طلعت سوقولا بطريقة كتير منيحة، فتعرفي أنت ترند على السوشيال ميديا بلحظات ممكن
3: وأشخاص لملايين من الناس بتجربته. يعني
4: دايما حيكون في تجارب ناجحة أكيد، ولكن هذا الشيء ما بيعطينا حق إنه نحن نعمم هيدي التجربة الناجحة على عدد كتير كبير من الناس ونخليها يعني تطبق على الجميع.
3: طيب شو هي أبرز الأخطاء العلمية يلي المختصين وجدوا أنها موجودة بهذا النظام؟ يعني أمتين بلشوا يقولوا أنه لا هذا النظام هو نظام خطر على الناس؟
4: طبعا هلأ في أشياء جوانب علمية صحيحة نحن ما بننكرها، اللي هي أنه ما ناكل إلا وقت نجوع كتير، ونخلي صيام متقطع، يعني ساعات صيام متقطع، يعني في أشياء.
3: أسألك سؤال على هذا الموضوع كفي.
4: ولكن الخطأ بالنظام هو التعميم بكل شيء، يعني عمم انه في اطعمه غذائيه معينه ممنوعه على كل الناس، ليه هذا الشيء بيعمل نقص فيتامينات ومعادن واشياء نحن بحاجه لها، وعمم كمان انه هذا النظام يصح اتباعه لكل الناس، وهذا شيء غلط كتير كبير لانه هذا بيعتمد على الحاله الطبيه والصحيه
3: تبع
4: كل
3: يعني
4: شخص وعلى العمر، فهيدي قصة التعميم غلط، وبلس انه ولا اي شيء من اللي هو ذكره مبني على اسس علمية، يعني ما في علم بقلك انه الحليب ممنوع حدا يتناوله نهائيا، ما في علم بقلك انه الدجاج ممنوع اطلاقا حدا ياكله على وجه الكرة الارضية.

0: المتقطع يلي كتار مشيوا عليه وكتار استفادوا منه، هو بيقعد الواحد 16 ساعة صحبة وحدة بدون أكل، وعنده 8 ساعات عم يأكل فيهم،
1: بيقدر
0: يأكل يعني.
1: فيهم صحيح.
0: بس إنه أنا إذا كل ما حسيت بجوع شديد بدي أكل، في خطورة بالموضوع صح؟
1: طبعاً في خطورة. أول شيء على الجهاز الهضمي تعولنا، لأنه نحن ما بصير نترك المعدة فترة طويلة بدون أكل، لأنه بيعلى نسبة الأسيد. والناس اللي بتعاني من مشاكل هضمية أصلاً كل ساعتين لازم تأكل شيء معين
0: صح.
1: كرمال هيك هذا مضر جدا للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل الهضميه، على الاولاد الصغار بالعمر، على الكبار اللي هن كل شوي بحاجه لسناك صغير ليعطيهم شويه طاقه، لانه جسمهم ما بقى قادر يمتص كل المعادن والفيتامينات مثل ما الناس الاصغر عمر قادرين. لذلك فهو خطا. هلا الصيام المتقطع طبعا مفيد جدا، ومثل ما ذكرتي انه 8 ساعات في الواحد ياكل فيها بس، ولكن حياكل وجبات معروفه متناسبه صحيه
0: صح، والاكل المتنوع يعني
1: محدوده. هو هيدا الغلط اللي وقع فيه نظام الطيبات، انه ما حدد كميه ولا حدد سعرات حراريه، قال لهم كلوا لتشبعوا.
0: طيب بدي منك هيك كم نصيحة بتقدميها أنت للمشاهدين باتباع، يعني لما بيكونوا هن شاعرين مثل ما بيقولوا بالحيرة، هن مش عارفين أي نظام، نعمل كيتو، الكيتو أنفع لنا ولا نظام الطيبات، ولا بنمشي على دايت معين بيعطونا إياه الأخصائيين، خصوصي مثلا في بعضهم كمان مثلا بيعملوا رياضة، واليوم اللي بيعملوا رياضة مفترض إنه ياكل يعني صح. ينتبه بس لنوعية أكله، شو بتقولي لهم؟
1: أول شيء بقول لهم ما تلحقوا كل شيء بيطلع على السوشيال ميديا، لأنه مش كل شيء بيطلع على السوشيال ميديا وبكون الترند بكون هو صحيح. يعني الدراسات والأشياء العلمية لا تبنى على عدد الفولورز وعدد المتابعين وعدد الهاشتاك واللايك وهدول الأشياء. المفروض أنه كل شخص بحاجة لنظام غذائي معين
0: بحسب جسمه ومتطلباته وحسب حالته الصحية.
1: ما فينا نعمم نظام واحد على كل الناس، لذلك دايما استشيروا مختص لتقدروا تعرفوا شو المناسب لكم.
0: دكتورة آية شكرا كتير على معلوماتك، وأكيد أنا مأكدة أنه كمان المشاهدين استفادوا من هالشيء. شكرا.

مصور منتخب عربي لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة، لاعب عربي احتجز لساعات في المطار، مشجعين رفضت تأشيرات دخولهم، أما الفريق الإيراني كله فبيتدرب بالمكسيك من أجل مباريات سيخوضها في الولايات المتحدة. تذاكر غالية جدا ويعاد بيعها بملايين الدولارات، والشكاوى لا تتوقف يا عزيزي ويا عزيزتي، لأنه كمان عزيزتي بتحضر فوتبول. تعالوا نحكي لكم اليوم شو يلي عم بيصير، ونحن على بعد فقط أيام من المونديال، الحدث الأهم في العالم. يعني ممكن نقول عادة يقال إن الأجواء قبل كأس العالم مثالية للعب كرة القدم. الأجواء يعني هذه المرة ليست مثالية على الإطلاق. قبل كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، يلي هو راح يكون بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الشكوى الرئيسية هي تعرض اللاعبين لتأخيرات ومراجعات مطولة بالمطارات. هون بالصورة في عنا اللاعب أيمن حسين، هو لاعب العراق الذي احتجز في مطار شيكاغو لمدة 7 ساعات كاملة، وكانت الحجة هي التدقيق الأمني. أما اللاعب المغربي زكريا الواحدي فمنع من مرافقة بعثة منتخب المغرب التي سافرت إلى الولايات المتحدة قبل أن يلحق بمنتخب بلاده. اللاعبان العربيان سمح لهما بدخول الولايات المتحدة بنهاية الأمر، أما مصور المنتخب العراقي طلال صلاح فلم يسمح له أصلا. ومثل ما أنتم سامعيني، مصور منتخب منع من الدخول. الولايات المتحدة هي اليوم التي تحكم كأس العالم. بالرغم من غرابة ما حدث مع المنتخب العراقي، لكن هناك منتخب كامل تعرض لما هو أشد. وطبيعي إذا قلنا لكم المنتخب الإيراني تقولوا لنا هلأ في يعني كلاش بيناتهم على الأرض، هذه رياضة، وهن بيقولوا بالرياضة ما بيميزوا. المنتخب الإيراني كله نقل مقر إقامته من ولاية أريزونا إلى تيخوانا المكسيكية. لاعبو المنتخب الإيراني عم يدخلوا، حيدخلوا على الولايات المتحدة بصباح المباراة يلي عندهم إياها، وبيتركوا الولايات المتحدة بنفس اليوم. كيف ستكون

0: لياقتهم الجسدية والنفسية لا أحد يعرف، ويبدو أن أحداً في الفيفا مش مهتم أصلاً. البعثة الإيرانية تضم 15 فرداً لم يحصلوا على تأشيرات أمريكية، وهذه أول نسخة من كأس العالم تستضيف فيها الدولة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
0: 97.7 FM. سافرنا، أخذنا التأشيرة، رحنا على الملعب. هل الملاعب كويسة؟ المفاجأة يا عزيزي ويا عزيزتي أنه حتى الملاعب مش كويسة. المنتخب الياباني قرر تغيير مقر تدريباته في مدينة مونتيري المكسيكية بعد شكوى من سوء حالة أرضية الملعب المخصص له، وسط انتقادات للمرافق التي لا تستوفي معايير الفيفا الخاصة بالبطولة. يعني أمريكا وأضرب وأطرح والملاعب مش منيحة، ما يمكن الأموال عم تنكب على الحروب، ما بنعرف. رح نزيدكم من الشعر بيت، بدكم تقولوا لي شو بقيان، حقلكم الطقس. لازم يكون الطقس منيح، وهو أكبر التحديات التي تواجه مونديال أمريكا الشمالية. تحذر تقارير من احتمالات تعرض بعض المدن المستضيفة لموجات حرارة مرتفعة وعواصف رعدية خلال شهري يونيو ويوليو، كما أن البروتوكولات الأمريكية الخاصة بالبرق تفرض إيقاف المباريات فور رصد صواعق ضمن نطاق محدد، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيلات طويلة وربما تعطيل بعض المباريات. الشكاوى تتزايد مع اقتراب البطولة، فلماذا لم يتدخل الاتحاد الدولي لضمان تأشيرات الفرق المشاركة وحل أزمة أسعار التذاكر وجودة الملاعب؟ ما حدا بيعرف وأنا ما بعرف، بس كلنا رح نطرح هذه الأسئلة. خلونا نشوف تعليقات الناس على مواقع التواصل ونرجع للموضوع. حيدر بيقول: أين الفيفا من الحصار على المنتخب الإيراني؟ أين الفيفا من التضييق على بعثة المنتخب العراقي؟ أين الفيفا من منع الولايات المتحدة لعدد كبير من الشعوب من الحضور وتشجيع بلدانها وعدم منحهم تأشيرات؟ بيردي بيكتب بيقول: مرحبا بكم في بطولة كأس العالم، القوة العسكرية الأكبر في العالم تفرض قوانينها على الرياضة. مؤمن بيقول: عشرات المشجعين رفض طلبات التأشيرة الخاصة فيهم رغم أنه كانوا مجهزين كل شيء للسفر. في ناس اشترت تذاكر مباريات بالفعل، وفي اللي حجز فنادق، وفي اللي صرف الآلاف من الدولارات بين تذاكر وطيران وإقامة، في النهاية تفاجأ برفض التأشيرة. حيدر كتب وقال: لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين حقق معه لمدة 7 ساعات، تخيلوا رحلة مدتها 12 ساعة بالإضافة لسبع ساعات. أما عمر فبيقول: طلال صلاح مصور المنتخب العراقي ما سمحوا له أصلا بالدخول مع الفريق، أهلا بكم في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموضوع رح نحكي مع صحفي الزميل في موقع وين وين وحيد أبو سيوف. أهلا بك في مونديال 2026 المتحكمة في أمريكا. اليوم مثل ما شفت عم نحكي اليوم عن تضييقات، عم نحكي عن تذاكر غالية، عم نحكي عن منتخب عم بيعاني كمان عمليا بتدريباته، وبكرة بس يفوت على المباريات كمان، وكأنه تمييز ضد هذا المنتخب بالذات، المنتخبات العربية، الناس اللي بدأت تجي ومشاكل معه. اختصرنا شوي الوضع عشان نفوت أكثر بالتفاصيل.
7: بالطبع نحن نتحدث الآن على أغرب كأس العالم سوف يقام في تاريخ كرة القدم في أمريكا، رغم المال، رغم الملاعب التي بنيت وصرفت عليها الملايير، لكن أن يجد المشجع أو أي لاعب مشكلة في التأشيرة يعتبر مشكلة كبيرة، لأن المباريات تبدأ بالنسبة للمشجع ولأي لاعب من خلال التأشيرة. إذا كانت التأشيرة سهلة للحصول عليها، المباراة ستكون بحضور جماهير كبير. بما أن المشاكل الآن بدأت بالتأشيرة وبدأت من خلال عدم السماح للاعب كرة القدم، نتحدث عن أيمن حسين.
0: بالضبط، سبع ساعات عم يتحقق معه يعني.
7: بالضبط، أيمن حسين يعتبر من أبرز نجوم المنتخب العراقي الحالي، ساهم في تواجد المنتخب العراقي بعد غياب 40 عاما في المونديال. أن يكون واحد من أبرز نجوم المنتخب العراقي ممنوع عليه الدخول للأمريكا ويحقق عليه لمدة أو استجواب لمدة سبع ساعات يعتبر إهانة بالنسبة للاعب كرة القدم، ليس للاعب العراقي، ليس للمنتخب العراقي، إنما لكرة القدم. الآن نتحدث عن لاعبين، إذا كانت هذه العراقي يجدها اللاعب، ماذا عن الجمهور؟ إذا كان المصور الذي
0: منع يعني لك الفريق العراقي قد تأثر بموضوع أنه عنده لاعب حقق معه سبع ساعات، عنده مصور منع من الدخول، هذا ما بيأثر على نفسية اللاعبين وبيحسوا حالهم أنه في تمييز ضدهم هن؟
7: أكيد سيشعر بذلك. إذا كانت هذه القضايا بدأت من الآن، كيف نتحدث الآن؟ إذا كان المصور المخول له بتغطية المباريات، لأنه في الأخير الفيفا هي التي سمحت له أن يأخذ بالدخول إلى أمريكا لتصوير الحدث، ماذا عن المشجع العادي؟ إذا كان المشجع العادي سوف يذهب إلى أمريكا ويجد نفسه أمام تحقيق سبع ساعات عشر ساعات يوم كامل، وبعدها سوف يعاد إلى بلده. هذه كارثة لم تحدث في النسخ السابقة، لكن أعتقد أنه الآن نتحدث عن أمريكا. في أمريكا اللعب أكثر شعبية ليست كرة القدم، نتحدث عن البيسبول، عن كرة السلة NBA، نتحدث عن كرة القدم الأمريكية، لذا لم يكن التعامل بشكل جيد مع كرة القدم. العكس لما كانت في قطر كان هناك اهتمام
0: هلا سنوات. نرجع لهي، ضروري نرجع لهي اللعبة هون بقطر. كان بدي أقول لهم أنا يعني ما خلص عرفتوا أنه جماعة عرفوا عملوا مونتيال أعطوني مرة ثانية. عندي سؤال هيك شوي خارج خليني أقول الصندوق، نحن اليوم نتعامل مع ترامب غير المتوقع، هل نشهد نسخة مونديال غير متوقع؟ يعني أنت بتفوت أنت ما بتفوت، أنت بتلعب أنت ما بتلعب، هل نحن عم نتعامل مع المونديال كأنه عم نتعامل مع شخصية ترامب شخصية؟
7: أكيد، وهذا ما كان يتخوف منه أعتقد حتى الاتحاد الدولي، وإن كان لم يصرح بذلك ولم يصدر أي بيان بخصوص أيمن حسين، لكن أعتقد هنالك تحفظ من الفيفا بخصوص هذا الموضوع، لأنه الآن سوف يتعاملون مع شخص لا أريد أن أسميه بكلمة أخرى، لكن هذا الشخص غريب جدا الأطوار، ممكن في أي وقت ممكن
0: نحن من لقيله سوف يقرر تعبير غير متوقع وغير متوقع.
7: أنا خاف أن أقول كلمة يعني
0: هل امبارح قايلين لبعض هو ونتنياهو بس مشاكل خاصة بينهم ما نتدخل نحن.
7: أكيد لكن الآن تخيلي لو رئيس أمريكا ممكن يتدخل في نتيجة المباراة، حتكون فضيحة. لأنه
0: هل ممكن؟
7: لا يمكن، لكن نحن الآن نتحدث عن شخص غريب الأطوار، ممكن في أي وقت يصدر
0: قرار، ممكن يقول له فريق ما عادش تلعب.
7: بالضبط، الآن يعني من قام بغير من رفض السماح بالوفد الإيراني أو 12 من الوفد الإداري؟
0: لا، نجي على المنتخب الإيراني. بالضبط، المنتخب الإيراني اليوم عم بيعمل تدريباته على أرضية ملعب مش الملعب يلي حيلعب عليه، زيدك على أنه يوم اللعب الرسمي تبعوله حيكون عم بيسافر على الولايات المتحدة وبيطلع منا بنفس اليوم، هيدا كمان قدام ممكن يكون عم بيأثر على فريق كامل كيف تكون معنوياته على أرض الملعب،
7: خاصة أن نحن نتعامل الآن عن لاعبين أغلبيتهم محترفين في الدوريات الأوروبية، مثلا مهدي طارمي الذي يلعب في بورتو البرتغالي، يلعب في أوروبا في الدوري البرتغالي، التنقل سريع جدا، حتى لما يروح يلعب في دوري أبطال أوروبا مع فريق في إسبانيا يكون تنقل سريع. الآن تلعب مباراة اليوم، غدا التدريب يكون في منطقة أخرى، وممكن تسافر لكندا، ممكن تسافر للمكسيك، هذه هي الكارثة. تخيل الآن منتخب الجزائري مثلا لديه مباراتين في أمريكا وبعدها يسافر إلى كندا.
0: طيب هذه الكارثة. أخطأ الفيفا باختيار أنه يكون نسخة 26 ما هو معمولة بثلاث بلدان وهالقد مساحة شاسعة بالوقت يلي هو المونديال يلي قبله مباشرة عمل بدولة جغرافية صغيرة وأثبت نجاح بالضبط. يعني مش عم بقول أثبت ككلمة فقط، إنه يعني الكل اليوم يحكي بمونديال 2022 ونجاح هذا الحدث الضخم. يعني
7: أعتقد الفيفا في البداية لما خططت لإقامة رفع عدد المشاركين في المونديال 48 منتخب كانت تعتبر أنه من الصعب جدا إقامتها في مكان واحد، لكن الآن التجربة التي كانت في 2022 بإقامة أقل من 48 في كوريا الجنوبية واليابان كانت تجربة كانت جيدة، لكن في نفس الوقت كانت صعبة جدا، التنقل يكون على البحر بين كوريا الجنوبية واليابان كانت نسخة مونديالية جيدة، لكن في نفس الوقت كنت أتمنى أن ترى تلك الصعوبات في تنقل المنتخبات بين بلدين إلى بلد آخر، العكس لما تقام في بلد واحد. يعني الآن في مونديال 2020
0: قبل بساعة على الماتش
7: أقل من ساعة، أنا صراحة شاهدت مباريات في قطر، ثلاث مباريات في اليوم، انتقل من المترو
0: من
7: استاد خليفة، انتقل
0: عن السلاسة اللي كانت بالتعاطي بالملاعب. طبعا
7: أكيد تنقل سريع.
0: نحن قبل أيام من صافرة البداية وبنشهد كل هيدا الجدل فهل تتجه البطولة إلى مونديال تاريخي أم إلى مونديال أزمات؟ وبدي أقول لك أنه ريد جملة ما بعرف إذا قديه بتصح ليها، بيقولوا بعد ما شهدنا أنجح نسخة من المونديال 2022 هل سنشهد أسوأ أو أسوأ على الإطلاق في مونديال 2026؟
7: خليني نجاوبك بتصريح
1: راديو الحرية
8: 92.7 FM
9: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ.
2: نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجات.
1: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان، باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: 16 جريحا بالإضافة لاثنين من الشهداء كانوا قد انتشلوا من استهداف سابق يوم أمس من حي الزيتون، وشهيد آخر متأثر بجراحه في مدينة غزة، وأيضا شهيد فتى كان يعمل بالصيد استشهد بنيران الزوارق الإسرائيلية في عرض بحر المحافظة الوسطى. 13 شهيدا في حصيلة متصاعدة وترتفع منذ ساعات الصباح، وبهذه الحصيلة رولان نحن نتحدث بشكل دقيق عن 970 شهيدا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار جراء الخروقات الإسرائيلية التي لم تتوقف، وبالتالي نقترب من عدد 1000 شهيد جراء هذه الاستهدافات. وخلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية نتحدث عن عداد يرتفع يوميا من الشهداء، ما لا يقل عن 10 من الشهداء يوميا في مجازر إسرائيلية مستمرة. بالتالي نحن أمام حصيلة ترتفع شيئا فشيئا في ظل استمرار هذه الخروقات الميدانية، وفي ظل أيضا استمرار العرقلة الإسرائيلية لتوقيع الاتفاق على الأقل في جانبه الإنساني أيضا.
4: شكرا لك من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. وفي تطور لافت استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في قصف هو الأول من نوعه منذ نحو شهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلن أن الهجوم استهدف مقرات قيادة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. في أثناء ذلك قالت هيئة البث الرسمية إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية قبل تنفيذه، وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن الغارة أسفرت عن شهيدين وأحد عشر جريحا. وفي معرض حديث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيران خلال مقابلة مع شبكة NBC نيوز، أكد ترامب أنه لا يطالب بأن يكون لبنان طرفا في اتفاق قصير الأجل مع طهران.

0: وللمزيد نذهب إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر، هل صدرت أي تصريحات جديدة من المسؤولين الإسرائيليين أو حتى معلومات يتم تداولها في الإعلام الإسرائيلي حول الضربة الأخيرة على الضاحية الجنوبية غير ما تابعناه خلال النهار عن اعتبارها رسالة ردع، ضربة رمزية، ترسيخ معادلة جديدة؟
1: حتى اللحظة رولا لم تصدر مزيد من التصريحات الإسرائيلية الرسمية، لكن السياق الحديث هو ذات السياق السابق، بمعنى أن ما نعرفه عن هذه الضربة هو أن إسرائيل اتخذت قرارا بتوجيهها نحو الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إبلاغ الولايات المتحدة بذلك وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، وفي أعقاب قصف صاروخي تدعي إسرائيل أنه طاول مناطق حدودية واجتاز الشريط الحدودي. صباحا قرابة الثامنة صباحا كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا تحدث فيه عن اعتراض صاروخين لم ينفجرا داخل بلدات إسرائيلية، إنما اعترضا عقب اجتياز الحدود بعد دوي صفارات الإنذار في رموت نفتالي ويفتاح عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية. عقب ذلك تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل جلسة الحكومة عن أنه سيمنع توجيه ضربات وهجمات نحو الإسرائيليين وبلدات إسرائيلية وسيعمل وفقا لذلك، ولم تمر ساعة على هذا التهديد حتى توجهت الطائرات الإسرائيلية وألقت عددا من القنابل نحو مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت لتسارع المصادر الإسرائيلية وتحاول التقليل من شأن الهجوم ربما لمحاولة احتواء هذا التصعيد. تحدثت عن أن الشقة المستهدفة أو المكان المستهدف هو مقر واحد يتبع لحزب بالله كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأن المنظومة الأمنية لم تكن متيقنة من وجود أحد داخل هذا المقر، في إشارة إلى أنها لم تستهدف شخصيات قيادية معينة خلال هذا الهجوم. ومع ذلك الجانب اللبناني تحدث عن شهيدين وعن نحو 10 من الجرحى، بالتالي لم تكن المنطقة المستهدفة فارغة تماما. لا نعرف إن كان هؤلاء الذين تم الحديث عنهم في الجانب اللبناني كانوا داخل المبنى أم في محيط المبنى. القنابل التي استخدمت
0: طيب وصفت عبد القادر هذا البث المباشر من سور، نعم بث مباشر من سور وغارة إسرائيلية جديدة على سور كما نتابع، حيث كان أيضا الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم وجه أوامر إخلاء لمناطق عديدة في سور ومحيطها، وتتعرض سور لاستهدافات مكثفة من الاحتلال الإسرائيلي منذ إبرام ما يسمى بوقف إطلاق النار. ونتابع هذه الغارة على الهواء مباشرة وآثار هذه الغارة الإسرائيلية على صور جنوب لبنان. إذا نتابع معكم مشاهدين مباشرة هذه الصور للغارة الإسرائيلية الكبيرة على ما يبدو من أثار الدخان على مدينة صور جنوبية لبنان، حيث أصدر جيش الاحتلال اليوم أوامر إخلاء لصور ومحيطها. عبد القادر، لو نعرج يعني على هذا الاستهداف والسياسة الإسرائيلية الآن في الجنوب وحرية الحركة التي تتمتع بها هناك والتي أصرت على التمسك بها.
1: رولا، بداية التصعيد الإسرائيلي بمرحلته الأخيرة كان انطلق من النبطية وصور بأوامر إخلاء عامة صدرت في هاتين المدينتين، حين غضبت المنظومة الأمنية أو غضب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حين كان يطالب منذ ذلك الحين بتوجيه القصف نحو الضاحية الجنوبية. أتحدث عن نحو أسبوعين مضت قبيل عيد الأضحى، وفي النهاية اتخذ القرار بتوسيع الهجمات حتى مدينة صور، وصدرت أوامر إخلاء بالفعل في حينها في مدينة صور كامل المدينة، لكن الهجوم أجل لنحو يومين قبل أن ينفذ أيضا في حينها. هذه المرة أوامر الإخلاء صدرت صباحا، لم تمر إلا عدة ساعات حتى بدأت الهجمات الإسرائيلية. أعتقد أن هذه هي الغارة الثانية على مدينة صور لهذا اليوم، ومن الواضح أن إسرائيل هذه المرة نفذت تهديدات بصورة أسرع من المرات السابقة. هي تعتبر أن عملياتها في الجنوب اللبناني تقع في إطار وقف إطلاق النار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان تحدث للوزراء عن أنه ما لم يقع يقبل حزب الله بالاتفاق، فمن وجهة النظر الإسرائيلية على أرض الواقع لا اتفاق في هذه اللحظة لوقف إطلاق النار عقب البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية.
0: من القدس عبد القادر عبد الحليم، شكرا لك. نذهب إلى صور، معنا من هناك مراسل تلفزيون العربي إدمون ساسين، ما الصورة من عندك؟
2: طبعا الصورة تبقى للغارات العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي سواء على صور أو على محيط صور في القطاع الغربي. قبل لحظات قليلة شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الحوش، وسحب الدخان التي تشاهدونها في هذه الأثناء هي منبعثة من غارة من منطقة الحوش، وسحب الدخان لازلنا نشاهدها. وطبعا لابد من التذكير هنا بأن الاحتلال الإسرائيلي وقبل غارة الحوش كان قد نفذ غارتين على مدينة صور في إطار الإنذار الذي وجهه للمدينة بضرورة إخلائها مع التجمعات والمخيمات. نفذ غارتين، واحدة على مبنى قرب مدخل الأثارات في مدينة صور خلف الجامعة الإسلامية، وواحدة على مقهى، وأحدثت حفرة كبيرة جدا قرب دوار العلم وهو دوار حيوي داخل المدينة. بعد ذلك شن غارة بعيدة نسبيا على منطقة مجلزون القريبة من البياضة المحتلة، ومن ثم نفذ غارة على منطقة الحوش، وبالتالي الدخان بات يلف والغارات باتت تلف مدينة صور وأحياء مدينة صور في هذه الأثناء، علما أن الاحتلال الإسرائيلي وبعد توجيهه الإنذار لمدينة صور اتصل بالدفاع المدني وحدد 7 نقاط من الضروري إخلاؤها، وهو حتى الآن في مدينة صور نفذ غارتين من النقاط 7 التي حددها، ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق بكثافة في هذه الأثناء في سماء القطاع وفوق مدينة صور.
0: شكرا لك حتى اللحظة من صور إدمون ساسين. ونذهب إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع أحمد حسين من هناك، لنقف معك على تبعات الاستهداف الإسرائيلي للضاحية، الحديث حتى اللحظة عن شهيدين وهناك جرحى.
3: هنا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت شن الطيران الحربي غارة استهدفت هذا المبنى المكون من 7 طوابق تقريبا. سأفسح المجال للزميل سامر ناصر لتوضيح الشقة السكنية أو الطابق السكني الذي جرى استهدافه. استهدف الطابق 4 و5 في هذا المبنى بـ3 صواريخ على الأقل قبل نحو 2 ساعة من الآن، وهذا المبنى السكني كانت تتواجد به عائلات مدنية تسكن في هذا المبنى كما يظهر في الصور. يعني نلاحظ أن الملابس المغسولة ما زالت منشورة على الشرفات. كانت هنالك عائلات مقيمة في هذا المبنى السكني الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أن كان يحتوي على غرفة عمليات تابعة لحزب الله. هذا هو الاستهداف الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي. فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى، وتتواجد عدة جهات أمنية المخابرات التابعة للجيش وفرع الهندسة أيضا التابع للجيش اللبناني بالإضافة إلى الشرطة وقوى الأمن الداخلي. لكن البارز هنا أن فرع الهندسة التابع للجيش اللبناني تواجد في الشقة السكنية المستهدفة لإخراج صاروخ أو ذخيرة لم تنفجر كانت في الشقة السكنية المستهدفة. وفقا للمصادر الطبية التي تحدثت للتلفزيون العربي فإن هذا الاستهداف أوقع شهيدين وهنالك 10 إصابات على الأقل، جرى نقلها إلى المستشفيات القريبة. من غير المؤكد أو المعروف إذا ما كان الضحايا كانوا متواجدين داخل الشقق السكنية التي استهدفت أو كانوا في هذا الشارع، وهو شارع في منطقة سكنية مزدحمة هنا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية لبيروت.
0: شكرا لك أحمد حسين من الضاحية الجنوبية وتحديدا من المكان الذي والموقع الذي استهدفته إسرائيل، شكرا. إذن للنقاش في كل هذه التطورات ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم الخطيب، أستاذ إدارة النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. وكذلك جوني منير الكاتب الصحفي والباحث السياسي من بيروت، وأيضا خليل نصر الله الصحفي والباحث السياسي من بيروت، وكذلك بنيامين فريدمان أستاذ الأمن الدولي بجامعة جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع من واشنطن. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. أبدأ معك دكتور إبراهيم الخطيب هنا في الاستوديو، وبعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، هل نحن فقط أمام فكرة تثبيت وترسيخ معادلة مناطق الشمال مقابل الضاحية الجنوبية، أم هناك يعني استراتيجية أخرى تريدها إسرائيل؟
4: طبعا هذا السياق، بمعنى أن إسرائيل تريد وضع سياق مرتبط بأن الضربات على المناطق الشمالية سيتبعها ضربات على بيروت أو على الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصا أن نتنياهو هجم من قبل يعني حلفائه داخل الائتلاف الحكومي أن الضربة التي كان يقول بها الأسبوع الماضي حول الضاحية الجنوبية لبيروت تم إيقافها من الرئيس ترامب، وأن القرار الإسرائيلي بات أسيرا لقرار الولايات المتحدة، حتى أن البعض ذهب بعيدا وقال أن رئيس وزراء إسرائيل هو الرئيس الأمريكي وليس نتنياهو. بالتالي نتنياهو كان محاصرا ضمن هذا السياق بأنه يداه مكبلتان في لبنان ولا يستطيع العمل في لبنان، أي استمرار ضرباته وحربه على لبنان، وأن الولايات المتحدة التي تقرر الأجندة هناك. هذا ترافق مع شعور إسرائيلي أن جبهة لبنان ما زالت جبهة مشتعلة وإسرائيل لم تحقق أهدافها. دعينا نتذكر لأن هناك 3 أهداف إسرائيلية سعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية وكذلك السياسية الإسرائيلية للحفاظ عليها حتى من خلال الاتفاق الذي كان في واشنطن. الأولى الحفاظ على المنطقة العازلة في الجنوب، هذا ما تريده إسرائيل. الأمر الثاني هو التجديد على أن أي نازل بين قوسين بين هلالين إسرائيلي مرتبط بموضوع نزع سلاح حزب الله.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
4: هو مستمر بقوة في حربه، وخصوصا أن جبهة لبنان جبهة مهمة مع توقف الجبهات الأخرى بشكل أو بآخر، يعني جبهة إيران الآن بيد الولايات المتحدة وجبهة غزة هناك تصعيد فيها، ولكن الجبهة الأساسية لإسرائيل هي الجبهة اللبنانية.
0: إذا ما فصلنا أكثر في الدافع نوعا ما، هل هو دافع مرتبط بحسابات إسرائيلية مختلفة من ضمنها ما ذكرت، أم هو نتيجة لما تقول إسرائيل عنه بأنه حزب الله قام باستهداف مناطق الشمال، وبأنه إسرائيل هي رسخت هذه المعادلة؟ يعني منذ جولة التفاوض الأخيرة كان هناك ترسيخ لهذه المعادلة وتحذير واضح في هذا السياق.
4: يعني هي عدة عوامل، جزء منها مرتبط بهذا الأمر، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أن تظهر بمظهر المتنازلة، بمعنى أنه كان هناك صباحا يعني ضربات على كريات شموني وعلى المطلة، وبالتالي كان هناك شعور إذا أن إسرائيل لم تقم بشيء، وكان هناك طبعا حديث إسرائيلي متسارع على أن هناك كان ضربات، وبالتالي أين معادلة نتنياهو التي قال بها أنه سيقوم بها؟ إذا كانت ضرب المدنيين الإسرائيليين وفق التوصيف الإسرائيلي فسيتم ضرب الضاحية الجنوبية، بالتالي هذا مرتبط بأن نتنياهو هو الذي وضع هذه المعادلة، وبالتالي لا يمكنه أن يتراجع عنها، سيظهر بمظهر الضعيف بمظهر المتخاذل إسرائيليا، وبالتالي هذا سيضعه بموقع حرج. الأمر الثاني هو التجديد على هذه المعادلة في سياق ما يمكن الحديث عنه على تكبيل يد إسرائيل من الولايات المتحدة وإدخال الملف النووي الإيراني والمفاوضات الإيرانية والملف حول الاتفاق مع إيران مع الملف اللبناني، ويريد نتنياهو أن يحدد هو إيقاع أجندة لبنان وليس الولايات المتحدة من خلال الملف الإيراني. تحاول إسرائيل أن يكون الملف اللبناني بيدها وليس بيد الولايات المتحدة، ولكن ما كان يعني بعض الشيء مثيرا للانتباه هو الموافقة الأمريكية، يعني الحديث الإسرائيلي أنه كان هناك موافقة أمريكية على الضربة الأخيرة التي كانت قبل ساعات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذا أمر ذو شقين. الأول أن هناك موافقة أمريكية بمعنى أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر وهذا له دلالة. الأمر الآخر أن إسرائيل مجددا ذهبت لطلب الموافقة الأمريكية، وبالتالي إذا كان هذا صحيحا بمعنى أنه كان هناك طلب موافقة مباشر وليس ذلك تبعا للاتفاق الذي كان، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق وكان هناك ضربات على مناطق الشمال فسيتم ضرب الضاحية من دون الرجوع للولايات المتحدة، فبالتالي هذا إشارة على أنه إسرائيل ما زالت مكبلة، وإشارة من قبل الولايات المتحدة أنها تريد فصل ملف لبنان عن الملف الإيراني إذا كان
0: دونالد ترامب بهذا الأمر
4: لاحقا
0: لوسيلة إعلامية أمريكية. طيب سيد جوني منير، هنا الرسائل التي تريد إيصالها إسرائيل إلى الجانب اللبناني، وباعتقادك كيف سيكون الموقف اللبناني سواء الرسمي أو حتى من حزب الله، ولماذا إلى الآن لم نسمع تصريح من الحكومة أو إدانة واستنكار لهذا الاستهداف؟
5: تحياتي لك ولدي وفك. بداية يعني في موضوع الغارة التي حصلت اليوم وهو السؤال الأبرز، من قام بهذه الغارة؟ صحيح أن الطائرات الإسرائيلية هي هذه الغارة انسجاما أو تطبيقا لما يريده نتنياهو، وبالتالي لكسر معادلة الضاحية مقابل المنطقة الشمالية لإسرائيل. لكن ثم جانب آخر، الغارة لم تستهدف أي شخص على ما يبدو، لم يكن هنالك هدف استخباري ثمين كما كانت تقول إسرائيل في العادة، وهي قالت اليوم أنه لا يوجد هدف استخباري، يعني هذه غرفة عمليات، يعني قالت أي شيء، يعني لم تقل أنه كانت ثمينة. وبالتالي لماذا حصلت الآن ولماذا وافقت واشنطن التي كانت رفضت منذ أيام هذا الموضوع بشكل صلف، وهي أهانت نتنياهو بالاتصال الذي حصل ما بين ترامب ونتنياهو؟ إذن لماذا حصل ذلك اليوم؟ اليوم حصل ذلك انسجاما مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي تفسر. صحيح أن الطائرات الإسرائيلية نفذت ما حصل، لكنها إشارة ضغط من ترامب باتجاه إيران، والدليل على ذلك الاجتماع الذي حصل في إيران حول موضوع الرد، وأعتقد أنه سيحصل هنالك رد طالما الرسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى إيران. ما تقوم به الدولة اللبنانية
0: لماذا سيد؟ ما الذي تغير منذ أن أصر ترامب على الضغط على نتنياهو لعدم تنفيذ ضربة على الضاحية؟ ما الذي تغير الآن ليستعمل هوارق الضغط على إيران؟
5: هذا لا نستطيع أن نعرفه، لكن نستطيع أن نتكهن بوجود تعقيدات على المستوى المفاوضات. ترامب كان يقول أن الاتفاق كان سيحصل، من المفترض أن يظهر في عطلة نهاية الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع تشارف على الانتهاء. وأيضا هو جدد اليوم قوله وقال هنالك غادتين بسيطتين، ولكن وتحدث وقال أيضا أنا سمحت لإسرائيل، بما معناه أن عليها أن تقوم بما تقوم به، وأضاف مسألة جديدة أنني ربما أطلب من سوريا أن تقوم بالعمل. وبالتالي هذه التهديدات الموجودة هي ضغوط على حزب الله، فعليا ضغوط على إيران من خلال حزب الله لمسائل لها علاقة بالتعقيدات الموجودة، خصوصا على مستوى الملف النووي. على ما أعتقد كان لافتا الزيارة التي قام بها ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى تينيسي، حيث المنشآت النووية الإيرانية الأمريكية، وحيث الاستعانة بالعلماء الأمريكيين، وبالتالي يجري العمل على شيء ما هناك. وترامب أصبح محشورا، يعني على مستوى هذه المفاوضات محشورا جدا. هو المخزون العالمي للنفط تراجع كثيرا وهو يشرف على الانتهاء، وبالتالي يعني هذه مسائل تؤذي ترامب، تؤذي وضعه، وهو يدرك أن الوقت لم يعد يلعب لصالحه، لا بالعكس، على العكس أصبح يلعب لصالح النظام في إيران. بالتالي أنا أقرأ هذه الضربة اليوم خصوصا وأنه ليس هنالك من هدف أمني، أكرر ذلك وهذه ملاحظة مهمة جدا. أعتقد أن ترامب أراد من خلال التفاهم أصلا مصالحة نتنياهو على ما فعل معه، وأيضا هو يدرك بأنه يخدم نتنياهو، لكن من دون أدنى شك الغارة طالت إيران، طالما أن إيران كانت أعلنت سابقا أيضا أن أي هجوم باتجاه الضاحية ستقوم هي بالرد عليه، وبالتالي هي تقول أن الضاحية خط أحمر ومرتبطة بالواقع الإيراني، وهو ما أعتقد ستقوم به هذه الليلة، يعني سترد على هذا الموضوع. أما ما يمكن أن تقوم به السلطة اللبنانية، ماذا يمكن أن تقوم به؟ يعني ستقوم يعني الموقف، هي توصلت وسط ظروف صعبة للاتفاق الذي ولد ميتا، الاتفاق الأمني، اتفاق وقف إطلاق النار الذي ولد ميتا من دون أدنى شك، وبالتالي وسط التعقيدات الداخلية الموجودة، وسط الوضع المحتقن، لا أعتقد أنها قادرة أن تفعل شيئا، خصوصا وأن هنالك دفع لأخذ الجيش باتجاه منطقة البايلوت زون التي يتكلمون عنها، والتي ترفض السلطة اللبنانية أن تقوم بها حتى الآن. وبالتالي هنالك تعقيدات كبيرة، وبخلاف الأجواء الإيجابية التي يجري ضخة حول إمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار في لبنان، أنا أرى العكس، وأعتقد أن المسائل ذاهبة باتجاه مواجهات أكثر، باتجاه ارتفاع السخونة أكثر، وأيضا باتجاه عدم تأمن الفرصة الجدية من أجل الذهاب إلى وقف إطلاق النار.
0: طيب، إلى أي درجة سيد خليل نصر تتفق مع كلام سيد جوني منير بأنه ما يجري هو مرتبط بارتدادات التفاوض الأمريكي الإيراني إذا ما علمنا بأنه يعني منذ بداية الحرب والحديث الذي يجري بأنه ترامب يعني الوقت أمامه ضيق، ترامب يريد إنهاء الحرب، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات. هو في كل مرة يتحدث بشكل مستمر عن فكرة الوصول والاقتراب من نهاية هذه الحرب، وفي كل مرة يعطي إيحاء بأن هناك شيء ما يحدث. إلى أي درجة الموضوع مرتبط بهذه التعقيدات، أم هو ببساطة معادلة تريد إسرائيل ترسيخها في هذه المرحلة ضد حزب الله؟
9: شكرا لك وتحية لضيوفك. لا شك بأنه البعد الأساسي اللي ما حصل هو بعد سياسي مرتبط بما يجري في إسلام أباد، كذلك الأمر زيارة وزير الداخلية الباكستاني اللي هو أحد أهم أعضاء فريق قائد الجيش في باكستان إلى طهران، وتسليم رسالة مباشرة إلى المرشد، وأيضا تصريحات ترامب خلال الساعتين الماضيتين اللي فيها يعني تهويل كبير جدا كنوع من إحداث هذا الضغط. ما حصل في الضاحية لا يمكن فصله عن هذا المسار. نعم الرسالة هي لا تتعلق فقط بموضوع لبنان، لأنه ترسيخ المعادلة الضاحية مقابل الشمال بالأيام القليلة اللي سبقت أو الأسبوع الماضي أخذت بعدا إقليميا، وشهدنا جميعا ما الذي حصل، ما الذي وضعه الإيرانيون، كذلك الأمر فيما يتعلق بحزب الله، وأيضا كيف تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال أنا منعت هذه المسألة. إذن البعد الأساسي هو بعد إقليمي، لكن هنا مفارقة أنه التقديم الإسرائيلي، لماذا يعني المسألة بعد سياسي؟ يعني لأنه التقديم الإسرائيلي للمشهد اليوم بأنه نتيجة إطلاق صاروخين، هذا إذا رجعنا الأيام الماضية يتبين أنه الإسرائيلي لا اختار طرف سياسي، لأنه بالأيام الماضية خلال زيارة لنتنياهو نفسه إلى الشمال وكان يجلس مع قادة مستوطنات أو مسؤولين مستوطنات، سقطت مسيرات قريبة من المكان اللي هو كان يتواجد فيه وفق الإعلام الإسرائيلي، يعني كان هناك مسيرات سقطت في شوميرا، أيضا في شلومي كما قيل، وفي المطلي، يعني كان هناك استهداف بالمحلقات وبالمسيرات، وأيضا بقذائف صاروخية داخل المستوطنات ولو كان البعد له علاقة ببعد عسكري. إذا كانت المسألة مسألة الصواريخ، إذا هذا الأمر غير واضح غير صحيح كما يقدمه الإسرائيليون، هذا يقودنا أكثر إلى البعد السياسي. 2، محاولة تقديم المشهد على أنه هو يريد طرح المعادلة، معادلة اللي كان ينوون قيام به منذ أيام هو أبعد أعلى بكثير مما قاموا به الآن. الآن نتحدث عن مكان محدد، تارة قالوا سربوا أنه هدف ثمين ثم قالوا لا لم تكن مأهولة، كان يعد الإسرائيليون لهدم منازل، عفوا مباني في الضاحية الجنوبية لمحاولة ترسيخ معادلة المستوطنات مقابل الضاحية، وليس هذا المشهد الذي نراه الآن. الآن تقديم الأمور على نحن ضربنا المكان والموقع والعمق، أعتقد إذا كانت محاولة ترسيخ معادلة هذا الأمر يترك للجانب الميداني خلال الساعات المقبلة، لكن أكيد حزب الله معني وأكيد الإيرانيون معنيون. إذا كانت بالمرحلة الماضية قصف واسع سيواجه بقصف واسع، إذن أيضا القصف المحدود يجب أن يواجه بالقصف المحدود. إذن النقطة الأساسية اختصار الظرف، اقتناص ظرف من قبل الإسرائيليين اللي له علاقة بتحريك جولة المفاوضات الآن بعد ما كانت علقت بسبب ما جرى في لبنان، وبالتالي تقديم مشهد أيضا مرتبط ببعض الداخل الإسرائيلي، هناك ضغوطات واضحة على بنيامين نتنياهو سواء بالمؤسسة العسكرية بالمؤسسة الأمنية، كذلك المسألة الضاغطة الأهم بالنسبة له هو موضوع الشمال. لكن هل يمكن ترسيخ المعادلة بهذه البساطة في ظل سياق هذا الحرب؟ أنا أعتقد هذا الأمر مستبعد، لأنه ترسيخ المعادلة يحتاج إلى تراكمات. الطرف الآخر اللي اسمه حزب الله ليس كما في 15 شهرا التي سبقت بأنه هو مكتوف الأيدي، لا هو يطلق النيران، وبالتالي لا يمكن فرض معادلة من هذا النوع بهذه السهولة التي يحاول تقديمها كاتس وبنيامين نتنياهو. لذلك شهدنا بداية تقديم مشهد عالي كما تم تقديم مشهد الشقيف كأنه انتصار استراتيجي، ثم الآن بدأت السقوف عبر التسريبات تنخفض إلى القول أنه هي الموقع والمكان، وبالتالي الجزء البعد الأساسي كما تفضل أستاذ جوني هو البعد، نعم بعد مرتبط بالموضوع الإيراني، مرتبط بموضوع التفاوض الذي يجري في إيران، وبعد سياسي ومحاولة استغلال الفرصة. كيف سيتصرف الإيرانيون وحزب الله؟ هذا يترك للساعات المقبلة.
0: طيب هذا سأسأل عنه تفصيلا، ولكن أذهب إلى واشنطن قبل ذلك معك سيد بنيامين فريدمان. لماذا باعتقادك أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هذه الضربة على الضاحية الجنوبية؟
10: الخيارات التي هي موجودة تقول إنهم تخلوا على المدى القصير عن إبرام اتفاق سلام مع إيران، لذلك الضبط الذي كان موجودا على إسرائيل ذهب أدراج الرياح، ولكن ترامب لم يقل أبدا لا لإسرائيل. لنتنياهو قد سربوا هذه الفكرة أنه لقد جرت هذه المحادثة الحادة مع نتنياهو حيث صرخ في وجهه. قد يكون ذلك صحيحا، ولكن إذا ما بإمكاني أن يضغط ترامب فهو وقف الدعم عن إسرائيل، وهذا ما نطالب به، أن لا يستمر إسرائيل في هذه الهجمات في لبنان، لا سيما بيروت حيث كما قالت إيران هذه خطوط حمراء. ولكن أعتقد أن ترامب لم يصالح رغبته في إبرام اتفاق مع إيران مع ضبط إسرائيل، لم يقم بذلك ولم يقل لهم أشياء تضبطهم فعليا. هو يتذمر بعض الشيء ولكنه لا يضبطهم فعليا. نتنياهو يقوم بما يشاء، وهذا هو نمط العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، وأعتقد أن الناس غالبا تحاج ذلك لأن إسرائيل ونتنياهو لديهم بعض الابتزاز على ترامب. لا أعتقد أن ذلك صحيح، أعتقد أنه انخرط في هذه العادة وهو سيء للغاية في هذه الاستراتيجية التي تتطلب المصالحة بين مشكلتين متنافستين.
0: طيب، بالتالي كما تقول بأنه ترامب لا يقول لا لنتنياهو، وبأنه كما يعني ملخص كلامك وكأن موضوع الخلاف بين نتنياهو وترامب هو عبارة عن يعني مسرحية تروج إعلاميا، ولكن في النهاية هما متفقان، ما هي المصلحة الأمريكية إذا كانوا يعني متفقان وإذا كانوا على وفاق دائما وبالتالي المصالح متبادلة؟ ما هي المصلحة الأمريكية بقبول إدخال الضاحية الجنوبية، إدخال العاصمة بيروت على خط الاستهداف والمواجهة مرة أخرى؟
11: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو الحرية
6: 92.7 بالعشرة.
7: هناك من يرى بأنه حتى إيران كانت لن تكون أولوية للولايات المتحدة وتخوض هذه الحرب ضدها لولا إسرائيل بهذا الشكل.
8: صحيح، يعني دعيني أكمل هذه الفكرة. بمعنى أن الولايات المتحدة وإسرائيل كما ذكرت علاقة مركبة. نتنياهو له تأثير على ترامب، وله تأثير على الجمهوريين، وله تأثير على البيئة المحيطة بترامب، ولكن تأثيره ليس بالضرورة كامل ومئة بالمئة. بمعنى أن هناك بعض الجوانب التي يرى ترامب فيها أن هناك مصلحة أمريكية، وبالمناسبة يمكن أن تكون مصلحة إسرائيلية من اتجاه آخر، أن لا يقوم نتنياهو ببعض التصرفات، جزء منها ما حدث في الأيام الماضية، وجزء منها مرتبطة بإعادة الحرب على إيران. بمعنى أن نتنياهو وإسرائيل لم ترد أن توقف الحرب، أرادوا استمرار في الحرب، ومع ذلك الولايات المتحدة وافقت على إيقاف الحرب. وبالتالي إذا كان هناك إرادة سياسية لدى ساكن البيت الأبيض للضغط على إسرائيل، فإنه يمكن له أن يضغط على إسرائيل وأن يقوم بالضغط على إسرائيل. ولكن هناك كذلك هامش من المناورة الذي يعطيه ترامب لنتنياهو من خلال بعض الملفات، جزء منها مرتبط بلبنان. بمعنى أنه نتنياهو، إذا حاولنا تحليل المشهد الذي كان وطبيعة المكالمة التي كانت بين ترامب ونتنياهو، قال نتنياهو كما يبدو أنه من المهم له أن يكون هناك ضربات في لبنان، وترامب أشار إليه أن هناك أولوية لملف طهران، وأن يجب أن يوقف في لبنان ضرب الضاحية لأن ذلك يضر بملف طهران. وبالتالي طلب نتنياهو وفقا لهذه صيغة التفكير أن يكون له هامش حرية أخرى إذا كان هناك عمل من حزب الله أو عمل من اللبنانيين. بمعنى أن نتنياهو لم يعني يضغط على الرئيس ترامب لأن يوقف ما يريد، ولكن هو أراد أخذ من الرئيس ترامب تعهدات في الملف اللبناني، ويبدو أن هذه التعهدات بين قوسين مرتبطة بأن يكون هناك يعني ضربات إسرائيلية إذا إسرائيل رأت أن هناك تهديد أمني، أو رأت أن هناك ضربات على إسرائيل على المدنيين الإسرائيليين وفق التصور الإسرائيلي. وبالتالي معادلة علاقة ترامب ونتنياهو ليست علاقة باتجاه واحد، هي باتجاهان، وإن كان الاتجاه الأقوى والذي يمكن أن يفرض المعادلة هو اتجاه من ترامب اتجاه نتنياهو، ولكن ترامب يريد الحفاظ على نوع من مسك العصا من الوسط في علاقته مع إسرائيل بأن يضغط متى شاء، وأن يعني يفلت الحبل لإسرائيل في بعض الملفات الأخرى. طيب. بالتالي يمكن قراءة المشهد بهذا السياق، خصوصا أن نتنياهو يمكن أن يكون يعني أشار لترامب للواقع الإسرائيلي الداخلي المركب، أن الواقع الإسرائيلي المركب يضغط على نتنياهو، وأن ملف لبنان يضر بنتنياهو، وأن عدم تعامل نتنياهو مع ملف لبنان يضر به وبإعادة انتخابه إسرائيليا، ويضر بسمعته وسمعة إسرائيل. وبالتالي هو حاول الضغط على الرئيس ترامب بهذا الاتجاه، وبالتالي يبدو أن المعادلة التي رضي بها ترامب أن لا يكون هناك ضربات في ذلك الوقت للضاحية الجنوبية أو للمدنيين في لبنان أو حتى الأبراج، وتحدث عن الأبراج في لبنان، وأن يكون هناك يعني هامش إذا ما لم يستجب بين قوسين حزب الله للاتفاق الذي كان. طيب. في هذه المعادلة أقول لها، ولكن إشارة يعني مهمة. طبعا. إسرائيل حاولت أن يكون الولايات المتحدة أرادت أن يكون الملف اللبناني مرتبط بطريق واشنطن، حزب الله أراد أن يكون الملف مرتبط بطريق طهران. وبالتالي الملف اللبناني الآن حصير بين سياقين، سياق إسلاماباد ومفاوضات واشنطن. الإسرائيليون يريدون، الأمريكان يريدون الطريق عن طريق واشنطن، فيما الإيرانيون وحزب الله يصرون على طريق إسلاماباد، والدولة اللبنانية فاضلت أن يكون الملف عن طريق الولايات المتحدة. ويبدو أن حالة عدم الوفاق الداخلي اللبناني وحالة التشرذم الداخلي وعدم الوصول إلى حالة توافقات داخلية لبنانية جرت المشهد اللبناني كذلك إلى هذا الوضع، مع الحالة التي تريد بها إسرائيل استمرار حربها على لبنان.
7: طيب سيد جوني منير، إلى أي درجة يمكن وضع سياق زيارة قائد الجيش اللبناني إلى إسلام أباد في سياق هذه التجاذبات على الملف اللبناني عموما؟ وهل تسعى إسرائيل بناء يعني على المقدمة التي طرحتها في البداية إلى تغيير الجمود الحاصل في المفاوضات في هذه المرحلة من خلال جر إيران لشيء ما، خاصة بأن إيران هددت بشكل مباشر بأنها سترد في حال تم ضرب الضاحية الجنوبية والعاصمة؟
5: أولا بالنسبة لزيارة قائد الجيش إلى إسلام أباد، هي زيارة قديمة لكنها جرت تأكيد عليها تكون في هذا الوقت بالذات، وبالتالي لهذا معناه عندما جرى التأكيد على الموعد الآن. يعني كان مبدأ الزيارة قائم منذ فترة لكن

0: خلال يعني كان غير دائما، لكنه ظهر خلال الأيام الماضية بعد المحادثة التي حصلت يعني مع نتنياهو، أو الصدام الذي حصل، وأنا لا أعتقد أنه كان صداما يعني متفقا عليه، بل بالعكس كان صداما جديا، ونتنياهو الذي عمل على تسريب هذه المكالمة. بغض النظر عن ذلك، إسرائيل، الواقع الداخلي الإسرائيلي يضغط باتجاه نتنياهو باتجاه استمرار الحرب. حتى الآن لم نحقق أي شيء، بل في آخر الإحصاءات التي قرأتها حول يعني مزاج المناطق الشمالية، المستوطنات الشمالية في إسرائيل، مزاج هذه المستوطنات بدأ يتبدل أو يزيح أو يبتعد عن نتنياهو، رغم أن مزاج هذه المستوطنات يميني في العادية، وتحديدا من أتباع حزب الليكود، وبالتالي بدأ يعني يبتعد هؤلاء عن نتنياهو انتخابيا، عن الليكود انتخابيا، بسبب عدم تحقيق أي شيء على المستوى اللبناني.
1: ولكن سيد جوني عمليا،
0: ولذلك
1: سيد جوني عمليا يعني نتحدث الآن تقريبا عن ثلاث سنوات أو أكثر، لا أدري بالضبط، منذ أن بدأت يعني الحرب على قطاع غزة، وكان العامل الداخلي أساسي في جميع النقاشات واعتباره كأحد العوامل والدوافع الأساسية لاستمرارية هذه الحرب وقراءة ما يحدث، ولكن يعني تبعنا بأنه لم تحدث أي تأثير بالنسبة لنتنياهو، كل العوامل الداخلية لم تغير شيء فيما يسعى إليه.
0: الآن لم تغير إلى شيء إذا حصرتها فقط في هذه، لكن عندما تبدأ الحملات، وحتى الآن لافت أنه لم يجري تحديد موعد هذه الانتخابات، ولو أن موعدها المبدئي في أواخر شهر تشرين الأول، لكن لم يجري تحديدها، وربما تأجيلها يسعى البعض، لكن يجب لا تنسي أنه مع بدء الحملات سيجري فتح مسألة أساسية، وهي مسؤولية نتنياهو حول اندلاع أحداث 7 أكتوبر. وهنالك كلام كثير يقال في ذلك، ومن الممكن أن يضيء، أضف إلى ذلك الائتلاف الذي حصل بوجهه، يعني التقدم الذي يحرزه أيزنبرغ. صحيح أنه لم يصل بعد لكي يتقدم على نتنياهو وفق الاستطلاعات التي قرأتها، لكن على الأقل هو يقترب منه. يعني في كل الأحوال طبعا نتنياهو انتخابيا محشور، ولا يمكن له ان يبقى في هذا الوضع. اضف الى ذلك ان لديه مشروع، هذا اليمين الاسرائيلي لديه مشروع ان يقدم الجنوب، ان ياخذ يعني ان يجري
1: تغييرات. ولكن هل هو مشروع نتنياهو واليمين فقط؟
0: هذا ما يقلق
1: بمعنى هل تغير الوجوه، يعني تغير الوجوه في اسرائيل يعني تغير المشروع؟
0: لا أنا لا أقول يتغير، لا أبدا، هو مشروع إسرائيلي نعم، لكن نتنياهو هو يعني دخل في المغطس، وبالتالي عليه أن يكمل، أن يستكمل ذلك للذهاب باتجاهه. كان لديه مشروع برمي بين مزدوجين غزة في البحر، لم يحصل ذلك غير الآن، لأنه فتحت هذه الصفحة، وبالتالي يجب أن لا يغلقها، ويريد نتنياهو أن يستكمل هذا المشروع. هو مشروع إسرائيلي، وأكرر وأقول، لكنه مشروع اليمين، ونتنياهو يريد أن يتولى ذلك، وهذا ما يقلق على المستوى الجنوبي مثلا عند انتهاء الجلسة، وهي النقطة التي أخلقت الرئيس نبيه بري، وأخلقت أيضا المستوى العسكري في لبنان من خلال الورقة المشتركة بعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية. لم يجري التطرق أو إدراج، صحيح أنها يعني جمعت مواقف روبيو وموقف الإسرائيلي والموقف اللبناني، وضعت كل ذلك كل موقف مع الآخر، لكن لم يجري وضع البند المتعلق بإعادة الجنوبيين أو النازحين إلى مناطقهم، وهذه ليست بسقطة، لكن هذه مسألة تدفع للقلق. وبذلك لذلك كنت أقول أن هنالك نوايا إسرائيلية من أجل تغيير الديموغرافيا الموجودة في لبنان، ما يعني أنه يريد الاستمرار والشروع أكثر في المعارك كي يحقق أكثر على المستوى الميداني النقاط التي يريدها، والتي أعتقد وإن شاء الله أكون مخطئ أنه يريد الذهاب شرقا باتجاه البقاع الغربي كي يصل ذلك بالجنوب السوري، المنطقة التي يعتقد أنها حققها
1: إلى أي درجة،
0: يعني كي تكون المنطقة الأمنية لها.
1: نعم سيد خليل نصر الله، بناء على كلام السيد جوني منير، إلى أي درجة الانقسام الداخلي اللبناني الآن وتنازع واشنطن وطهران، القرار اللبناني والسيادة اللبنانية، إلى أي درجة يشكل يعني مساحة لإسرائيل لاستغلالها؟
2: أنا سأعلق بعدة نقاط تعطي إجابة على ما تفضلت به. المسألة الأولى فيما يتعلق ب

0: بنيامين نتنياهو نفسه ولماذا نأخذ الأمور أيضا إلى بعد إسرائيلي. هو وعد منذ البداية بالنصر المطلق وأيضا لاحقا أقنع الجمهور الإسرائيلي بأنه هو تمكن من الوصول إلى الاتفاق في اتفاق وقف النار في قطاع غزة وهو في قلب قطاع غزة وأنه لم ينسحب وفق الشروط السابقة. اليوم يتحدث عن أنه يريد أن يقضم 70% من غزة يعني يبقى 30% للفلسطينيين. هذا الكلام جزء منه هو تحدث به منذ أيام لرؤساء المستوطنات في الشمال عندما قال لهم كما أتيت بوقف النار والهدوء في الجنوب سآتي به في الشمال. يعني يحصل الأمور في زاوية محددة على قاعدة أنه هو سيواصل العملية العسكرية وأنه مطلبهم بمواصلة الحرب مطلب الإسرائيليين والمستوطنين هو للوصول إلى نتيجة. لكن إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة وهذا الأمر واضح أنه صعب وبعيد المنال هو سيصطدم نتنياهو نفسه بواقع مختلف عن الذي يحاول تصويره.
1: ولكن على ما يبدو لم يصطدم بأي شيء منذ بداية الحرب على القطاع يعني حتى الآن لم يصطدم بأي شيء بنيامين نتنياهو. هو يحقق كل ما يريد
0: لكنه لم نعم لكن نتنياهو لم يأتي بالنصر المطلق. نتنياهو لم يمنع التهديد. نتنياهو الذي قال بأنه ردعنا حزب الله تبين أنه حزب الله غير مردوع. نتنياهو الذي يقول دمرنا النووي الإيراني والقدرة الصاروخية بعد حرب 12 يوم تبين لاحقا أنه هذا الأمر لم يحصل. وبالتالي هو في السباق مع الزمن فيما يتعلق بالعديد من النقاط. ليست المسألة تؤخذ بحجم الطائرات التي تقصف أو حجم المباني التي تدمر. بالنسبة للإسرائيليين تؤخذ بحجم التهديد. إن خرجت طلقة هذا يعني بأن هناك شيء ما لم يصل إلى نتيجة. وهذه هي الوقائع. حتى في قطاع غزة هم عادوا يتحدثوا عن أن هناك احتمالية أن حماس في مكان معين تعيد استئناف العمليات ضد قواتنا وإلى آخره. يعني المسألة النصر المطلق يعني أن الهدوء على الجبهات هذا لم يتحقق. انطلاقا من هنا يمكن القول التالي. نعم بنيامين نتنياهو ما زال ضمن مرحلة الفرصة الذهبية التي يعتقدها طالما ترامب ما زال يفتح أبواب الحرب. والنقطة الثانية والأهم نعم أيضا هو لديه خشية من أن يصل ترامب لاتفاق مع الإيرانيين. هنا النقطة عندما يسمح له أمريكيا بالتحرك في لبنان ليس يعني بأنه هذا الأمر سيكون طويل الأمد أو ضمن سقوف عالية. لا واشنطن ترامب يعطي هوامش لنتنياهو وليس العكس. وليس نتنياهو من الذي يتحكم به. يعني هذه كل التجارب تقول أنه ليس صحيحا أن نتنياهو وإسرائيل يتحكمان بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقدم مصلحة إسرائيل. هذه النقطة الأساس في كثير من الأمور. لكن عندما تكون مصلحة أمريكية واليوم النطاق أوسع من لبنان إلى طهران إلى صنعاء إلى كل المنطقة طبعا يقدم مصلحة لبنان. يعني كيف؟ هل مصلحة لبنان بأنه أن نذهب إلى واشنطن ونقدم على صك اعتراف واستسلام؟ يعني هذا البيان اللي صدر هو ليس اتفاق وليست مفاوضات. هذا كتب إسرائيليا وسوقه مايكو روبيو علنا لذلك ضمن تصريحه به وقدم للبنان. عليكم أن توقفوا النار ولم وكما تفضل الأستاذ جوني لا انسحاب لا عودة ولا شيء. لا يوجد شيء من هذا النوع. كيف سيمر هكذا اتفاق وكان واضح جدا بأنه سيرفض في لبنان. هو ولد ميتا يعني ولد هجين كما قال الرئيس بري ولا يوجد له أي مدلول. هناك نقطة جوهرية بالبعد استراتيجي. من الطبيعي أن يلتحق حزب الله بسند إقليمي. من الطبيعي أن يستند إلى إلى إلى إيران. هذا أمر طبيعي. ما هو البديل الآخر؟
2: راديو الحرية.
3: 97.7
4: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق والقعدة الحلوة بدها مذاق ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق لصاحبها أبو أحمد النتشي
2: جوال 0593 696 6666.
10: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
11: راديو الحرية
12: 92.7
1: قيادات الحزب هي التي تعترف. حسن نصر الله تحدث سابقا بفيديوهات عن هذا الموضوع، أيضا الأمين العام الحالي يتحدث، يعني هي اعترافات، هم يقولون نحن نتبع لإيران.
0: سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله في يوم من الأيام عندما كان كثر يقولون يتمول من إيران خرج وقال نعم نحن في حزب الله نتلقت أموالا من إيران وعلى رأس السطح، أما الآخرين لأنه كان إلى سياق داخل يتلقون أموال من بعض الدول العربية وغير العربية لكن لا يتحدثون بهذا الأمر ليكونوا جريئين ويتحدثوا بها. هاي مسألة. المسألة الثانية، في عندما يتم ربط الأمور بولاية الفقيه ويتم القول، وهذا بعد عقائدي، وعندما يتم القول أنه يأتمرون، هنا كان رد وقال يا نحن أسياد عند ولاية الفقيه، قرارنا هنا، الأمور واضح، كي لا نأخذ الأمور إلى مكان آخر. هناك ارتباط عقائدي وديني واضح جدا كما للعديد من القوى السياسية اللبنانية إذا بدك، أو خلينا نقول الطوائف اللبنانية لها ارتباط عقائدي كي لا نخلط الأمور ببعضها البعض. المسألة الثانية، هذا جانب له علاقة بالنكد السياسي الداخلي اللبناني وبالمناكفة السياسية، أما الوقائع على الأرض عندما نريد تحميل المسؤوليات يجب أن نسأل كل من مر على الدولة اللبنانية وأنتم ماذا فعلتم لحماية لبنان وبناء جيشه. مثلا بالأمس جيشنا يقتل على الطرقات جهارة نهارة من إسرائيل، هذا الجيش نفسه ليقول البعض في لبنان هو من يحمينا وهو يعرف طيب. أنه لا قدرة للجيش وأنه وضع الجيش في الجنوب هو بمثابة طيب. دفعه إلى
1: سأعود لك إلى بنقطة في الجولة، يعني في الجولة القادمة على موضوع التوافق الداخلي والانقسام الداخلي وإلى ماذا يودي بلبنان، ولكن أذهب قبل ذلك لك سيد بنيامين فريدمان. إيران توعدت بالرد في حال تم استهداف الضاحية الجنوبية والعاصمة، في حال ردت إيران باعتقادك كيف سيكون الموقف الأمريكي هذه المرة وكيف سيؤثر على مسار المفاوضات الجامد حاليا؟
13: أعتقد أنه من المرجح أن ترد إيران على إسرائيل هذه المرة، لقد صرحوا بذلك، ولذلك سوف نرى إذا ما إسرائيل سوف ترد مرة أخرى على إيران. وأعتقد أنه من غير المرجح أن تفتح الحرب الجوية مرة أخرى، والسؤال الكبير يطرح كيف سوف ترد الولايات المتحدة، هل سوف تمنع أو تضبط إسرائيل عن القيام بذلك، هل نقوم لهم مسبقا بإمكانكم أن تضربوا أمرا في بيروت وأن تخطوا هذا الخط الأحمر، ولكن حينما إيران ترد لن نسمح لكم بضرب إيران مجددا ولا ننضم إليكم في هذه الضربات، سوف يكون ذلك أفضل، ولكن خشيتي أن لا نقوم بأي شيء من هذا وأن البيت الأبيض فقط أن يملي مسبقا ما سيحصل بدل أن يكون لديه موقف مسؤول استراتيجيا. لذلك ثمة فرصة محتملة أن نرى إعادة فتح لمرحلة أكثر عدوانية في الحرب منها سابقا في الضربات الجوية مع إيران، وبسبب ذلك السخرية تكمن في أن الرئيس لا يريد ذلك. الرئيس ترامب يهدد كل الوقت أنه سوف يقصف إيران مجددا، ولكنه أظهر أنه لا يريد فتح هذه الحرب مجددا، لذلك علق هنا في أن يسحب إلى أمر لا يريده بسبب رفضه أو عدم قدرته أو مهما كان لضبط الإسرائيليين، ولا أعرف كيف ذلك سوف يحل نفسه، ولكن العالم أو الحرب في إيران وكل هذا الوضع الذي وضعنا أنفسنا فيه قود الاقتصاد العالمي بشكل متوقع، ولذلك لأن ترامب رفض وقف الإسرائيليين ولجمهم في هذه الحرب، لذلك أعتقد أننا سوف نعلق في هذه الحرب المتقطعة مع إيران إذا لم يكن من الوضع أسوأ، إلا إذا ما ترامب بدأ بمجابهة نتنياهو.
1: طيب دكتور إبراهيم الخطيب، هل سيكون لهذه الضربة على الضاحية الجنوبية ما بعدها، وكيف تقرأ في سياق هذه المرحلة الحالية؟
14: طبعا من المهم الإشارة إلى أن يعني بسياق كذلك النقاشات التي كانت إسرائيل لديها أهداف في المنطقة، جزء منها مرتبط بأهداف استراتيجية وجزء منها مرتبطة بإدارة تكتيكية للمعركة. الأهداف الاستراتيجية مرتبطة بالسيطرة الإسرائيلية على المنطقة، الوجود العسكري الإسرائيلي والمهيمنة الإسرائيلية على المنطقة، ناهيك عن ما حدث بعد 7 أكتوبر عن شعور إسرائيل بالتهديد الكامل، وبالتالي هي تريد الذهاب قدما في جعل مناطق عازلة، إن كان ذلك في لبنان، إن كان ذلك في سوريا، وإن كان ذلك في قطاع غزة، وبالتالي هذا الهدف الذي وضعه نتنياهو، وإضعاف كل الجبهات هذه من خلال إضعاف حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إضعاف حزب الله في لبنان، وبالتالي السيطرة على بالقوة على هذه المناطق وإضعاف هذه الأحزاب والحركات التي تجابه إسرائيل، وبالتالي هذا هدف استراتيجي. الآن هذا يتقاطع مع جزء من النقاش الذي كان مع الزملاء بموضوع هل إسرائيل حققت أهدافها هذه أم لم تحققها. لا يمكن الحديث عن نجاح كامل ولا يمكن الحديث عن فشل كامل، بمعنى إسرائيل يعني نجحت في ضربات قوية وإضعاف جبهة قطاع غزة ولكن لم تنجح في القضاء عليها بشكل كامل، نجحت لإضعافها لمدة سنوات للأمام ولكن لم تنجح في إضعافها بشكل كامل، والرأي العام الإسرائيلي يظهر ذلك طبعا.
1: ولكن هل يوجد شيء بالضربة القاضية؟
14: لا، هذه النقطة، بمعنى لا شيء يوجد في الضربة القاضية، إسرائيل تراهق.
11: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
16: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
17: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
18: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
19: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
20: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
16: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
20: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
21: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
22: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الإسرائيلية. وأفاد مراسل العربي أن الغارة استهدفت منطقة تحويط الغدير في الضاحية الجنوبية، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت شقتين في مبنيين بالمنطقة.
4: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديدا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الأثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
3: معنا الآن من القدس مراسلنا عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر. نبدأ بما يعلن إسرائيليا عن العمليات الإسرائيلية المستمرة في لبنان وفي النبطية تحديدا، ما آخر التسريبات؟
5: سهام، فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية في مدينة صور، حتى اللحظة لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا يتحدث فيه عن هذه الهجمات، واكتفى صباحا بإصدار أمر إخلاء لكامل المدينة. ليس للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار وليس الهجوم الأول، كان أعقب أمر إخلاء سابق أيضا هجمات إسرائيلية مكثفة قبل عدة أيام تزامنا مع عيد الأضحى. كانت الهجمات الإسرائيلية في مدينة صور مكثفة للغاية، ثم صدرت مجددا أوامر إخلاء اليوم وأعقبت بغارتين إسرائيليتين على الأقل. وفي العادة البيانات الإسرائيلية تشير إلى قصف مبان وبنى تحتية، يقول الجيش إنها تتبع لحزب الله. هذه هي الحجة المستخدمة دائما. فيما يتعلق بالنبطية فهناك غلط حصل نتيجة تسريبات صدرت من مصدر عسكري إسرائيلي صباح اليوم، تحدث عن عمليات في أطراف النبطية، ثم اتضح لاحقا من الجانب اللبناني أن لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى أطراف النبطية كما كان تحدث هذا المصدر العسكري، بالتالي نفي من مصادر لبنانية تحدثت للتلفزيون العربي. لكن هذا لا يمنع وجود محاولات تقدم وتوغل في محيط النبطية، في مناطق قد تكون محيطة بالنبطية، سعيا ربما في آخر الأمر للوصول إلى تلة علي الطاهر التي إن سيطر عليها جيش الاحتلال فيسيطر ويكشف منها مناطق واسعة جنوبية لبنان، منها مدينة النبطية ومناطق أكثر عمقا إلى الشمال من نهر الليطاني. لكن الأبرز اليوم هو بكل تأكيد الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت الذي حاولت من خلاله إسرائيل أن تكرس وتؤكد معادلة تحدثت عنها خلال الأيام الماضية عقب إعلان الخارجية الأمريكية الأربعاء الماضي، وهي المعادلة التي تقول إسرائيل إنها ستطبقها طيلة الفترة القادمة، ومفادها أن أي قصف من حزب الله يطاول أيا من البلدات الإسرائيلية سواء كانت في عمق شمالي إسرائيل أو متاخمة تماما للحدود ككريات شمونة وغيرها من البلدات التي عادة كانت تقصف من حزب الله، فالرد على ذلك سيكون في الضاحية الجنوبية لبيروت. صبيحة اليوم تحدث الجيش عن اعتراض صاروخين قال إنهما اجتازا الشريط الحدودي عقب دوي صفارات الإنذار في راموت نفتالي وفي يفتح، وبعد ذلك بساعات شن الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتحدث بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس عن أن الهجوم يأتي ردا على قصف طاول على القصف الذي طاول إسرائيل، في إشارة إلى قصف الصاروخين صبيحة هذا اليوم، وهو قصف بالمناسبة لم يؤكده حزب الله حتى اللحظة في بياناته الرسمية. الهدف وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية من الهجوم كان الهجوم بحد ذاته برمزيته وبموقعه الجغرافي لا شخصيات محددة كانت تقع ضمن محاولة اغتيال أو ما شابه، إنما مقر كانت حتى تقول مصادر أمنية إنها غير متيقنة من إذا ما كان أصلا مقرا مأهولا يتبع لحزب الله أم أنه فارغ. المصادر اللبنانية تحدثت عن سقوط شهداء وجرحى في هذا الهجوم.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. الآن نذهب لسوريا لاستطلاع الوضع بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وكيف يتطور الموقف ميدانيا لديك إلمو؟
1: نعم، يعني بعد يومين من الهدوء الذي كان يلف مدينة صور، الغارات عادت إلى المدينة وإلى محيط المدينة. إذا نظرت باتجاه الحوش الآن التي تقع جنوب مدينة صور، أشاهد الدخان الذي يتصاعد من الغارة الأخيرة التي استهدفت تلك المنطقة التي تستهدف عادة. هناك الكثير من المباني التي تم تدميرها في منطقة الحوش على الرغم من وجود مستشفى قريبة من تلك النقاط المستهدفة. أما مدينة صور فأيضا عادت إليها الغارات اليوم. الآن عن بعد نشعر بهدوئها، نشعر بالشلل التي يعني يسيطر على مدينة صور. أنذرها الاحتلال الإسرائيلي قبيل الساعة الثانية بعد الظهر، ولكن بعد ساعتين ونصف شن غارتين عنيفتين، واحدة بهذا الاتجاه باتجاه الجامعة الإسلامية على نهاية هذا الشاطئ. هناك تم تدمير مبنى، وفي نقطة أخرى تسمى دوار العالم وهي نقطة حيوية داخل مدينة صور تم استهداف مقهى، وأحدثت الغارة فجوة كبيرة في المكان وتشققات بالطريق القريبة من المقهى. طبعا الاحتلال الإسرائيلي بعد الإنذار كان اتصل بمسؤول بالدفاع المدني وحدد له نقاطا لابد من ابتعاد وإخلاء المواطنين للنقاط التي حددها، ومن ضمن هذه النقاط جاءت الغارتان. هناك ترقب خوفا من المزيد من الغارات أو إذا كان الاحتلال قد اكتفى بهذه الغارات، علما أن مدينة صور هي تعيش الشلل منذ أسبوعين على الأقل، لأن المدينة كان قد أطلق الاحتلال الإسرائيلي إنذارا مشابها لما أطلقه اليوم وأخليت المدينة. الأنظار اتجهت نحو مدينة صور ومحيط مدينة صور الذي شهد غارات في مجد الزون في الحوش وعدد من النقاط، ولكن المعركة الأساسية والمواجهة الأساسية تبقى في منطقة النبطية، حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم من أجل السيطرة على بعض المرتفعات كعلي الطاهر ونقطة أخرى في ميفدون، لكنه لم يصل بعد إلى مدينة النبطية. نتحدث عن عشرات الغارات، نتحدث عن حوالي 60 غارة نفذت على الجنوب اللبناني فقط، ولكن الحصة الأكبر منها كانت لمدينة النبطية سواء بالمسيرات بالطائرات الحربية، وهو ما يفسر حصيلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة تلك الغارات الإسرائيلية. أما على مستوى عملية حزب الله فهي أولا تكشف أن هناك محاولة جديدة للاحتلال الإسرائيلي لتوسعة رقعة احتلاله للأراضي، وبالتحديد عند نقطة لأول مرة يقول فيها حزب الله أنه استهدف قوات إسرائيلية هناك، وهي منطقة الصواني التي تقع في القطاع الشرقي. أيضا حدثها هي باتت نقطة معلومة يحاول الاحتلال السيطرة عليها، ولكن في بيانات حزب الله 15 حتى هذه اللحظة كل البيانات تركز على التجمعات داخل الأراضي الأراضي اللبنانية وبالتحديد قلعة شقيف يحمر تلك النقاط التي من هناك يحاول الجيش الإسرائيلي توسعة رقعة سيطرته في منطقة النبطية. حزب الله بين الأمس واليوم يتحدث عن كثير من عمليات الاستهداف للتجمعات الإسرائيلية للخيام للدبابات للآليات من البياضة غربا وصولا إلى القنطرة شرقا، ولكنه لم يتحدث عن أي عمليات إطلاق صواريخ باتجاه المستوطنات الشمالية. هو فقط تحدث عن إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وأجبر البعض منها بحسب بياناته على مغادرة الأراضي والأجواء اللبنانية.
3: شكرا جزيلا لك إيد مؤسسين، حدثنا من سور. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عددا من مستشفيات لبنان خرجت من الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية باتت كبيرة جدا في ظل تزايد أعداد النازحين وتفاقم حاجتهم إلى المساعدات الطبية والأساسية العاجلة.
6: في شوارع صيدا جنوبية لبنان لا تهدأ صفارات الإسعاف ولا تتوقف فرق الإنقاذ عن التنقل بين مواقع الاستهداف. في مشهد يومي يعكس معاناة متفاقمة يعيشها المسعفون والمتطوعون مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد الخسائر البشرية والمادية. وبين أصوات سيارات الإسعاف ودخان القصف يبقى الأمل بوقف دائم لإطلاق النار هو ما يمنح هؤلاء المتطوعين القدرة على مواصلة عملهم في واحدة من أصعب الظروف الإنسانية التي تشهدها المنطقة. مسعفون يجدون أنفسهم في مواجهة معركة مزدوجة بين إنقاذ الأرواح ومواجهة آثار الصدمات النفسية اليومية. وتشير تقديرات منظمة أطباء بلا حدود إلى أن الهجمات العسكرية في لبنان أدت خلال فترات التصعيد الأخيرة إلى إخلاء أو توقف جزئي لعشرات المرافق الصحية، بينها ما لا يقل عن 8 مستشفيات خرجت من الخدمة أو أجبرت على الإغلاق، بينما تضرر أكثر من 20 مستشفى بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يعادل نحو 13% من إجمالي القطاع الاستشفائي في البلاد وفق بيانات محلية ودولية.
7: الخدمات الطبية موجودة بس صار ضغط على هيدي المراكز الطبية، قد ما فينا عم نكون عم نساعد هيدي المراكز لتضل واقفة على جريها. والمناطق الجنوبية مطرح ما في مستشفيات تأثرت، دمرت، سكرت بوابة أو مراكز صحية، عم نكون عم ندعمهم بالشق اللوجستي كمان.
6: مستشفيات تحت ضغط الحرب، إذ أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 133 مركز رعاية صحية أولية توقفت أو تعطلت في مناطق مختلفة من لبنان خصوصا في الجنوب، ما فاقم الضغط على المستشفيات العاملة التي باتت تستقبل أعدادا تفوق قدراتها الاستيعابية. قطاع صحي تتواصل التحذيرات المنظمات الإنسانية من انهياره تدريجيا، بما يضع مليوني شخص في حاجة ماسة إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية والصحية العاجلة، كما يضع أقسام الطوارئ والعناية الفائقة أمام ضغط غير مسبوق وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة القطاع على الاستمرار.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على تدمير اليورانيوم إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب لشبكة NBC الأمريكية أن الجانبين قريبان جدا من توقيع اتفاق، لكنه عاد وأشار إلى أنه يظهر.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. مع الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة هم يستعملون مصطلح عمل دفاعي بدلا من حرب خوفا من ردودنا. رأيتم ذلك في البر والبحر والجو. لا ينبغي لأحد تصور أن الحرب انتهت. هذه الحرب مستمرة، لقد تقلص مدى اتساعها فقط، حيث لا نرى مقاتلات F-35 قرب إيران كالسابق، لكن من غير المعلوم إن كانت ستحلق قربنا من جديد.
3: تبدل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وجهات النظر حول آخر مستجدات العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ضوء الوساطة الباكستانية. وتسلم عراقجي من الوزير الباكستاني رسالة خطية من رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير موجهة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وكان نقوي الذي التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني يوم أمس قد وصف الرسالة التي حملها من إسلام أباد إلى المرشد الإيراني بالمهمة.

0: قال رئيس مركز الشؤون الدولية التابعة لإدارة حماية البيئة الإيرانية إن طهران ستعمل على تحصيل مبالغ مناسبة من السفن المارة عبر مضيق هرمز. وأضاف أن مقترحا أعدته إدارة حماية البيئة الإيرانية سيمرر للخارجية والسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن هذه الرسوم، لافتا إلى أن طهران ليست أول بلد يقوم بمثل هذه الخطوة.
1: يخضع هذا الممر لقانون العبور غير الضار بالبيئة، أي إن على السفن المارة ألا تلحق الضرر بالمياه أو سواحل الدول المتشاطئة عند المضيق. علينا الاقتداء ببقية الدول التي تحصل على رسوم مقابل خدمات التوجيه والحماية البيئية. الرسوم التي نسعى لفرضها تتعلق بنوع السفن التي تهدد البيئة، وسنحصل عليها بصورة مناسبة. وضعنا إطارا قانونيا لذلك ضمن مقترح رسمي، وسيمرر للخارجية قريبا وللمعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
0: معنا الآن من طهران مراسلنا حسام دياب. أهلا بك حسام. بينما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك قرب للتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، تصدر تصريحات مناقضة ومغايرة تماما لهذا التوجه الأمريكي عبر مسؤولين من مستويات عدة لديكم في إيران. فنعود لنطلع على حقيقة الموقف الإيراني من سياق التفاوض، خاصة مع الرسالة التي تم تسليمها في طهران للمرشد من قبل وزير الداخلية الباكستاني.
2: شهام، دعيني أبدأ بداية من نقطة التصعيد الحاصل في لبنان، والتي إن وضعناها إلى جانب تصريحات إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وهي تصريحات لافتة ومهمة للغاية، يمكن أن الناظر للمشهد الإيراني أن يرى أو يفكر بأن الحرب قد تعود مرة أخرى للواجهة خلال ساعات قليلة، خاصة مع التحذيرات الإيرانية التي خرجت عبر رضائي نفسه عبر منشور على منصة إكس قبل ساعات قليلة، تحدث فيها عن أنه يجب أو وصف استخدم وصف الكلاب المسعورة للإسرائيليين، وقال بأنه يجب تأديبهم وإعادتهم إلى أماكنهم، وتوعد أو دعا الجميع لمشاهدة سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة. هذا يعطي انطباع أنه إما سيتحرك حزب الله للتصعيد عسكريا ضد الجانب الإسرائيلي هذه المرة بشكل أشد عبر استخدام صواريخ وطائرات مسيرة جديدة، أو قد تدخل إيران المواجهة العسكرية مرة أخرى، وهذا قد يضع المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية على المحك، رغم التصريحات الإيجابية التي خرجت خلال 48 ساعة الماضية عبر الجانب الباكستاني، وأيضا ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان من اللافت أيضا قبل قليل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض بطبيعة الحال، أول رد فعل من هذا الشخص ذو الخلفية العسكرية بطبيعة الحال حول التصعيد في لبنان، قال بأنه لا، أو وصف الأمريكيين والإسرائيليين بأنهم لا يرضون بالحوار، يعقدون مسار الحوار ويقومون بالتصعيد سواء في لبنان أو بالمناوشات العسكرية مع الجانب الإيراني. وهذا دليل من وجهة نظر قاليباف على أن هذه الأطراف لا تفهم سوى لغة القوة. بالعودة إلى تصريحات رضائي، هو تحدث عن مسار المفاوضات من عدة زوايا، قال بأنه كان يفضل لو أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي جرت خلال فترة الحرب وليس بعده، وذلك للاستفادة بالشكل الأمثل من الضغوط المطبقة على الأمريكيين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا. قال بأن هذه الضغوط قد فقدت شيئا من زخمها بعد توقف الحرب أو إعلان وقف إطلاق النار عبر الجانب الباكستاني في 8 أبريل الماضي، وقال بأنه أن هذه الضغوط ما تزال موجودة لكنها فقدت شيئا من زخمها، يمكن الاستفادة منها مجددا بإدارتها مرة أخرى، وأشار إلى أن شبح الحرب ما يزال يخيم بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن طائرات F-35 على سبيل المثال لم تعد تحلق فوق السماء الإيرانية كما في السابق، لكنها تحلق بين حين وآخر قرب الحدود الإيرانية عند المياه الجنوبية لإيران. قال بأنه من الممكن في أي لحظة أن تعود هذه الطائرات للتحليق، ما يعطي أو يدفع الإيرانيين للتركيز أكثر على مسار الاستعداد العسكري للمواجهة في أي لحظة كانت، بدلا من الحديث عن المفاوضات. قال بأن مسار المفاوضات لا يزال جارا عبر الجانب الباكستاني، لم يلغي فكرة أن يكون هناك توافق ما، لكنه لم يعطي توقيتا بالضبط حول إمكانية أو وقت الوصول إلى هذا التوافق، بل تحدث عن الجانب الباكستاني هذه المرة وأشار إلى أن الطرف الوسيط دائما في أي مباحثات بين أطراف متحاربة يجب أن يمتلك القدرة الكافية لإقناع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن يكون هذا الطرف الوسيط يملك أدوات القوة لذلك. وكأنه يعطي إشارة إلى أن هناك حلقة مفقودة بين الجانب الباكستاني والجانب الإيراني والأمريكي فيما يتعلق بإمكانية عودة هذه الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. ساعات مقلقة، ساعات حساسة كثيرا للإيرانيين وحتى للأمريكيين، قد يحمل أي تصعيد إيراني ضد الجانب الإسرائيلي انطلاقا من التهديدات التي أطلقتها إيران قبل أيام حول أنه إذا تم استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت فإن على سكان الشمال الإسرائيلي إخلاء مستوطناتهم فورا. قد تعود المواجهة مجددا، وقد نشهد شيئا أو مشهدا آخر على مستوى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة إن أرادت أمريكا الرد على إيران.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. أكمل إغلاق مضيق هرمز 100 يوم جراء الحرب في الشرق الأوسط ما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وركود اقتصادي، كما خلف تداعيات إنسانية كبرى.
3: 100 يوم من إغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة والتجارة إلى العالم. الممر البحري الاستراتيجي هو اليوم في بؤرة صراع سياسي وعسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. 20 مليون برميل من النفط كان يخرج عبره، وما يقارب ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. شكل تعذر وصول كل ذلك إلى الأسواق العالمية صدمة، بل أثار مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة. طوال هذه المدة التي أغلق فيها إيرانيا وحوصر فيها أمريكيا، شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات متواصلة بين ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف النقل والتأمين البحري، كما انعكس ذلك على أسعار الوقود والكهرباء والصناعات المرتبطة بالطاقة، رغم أن تقارير روسية كشفت أن شركات النفط الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. أما المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فحذرت من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ ويقوض فرص تعافي معظم الأسواق. وليست الطاقة وحدها التي تأثرت، بل أيضا قطاع الغذاء العالمي بصورة مباشرة، إذ تخشى منظمة دولية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية واتساع رقعة الجوع خصوصا في الدول الفقيرة. وهنا تقول الأمم المتحدة إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. ولحد الآن لم تفلح المبادرات الدولية التي قادتها أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى تحركات أممية في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق وتأمينه وإنهاء الأزمة.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 أشخاص جراء استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مركبة غربية مدينة غزة. ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 13.

0: قالت وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي إن 5 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس. بدورها أفادت المديرية العامة للشرطة في القطاع أن الاحتلال استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تشارك في اجتماع اليوم الثاني بالقاهرة بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة الشق الإنساني منه.
1: حركة حماس والفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من الحوارات في القاهرة اجتماعا مع الوزراء المعنيين من الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى وخاصة شقها الإنساني، وضع حد تصعيد الاحتلال واغتيالات أبناء شعبنا الفلسطيني. حماس تعاطت بإيجابية مع أي مقاربة تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني، توقف الإبادة الجماعية بكل أشكالها، وأيضا تضمن تصويب دور مجلس السلام بإخراجه من الانحياز الإسرائيلي إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقت إطلاق النار بكل تفاصيله.
0: قال دبلوماسيون أوروبيون إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.
2: لا سقف للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. إطلاق النار مباشرة على رضيع لم يبلغ شهره 8 بزعم استشعار خطر منه قد لا يشكل أي حرج لجنود الاحتلال. في خضم حملة تصعيد ممنهجة وغير مسبوقة تشنها حكومة نتنياهو ضد فلسطيني الضفة. آخر مشاهد التصعيد اقتحام آليات عسكرية لوسط مدينة رام الله وعدد من أحيائها وهجوم مستوطنين مسلحين على عمال فلسطينيين في قرية جلجيلية بالتزامن مع هجمات متزايدة للمستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس. أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال بالضفة وثقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال مايو الماضي، بما في ذلك 88 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات خاصة. دبلوماسيون أوروبيون أكدوا لرويترز أن فرنسا تعمل مع عدة دول لزيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة. الدبلوماسيون أشاروا إلى أن الإجراءات قد تشمل تجميد أصول وحظر سفر على المستوطنين. 7 دول غربية منها فرنسا وبريطانيا وكندا اتهمت حكومة نتنياهو في 22 مايو الماضي بتأجيج التوتر في الضفة الغربية، لكن جماعة بن كفير ردت على هذه الاتهامات بالتصعيد أكثر.
0: ختم هذه النشرة، تتابعون الآن برنامج مسبار.
3: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الهجمات والضربات الإيرانية الأخيرة على الكويت استغلتها صفحات إخبارية إسرائيلية وهندية للمفارقة أيما استغلال كما يقال، وقد رحبت بالهنود في الحلقة الماضية. روجت تلك الحسابات لمقطع مصور فيه حريق يلتئم منشأة نفطية مع خبر يقول خبر عاجل هجوم على مصفاة الكويت، ويضيف أن مصادر أفادت بأن إيران شنت هجوما واسع النطاق على مصفاة الزور الكويتية ما أدى إلى اشتعال النيران في المصفاة بالكامل ويخشى من وقوع إصابات. سنشاهد الفيديو سويا. لاحظوا معي حساب إسرائيل أرمية الذي يضع صورة نتنياهو واقفة كجنب العلم، انتبهوا هذا حساب فبركة. الخبر مضلل طبعا، المقطع معاد نشره وهو مجتزأ من فيديو أطول لا علاقة له بالكويت أبدا حسب ما كشف تحقيقنا في مسبار، وقد نشرته وسائل إعلام دولية في 3 يونيو شهر 6 الجاري مع وصف يفيد بأنه يظهر اندلاع حرائق في منشأة نفطية بمدينة سان بيترسبورغ الروسية، وكان ذلك جراء قصف بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت تلك المنطقة. كما نشرت وكالة أسوشيتد بريس مشاهد إضافية التقطت من زوايا متعددة تظهر بالفعل تصاعد الدخان من محطة النفط المحترقة وتتطابق مع المشاهد الواردة في الفيديو المتداول. وكانت أوكرانيا قد شنت هجوما بطائرات مسيرة استهدفت بنية تحتية في أطراف مدينة سان بيترسبورغ وقاعدة بحرية في مدينة كرونشتات القريبة. جاء الهجوم الأوكراني في أعقاب ضربة روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى، وأسفرت عن مقتل 23 مدنيا وإصابة 151 آخرين. من جانبه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعزز دفاعاتها الجوية ردا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة. وكان الهجوم الأوكراني قد جاء قبل ساعات من افتتاح منتدى اقتصادي كبير روسي يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية في رسالة أوكرانية مفادها لا تستثمر في روسيا لأنها تضربنا ونضربها. على أي حال لابد أن لبوتين ردا على هذه الضربة. لو كان ناشرو قصتنا التالية يجدون لغة الضاد لتمثلوا بقول شاعر عربي فحل في بداية منشوراتهم أنشد ذات مرة: وكم قد أغرنا غارة بعد غارة ويوما ويوما قد كشفنا أهاولة. فقد تداولوا ونشروا وأعادوا نشره وفعلوا كل شيء للترويج لمقطع مصور مع تعليق مكتوب باللغة الإنجليزية يقول بريكينج عاجل، إيران تشن هجوما صاروخيا قويا على إسرائيل، ادعوا لإيران. فنشاهد الفيديو القوي ثم نعلق عليه. والسؤال لماذا ندعو لإيران؟ مفروض ندعو لإسرائيل بمزيد من الدمار لو صح الأمر طبعا.

المنشور مضلل طبعا وزائف تماما، حيث لم تعلن إيران إلى لحظة إعداد وتقديم هذه الفقرة على الأقل أنها شنت هجوما صاروخيا أو غير صاروخي على دولة الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار في الحرب الحالية حيز التنفيذ. هذا إضافة إلى أن الفيديو الذي شاهدناه معاد نشره فهو بالأساس مقطع قديم يعود إلى شهر 2 شهر فبراير من عام 2024، أي منذ أكثر من سنتين، وهو يوثق طبقا لبيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم إجراء تجربة لمنظومة صاروخية بحرية، وكان ذلك طبعا قبل الجولة أو الجولتين الأخيرتين من الحرب إلى 12 يوما والأربعين يوما. وقد قام الحرس الثوري الإيراني بتجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من داخل حاوية متواضعة من قاعدة عسكرية عائمة كانت في الأصل سفينة نقل بضائع أطلقت عليها إيران بعد تعديلها اسم الشهيد مهداوي. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد ذكرت أن الصاروخ المستخدم هو من طراز ديزفول متوسط المدى، وهو صاروخ أرض تبلغ سرعته نحو 7 ماخ ويصل مداه إلى نحو 600 ميل، أي 1000 كيلومتر، وقد أصاب هدفه بنجاح في الصحراء المركزية الإيرانية. أوضح قائد الحرس الثوري حينها حسين سلامي أن هذا الاختبار يمنح إيران منصات متنقلة تتيح لها شن هجمات من أي مكان ضد القوى التي تهدد أمنها. يذكر أن إيران على أي حال تمتلك أيضا تقنيات صواريخ باليستية مضادة للسفن شاركتها سابقا مع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن قبل أن تستخدمها الجماعة في استهداف سفن الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر وأيضا الأسطول الأمريكي. فجأة وخارج أي سياق روجت صفحات وحسابات عربية متعارضة

0: Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic.
1: Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
0: I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
1: I think that's unfair.
0: You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead.
1: In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts.
0: Well, I'm not a big fan of yours either, so
1: I understand.
0: To be honest.
1: So let me ask you a question, if I can. You repeatedly
0: you are the best.
1: Mr. President, you repeatedly, over the course
0: of... Okay, just sit down, please. Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy.
2: المنشور مضلل لسببين. الأول هو أن سبب غضب ترامب في المقطع الذي شاهدناه لم يكن أمرا متعلقا بإيران، والثاني هو أن الفيديو قديم جدا، يعني جدا جدا إلى فترة عهدته الأولى. يعود تاريخ المقطع إلى شهر نوفمبر من عام 2018، ولك أن تتخيل أنه مضى عليه ما يقرب من 8 سنوات. مقطع يوثق ملاسنة بين ترامب ومراسل شبكة CNN الإخبارية جيم أكوستا خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. خلال المؤتمر طرح أكوستا أسئلة عن ملف الهجرة وتحقيقات المرتبطة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ما أثار استياء ترامب ودفعه إلى الدخول في جدال مباشر معه. ووصف ترامب مراسل CNN في حينها بأنه شخص وقح وسيء للغاية، وطالبه بالتوقف عن مقاطعته، كما اتهم الشبكة بنشر ما وصفه بالأخبار الكاذبة على حد تعبير ترامب fake news، وقال إن وسائل إعلام بعينها أصبحت عدوا للشعب بسبب طريقة تغطيتها للأحداث، يقصد عدوا لترامب لأنها لا تستجيب لأجندته. عموما عقب الحادثة علق البيت الأبيض مؤقتا تصريح دخول أكوستا إلى المجمع الرئاسي قبل أن ترفع CNN دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وانتهى النزاع لاحقا بإعادة التصريح إلى المراسل، لأنه في ذلك الوقت ما زال هناك القليل من القانون في الولايات المتحدة. نرجو أنه ما زال هناك قانون. على أي حال، هذا أمر لا يعنيني لأنه fake news. إلى سوريا وبعض المنصات التي يشرف عليها مؤيدون للنظام السابق. تداول أولئك بشكل منسق مقطعا مصورا مع خبر يقول الشمال السوري ينتفض ضد الجولاني وعصاباته الإرهابية، هلق بيطلع لي مطبل راسه مربع ويقول لي قديمة، ويختم المنشور باسمه الشاهين. مش عارف مين الشاهين، مهم تفكر نفسك شاهين ولا. الحقيقة هي أن فيديو قديم ورأسي ليس مربعا عزيزي الشاهين، لكن سأعرض الفيديو على أي حال على المتابعين الكرام ثم أبين حقيقة القصة لنتابعها معا.
3: ليك يا جولاني إذا مفكر حالك أنت بجهازك الأمني الإجرامي إنك تعتف للمظاهرين فأنت غلطان. والله نعتقلت واحد لا يطلع بداله 1000، وقتلت واحد لا يطلع بداله بإذن الله 1000000. ورحنا أفعالك هاي الإرهابية التشبيحية ما عم تزيدنا إلا قوة وإصرار.
2: كما أسلفنا الخبر مضلل، الفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ 19 من شهر أبريل من عام 2024، أي قبل سقوط نظام الأسد، وهو فيديو يوثق مسيرات خرجت في مناطق مختلفة من محافظة إدلب والمناطق التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وكانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلين أوقفتهم هيئة تحرير الشام بتهم مختلفة مثل الانتماء لداعش أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. تحولت المسيرات حينها إلى احتجاجات تحت شعار الإصلاح يبدأ برحيل الجولاني، وقد غطتها وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية، وانتهت بشكل سلمي دون تسجيل إصابات واشتباكات، مع أنها ضمت آلاف المحتجين في ريف إدلب وحلب الغربي. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد الفاصل نتابع في مسبار. احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة يهدد حياة الفلسطينيين. انتظرونا بعد الفاصل، فنحن ننتظركم.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن شركة

0: توتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: 300,000 منشور شارك في إنتاجها وتداولها ما يزيد عن مليون حساب، ما يعكس اتجاه موجة التضخيم وعدم انحصارها في فرنسا. تشير هذه الأرقام إلى أن الحدث تحول من واقعة محلية مرتبطة باحتفالات رياضية إلى مادة عابرة للحدود استثمرتها شبكات وحسابات يمينية غربية في إعادة تدوير خطاب معاد للمهاجرين والعرب والمسلمين. ويكشف تحليل هوية الحسابات المشاركة عن حضور لافت لرموز وشعارات مرتبطة باليمين الغربي في دول كالولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى رموز دينية وشعارات مثل ماجا وأمريكا فيرست. لا يعني ظهور هذه الرموز بالضرورة وجود تنظيم موحد للحملة، لكنه يشير إلى تقاطع واضح بين دوائر يمينية مختلفة في توظيف الحدث ودفع السردية ذاتها. كما أظهر تحليل اللغات أن الحملة لم تقتصر على الفرنسية، إذ تصدرت الإنجليزية التفاعل ب 76% باعتبارها لغة وسيطة قادرة على نقل الخطاب إلى جمهور أوسع خارج فرنسا، إضافة إلى لغات أوروبية أخرى كالفرنسية بثمان 18%. جغرافيا تصدرت الولايات المتحدة التفاعل ب 40%، تلتها فرنسا ب 26%، ثم المملكة المتحدة ب 8%. ويمنح هذا التوزيع مؤشرا مهما على أن جزءا كبيرا من تضخيم الخطاب جاء من خارج فرنسا، خصوصا من بيئات رقمية يرتبط بعضها بتيارات اليمين المتطرف الغربي وحملات مناهضة المهاجرين. من خريطة الكلمات الأكثر تداولا، تبين لفريق مسبار أن السردية المهيمنة لم تركز على أعمال الشغب بوصفها واقعة أمنية مرتبطة باحتفالات رياضية، بل أعادت تأطيرها ضمن خطاب أوسع عن أزمة أوروبا فشل سياسات الهجرة. فبرزت كلمات مثل PSG وCountry وEurope إلى جانب مفردات ذات شحنة تحريضية واضحة مثل Illegal Immigrants وMass Immigration وInvaders. تظهر الخريطة أيضا أن مفردات مثل Europe وCountry وPlace جاءت في مركز النقاش، ما يكشف أن الرسائل المتداولة لم تكن معنية بباريس وحدها، بل وسعت الحدث لتقدمه كأزمة تخص كل القارة الأوروبية. وبحكم أن باريس كانت مركز الحدث، جاء حضور اليمين الفرنسي في صدارة التفاعل السياسي المباشر. فقد وظفت شخصيات يمينية هذه الأحداث لمهاجمة الحكومة وسياساتها الأمنية وتلك الخاصة بالهجرة، وربطت مشاهد الشغب بخطاب أوسع ضد المهاجرين والمسلمين. برزت ضمن هذا المسار شخصية.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل
2: في حالة أعمال عدائية مع إيران، وما إذا كانت الإدارة بحاجة إلى تفويض صريح من الكونغرس لمواصلة عملها العسكري على اعتبار نهاية الفترة المسموح فيها بالأعمال المحدودة. وتزداد أهمية التصريح لأن رويترز أشارت في السياق نفسه إلى انتقادات داخل الكونغرس للإدارة بعد إرسالها إخطارا يقول إن الولايات المتحدة ليست في أعمال عدائية نشطة مع إيران. وركز لي على العبارات نشطة مش نشطة، في وقت كانت فيه واشنطن بالفعل تنفذ ضربات وتتعرض مصالح وقواعد وسفارات أمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية مضادة. لكن في اليوم التالي قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفا لوقف إطلاق النار يضع إعلان روبيو موضع تساؤل. فحين سئل في المكتب البيضاوي عن معنى وقف إطلاق النار قال إن وقف إطلاق النار في تلك المنطقة يعني أن يجري إطلاق نار بطريقة أكثر اعتدالا. وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار هناك يعني في منطقتنا يختلف كثيرا عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى في أمريكا اللي فيها إطلاق نار مستمر. لم يقل ترامب هنا صراحة إن الحرب مستمرة، لكن تعريفه لوقف إطلاق النار ينزع عن المصطلح معناه الأساسي وهي طريقة شعبوية معتادة. فوقف إطلاق النار في معناه الدبلوماسي والعسكري يفترض أن يكون وقفا للأعمال العدائية ولا رصاصة، لا تخفيضا في شدتها أو ضبطا لإيقاعها على ما أراد ترامب الإيحاء به. ولا يقف الأمر عند حدود التصريحات، فقد ربطت رويترز كلام ترامب بسياق أوسع من تعثر ترتيبات وقف إطلاق النار التي قادتها واشنطن في الشرق الأوسط بعد أن قادت الحرب أيضا، مشيرة إلى أن الذخائر ظلت تسقط وأن السكان في أكثر من ساحة ظلوا تحت النار رغم وجود تفاهمات تهدئة أمريكية يبدو أنه لم يعد لها معنى حقيقي. هذا يجعل التناقض حسب متابعين أكبر من خلاف شخصي أو خلاف في التصريحات بين روبيو وترامب. المشكلة لا تتعلق بمن اختار عبارة أكثر حدة أو أكثر مرونة، بل بطريقة إدارة سياسية تحاول الجمع بين أمرين متنافرين: إعلان إنهاء الحرب أمام الداخل الأمريكي وقبول باستمرار إطلاق النار في الخارج تحت اسم وقف إطلاق النار المختلف في تلك المنطقة من العالم. والله ما فيش إطلاق نار إلا من لسانك يا ترامب. إلى فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان زائفا، وتأتينا وللأسف هذه المرة من جديد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم أزمة نقص الدواء في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. أكدت الوزارة أن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية أدى إلى نفاد مئات الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية كما كان متوقعا. وقالت الوزارة في بيان لها إن أكثر من 700 صنف من الأدوية والمستهلكات الطبية نفد رصيدها بالكامل من المستودعات المركزية وسط نقص حاد في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية الأورام ومخزون الطوارئ. كما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 180 دواء أساسيا من أصل 520 توفرها الوزارة أصبحت غير متوفرة، إضافة إلى نفاد 50 صنفا من أدوية السرطان.
1: حرية راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف لمريجة، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقا بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجدداً تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني، لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي، يسلط استهداف الضاحية مجدداً الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
2: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديداً في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الأثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة، وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
3: وفي وقت سابق قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن ستة شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية على قرى نبطية جنوبية لبنان، وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات دوير وصريفة والشهابية وزفتة ومعركة ومجد الزوم. هذا فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 أشخاص وجرح 4 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر بالبقاع الغربي. فيما شن جيش الاحتلال غارات على مدينة سور جنوبية لبنان، وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء المدينة ومخيماتها والأحياء المحيطة بها. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على طريق بلدتي زفتة والنميرية أو النميرية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان. وقال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين أطلقهما حزب الله واجتازا الحدود. وبحسب البيان العسكري فقد فعلت الانذارات في مستوطرتي يفتاح ورموت نفتالي في المنطقة الشمالية، كما أفاد مراسلنا برصد صواريخ اعتراضية في سماء المطلة. إلى مراسلي التلفزيون العربي الآن أحمد حسين من بيروت و عبد القادر عبد الحليم من القدس المحتلة. وأبدأ معك أحمد، نرصد معك حجم الأضرار في الضاحية الجنوبية بعد هذه الغارات الإسرائيلية الجديدة. تقول إسرائيل بأنها تكرس معادلة الضاحية مقابل المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة. أيضا بيان لحزب الله يعلن إطلاقه لصواريخ ردا على هذه الهجمة.
2: نعم جمال، اليوم شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ظهيرة اليوم غارة على مبنى سكني بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، تحديدا في حي المريجي. استهدفت الغارات بثلاثة صواريخ على الأقل مبنى سكني، يعني الطابق الثالث والرابع على وجه التحديد في هذا المبنى. ويقول الجيش الإسرائيلي أن غرفة عمليات تابعة لحزب الله كانت تتواجد في هذا المبنى، وأدى هذا الاستهداف إلى سقوط شهيدين وإصابة 11 مواطنا على الأقل كانوا متواجدين في هذا المبنى السكني وأيضا في محيطه، الذي فرضت قوات الجيش اللبناني طوقا أمنيا حوله. وأعلن الجيش اللبناني قبل قليل أنه استطاع نقل ذخيرة غير متفجرة، هو صاروخ لم ينفجر من داخل المبنى السكني المستهدف، وجرى نقله بعد تفكيكه استعدادا لتفجيره في منطقة آمنة. أدى ذلك الاستهداف وتلك الغارة بالطبع إلى استمرار موجة النزوح في الضاحية الجنوبية، والتي كانت قد بدأت قبل أيام بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي سكان الضاحية وأصدر أمرا بإخلائها تمهيدا لقصفها. بالطبع جمال، هذا تطور كبير على سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. من المفترض أن العاصمة والضاحية الجنوبية محيدة عن الاستهداف في مقابل أن لا يستهدف حزب الله المستوطنات في الشمال الأراضي المحتلة، وبالتالي يعني هنالك تخوف كبير وقلق لدى سكان الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت أن تتكرر هذه الاستهدافات سواء اليوم أو خلال الأيام المقبلة، بالنظر أيضا إلى أن الطيران المسير لم يتوقف عن التحليق في أجواء العاصمة اللبنانية والضاحية، وأيضا قبل قليل أيضا كان هنالك تحليق على مسافات قريبة للطيران الحربي شهد بالعين المجردة في سماء العاصمة بيروت. بالتالي التصعيد الذي حدث اليوم في العاصمة اللبنانية كان هو أيضا استمرار للتصعيد العسكري الإسرائيلي الكبير في مدن وبلدات وقرى الجنوب اللبناني. اليوم كان هنالك أمر بإخلاء مدينة سور ومخيماتها الفلسطينية، خصوصا المخيمات الرئيسية مثل الرشيدية والبرج الشمالي، وهو ليس الإنذار الأول وأمر الإخلاء الأول لهذه المناطق، لكن شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة جدا على مدينة سور وقضائها، وعدة بلدات. أيضا هنالك تطور ميداني مرتبط بمحاولات التوغل الإسرائيلية في قضاء النبطية، ورصدت محاولات للتوغل أيضا من عدة محاور إلى مدينة النبطية، وبالطبع مدينة النبطية لها رمزية كبيرة جدا في الجنوب اللبناني. وأيضا كانت هنالك محاولات للتوغل في محور آخر هو محور وادي الحجير. التوغلات الإسرائيلية ترافقت مع استمرار القصف الكبير على عدة بلدات، في هنالك على سبيل المثال بلدة الريحان كان لها نصيب بأكثر من 10 غارات، كذلك بلدة سجد وغيرها من البلدات، بالإضافة إلى استمرار القصف المدفعي المتواصل والاستهدافات عن طريق المسيرات الإسرائيلية. على الجهة الأخرى حزب الله أيضا ما زال يصعد من عملياته العسكرية باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، وتكشف بيانات الحزب 22 بيانا حتى هذه اللحظة، لكن من اللافت في هذه البيانات بالإضافة إلى استهداف عدة آليات منها دبابة مركافة في محيط حداثة هو صد محاولات التوغل الإسرائيلية المستمرة خاصة تجاه بلدة حداثة، وهي محاولات مستمرة منذ عدة أيام، وأيضا استمرار عمليات الحزب بالطائرات المسيرة الانقضاضية في محيط قلعة الشقيف وغيرها أيضا من المدن. وأضيف على هذا التصعيد الميداني والعسكري أيضا أن الجيش الإسرائيلي استهدف بعدة غارات أيضا ليس فقط الجنوب وإنما أيضا البقاع الغربي وتحديدا على بلدة سحمة.
3: شكرا لك أحمد حسين من بيروت. عبد القادر، كما ذكر الجيش الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية تكريس معادلة المستوطنات مقابل الضاحية، يعلن أيضا الجيش الإسرائيلي اعتراضه لصواريخ أطلقها حزب الله، وكما أشار أيضا أحمد يبدو أن هناك تطورات ميدانية في النبطية، ما آخر التفاصيل والمستجدات عبد القادر؟
4: جمال، الجيش الإسرائيلي لم يتحدث حتى اللحظة عن تطورات في النبطية، كانت مصادر عسكرية تحدثت صباحا لموقع ولا عن عمليات إسرائيلية على أطراف النبطية، طلعت مصادر لبنانية على هذه الأخبار وتحدثت عن أنها لا أساس لها من الصحة وأن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى أطراف النبطية كما ادعت هذه المصادر، كما لم تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش وجود أي عمليات تجاه مدينة النبطية في هذه الأثناء. هناك محاولات تقدم في محيط تلك المنطقة قد تستهدف بعض المواقع الاستراتيجية، محاولة الوصول إلى هذه المواقع الاستراتيجية لكنها لم تتقدم حتى اللحظة بشكل يصل إلى مناطق قريبة جدا من ذلك القطاع. وكما ذكرت كانت مصادر للتلفزيون العربي تحدثت صباحا عن نفيها لهذا الأمر، لكن أهم ما كان في العمليات الإسرائيلية اليوم بصورة واضحة هو ما تحدثت عنه جمال من تكريس لمعادلة مسماها أن أي قصف يطاول بلدات إسرائيلية يطاول إسرائيل يرد عليه بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، سواء كان هذا القصف يطاول كريات شمونة المتاخمة تماما للحدود أو يطاول مدينة حيفا التي تقع في عمق شمالي إسرائيل، لا فرق بالنسبة لإسرائيل في هذا الأمر، والرد يكون في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهجوم اليوم جاء عقب أن أعلن الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى عن اعتراض صاروخين اجتازا الحدود على حد ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي صباحا عقب دوي صفارات الإنذار في رموت نفتالي ويفتاح صبيحة هذا اليوم، دون أن يتحدث عن انفجار هذه الصواريخ، بمعنى أنه فقط محاولة الاستهداف بحد ذاتها اتخذت ذريعة لشن الهجمات في ضحية بيروت. قبل قليل الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا تحدث فيه عن هذا الهجوم، ادعى أنه قصف مقرا كان يعمل منه عناصر لحزب الله للتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان وضد بلدات إسرائيلية، وتوعد بأنه لن يسمح بقصف إسرائيل والإسرائيليين وأن أي قصف في إسرائيل سيواجه كذلك بقصف إسرائيلي. بالتالي يكرس أيضا ذات المعادلة في البيان الرسمي الذي يلخص فيه هجومه على الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن أيضا هناك تبعات لهذا الهجوم تنتظرها إسرائيل وتترقبها. في يفترض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة نقاش أمنية بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس وعدد من قادة المنظومة الأمنية. ستبحث تبعات الهجوم على بيروت، ستبحث كذلك التهديدات الإيرانية التي أعقبت هذا الهجوم. القناة 12 نقلت عن مصادر أن إسرائيل تأخذ التهديدات الإيرانية على محمل الجد. تحدثت أيضا القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي وصفته بأنه رفيع قوله.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
0: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: القادر عبد الحليم من القدس. أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في المنطقة الغربية من مدينة غزة. أشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية نقلت الشهداء إلى المستشفى في وقت يأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يترافق مع استهداف متواصل للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع. قالت وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي أن 5 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس. بدورها أفادت المديرية العامة للشرطة في القطاع أن الاحتلال استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. استشهد صياد فلسطيني برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة في استمرار للخروقات الدامية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي من مستشفى شهداء الأقصى أن الفتى محمد موسى أبو جياب استشهد جراء إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية قبالة مدينة دير البلح. وفقت مشاهد نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.
7: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ينضم إلينا الآن من خان يونس أحمد البطة، نرصد معه كل هذه التطورات. أحمد، يستمر العدوان الإسرائيلي من البر والبحر باستشهاد هذا الشاب، أيضا تتزامن ويتزامن هذا التصعيد مع المباحثات التي تحتضنها المباحثات الفلسطينية التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة. تفضل أحمد.
8: جمال، ما يحدث على الأرض هو الرد الفعلي لإسرائيل ولجيش الاحتلال على الأرض للرد على ما يحدث في القاهرة من تباحثات ومحاولة لحوار فلسطيني فلسطيني للوصول لضغط حقيقي على الاحتلال من أجل الالتزام بالمرحلة الأولى، الالتزام بوقف هذه الخروقات والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر لعام 2025. هذا الذي يحدث على الأرض هو عمليا الرد الإسرائيلي الحقيقي بمزيد من الدماء التي تسفك من الفلسطينيين، نتحدث عن 13 شهيدا فقط في غضون ساعات ما بعد الظهر، وحتى هذه الساعة نتحدث عن 9 شهداء، 5 شهداء في مجزرة منطقة النصف مفترق النصف الذي استهدفت فيه مسيرة إسرائيلية نقطة للشرطة الفلسطينية في أكثر المناطق اكتظاظا في منطقة المواصي، 5 من الشهداء و17 جريحا، بينما استشهد 4 من الفلسطينيين وأصيب 6 آخرون في المنطقة الغربية لمدينة غزة في محيط شارع اللبابيدي جراء استهداف إسرائيلي لمركبة مدنية. صباحا استشهد فتى أو هو طفل يعني على وجه الدقة، بطبيعة الحال كان هذا الطفل مع ذويه على مركبة يعملون فيها بمهنة الصيد في عرض بحر المحافظة الوسطى. وأيضا استشهد مواطن آخر متأثرا بجراحه جراء مجزرة الاحتلال التي حدثت فقط يوم أمس في خيام مخيم الجوازات للنازحين، وبالتالي هذه المجزرة يصبح عدد شهدائها 9 شهداء، بينما أيضا انتشل 2 من الشهداء من منطقة حي الزيتون استهدفوا يوم أمس، انتشل الشهيد يوم أمس فقط من هذا الاستهداف الذي كان لمجموعة من المواطنين، واليوم انتشل 2 آخرون. بالتالي نحن نتحدث عن 13 شهيدا، وفي إجمالي أعداد الشهداء منذ توقيع الاتفاق 970 شهيدا. ظهرا كانت تتحدث وزارة الصحة عن 961، الآن نتحدث عن 970. هناك استمرارية في ارتفاع هذا العدد بشكل كبير، وأصبحنا نعد يوميا جمال أكثر من 10 شهداء بشكل ممنهج، وكأن هناك تركيز إسرائيلي لرفع وتيرة عداد الشهداء، وأيضا رفع وتيرة هذا التصعيد من حيث الغارات المركزة ليس فقط على شخصيات أمنية أو حتى قادة في المقاومة الفلسطينية، وإنما استهدافات مباشرة للفلسطينيين في مناطق عامة، مناطق مكتظة بالسكان، وبطبيعة الحال لم يبقى للفلسطينيين سوى ما لا يقل عن ما لا يزيد عن 40% من مساحة القطاع. بالتالي كل المناطق الغربية للمحافظات هي مناطق مكتظة بالسكان، وهي المناطق المتاحة للفلسطينيين للتحرك للنزوح للسكن. في كل هذه المناطق يجب أن يعيش 2 مليون فلسطيني يقصفون يستهدفون، وبالتالي أي استهداف إسرائيلي يوقع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى. الحوار الفلسطيني في القاهرة يريد الوصول لضغط حقيقي، ويحاول التواصل مع الأطراف والوسطاء من أجل الوصول لضغط حقيقي على الاحتلال من أجل إلزامه بوقف هذه الخروقات، العودة للالتزام بالمرحلة الأولى التي لم ينفذ منها شيء من الطرف الإسرائيلي، العودة أيضا للالتزام بهذا الاتفاق، لأنه تم الحديث عن الدخول للمرحلة الثانية، والمرحلة الأولى تم تجاوزها دون تطبيقها، والمرحلة الثانية لم يتم تطبيق منها أي شيء، لم ينسحب جيش الاحتلال، لم يفتح معبر رفح بالصورة الطبيعية، لم تدخل المساعدات بشكل كبير، لم تبدأ مراحل الإعمار، لم تدخل الخيام أصلا، وهي بداية هذه المراحل توازيا مع عمليات إزالة الركام التي أيضا لم تبدأ بعد. بالتالي جيش الاحتلال الذي يواصل السيطرة على أكثر من 60% من المساحة، ويوسع هذه المساحة على طول حدود قطاع غزة، ويواصل أيضا يعني وضع مواقع ترابية وسواتر عسكرية في مناطق مختلفة، ويواصل عمليات النسف، لن يطبق ما يعني ترنو إليه هذه الحوارات الفلسطينية في القاهرة في ظل استمرار كل هذه المجازر وتسجيل كل هذه الخروقات. جمال، نتحدث عن أكثر من 3700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار فقط في الجانب الميداني، دون أن نتحدث عن الخروقات في الجانب الإنساني والمعيشي أيضا.
3: شكرا لك أحمد البطة من خان يونس. قال مصدر فلسطيني في القاهرة للتلفزيون العربي إن ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والوسطاء سيعقدون اجتماعا ثانيا الليلة. وأوضح المصدر للتلفزيون العربي أن الاجتماع الثاني يأتي بعد اجتماع ضم ظهر اليوم عددا من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من دول الوساطة من قطر ومصر وتركيا. فيما قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تشارك في اجتماع اليوم الثاني بالقاهرة بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة الشقة الإنسانية منه. وقال إن وفد الحركة يحضر اجتماعات مع مسؤولين ووزراء من الدول الوسيطة قطر ومصر وتركيا، بما يضمن وقف الاغتيالات ووقف حرب الإبادة على قطاع غزة.
9: تعقد حركة حماس والفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من الحوارات في القاهرة اجتماعا مع الوزراء المعنيين من الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى وخاصة شقها الإنساني، وضع حد تصعيد الاحتلال واغتيالات أبناء شعبنا الفلسطيني. حماس تعاطت بإيجابية مع أي مقاربة تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني، توقف الإبادة الجماعية بكل أشكالها، وأيضا تضمن تصويب دور مجلس السلام بإخراجه من الانحياز الإسرائيلي إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل تفاصيله.
3: أفادت مراسلة التلفزيون العربية أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في الضفة الغربية المحتلة بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يائير داخل الخط الأخضر، وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء عملية إطلاق النار في كوخاف يائير. بينما أعلنت شرطة الاحتلال أن العملية نفذها شخص واحد. إلى ذلك قالت رئاسة الوزراء إن بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية على خلفية عملية كوخاف يائير.
10: هنا بدأت عملية إطلاق النار في محطة الوقود هذه بالقرب من كوخاف يائير عند خط التماس بين طول كرم داخل الضفة الغربية والطيبة والطيرة داخل الخط الأخضر. أصيب إسرائيليان في هذه المحطة، بعد ذلك خرج منفذ العملية من محطة الوقود، سار على الشارع الرئيسي، هذا الشارع الذي يظهر الآن، ومن ثم انحرف يمينا باتجاه مدينة الطيبة. لم يدخل إلى مدينة الطيبة، إنما ذهب إلى مستوطنة إسرائيلية أخرى قتل فيها إسرائيليا، ثم ذهب إلى موقع ثالث وموقع رابع داخل الضفة الغربية، انتهى بإطلاق النار على حارس لمستوطنة إسرائيلية هناك. ساعات استغرقت إسرائيل حتى تعرف عدد منفذي هذه العملية. في البداية قالت إن هناك أكثر من منفذ، بيان للجيش الإسرائيلي صدر يتحدث عن منفذين وليس عن منفذ واحد، ثم بعد ذلك صدر بيان آخر أو صدرت معلومات أخرى عممتها أجهزة الأمن الإسرائيلية على وسائل الإعلام، تحدثت فيها عن منفذين لهذه العملية قتلتهما، ليتضح بعد ذلك بعد تحقيقات أن الحديث هو عن منفذ واحد وهو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، الذي تمكن من الانتقال بسيارته عبر مسافة ليست بالقصيرة وأطلق النار في 4 مواقع. السياسيون الإسرائيليون سارعوا إلى التحريض على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ودعوا إلى فرض عقوبات عليهم، أبرزهم إيتمار بن غفير كما هو متوقع وزير الأمن القومي، لكن أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، خط التماس، المثلث الجنوبي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على تدمير اليورانيوم إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب لشبكة NBC الأمريكية أن الجانبين قريبان جدا من توقيع اتفاق، لكنه عاد وأشار إلى أنه يضغط على إيران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية. وشدد ترامب على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستعمل على إضعاف الجيش الإيراني إلى الحد الذي تستطيع فيه القوات الأمريكية جمع المواد بأمان بمفردها وتدمير اليورانيوم، سواء كان ذلك في الموقع أو خارجه. في المقابل يقول كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن الحصار البحرية المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. وتأتي تصريحات قاليباف التي أوردها في منشور على موقع إكس في أعقاب هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أضاف قاليباف في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما لا تلتزمان بوقف إطلاق النار ولا تؤمنان بالحوار، وأظهرتا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان أظهرتا أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، قال أن حرب بلاده مع واشنطن مستمرة وأنه لا وجود حتى الآن لوقف إطلاق نار حقيقي معها. وأفاد رضائي بتراجع مستوى انتشار الطائرات الأمريكية قرب إيران منذ مدة، ولكن لا ضمانات بأن لا تعود للتحليق مجددا بحسب تعبيره.
11: الأنهم آتش بس بمعنای واقعی
12: لا وجود لوقف اطلاق نار حقيقي حتى الان. تلاحظون اننا نشتبك مع الولايات المتحده في الاونه الاخيره. هم يستعملون مصطلح عمل دفاعي بدلا من حرب خوفا من ردودنا. رايتم ذلك في البر والبحر والجو. لا ينبغي لاحد تصور ان الحرب انتهت. هذه الحرب مستمره، لقد تقلص مدى اتساعها فقط، حيث لا نرى مقاتلات F-35 قرب ايران كالسابق، لكن من غير المعلوم ان كانت ستحلق قربنا من جديد.
3: تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وجهات النظر حول آخر مستجدات العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ضوء
0: راديو الحرية.
13: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الإسرائيليين وإجلاسهم في أماكنهم مرة أخرى، وأضاف بأن الساعات المقبلة ستشهد أو على الجميع أن يشاهد السماء في الأراضي المحتلة، السماء الإسرائيلية بدقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ما ينذر بأن هناك رد إما إيراني أو ربما تصعيد أكبر من قبل حزب الله في لبنان هذه المرة. لكن المهم حاليا هو أن الجميع ينتظر فحوى الرسالة التي سلمت لي مجتبى خامنئي المرشد الإيراني. هناك دور واضح للجانب الباكستاني يثمنه الجانب الإيراني منذ عدة أسابيع، منذ انتهاء الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما. هذه الزيارة تحمل الكثير كونها أتت عبر شخص يملك علاقات عميقة وقوية مع المسؤولين في مختلف أركان النظام الإيراني، والبعض يرى بأن الاعتماد على وزير الداخلية الباكستاني منذ مدة يحمل رسالة مفادها أن الجانب الباكستاني يريد استغلال هذه العلاقات الشخصية ربما للضغط أكثر أو إقناع الجانب الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات وعدم التدقيق أو عدم التعامل بصعوبة أكثر وإظهار شيء من الليونة تجاه المقترحات الأمريكية. من ناحية أخرى نرى جمال بأن الجانب الأمريكي يرسل رسائل إيجابية أحيانا ويلعب على وتر التهديدات العسكرية مرة أخرى، هذا لا يعجب الإيرانيين بطبيعة الحال. وقد كان هناك كلام واضح لرضائي خلال الساعات القليلة الماضية، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، عندما قال بأنه لا يجب على أحد أن يعتقد بأن هذه الحرب قد انتهت، وأنه كان يفضل لو أن المفاوضات جرت أثناء الحرب وليس بعدها، كون إيران كانت ترغب باستغلال الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية ضد الجانب الأمريكي بالشكل الأمثل خلال فترة الحرب، مشيرا إلى أنه بعد الحرب خف زخم هذه الضغوط على الجانب الأمريكي، ما يسمح للأمريكيين بالضغط أكثر على الجانب الإيراني. ساعات مقبلة حساسة جدا، وقد نشهد خلالها تصعيد عسكري واضح تجاه الجانب الإسرائيلي.
6: حسام دياب من طهران، شكرا جزيلا لك. حسام عماد، كما تابعنا مع حسام تصريحات خليباف الذي على إشارة ربما للتصعيد في لبنان وأيضا الحصار البحري، يقول يجعل الأصول والقواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة هدف مشروع مجددا لإيران. يجدد أيضا الرئيس ترامب في تصريحاته لـNBC الأمريكية بأنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص اليورانيوم ستسعى أمريكا إلى إضعاف الجيش الإيراني، كما يقول إلى الحد الذي تستطيع فيه القوات الأمريكية جمع المواد بأمان بمفردها كما يقول. نتابع أيضا معك هذه التصريحات وآخر المواقف الأمريكية.
7: نعم جمال، الرئيس الأمريكي طبعا في ظل ما قاله وأشرت له أنت في مقدمة الخبر، يقول أيضا بأننا قريبون من التوصل لاتفاق. فإذا نحن أمام الرواية نفسها، رواية تقول الأمر ونقيضه، نحن قريبون من التوصل لاتفاق، لكن في نفس الوقت الإيرانيون إن لم يتوصلوا إلى اتفاق وبسرعة كما يقول سيعود للعمل العسكري. هو في الواقع سئل تحديدا عما هو الخط الأحمر الأمريكي، وقال إن الخط الأحمر هو أن لا نتوصل لاتفاق أو أن لا نتوصل له بالسرعة الكافية، حتى أنه سئل عما إذا كان قتل جنود أمريكيين، كما تعلم جمال حوالي 13 جندي أمريكي قتلوا في هذه الحرب منذ اشتعلت قبل 3 أشهر، سئل عما إذا كان مقتل المزيد من الجنود الأمريكيين سيعتبر خط أحمر يعيده للعمل العسكري، قال ربما سأفكر في الأمر، لكن الثابت بالنسبة له هو أن التوصل لاتفاق والتوصل لاتفاق بسرعة هو الشرط الأساسي أو هو الخط الأحمر الأساسي الذي إن لم يحدث سيذهب الرئيس الأمريكي باتجاه الحرب. أهم ما قاله الرئيس الأمريكي اليوم جمال، أولا أن الجيش الأمريكي لن ينسحب في الوقت القريب، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي لأول مرة بالمناسبة منذ بداية تقريبا وقف إطلاق النار قبل نحو 7 أسابيع، لأول مرة يقول بأن الجيش الأمريكي ليس في وارد الانسحاب الآن، بل أكثر من ذلك هو يقول بأن هذه ليست حرب وهي عبارة عن تمرين عسكري بالنسبة للجيش الأمريكي، وأنها أصلا لا تكلف الجيش الأمريكي الكثير. طبعا هذا رغم أن التقارير التقييمية لهذه الحرب تقدر على الأقل في بداياتها كانت تكلف نحو أكثر من مليار دولار كل يوم تقريبا. الآن الكلفة وفق تلك التقديرات على الأقل تزيد عن 90 مليار دولار، لكن طبعا تقييمات البنتاغون تقول أنها أقل من ذلك بكثير. بكل الأحوال الرئيس لا يزال يتمتع بثقة كبيرة وهو يتحدث عن إيران، يقول بأن المرشد أصيب إصابة بليغة ورفض القول مع من يتواصل داخل إيران، قال إنه لم يتواصل مباشرة مع المرشد الجديد لكنه يتواصل مع قيادة جديدة ورفض تسمية هذه القيادة. إذن النقطة الأولى الجيش لن ينسحب. النقطة الثانية المهمة هي قوله بأنه سيحاول الحصول على اليورانيوم المخصب الإيراني من خلال اتفاق مع طهران، لكن إن لم يتوصل الاتفاق مع طهران فسيعمد إلى تجدد العمل العسكري بوتيرة أعلى وبضربات أقصى، إلى درجة يطمئن فيها إلى أن الوجود العسكري الإيراني تم إضعافه إلى الحد الذي يمكن الجيش الأمريكي من الحصول على هذا اليورانيوم من خلال عملية برية على الأغلب. جمال،
6: شكرا جزيلا لك. عماد الرواجدة من واشنطن. عممت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار للاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة. وبحسب وكالة رويترز فإن مشروع القرار ينص على أنه من الضروري والعاجل أن تزود إيران أو تزود إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات دقيقة عن المواد والمنشآت النووية الموجودة في إيران من دون تأخير. وتؤكد المسودة أنه من الضروري أن تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل عاجل جميع الصلاحيات التي تحتاج إليها للتحقق من هذه المعلومات. ووفق مشروع القرار فإنه لا يمكن تعديل أو تعليق اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الإيرانية من جانب واحد. أكمل إغلاق مضيق هرمز 100 يوم جراء الحرب في الشرق الأوسط ما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وركود اقتصادي، كما خلف تداعيات إنسانية كبرى.
4: 100 يوم من إغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة والتجارة إلى العالم. الممر البحري الاستراتيجي هو اليوم في بؤرة صراع سياسي وعسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. 20 مليون برميل من النفط كان يخرج عبره، وما يقارب ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. شكل تعذر وصول كل ذلك إلى

0: أما المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فحذرت من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ ويقوض فرص تعافي معظم الأسواق. وليست الطاقة وحدها التي تأثرت، بل أيضا قطاع الغذاء العالمي بصورة مباشرة، إذ تخشى منظمة دولية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية واتساع رقعة الجوع خصوصا في الدول الفقيرة. وهنا تقول الأمم المتحدة إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. ولحد الآن لم تفلح المبادرات الدولية التي قادتها أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى تحركات أممية في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق وتأمينه وإنهاء الأزمة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينه من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من قطاع غزة. الشاب سليمان أبو عمرة عمل قبل الحرب في أحدى المؤسسات الأهلية كمترجم للغة الإشارة، ومع اندلاع الحرب تحول للعمل إلى جانب الصحفيين يترجم للأشخاص الصم الأحداث والتطورات الميدانية.

0: أنا اسمي تمام سعيد أبو عمار، أنا عمري 27 سنة، أنا من سكان دير بلح. كنت قبل الحرب أشتغل في مؤسسة، للصم، كنت نائب جمعية الصم، لكن بعد الوقت وأجت الحرب غيرت كل إيش كنا وكيف صرنا، بس بقى الحرب غيرت وخلص صرنا نشغل نظام ترجمة للصم وصرنا نترجم منهم ونوقف معهم إيش بتصير الأحداث، الحين هم بيعرفوا إيش بتصير قبل اللي بيسمعوا. يعني أنا صرت أجي هامة أوقف جنب المراسل، أوقف جنبه إيش بحكي وأنا آخذ وأنزلها للصم عشان إيش بتصير الأحداث، إيش بتصير إيش، بكون عارفين إيش الموضوع. يعني هم الحين قاعدين في نصهم عندهم نت والنص الثاني ما عندهمش نت، يعني اللي عندهم نت بيتابعوني إيش بتصير الأحداث، وبعد ما خلصوا بروحوا بوصلوا للشباب اللي ما عندهم نت، إنه في بعض أشخاص الصم هم اللي بيشجعوني، هم اللي قالوني أعمل في مجال الصحافة، لأنه ما حد بدور عليهم، فيش إلهم خاص مثلا مؤسسة أو إشي يترجم لهم إيش بتصير الأحداث، هم الصم هم الأرادوا، هم اللي خلوني واختاروا إلي إن أنا أكمل في المجال، أكمل لهم أترجم لهم، لأن لو أنا وقفت المجال ما فيش حد حيوقف معهم. كيف بدي افهم من هذا؟ كيف بدي افهم من بدي ترجم لهم؟ انا بطالب العالم، بطالب المؤسسات انه يحطوا نظره لاشخاص الصم، الاعاقه السمعيه، ايش بصير في غزه؟ انا مني هيك بشغل، هيك بنزل من ارادتي انا، لو انا رحت اشخاص الصم كل في غزه بروحوا، بيعرفوش ايش بصير في غزه، انا نفسي انه يكون العالم تنتبه ايش بصير، ينتبهوا لاشخاص الصم. يوقفوا معهم، يوقفوا مع أشخاص المترجمين عشان يظلموا المستمعين لأشخاص الصم، ما حد وقف لا مش حيعرفوا إشي ولا حيصير إشي لهم.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إنه موجود في بريطانيا لإجراء محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء كير ستارمر، وذكر أنه سيلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وكير ستارمر في إطار صيغة الترويكا الأوروبية.
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل

0: الغسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. قبل قليل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى داونينغ ستريت، وفي استقباله رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. الهدف هو بحث خطة أوروبية جديدة ربما لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا، ربما حزمة مساعدات جديدة. التأكيد أيضا على أهمية مشاركة أوروبا والدول الأوروبية في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، ربما لتجاوز التأثير الأمريكي الكبير في هذه المفاوضات والحصرية الأمريكية في هذه المفاوضات، مع استمرار وتشبث الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمخرجات قمة ألاسكا وتفاهمات قمة ألاسكا في أي مفاوضات وتفاهمات جديدة مع أوكرانيا. نعود إلى زاهر، وتابعنا زاهر صور وصول القادة الأوروبيين المشاركين في هذه القمة، ما المنتظر منها، وأيضا ربما تأكيد من خلال هذه القمة على ضرورة مشاركة أوروبا في المفاوضات بين الجانبين. وهل سألتك أيضا هل أوروبا في وارد الانفتاح أكثر ربما على التفاوض وعلى التواصل بشكل أكبر مع الجانب الروسي؟
6: صحيح جمال، هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة سيما لناحية التوقيت، قمة فرنسية ألمانية بريطانية بحضور الرئيس فلاديمير زيلينسكي هنا في 10 داونينغ ستريت. الهدف الرئيسي المعلن بالنسبة للأوكرانيين على الأقل هو الحصول على مزيد من الدعم العسكري والتمويل للعمليات العسكرية. نعلم جميعا أن أوروبا هي الداعم العسكري الأكبر الآن بعد الانسحاب أو التراجع الدعم الأمريكي إن صح التعبير الذي صاغه ترامب خلال الشهور الماضية، لكن حتى اللحظة يبدو أن أوروبا متمسكة بموقفها الداعم للتوجه الأوكراني في العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأوكراني في مناطق مختلفة ضد روسيا. هذه القمة هي الثانية من نوعها التي تستضيفها بريطانيا لتحالف الراغبين كما بات يعرف. في ديسمبر الماضي كان هنالك قمة مشابهة بحضور ذات الزعماء الإي 3 كما يعرف اختصارا، أوروبا ثلاثة في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وهذا الدعم من شأنه أيضا أن يكون سياسيا وليس عسكريا. اليوم يبدو أن أوروبا تبحث عن موطئ قدم لها على طاولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بدلا من الاكتفاء بالوقوف وراء الأمريكيين الذين يبدون أقل حماسة. ترامب تحديدا يبدو أقل حماسة للدخول في أي مفاوضات أو لضخ مزيد من الدعم العسكري في أوكرانيا. لذلك هذه القمة تكتسب أهمية لناحية المساعدات العسكرية والمالية أيضا، ولناحية أيضا الدعم الدبلوماسي. لكن هل ستكون أوروبا منفتحة أكثر حول أو باتجاه اتفاقية سلام مع أوكرانيا؟ دائما هنالك دعم أوروبي لهذه الخطوة، والعلاقة بين أوروبا وأوكرانيا علاقة وثيقة، بالتالي الدعوة التي وجه زيلينسكي منذ يومين تقريبا للرئيس الروسي باللقاء وجها لوجه لوضع نهاية لهذه الحرب، هي خطوة أوكرانية في الظاهر لكنها بالمجمل هي خطوة أوروبية. لكن اليوم يبدو البحث بشكل رئيسي عن محاور من شأنه أن يجلس إلى جانب روسيا، محاور موثوق من قبل الأوروبيين وموثوق أيضا من قبل الروس لإنهاء هذه الحرب، وسيط ربما ليس بالضرورة من القوى الأوروبية. لكن ربما هذا السؤال الأكبر، من سيحاور الآن الرئيس بوتين؟ من سيكون وسيطا بينه وبين الأوكرانيين بعد هذا الانسحاب الأمريكي؟ وفي ذات الوقت لأي درجة يمكن لأوروبا الاستمرار في تقديم هذا الدعم العسكري المالي لأوكرانيا؟ حتى اللحظة معهد دراسات الحرب يقول بأن أوروبا أنفقت حوالي 300 مليار دولار تقريبا منذ بداية الحرب التي تدخل سنتها الرابعة طبعا لدعم أوكرانيا. بريطانيا تعهدت بدفع 3 مليارات أيضا دولار سنويا حتى عام 2031. أيضا ألمانيا هي واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا وللجيش الأوكراني بالدبابات، بالمسيرات، بالصواريخ، بمضادات الدروع، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي وصل أيضا لحوالي 24 مليار دولار خلال السنوات الماضية. كل هذه الأسئلة اليوم تأتي أو يحتاج هؤلاء القادة للإجابة عليها هنا في 10 داونينج ستريت. وبريطانيا هي واحدة من أبرز الدول الداعمة لأوكرانيا منذ اليوم الأول لحربها مع روسيا.
5: زاهر عمرين من لندن، شكرا لك زاهر. حذرت المفوضية الأوروبية ألبانيا من اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبا على مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد مشروع تطوير سياحي فاخر على الساحل الجنوبي للبلاد مرتبط بجاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ونظم عشرات الألبان وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية والمجلس الأوروبيين حاملين مجسمات لطيور الفلامينغو الوردية التي باتت رمزا للحراك الاحتجاجي، مرددين هتافات تطالب بوقف المشروع والحفاظ على الأراضي العامة. أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز لنهائيات مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة تشنجن جنوبية الصين، وقد استقطبت المسابقة أكثر من 200,000 طالب من نحو 2000 كلية وجامعة من 100 دولة، وبعد منافسة قوية تغلب فيها المتأهلون للنهائيات.
7: من أنحاء العالم جاء آلاف الطلبة الدارسين لتكنولوجيا المعلومات إلى شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني ليتنافسوا في تقديم ما لديهم من ابتكارات. ابتكارات دأبت الشركة على استقطابها منذ سنوات لتلبية متطلبات الصناعة التي غدا السباق في مجالاتها محمومة.
8: تحتاج هواوي سنويا إلى عدد كبير من الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، لذا تعد المسابقات قناة مهمة لاختيار المواهب، وتشمل الكفاءات التي نحتاج إليها وظائف متعددة مثل البحث والتطوير والمبيعات والخدمات والبحوث.
7: تنوعت الأفكار التي شارك فيها متسابقون، تلقوا تدريبا منهجيا وأنجزوا العديد من المشاريع العملية المبتكرة.
9: احنا عندنا فكرة مشروع اسمه مانيتو، تطبيق بيترجم اللغة الهيروغليفية الى اي لغة في العالم، بالاضافة عندنا اكتر من فيتشر جوه التطبيق ده زي الاي اي اسيستنت، اي اي فويس ايجنت، ان احنا ممكن نتواصل او نتكلم مع الحضارة وترد علينا في نفس الوقت.
7: تظهر مسابقة هواوي الدولية لتكنولوجيا المعلومات مدى اهتمام المواهب الشابة بأشهر أركان هذه التقنيات حاليا، ألا وهو الذكاء الاصطناعي.
10: اتجاه الذكاء الاصطناعي هذا بيدخل في كل شيء، فأنا السبب ميلاني إلى أني أدرس وأتعلم أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي عشان بس باختصار ما أكون خلف الناس.
7: يرى القائمون على مسابقة هواوي أنها تسهم في تنمية المواهب في القطاع بأكمله، خاصة مع الحاجة الماسة إلى كفاءات عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشهد التقنيات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطورا متسارعا، فيما أصبح التحول الرقمي محط إجماع عالمي، غير أن النقص في الكفاءات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات قد يشكل عائقا أمام مسيرة هذا التحول المنشود، ما يجعل الطلب محموما على وظائف القطاع الرقمي خلال السنوات المقبلة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من مدينة شنجن جنوب الصين.
5: تواجه زراعة البطاطس في بلجيكا، أكبر مصدر للبطاطا المقلية المجمدة في العالم، أزمة فائض غير مسبوقة هبطت بأسعار المحصول في السوق الفورية إلى حدود الصفر، وتعزو مصادر قطاعية هذه الأزمة إلى تزامن.
4: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: وأول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.
3: استهدف مقرات قيادة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن الغارة أسفرت عن شهيدين 211 جريحا.
4: عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري، ففي تطور هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف المريجه، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادات تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقا بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجدداً تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني، لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي، يسلط استهداف الضاحية مجدداً الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
5: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديداً في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الآثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
3: في وقت سابق قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن 6 شهداء سقطوا في غارات إسرائيلية على قرى نبطية جنوبية لبنان، وأفاد مراسل العربي أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات الدوير وصريفة وشهابية وزفتة ومعركة ومجدل زوم. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد 5 أشخاص وجرح 4 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة صحمر بالبقاع الغربي شرقي لبنان. هذا وشن جيش الاحتلال غارات على مدينة صور جنوبية لبنان، وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء المدينة ومخيماتها والأحياء المحيطة بها. كما أفادت الوكالة الوطنية باستشهاد 2 وإصابة 2 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى على طريق بلدتي زفتة والنميرية في قضاء النبطية جنوبية لبنان. أعلن حزب الله استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة إرشاف جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أطلقهما حزب الله واجتاز الحدود. بحسب البيان العسكري فقد فعلت الإنذارات في مستوطنتي يفتاح وراموت نفتالي في المنطقة الشمالية، كما أفاد مراسلنا برصد صواريخ اعتراضية في سماء المدلة. معنا الآن من بيروت مراسل التلفزيون العربي أحمد حسين. أهلا بك أحمد، هل رصدت أي مواقف سياسية في بيروت بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية؟
5: نعم سيام، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية والتي تمثل تصعيدا جديدا على مستوى العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، وتنهي بها إسرائيل ربما معادلة عدم استهداف الضاحية الجنوبية والعاصمة اللبنانية بيروت، وهو الاستهداف الثاني منذ تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في إبريل الماضي. موجة من الإدانات والتي استنكرت هذه الغارة، وبالطبع يضع حزب الله سياق هذه الغارة في إطار مفاده أن إسرائيل لن تتوقف عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى استمرار نهجها العسكري المتصاعد في الجنوب اللبناني، وأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يعد معنى له، ويجب على الدولة اللبنانية أن لا تعود لتقديم التنازلات في المفاوضات التي تستمر فيها في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه الغارة يعني التي كانت في منتصف اليوم على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد 2 وإصابة 11 شخصا، وأدت أيضا إلى موجة نزوح لسكان الضاحية الجنوبية التي كانت قد أخليت مرة أخرى قبل عدة أيام، ورافقها استمرار لتحليق الطيران المسير في معظم أرجاء العاصمة بالإضافة إلى الطيران الحربي. لم تنفصل هذه الغارة التي زعم فيها الجيش الإسرائيلي أنه استهدف غرفة عمليات تابعة لحزب الله عن تصعيد عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني، محاولات للتوغل في قضاء النبطية باتجاه المدينة، ومحاولات للتوغل فيها من أحد المناطق والشوارع، بالإضافة أيضا إلى محاولات للتوغل في مناطق أو منطقة وادي الحجير، ورافق ذلك سلسلة من الهجمات الجوية العنيفة على بلدات مثل الريحان وبلدة سجد اللتين سجلتا أكثر من 10 غارات في كليهما، بالإضافة إلى أمر الإخلاء الذي صدر صباح هذا اليوم إلى مدينة صور ومخيماتها وقضائها بضرورة مغادرة الأهالي، ورافق ذلك أيضا سلسلة من الغارات الإسرائيلية المستمرة. كل هذه الغارات التي توقع المزيد من الشهداء، وفقا لآخر البيانات من وزارة الصحة اللبنانية بلغ عدد الشهداء حتى اليوم 3613 شهيدا، وأكثر من 11070 جريحا حتى اليوم. بالمقابل يصعد حزب الله ويستمر في تصعيد عملياته العسكرية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، حتى اللحظة أعلن عن 21 عملية. لكن يفهم في سياق هذه العمليات أيضا نمط التوغل والتحركات الإسرائيلية. يتحدث الحزب عن صد محاولات متكررة بالتوغل نحو بلدة حداثة، وهي محاولات إسرائيلية مستمرة منذ عدة أيام. وفي هذا الأمر استهدف حزب الله تجمعات للجنود بالإضافة إلى دبابة ميركافا، وأيضا هنالك محاولات للتوغل إلى بلدة زوطر الشرقية. ويستخدم حزب الله في معظم عملياته المسيرات الانقضاضية بالإضافة إلى القصف المدفعي، وكانت هنالك عدة استهدافات أيضا في محيط قلعة الشقيف التاريخية. وبذلك مع التصعيد العسكري بسياق جديد يضع الضاحية الجنوبية في بؤرة العمليات الإسرائيلية، يتوقع أن يصعد حزب الله أيضا من عملياته خلال الفترة المقبلة ضد أو باتجاه البلدات والمستوطنات المحتلة في شمال الأراضي المحتلة، ويبعد هذا السياق تماما الأمر عن مسألة المفاوضات التي ما زالت تراوح مكانها.
3: شكرا لك أحمد حسين من بيروت. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ تنفيذ مداهمات في أطراف مدينة نبطية جنوبية لبنان، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى أطراف المدينة، بينما لا يزال الجيش اللبناني متمركزا بمواقعه في كفر تبنيت والنبطية الفوقى. أضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية استخدمت روبوتات مختلفة خلال العمليات بهدف البحث عن ألغام محتملة ورصد تحركات حزب الله وخلاياه في المنطقة. ونقل موقع ولا الإسرائيلي عن ضابط عسكري رفيع المستوى أن استهداف النبطية قد يترك تأثيرا عسكريا على كامل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني. في المقابل نفت مصادر ميدانية لبنانية دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة النبطية. أضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية حاولت التقدم خلال الليل في بلدة زوطر نحو ميفدون الواقعة على بعد عدة كيلومترات من مدينة النبطية، إلا أن التقدم توقف إثر استهداف الآليات المشاركة في العملية. ووفق المصادر تقتصر السيطرة الإسرائيلية في قضاء النبطية حاليا على بلدات يحمر شقيف وأرنون وزوطر الشرقية وزوطر الغربية، كما أكدت أن القوات الإسرائيلية لم تصل إلى بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى، بينما يواصل الجيش اللبناني تمركزه في مواقعه داخل البلدتين. معنا الآن من عمان لواء محمد سمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء محمد أهلا بك معنا، كثيرة هي التطورات اليوم في لبنان، لكن دعنا نبدأ بما يبدو بأنه تصعيد لافت من الجانب الإسرائيلي وهو استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت عبر القوى العسكرية. هل هناك معادلة تترسخ إسرائيليا، الضاحية مقابل البلدة الشمالية؟ هل نجحت إسرائيل في ذلك مبدئيا؟
1: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. نعم، إسرائيل قالت بأنه سيتم استهداف الضاحية إذا تم استهداف المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، ولذلك الصواريخ التي أطلقت من قبل الحزب على الجليل الأعلى إسرائيل قامت فورا باستهداف الضاحية. ولكن هنا لابد أن نشير بأن ترامب قال بأنه يدعم شن إسرائيل ضربات جراحية. الجيش الإسرائيلي شن هذه الضربات على الضاحية رداً على إطلاق الصواريخ، ولكن القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول أمني ذكرت بأن هذه الصواريخ أطلقت كانتقام من قبل الجانب الإسرائيلي، وبأن إسرائيل أبلغت إدارة ترامب بهذه الغارة أو قبل إطلاق هذه الغارة. ولذلك هنا يوجد معادلة راسخة الآن، وإسرائيل لا تبالي حقيقة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية.
2: علينا أن نعي تماما بأن إسرائيل هي تحقق النجاحات على المستوى التكتيكي والعملياتي، وهي تستغل أي فرصة تستطيع من خلالها أن تقوم بمهاجمة أي هدف له أهمية عالية بالنسبة لجيش الاحتلال بناء على المعلومات الاستخبارية. وإذاعة جيش الاحتلال هي ذكرت بناء على مصدر عسكري بأنه بتوجيه استخباري سلاح الجو هاجم هدف ثمين في الضاحية الجنوبية، ولذلك أي وقت يكون هناك هدف ومعلومة استخبارية مؤكدة لن تتوانى إسرائيل من أن ترتكب حماقة في مهاجمة هذا الهدف.
3: طيب، في المقابل هناك تهديد إيراني باستهداف إسرائيل، أنت كيف تقرأ عسكريا هذا التهديد؟ هل هو يمثل تهديد من إيران إلى إسرائيل؟ أي من الممكن في الساعات المقبلة أن يكون هناك هجوم عسكري إيراني على إسرائيل؟ أم ليس بالضرورة يمكن أن يكون هناك هجوم من حزب الله على البلدات الشمالية في إسرائيل؟
2: يعني يمكن أن يكون الهجوم من حزب الله على بلدات في شمال فلسطين المحتلة على أهداف إسرائيلية، ويمكن أن يتم احتواء الموقف باعتقادي حتى لا يكون هناك تصعيد. ولكن إن قام الجانب الإيراني بعملية هجوم بالصواريخ والمسيرات على شمال فلسطين المحتلة على أهداف في الشمال، باعتقادي هذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة ولا تريد إيران.
3: طيب، بالتزامن مع هذه يعني المستجدات والتطورات التي شهدتها ضاحية بيروت اليوم، هناك مجموعة من التطورات أيضا تجري في الجنوب. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يقوم بعملية برية في النبطية، وكان هناك تضخيم للعمليات التي يقوم بها في الجنوب اللبناني تحديدا في النبطية. كان هناك الحديث عن مداهمات عند أطراف مدينة النبطية وعمليات عسكرية أوسع، لكن اتضح بعد ساعات أن إسرائيل لم تدخل إلى مدينة النبطية بعد، هذا بحسب ما يصدر عن الجانب اللبناني. أنت كيف تنظر إلى حدود التمركز الإسرائيلي أو التوسع الإسرائيلي ضمن النطاق النبطية حتى الآن؟
2: أنا أرى من وجهة نظر تحليلية بأن إسرائيل تنتقل من سياسة الردع المتبادل إلى سياسة المنع الاستباقي، وقد تكون تحضر إلى مرحلة تحضيرية لعمليات أوسع. الآن العقيدة الإسرائيلية الحالية لم تعد تكتفي بمنع إطلاق صواريخ أثناء العمليات القتالية، ولكن العمليات الإسرائيلية المحدودة إذا أرادت إسرائيل أن تنفذها في أطراف النبطية لا تعني بالضرورة أن يكون هناك عملية شاملة لنزع سلاح المقاومة، ولكن باعتقادي هي تشير بوضوح إلى انتقال إسرائيل من سياسة الردع إلى سياسة منع إعادة بناء القوة العسكرية. لا، قد لا تكون إسرائيل قادرة على أن تنزع سلاح المقاومة بالقوة، ولكنها تريد أن تحجم وتقزم القدرات القتالية للمقاومة. ما يجري حاليا باعتقادي أستطيع أن أصفه بأنه استهداف منهجي للبنية القتالية وللسلاح والمخازن والقدرات الميدانية للحزب، وهو ما يمكن اعتباره يعني شكلا جزئيا من نزع السلاح بالقوة، لكنه لا يرقب إلى حد ما إلى غاية الآن إلى يعني إلى نزع سلاح المقاومة، لأنه هذا يتطلب حقيقة سيطرة ميدانية، لكن نستطيع أن نعتبره أنه يمثل مرحلة أولى حقيقة من استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد التي تهدف إلى نزع أو تقليص القدرات العسكرية للمقاومة تدريجيا عبر القوة العسكرية المباشرة، وما نرى من ضغط استخباري وكذلك ما نرى من ضغوط سياسية ودبلوماسية تفرض على الحزب وعلى الحكومة اللبنانية.
3: يعني بدل من أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، تأكيدا لكلامك، يديعوت أحرنوت اليوم قالت بأن الجيش بدأ بإنشاء خط جديد من المواقع العسكرية جنوب لبنان. يعني هل نحن الآن أمام توسع إسرائيلي جديد؟ تجاوزنا الخط الأصفر لمدايات أخرى، خط جديد من المواقع العسكرية؟
2: يعني إسرائيل أنشأت مجموعة من المناطق المحصنة أو النقاط الحصينة التي أستطيع أن أصفها، وهي تسيطر على التلال الحاكمة، جميع التلال الحاكمة الآن في الجنوب اللبناني. وهنا عندما أقول تلال حاكمة، هذه تلال لها أهمية تعبوية، إذا استطاع أن يحتلها المهاجم يصبح المدافع غير قادر على أن يخوض معركة دفاعية ناجحة. ولذلك من قلعة شقيف والتلال الحاكمة الموجودة من رأس الناقورة غربا حتى مزارع شبع شرقا، وبعمق يتراوح ما بين 3 كيلو إلى 15 كيلو متر، هذه جميعها مسيطر عليها بالقوات. وما هو شمال نهر الليطاني، إسرائيل تسعى لأن تسيطر عليه بالنيران، ولذلك إسرائيل علينا أن نعي تماماً بأنها إذا حققت مكتسبات بالميدان لا يمكن لها أن تتخلى عنها بسهولة إلا بالقوة، والقوة الآن معدومة، وقوة حزب الله التي تقاتل هي قوة استنزاف وليست قوة قادرة على أن تقوم بمعركة حاسمة تصادمية مع قوى جيش الاحتلال.
3: شكراً جزيلاً لك من عمان لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. في غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في المنطقة الغربية من مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية نقلت الشهداء إلى المستشفى في وقت يأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يترافق مع استهداف متواصل للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع. قالت وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي إن 5 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس. بدورها أفادت المديرية العامة للشرطة في القطاع أن الاحتلال استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7
1: لا نسمح لهم بالتسلح أو إيذائنا، ونقوم أيضا بالقضاء على كبار قادتهم.
2: أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار في مستوطنة كوخاف يائير داخل الخط الأخضر. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء عملية إطلاق النار. بينما أعلنت الشرطة أن العملية نفذها شخص واحد، وقالت رئاسة الوزراء إن بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية على خلفية عملية كوخاف يائير.
3: هنا بدأت عملية إطلاق النار في محطة الوقود هذه بالقرب من كوخاف يائير عند خط التماس بين طول كرم داخل الضفة الغربية والطيبة والطيرة داخل الخط الأخضر. أصيب إسرائيليان في هذه المحطة، بعد ذلك خرج منفذ العملية من محطة الوقود، سار على الشارع الرئيسي، هذا الشارع الذي يظهر الآن، ومن ثم انحرف يمينا باتجاه مدينة الطيبة. لم يدخل إلى مدينة الطيبة، إنما ذهب إلى مستوطنة إسرائيلية أخرى قتل فيها إسرائيليا، ثم ذهب إلى موقع ثالث وموقع رابع داخل الضفة الغربية، انتهى بإطلاق النار على حارس لمستوطنة إسرائيلية هناك. ساعات استغرقت إسرائيل حتى تعرف عدد منفذي هذه العملية. في البداية قالت إن هناك أكثر من منفذ، بيان للجيش الإسرائيلي صدر يتحدث عن منفذين وليس عن منفذ واحد، ثم بعد ذلك صدر بيان آخر أو صدرت معلومات أخرى عممتها أجهزة الأمن الإسرائيلية على وسائل الإعلام، تحدثت فيها عن منفذين لهذه العملية قتلتهما، ليتضح بعد ذلك بعد تحقيقات أن الحديث هو عن منفذ واحد وهو من مدينة الطيبة داخل الخط الأخضر، الذي تمكن من الانتقال بسيارته عبر مسافة ليست بالقصيرة وأطلق النار في 4 مواقع. السياسيون الإسرائيليون سارعوا إلى التحريض على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر ودعوا إلى فرض عقوبات عليهم، أبرزهم إيتمار بن غفير كما هو متوقع وزير الأمن القومي، لكن أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، خط التماس، المثلث الجنوبي.
2: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون أطراف بلدة جلجلية شمالي رام الله واعتدوا على عمال بناء ومنعوهم من مواصلة العمل في الموقع. أطلق مستوطن مسلح النار في الهواء، بينما أظهر مقطع مصور محاولات المستوطنين طرد العمال من موقع البناء تحت تهديد السلاح. هذا ولما تسجل أي إصابات بعد هجوم المستوطنين على المنطقة وفق مصادر محلية للتلفزيون العربي. قال دبلوماسيون أوروبيون إن فرنسا تعمل مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف التي تزايدت بشكل كبير في الضفة الغربية.
4: لا سقف للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. إطلاق النار مباشرة على رضيع لم يبلغ شهره 8 بزعم استشعار خطر منه قد لا يشكل أي حرج لجنود الاحتلال. في خضم حملة تصعيد ممنهجة وغير مسبوقة تشنها حكومة نتنياهو ضد فلسطيني الضفة، آخر مشاهد التصعيد اقتحام آليات عسكرية لوسط مدينة رام الله وعدد من أحيائها وهجوم مستوطنين مسلحين على عمال فلسطينيين في قرية جلجيلية، بالتزامن مع هجمات متزايدة للمستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس. أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين وجنود الاحتلال بالضفة وثقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال مايو الماضي، بما في ذلك 88 عملية تخريب للممتلكات وتجريف للأراضي و78 عملية مصادرة وسرقة لممتلكات خاصة. دبلوماسيون أوروبيون أكدوا لرويترز أن فرنسا تعمل مع عدة دول لزيادة الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات منسقة داخل كل دولة تستهدف المستوطنين المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة. الدبلوماسيون أشاروا إلى أن الإجراءات قد تشمل تجميد أصول وحظر سفر على المستوطنين. سبع دول غربية منها فرنسا وبريطانيا وكندا اتهمت حكومة نتنياهو في 22 مايو الماضي بتأجيج التوتر في الضفة الغربية، لكن جماعة بن كفير ردت على هذه الاتهامات بالتصعيد أكثر.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على تدمير اليورانيوم إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق. أضاف ترامب لشبكة NBC الأمريكية أن الجانبين قريبان جدا من توقيع اتفاق، لكنه عاد وأشار إلى أنه يضغط على إيران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية. وشدد ترامب على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن واشنطن ستعمل على إضعاف الجيش الإيراني إلى الحد الذي تستطيع فيه القوات الأمريكية جمع المواد بأمان بمفردها وتدمير اليورانيوم، سواء كان ذلك في الموقع أو خارجه. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل يحولان القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. تأتي تصريحات قليباف التي أوردها في منشور على موقع إكس في أعقاب هجمات إسرائيلية على ضاحية الجنوبية لبيروت. وأشار قليباف في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما لا تلتزمان بوقف إطلاق النار ولا تؤمنان بالحوار، وأظهرتا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن حرب بلاده مع واشنطن مستمرة وإنه لا وجود حتى الآن لوقف إطلاق نار حقيقي معها. أضاف رضائي بتراجع مستوى انتشار الطائرات الأمريكية قرب إيران منذ مدة، لكن لا ضمانات بأن لا تعود للتحليق مجددا بحسب تعبيره.
5: لا وجود لوقف إطلاق نار حقيقي حتى الآن. تلاحظون أننا نشتبك مع الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة. هم يستعملون مصطلح عمل دفاعي بدلا من حرب خوفا من ردودنا. رأيتم ذلك في البر والبحر والجو. لا ينبغي لأحد تصور أن الحرب انتهت. هذه الحرب مستمرة، لقد تقلص مدى اتساعها فقط، حيث لا نرى مقاتلات F-35 قرب إيران كالسابق، لكن من غير المعلوم إن كانت ستحلق قربنا من جديد.
2: تبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وجهات النظر حول آخر مستجدات العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب في ضوء الوساطة الباكستانية. وتسلم عراقجي من الوزير الباكستاني رسالة خطية من رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير موجهة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وكان نقوي الذي التقى نظيره الإيراني إسكندر مؤمني يوم الأمس قد وصف الرسالة التي حملها من إسلام آباد إلى المرشد الإيراني بالمهمة. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لدول في الخليج من أجل دعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب فيها إيران. وأضاف المصدر أن واشنطن ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيرا إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها طهران بالحلفاء في الخليج. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. نعود لتصريحات قليباف شديدة اللهجة تجاه إسرائيل وواشنطن. معنا
6: نعم، بالتأكيد سهام، هي تصريحات شديدة اللهجة تنذر بالكثير، تعطي انطباع بأن إيران قد تعود بالفعل إلى العمل العسكري للرد على ما أسمته خلال الساعات القليلة الماضية بمحاولة الانقلاب الثالثة على طاولة المفاوضات عبر تحريك الجبهة اللبنانية مجددا. قاليباف كان لديه كلام واضح حول مسألة أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا تفهمان سوى لغة القوة، وأن الرد الإيراني قد يكون آتٍ.

0: لسان قادة مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية سهام أو حتى الحرس الثوري والجيش الإيراني. نعلم جميعا بأن قليباف كان قد حذر سكان المستوطنات في الشمال الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي من أن تنفيذ بنيامين نتنياهو لتهديداته والذهاب نحو استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت يعني أن على سكان المستوطنات الشمالية شمال إسرائيل أن تخلي فورا. هذا ما أكده إبراهيم رضائي خلال الساعات القليلة الماضية عندما حذر بأنه على الجميع متابعة السماء سماء الأراضي المحتلة هذه الليلة وأن هناك رد حتمي على هذا التصعيد الإسرائيلي الذي كان متزامنا بطبيعة الحال سهام مع الرسالة التي وصلت إلى يد الإيرانيين يوم أمس واللقاءات التي أجراها وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي مع عدد من المسؤولين الإيرانيين وقوله بأن هذه الرسالة تحمل شيئا مهما للجانب الإيراني. هذه الرسالة التي سلمت إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للبت فيها ربما وقيل بالتزامن بأن هناك محاولة باكستانية لتليين الموقف الإيراني بالتزامن مع إشارات إيجابية تخرج من واشنطن بين حين وآخر آخرها ما أتى على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية سهام رغم أنه لعب على وتر التهديدات مرة أخرى وأشار بأن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركا أمريكيا لإضعاف القوات المسلحة الإيرانية ومحاولة دخول القوات الأمريكية على الخط لإخراج مخزون إيران من اليورانيوم المقدر ب 440 كيلوغرام. نتحدث هنا عن يورانيوم 60%. ساعات قليلة مقبلة خطيرة ومقلقة للغاية للجانب الإيراني. الشارع من ناحية لا يريد لهذه الحرب أن تستعر مجددا لكن من ناحية أخرى ثقل الموقف وثقل الشعارات من ناحية والوعود الإيرانية والتهديدات الإيرانية المتعلقة بضرورة الوقوف إلى جانب حزب الله هذه المرة في التصعيد والكلام الذي أتى على لسان مختلف المسؤولين الإيرانيين منذ يوم أمس عن أن هناك تحرك جاد من قبل الشارع الإيراني للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وأن هاتان الجبهتان لا تنفصلان عن بعضهما. كل هذا يشي بأن مسار المفاوضات قد يتعرض لما تسميه إيران كما قلنا أو ما أسمته قبل قليل بمحاولة الانقلاب الثالثة على مسار المفاوضات عبر الجانب الإسرائيلي على اعتبار أن إيران ترى بأن كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب الأخيرة وحتى الآن هو عبارة عن مناوشات ومحاولة لإدارة الصراع عسكريا مع الجانب الإيراني دون استخدام كلمة حرب وإنما الاستعاضة عنها بكلمة عمليات دفاعية لا أكثر ولا أقل لإدارة المشهد عسكريا مع طهران.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب حدثنا من طهران. أكمل إغلاق مضيق هرمز 100 يوم جراء الحرب في الشرق الأوسط ما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة وركود اقتصادي كما خلف تداعيات إنسانية كبرى.
2: 100 يوم من إغلاق مضيق هرمز شريان الطاقة والتجارة إلى العالم. الممر البحري الاستراتيجي هو اليوم في بؤرة صراع سياسي وعسكري مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران. 20 مليون برميل من النفط كان يخرج عبره وما يقارب ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال. شكل تعذر وصول كل ذلك إلى الأسواق العالمية صدمة بل أثر مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة. طوال هذه المدة التي أغلق فيها إيرانيا وحوصر فيها أمريكيا شهدت أسواق النفط والغاز اضطرابات متواصلة بين ارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف النقل والتأمين البحري كما انعكس ذلك على أسعار الوقود والكهرباء والصناعات المرتبطة بالطاقة رغم أن تقارير روسية كشفت أن شركات النفط الأمريكية هي المستفيد الأكبر من إغلاق مضيق هرمز. أما المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية فحذرت من أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو مزيد من التباطؤ ويقوض فرص تعافي معظم الأسواق. وليست الطاقة وحدها التي تأثرت بل أيضا قطاع الغذاء العالمي بصورة مباشرة إذ تخشى منظمة دولية من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والشحن إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية واتساع رقعة الجوع خصوصا في الدول الفقيرة. وهنا تقول الأمم المتحدة إن السيناريوهات المتشائمة التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى براثن الجوع الحاد إذا طال أمدها تتحول إلى حقيقة. ولحد الآن لم تفلح المبادرات الدولية التي قادتها

0: أطراف إقليمية ودولية، إضافة إلى تحركات أممية في التوصل إلى صيغة تضمن إعادة فتح المضيق وتأمينه وإنهاء الأزمة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من قطاع غزة. الشاب سليمان أبو عمرة عمل قبل الحرب في إحدى المؤسسات الأهلية كمترجم للغة الإشارة، ومع انطلاق الحرب تحول للعمل إلى جانب الصحفيين يترجم للأشخاص الصم والأحداث والتطورات الميدانية.

0: أنا اسمي سمان سعيد أبو عمار، أنا عمري 27 سنة، أنا من سكان دير البلح. كنت قبل الحرب أشتغل في مؤسسة، للصم، كنت نائب جمعية الصم. لكن بعد الوقت وأجت الحرب غيرت كل إيش كنا وكيف صرنا، بس بقى الحرب غيرت وخلص. صرنا نشغل نظام ترجمة للصم وصرنا ننتج منهم ونوقف معهم إيش بتصير الأحداث. الحين هم بيعرفوا إيش بتصير قبل اللي بيسمعوا. يعني أنا صرت أجي هامة أوقف جنب المراسل، أوقف جنبه إيش بحكي، وأنا آخذ وأنزلها للصم عشان إيش بتصير الأحداث، إيش بتصير، إيش بكون عارفين إيش الموضوع. إنه هم الحين قاعدين في نصهم عندهم نت، والنص الثاني ما عندهم مش نت. يعني اللي عندهم نت بتابعوني إيش بتصير الأحداث، وبعد ما خلصوا بروحوا بوصلوا للشباب اللي ما عندهم نت. إنه في بعض أشخاص الصم هم اللي بشجعوني، هم اللي قالوني أعمل في مجال الصحافة، لأنه ما حد بدور عليهم، فيش إلهم خاص مثل مؤسسة أو إشي يترجم لهم إيش بتصير الأحداث. هم الصم هم الأرادوا، هم اللي خلوني واختاروا إلي إن أنا أكمل في المجال، أكمل لهم أترجم لهم. لأن لو أنا وقفت المجال ما فيش حد حيوقف معهم. كيف بدي افهم من هذا؟ كيف بدي افهم من بدي ترجم لهم؟ انا بطالب العالم، بطالب المؤسسات انه يحطوا نظره لاشخاص الصم، الاعاقه السمعيه، ايش بصير في غزه؟ انا مني هيك بشغل، هيك بنزل من ارادتي انا، لو انا رحت اشخاص الصم كل في غزه بروحوا، بيعرفوش ايش بصير في غزه. انا نفسي انه يكون العالم تنتبه ايش بصير، ينتبهوا لاشخاص الصم. يوقفوا معهم، يوقفوا مع أشخاص المترجمين عشان يظلموا المستمعين لأشخاص الصم. ما حد وقف، لا مش حيعرفوا إشي ولا حيصير إشي لهم.
1: بدأ في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بلندن اجتماع لتريكا الأوروبية إضافة إلى أوكرانيا. يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. أشار زيلينسكي إلى أن الاجتماع سيبحث زيادة التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي والرؤية المشتركة للآفاق الدبلوماسية. قالت السلطات الأوكرانية إن منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب تشيرنوبيل تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة. واتهم رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ الهجوم عمدا، في حين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار بالمنشأة من دون تسجيل أي ارتفاع إشعاعي.
2: ذعر نووي جديد يطرق أبواب أوكرانيا، والحرب تعود مجددا إلى تشيرنوبيل، رمز أسوأ كارثة نووية عرفها العالم. الرئيس الأوكراني اتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب المحطة النووية، معتبرا أن الضربة كانت متعمدة واستهدفت بنية تحتية بالغة الحساسية. الهجوم بحسب السلطات الأوكرانية ألحق أضرارا بمبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة وأدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها أبلغت بالهجوم، كاشفة أن الضربة تسببت في أضرار كبيرة بمبنى استقبال الوقود، في حين تأثرت مباني مجاورة بموجة الانفجار. ورغم تأكيدها أن مستويات الإشعاع ما زالت ضمن الحدود الطبيعية، فإن فريقا من الوكالة يستعد لزيارة الموقع وتقييم الأضرار على الأرض. وليس هذا أول إنذار نووي في تشيرنوبيل منذ بدء الحرب، إذ كان القوس الواقي فوق المفاعل الرابع الذي انفجر عام 86 قد تعرض في وقت سابق لهجوم بمسيرة روسية في حادثة أثارت آنذاك مخاوف دولية واسعة. وبعيدا عن تشيرنوبيل، تتواصل الهجمات الروسية على جبهات أوكرانية عديدة، من سومي شمالا إلى خيرسون جنوبا. في هذه الصور من زابوروجيا تظهر مسيرات روسية تحلق فوق المدينة، في حين يسارع السكان إلى الاحتماء، كما تكشف اللقطات أضرارا واسعة لحقت بمباني سكنية ومقهى وشوارع تناثرت فيها بقايا المسيرات. بينما تتحدث السلطات الأوكرانية عن قتلى وجرحى وخسائر متزايدة في البنية المدنية. في المقابل تواصل كييف نقل المعركة إلى العمق الروسي، وقد يقترن دافوس بوتين هذا العام بصورة ألسنة النيران والسحب السوداء المتصاعدة في سماء سانت بطرسبرغ على مقربة من مقر انعقاد المنتدى الاقتصادي البارز الذي يستضيفه الرئيس الروسي في المدينة، بعدما طالت الهجمات الأوكرانية منشآت حيوية مرتبطة بقطاع النفط والبحرية الروسية. أما موسكو فقد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الأوكرانية التي تتسع رقعتها بالتوازي مع تصاعد الحرب ودخولها مرحلة أعمق داخل أراضي البلدين.
1: أقيم حفل الختام وتوزيع الجوائز لنهائيات مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة شينجن جنوب الصين، وقد استقطبت المسابقة أكثر من 200 ألف طالب من نحو 2000 كلية وجامعة من 100 دولة بعد منافسة قوية تغلب فيها المتأهلون للنهائيات
3: من أنحاء العالم. جاء آلاف الطلبة الدارسين لتكنولوجيا المعلومات إلى شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني ليتنافسوا في تقديم ما لديهم من ابتكارات. ابتكارات دأبت الشركة على استقطابها منذ سنوات لتلبية متطلبات الصناعة التي غدا السباق في مجالاتها محمومة.
4: تحتاج هواوي سنويا إلى عدد كبير من الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم، لذا تعد المسابقات قناة مهمة لاختيار المواهب، وتشمل الكفاءات التي نحتاج إليها وظائف متعددة مثل البحث والتطوير والمبيعات والخدمات والبحوث.
3: تنوعت الأفكار التي شارك فيها متسابقون، تلقوا تدريبا منهجيا وأنجزوا العديد من المشاريع العملية المبتكرة.
5: احنا عندنا فكرة مشروع اسمه مانيتو، تطبيق بيترجم اللغة الهيروغليفية الى اي لغة في العالم. بالاضافة عندنا اكتر من فيتشر جوه التطبيق ده، زي الاي اي اسيستنت، اي اي فويس ايجنت، ان احنا ممكن نتواصل او نتكلم مع الحضارة وترد علينا في نفس الوقت.
3: تظهر مسابقة هواوي الدولية لتكنولوجيا المعلومات مدى اهتمام المواهب الشابة بأشهر أركان هذه التقنيات حاليا، ألا وهو الذكاء الاصطناعي.
6: اتجاه الذكاء الاصطناعي قاعد بيدخل في كل شيء، فأنا السبب ميلاني إلى أني أدرس وأتعلم أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي عشان بس باختصار ما أكون خلف الناس.
3: يرى القائمون على مسابقة هواوي أنها تسهم في تنمية المواهب في القطاع بأكمله، خاصة مع الحاجة الماسة إلى كفاءات عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشهد التقنيات الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطورا متسارعا، فيما أصبح التحول الرقمي محط إجماع عالمي، غير أن النقص في الكفاءات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات قد يشكل عائقاً أمام مسيرة هذا التحول المنشود، ما يجعل الطلب محموماً على وظائف القطاع الرقمي خلال السنوات المقبلة. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من مدينة شينجن جنوب الصين.
1: تواجه زراعة البطاطس في بلجيكا، أكبر مصدر للبطاطس المقلية المجمدة في العالم، أزمة فائض غير مسبوقة هبطت بأسعار المحصول في السوق الفورية إلى حدود الصفر. وتعزو مصادر قطاعية هذه الأزمة إلى تزامن محصول قياسي هو الأكبر منذ سنوات مع قيود تجارية فرضتها الرسوم الجمركية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة الزميل جمال عز الدين. إلى اللقاء.
7: في بلجيكا البطاطس المقلية هي فخر الطعام وقصة وجبة توارثت تقديمها الأجيال،
8: إنها قصة عائلية عريقة بدأت مع أجدادي فوالدي والآن جاء دورنا.
7: ولدى السياح الأمر يستحق عناء الوقوف طويلا في صفوف ممتدة لتذوقها.
9: جئت إلى هنا لأنني سمعت أنهم اخترعوا البطاطس المقلية فأردت تجربتها. أفضل قليلا بطاطس أمستردام لكنني أحب البطاطس البلجيكية كثيرا.
7: في الريف البلجيكي الصورة مغايرة، فائض تاريخي في المحصول لم تشهد البلاد مثيلا له منذ 45 عاما. وفرة نزلت على المزارع كريس كالصاعقة، 1000 طن من البطاطس مكدسة هنا لأشهر، عرض بيعها بيوروهات معدودة من دون جدوى. هذا الرخاء اصطدم بجدار الصراعات والمنافسة وحرب الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.
10: الأزمة العالمية المتصاعدة وتأثير ترامب ودخول دول كالهند والصين والبرازيل ومصر ناديا المصدرين خلق نوعا من المفاضلة، وفي المقابل تراجع الطلب فتأثرت سوق البطاطس بشكل كبير.
7: يملك كريس أكثر من 50 هكتارا مخصصة لهذه الزراعة، وفي محاولة لوقف نزيف الخسائر قلص المساحة المزروعة لهذا الموسم إلى العشر.
10: من باب الاحتياط استبدلت جزءا كبيرا من المساحات المزروعة بالذرة لأنني أعتقد أن الموسم القادم سيكون سيئا مثل الموسم الحالي.
7: لكن هذا الحل الفرضي يظل مؤقتا، والمسألة تتطلب في نظر كريس تدخلا حكوميا ينقذ قطاعا يدر على البلاد 500 مليار يورو سنويا قبل أن تلتهم وفرة الموسم والهزات الجيوسياسية نحو 120 مليون يورو من إيرادات المزارعين. بين أزمة المناخ التي تجود بما لا يمكن تصرفه وصراعات السياسة التي تخنق الأسواق، يجد كريس الفلاح البلجيكي نفسه في دوامة. فما كان بالأمس القريب ثروة قومية تفتخر بها بلاده تحول اليوم إلى مجرد فائض بلا قيمة في السوق. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، إقليم والونيا، جنوب بلجيكا.
11: التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط والعالم، وفي تطور لافت، تطور ميداني، استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في قصف هو الأول من نوعه منذ نحو شهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا أن الهجوم استهدف مقرات قيادة تابعة لحزب الله ردا على أطلاق نار باتجاه إسرائيل في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي إن الغارة أسفرت عن شهيدين 211 جريحا. وتابع هذا التقرير، لكن قبل ذلك نشير إلى هذا البيان الآن من الجيش الإسرائيلي يقول: نستعد لإمكانية إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة بعد الهجوم على ضاحية بيروت. إذن بيان الآن للجيش الإسرائيلي يفيد أو يقول: نستعد لإمكانية إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل خلال الساعات المقبلة بعد الهجوم على ضاحية بيروت. نتابع التقرير.
12: عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري، ففي تطور هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف المريجة، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادات تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية رداً على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقاً بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجدداً تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية، وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني، لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي، يسلط استهداف الضاحية مجدداً الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
13: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديداً في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل، استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الآثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
11: وفي هذا الخبر العاجل نتابعه الآن، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق الشمال. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد الآن برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه مناطق الشمال، وتعليمات أيضا عديدة للجبهة الداخلية من بينها إلغاء التعليم في كل أرجاء إسرائيل غدا. نتابع تفاصيل مع عبد القادر عبد الحليم، ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. الجديد لديك عبد القادر، تفضل.
14: جمال، إيران تنفذ تهديدها في هذه اللحظات، صفارات الإنذار تدوي في قطاع واسع من البلدات شمالية إسرائيل بدءا من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية وصولا إلى مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا في منطقة المثلث، وكذلك الآن في مدينة حيفا أيضا. إذن مدينة حيفا الآن تدخل إلى صفارات الإنذار كذلك، وبالتالي عشرات أو مئات البلدات الإسرائيلية المختلفة تدوي فيها صفارات الإنذار في هذه اللحظات عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران تنفيذا للتهديدات الإيرانية في أعقاب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. حتى اللحظة لا نعرف عدد هذه الصواريخ التي أطلقت، لكن الجيش الإسرائيلي كان سبق إطلاق الصواريخ بدقائق قليلة ببيان تحدث فيه عن تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وإلغاء كافة الأنشطة التعليمية غدا، ثم بعدها بدقيقة أو بدقيقتين صدر التنبيه المبكر من الجبهة الداخلية الذي يفيد بإطلاق صواريخ من إيران نحو شمال إسرائيل، وفي هذه اللحظات تدوي صفارات الإنذار كما ذكرنا في مناطق واسعة جدا، تبدأ من نقاط قريبة نسبيا من الحدود مع لبنان، ومنها إلى عمق الجليل وصولا إلى مناطق في حيفا ومحيط حيفا، مرورا بمرج ابن عامر ووصولا إلى مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا. هناك إطلاق لصواريخ اعتراضية وسماع لدوي انفجارات دون وضوح حتى اللحظة لا حول حجم الهجوم ولا المنطقة المستهدفة بحد ذاتها، ولكن عودة الصواريخ الإيرانية عقب هذه التهديدات الإيرانية التي كانت منذ الأسبوع الماضي، ليست تهديدات جديدة. مقر خاتم الأنبياء كان هدد الأسبوع الماضي إذا ما قصفت الضاحية الجنوبية لبيروت بأنه سيتم إخلاء مستوطنات الشمال كما جاء في بيان المقر، واليوم قصفت ضاحية بيروت. لم تتعامل إسرائيل في بادئ الأمر بكثير من الجدية مع التهديدات، لكن مع الوقت يبدو أن المؤشرات ازدادت، وعقدت المنظومة الأمنية اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث هذه التهديدات الإيرانية، والآن ينفذ هذا التهديد على الأرض من خلال رشقة صاروخية وجهت نحو شمالي إسرائيل. لا تفاصيل إضافية عنها حتى هذه اللحظة، لا حول عدد الصواريخ التي أطلقت ولا حول نتائج هذه الرشقة الصاروخية. الهيئة البث الإسرائيلية تذكر أن المشاورات الأمنية الإسرائيلية كانت انتهت قبل نصف ساعة من الآن، وهناك تقدير في إسرائيل، تقول هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن تقديرات إسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي يقدر أن الرد الإيراني أو الهجوم الإيراني سيكون محدودا ومحسوبا، محدودا ومحسوبا وفق ما تنقله هيئة البث الإسرائيلية في حديث عن تقدير إسرائيلي حول الرد الإيراني، تتحدث عن تقدير عن رد محدود على الهجمات الإسرائيلية جنوبية لبنان. وأشير أيضا إلى التقديرات التي تضم كذلك حزب الله، هناك توقع لإطلاق حزب الله كذلك لصواريخ نحو شمالي إسرائيل خلال الساعات المقبلة، وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي كذلك عن هذا الأمر. جمال، نحن بانتظار اتضاح الصورة، لكن
11: انتظار اتضاح الصورة سأعود إليك عبد القادر،
14: أيضا مسؤول إسرائيلي
11: ريثما ربما تتوفر لديك معلومات جديدة. الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي عبد القادر تفيد برصد إطلاق 4 صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل. سأعود إليك عبد القادر للمزيد من المتابعة، أذهب إلى طهران مع حسام دياب. حسام، كما ذكر عبد القادر مقر خاتم الأنبياء ينفذ تهديده بقصف إسرائيل إذا ما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت للاستهداف، ماذا يتوفر لديك أيضا من معلومات هناك بخصوص هذه الهجمات وهذه الصواريخ التي تتجه وتطلقها إيران باتجاه إسرائيل؟
15: جمال، تهديدات كان من المتوقع وبشدة أن تنفذها إيران عملا بتهديدات أطلقتها الأسبوع الماضي لسكان مستوطنات الشمال في الأراضي المحتلة. مقر خاتم الأنبياء على ما يبدو سارع للرد، لكن اللافت أنه لا تصريحات عسكرية حتى هذه اللحظة منذ أن بدأ التصعيد الإسرائيلي صباح اليوم على الجبهة اللبنانية. كل ما خرج من تصريحات حتى الآن هي موزعة ما بين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الإيراني المفاوض من ناحية، وأيضا محمد مخبر معاون المرشد علي خامنئي الذي وصف ما تقوم به إسرائيل بأنه محاولة برضا أمريكي لإحراق أو لقلب الطاولة، قلب طاولة المفاوضات للمرة الثالثة، وأيضا تصريحات لإبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني في لقاء مطول خلال الساعات القليلة الماضية، أيضا حذر فيها من أي تصعيد عسكري وأن إيران جاهزة للرد وبقوة عسكريا وربما ذهاب بعيدا في توسيع دائرة الحرب مجددا. لكن هناك عدة نقاط يمكن الإشارة لها بالنظر إلى أن إيران كانت قد حذرت خلال الساعتين الماضيتين من أن على الجميع متابعة سماء إسرائيل هذه الليلة لمشاهدة الرد الإيراني. هناك من يقول
11: وفي سماء رام الله الآن، لو سمحت لي حسام، الاعتراضات الصاروخية على ما يبدو للاعتراضات الصاروخية الإسرائيلية لهذه الصواريخ القادمة من إيران كما نتابع في الصورة. الجيش الإسرائيلي أيضا يقول الآن نتصدى لصواريخ أطلقت من إيران، بيان الآن للجيش الإسرائيلي يفيد بتصديه لصواريخ أطلقت من إيران، والصور منذ قليل من سماء رام الله للاعتراضات الصاروخية. نتحدث عن 4 صواريخ كما يقول بيان الجيش الإسرائيلي، يتحدث عن 4 صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. ونتابع في الصورة من سماء رام الله منذ قليل هذه الاعتراضات الصاروخية، لا نعلم حتى الآن إن تم اعتراض الصواريخ 4 أم لا. سنتابع التفاصيل مع عبد القادر بعد دقائق، نعود إليه في سياق هذه التغطية. إذا الصور منذ قليل من سماء رام الله لهذه الاعتراضات الصاروخية من القبة الحديدية الإسرائيلية على ما يبدو للصواريخ التي أطلقت من إيران. عودة إليك حسام.
15: واللافت جمال أن هذه الصواريخ وصلت بسرعة إلى الأراضي المحتلة، يعني لم يكد أن يتم نشر هذا الخبر حتى بدأت إسرائيل تتحدث بأنها تقوم بالتصدي لهذه الصواريخ. السؤال المطروح حاليا وفي ظل شح التصريحات العسكرية التي غالبا عندما تخرج عن مقر خاتم الأنبياء تعطي انطباعا أو تضع المشاهد والمتابع في صورة الأجواء، وإن كانت إيران تريد التصعيد بالفعل لمرحلة بعيدة أم أنها تقوم بضربة تكتيكية، نظرا لأن التصريحات العسكرية جمال في أكثر من مناسبة وبالنظر إلى تجربتين سابقتين في الحرب الماضية، حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي وحرب 40 يوما، كان الجميع ينتظر تصريحات مقر خاتم الأنبياء والعلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني لمعرفة المناخ والمزاج السياسي العام وكيف ستتصرف إيران عسكريا مع مثل هذه الحالات. السؤال المطروح حاليا هو هل هذه الضربة التكتيكية تحاول،
11: يبدو الآن موجة جديدة من الصواريخ حسام
15: إسرائيلي.
11: نعم حسام ابقى معي، يبدو أن هناك موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران، إذن موجة ثانية على ما يبدو من الصواريخ أطلقت من إيران. نتحدث عن فارق زمني محدود جدا بين إعلان أو البيان الأول للجبهة الداخلية الإسرائيلية وللجيش الإسرائيلي وبين التصدي لهذه الصواريخ، ربما نتحدث عن صواريخ فرط صوتية أطلقتها إيران، ولكن الآن الحديث عن موجة ثانية من الصواريخ. ربما أعود إلى عبد القادر للمتابعة. عبد القادر، وكنا تابعنا أيضا شهود عيان كانوا أفادوا للتلفزيون العربي بدوي انفجارات قوية أيضا في الجليل ومرج بن عامر وصفارات الإنذار التي دوت في أكثر من منطقة في إسرائيل. هل من معلومات عن موجة صاروخية ثانية الآن عبد القادر؟
14: صحيح جمال، الآن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية تصدر بيانا تتحدث فيه عن موجة إضافية من الصواريخ في طريقها إلى ذات النطاق الذي دوت فيه صفارات الإنذار في الموجة الصاروخية الأولى. بالتالي نتحدث عن صواريخ في طريقها إلى شمالي إسرائيل ذات المواقع التي تمتد من نطاق قريب من الحدود اللبنانية وصولا حتى الجنوب من مدينة حيفا ومرورا بمرجئ بن عامر وعمق الجليل وكذلك حيفا ومحيط مدينة حيفا، هي أيضا ضمن الإنذار المبكر. بالتالي ترقب لموجة صاروخية ثانية. الموجة الأولى تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيها عن 4 صواريخ أطلقت، قالت إنها اعترضت، ثم بعد ذلك تحدثت عن بلاغات أولية بتعرض أحد المبانٍ لانفجار ما، لا يعرف إن كان ناجما عن شظايا اعتراضية لكنها بلاغات أولية وفق ما تحدثت به بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. لا تزال الصورة غير واضحة حتى اللحظة جمال، هل نحن أمام هجمات مستمرة طيلة الفترة المقبلة طيلة الدقائق والساعات المقبلة من قبل إيران، أم أنها كما تقدر إسرائيل؟ وإذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا أكدت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى رد إيراني محدود، ومع ذلك تقول إن المسؤولين الإسرائيليين لن يعتبروا أي شيء محدودا بالنسبة لهم وسيردون على الرد الإيراني. هكذا كانت نتيجة المباحثات التي جرت اليوم قبل إطلاق هذا الرد الإيراني من قبل إيران كتنفيذ للتهديدات الإيرانية. بالتالي هناك تهديد إسرائيلي بتوجيه هجوم أو بتوجيه رد كذلك على إيران، وهذا التهديد كان من النقاش الأمني المصغر الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وفق ما تنقله إذاعة الجيش الإسرائيلي. ولو أن التقدير الإسرائيلي كما ذكرت كان يشير إلى رد إيراني محدود إن حصل، وحتى إن حصل هذا الرد المحدود فإسرائيل لن تعتبره محدودا من وجهة نظرها وستقوم بالرد. الآن صفارات الإنذار تدوي، إذن الآن الرشقة الصاروخية الثانية والموجة الصاروخية الثانية من إيران بدأت بالوصول، وصفارات الإنذار تدوي شمالية إسرائيل في مناطق وبلدات واسعة من الجليل. للمرة الثانية في غضون دقائق صفارات الإنذار تدوي. في المرة الأولى تحدثنا عن رشقة صاروخية من 4 صواريخ، والآن لا بيانات واضحة أو لا تفصيلة واضحة حتى اللحظة عن عدد الصواريخ التي أطلقت في هذه الرشقة الصاروخية الثانية، ما بين الإنذار المبكر وما بين الدوي الفعل لصفارات الإنذار كانت فقط 3 إلى 4 دقائق. تدوي الآن صفارات الإنذار في كرمئيل ومحيطها وفي مناطق واسعة من الجليل تحسبا لإطلاق صواريخ كانت تحدثت عنها الجبهة الداخلية ورصدها الجيش الإسرائيلي قبل عدة دقائق، إضافة إلى استعدادات إسرائيلية وتقديرات إسرائيلية كذلك بإطلاق صواريخ من الجانب اللبناني نحو شمالي إسرائيل خلال الدقائق المقبلة.
11: ونحن نتابع الصور أيضا، صور أولية عبد القادر من شمال إسرائيل، الاعتراضات الصاروخية، إذا اعتراضات صاروخية في شمال إسرائيل الآن ربما لهذه الموجة الثانية من الصواريخ أو للموجة الأولى من الصواريخ، سنتأكد من هذه المعلومات، ولكن الصور منذ قليل للاعتراضات الصاروخية في شمال إسرائيل، موجة أولى ب4 صواريخ، لا معلومات عن عدد الصواريخ في الموجة الثانية والرشقة الثانية كما كنا نتابع مع عبد القادر. صفارات الإنذار تدوي في أكثر من منطقة، دويا في جرات أيضا سمع في بعض المناطق، ربما هي تطورات لا نعلم إلى أي حد ستكون مفتوحة، هل هو رد إيراني محسوب ومحدود كما تقول بعض القراءات في إسرائيل، هي ربما رسالة أقرب إلى رسالة ردع سياسية وعسكرية أيضا في نفس الوقت على صلة بالمفاوضات وعلى صلة باستهداف إيران مجددا للضاحية الجنوبية. إذن إيران تهدد أو تنفذ تهديدها السابق الذي كان أعلن عنه مقر خاتم الأنبياء، وأيضا اليوم كانت إسرائيل أكدت بأنها وإيران أكدت بأنها كل المواقع والأصول الإسرائيلية والأمريكية أصبحت أهدافا مشروعة ردا على أي تصعيد، وردا إذن يأتي هذا التصعيد بعد استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا عماد الرواشد. قبل أن أذهب معك عماد لمتابعة أي مواقف أمريكية، دعني أعود قبل ذلك لحسام. حسام من طهران، وماذا توفر لديك حسام؟ إذا نتحدث عن موجة ثانية ورشقة ثانية، رشقة صاروخية ثانية انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.
15: بالطبع جمال، متابعة إيرانية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية لكل ما يجري في الأراضي المحتلة حاليا من عمليات تصدي للصواريخ الإيرانية، لا تعليقات رسمية على المستوى العسكري حتى هذه اللحظة، لكن إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قبل دقائق أيضا عبر منصة إكس قال بأن أمريكا وإسرائيل لا تفهمان سوى لغة القوة، وأن جبهة المقاومة بحسب عزيزي سترد بذات الطريقة ردا على التصعيد ضد كل من فلسطين ولبنان خلال الأيام القليلة الماضية. نلاحظ جمال أن التصريحات السياسية والسياسيين هم من يتصدرون المشهد على مستوى إطلاق التصريحات، لكن العسكر ما يزال يقف جانبا حتى هذه اللحظة، وكأنها محاولة ربما مبدئية أو أولية من قبل الجانب الإيراني للقول بأن هذه الردود مدروسة، على اعتبار أنه منذ الصباح منذ أن قامت إسرائيل بالتصعيد على الجبهة اللبنانية والقيام باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، تعاملت إسرائيل من الناحية الإعلامية وعلى مستوى ترويج السردية بشكل أعطت من خلاله انطباعا بأن كل شيء يجري بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، وأن هذه الضربة الإسرائيلية كانت ضربة مدروسة، وكأن إيران وهي عادة ليست أو لم تعتد إسرائيل التعامل بذات الطريقة خلال أحداث مشابهة في الفترات الماضية ما كان يستدعي ردودا إيرانية عسكرية بذات الطريقة. هذه المرة تعطي إيران تصريحات سياسية فقط تلمح بين حين وآخر منذ الصباح إلى أن مسار الدبلوماسية ما يزال متاحا، لكنه يتعرض للكثير من العراقيل على رأسها المحاولات الإسرائيلية لإفشال مسار هذه المفاوضات. تنطلق الصواريخ من إيران دون أي تعليق تنسيق عسكري حتى هذه اللحظة، والأمور مرشحة لأن تتوسع أكثر في حال قامت إسرائيل بالرد بالفعل أو قامت جبهة المقاومة بحسب السردية الإيرانية بالتصعيد أكثر، خاصة مع وجود تقارير عن نية حزب الله أيضا للدخول على خط المواجهة خلال الساعات القليلة المقبلة عبر استخدام طائرات مسيرة جديدة من نوعها حسب بعض التقارير الإيرانية التي خرجت منذ صباح يوم منذ صباح هذا اليوم، أو استعمال صواريخ جديدة، أو ربما أن توسع إيران أكثر الجبهة عبر الاستمرار أكثر لساعات مطولة في عمليات استهداف المستوطنات الإسرائيلية بحسب السردية الإيرانية.
11: حسام سأعود إليك، الخبر الآن من هيئة البث الإسرائيلية، إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني. إذن هيئة البث الإسرائيلية تفيد الآن بأن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني. عبد القادر، هل صدر ذلك في تصريحات رسمية للجيش الإسرائيلي؟ ماذا لديك؟
14: جمال، هي ليست تصريحات رسمية، إنما تصريحات منسوبة لمصادر إسرائيلية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، وتشير إلى أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني وفق ما نقلته هذه المصادر، وهذا يتسق مع ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي تحدثت عن فحوى النقاش الأمني الذي سبق هذا الهجوم الإيراني وانتهى قبله بعدة دقائق فقط بنحو نصف ساعة. وفي هذا النقاش تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ما فهم من النقاش هو أن إسرائيل كانت تقدر وجود رد إيراني محدود، ومع ذلك هي تعتبر أن هذا الرد المحدود يستوجب ردا على إيران، بحيث لن تسمح إسرائيل لإيران بفرض معادلات من هذا النوع تطلق فيه صواريخ نحو شمالي إسرائيل دون أن تواجه برد. بالتالي مصادر إسرائيلية تتحدث لهيئة البث الإسرائيلية عن أن إسرائيل ستقوم بالرد على الهجوم الإيراني الذي يحدث في هذه اللحظات. ونحن نتحدث أيضا جمال، صفارات الإنذار تدوي في الخضيرة إلى الجنوب من مدينة حيفا، كذلك في مدينة حيفا ومحيطها أيضا في هذه اللحظات. إذن صفارات الإنذار تدوي مجددا في هذه اللحظات للمرة الثالثة نتيجة إطلاق صواريخ. لا نعرف إن كنا لا نزال نتحدث عن صواريخ تطلق من إيران، أم أننا مثلا أمام موجة صواريخ من الجانب اللبناني، هذا غير واضح، ولكن صفارات الإنذار تدوي الآن أيضا في مدينة حيفا وصولا حتى الخضيرة إلى الجنوب من مدينة حيفا، بموازاة الحديث الإسرائيلي عن التوعد بالرد على الهجوم الإيراني وفق ما نقل عن مصادر إسرائيلية. جمال،
11: ابقى معي عبد القادر، سأعود إليك لمتابعة مجمل هذه التطورات، وإذا كانت هناك أي تصريحات وتطورات ميدانية بعد هذه الموجة الصاروخية الثانية من إيران. اذهب إلى عماد الرواجدة. عماد، حسام كان أشار إلى أن المشهد مفتوح، الأمور مرشحة للتوسع، حديث عن ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية ترد عليه إيران بهذه الموجات الصاروخية، هل من بيانات أو تصريحات هناك في البيت الأبيض أو من الإدارة الأمريكية متابعة لهذه التطورات؟ عماد،
16: للآن لم يصدر أي شيء جمال من البيت الأبيض حول الهجمات الأخيرة، لكن بالتأكيد سيعقد الأمر المشهد للإدارة الأمريكية التي يبدو أنها غير متحمسة للعمل العسكري وغير قادرة في المقابل على إنجاز أي اختراق دبلوماسي. لكن يجب أن نقي في الحسبان ما قاله الرئيس الأمريكي على NBC اليوم، قال بأنه سمح للإسرائيليين بتنفيذ عمليات جراحية بين مزدوجين في لبنان وسمها سيرجيكال، وقال بأنه ليس لديه مانع بتنفيذ مثل هذه العمليات ضد حزب الله. والآن إيران ترد وإسرائيل إن ردت على إيران، نحن أمام مشهد يطعن تماما في فكرة وقف إطلاق النار. جمال، كما تعلم على مدار الأسابيع الماضية الأمريكيون والإيرانيون تبادلوا إطلاق النار تقريبا بشكل أسبوعي على الأقل، اليوم نشهد أن إسرائيل تدخل على الخط، والمشهد يعود كأننا قبل 3 أشهر من الآن، أي قبل أو في بدايات هذه الحرب قبل 7 أسابيع دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، كأننا عدنا إلى 7 أسابيع سابقة الآن. إطلاق النار جاري بين الولايات المتحدة وإيران بين فترة وأخرى، بيانات وبيانات مضادة من القيادة المركزية، واليوم تدخل إيران على الخط. هل هذا سيؤدي إلى الدفع باتجاه حرب شاملة؟ هذا سؤال معلق. الرئيس الأمريكي له تعريف خاص فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، تحدث عنه في البيت الأبيض قبل يومين جمال، حينما سئل ما هو تعريفك لوقف إطلاق النار قال إن وقف إطلاق النار هو أن لا يكون هناك حرب شاملة، الوضع الحالي كما يراه هو وقف إطلاق نار، وهو لا يعتبر بكل الأحوال أن هناك حرب مع إيران كما قال اليوم لأم بي سي، قال هذا مجرد تمرين عسكري ولا يكلف الولايات المتحدة الكثير، لا يعتبر أن هناك بالأساس قوة عسكرية إيرانية، يقول فقط 21-22% من الترسانة الصاروخية الإيرانية بقي، وأن الولايات المتحدة لديها صبر طويل وتستطيع الانتظار حتى يستسلم الإيرانيون لمطالبه. لكن طبعا المواجهات الحالية ستدفع الرئيس الأمريكي ربما لاتخاذ خيارات لم يكن يريد اتخاذها الآن، وربما هذا ما يريده الإسرائيليون منذ البدء، العودة للعمل لمربع العمل العسكري، وهو الشيء الذي حاول دونالد ترامب التهرب منه مرارا وتكرارا رغم محاولات إحراجه من قبل خصومه.
11: تتحدث إيران عماد عن ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل باستهداف وقصف الضاحية الجنوبية، نتذكر بأن الرئيس الأمريكي تدخل مع لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة صاخبة وحادة حتى أنه يقال بأنه قام بشتمه فيها، وتراجعت إسرائيل حين تهديداتها باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. بالتالي هل يمكن أن نتحدث عن ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل هذه المرة باستهداف الضاحية؟ ما هي القراءات هنا؟
16: يعني جمال، حينما أعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار مع لبنان، لنتذكر أنه في صياغته لهذا الإعلان قال في نهايته لنرى إلى أي مدى يمكن لهذه الهدنة أن تصمد، بالتالي هو وضع تنويها للجمهور الأمريكي ولمتابعيه بأن هذه الهدنة بين إسرائيل وحزب الله قد تصمد وقد لا تصمد، وبدأ وكأنه على الحياد من هذه الفكرة، ثم عاد وزاد الأمر ربما سوءا إنجاز التعبير حينما قال بأنه سمح بالضربات الجراحية داخل لبنان، والمزاعم الإسرائيلية منذ البدء أن ما تنفذه في لبنان هو ضربات جراحية مسموح فيها.
11: والآن اسمح لي فقط أن أشير عماد، يبدو أن رشقة صاروخية وموجة صاروخية جديدة الآن من إيران باتجاه إسرائيل، ربما الحديث عن موجة ثالثة على ما يبدو الآن للصواريخ، موجة صواريخ جديدة إيرانية باتجاه إسرائيل. وكنا تابعنا مع عبد القادر منذ قليل تفعيل سفارات الأنظار في الخضيرة وحيفا ومحيطها. اسمح لي عماد أن نذهب إلى عبد القادر، ربما نتابع معه هذه التطورات. إذن يبدو أن هناك موجة صاروخية جديدة، عبد القادر ماذا لديك؟
14: صحيح جمال، الجيش الإسرائيلي يشير إلى رصد موجة ثالثة من الصواريخ في طريقها إلى إسرائيل، ونطاق الإنذار المبكر يمتد من كريات شمونة في أقصى الشمال عند الحدود اللبنانية ومستوطنات الجولان السوري المحتل إلى مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا كقيسارية والخضيرة، مرورا بمدينة حيفا ومرج ابن عامر ومناطق واسعة من الجليل، كلها تلقت إنذارا مبكرا يفيد بإطلاق صواريخ للمرة الثالثة في غضون عدة دقائق نحو شمالي إسرائيل. حتى اللحظة القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي تقول إن لا بلاغات حرجة وصلت الإسعاف الإسرائيلي في موجتي إطلاق الصواريخ السابقة، وبالتالي نحن أمام موجة ثالثة في هذه اللحظات وبموازاة تهديد إسرائيلي برد قوي تنقله القناة 12 الإسرائيلية. وكذلك تقول إن الرد الإسرائيلي سيكون ليس فقط هيئة البث الإسرائيلية، إنما تقول إن أيضا القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن إسرائيل أيضا سترد على هذا الهجوم. والآن أيضا القناة 12 الإسرائيلية كذلك تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري مشاورة أمنية طارئة بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي بعد قليل لبحث هذه الهجمات الإيرانية المستمرة منذ نحو 20 دقيقة أو أكثر بقليل بشكل متتابع. ثلاث رشقات صاروخية أطلقت، رشقتان وصلتا بالفعل وإسرائيليا لم يتم الحديث عن سقوط في مناطق مأهولة كنتيجة للرشقتين الماضيتين، ورشقة صاروخية ثالثة في طريقها إلى شمالي إسرائيل وذات النطاق الجغرافي الذي دوت فيه صفارات الإنذار في الرشقتين الأولتين. جمال، نحن ننتظر أن تدوي صفارات الإنذار خلال وقت قصير قد لا يتجاوز دقيقتين أو 3 دقائق، والتحقق من إذا ما كنا أمام مزيد من الهجمات التي ستستمر خلال الدقائق المقبلة ضمن الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.
11: يبدو أننا نتحدث عن نطاق جغرافي واحد مستهدف بهذه الموجات من الصواريخ. ابقى معي عبد القادر، سأعود إليك. أعود مجددا إلى عماد. يبدو أنه تم إطلاع الرئيس ترامب عماد على هذه التطورات في إيجاز للرئيس الأمريكي كما ينقل موقع أكسيوس الآن. عماد،
16: هذا صحيح، يبدو أن الرئيس فورا تم إطلاعه، طبعا بسرعة غير معهودة تقريبا لأن اليوم الأحد كما تعلم. إطلاع الرئيس على الأمر يعني بأننا ربما أمام في الساعات المقبلة، ربما حتى أقل من ذلك، أمام تصريح ما للرئيس الأمريكي حول هذه التطورات. كما أشرت في المداخلة السابقة، هذه التطورات قد تدفعه لخيارات هو لا يريد أو ليس متحمسا للجوء إليها، أهمها العمل العسكري. هو يحاول دائما التهرب من هذا الخيار الذي حاول الإسرائيليون جاهدين دفعه نحوه، لكنه رغم المواجهات التي تحصل بين فترة وأخرى بين القيادة المركزية والإيرانيين في محيط مضيق هرمز، إلا أنه رفض الذهاب نحو حرب واسعة واكتفى بالردود المدروسة، ويقول بأنه مستعد للانتظار لفترات أطول من ذلك. لا يزال يعول على وقف إطلاق النار، اليوم قال بأن وقف الاتفاق مع إيران، ويقول بأنه قريب، لكن اليوم التطور غير مسبوق منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل 7 أسابيع. نحن أمام مواجهة بالصواريخ من إيران إلى إسرائيل، وربما العكس بعد قليل. هذا قد يحتم على الأمريكيين اتخاذ قرار ما، إما المسارعة، وهذا مجرد احتمال جمال، مسارعة الرئيس الأمريكي لتهدئة الأوضاع كما فعل مع لبنان لإبقاء وقف إطلاق النار بالحد الأدنى على ما هو عليه الآن على الأقل، أو أنه قد يجد نفسه في وضع، إن تطورت هذه الأمور وخرجت عن السيطرة أي المواجهات الحالية، قد يجد نفسه في وضع يعلن فيه فشل التفاوض مع الإيرانيين والدخول في المعركة إلى جانب إسرائيل. كلا الخيارين محتملين بنسبة متعادلة، وليس لنا إلا انتظار تصريحات الرئيس التي قد يدلي بها بعد أن تم إيجازه وإطلاعه على التطورات بين الطرفين. طبعا السؤال المعلق سيبقى لدى البيت الأبيض، من هو المسؤول ومن أدى لتفجر هذه المواجهات؟ الإدارة الأمريكية كما قال دونالد ترامب لأم بي سي ترفض الربط بين إيران ولبنان تماما، وترفض أن يكون هناك أي اتفاق ولو مرحلي بين إيران وبين لبنان، بالتالي هي تريد فصل الساحات، وسترفض محاولة الإيرانيين الربط بين وقف إطلاق النار معهم والأمريكيين وبين وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين ولبنان، بالتالي قد يؤدي ذلك لدفع الرئيس الأمريكي لاتخاذ خيارات حادة. لكن كل ذلك مجرد احتمالات، ليس لنا إلا انتظار تصريح قد يأتي في الساعات ربما أقل من ذلك المقبلة للرئيس الأمريكي حول هذه التطورات. جمال،
11: ابقى معي عماد، سنبقى معك ومع الزملاء أيضا عبد القادر وحسام في المتابعة لمجمل هذه التطورات. نعود لمتابعة الصورة، صور من حيفا مباشرة الآن من شمال إسرائيل أيضا من منذ قليل، والصورة أيضا من تل أبيب. كنا تابعنا الاعتراضات الصاروخية قبل قليل، نتحدث حتى اللحظة عن 3 موجات صاروخية، ربما الموجة الثالثة. سنعود لعبد القادر لمتابعتها، ربما لم تصل بعد الصواريخ التي أطلقت من إيران إلى إسرائيل. كنا نتابع مع عماد بأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل هذه التطورات في إيجاز بشأن التطورات بين إيران وإسرائيل بانتظار أي بيان رسمي أيضا من البيت الأبيض. نتحدث عن تطورات متسارعة، ربما هو إطلاق النار أو الصواريخ للمرة الأولى منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار وإعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أبريل الماضي. تكون هذه التطورات وبهذا الحجم بين إيران وبين إسرائيل 3 موجات صاروخية، 4 صواريخ في الموجة الأولى. لا معلومات حتى اللحظة عن عدد الصواريخ التي أطلقت في الموجات اللاحقة. هل نحن إزاء تصعيد محدود ومحسوب كما تقول بعض القراءات من الجانب الإسرائيلي منذ قليل، وبالتالي سيكون هناك احتواء لهذا التصعيد؟ هل ستكون جولة تصعيد متبادلة بين إسرائيل وإيران دون تدخل الولايات المتحدة، وربما تحاول الولايات المتحدة ضبط الأمور ومنع الانزلاق إلى مواجهة إقليمية جديدة، هذا سيناريو آخر ربما مطروح الآن. نعود مجددا إلى عبد القادر من القدس المحتلة ونتابع معك عبد القادر تطورات الميدان بداية، وأيضا هل هناك أي بيانات جديدة سواء سياسية أو عسكرية؟ كنا تابعنا منذ قليل بيانات كنت أوردتها أنت عبد القادر للمتحدث أو بيان من الجيش الإسرائيلي بداية، وأيضا القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال سنرد بقوة على الهجوم الإيراني، والآن صحيفة يدعوت حرانوت تقول نقلا عن مسؤول إسرائيلي أيضا ردنا على الصواريخ من إيران سيكون قاسيا، والآن أيضا سلاح الجو الإسرائيلي يعلن اعتراض جميع الصواريخ السابقة القادمة من إيران. عبد القادر،
14: صحيح جمال، بيان من الجيش الإسرائيلي يتحدث فيه أن سلاح الجو أو الدفاع الجوي الإسرائيلي أسقط كافة الصواريخ التي أطلقت من إيران، هذا لا يشمل الرشقة الصاروخية التي كانت دوت لأجلها صفارات الإنذار قبل دقيقة، نحن ننتظر نتائج هذه الرشقة الصاروخية، كانت دوت صفارات الإنذار بدءا من الجولان السوري المحتل مرورا بمناطق واسعة من الجليل وصولا إلى الجنوب من مدينة حيفا دون أن تشمل هذه المرة مدينة حيفا ومحيطها بحد ذاتها، ولكن مجددا نطاق واسع جدا من البلدات يضم مئات البلدات المختلفة دوت فيها صفارات الإنذار للمرة الثالثة وبعضها للمرة الرابعة في غضون فترة لا تتخطى النصف ساعة وسط تهديدات إسرائيلية. هذه الإحاطة التي وصلت لمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يسمى يتحدث عن رد إسرائيلي قاس تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية وكذلك يدعوت أحرنوت وهيئة البث الإسرائيلية كانت نقلت عن مصادر إسرائيلية أن إسرائيل ستقوم بالرد على هذا الهجوم، بالتالي هناك عدة مصادر متقاطعة ما بين مصادر سياسية أو مسؤولين إسرائيليين يجمعون فيها على أن إسرائيل ستقوم بالرد على هذا الهجوم الإيراني وفق ما يصدر من رسائل إسرائيلية حتى اللحظة، رغم أن التنسيق مع الولايات المتحدة ربما لم يبحث على الأقل حتى هذه اللحظة، هناك حديث عن إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عنه الزملاء من واشنطن، ولكن لازلنا في الدقائق الأولى لهذا الرد الإيراني على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت عقب تهديد إيران بذلك وتنفيذ هذا التهديد وعقب ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تقديرات تطرق إليها نقاش أمني جرى قبل الضربة أو انتهى قبل الضربة الصاروخية بنحو نصف ساعة، وتحدث عن إمكانية أن ترد إيران بصورة محدودة ولكن أن تقوم إسرائيل كذلك بالرد رغم اعتبارها الرد الإيراني محدودا، لا نعرف إن كان هذا الرد حتى هذه اللحظة يعتبر محدودا من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن ما نعرفه أن سلاح الجو الإسرائيلي يتحدث عن إسقاط كافة الصواريخ بما لا يشمل هذا التحديث الرشقة الصاروخية الأخيرة لأنه صدر بموازاتها، بالتالي ننتظر أيضا الدقائق المقبلة للتأكد من إذا ما كان هناك جديد في الرشقة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت قبل بضعة دقائق فقط وصلت إلى شمالي إسرائيل ودوت فيها صفارات الإنذار مجددا في قطاع واسع جدا من البلدات المختلفة.
11: سنبقى معك في المتابعة عبد القادر، ابقى معي، نعود لمتابعة هذه الصور من سماء رام الله لاعتراضات صاروخية للموجة الأولى أيضا من شمال إسرائيل، يبدو اعتراضات للموجة الثانية من الصواريخ، إذن إذاعة الجيش الإسرائيلي الآن تتحدث عن إطلاق 4 دفعات صاروخية من إيران حتى الآن جميعها باتجاه الشمال، إذن الآن إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال، وقد تم في بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض كل هذه الصواريخ، إذن هي رسالة سياسية وعسكرية، هل تسعى أيضا لربما حفظ الردع أو التأكيد على قدرة إيران على الردع وتنفيذ تهديداتها؟ حسام الدياب يعود معنا من طهران، ماذا يقال هناك؟ صدرت أي تصريحات أو بيانات رسمية هناك حسام؟
15: بالتأكيد جمال، ما كان ينتظره الشارع من تصريحات عسكرية لوضعهم في الصورة حول طبيعة الرد العسكري الإيراني على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي للشؤون العسكرية. نتحدث هنا عن محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، قال قبل قليل: لقد أعلنت إيران مرارا وتكرارا أنها لن تتسامح مع انتهاك وقف إطلاق النار أو أي عدوان على لبنان. أضاف بأنه تلقى المعتدون ردهم هذه الليلة، وهذا الرد يعد تحذيرا لهم للكف عن أعمالهم العدوانية، وحذر بأن كل خطوة جديدة ستواجه برد أشد قسوة وتكلفة أكبر للأعداء. هذا الكلام

0: جمال في القوات المسلحة الإيرانية. قائد مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله كان قد قال بأن إسرائيل اعتدت على لبنان وانتهكت مرارا وتكرارا وقف إطلاق النار، هذا يزيد من فظاعة ما يتعرض له الشعب اللبناني. قال بأنه ورغم تحذيرات الجانب الإيراني إلا أن إسرائيل غضت الطرف عن هذه التحذيرات وقامت بالتصعيد ضد لبنان. أضاف علي عبد الله بأنه في حال تفاقمت بأن إيران كانت قد حذرت في السابق من أن أي تصعيد سيواجه برد عسكري، وأن على الإسرائيليين وقف هجماتهم على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وأنه إذا تم توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية فإن الأعداء سيتلقون ضربة أشد هذه المرة. من غير المعلوم حتى الآن إن كانت هذه الرشقات الصاروخية الباليستية الإيرانية هي رشقات تحذيرية مدروسة ضد مناطق بعينها، هل أوقعت قتلى أو إصابات في الجانب الإسرائيلي حتى الآن غير معلوم أي معلومات حتى هذه اللحظة، مجرد متابعة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وشبه الرسمية وأيضا تلك المقربة من الحرس الثوري الإيراني لمسار هذه الصواريخ، وتنقل بالحرف ما تنقله وتتابعه وسائل الإعلام الإسرائيلية. كان هذا بالتزامن أيضا مع نشر بعض المقاطع، مقاطع الفيديو القصيرة لتجمعات إيرانية ليلية لم تنتهي ولم تتوقف جمال منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما. هذه التجمعات موجودة هذه الليلة في بعض الساحات في العاصمة الإيرانية طهران وعدد من المحافظات الأخرى. بعض هذه المشاهد تظهر حالة من الفرح الشديد للإيرانيين بالتزامن مع إعلان أو مع رشقات الصواريخ التي ظهرت ربما في سماء العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع هذه التجمعات. من المكان الذي نتواجد فيه حاليا لم يتم أو لم يشاهد أي إطلاق أو أي رشقة من الصواريخ الإيرانية، المشهد مرشح لكي يتسع ربما خلال الساعات القليلة المقبلة في حال ذهبت إسرائيل بالفعل جمال للرد على هذه الرشقات الإيرانية، وقامت إسرائيل أو قامت إيران بالرد المماثل، وربما لا أحد يعلم قد تتسع جبهة المواجهة مجددا خلال الساعات القليلة المقبلة.
1: وبيانات الجيش الإسرائيلي حسام أكدت بأن إسرائيل سترد على هذه الرشقات وهذه الموجات الصاروخية، سترد برد قاس كما ورد في أحد بيانات الجيش الإسرائيلي. إذن هذه تطورات الآن تطورات الميدان والتصريحات أيضا في هذا الخبر العاجل، نتابع التصريح لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، يقول المعتدون على لبنان تلقوا ردا هو تحذير للكف عن أعمالهم العدوانية. البيان لمستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية يقول بأن المعتدون تلقوا ردا للكف عن أعمالهم العدوانية. وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث الآن عن تفعيل الدفاعات الجوية غربية البلاد. إذن تفعيل الدفاعات الجوية غربية البلاد، سأعود إليك حسام للمتابعة، لكن قبل ذلك إلى عبد القادر. عبد القادر، يبدو أن الرد الإسرائيلي لم يتأخر، الآن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية غربية إيران. عبد القادر.
2: جمال، حتى اللحظة لا تأكيد إسرائيليا في هذه الجزئية، كما سبق أن فعلت الدفاعات الجوية الإيرانية لعدة مرات سابقة ليتضح لاحقا أنها إما ناجمة عن تشخيص قد يكون خاطئا أو حتى عن عمليات تدريب أو أحداث أخرى مرتبطة بالجانب الأمريكي، لكن حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي لا تأكيد على بدء أي هجوم. هناك توعد بتنفيذ هجوم ردا على الهجوم الإيراني، لسيما وأنه في هذه اللحظات عمليا ما يتحدث به مستشار المرشد الإيراني يؤشر إلى
1: قبل أن تتابع. عبد القادر اسمح لي، الحرس الثوري يقول الآن استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية. إذن التصريح للحرس الثوري الإيراني الآن يقول استهدفنا قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية. عبد القادر.
2: صحيح، قاعدة رماد دافيد هي تقع في مناطق دوت فيها صفارات الإنذار، هي قرب مرج ابن عامر، قرب الناصرة ويوكنعام والعفولة وهذه المناطق، وهي من القواعد الجوية المهمة التي بالمناسبة كانت تحدثت التقارير الإسرائيلية نقلا عن صور لأقمار صناعية تحديدا نقلتها يدعوت أحرنوت عقب سماح الرقابة العسكرية الكشف بذلك، كانت كشفت عن سقوط على الأقل أحد الصواريخ أو حتى أكثر من صاروخ داخل قاعدة رماد دافيد الجوية خلال الحرب الإيرانية خلال الحرب الأمريكية.

0: الإسرائيلية على إيران الماضية قبل وقف إطلاق النار. الآن هي مجددا في دائرة الاستهداف، لكن حتى اللحظة إسرائيل تقول إنها اعترضت كافة الصواريخ التي أطلقت. الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض كافة الصواريخ، ثم القناة 12 الإسرائيلية ذكرت بعد ذلك عن اعتراض آخر الموجات الصاروخية كذلك التي أطلقت نحو إسرائيل. بالتالي الجانب الإيراني يتحدث عن أن أحد الأهداف التي استهدفت في هذا الرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت هو قاعدة رماد دافيد الجوية المهمة، لكن إسرائيليا الرواية الإسرائيلية تقول أن كل الصواريخ التي أطلقت اعترضت خلال الدقائق الماضية من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ونتحدث عن 4 موجات مختلفة من الصواريخ أطلقت بفترات زمنية متقاربة جدا، في كل رشقة منها أعداد محدودة من الصواريخ نحو ذات المنطقة وهي شمالي إسرائيل، في محاولة لترسيخ معادلة كان هدد فيها مقر خاتم الأنبياء الإيراني قبل نحو أسبوع، حين هدد نتنياهو وكاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. تحدث عن إمكانية إخلاء مستوطنات شمالية إسرائيل وفق ما تحدث في حينها مقر خاتم الأنبياء. والآن المعادلة التي حاولت إيران أن ترسخها هو أن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قوبل بقصف شمالية إسرائيل وليس في مناطق أخرى كتل أبيب ومحيط تل أبيب أو مناطق أقرب نحو وسط إسرائيل. بالتالي القصف الإيراني اقتصر على شمالي إسرائيل وصولا إلى مناطق تقع إلى الجنوب من مدينة حيفا، وتهديدات إسرائيلية برد إسرائيلي قاس وفق ما نقل على لسان مسؤول إسرائيلي خلال الدقائق أو الساعات المقبلة، لا نعرف ذلك، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يفترض أيضا أن يدلي ببيان بعد نحو 10 دقائق من الآن. نترقب هذا البيان، ربما يحمل جديدا في التوجه الإسرائيلي بصيغة رسمية بدلا من التسريبات الصادرة عن مسؤولين سياسيين. نحن ننتظر هذا البيان في وقت تشير فيه المؤشرات إلى انتهاء الهجوم الإيراني على الأقل في هذه اللحظات.
1: وهيئة البث الآن عبد القادر، صحيح هيئة البث الآن تقول إيران أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، إذن هيئة البث الإسرائيلية تفيد الآن بأن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، وكما قال عبد القادر يبدو نهاية هذا التصعيد أو هذه الموجات الصاروخية من الجانب الإيراني. كنا أوردنا خبرا منذ قليل من وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية، لا نعلم حتى الآن طبيعة ما يحدث هناك. على كل حال أفادنا عبد القادر بأنه لا حديث من الجانب الإسرائيلي عن رد فوري إسرائيلي لهذه الصواريخ الإيرانية، وإن هددت إسرائيل هدد الجيش الإسرائيلي بشكل واضح في بياناته بأنه سيرد بشكل قاس على هذه الموجات الصاروخية. إيران بهذه الموجات الصاروخية استهدفت الشمال الإسرائيلي كما ذكر عبد القادر، ربما في رسالة عسكرية وسياسية أيضا لإسرائيل التي كانت ربطت سابقا التهدئة على الجبهة العاصمة اللبنانية بيروت مقابل التهدئة وعدم استهداف حزب الله لمستوطنات الشمال. ترد إيران باستهداف مستوطنات الشمال بالفعل والمناطق الشمالية بعد القصف الذي استهدفت به إسرائيل اليوم الضاحية الجنوبية. نذكر بأن التصريحات لبنيامين نتنياهو وللمسؤولين العسكريين الإسرائيليين منذ أيام فقط تقول بأن إسرائيل ستكرر سيناريو الساحة أو الجبهة الجنوبية، ستكرره مجددا في الجبهة الشمالية. هذا ما قاله نتنياهو في أحد اجتماعاته مع قادة ميدانيين ومدنيين في شمال إسرائيل. إذن تطورات ميدانية ربما يبقى مفتاح الحل أو التصعيد أو التهدئة بيد الجانب الأمريكي، إما أن ربما يذهب إلى جانب إسرائيل في هذا التصعيد وهذا الرد الذي أعلنت عنه إسرائيل، تقول بأنها سترد برد قاس على هذه الهجمات وهذه الصواريخ، وإما التهدئة، ربما هذا سيناريو آخر وارد إذا كانت الولايات المتحدة وإذا كان الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق وإنهاء هذه الأزمة بتداعياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية العديدة. ربما نعود إلى حسام ونتابع معك الخبر الذي أوردناه منذ قليل. حسام، ما صحة تفعيل الدفاعات الجوية كما أشارت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، في حين أكد عبد القادر بأنه لا وجود إلى حتى الآن، لا تأكيد رسمي من الجانب الإسرائيلي على رد إسرائيلي على هذه الصواريخ الإيرانية؟ حسام،
2: وفي إيران أيضا لا معلومات واضحة حول هذه وفي إيران أيضا جمال لا معلومات واضحة حول هذه التفعيلات، لكن من غير المستبعد أن تقوم إيران بتفعيل الجبهة الغربية، وهذه عادة منذ حرب العام الماضي أواسط العام الماضي. الطرفان يعملان على مبدأ ضربة بضربة، إن قامت أو هددت إيران بأنها ستستهدف مستوطنات الشمال، فالجانب الأقرب من حيث الناحية النظرية لإسرائيل هو أن تقوم باستهداف المناطق والجبهات الغربية، على اعتبار أنها استهدفت كثيرا خلال الحربين المتتاليتين، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. تلك المناطق غربي وشمال غربي البلاد تحديدا مليئة بالمنصات والقواعد العسكرية الإيرانية التي استهدفت مرارا وتكرارا أمريكيا وإسرائيليا لإضعاف المنظومات الدفاع الجوي الإيرانية إن صح التعبير. كما قلنا لا معلومات دقيقة حول هذه التفعيلات، لا وجود أو لا تفعيل لسفارات إنذار أيضا في طهران حتى هذه اللحظة، إن كان هناك خشية من أن تقوم إسرائيل باستهداف العاصمة، إن كانت كما قلنا جمال إيران تريد استهداف مناطق في الشمال الإسرائيلي، قاعدة رامات ديفيد العسكرية الجوية مثلا، ربما تقوم إسرائيل كما قلنا باستهداف المناطق الغربية مبدئيا، إن قامت إيران بالتصعيد مجددا سترد إسرائيل بالمثل وهكذا، وربما قد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة، لا أحد يعلم ذلك. لكن وانطلاقا من كلام الحرس الثوري الإيراني قبل دقائق قليلة من الآن عبر بيان أوضح فيه طبيعة هذه الاستهدافات والردود الإيرانية، نتحدث عن مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، قال بأن عملية الليلة كانت مجرد عملية تحذيرية، إذا تكررت هذه الاعتداءات فسيكون الرد أوسع نطاقا وسيشمل الأهداف الأمريكية والإسرائيلية في عموم المنطقة. أيضا أوضح بيان الحرس الثوري بأن هذه العملية استهدفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاعدة رامات ديفيد الجوية، منبع الاعتداءات على كل من مناطق صور ومناطق في الجنوب اللبناني وأيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت صباح هذا اليوم. وقال بأن هذا الاستهداف لقاعدة رامات ديفيد جرى بصواريخ باليستية. الحرس الثوري أضاف أيضا وقال بأن قبول إيران لوقف إطلاق النار في 10 أبريل الماضي كان مشروطا بوقف إطلاق النار على جميع الجبهات، لكن وكالعادة لم تلتزم أمريكا ولا حتى إسرائيل بوقف إطلاق النار، واصلا عدوانهما وجرائمهما ضد كل من الإيرانيين واللبنانيين والفلسطينيين، وانتهكا وقف إطلاق النار بشن هجمات متكررة على السواحل والسفن الإيرانية. كما قلنا جمال
1: حسام ابقى معي، التصريح لافت الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، يقول ما أقترحه على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. التصريح الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أقترحه على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. يقول أيضا إذا الرئيس الأمريكي عودوا إلى طاولة التفاوض، عودوا إلى طاولة المفاوضات، التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن نذكر تصريح الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز ما أقترحه على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. إذن تصريحات فورية الآن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا ما كانت هذه التصريحات تعكس فعلا سياسة الرئيس الأمريكي في تعاطيه مع هذا التصعيد، ربما قد توحي بأن الولايات المتحدة ستسعى إلى احتواء هذا التصعيد الجديد وتمنع الانزلاق إلى المزيد من التصعيد بين إيران وإسرائيل. أعود إلى عبد القادر عبد الحليم، ينضم إلينا مجددا من القدس المحتلة. إذا تصريحات للرئيس الأمريكي الآن تدعو إلى التفاوض بعد بيان للجيش الإسرائيلي عبد القادر منذ قليل يقول سترد إسرائيل بشكل قاسي على هذه الصواريخ الإيرانية.
0: البيان كان صادرا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أو تسريب عن مسؤول إسرائيلي رفيع كان تحدث فيه عن رد قاس، لكن تصريح لافت بكل تأكيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه دون التوقعات الإسرائيلية التي تتحدث عبر مصادر متقاطعة، منها ما هو أمني منها ما هو سياسي لمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن رد إسرائيلي. ومن تصريح مستشار المرشد الإيراني من الواضح أن الرد الإسرائيلي إن حضر بقوة فسيعقبه أيضا رد إيراني، ولا يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأقل من خلال هذا التصريح معنيا بمثل هذا التصعيد. بالتالي لا يتقاطع أو لا تتقاطع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتسرب إلى مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية مهددة بتوجيه رد قوي وقاس نحو إيران، رغم أن الصواريخ الإيرانية تقدر بعشرة صواريخ أطلقت على أربع دفعات مختلفة، وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي إما عن اعتراضها جميعها أو عن سقوط بعضها في مواقع مفتوحة، بمعنى أنها لم تصب أي من المناطق المأهولة، أي لم تسجل إصابات لدى الإسعاف الإسرائيلي نتيجة هذه الرشقات الصاروخية الإيرانية. رغم ذلك يتحدث مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام إسرائيلية عن رد قاس، ليأتي تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلهجة تبدو مختلفة قليلا، لكننا لا نزال جمال في الدقائق الأولى لتبعات وانعكاسات هذا الهجوم الإيراني الذي يأتي ردا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي ظهر هذا اليوم. وبالتالي قد تكون هناك نقاشات لاحقة إسرائيليا وأمريكيا على أعلى المستويات. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يفترض أن يعقد مشاورات أمنية بعد قليل مجددا، كان قد عقد واحدة قبل الهجوم الإيراني وسيعقد مشاورات أخرى بعد قليل، وقد يعقبها أيضا لقاءات على مستويات مختلفة ما بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لمحاولة تنسيق الموقف المتعلق بالرد الإسرائيلي المرتقب إن حضر على الهجوم الإيراني كما يهدد مسؤولون إسرائيليين.
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. إذن هيئة البث الإسرائيلية كما نتابع في الخبر تقول إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل على 4 دفعات، هو أكبر تطور وأكبر تصعيد ميداني وعسكري بين إيران وإسرائيل منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. إسرائيل بدأت هذا التصعيد من لبنان عبر استهداف الضاحية الجنوبية. إيران كانت هددت سابقا بأنها سترد إذا ما قامت إيران أو إذا ما قامت إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية. يبدأ هذا التصعيد الجديد الذي ترد عليه إسرائيل بتصريحات لمسؤولين عسكريين لوسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن إيران أو إسرائيل سترد بشكل قاس على هذه الموجات الصاروخية. تغطية متواصلة مشاهدين على شاشة التلفزيون العربي لمجمل هذه التطورات في ساعة جديدة نتابعها الآن مع سيهام بابا. تفضلي سيهام.

0: مستمرون مشاهدينا في هذه التغطية المفتوحة لتطورات في منطقة الشرق الأوسط والقصف الإيراني على إسرائيل. إذا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ قليل اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال. كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي أن رد تل أبيب على الصواريخ من إيران سيكون قاسيا. وكنا قد تابعنا بيانا عن الحرس الثوري الإيراني أعلن فيه استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بصواريخ باليستية، ردا على ما قال إنها جرائم واسعة النطاق ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان، والقتل والتهجير القسري الذي طال سكان منطقتي صور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي بيروت. من جانبه أفاد بيان لمقر خاتم الأنبياء التابع للجيش الإيراني أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكثفت هجماتها على لبنان كما قصفت أضاحية الجنوبية لبيروت. البيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء شدد أيضا على أن إيران سبق لها أن حذرت من أنه في حال استهدفت بيروت فستشن هجمات على أهداف في الأراضي المحتلة. وقال البيان إنه يجب على جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحي بيروت. كما هدد مقر خاتم الأنبياء بشن ضربات أشد وطأة في حال وسع جيش الاحتلال نطاق هجماته في المنطقة. الرئيس الأمريكي كان له تعليق بعد أن قدمت له إحاطة بشأن هذه التطورات، قال إنه يقترح على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. ترامب أضاف في تصريحات لفوكس نيوز مخاطبا إيران: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. إذن هذه آخر المعطيات والتصريحات التي تبعناها في الدقائق الماضية بعد هجوم من إيران على إسرائيل عبر 4 دفعات مكونة من 10 صواريخ. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه اعترض جميع هذه الصواريخ. وكنا تبعنا دوي سفرات الإنذار في المناطق الشمالية من إسرائيل، مناطق مختلفة على مرات مختلفة، وأصدرت عقبها إسرائيل إنذارات من الجبهة الداخلية لسكان إسرائيل بالتوجه للملاجئ احتماء من هذه الصواريخ. لكن بحسب المعطيات الأولية بالفعل الجيش الإسرائيلي يقول بأنه تصدى لكل هذه الصواريخ. الآن نذهب لمتابعة ميدانية مع شبكة مراسلين من القدس، معنا عبد القادر عبد الحليم، معنا أيضا من إيران من طهران حسام دياب، ومن واشنطن عماد أرواشتا. أهلا بكم جميعا، ونبدأ من القدس لمتابعة التطورات وإن كانت هذه الهجمات قد توقفت أم هناك استعداد لتلقي المزيد. عبد القادر،
1: السهام هي متوقفة على الأقل حتى هذه اللحظة بعد بيان أيضا نائب المستشار المرشد الإيراني الذي تحدث عن هذا التحذير أو عن أن هذا الهجوم كان تحذيرا نحو إسرائيل، لكنه توقف باشتراط أيضا انتظار الرد الإسرائيلي الذي توعد به مسؤولون إسرائيليون في تسريبات مختلفة لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة تحدثوا فيها عن توعدهم برد قوي ورد قاس على الهجوم الإيراني وفق تصريحاتهم. حتى اللحظة نتحدث عن قرابة 10 صواريخ أطلقت على 4 دفعات مختلفة، استمرت فيها صفارات الإنذار بالدوي لنحو 40 دقيقة، تركزت كلها شمالي إسرائيل وصولا حتى الخضيرة وقيسارية إلى الشمال إلى الجنوب من مدينة حيفا. تحدث الإسعاف الإسرائيلي فقط عن إصابة واحدة متوسطة، قال إنها نتجت عن سقوط أثناء التوجه إلى الملاجئ، لا أكثر من ذلك. إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن اعتراض كافة صواريخ أو سقوط بعضها في مناطق قالت إنها غير مأهولة، مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات، وبالتالي لا نتحدث عن سقوط لأي من الصواريخ في مناطق مأهولة كانت دوت فيها صفارات الإنذار وأدخل بعدها ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب تنفيذ إيران لتهديدها الذي جاء قبل أسبوع من مقر خاتم الأنبياء، وكان هدد باستهداف مستوطنات الشمال وفق التصريح الصادر إذا ما قصفت إسرائيل في حينه الضاحية الجنوبية لبيروت. تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألغى الهجوم، واليوم نفذ الهجوم إسرائيليا مجددا وقصفت الضاحية الجنوبية الجنوبية لبيروت، وكانت إسرائيل ترتقب رد الفعل الإيراني ليأتي هذا الرد عبر هجمات صاروخية متتالية انتهت قبل دقائق. حتى اللحظة من غير الواضح أو لا يوجد تصريحات رسمية على مستوى رئاسة الوزراء الإسرائيلية أو حتى من الجيش الإسرائيلي تتحدث عما هو قادم خلال الدقائق المقبلة، طبيعة الرد الإسرائيلي الذي يهدد به المسؤولون الإسرائيليون. ولكن تعقد مشاورات أمنية مجددا يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة من وزير الأمن إسرائيل كاتس للمرة الثانية لهذا اليوم. الأولى كانت انتهت قبل نحو نصف ساعة فقط من شن إيران لهجومها، والثانية يفترض أنها انطلقت قبل قليل لتبحث تبعات هذا الهجوم الإيراني وربما رد الفعل الإسرائيلي المرتقب على هذا الهجوم. سهام،
0: ابقى معنا عبد القادر، سنعود إليك في إطار هذه المتابعة، لكن نذهب لحسام دياب في طهران لمتابعة آخر المواقف الإيرانية على الصعيد العسكري، وإن كان هناك أي مواقف سياسية أيضا. حسام،
2: بالتأكيد سهام، لكن دعيني أبدأ بهذا الخبر. من هيئة الطيران المدني الإيرانية قبل قليل أعلنت إغلاق المجال الجوي غربي البلاد حتى إشعار آخر، وذكر مجيد إخوان المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية قبل قليل أنه وبناء على تقييمات السلامة والأمن وبإصدار إشعار الطيران تم إغلاق الجزء الغربي حتى إشعار آخر، ومضيفا بأن أو داعيا المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن زيارة المطارات ومتابعة آخر مستجدات حالة الرحلات الجوية عبر وسائل الإعلام. هذا الخبر يأتي بعد أيام قليلة على أخبار إيرانية كانت متلاحقة عن عودة عمل المطارات في مختلف أنحاء البلاد إلى حالتها الطبيعية بما فيها المطارات المتواجدة غربي البلاد. هذا التصعيد الإسرائيلي دفع الإيرانيين للقيام بخطوات استباقية ربما خشية أن يكون هناك رد إسرائيلي ما خلال الساعات القليلة المقبلة، ردا على الصواريخ التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني خلال أقل من ساعة في رد إيراني واضح على التصعيد الذي حصل على الجبهة اللبنانية. كان هذا الخبر إعلان وقف أو إغلاق المجال الجوي غربي البلاد حتى إشعار آخر متزامن أيضا مع ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر إيرانية كانت تؤكد بأن أي رد إسرائيلي على الصواريخ الإيرانية والرد الإيراني سيقابل برد قاطع من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هذه المرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ناحية وقبل دقائق كان يوصي الإيرانيين بالاكتفاء بما أطلقوه من صواريخ حتى الآن، لكن ما يقلق الجانب الإيراني هو أنه لا يمكن المراهنة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن إيران تتهم ترامب بأنه أعطى الضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي للتصعيد على الجبهة اللبنانية وتجاهل التحذيرات الإيرانية التي أطلقت الأسبوع الماضي والتي كان مفادها بأن على سكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي الإخلاء فورا في حال جرى الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت. الحرس الثوري أشار قبل قليل أيضا في بيان بأن هذا الاستهداف هذه المرة هو عملية تحذيرية وأنها استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها عمليات الاستهداف لكل من مناطق صور ومناطق أخرى وقرى أخرى في الجنوب اللبناني وأيضا الضاحية الجنوبية في بيروت.
0: سنعود إليك وسام، لكن الآن لدينا أخبار عاجلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة لأكسيوس. ترامب يقول سأتحدث مع نتنياهو وأطلب منه ألا يقصف إيران. إذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح لأكسيوس يقول سأتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأطلب منه ألا يقصف إيران، أي ألا يرد على هذا الهجوم الإيراني. عماد معنا من واشنطن لمتابعة هذه التصريحات، تفضل عماد.
3: نعم سهام، والرئيس الأمريكي أيضا كان صرح في لقاء مع فوكس نيوز بأن الاتفاق مع إيران قريب جدا، قد يوقع كما قال يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي، وقال بأن القصف والقصف المضاد لا يخدم العملية التفاوضية وأن الإيرانيين دعاهم إلى أنهم أطلقوا صواريخهم وانتهى الأمر وعليهم الآن العودة لطاولة المفاوضات. حرص واضح سهام على المفاوضات، حرص واضح من الرئيس على ألا ينزلق المشهد لحرب كبيرة، لكن الآن الكرة في ملعب الإسرائيليين، وما إذا كانوا سيستمعوا للرئيس الأمريكي أم لا، لأن الإسرائيليين إن ردوا وتطلب ذلك رد إيراني مقابل قد تخرج الأمور عن سيطرة الرئيس ويجد نفسه في مربع عليه أن يتخذ قرارات مختلفة تماما، قد يكون أحدها العمل العسكري. الآن هل سيتمكن من إقناع نتنياهو؟ هذا سؤال كبير، لكن المفارقة هنا أن الرئيس الأمريكي سيطلب من بنيامين نتنياهو أن يتوقف، أن لا يقوم بمهاجمة إيران، وهو سهام نفس الموقف الذي تعرض له جو بايدن حينما قامت إيران بقصف إسرائيل ردا على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق كما تذكرين، وخرج جو بايدن وأخبر بنيامين نتنياهو بأن لا يرد على الرد الإيراني، حتى أنه قال له take the win أو اعتبر ذلك نصرا، قصفت القنصلية لهم في دمشق وقصفوا تل أبيب وانتهى الأمر عند هذا الحد. وهذا الموقف من جو بايدن عرضه لنقد شديد من التيار المؤيد لإسرائيل، وسخر منه أيضا دونالد ترامب في حملته الانتخابية، واعتبر أن هذا تخلي عن إسرائيل وأنه سيقدم مقاربة مختلفة تعتمد القسوة والضغط للحد الأقصى على الإسرائيليين، لكنه اليوم يعود ربما لنفس خيارات جو بايدن بالنظر للتعقيد الشديد لمنطقة الشرق الأوسط، يجد نفسه في نفس الخانة التي وجد فيها جو بايدن نفسه، يطلب من الإسرائيليين أن لا يردوا على القصف الإيراني بدعوى أن الإسرائيليين نفذوا ما يريدونه في لبنان التي يقول بأن قصفها لم يسره بالضرورة وأنه لم يكن منسقا مع واشنطن أيضا. واضح أن الرئيس غير راضي عما تفعله إسرائيل، لكن طبعا السؤال الكبير سهام، هل لديه القدرة والإرادة على الضغط على الإسرائيليين للحد من تطور المواجهات الحالية؟
0: لأي درجة يمكن أن نأخذ هذا التصريب عماد، يعني بشكل مجرد لأنه يأتي عن أكسيوس ثم يتم الاستثمار في هذا التصريح في إسرائيل وينقل عبر كل وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن؟
3: التصريح هو ليس تسريبا، هو مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وبين مراسل أكسيوس، قال فيها بأنه سيكلم بنيامين نتنياهو ويطلب منه ألا يهاجم إيران، لأن واضح سهام الكرة الآن في ملعب إسرائيل، إن أرادت إسرائيل جر الرئيس الأمريكي لمربع العمل العسكري ربما تقوم بقصف إيران بشكل شديد يجبر إيران على الرد المقابل، لأن يبدو أن المسعى الإسرائيلي في نهاية المطاف هو إدخال الولايات المتحدة للحرب مرة أخرى عبر تصعيد الموقف أكثر وأكثر، حتى أن بعض المراقبين في واشنطن يرون بأن قصف لبنان في جوهره الغاية منه هي استفزاز الإيرانيين لمربع العمل العسكري والعودة بالولايات المتحدة لمربع العمل العسكري.
0: في هذا السياق هيئة البث، سأدعوك تكمل لعماد، لكن هيئة البث الإسرائيلية كما كنا نقول بأن التصريح متداول إسرائيليا تنقل عن ترامب، أعتقد أن إسرائيل ردت بما فيه الكفاية وليست بحاجة لرد أكثر. إذا هيئة البث الإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول بأنه يقول أعتقد أن إسرائيل ردت بما فيه الكفاية وليست بحاجة لرد أكثر. تفضل لعماد باختصار.
3: نعم، واضح الرئيس لا يريد العمل العسكري، يحاول استدراك الأمر. الآن الكرة في ملعب إسرائيل، إن رد الإسرائيليون بقسوة سيرد الإيرانيون، لن يعود بوسع الرئيس الأمريكي تسويق موقفه الحالي وهو اللا سلم ولا حرب، لأنه لا يريد التورط في حرب في المنطقة، لكن واضح جدا ربما الإسرائيليون يذهبون باتجاه العمل العسكري، سيكون عليه حينها ربما القيام أو اتخاذ خيارات وقرارات مختلفة تماما عما هو عليه الحال الآن. سننتظر طبعا مكالمته مع بنيامين نتنياهو ونرى إن كان بنيامين نتنياهو سيستمع له. لاحظي أيضا سهام أن بنيامين نتنياهو لم يستمع لطلب الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار في لبنان. الرئيس الأمريكي خرج في بيان، الإدارة الأمريكية تبنت وقف إطلاق نار في لبنان، زعم الرئيس الأمريكي أنه أجبر بنيامين نتنياهو على العودة بطائراته بعد أن كان ينوي قصف بيروت، لكن اليوم إسرائيل نفذت تهديداتها وقصفت في الضاحية الجنوبية ما استلزم ردا إيرانيا. بالتالي واضح أن بنيامين نتنياهو رغم ما ينشر ويسرب عن علاقة ربما متصدعة بينه وبين الرئيس الأمريكي، لكنه لا يستمع كثيرا لإرشادات الرئيس الأمريكي. وهذا يعيدنا للسؤال الجوهري، هل لدى الرئيس الأمريكي الإرادة والقدرة على الضغط على الإسرائيليين؟ وهو أمر دائما ما يسأل عنه في المؤتمرات الصحفية ويحاول التهرب منه، هل تريد الضغط على بنيامين نتنياهو؟ سؤال كبير يعرض حتى على إدارات سابقة. الإدارات بشكل عام تتجنب الضغط على الإسرائيل، على الأقل في العلن تتجنب الضغط على الإسرائيليين.
0: طيب، تصريحات الرئيس الأمريكي صحيح جاءت في مكالمة هاتفية مع بارك رفيد المحرر في أكسيوس، والرئيس كان يقول، رئيس ترامب: نحن قريبون من اتفاق، ولا أريد أن أشوش ما يحدث الآن على الاتفاق أو أن يشوش ما يحدث الآن على الاتفاق. ترامب قال أيضا بأنه سيطلب من نتنياهو أن لا يهاجم إيران، ولكن مقربون كبار من ترامب يقولون نحن لسنا جزءا من هذا الحدث. وسنحاول أن نفهم ما معنى ذلك، لكن نعود مجددا لمراسلنا في القدس عبد القادر عبد الحليم ليطلعنا على تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية ودقة ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعقيبا على الأحداث التي جرت.
1: سهام ترقب إسرائيلي لهذه المحادثة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أو لمراسل أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية، الذي أيضا ينقل مراسل أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية ينقل عن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن الولايات المتحدة ليست جزءا من التطورات الحاصلة حاليا في الشرق الأوسط، أي أن الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن ما حصل الآن، وأي رد ربما إسرائيلي قد يكون إذا حصل خلال الساعات المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أنه سيبلغ نتنياهو بضرورة عدم الهجوم على إيران أو عدم الرد على إيران. أيضا كان تحدث إلى مراسل هيئة البث الإسرائيلية في واشنطن بصورة مباشرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغه أن إسرائيل ردت بما فيه الكفاية وفق تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا حاجة إلى مزيد من الرد، وأن هناك حاجة إلى السلام بعد 3000 عام. بالتالي التصريحات الأمريكية مختلفة تماما عن سياق ما تحدث به المسؤولون الإسرائيليون، وهددوا في تصريحاتهم وتسريباتهم إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية برد قاس وقوي يوجه نحو إيران في أعقاب هذه الصواريخ الإيرانية 10 التي أطلقت على 4 دفعات مختلفة نحو شمالي إسرائيل في محاولة لتثبيت معادلة كان هدد بها مقر خاتم الأنبياء الإيراني قبل نحو أسبوع، حين قال إن الضاحية الجنوبية إن قصفت ستقابل بقصف شمالي إسرائيل، وهو ما طبق عمليا، أو هو التهديد الذي نفذ عمليا خلال الساعتين الماضيتين. انتظار لمكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بكل تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون في موقف محرج جدا إن لم تقم إسرائيل بالرد على هذا الهجوم الإيراني، تماما كما كان الحال أو كما كان محرجا حين قام بإلغاء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوع عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هناك مشاورات أمنية تجرى حاليا، تعقد حاليا، يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى جانب قادة المنظومة الأمنية وكذلك وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس. لا تصريحات رسمية حتى اللحظة من رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وترقب للمحادثة الهاتفية التي تحدث
0: هل
1: عنها.
0: هل ستكون هذه أول محادثة هاتفية بينهما بعد الاتصال الهاتفي الشهير الذي وصف فيه ترامب نتنياهو بالمجنون؟
1: هو الاتصال الهاتفي الأول بالفعل منذ أن كانت محادثة الشتائم الشهيرة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بمحادثة الشتائم، وتحدث ترامب. بالمناسبة ترامب أيضا تحدث عن أنه لم يكن على علم أو على تنسيق مسبق بهجوم الضاحية الجنوبية في بيروت، وأنه ليس سعيدا بهذا الهجوم وفق ما نقل عنه من وسائل إعلام أمريكية وليس في المحادثة الهاتفية مع مراسل أكسيوس. وبالتالي ترقب لهذه المحادثة، وإن كان ترامب هذه مرة قادرا بالفعل على إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبقاء المسار التفاوضي قائما، لا سيما وأنه يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى الأربعاء المقبل، لكن كل هذه الجهود يمكن أن تنسف إذا جاء بالفعل رد إسرائيلي قوي على إيران خلال الساعات المقبلة، واضطرت بعده إيران كذلك للرد على إسرائيل، وهذا يعني العودة إلى حالة تشبه الحرب سهام إن حدث هذا السيناريو.
0: شكرا لك. حتى الآن سنعود إليك عبد القادر عبد الحليم، كنت معنا من القدس. الآن أرحب بضيوف هذه التغطية، معنا منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن من بيروت، معنا جاستن توماس راسل المدير التنفيذي لمجلس الوساطة الدولي من فلوريدا، والدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران هنا في الاستوديو، وأيضا مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل من حيفا. نبدأ من حيفا التي دوت فيها سفارات الإنذار منذ قليل، ونحن في انتظار اتصال هاتفي أستاذ مطانس بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والتوجه الأمريكي حتى الآن هو بضرورة احتواء هذه الضربة الإيرانية، هل سيستجيب نتنياهو في تقديرك؟
4: مساء الخير. يعني أنا أستبعد ذلك، لأن استجابة نتنياهو لهذا الطلب ستكون صفعة مدوية، أولا صفعة سياسية لنتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات. يعني نتنياهو تلقى انتقادات شديدة على طلب ترامب بعدم قصف الضاحية، وكانت انتقادات من المعارضة وحتى من التحالف الحكومي بن غفير وسموتريتش. وإذا فعلا الآن إسرائيل لم تنفذ الضربة، يعني الرد على ما قامت به إيران، هذا ستكون ضربة مزدوجة. أولا ضربة للحالة الاستراتيجية، يعني صورة الردع الإسرائيلية ستتأكل، وإسرائيل بذلت جهلا يعني حرب إبادة قامت فيها على قطاع غزة ومن ثم على لبنان وبعد ذلك على إيران. واحد من أهداف هذه حرب الإبادة وما تلاها من حروب هو إعادة تعزيز أو تقوية قدرة الردع الإسرائيلية. في حال لم ترد الآن هذا سيعد ضربة قاسية لقدرة الردع الإسرائيلية. وبالمناسبة يعني ما قامت به إيران هو فعلا يحرج إسرائيل استراتيجيا وأمنيا، لأن أول مرة يعني تقوم إيران بتنفيذ مباشر لتهديدها، لم تنتظر حتى يعني أكثر من عدة ساعات أو يوم على تنفيذ ما توعدت به. هذا يؤشر أيضا أنه نتائج الحرب أو ما تدعيه إسرائيل والولايات المتحدة من تدمير قدرات أو قسم كبير من قدرات إيران الصاروخية لم يكن دقيقا، وأن النظام الإيراني لم ينهار وهو لم غير مردوع من إسرائيل، وهو متماسك ويتخذ القرارات بشكل لائق والمؤسسات تعمل في إيران. هذا يكون أنه كل ما ادعته إسرائيل والولايات المتحدة غير دقيق، يعني هاي في الحالة الجيدة، وأنه إيران ما زالت تمتلك هذه القدرات. هذا يعني يضع علامات استفهام كبيرة. إذا ماذا فعلت إسرائيل في هذه الحروب؟ إسرائيل استنفذت كارت شن حرب على إيران مع الولايات المتحدة. هذا كان الحلم الوردي لأي حكومة إسرائيلية، تنفيذ حرب مشتركة على إيران للقضاء على قدرات إيران النووية والصاروخية وربما إسقاط النظام. الآن قامت بذلك ولن تنجح في تحقيق الأهداف. والأسوأ من ذلك أن الرئيس الأمريكي لا يريد استئناف الحرب. يعني هذا ما يفهم من تصريحات وتصرفات ترامب، وعلى ما يبدو إيران التقطت هذه اللحظة، فهمت هذا أنه الرئيس الأمريكي لأسباب عسكرية وسياسية واقتصادية لعدة أسباب غير معنى باستئناف الحرب، وقامت بما قامت به الآن، وهي صفعة جدية لإسرائيل لكل استراتيجية إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وقد تكون صفعة حقيقية لحملة نتنياهو الانتخابية.
0: سيد جوستن، كيف تعلق على ما قاله ضيفنا الآن؟ النظام في إيران غير مردوع، وربما يكون الآن يحاول خلق معادلة ردع جديدة في المنطقة ترسخ القدرات والنفوذ الإيراني، وهذا في حد ذاته يعتبر فشل مزدوج للإسرائيليين والأمريكيين. لهذا السبب يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفادي التصعيد الأكبر وتهدئة الموقف؟
5: لا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد تصعيدا إضافيا. هو يتعامل مع حرب غير شعبية أبدا في الولايات المتحدة، كما أنه يواجه جملة من المسائل كالانتخابات النصفية التي سوف تحدد من سيحكم في الكونغرس، وهذا يجعل دونالد ترامب ويضعه في موقف صعب للغاية. ولقد سمعنا عن محادثات حادة جدا بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو الأسبوع الماضي، الذي أصبح حادا جدا وقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يجب أن تظهر ضبطا للنفس حتى تستمر هذه المفاوضات وحتى تصبح هذه الوساطة نافعة وناجحة. ونتنياهو مصمم على أن هذه لن تكون سياسة إسرائيل، ويستمرون بتبادل النار بين حزب الله ومصالحه في الجنوب. والرئيس ترامب قال لنتنياهو ألا يهاجم منطقة بيروت، وذلك كان تم تحديه اليوم، والآن نرى فعال ذلك ونتائج ذلك.
0: المعلومات اليوم تقول بأن واشنطن كانت على علم بالضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
5: لم أستطع تأكيد ذلك هنا في واشنطن. ثمة بعض المعلومات المتضاربة. لقد سمعنا أن واشنطن أعطت ضوءا أخضر للهجوم، ولكن كما أني سمعت أيضا أن ذلك تم القيام به من الفراغ، حيث الجناح اليمين الإسرائيلي الحاكم في الحزب الحاكم في تل أبيب اتخذ قرارا أنه سوف يقوم بهذا الهجوم، ومن ثم الاستخبارات قالت أن حزب الله كان يقوم بشن عمليات أو من ضاحية بيروت الجنوبية، لذلك قاموا بذلك لحماية سيادتهم. وبصرف النظر عن هذا الواقع، ما نراه هنا هو تصعيد. دونالد ترامب حتى ذلك قاله في الساعة الماضية أنه يحث طهران على ألا ترد إذا ما إسرائيل هاجمت، وهو يضغط على الحكومة والقيادة في طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات. الكل في العالم يعرف أن الطريقة الوحيدة لحل هذا النزاع هو عبر
0: موضوع المفاوضات. لكن سيد جوسن، بعد متابعة صور وصلتنا منذ قليل، وهي صور للحرس الثورية الإيراني تظهر انطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وكنا تابعنا للمشاهدين رشقات صاروخية انطلقت من إيران عبر دفعات، أربع دفعات. تقول إسرائيل بأنها اعترضت جميع هذه الصواريخ. سفارات الإنذار دوت في بلدات عدة ومناطق عدة في شمال إسرائيل وصولا إلى حيفا. إذن هذه صور للحرس الثوري الإيراني للحظة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. دكتور محمد، نحاول أن نفهم ما الذي تحاول إيران فعله، ما الرسائل من وراء هذه الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل اليوم؟ هل هي محاولة لترسيخ معادلة ردع جديدة في المنطقة؟ رسائل ربما لتحريك الجمود في الحاصل في المفاوضات، كيف تقرأ ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف. الواقع إيران حسمت موقفها، والأهم في الأمر أنه لأول مرة إيران تبدأ الهجوم على إسرائيل. يعني في المرات السابقة كانت إيران ترد على هجوم إسرائيل، هذه هي المرة الأولى التي تبدأ إيران بهذا الهجوم،
0: تبادر
6: بهذه المرحلة. الواقع نعم، يعني إيران أرادت أن تؤكد على هذه المعادلة، معادلة الردع، وتعهدت بأن تضرب إسرائيل إذا ما ضربت بيروت أو الضاحية، وهي بعد ساعات قلائل يعني أوفت بهذا العهد. وباعتقادي هذا يؤكد ما ذهبت إليه إيران سابقا، بأن لبنان ليس ورقة، وإنما هو موقف استراتيجي لإيران في الدفاع عن لبنان وعن الجنوب اللبناني وعن بيروت. وباعتقادي أيضا هذا يجيب على من اتهموا إيران بأنها تستفيد كورقة للمساومة. لا، هي ليست ورقة للمساومة، وإنما هو موقف استراتيجي.
0: لأن البعض لماذا يشكك في الموقف الإيراني؟ يقول البعض بأن لبنان تعرض لعدوان إسرائيلي كبير، اختيل فيه يعني معظم قادة حزب الله في المقدمة الأمين العام السابق حسن نصر الله، ولم تتدخل إيران. لماذا الآن تصر إيران على إقحام هذه الورقة ضمن معادلة العسكرية والسياسية التي تجري؟
6: أتصور أنه الحسابات الإيرانية تختلف عما يدور في ذهن الكثير. يعني هناك صحيح أن السيد حسن كان يشكل الشخصية الأولى والموقع المتقدم في موضوع جبهة المقاومة وفي محور المقاومة وفي حزب الله، ولكن استشهاد السيد حسن باعتقادي جاء في ظروف قد تكون إيران في حساباتها في المنطقة تختلف عما عليه الآن. الآن هناك إبادة جماعية للجنوب اللبناني، وهناك قتل وتدمير، ويعني عندما ضرب السيد حسن والقيادات العسكرية أو الأمنية في لبنان. أما الآن عامة الشعب وعامة الناس عم تقتل وتدمر بيوتها، وهناك قضم للكثير من الأراضي في جنوب لبنان. أتصور هذا هو العامل الأساس في تعليق الموقف الإيراني.
0: أذهب بهذا الكلام للسيد منير الربيع، إن كان يوافق بأن يعني حجم التغول والتوغل الإسرائيلي في لبنان دفع الجانب الإيراني لتدخل هذه المرة والتأكيد على ما يسمى بوحدة الساحات، ما رأيك؟
7: بالتأكيد أن إيران تريد تثبيت معادلة وحدة الساحات، لا سيما عندما شعرت أن هناك محاولة جدية من قبل الأمريكيين والإسرائيليين لفصل ملف لبنان عن ملف إيران. وإيران حاليا لن تتخلى أبدا عن لبنان، ولن تتخلى عن حزب الله ولا عن حزب الله، ولكن ما شجعها أكثر ليس فقط التغول الإسرائيلي، بل ما شجعها هو أن هناك مثلا عربيا يقول أنه عصا العز بتهز مرة واحدة. ترامب حاول أن يهز عصا العز أكثر من مرة ولم ينفذ ولم يضرب الضربة، منذ التهديد الأول ب محو الحضارة الإيرانية إلى التهديدات التالية بأنه سيسحق المنشآت وإلى ما هنالك. هذا جعل إيران تعلم جيدا أن ترامب محرج، لا يريد العودة إلى الحرب أو غير قادر على العودة إلى الحرب، وهو محرج في استحقاق الانتخابات النصفية، كما أن بنيامين نتنياهو محرج في الانتخابات المقبلة. ولذلك لجأت إيران إلى تنفيذ هذه التهديدات، وهي تذهب بتصاعد تصريحاتها إلى حدود المطالبة بوقف شامل لإطلاق النار في لبنان، وهي تراهن على أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب ولا يريد الانخراط إلى جانب إسرائيل في أي ردة فعل ردا على هذه الضربات. ولذلك قال: أقول للإيرانيين كفى، عودوا إلى طاولة المفاوضات، وأقول إلى سأتصل بنتنياهو لأبلغه بعدم الرد. هذا مؤشر إلى أنه لا يريد التصعيد.
0: لو كان جادا أستاذ منير الرئيس الأمريكي في التعويل على المسار الدبلوماسي أو مسار التفاوض مع الإيرانيين، وهو يدرك بأنه من ضمن الخطوط الحمراء والشروط الإيرانية ملف لبنان، لماذا لم يوقف إسرائيل عن التمادي في استهداف لبنان؟
7: نعم، هو غير قادر حتى الآن، وأنا أتوافق هنا مع ما ذكر الدكتور مطانيوس بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بأن يكف ترامب يدها نهائيا عن مواصلة العمليات العسكرية في لبنان، والآن لن يتمكن من كف يدها عن الرد على إيران، وإلا ستكون صفعة قوية على وجه نتنياهو، ليس فقط بالمعنى السياسي وليس فقط بالمعنى الردعي أو الاستراتيجي، أيضا بالمعنى الشخصي الذي يمس نتنياهو بمصلحته السياسية على مشارف الانتخابات المقبلة. لذلك لا يبدو أن ترامب هو أساسا لا يرغب بوقف الحرب في لبنان، هو يريد خفض التصعيد لعدم تعطيل مسار التفاوض مع إيران، ولكن تصريحاته اليوم على قناة سي بي اس كان واضحا عندما قال إنه يريد من الإسرائيليين توجيه ضربات دقيقة لحزب الله،
0: عملية جراحية،
7: توسيع العمليات العسكرية، ولكنه عرض المساعدة. ومن يعرف بالكواليس يعرف جيدا أن الأمريكيين عرضوا إرسال قوات خاصة لمساعدة الجيش اللبناني على التعامل أو على التعاون ضد حزب الله
0: والتدريب،
7: وأعاد بالتلويح بالورقة السورية.
0: صحيح، سأعود إليك ونعود لكل هذا النقاش، لكن بعد أن نسمع من الزميل عبد القادر عبد الحليم في القدس عن ما جرى تداوله في، يبدو كان مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. تفضل عبد القادر.
1: صحيح سهام، بيان مقتضب للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث فيه عن أن إيران ارتكبت خطأ فادحا هذا المساء على حد تعبيره، متحدثا عن أن إسرائيل لن تسمح بترسيخ معادلة ترد فيها إيران عبر إطلاق صواريخ على قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويقول وفقا لذلك أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يعقد مشاورات أمنية في هذه اللحظات للمصادقة على مخططات مستقبلية. لم يتحدث بصورة واضحة وصريحة عن أن إسرائيل ستقوم بتوجيه هجوم على إيران، لكنه تحدث عن مشاورات أمنية وعن المصادقة على خطط مستقبلية على حد وصفه خلال هذه المشاورات التي يشارك بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير. يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أيضا عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، وفي نهاية المطاف هذا الأمر أيضا بحاجة إلى موافقة من المستوى السياسي، لكن سيكون سيكون من الصعب جدا على نتنياهو إقناع الإسرائيليين فعليا. إن تحدث إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطلب منه عدم قصف إيران فسيكون امتحانا صعبا أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقنع الإسرائيليين بذلك، وهو بالكاد كان مقنعا حين تحدث عن إلغاء الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوع، لاقى انتقادات واسعة جدا. وبالتالي إن فعل أمرا مشابها عقب هذا الهجوم الإيراني فسيكون في موقف محرج جدا أمام الإسرائيليين وأمام منافسيه أيضا في أحزاب المعارضة الإسرائيلية وحتى أمام بعض الوزراء ممن يشكلون الحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن ترقب للساعات المقبلة وسط تهديد إسرائيلي. سبق حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه اللهجة على لسان مسؤولين إسرائيليين، هددوا بتوجيه ضربة قوية وقاسية نحو إيران كرد على الهجوم الإيراني، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بخطاب مغاير للخطاب الإسرائيلي على الأقل.
0: شكرا لك حتى الآن عبد القادر عبد الحليم من القدس. إذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن إسرائيل لن تسمح بترسيخ معادلة تطلق فيها إيران الصواريخ ردا على قصف الضاحية، وبأنه جرى اجتماع للمصادقة على خطط مستقبلية مع ستكون هذه الخطط. سيد مطانس،
4: اولا يعني للتوضيح، انا اعتقد انه فرضيه يعني منطلق اسرائيل كان عندما وجهت او قصفت بيروت الضاحيه الجنوبيه هو ان ايران لن ترد، وان يعني اسرائيل ردت امتحان يعني ايران في هذه الحادثه. اصلا رد اسرائيل او قصف اسرائيل على الضاحيه الجنوبيه كان قصف شعبه، بمعنى انه نتنياهو خضع للضغط الشارع الاسرائيلي ولضغط الاعلام. يعني لا يوجد اي منطق عسكري بهذه الضربه، هي لا تؤدي الى اي شيء واسرائيل تعرف ذلك، ولكنه اراد ارضاء الشارع الاسرائيلي. وفرضيه العمل انه ايران ستقبل يعني ضربه محدوده الى حد ما في الضاحيه الجنوبيه، ولكن فعلا ايران ردت على ذلك. وهذا يعني مره اخرى لانه ايران تريد تثبيت او لا تريد تثبيت معادله أن تقوم بإسرائيل بفعل ما تريد بلبنان وحزب الله أو القضاء على حزب الله، وعمليا أن تسحب ورقة حزب الله من أيدي إيران ومن ثم تستأنف الحرب على إيران. ثانيا أنا أعتقد أن إسرائيل يعني كانت مقتنعة تماما أنه في حال هجمت من قبل إيران أن الرئيس الأمريكي سيقف إلى جانب إسرائيل. الآن إسرائيل في معضلة، يعني في حال ردت إسرائيل على إيران دون موافقة أمريكية أو على يعني بعكس ما يقول الرئيس الأمريكي، قد تفتح جبهة جديدة مع إيران وتكون مكشوفة بدون دعم أمريكي. وكلنا نذكر قبل يعني عدة أيام أو أسابيع 10 أيام نشر تقرير بالصحافة الأمريكية أن الولايات المتحدة تصدت يعني لعدد صواريخ أكبر من الجيش الإسرائيلي، الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، يعني حصة الولايات المتحدة كانت أكبر.
0: لكن مع كل ما تذكره هل يمكن أن نتخيل سيناريو لا ترد فيه إسرائيل على إيران؟
4: أنا أستبعد ذلك بشدة، لأنه نتنياهو محرج ونتنياهو يعني محرج وفي معضلة. الشارع الإسرائيلي يتوقع رد، المعارضة الإسرائيلية بدأت تلمح مرة أخرى أن إسرائيل تحولت إلى يعني دولة تحت يعني تأتمر لقرارات ترامب، وأن الرئيس الفعلي لإسرائيل هو الرئيس ترامب، وهذا يضعف ويحرج نتنياهو أمام القواعد اليمين واليمين المتطرف. ثانيا الجيش الإسرائيلي سيضغط باتجاه الرد لأنه لا يريد وضع فيه معادلات ردع جديدة أمام إيران، هذا سيؤدي إلى يعني تضييق مساحة عمل الجيش أو حرية ما يراه الجيش الإسرائيلي بحرية عمل في لبنان، لأنه سمعنا اليوم أيضا من إيران تهديدات بالنسبة إلى الحرب في الجنوب أيضا وليس فقط إلى الضاحية. سمعنا أن استمرار الحرب على الجنوب، حرب الإبادة على الجنوب، ستؤدي إلى رد فعل إيران، أي أن إيران وسعت معادلة الردع أمام إسرائيل. إسرائيل لا تريد ولا تستطيع أن تعيش مع هذه المعادلات، ولكن في نفس الوقت هناك يعني سيف الرئيس الأمريكي ترامب. إسرائيل أيضا لا تستطيع فتح جبهة جديدة مع إيران بدون دعم أمريكي كامل عسكري ومالي ومادي ودبلوماسي. لذلك نتنياهو الآن في معضلة جدية. أنا أعتقد أميل للقناعة أن إسرائيل سترد، إذا لم ترد هذا تحول جدي في يعني منذ 7 أكتوبر إلى الآن، يمكن اعتبار في حال لم ترد إسرائيل بأنه تحول جدي في المشهد الاستراتيجي في المنطقة.
0: سيد جاستن، هل يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كل ضغوط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية ترف ترك إسرائيل وحيدة في مواجهة إيران ضمن مواجهة موسعة أو محدودة؟
5: هذا سؤال وجيه للغاية، والحقيقة أنه ثمة جوابين لذلك. أولا، بنجامين نتنياهو هذا الأسبوع أعلن على الملأ أن على إسرائيل أن تخفف اعتمادها على المساعدات والدعم الأمريكي عسكريا، وهذا خير دليل على شعور بنجامين نتنياهو بأنه بإمكانه أن يمضي بذلك وحده ويفوز. ولكن التاريخ يقول أنه ليس بإمكان إسرائيل أن تنجو بحرب طويلة من دون تدخل ودعم مباشر من قبل الولايات المتحدة. وأيضا من منظور واقعي، أن دونالد ترامب بإمكانه أن يقدم المشورة والتوصيات لنتنياهو حول كيفية عمل الحكومة والقوات الإسرائيلية على ذلك، ولكن بنيامين نتنياهو هو رأس الدولة وعمله يقضي بحماية سيادة ومواطني إسرائيل، وسيفعل ما يشعر أنه للمصلحة العليا لحماية إسرائيل من أي عدوان. لذلك ثمة هنا مجال ومساحة تقول أنه على الرغم من أن ترامب لديه مساحة تأثير، ليس بإمكانه أن يملي على نتنياهو كيف يدير إسرائيل، فهذه مسألة إسرائيلية. وأعتقد أن حقيقة أخرى مهمة هو كيف هذا العزل من قبل إسرائيل يؤثر على العلاقة مع باقي الحلفاء، لا سيما في منطقة الخليج الذين كان يحاول ترامب جعلهم يطبقون العلاقات مع تل أبيب، وهذه الأفعال تصعب هذه المهمة جدا وتضع ترامب في موقف غريب وصعب حول كيفية تعامل المسائل الإقليمية. ولكن هذه الحرب بالتحديد في حين أنها توسعت الآن إلى جبهة لبنان.
0: طيب، الآن نشير ببعض الأخبار العاجلة الخارجية الإيرانية، نقلت بأن الوزير عراقجي عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني تطورات بعد الرد الإيراني على إسرائيل. إذن الخارجية الإيرانية تقول بأن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات بعد الرد الإيراني على إسرائيل، فيما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل ستستمر في حربها على لبنان، بمعنى ستستمر في عملياتها العسكرية في لبنان. دكتور محمد، يعني بالنظر لهذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني الذي لعب دور كبير في جهود الوساطة ويبدو شخص مقرب للجانبين، يعني ما مصير هذه الوساطة الباكستانية؟ وزير الداخلية كان موجود في إيران.

0: الإيرانيين سيذهبون إلى أبعد الحدود في موضوع الحفاظ على هذا الـ الـ الـ الـ الـ على ها الحفاظ على هذه المهمة وهي ملف لبنان. هذا ما أرادت إيران أن تؤكده من خلال هذه من خلال هذا الهجوم الذي حصل الليلة على إسرائيل. الواقع الرئيس رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الدكتور قاليباف قال اليوم بعد الظهر، أكد أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان وأن ما تقوم به الولايات المتحدة في المياه الخليجية وفي مضيق هرمز من التعرض لبعض القطاعات الإيرانية وبعض الجزر الإيرانية يعد خرقا للاتفاق، ولذلك نحن في حل من هذا الاتفاق. أراد أن يوجه تحذيرا جديا للجانب الأمريكي من أننا لا نستطيع أن نصمت وأن نسكت على ما يحصل في لبنان وعلى ما يحصل في المياه الخليجية من تعرض للجزر الإيرانية وللسفن الإيرانية. هذا بحد ذاته قد يعرض كل مشروع المفاوضات إلى خطر جدي، رغم وجود كما أشرت الوسيط الباكستاني في طهران. ولذلك باعتقادي أن الاتصال الذي أجراه الدكتور عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني قد يريد أن يعزز، لأن الباكستانيين إنصافا عملوا ما في وسعهم للتقريب بين وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، وهم يحاولون بشكل جاد للتقريب بين هذه الوجهات، ولكن هناك أمور لحد الآن لم تنجز ولم يعني المواقف المتغيرة للرئيس الأمريكي قد يفضي بالاتفاق إلى مراحل صعبة جدا. اليوم الرئيس الأمريكي قال أنه لا يمكن أن نسلم إيران الأصول المجمدة،
1: مع ذلك يقول الاتفاق قريب،
0: ومع ذلك يقول أن الاتفاق قريب، وأن موضوع المخزون النووي وأن موضوع الحصار، يعني هذه القضايا
1: جوهرية لازالت عالقة،
0: جوهرية بالنسبة للموقف الإيراني، ولا ندري ماذا يقصد من كل هذا.
1: أستاذ منير، عندما يقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سنستمر بالعمل في كافة أرجاء لبنان، هنا أود أن أسألك عن تداعيات ما جرى اليوم يعني قبل قليل على الملف اللبناني بشكل عام. يعني هل من الممكن أن يكون الرد الإسرائيلي ليس في طهران وإنما في على الساحة اللبنانية؟
2: من الممكن جدا إذا ما ألزم ترامب نتنياهو بعدم الرد، ربما يلجأ إلى رد محدود في إيران، ولكن الرد الأعنف سيكون في لبنان. من الواضح أن الإسرائيليين لن يتوقفوا في لبنان، لديهم خطة ومشروع يعملون على تحقيقه. اليوم التسريبات التي تحدثوا عنها أو تحدثوا فيها بتوسيع نطاق عملياتهم والسيطرة على خط جديد في لبنان، هذا دقيق وحقيقي، وهم ينوون ذلك بغض النظر إذا تمكنوا أم لم يتمكنوا، ولكن عملياتهم العسكرية ستستمر وسيعمقونها، وربما هم يفكرون بالعودة إلى إنشاء منطقة الحزام الأمني التي كانت قائمة قبل العام 2000. ولذلك التصعيد الإسرائيلي في لبنان لا يزال قائما. قد يستفيدون من تصريح ترامب اليوم عندما قال على إسرائيل أن توجه ضربات دقيقة لحزب الله، وفي الوقت نفسه لوح بالورقة السورية. من الواضح أن ترامب يتعاطى مع إيران ومع لبنان بالطريقة نفسها، وهي الطريقة التي يتعمدها أن تكون مليئة بالتناقضات وبالهفوات وبإلى ما هنالك. تارة يقول إنه اقترب من الاتفاق مع إيران، وطورا يقول إنه مستعد لتوجيه ضربة ساحقة للإيرانيين، وأنه لن يسمح بالإفراج عن الأموال ولن يرفع العقوبات، وهو سيعمل على استخراج النووي المخصب. لا مؤشرات واضحة أو جدية على الوصول لاتفاق نهائي وكامل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. اتفاق مرحلي، تمديد وقف إطلاق النار، تمديد الهدنة، الدخول في مسار تفاوضي جديد، هذا كله مطروح وقائم، ولكن اتفاق نهائي ينهي هذه المشكلة أو الأزمة، هذا غير مطروح وغير وارد في هذه المرحلة. بخلاف ما كان يقول إنه كان يستعد للإعلان عن إبرام اتفاق خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، هو همه كله البورصة والأسواق والبورصة التي ستفتتح غدا، ولا يريد لهذه التداعيات أن تؤثر عليها ولا على سعر النفط. هذا أولا. ثانيا، في لبنان هو يعتمد أيضا طريقا متناقضة. طارة يقول إنه يمنح ضوءا أخضر لإسرائيل لمواجهة

0: واصلت العمليات ضد حزب الله ويهدد بتدخل سوريا، ولكنه في المقابل يقول إنه يتواصل مع حزب الله ويتلقى رسائل من حزب الله، وأن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار وإسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار، ولا يتحقق شيء من هذا. بالتأكيد أن ترامب حاول مع الإيرانيين استقطاب مجموعة من الشخصيات القيادية في إيران في محاولة لزرع الشقاق داخل البنية الإيرانية، ويقول إنني أعمل على استقطابهم للوصول إلى اتفاق، إذا ما نجحت أكون
1: حتى
0: قد
1: المرشد
0: نجحت
1: يقول
0: في بناء
1: بأنه
0: تفاهم مع
1: شخصية
0: إيران وقد
1: يحترمها
0: كررها
1: الجميع
0: اليوم.
1: وليس لديه مشكلة في الحديث مع المرشد الإيراني. وهذا خطاب يعني لافت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن أنتقل إلى ضيفي في حيفا أستاذ مطانس. كنت أحاول يعني أن أتابع المواقف في داخل إسرائيل، ومواقف اليمين معروفة، مثلا وزير الثقافة يقول يجب الرد على إيران، كان تصريحات أيضا لبن غفير يقول يجب أن تحترق العاصمة الإيرانية طهران. لكن اللافت ليبرمان أيضا يعني يقول نفس الكلام، الآن يقول يكفينا من الاسترضاء، يجب أن نرد فورا ونضرب البنية التحتية الاستراتيجية لإيران. وكنت حدثنا عن هذا الجانب بأنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول استرضاء الداخل عبر يعني هذه السياسات الهجومية التي ينتهجها في المنطقة. هل سيكون قادر هذه المرة على ربما التلافي ضغوط الداخل مقابل الضغوط الأمريكية؟ من الأولى بالنسبة له؟
2: هو يحاول منع الضرر السياسي عمليا ومنع الانتقادات ومنع تآكل شعبيته في الشارع الإسرائيلي، لأنه نتنياهو بعد 7 أكتوبر يعني كافة المحللين اعتقدوا أنه نهاية حياته السياسية اضطربت، ولكنه نجح في الصمود لمدة 3 أعوام بعد الهجوم وفي ترميم إلى حد ما مكانته السياسية والانتخابية. الآن فعلا هاي الانتقادات تأتي من داخل التحالف الحكومي، ولكن كما ذكرت عزيز أيضا هنا المعارضة تزاود يعني على نتنياهو، تتخذ مواقف أكثر حربية وحربجية من نتنياهو. ليبرمان المعارض، والآن سنسمع بنت ولبيد وجانت يطالبون بالتوجيه ضربة إلى إيران. هذا الموقف يعني المعارضة الإسرائيلية تتبنى مواقف داعمة للحرب واستعمال القوة لا تقل عن نتنياهو. وفعلا نتنياهو في ورطة سياسية الآن، ورطة أمنية، لأنه يعني سيف ذو حدين، يعني إذا ذهب إلى ضربة إلى إيران أو حتى لو استبدل ذلك بتوسيع الحرب على لبنان يعني كتعويض عن عدم ضرب إيران، يعني يوافق ترامب على توسيع الحرب في لبنان، ستكون هناك خسائر بشرية لدى الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقول أنه متمدد في كافة الجبهات. وما حدث اليوم من عملية داخل الخط الأخضر، الجيش الإسرائيلي منهك ومتعب وقوات الاحتياط منهكة ومستنفذة، لذلك الأمور غير مريحة لنتنياهو. وإذا قبل أو إذا انصاع لأوامر ترامب ولم يوجه ضربة، سيكون يعني سيقبل على موجة من الانتقادات الشديدة لنتنياهو حتى من داخل اليمين واليمين المتطرف، هذا سيزعزع مكانته في قواعد اليمين واليمين المتطرف. لذلك الأمور يعني الورطة حقيقية الآن، نتنياهو أدخل نفسه في ورطة حقيقية بسبب يعني أولا جشعه ويعني الهروب إلى الأمام دائما واستعمال الحلول العسكرية وعدم المحاولة طرح أي حل سياسي أو دبلوماسي في المنطقة، وبسبب قناعاته الإيديولوجية طبعا وقناعاته الفكرية. نتنياهو حول ملف إيران إلى ملفه الشخصي منذ العام 2009، منذ أن عاد إلى رئاسة الحكومة وصور إيران على أنها الخطر الأكبر على إسرائيل، وسنحت له الفرصة الآن بتوجيه ضربة إلى إيران بالشراكة مع الولايات المتحدة، ولم ينجح في تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية. باعتراف يعني قبل أسبوعين نشر مقالة مطولة لتمير هايمن مدير مركز معهد أبحاث دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، وكان رئيس السابق رئيس شعبة أمان المخابرات العسكرية، يوضح بين الأسطر أنه إسرائيل والولايات المتحدة لم تحقق أهداف الحرب. المسؤول السابق في أمان عن ملف إيران يقول أنه إسرائيل والولايات المتحدة هزمت في الحرب على إيران وأن إيران خرجت منتصرة من هذه الحرب. لذلك يعني كل هاي التداعيات نعم تدخل نتنياهو في مأزق، لذلك أنا أرجح مرة أخرى أن يهرب نتنياهو إلى الأمام استعمال الأدوات العسكرية، أما توجيه ضربة إلى إيران أو كما قال زميلنا منير من بيروت ربما يكون التعويض عن ذلك في توسيع الحرب على لبنان، حينها ننتظر كيف وماذا سيكون الرد الإيراني على ذلك. ولذلك الآن نحن نتجه إلى يعني الاحتمال أن نتجه إلى تصعيد مجدد في المنطقة أكثر من الاحتمال أن نتجه إلى اتفاق، خاصة على ضوء ما سمعناه بصعوبة التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. الرئيس ترامب يريد الحفاظ على الوضع القائم الآن لأنه مريح له، لا حرب ولا سلام،
1: صحيح.
2: ولكن على ما يبدو إيران قررت أنه هذا غير ملائم وغير مناسب لها في هذه المرحلة.
1: سيد جاستن، في فلوريدا يعني الكثير من الأسئلة بخصوص موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني هل من الممكن أن تكون الأحداث التي جرت اليوم يعني مخرج أو تشكل مخرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة الجمود الحاصلة في المفاوضات، وهو يتابع ربما جولة جديدة من القتال بين الإيرانيين والإسرائيليين قد تفضي إلى تليين أو ضغوط أكبر على إيران؟ هل من الممكن أن يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الطريقة، خاصة أنه تحدث سابقا عن أنه لا يستعجل اتفاق أو حلول من أي نوع كانت مع إيران في الوقت الحالي؟
3: يجب أن نفصل الخطاب عن الواقع، وما نراه هو أن موقف الرئيس ترامب منذ 28 من فبراير، منذ بدء هذا النزاع، كانت حربا خطابية بقدر ما هي حركية. لذلك على ترامب أن يكون حذرا جدا حيال الخطاب الذي يريد أن يبثه، وكم سوف يكون هذا الخطاب فعالا. رأينا تقارير حول أن الوزير عرقشي في طهران لا يتحدث فقط عن قادة إقليميين، منهم وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية الفرنسي، وهما يتحدثان عن هذه المسائل. وترامب يجب أن يكون حذرا كثيرا، لأننا نفقد الكثير من المصداقية مع حلفائنا ليس فقط في المنطقة ولكن أيضا الأوروبيين في هذه المقاربة التي اعتمدناها في هذا النزاع. لذلك بالإجابة عن سؤالك، لا أعتقد أن دونالد ترامب، ويجب أن ندرك أمرا واحدا، أن دونالد ترامب لديه تركيز قليل، كما رأينا منذ بداية هذا النزاع حول الأهداف الاستراتيجية تتغير على مدار الساعة، وفي حين ذلك يجري وأنه ليس من سياسة صلبة متسقة وهدف أخير. سوف نرى استمرارا في الخطاب من دون أن يتم إيجاد حل لهذه الأزمة. لذلك لا أعتقد أن ترامب يدرك أن كلماته لديها معنى، وبإمكان ذلك أن يؤثر إذا ما سيفضي ذلك إلى نزاع ممتد إقليمي أو حل بالتفاوض.
1: طيب الآن نشير لبعض الأخبار العاجلة ثم نعود للنقاش. مصدر سياسي إسرائيلي يقول لقناة 14 نتنياهو يجب أن يرد على القصف الإسرائيلي حتى بثمن المواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما تقول القناة 18 الإسرائيلية بأن الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو قد بدأ. إذن القناة 18 الإسرائيلية بدء الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو. دكتور محمد، كنت أحاول أن أفهم منك عن خيارات إيران في هذه المرحلة، يعني ماذا لو كان هناك رد إسرائيلي؟ هل تبدو إيران مستعدة لمواجهة أخرى مع إسرائيل وعندما يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول عودوا لطاولة المفاوضات؟ كيف تؤخذ هذه التصريحات في الداخل الإيراني؟
4: المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أعلنوا مع هذا بدء العدوان أن كل السيناريوهات المحتملة هم على أتم الاستعداد للتعامل معها، ويعني القوات الإيرانية على كامل الجغرافيا الإيرانية على أتم الاستعداد لأي سيناريو يمكن أن يحصل. ومع التهديد الذي أطلقه بعض المسؤولين الإسرائيليين، إيران باعتقادي ترحب بهذه المواجهة. يعني بالأمس كانت الحشود التي خرجت في الميادين والشوارع الإيرانية لأنها كانت تتوقع هذا الرد، لأن هناك كان تهديد من مقر خاتم الأنبياء، فلذلك كانت تشجع القيادة العسكرية على البدء.
1: لكن إيران تعاني من حصار وتداعيات اقتصادية خطيرة، هل هي مستعدة الآن للتعامل مع تصعيد عسكري آخر، يعني مع خسائر في الداخل الإيراني قد تطال القيادات الحالية؟
4: العجيب في الشارع الإيراني والمجتمع الإيراني، كما تفضلت هناك معاناة اقتصادية وهناك معاناة في المعاش وفي الكثير من القضايا، هذه مستمرة الآن قد تكون تضاعفت، ولكن رغم كل هذا هناك نوع من المقاومة والثبات والصبر والتحمل يتصف به الشعب الإيراني لمواجهة هذه. بالمناسبة هناك حس في إيران يعني هذا الحس في داخل المجتمع الإيراني يعني
1: التفاف حول
4: الالتفاف حول القيادة وللتواصل مع أي عارض عسكري يمكن أن تتوجه إلى إيران.
1: أستاذ منير، يعني في سؤال أخير، ما المتوقع من حزب الله الآن كموقف؟
0: سيترقب لما سيجري. بحال استمرت العمليات الإسرائيلية في لبنان، حزب الله سيواصل الرد. هو قد يضرب حيث يمكن ذلك بما لا يغير قواعد الاشتباك التي يعمل على إرسائها، وهي الضربات والعمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في الجنوب.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، منير الربيع رئيس تحرير جريدة المدن من بيروت، جاستن توماس هاسل المدير التنفيذي لمجلسي الوساطة الدولي من فلوريدا، كان معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد حسين هاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، وأشكر أيضا ضيفي من حيفا مدنس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أشكركم مشاهدين على المتابعة، هذه التغطية بكل تأكيد مستمرة الآن مع زميل جمال.
5: شكرا لك سهام، بالفعل التغطية مستمرة مشاهدينا من التلفزيون العربي لمجمل هذه التطورات وتطورات القصف الإيراني على إسرائيل. نبدأ بآخر التصريحات، إذا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال. ونقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مسؤول إسرائيلي أن ردة الأبيب على الصواريخ من إيران سيكون قاسياً.

0: وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، أكد أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكثفت هجماتها على لبنان وقصفت الضاحية الجنوبية لبيروت بالقنابل الفوسفورية. وهدد المسؤول الإيراني برد مزلزلا في حال مضى جيش الاحتلال في استهداف لبنان.
1: على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها. رغم التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف النظام الصهيوني قاتل الأطفال ضواحي بيروت متجاوزا جميع الخطوط الحمر ومكثفا هجماته في جنوب لبنان. كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي لبنان فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها، وإذا وسع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو رد على تحركات إيران فسيتلقى ضربات أشد قسوة.
0: هذا ونشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، ولم تورد الوكالة في هذا السياق تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف.

وفي أول تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هذه التطورات، قال إنه يقترح على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. الرئيس الأمريكي أضاف لفوكس نيوز مخاطبا إيران: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. في الأثناء، أعلنت هيئة الطيران المدنية الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر. وطالبت الهيئة في بيان: طالبت المواطنين الإيرانيين بالامتناع عن زيارة المطارات وضرورة متابعة آخر مستجدات حالة الرحلات الجوية عبر وسائل الإعلام.

0: إلى مراسلين الآن من القدس المحتلة أحمد الدراوشة، من البيت الأبيض صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران حسام دياب. وأبدأ معك أحمد الدراوشة بآخر التطورات والتحديثات الميدانية فيما يتعلق بعدد الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، أماكن الإطلاق أو وصول هذه الصواريخ والاعتراضات، وأيضا آخر التصريحات سواء العسكرية والسياسية.
1: 10 صواريخ أطلقتها إيران باتجاه شمالي إسرائيل مقابل 10 صواريخ قصفت بها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت قبل هذا اليوم. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في كلمة منذ قليل قال إن إسرائيل لن تقبل بترسيخ معادلة تهاجم فيها من إيران مقابل استهداف لمنطقة ثالثة هي العاصمة اللبنانية بيروت، وتوعد باستهداف كافة الأراضي اللبنانية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبت قبل نحو ساعة من الآن من الإسرائيليين الخروج من الملاجئ، لكن الجبهة نفسها تقول للقناة 12 الإسرائيلية إن خطر التعرض لرشقات صاروخية لم ينتهي تماما والتهديد من لبنان لا يزال قائما. لكن يبدو أن الحدث المهم هذه الليلة يحدث الآن تحديدا في هذه الثواني، اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تغيرت نبرة وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل وبعد التسريبات التي نقلتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقلل فيها أو يدعو فيها نتنياهو إلى عدم استهداف إيران هذه الليلة. هذه التصريحات أثارت غضبا واسعا داخل وسائل الإعلام الإسرائيلية من الصحفيين الإسرائيليين وكذلك من أقطاب المعارضة الإسرائيلية. نتنياهو لا يزال صامتا حتى الآن، إسرائيل كاتس المعروف بثرثرته لا يزال صامتا حتى الآن ولم يعلق على هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تطرح الآن في إسرائيل 3 سيناريوهات. السيناريو الأول هو أن ينجح ترامب في إجبار إسرائيل على عدم استهداف إيران، هذا السيناريو الأول. هناك ترجيح له إن أصر ترامب على منع نتنياهو من إصدار أوامر باستهداف إيران، لكن هذا الأمر سيتسبب بإحراج كبير جدا لنتنياهو. السيناريو الثاني المطروح هو التوصل إلى توافق بين الإدارة الأمريكية وبين إسرائيل، أن تشن إسرائيل هجوما رمزيا داخل إيران، وهذا الهجوم سيعني لنتنياهو أو سيعطي إمكانية لنتنياهو أن يخرج أمام الإسرائيليين وأن يقول ها نحن نستهدف إيران ردا على استهداف إيران لنا، كما خرج في وقت سابق اليوم للقول أنه أمر باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ليتضح أن الهجوم استهدف غرفة عمليات غير آهلة لحزب الله، غير مستخدمة، كانت فارغة من عناصر الحزب. هناك سيناريو ثالث هو أن يتحدى بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية وأن يأمر بتوجيه الضربات لإيران. لكن هنا ينقل المراسل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد، وهو مراسل لموقع أكسيوس، أنه سمع من مسؤولين أمريكيين مقربين من ترامب أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالتطورات في الشرق الأوسط. ويزعم كذلك رافيد أنه سمع من المسؤولين الأمريكيين إمكانية ألا تساهم الولايات المتحدة في اعتراض الصواريخ الإيرانية أو في مساعدة إسرائيل على الهجوم داخل إيران. صحيح أنه يقول أن هذا الأمر هو تحليل شخصي، لكنه أيضا يقول أنه سمع نبرة شبيهة من قبل المسؤولين الأمريكيين. هذا الأمر إن صح فهو تطور كبير جدا، على اعتبار أنه خلال الفترة الماضية كان ينشر على لسان خبراء عسكريين إسرائيليين وأمريكيين وجميع المطلعين على هذا الملف من خبراء ومحللين عسكريين بأن القدرات الأمريكية ضرورية فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية داخل إيران، سواء فيما يتعلق بطائرات التزود بالوقود، سواء فيما يتعلق بمساعدة إسرائيل على اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. وبحسب تقديرات خلال الحرب السابقة كانت معظم الصواريخ التي اعترضت الصواريخ الإيرانية هي صواريخ أمريكية تحديدا من منظومة فاد وليس صواريخ إسرائيلية كما كان يعتقد خلال الفترة الماضية. الاتصال الهاتفي بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية لا يزال متواصلا حتى الآن، لم تصدر أي تحديثات بعد، وترقب لهذا الاتصال المهم الذي ستكون آثاره أو تنعكس آثاره على الحرب ليس فقط خلال الساعات المقبلة إنما كذلك خلال الأيام المقبلة.
0: وربما أيضا قد نتابع معك ما يتسرب من فحوى هذه المكالمة الهاتفية بعد قليل عبد أحمد. في العادة لا تتأخر كثيرا التسريبات الإسرائيلية فيما يتعلق بمثل هذه الاتصالات الهاتفية. قد أعود إليك لاحقا في سياق هذه التغطية. في كل حال تبقى معنا أحمد. أذهب إلى حسام دياب من طهران بانتظار أن نذهب ونتابع أيضا الموقف الأمريكي من واشنطن مع عبد الرحمن. لكن قبل ذلك حسام دياب من طهران, تصريحات تصعيدية أيضا من الجانب الإيراني وتعليمات أيضا, تعليمات الجبهة الداخلية الإيرانية تتعلق بالسفر وبالتنقل له نسيما في المنطقة الغربية.
2: وبالتأكيد جمال تصريحات تصعيدية, وقبل كل شيء ربما واستكمالا لما تفضل به أحمد من القدس, ربما تحلم إيران بأن تبتعد الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم الدعم في أي مواجهة عسكرية مقبلة محتملة مع الجانب الإسرائيلي, على اعتبار أن إيران تتحدث منذ زمن طويل عن أنه لولا الدعم الأمريكي خلال الحربين الماضيتين لإسرائيل لتمكنت إيران من القضاء على إسرائيل بحسب السردية الإيرانية التي تكرر دائما على لسان المسؤولين الإيرانيين. لكن وكما قلت جمال, تصريحات تصعيدية واضحة, كلام واتصالات دبلوماسية مكثفة خلال أقل من ساعة لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مع نظرائه في 5 دول من قطر إلى فرنسا إلى بريطانيا وتركيا, واتصال أيضا شخصي بينه وبين قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قبل أقل من ساعة, بحث من خلاله تطورات هذه الليلة والتصعيد الإيراني ردا على التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية. أيضا كان هناك نفي من قبل وكالة تسنيم للأنباء قبل قليل أيضا عن وقوع هجوم على مطار تبريز, هذا المطار الشهير الذي استهدف خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما. نفى التسنيم أن يكون هناك أي هجوم على هذا المطار الواقع شمال غربي البلاد, واحدة من أعقد المحافظات على مستوى البنى الدفاعية الجوية الإيرانية, هذه المدينة التي استهدفت عدة مرات خلال الحرب الماضية. وكالة تسنيم قالت بأن الصوت الذي سمع في مطار تبريز كان اختبارا دفاعيا ولم يقع أي هجوم على هذا المطار. أيضا على مستوى التصريحات, علي أكبر أحمديان وهو الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والعضو الحالي في المجلس الأعلى للدفاع وأحد أهم الشخصيات التي تملك مفاتيح ملفات أمنية وسياسية مهمة في الداخل الإيراني, قال قبل قليل بأنه على الجميع, قال ذلك عبر منصة إكس على بطبيعة الحال, قال بأن على الجميع أن يسمع صوت الإيرانيين وهم يحلقون فوق سماء تل أبيب, قال بأنه لا يمكن فرض إرادة أي أحد على إيران والإيرانيين, وأن البلاد ومسؤولي البلاد ومع وجود الدعم الشعبي سيصمدون حتى تحقيق النصر النهائي. وأضاف أحمديان بأن مسار الضغط والتهديد سيرد عليه بشكل قاطع ومدمر لاحقا. هذا الكلام سبقه أيضا تصريحات للمتحدث باسم اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم رضائي, الذي كان له جمال لقاء مطول يوم أمس مع إحدى وكالات الأنباء الإيرانية. قال إبراهيم رضائي بأنه أطلقت الصواريخ من المكان الذي زعم دونالد ترامب بأنه قد دمره خلال الحرب الماضية, وأشار بأن البلاد على أهبة الاستعداد بل وأكثر من ذلك استعدادا, أكثر استعدادا مما كانت عليه خلال الحرب الماضية, وشدد على أن صمود إيران سيبقى ثابتا لتقديم الدعم للجبهة اللبنانية وأنها لن تتراجع حتى تعاقب ما اسمهم رضائي بالكلاب المأسعورة وإعادتهم إلى أماكنهم الطبيعية.
0: ابقى معي حسام حتى اللحظة, سنعود معك في سياق هذه المتابعة. نشير مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة الآن. السفارة الأمريكية في إسرائيل تفيد على جميع الموظفين الحكوميين وأفراد أسرهم الاحتماء في أماكنهم. إذن التوجيه لأفراد وجميع الموظفين الحكوميين وأفراد أسرهم الاحتماء في أماكنهم, التوجيه من السفارة الأمريكية في إسرائيل. إلى عبد الرحمن من البيت الأبيض, نتابع معك آخر التصريحات لا سيما إذا توفرت أي معلومات حتى اللحظة عن هذه المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو والتي يبدو أنها انتهت منذ قليل.
3: نعم جمال، هو بسبب أنها انتهت منذ دقائق بسيطة، فأنه حتى الآن لم يرشح عنها أي شيء في الإعلام الأمريكي. كنت أتابع منذ لحظات كل ما ينشر في الإعلام الأمريكي، لكن حتى الآن لم يرشح ماذا جرى في هذه المكالمة. لكن دونالد ترامب قال ماذا سيقول له لنتنياهو. هو وجه رسالة أولا إلى الإيرانيين، قال لهم أنكم رددتم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات. وحينما سئل عن الضربة التي كانت في لبنان اليوم في الضاحية الجنوبية في بيروت، قال أنه غير راض عن ذلك، هذا على الرغم من أن الجانب الإسرائيلي قد قال أنه أخبر الجانب الأمريكي بهذه الضربة، لكن دونالد ترامب قال في حديثه لفوكس أنه غير راض عن ذلك. ووجه أيضا حديثه إلى الإسرائيليين وقال أن هذه الضربة لم تؤدي إلى أذى أي شخص أو لم تؤدي إلى أي نوع من أنواع الإصابات، وبالتالي يمكن احتوائها وكفى كذلك. وقال أنه سيتحدث مع نتنياهو ويطلب منه ألا ترد إسرائيل على هذه الضربة، خاصة أنه أشار أنهم قريبين جدا، الأمريكيين والإيرانيين أنهما قريبين جدا من توقيع اتفاق، قال ربما يكون الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، هذا يعني قبل افتتاح كأس العالم الخميس القادم. ويبدو أن هذا كان بالفعل واردا، لا سيما ما رأيناه من يعني نوع من أنواع الرغبة في الاحتواء من قبل دونالد ترامب. وبالتالي دونالد ترامب لا يرغب في أن يكون هناك تصعيد كبير وحرب مرة أخرى، خاصة كما أشار زميل أحمد الدروشة أن من حمى إسرائيل فعليا في الحرب الماضية وتصدى لمعظم الصواريخ الإيرانية إنما كان الجانب الأمريكي، وهذا أيضا أدى إلى انتقادات للجانب الأمريكي من حلفاء في المنطقة. وبالتالي دونالد ترامب لا يرغب في أن يدخل في هذه المعادلة، الضغط من الجانب الصهيوني أو الوكلاء الصهيونيين أو اللوبي الصهيوني هنا بالاتهام بأنه لا يدافع عن إسرائيل وأنه لا يمثل أي نوع من أنواع الحماية لإسرائيل على الرغم من هذه الشراكة المتبادلة. وأيضا في نفس الوقت هو سيلقى انتقادات كبيرة جدا جدا إذا فشل كأس العالم أو إذا كان هناك استنزاف للموارد الأمريكية، مزيد من الاستنزاف، لا سيما أن أسعار البنزين ما زالت في مستوياتها العالية لم تنخفض نهائيا. وهو طالما قال أن أول شيء بعد توقيع مذكرة التفاهم لم يذكر أي شيء خاص بالخيار النووي أو البرنامج النووي، وإنما قال فور توقيع المذكرة يجب أن يفتح مضيق هرمز أو تفتح إيران مضيق هرمز من جانبها، مع وعد برفع الحصار من الجانب الأمريكي. وبالتالي دونالد ترامب بطبيعة الحال هنا هو أكثر من لا يرغب في هذه الحرب وأكثر من لا يرغب في هذا التصعيد. ولذلك رأينا تلك النبرة المهادنة إلى الجانب الإيراني باعتبار أن هذه الصواريخ الباليستية العشرة إنما يعني يمكن أن نقول أنها أعطت لإيران حفظ ماء الوجه فيما يتعلق بالتوعد بالرد على إسرائيل إذا ما استهدفت بيروت أو الضاحية الجنوبية في بيروت. وبالتالي لا نعرف ما إذا كان نتنياهو سيعطيه هذا الأمر أم أنه سيكون هناك رد ولو محدود من الجانب الإسرائيلي بعده، يقوم دونالد ترامب باستجداء الجانب الإيراني من أجل عدم الرد مثلما جرى في إبريل 2024 حينما استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، ثم بعد ذلك ردت إيران، ثم بعد ذلك ردت إسرائيل رد نهائي، ثم تم احتواء الموقف. فهل سيكون هناك رد نعم. صغير إسرائيلي
0: شكرا
3: من
0: شكرا
3: أجل
0: لك
3: إثبات أن نتنياهو لا يأخذ أوامرهم من دونالد ترامب أم لا؟ هذا سنعرفه بعد قليل.
0: سنبقى معك في المتابعة إذا رشحت أي معلومات عن هذه المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو. عبد الرحمن من البيت الأبيض في واشنطن شكرا لك. أعود إلى أحمد الدراوشة. أحمد، الخبر الآن نتابعه على الشاشة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول سنوجه ضربة قوية للعدو فور الحصول على الضوء الأخضر.
1: خبر عاجل ولافت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيوجه ضربة قوية للعدو ويقصد إيران إن حصل على الضوء الأخضر. قال هذا الكلام خلال مشاورات أمنية. عاجل لأنه مهم ولأنه أول رد فعل من مسؤول إسرائيلي بارز على الهجوم الإيراني، ولافت لأنه بطبيعة الحال يمكن اعتباره يشكل إحراجا لبنيامين نتنياهو. أن تأتي هذه التصريحات في خضم اتصال هاتفي بين نتنياهو أو ترامب أو بعد دقائق من انتهاء هذا الاتصال الهاتفي، فهي محاولة لإحراج بنيامين نتنياهو. يقول عمليا رئيس الجيش الإسرائيلي نحن جاهزون، نحن نريد الهجوم، لكن هناك جهة من فوقنا، ربما يقصد بها بنيامين نتنياهو وربما يقصد بها الإدارة الأمريكية، تمنع الجيش الإسرائيلي من العمل. عمليا هذا التصريح المقتضب من أقل من 20 كلمة الذي عممه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هو قول لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه مقيد من قبل جهات أخرى ترفض حتى الآن إعطائه الضوء الأخضر. هذه نقطة مهمة، تبدو محاولة لإحراج المستوى السياسي الإسرائيلي، وتبدو محاولة أيضا كما حدث خلال الأيام الماضية والأشهر الماضية لتبادل الاتهامات بين المستوى العسكري الإسرائيلي وبين المستوى السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بكل الجبهات.
0: ابقى معنا أحمد. أرحب الآن بضيوفي الدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، معي هنا في الاستوديو. مرحبا بك معنا الدكتور. أيضا محمد السطوحي، الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، ينضم إلينا من نيويورك. ومن الخليل أستاذ عادل شديد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أرحب بكم. وأبدأ معك، ربما ينضم إلينا الآن لاحقا، ربما لاحقا، ولكن سنبدأ بالدكتور هاشمي. الرسالة السياسية بداية لإيران من خلال هذا التصعيد وهذا الاستهداف أو إطلاق هذه الصواريخ على إسرائيل في الوقت الذي يتحدث فيه جميع، على الأقل على الجانب الأمريكي، على لسان رئيس ترامب يقول نحن قريبون جدا من اتفاق، هذا ما قاله ترامب منذ قليل، قريبون من جدا من اتفاق، ولا أريد لما حدث أن يفجر الوضع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم. الواقع إيران حسمت أمرها وأوفت بما هددت به إسرائيل، وعملت الليلة يعني بعد ساعات من هجوم إسرائيل على بيروت والضاحية، أقدمت إيران بضرب شمال إسرائيل. الواقع أن هذه المبادرة، لأن هذه لأول مرة إيران تبادر بهذه العمليات، هذه المبادرة تشكل نوع من تثبيت المعادلة اللي تريدها إيران أن تفرضها، معادلة الردع مع الإسرائيليين، لا سيما على الساحة اللبنانية. الواقع أن الملف اللبناني يتصدر كل الشروط مع الجانب الأمريكي في المفاوضات، ولذلك إيران يهمها كثيرا.
0: بات يتصدر، لم يكن كذلك في السابق. نعم. وبالتالي نسأل عن الجدوى الاستراتيجية لهذا التصعيد الآن، إذا كان الجميع يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق أو إمكانية التوصل إلى اتفاق.
4: هذا الذي تتفضل به هذا من الجانب الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي لا يظل يكرر هذا الكلام لمرات، لأكثر من 10 مرات لحد الآن، قال نحن على أبواب اتفاق وسنصل إلى اتفاق وبسرعة سنتفق وبسرعة ستنتهي الأمور، ولكن هذا كل الكلام قد يكون له للاستهلاك المحلي،
0: هذا ما ينفيه الإيرانيون على كل حال.
4: أما الجانب الإيراني لم يقل، إيران لحد الآن تقول، بالأمس قال العميد رضائي أن هناك أمور تحول دون أي اتفاق، لأن هناك مواقف متغيرة. بالأمس قال الرئيس الأمريكي أننا لا نفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لا نرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، لا نرفع العقوبات، لا، كل هذا يغير ما هو موجود في مذكرة التفاهم التي يبحثها الجانبان. أما أعود للقضية، القضية الإسرائيل، الواقع أن يعني هناك من كان لا يتوقع من إيران أن تضرب في هذه الظروف، لا سيما وأن الوسيط الباكستاني موجود في طهران. ولكن التغول الإسرائيلي وهذا الدمار وهذا القتل المتعمد لإسرائيل في لبنان وفي الجنوب اللبناني هو ما يعني أجبر الإدارة الإيرانية على،
0: سنتحدث عن ذلك. دعني أذهب إلى أستاذ عادل شديد. وفي الخبر كما نتابع الآن على الشاشة، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سنواجه ضربة قوية للعدو فور الحصول على الضوء الأخضر. حدود هذا التصعيد برأيك، وكيف تقرأ المشهد حتى الآن؟
5: تحياتي لك أستاذ جمال ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه هذا الرد الإيراني لم يكن متوقع بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه السرعة، وأن يغطي المنطقة الجغرافية التي استهدف وسط وشمال إسرائيل، بالتالي خلق معادلة جديدة. إسرائيل اعتقدت بالأمس أنه بسبب الكثير من الاعتبارات، جزء منها كان متصل بزيارة الوفد الباكستاني لإيران، ثم الأزمة الداخلية في لبنان ثم الأزمة اللبنانية الإيرانية أن لا تتسرع إيران من تنفيذ تهديداتها التي أطلقتها قبل أسبوع تقريبا، ولكن أتى هذا الرد بشكل سريع، فاجأ الإسرائيليين من حيث السرعة ومن حيث الذروة ومن حيث الدقة كما من حيث التوزيع الجغرافي. وبالتالي لم يفشل فقط الغارة الإسرائيلية ظهر اليوم، والتي لم تكن بذاك العنف الذي يتطلب هذا الرد الكبير، يعني من حيث الرد حتى كانت بالتقديرات أنه قد يكون هنالك، إن كان رداً إيرانياً ليس بالضرورة أن يستهدف مواقع في إسرائيل.
0: ربما هنا هناك رمزية أيضاً هنا أستاذ عادل، اسمح لي، الصواريخ الإيرانية استهدفت مناطق الشمال الإسرائيلي، استهدفت شمال الأراضي المحتلة. نتذكر إسرائيل قالت أو يعني تريد أن تكرس معادلة الضاحية الجنوبية بأمن وأمان المستوطنات في شمال إسرائيل. ردت إيران بعشرة صواريخ، وهي الصواريخ التي استهدفت بها كما ذكر مراسلنا أحمد الدراوش منذ قليل، استهدفت بها إسرائيل الضاحية، واستهدفت فقط المناطق الشمالية. وبالتالي ربما هنا أيضا رمزية ما في الرد الإيراني والاستهداف أو الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.
5: يعني حسب الإعلام العبري وما صدر عن الجبهة الداخلية في إسرائيل من إنذارات، الإنذارات وغطت المنطقة الوسطى من منطقة الخضيرة بالجنوب حتى الحدود اللبنانية شمالا، ووصلت إلى مستوطنات الضفة الغربية، مستوطنات شمال ووسط الضفة الغربية، بمعنى أنه حتى من الجغرافيا تجاوز التهديد الإيراني الذي يعني استهدف قبل أسبوع منطقة الشمال في فلسطين المحتلة. بكل الأحوال بتقديري أنه الآن إسرائيل في مأزق، المأزق بأكثر من اتجاه، مأزق سياسي داخلي يعيش نتنياهو وائتلافه الحاكم في إسرائيل، والذي أصلا يمر بأزمة جدية نتيجة الإخفاق الكبير بكل هذه الساعات منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، والذي يعني ازداد يعني بالآونة الأخيرة وتراجعت أسهم وشعبية بنيامين نتنياهو إلى الحضيض حين تبنى خطابا ذو سقف عالي من الانتصارات التي يدعي انه اسرائيل حققتها، بينما الاسرائيليين يرون الواقع بشكل مختلف، لا بل يرون انه الامن الفردي في اسرائيل كما الامن الجماعي كما مكانت اسرائيل بالمنطقه والاقليم تراجعت كثيرا بعد الحروب، بعكس الترويج من قبل نتنياهو انه انشا شرق اوسط جديد ببنيه جيوسياسيه مختلفه عما كانت. هذا اولا. ثانيا، هاي المعادلة اليوم بتقديري أنه إن لم يذهب نتنياهو باتجاه الرد، أعتقد أنه سيشهد تمزق داخل ائتلاف الحاكم وسيعمق الأزمة بين المستوى العسكري والسياسي.
0: سنتحدث عن هذه السيناريوهات لو سمحت لي أستاذ عادل، ربما سيناريوهات كثيرة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، ربما في حالة إحراج أيضا إذا نجح الرئيس الأمريكي في منعه من الرد على إيران. أسأل هنا أستاذ محمد السطوحي، ما مدى قدرة وما حجم الإرادة أيضا لدى الرئيس الأمريكي لمنع نتنياهو ولمنع إسرائيل من الرد على هذه الصواريخ الإيرانية؟ هو خاطب إيران أيضا قائلا أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا للتفاوض على الأقل على مستوى الكلمات والتصريحات والمصطلحات. الرئيس الأمريكي يريد السيطرة على هذا التصعيد ويريد الاستمرار في التفاوض.
6: هذا يؤكد ما هو معروف بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو لا يريد العودة إلى الحرب التي لا يجد فيها أي فائدة يمكن أن يحققها منها، بالعكس هي ستزيد من المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه الولايات المتحدة. ولكن علينا أن نعود إلى أيام قليلة ماضية، المكالمة الشهيرة التي تم تسريبها من قبل البيت الأبيض، والتي كان فيها حوار عنيف بين ترامب ونتنياهو، واستخدم فيها ترامب ألفاظا نابية في تعبير عن إحباطه وغضبه من سلوك نتنياهو وتصعيده ضد لبنان. إذن عندما تقوم إسرائيل بقصف ضاحية في لبنان مرة أخرى جنوب بيروت، هذا معناه أن المكالمة فشلت في تحجيم نتنياهو، فشلت في منعه من استهداف الضاحية التي كانت الأساس في المكالمة بين ترامب ونتنياهو، وأنه الغضب الترامبي والعبارات النابية التي يستخدمها والتي هي عادية بالنسبة له في استخدامها لم تكن تعبر عن أنه في الحقيقة أنه ترامب صار يمتلك الكلمة مع نتنياهو بدليل أنه بعدها بأيام فعل ما يريده وما يسعى إليه. المشكلة هي أنه إسرائيل لا تعتبر القصف مجرد عملية عابرة، ولا تعتبر حتى أن حزب الله هو الهدف. الهدف الإسرائيلي هو إفشال المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وبالتالي فهذا التصعيد محسوب حتى لو ضد إرادة ترامب. ومن هنا عندما يأتي ترامب الآن ويطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران، هنا تأتي المعادلة الصعبة للطرفين. هناك كثير من الاتهامات ضد ترامب في واشنطن أنه نتنياهو صار من يصدر الأوامر في الحقيقة، وأن واشنطن تتبعه. ونتنياهو يتعرض أيضا لضغوط مشابهة أنه هو يخضع للإرادة الأمريكية. فبالتالي المعادلة الصعبة للطرفين هي كيف يستجيب في هذا الموقف دون أن يخسر داخليا، لأن الرئيس الأمريكي بعد أن خرج علنا ويقول أنه غير راضي عن الضربة ضد بيروت وأنه يريد منع العملية الإسرائيلية الرد على إيران، هذا معناه أنه أي رد إسرائيلي سوف يكون ضد الإرادة الأمريكية. السؤال سيكون لترامب، ماذا لو فعلت إسرائيل؟ هل هو لن يشارك في عملية هجومية بالتأكيد، ولكن هل ستشارك منظومة الدفاع الصاروخي؟
0: تماما، هذا السؤال الآن. إذا ما ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحدي الرئيس الأمريكي وأمر بالرد على إيران، كما يقول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، سنواجه ضربة قوية للعدو فور الحصول على الضوء الأخضر. إذا أعطى نتنياهو هذا الضوء الأخضر السياسي للمستوى العسكري، كيف سيكون رد الرئيس ترامب؟ هل سيمنع مثلا ويعطي الأوامر أو للجيش الأمريكي بعدم اعتراض أي صواريخ إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل أم ماذا؟
6: هو أولا سيكون عليها أن يقرر هل لن تكون هناك مشاركة مباشرة في الهجوم الإسرائيلي بالتأكيد، ولكن من الممكن أن تكون هناك مشاركة لوجستية استخباراتية بطائرات التموين الجوي للطائرات الإسرائيلية التي تحتاج للمساعدة الأمريكية فيها. هذه كلها أمور سيتعين على ترامب أن يقررها. ثم إذا ما قرر أنه عدم المشاركة، سيكون هناك قرار أصعب، هل تشارك في منظومة الدفاع الصاروخي؟ أنا اعتقادي أن المشاركة في الدفاع عن إسرائيل لن تكون مشكلة، بل بالعكس هو سيشارك فيها بالتأكيد، لأنه أولا هذا سيمثل أولا ضغطا كبيرا عليه في الولايات المتحدة، أنه ترك إسرائيل تتعرض للهجوم والتدمير دون أن يدافع عنها أو يشارك في المنظومة الدفاعية. لكن القرار الأصعب سيكون أن يشارك في العملية الهجومية، إن لم يكن مباشرة من خلال الدعم اللوجستي والاستخباراتي. هنا سيكون السؤال، لكن في كل الأحوال إذا ما فعلها سيكون حريصا على أن يكون ذلك في هدوء ودون إعلان، حتى لا يتسبب ذلك في المزيد من إفشال العملية التفاوضية بما يساند الهدف الأساسي لإسرائيل في كل الأحوال.
0: دكتور هاشمي، تحدثت منذ قليل عن الجبهة اللبنانية وكيف أنها أصبحت الآن على رأس أولويات إيران في مسارها التفاوضي مع الولايات المتحدة. هل فعلا كان الأمر كذلك في بداية الحرب؟ تعرضت الضاحية الجنوبية لعشرات الغارات، دمرت إسرائيل مناطق واسعة، مربعات سكنية كاملة، اغتالت الأمين العام لحزب الله ولم تتدخل إيران. لماذا الآن في هذه اللحظة التي يقول فيها رئيس الأمريكي بأننا قريبون من اتفاق، تقوم إيران بهذا التصعيد وتتمسك بتضمين الجبهة اللبنانية وبما يسمى بوحدة الساحات؟
4: الواقع أن الحسابات قد تكون مختلفة. يعني الآن هذا التغول الإسرائيلي وهذا التدمير وهذا القتل العام والإبادة، يعني تشبه الإبادة في غزة الآن بدأت في جنوب لبنان، وأعلن الإسرائيليون أنه يريدون تبديل الجنوب اللبناني إلى غزة ثانية.
0: دكتور هاشمي، هذا يحصل منذ أشهر طويلة في الجنوب اللبناني،
4: ليس بهذه الشدة. على أي حال هناك حسابات لدى القيادة الإيرانية باعتقادي حسابات دقيقة، وهذه الحسابات تأخذ بنظر الاعتبار ما وصلت إليه المناوشات والاشتباكات الأخيرة التي حصلت في المياه الخليجية وحول مضيق هرمز. يعني هناك على أكثر من جبهة، لأن التداخل الإسرائيلي الأمريكي، بالمناسبة إيران يعني تستقبل هذا بحفاوة إن كان هناك نوع من الانفصال أو من بين الملف الأمريكي وبين أمريكا وإسرائيل. يعني هذه المناكفات قد تكون، يعني لو سمحوا لنا، لو سمحت الإدارة الأمريكية لإيران أن تنفرد بإسرائيل، هذا مما تريده إيران. وإيران الآن على استعداد كامل لأي مواجهة مع إسرائيل. يعني بن غفير أعلن قبل ساعتين أو ثلاث أنه سنحرق طهران، خل يتفضل ليحرق طهران ويرى بعد ذلك ماذا نصنع بتل أبيب. المهم هناك استعداد كامل، وهناك نوع من العلاقة القلبية المتزايدة للإيرانيين لمواجهة الإسرائيليين، لا سيما في هذا الظرف. يعني في هناك نداءات من الشعب ومن الجمهور الذي يحتشد كل ليلة في الميادين والشوارع الإيرانية أنه أنهوا أمر إسرائيل وخلصونا من هذه الغدة السرطانية الموجودة في فلسطين. المهم لإيران هناك الآن التوجهات منصبة على هذا الأمر، ولا يهم إيران. كما قلت أن الإدارة الأمريكية تقول أن الاتفاق قريب وأننا على
0: طيب، بعيدا عن الاتفاق وما يقوله نعم. الرئيس ترامب في كل حالات نفي إيراني واضح للقرب من التوصل إلى اتفاق على لسان أكثر المسؤول الإيراني، ولكن مرة أخرى هل هي ورقة لبنانية تستخدمها الآن إيران في إطار سياستها الاستراتيجية في التفاوض مع الولايات المتحدة؟
4: يا سيدي، لبنان ليست ورقة، هي موقف استراتيجي في السياسة الإيرانية. هذه تختلف، يعني إذا كان الكمية الموجودة من اليورانيوم المخصب العالي التخصيب ورقة، وإذا كان مضيق هرمز يعتبر ورقة لدى الإيرانيين، لبنان والجبهة اللبنانية لا تعتبر ورقة، هي موقف استراتيجي لإيران، لأن موضوع وحدة الساحات وجبهة المقاومة مهم لإيران وللقيادة الإيرانية وحتى للشعب الإيراني. فلذلك إيران تتعامل مع قضية لبنان بكل حساسية، وهي كما أشرت يتصدر هذا الملف كل الشروط مع الإدارة الأمريكية. الذين يتهمون إيران بأن هذه ورقة مساومة بالنسبة للإيرانيين، الآن أثبت الإيرانيون أنها ليست ورقة للمساومة. لو كانت ورقة للمساومة، مع الأسف هناك تلقي غلط في بعض الأوساط العربية أن الموقف الإيراني من المقاومة الفلسطينية وحتى المقاومة اللبنانية هو من باب أنه تستفيد من هذه كأوراق لتحسين موقفها أو موقعها التفاوضي. هذا كلام فارغ. إيران لو كانت كذلك لاستفادت منه وباعت هذه القضية وأصبحت سيد العالم العربي.
0: طيب لماذا لم تتدخل إيران بهذا الحجم وبهذه الحدة عندما كانت إسرائيل تدمر بيروت، عندما كانت تدمر الضاحية الجنوبية، عندما اختارت حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله وعدد كبير من معاونيه نائبه وقيادات عسكرية ما يسمى بعملية البيجر، ويعني قامت بفضائح كبيرة إسرائيل في لبنان ولم تتحرك إسرائيل إلى إيران؟
4: هذا صحيح، وهذا سؤال وارد، وهذا الإشكال وارد على القيادة الإيرانية والمسؤولون وحتى في الداخل الإيراني أيضا يسألون هذا السؤال. ولكن هناك حسابات كما أشرت في موضوع التعامل مع الملف اللبناني والفلسطيني، وباعتقادي أن الإيرانيين الآن يضربون ضربتهم التي أرادوها لإسرائيل.
0: سنعود ربما نتابع من حيث انتهيت الضربة التي أرادوها لإسرائيل. اسمح لي سأعود إليك لمتابعة الحوار معك ومع ضيوفي. أذهب إلى طهران، ينضم إلينا الآن السيد علي صفري مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. سيد صفري أهلا بك معنا. بداية، ما هو تقييم طهران ما هي الرسالة السياسية والعسكرية الإيرانية من خلال هذه الدفعة الصاروخية والموجة الصاروخية التي واجهتها إيران لإسرائيل؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، بدي بعد أتقدم جزيل الشكر إليكم وإلى زملائكم. كما أنتم تعرفون، وفقا للبيان الخارجية الإيرانية، بعد أكثر من أسبوعين من الخطوات الأمريكية والإسرائيلية في انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الضربات المتتالية والمتكررة على جنوب لبنان، وأيضا استمرار في الحصار البحري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتورط الكيان الصهيوني مع عدة دول المنطقة في شن الهجمات ضد المواقع العسكرية والمدنية الإيرانية في جنوب لبنان. قبل قليل قامت القوات المسلحة الإيرانية بتنفيذ هجوما صاروخيا على عدة مواقع عسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. هذه العملية كانت عملية دفاعية في ردا على اعتداءات والانتهاكات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني لهذه الاتفاقية وقف اطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات مع واشنطن.
0: طيب ما هو تقييم طهران أيضا لاحتمال توسع المواجهة مع إسرائيل وربما لاحقا أيضا مع الولايات المتحدة؟
7: نحن جاهزون لجميع السيناريوهات المحتملة. أود أن أطمنكم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة وجاهزة أيضا لجميع السيناريوهات بما فيها استئناف القتال مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأيضا استمرار في مسار الدبلوماسي لانخرطنا قبل عدة أسابيع.
0: طيب قبل الحديث عن المسار الدبلوماسي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول سنوجه ضربة قوية للعدو فور الحصول على الضوء الأخضر، ما تعليقك؟
7: أولا أود أن أطمنكم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا جاهزة لهذا السيناريو وقبل تنفيذ هذه العملية القيادة العامة لقوات المسلحة الإيرانية أصدرت تعليمات في هذا الشأن، وفي حال أي مغامرة وأي هجوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني القوات المسلحة الإيرانية دون أي تنسيق لاحق سوف ترد وتتعامل مع هذه الاعتداءات والمغامرات المحتملة من قبل الكيان الصهيوني.
0: طيب هل يمكن اعتبار هذا الهجوم بداية ربما لسياسة ردع إيرانية جديدة ربما تقوم على الرد المباشر على إسرائيل إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية؟ طيب إذا ما ردت إسرائيل واستهدفت مجددا ضاحية الجنوبية، هل ستقوم إيران بقصف إسرائيل مجددا؟
7: الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أكدت على ذلك مرارا بعد تحذيرات المتعددة من قبل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأننا نحن أولا لا نريد التصعيد، ولكن في حال استمرار هذه الهجمات والجرائم ضد أشقائنا في لبنان نحن ليس بإمكاننا أن نتحمل وسوف نقوم برد. ومن نحن يعني لدينا ثقة بأن القوات المسلحة الإيرانية أيضا في حال استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان سوف ترد بقوة على هذه الاعتداءات والجرائم.
0: طيب في تحدثت وأشرت إلى المسار السياسي والدبلوماسي، زيارة جديدة لوزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، أيضا اتصالات سياسية أجراها دبلوماسية أجراها وزير الخارجية عراقجي، لو تحدثنا عن هذا المسار السياسي في ماذا وعلى ماذا تركزت هذه الاتصالات السياسية؟
7: نحن كما أنتم تعلمون وتعرفون قبل عدة أسابيع انخرطنا بناء على طلب من قبل الوسطاء انخرطنا في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، و خلال الأسابيع والأيام الأخيرة لاحظنا تقدما إيجابيا في المسار الدبلوماسي والمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في جميع الجبهات ولا سيما مع الجبهة اللبنانية. ولكن بالتزامن مع هذا التقدم في مسار الدبلوماسي لاحظنا انتهاكات متعددة ومتكررة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

0: دي تتحدث عنه.
1: ليس بإمكاننا أن نتطرق إلى هذه التفاصيل في وسائل الإعلام، نحن لا نتفاوض في إعلام، ولكن فيما يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات وأيضا فتح مسار دبلوماسي للتطرق إلى الخلافات الموجودة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في فترة زمنية محددة، كان هناك تقدما إيجابيا، ولكن مع الأسف الشديد تزامن هذا التقدم بهذه الاعتداءات والانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية.
0: ولكن ما أبرز النقاط العالقة والملفات الخلافية الآن؟ هل هو الملف النووي؟ هل هو الأموال الإيرانية المجمدة لدى الولايات المتحدة؟ هل هو الجبهة اللبنانية؟ ما هي أولويات التفاوض الإيرانية الآن؟
1: في هذه المرحلة أولا نحن لا كما أكدنا على ذلك بأننا لا نتطرق إلى الملف النووي في هذه المرحلة، نحن نركز على إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع الجبهات. المشكلة الرئيسية في هذه المرحلة هي منهجية الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه المفاوضات، لأن دائما تغير آراؤها خلال المفاوضات وبعد بعد اتفاق على بند محدد او على،
0: ولكن الرئيس الامريكي يتحدث عن قرب الاتفاق، عن قرب التوصل الى اتفاق مع ايران، هو إذن ذكر ذلك واكد ذلك مجددا اليوم.
1: نعم، اذا لو الولايات المتحده الامريكيه جاده في المسار المفاوضات وتعتقد بان هناك اتفاقيه وشيكة ومحتملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذن ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يضغط على الرئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك يقوم باحتواء الهجمات على الجبهة اللبنانية وأيضا وقف الهجمات والحصار البحري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طيب، نحن ليس بإمكاننا أن نكتفي بهذه التصريحات الإعلامية.
0: ماذا نقل لكم وزير الداخلية الباكستاني الذي يزور طهران ويتحدث عن رسالة مهمة من شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني وأيضا قائد الجيش عاصم منير، رسالة موجهة إلى إيران وإلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي؟
1: هذه الرسائل منذ يوم الأول من اندلاع هذه الحرب كانت موجودة، نقل هذه الرسائل وأيضا قنوات لنقل الرسائل، سواء الرسائل التي تلقيناها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذه الوسطاء أم رسائل مستقلة من قبل مثلا الجمهورية الإسلامية الباكستانية. هذه الرسائل تتعلق بالمسار الدبلوماسي اللي بدأناه قبل عدة أسابيع وكان هناك،
0: ولكن هل يمكن أن تحمل هذه الرسالة عروضا أمريكية جديدة مثلا؟
1: لا أستطيع أن أتطرق إلى هذه التفاصيل.
0: أشكرك سيد علي صفري مستشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كنت معنا من طهران. أعود مجددا إلى ضيوفي. معك أستاذ عادل شديد، قبل أن تغادرنا كنت تتحدث عن التداعيات السياسية لهذه التطورات، ربما نتحدث عن سيناريوهات ثلاثة، يا إما منع الرد ووقف التصعيد، ربما اتفاق على رد إسرائيلي محسوب يتفق حوله نتنياهو وترامب، أو ربما أيضا أن يتمرد ترامب وأن ربما يتحدى الرئيس الأمريكي ويأمر بالرد على إيران. بالتالي ما هي السيناريوهات الأقرب بتقديرك والتداعيات أيضا السياسية على نتنياهو؟
2: يعني حسب النقاش الإسرائيلي و كل ما يرد بالإعلام العبري أنه هنالك صيغة يريدها الرئيس ترامب وهي تأجيل الرد الإسرائيلي إلى أيام، لعل وعسى من وجهة نظر إسرائيلية أن يتم بهاي الفترة التوصل إلى اتفاق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق أن يكون هنالك ردا أمريكيا إسرائيليا مشتركا. بتقديري هكذا صيغة يراد منها تخفيف الإحراج الواقع به بنيامين نتنياهو أمام الرأي العام في إسرائيل، سواء أمام مؤيديه، أمام خصومه، أمام المؤسسة العسكرية التي تتحدث بشكل واضح أنها جاهزة ومستعدة ويجب أن توجه ضربة لكنها بانتظار قرار من نتنياهو.

0: بمعنى ألقيت المسؤولية واللوم على بنيامين نتنياهو. ولكن بتقديري أنه النقاش الأمريكي الإسرائيلي يتجاوز موضوع تداعيات الضربة الإيرانية النوعية الليلة على الشأن الداخلي بقدر ما سيحاول نتنياهو إقناع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب بأن مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة الأمن القومي الأمريكي بأن يكون هنالك ردا قويا سواء كان إسرائيليا أو إسرائيليا أمريكيا مشتركا. وتحديدا أنه أولا لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه رد على إيران بدون الموافقة الأمريكية وحتى تقديم مساعدات لوجستية أمريكية. ولكن في هذا الموضوع الآن سيحاول نتنياهو إقناع الرئيس ترامب أنه تلك الدول العربية بين قوسين السنية التي ذهبت باتجاه اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل ذهبت على قاعدة أنه إسرائيل قوية وهي اللي صاحبة اليد العليا بالمنطقة وهي التي تفرض معادلات بالمنطقة. وحين ترى أنه إسرائيل فرضت عليها معادلة بالقوة العسكرية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران هذا من شأنه أن يدفع تلك الدول إلى أن تعيد النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وهذا من شأنه أن يفشل مشروع الرئيس ترامب الذاهب باتجاه توسيع هذه الاتفاقات، ومن شأن ذلك أيضا أن يقوي خصوم الولايات المتحدة بالمنطقة، وخاصة أنه هذه الحرب التي يعني بادر إليها الرئيس ترامب بالتنسيق التام وبدعم وتوريط من قبل نتنياهو أريد منها إضعاف إيران ومحورها وتقوية خصومهم الذين يحسبون على المحور والفلك الأمريكي، لا أن يقوى للأمريكي بأن تكون النتيجة عكسية. ولكن الرسالة الأخرى التي لا تقل أهمية والمرتبطة بمسألتين بموضوع وحدة الساحات وموضوع الردع أنه هذا الرد النوعي الليلة أريد منه من قبل إيران نسف الرواية الإسرائيلية الأمريكية والتي يرددها بعض العرب أنه هاي القوى الموجودة بالمنطقة التي تسميها إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الإعلام العربي بالوكلاء أو بالأذرع الإيرانية إن أنها موجودة لحماية إيران. لا، الإيران الليلة يقول أنه هو الموجود، إيران الموجودة ومسؤولية حماية ودعم هاي هذه القوى. هاي رسالة موجهة إلى الحكومة اللبنانية، إلى خصوم حزب الله في لبنان، إلى خصوم هذا المحور المنطقة، وهذا بالقراءة الإسرائيلية العميقة هذا من شأن أن يمس الأمن القومي الأمريكي لطالما أن هاي المجموعات هي جزء من هذا المحور الأمريكي. لذلك نتنياهو لن يعني يطلب من رئيس ترامب أنه نحن في مأزق ونحن بحاجة دعم الولايات المتحدة، سيحاول إقناع أنه مصلحة الحزب الجمهوري ومصلحتكم بالانتخابات النصبية القادمة ومصلحة الولايات المتحدة عدم تفويت فرصة الليلة وعدم السماح بفرض معادلة من قبل إيران، لأنه هذا سيصب في مصلحة الصين وفي مصلحة روسيا، وهذا من شأنه أن يضعف ما تبقى من هيبة للولايات المتحدة الأمريكية. بتقديري من الممكن أن يتمكن نتنياهو من إقناع الرئيس ترامب، ولكن على ما يبدو وضمن النقاش الحالي في إسرائيل أنه هذا التوقيت ليس التوقيت المفضل للرئيس ترامب والإدارة الأمريكية للذهاب باتجاه تصعيد مع إيران. لذلك إما أن يتم اتفاق ضمني ما بين إسرائيل والولايات المتحدة أن تذهب إسرائيل باتجاه رد وكأنه لم يتم يعني الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي أو تأجيل الموضوع، ولكن الوضع الداخلي في إسرائيل يجمع ويضغط على نتنياهو باتجاه الذهاب باتجاه رد قوي.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ عادل شديد الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل. إلى سيد محمد السطوحي من واشنطن. إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا منذ البداية ربط الساحة اللبنانية ووحدة الساحات أو ما يسمى بوحدة الساحات، وأكدت مرارا كلاهما أكد مرارا أنه الجبهة اللبنانية منفصلة تماما عن إيران. هل نجحت إيران برأيك في فرض معادلة وحدة الساحات وبالتالي هي الآن تنجح ربما في إحراج الجانب الأمريكي الراغب في التوصل إلى اتفاق على الأقل وفق ما يقوله الرئيس ترامب؟
2: إيران في وضع أنها كانت تتعرض لانتقادات شديدة أنها تخلت عن حزب الله وبالتالي عرضت لبنان ليدفع ثمن المواجهة مع إسرائيل دون أن يكون لها ذنب أو مسؤولية عن تلك التصعيدات العسكرية بين إسرائيل وإيران. عندما تقوم إيران اليوم بشن هذه الهجمات على إسرائيل هذا معناه أنه ترد على هذه الاتهامات بالأساس، لأنها كانت من خلال ما يحدث من الممكن جدا أنه ليس فقط أن حزب الله يتعرض لانهيار، ولكن إفشال الفكرة ذاتها أن هناك محور للمقاومة، وأن إيران مسؤولة عن هذا المحور، وأنها تدعم الأطراف التي تساندها ضد إسرائيل. هذا كله كان سينهار في حالة تخلي إيران واستمرارها في المشاهدة عن بعد، بينما يتعرض حزب الله والضحية في لبنان للهجمات الإسرائيلية. اليوم بهذا الهجوم تأكيد على أنه مسألة الفصل التي حاول الإسرائيليون كثيراً ومعهم الجانب الأمريكي أن يؤكدوا عليها على المستوى الرسمي، أنه لا يوجد ارتباط بين المسارين، اليوم لا أعتقد أنه سيكون بمقدرة أي طرف أن يقول أنه هناك انفصال بينهما، ولابد من الربط بينهما بصورة أو بأخرى، حتى لو لم تكن رسمية، حتى لو لم تكن علنية، لكن بالتأكيد سيكون من الضروري مراعاة الجبهة اللبنانية قبل الوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران.
1: الآن تصريحات لوزير الخارجية البريطاني يفيد أو يقول استئناف الصراع بين إيران وإسرائيل ليس في مصلحة أحد، على إيران وإسرائيل التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد على الفور. هذه أولى ردود الفعل البريطانية على هذا التصعيد الجديد. أعود إلى الدكتور الهاشمي، قلت منذ قليل إيران انتظرت أن تضرب ضربتها هذه على إسرائيل، ماذا تقصد بكلامك؟ وهل يحمل ذلك ربما دلالات وتفسيرات مرة أخرى استراتيجية بأن إيران تختار الوقت المناسب والظرف المناسب لتفعيل كل أوراقها؟
3: تماما، يعني الآن بهذه العمليات التي حصلت اليوم باعتقادي فصل جديد في التعامل مع قضايا المنطقة. اليوم الجميع عرف أن هناك أن العمليات في لبنان ليست مفتوحة، وليست إسرائيل مطلقة اليد في أن تعمل ما تشاء في لبنان، وأن هناك قوة كبيرة وقوية كإيران تدافع عن هذا الشعب وعن هذا الجمهور وعن الجنوب اللبناني، وأن إسرائيل لها حدود للقوة لقوتها إن كان في لبنان أو. فلذلك باعتقادي الليلة هناك معادلة كما أشار الإخوة، معادلة تثبتها إيران وتؤكدها بأن الإسرائيليين لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدود ما في لبنان، وباعتقادي ستستمر هذه الأمور، لأن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية أعلنوا أن الموضوع ليس موضوع وقف إطلاق نار، بل سيستمر هذا الموضوع حتى عودة أو يعني الإسرائيليين أو خروج الإسرائيليين انسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بشكل كامل. هذا ما تريده إيران، وهذا ما أكدته من خلال المفاوضات التي تواصلها مع الجانب الأمريكي عبر باكستان.
1: أستاذ سطوحي، إذا ما ذهبنا إلى أحد السيناريوهات التي تحدثنا عنها ولحسابات سياسية داخلية، تحدث نتنياهو ترامب وذهب بتنفيذ الرد القاسي كما ذكر أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكره أيضا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قال سنرد على العدو برد قوي. إذا ما ذهب إلى ذلك، ما هي خيارات ترامب المتبقية إذا ما كان يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران؟
2: هو بالفعل يريد التوصل إلى هذا الاتفاق، هو يعلم المأزق الكبير الذي تورطت فيه الولايات المتحدة بسبب الحرب الإسرائيلية، هي حرب إسرائيلية في الأساس وفي المنتهى. بالنهاية عندما يخرج عضو الكونغرس الأمريكي روكانا من ولاية كاليفورنيا ويقول إنه إسرائيل دخلها القومي لا يتجاوز مقاطعة في الولاية التي أنتمي إليها ولاية كاليفورنيا، ثم يأتي نتنياهو بغطرسته الشديدة وهو الذي يملي علينا القرارات في واشنطن، هذه اللغة وإن كان طبعا ترامب ينكرها لكنها بدأت تتسرب في العديد من الأوساط الأمريكية، حتى داخل الحزب الجمهوري أصوات عديدة من الجمهوريين بدأت تتحدث بلغة مشابهة، خصوصا الذين تمردوا على ترامب في الفترة الأخيرة، تاكر كارلسون، كانديس أوينز وغيرها. هؤلاء جميعا عندما يتحدثون بلغة يشاهدها الملايين على موقعهم في اليوتيوب، إذن ترامب لا يمكنه أن يهرب من هذه المعادلة الجديدة، أنه يريد أن يثبت أنه صاحب القرار في النهاية. عندما يسرب المكالمة الهاتفية وأنه تحدث بلغة حادة ونبيه إلى نتنياهو، عندما يخرج في مقابلة تلفزيونية بعدها بساعات ويؤكد أنه هذا ما دار بالفعل في المكالمة مع نتنياهو، ويخرج بعدها ويقول نتنياهو لا يستطيع أن يفعل إلا ما أريد. هذه ليست لغة دبلوماسية.
1: طيب، على كل حال أستاذ ستوحي، بانتظار ربما منشور قد لا يتأخر على تروث سوشيال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما قد نفهم أكثر إلى أين تتجه الأمور على الأقل من الجانب الأمريكي. أشكرك سيد محمد ستوحي الصحفي المختص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. أشكر أيضا الدكتور محمد حسين الهاشمي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك دكتور. إذا تصريحات للرئيس الأمريكي نذكر بها لأكسيوس، قال كل جهة مارست رغبتها الليلة ولا أريد مزيدا من الهجمات، وسأقول لنتنياهو ألا يقصف إيران بانتظار فحوى هذه المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي. التغطية مستمرة على شاشة التلفزيون العربي لمجمل هذه التطورات في ساعة جديدة الآن مع يحيى رافع. إليك يحيى.
4: شكرا جمال، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات، تطورات القصف الإيراني على إسرائيل. إذا أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها استهدفت شمال إسرائيل.

هذا ما نشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، ولم تورد الوكالة في هذا السياق تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف.

0: كما أظهرت مشاهد طواقم الإطفاء الإسرائيلية تحمل حريقا اندلع جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في الجليل شمالي إسرائيل. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رماد دافيد الجوية بصواريخ باليستية ردا على ما قال إنها جرائم واسعة النطاق ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان، والقتل والتهجير القسري الذي طال سكان منطقتي سور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي بيروت، فيما أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهدد المسؤول الإيراني برد مزلزل في حال مضي جيش الاحتلال في استهداف لبنان.
1: على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها. رغم التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف النظام الصهيوني قاتل الأطفال ضواحي بيروت متجاوزا جميع الخطوط الحمر ومكثفا هجماته في جنوب لبنان. كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي لبنان فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها، وإذا وسع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو رد على تحركات إيران فسيتلقى ضربات أشد قسوة.
0: هذا وتعهد الجيش الإسرائيلي بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه سيتم توجيه ضربة قوية لإيران فور الحصول على الضوء الأخضر. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إن إيران تحاول إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على إسرائيل.
2: لقد ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ فادحا، يحاول النظام إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش في الضاحية، لن نسمح بذلك.
0: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أو اقترح على إيران أن تكتفي بما أطلقته من صواريخ وأن تعود إلى طاولة المفاوضات. ترامب أضاف لفوكس نيوز مخاطبا إيران: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا، مؤكدا أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب. جاءت هذه التصريحات قبيل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أجراه ترامب لبحث التطورات الأخيرة. قالت الخارجية الإيرانية إن عزم الشعب الإيراني على الدفاع بحزم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي وقت يراه مناسبا أمر جاد. أكدت أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة، وتتحمل حكومة الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وعواقبها، فضلا عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة. وأضافت أن نتيجة لانتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة تم استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، أن ذلك أتى في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والأعمال العدوانية المتكررة لإسرائيل ضد لبنان وإيران. هذا وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي أجرى محادثة بشأن آخر التطورات مع نظرائه البريطاني والتركي والفرنسي والقطري، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني. وأضافت بأن المحادثات المنفصلة ركزت على رد إيران على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان من قبل النظام الصهيوني. الآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من القدس أحمد دراوشي، من البيت الأبيض الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد، وإن كانت هناك أي تفاصيل تسربت حول فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأين هو الاتجاه في إسرائيل؟ هل هو نحو الرد المباشر ضد هذه الهجمة الإيرانية أم الالتزام بالطلب الأمريكي بالتأني وعدم الرد؟
3: على الرغم من مرور نحو نصف ساعة على إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن انتهاء الاتصال الهاتفي بين ترامب وبين نتنياهو، لم يتم الآن لا تسريب فحوى هذا الاتصال، ولم يعلق الرئيس ترامب على هذا الأمر على الأقل حتى الآن. ترامب كان قد استبق هذا الاتصال الهاتفي بالحديث عن أنه سيطلب من نتنياهو عدم استهداف إيران. أترك مزيدا من التفاصيل في هذا الأمر للزميل عبد الرحمن، لكن في إسرائيل هناك غضب كبير جدا من هذه التصريحات ومن احتمال أن يستجيب نتنياهو لطلب الرئيس الأمريكي ترامب بعدم استهداف إيران. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان له تصريح لافت خلال المشاورات الأمنية التي تزامنت مع الاتصال الهاتفي لترامب ونتنياهو. قال إن الجيش الإسرائيلي جاهز لتوجيه ضربة قوية للعدو في إشارة إلى إيران، لكنه بانتظار الحصول على الضوء الأخضر. هذا بالعادة يفهم باعتباره اتهام يوجه من الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية بأنها لا تمنحه الضوء الأخضر للتحرك، بالإضافة إلى محاولة تصوير القيادة الإسرائيلية والضغط عليها، تصويرها بأنها ضعيفة والضغط عليها من أجل تحدي الإدارة الأمريكية. وهذا التصريح قد تكون له تبعات في الداخل الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة على شكل موجة تحريض من الإعلام الإسرائيلي المقرب من ترامب ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. انتهى الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، يعقد نتنياهو في هذه الأثناء مشاورات مع قارة الأجهزة الأمنية لتقديم إحاطة بشأن هذا الاتصال الهاتفي، وهناك ثلاثة سيناريوهات عامة تطرح في إسرائيل. السيناريو الأول هو أن تستجيب إسرائيل بصورة كاملة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألا تستهدف إيران، وهنا سيكون نتنياهو وكذلك الجيش في موضع حرج للغاية. السيناريو الثاني هو أن يكون نتنياهو قد نجح في إقناع ترامب بشن هجوم على إيران، وبالتالي قد نرى خلال الفترة المقبلة هجوما إسرائيليا واسعا على إيران. والسيناريو الثالث الذي يطرح هو أن توجه إسرائيل، أن تشن إسرائيل هجوما رمزيا داخل إيران من أجل القول إنها لن تمرر هجمات من هذا النوع، شيء شبيه بما حدث في وقت سابق اليوم في العاصمة بيروت، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عندما استهدفت إسرائيل شقة فارغة بادعاء أنها غرفة عمليات لحزب الله، وسارع مسؤولون إسرائيليون للتسريب إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية القول إن المهم ليس الهدف إنما المكان، وهو استهداف بيروت وليس طبيعة الهدف المستهدف. ربما ترد إسرائيل بطريقة مشابهة في إيران عبر أن يكون المهم هو استهداف إيران لكن ليس الهدف أن يكون استراتيجيا داخل الأراضي الإيرانية، بما يؤدي لاندلاع حرب خلال الفترة المقبلة. حالة الاستنفار لا تزال متواصلة حتى الآن. السلطات المحلية في إسرائيل تعلن عن الإبقاء على محطات القطارات تحت الأرضية مفتوحة من أجل أن تستخدم ملاجئ عامة. يحدث هذا الأمر في تل أبيب، كذلك في مدينة حيفا حيث أعلنت البلدية عن إبقاء الكرمليت، وهي محطة قطارات أو شبكة قطارات تحت الأرض تربط بين دوار باريس أو دوار الحراطير كما كان يسمى فلسطينيا بمنطقة الكرمل، ويستخدم في وقت الحروب كملجأ للإسرائيليين الذين لا يملكون ملاجئ. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن التهديد حتى الآن انتهى من إيران، لكن التهديد من الأراضي اللبنانية لم ينتهي بعد الاحتمال أن يطلق حزب الله رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل. ساعات توصف بالحاسمة لمعرفة طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل، سواء كان قريبا وشيكا هذه الليلة أو كان سيكون في وقت لاحق سيؤجل. النبرة الإسرائيلية تغيرت يحيى من ادعاءات في وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تتلقف هذا الهجوم الإيراني وتتمنى أن تقصفها إيران، لكن في طبيعة الحال عندما جاء الجد تغير الوضع، وإسرائيل بانتظار قرار من الرئيس الأمريكي لمعرفة إلى أين تتجه الأوضاع.
0: يحيى، شكرا جزيلا لك. أحمد دراوش مراسل التلفزيون العربي في القدس، إلى البيت الأبيض حيث يتواجد الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن، هل رشح أي شيء في الولايات في واشنطن حول ما دار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما الذي يدفع ترامب إلى طلب من إسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني؟ هل هناك ما يوحي بوجود أي تقدم في المفاوضات الجارية مع إيران بوساطة باكستانية؟
4: نعم يحيى، هناك تصريح لنيويورك بوست نشرته منذ قليل، قالت فيه أن دونالد ترامب أخبرهم، يبدو أنه كان قبل الاتصال وبعد الضربة على بعد ضربة إيران على إسرائيل، قال في نيويورك بوست أن الأمور ستكون على ما يرام، بمعنى أنه كان يتوقع أنه لن ترد إسرائيل. بالطبع لا نعرف بعد مكالمة نتنياهو ما الذي سيجري، لكن يبدو أن دونالد ترامب يراهن ربما على ثقله أو احتياج إسرائيل له، لذلك ربما قال هذا التصريح بحسب نيويورك بوست بأنه سيكون كل شيء على يرام، وأنه ليس راض بطبيعة الحال على الضربات الإيرانية، وليس راضيا كما قال أيضا لفوكس نيوز سابقا أنه ليس راض على الضربات على لبنان، على الرغم من أن إسرائيل قالت قبل ذلك بأن قد أخبرت أو نسقت مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الضربة على الضاحية الجنوبية. دونالد ترامب بطبيعة الحال لديه افتتاح كأس العالم، ونحن نعرف أن المشاكل حول كأس العالم قد بدأت قبل أن يبدأ كأس العالم، سواء في تأشيرات أو تغيير مكان تدريب المنتخب الإيراني أو استجواب لاعب عراقي، أو يعني هناك كثير من التفاصيل التي يرغب دونالد ترامب أن يحلها، ونحن نعرف أن دونالد ترامب من الأشخاص الذين يريدون أن يركزوا على شيئا واحدا، قال هذا لزيلينسكي بأنه يركز الآن على المسألة الإيرانية وتأخذ كل وقت، وأنه ليس لديه وقت للتركيز على المسألة الروسية الأوكرانية حينما طالب زيلينسكي بدفاعات جوية وما إلى ذلك. وبالتالي دونالد ترامب يرغب أن يكون هناك توقيع سواء كان الاثنين والثلاثاء الأربعاء مع الجانب الإيراني ولو لوقف الحرب وليس إنهائها، من أجل أن يتفرغ لإنجاح كأس العالم، لأنه دائما ما كان يتفخر بأنه هو من أحضره مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد النسخة التي كانت في التسعينات. وبالتالي دونالد ترامب يرغب في أن يحصل على هذه التهدئة ولو لشهر واحد أو شهرين، خاصة أن خلال كأس العالم سيتخلله الاحتفال بتأسيس 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتفال الذي يرعاه دونالد ترامب وترعاه ولايات جمهورية كثيرة. وبالتالي دونالد ترامب لديه الأسباب الكثيرة التي تجعله يذهب إلى هدنة، ولو هدنة لمدة شهر واحد فقط وليس حتى 60 يوما، لأن الأمور اقتربت جدا وبات المسألة كلها تحتاج 3 أسابيع أو شهر حتى يمكن أن يتفرغ مرة أخرى لتلك الحرب بتفاصيلها وتلك المفاوضات بتفاصيلها المعقدة. بطبيعة الحال نحن نعرف أنه كيف بإعلانه عن المكالمة العصيبة التي وصفت بالعصيبة أو التي كان فيها شتائم أو نوع من أنواع التعنيف لنتنياهو، ساهم في أن يجعل نتنياهو في موضع حرج في الداخل الإسرائيلي، ويعير بأنه يعمل لدى دونالد ترامب وليس لصالح دولة إسرائيل. وبالتالي لا نعرف ما إذا كان نتنياهو سيعلن أنه سيرد في الوقت والمكان المناسب، ولكن ليس الآن، إرضاء لدونالد ترامب مع احتفاظ بحق الرد لاحقا ويأخذ وعدا من دونالد ترامب بأنه سيساعده في الرد على إيران لاحقا، أم أنه سيطلب أن يكون هناك رد ولو محدود مثلما كان في إبريل 2024 حينما ضربت إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا فردت إيران، ثم بعد ذلك كان الرد الأخير إسرائيلي لكنه كان ردا محدودا جدا جعلت المسألة يتم احتوائها سريعا في عصر جو بايدن. فهذه سيناريوهات التهدئة، أن يحتفظ نتنياهو بالرد في الوقت والمكان المناسب بوعد من مساندة أمريكية، أو أن يأخذ ردا محدودا على أن يقوم دونالد ترامب عبر القنوات الدبلوماسية بإقناع الإيرانيين بأن لا يردوا من أجل الوصول إلى توقيع. هذه سيناريوهات التهدئة. أما سيناريوهات التصعيد فإما تشمل أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالرد ردا قويا كبيرا فيرد الجانب الإيراني، وبالتالي تشتعل الحرب مرة أخرى، وحينها سيكون لدونالد ترامب إما مسارين، إما مسار التدخل مع الإسرائيليين خشية مواجهة اللوب الصهيوني ويساهم ويعود لحرب داخل كأس العالم، أو أنه يترك الإسرائيليين يواجهون الصواريخ الإيرانية، بحيث يقتنع نتنياهو بأنه غير قادر على التعامل مع الإيرانيين إلا بمساندة أمريكية، كما رأينا سابقا خلال الحرب حيث تصدت الدفاعات الجوية الأمريكية بشكل رئيسي للصواريخ الإيرانية التي كانت متوجهة إلى إسرائيل. وبالتالي نحن لدينا سيناريوهان للتهدئة وسيناريوهان للتصعيد، لكن هذا سيكون نتاج المشاورات الأمنية التي يعقدها نتنياهو الآن بعد مكالمته مع دونالد ترامب. ونحن نعرف أن دونالد ترامب على سفر لنيو جيرسي وسيحضر غدا نهائي كأس السلة الأمريكي، وهو هام جدا. نحن نعرف أن كأس السلة يعني كرة السلة هي ثاني أكبر شعبية بعد كرة القدم الأمريكية، ودونالد ترامب سيحضرها وهو ليس في واشنطن. وبالتالي أيضا على الرغم من قدراته على عقد الاجتماعات التنفيذية الصباحية في كل مكان، إلا أنه بطبيعة الحال لا يرغب أيضا أن تتجدد الحرب وهو خارج العاصمة واشنطن. يعني هو يفضل أن يكون في فلوريدا ماناراجو مثل ما كان في فنزويلا أو في واشنطن. وبالتالي دونالد ترامب يحتاج إلى كسب الوقت وإقناع نتنياهو بأي سيناريو من سيناريوهات التهدئة، وهذا ما سنراه ربما ترشح نتائج هذا الاتصال بعد انتهاء المشاورات الأمنية في إسرائيل مع نتنياهو بين نتنياهو ومجلسه. شكرا. وبالتالي نحن في الانتظار حتى نعرف الموقف الحقيقي والنهائي للولايات المتحدة الأمريكية. يحيى،
0: شكرا. عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن، شكرا لك. إلى طهران الآن مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. إذا لأول مرة إيران تكون هي الطرف المبادر للهجوم على إسرائيل، لكن كيف تستعد إيران لأي رد إسرائيلي محتمل في الساعات القادمة؟
5: الاستعدادات بدأت بالفعل عبر جملة من التحركات، عبر إعلان ربما أهم خبر نشر خلال الساعة الماضية، هو ما أعلنه التلفزيون الإيراني نقلا عن هيئة الطيران المدنية في إيران، والتي أغلقت أو أوقفت الرحلات، جميع الرحلات في مطار الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران حتى إشعار آخر، ودعت الإيرانيين إلى التواصل أو إلى معرفة الأخبار المتعلقة بالرحلات لاحقا عبر موقع مطار الإمام الخميني. هذه الخطوة يحيى كانت متزامنة مع إغلاق المجال الجوي غربي البلاد بالكامل، نظرا لتحسب الإيرانيين بقيام إسرائيل برد ما من الممكن أن يكون هذا الرد بداية من المناطق الغربية لإيران، على اعتبار أن هذه المناطق هي أولى المناطق التي تستهدف دائما في أي تصعيد بين طهران وبين تل أبيب. هذه التجربة بدأت أو هذه الحالة كانت واضحة منذ الحرب، حرب 12 يوما في حزيران يونيو من العام الماضي، لكن هذه الخطوة التي تحدثت عنها يحيى والتي وصفتها بأنها لأول مرة تأتي من قبل الجانب الإيراني كخطوة أولى هي ليست بغريبة بطبيعة الحال، على اعتبار أن إيران ومنذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما كانت قد قالت بأن استراتيجيتها الدفاعية شملتها بعض التغييرات وباتت أكثر هجومية، بمعنى أن إيران لن تنتظر الطرف الآخر ليقوم بعمل ما ضدها أو ضد حلفائها لتقوم بالرد، وإنما ستقوم بخطوات استباقية، وهذا ما كان واضح خلال الساعات القليلة الماضية عبر 10 صواريخ باليستية أطلقتها إيران ردا على التصعيد الذي جرى صباح يوم أمس من قبل إسرائيل ضد الضاحية الجنوبية لبيروت لمقرات تابعة لحزب الله ومناطق أخرى في الجنوب اللبناني منها صور ومناطق وقرى أخرى بطبيعة الحال ضمن سلسلة من الاستهدافات والتصعيد المستمر منذ عدة أيام على الجبهة اللبنانية. كثيرة هي التصريحات اللافتة من المسؤولين الإيرانيين التي خرجت تباعا خلال الساعات القليلة الماضية، آخر وأهم هذه التصريحات يحيى ما أتى على لسان علي أكبر ولايتي وهو مستشار المرشد مجتبى خامنئي، الذي قال بأنه وفي حال أو أن الحماقة الإسرائيلية ما وصفها بالحماقة الإسرائيلية في بيروت فعلت أو فعلت الحلقة الأولى من ردود إيران المتسلسلة. أضاف ولايتي بأنه ينبغي أن لا يدفع الاستقرار الأمني القائم اليوم في باب المندب العدو إلى الوقوع في خطأ في التقدير، وأنهى كلامه بالقول بأن محور المقاومة يمتلك القدرة على إغلاق كلا الممرين البحريين، والخيار واضح للأعداء، فإما التصعيد عند باب المندب وإما الرضا بالنتيجة الحالية. تتوقع إيران من إسرائيل رد بطبيعة الحال، ربما السيناريو الثالث الذي ذكره الزميل أحمد في مداخلته قبل قليل الذي يتعلق ب رد رمزي ربما إسرائيلي خلال الساعات أو ربما الأيام المقبلة هو السيناريو المرجح حتى الآن ما لم يحدث شيء آخر. السيناريو الثاني بالنسبة للإيرانيين هو أن تقوم إسرائيل بالتصعيد بالفعل وأن تفلت من الضغوط الأمريكية التي يقوم بتطبيقها ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مدة على بنيامين نتنياهو لعدم التصعيد مجددا على الجبهة الإيرانية. قد تذهب إسرائيل بعيدا في الرد على إيران هذه المرة، مرة، وإيران تقول بأنها مستعدة لأي رد إسرائيلي. تتمنى إسرائيل من ناحية أخرى بحسب الكثير من السرديات السابقة التي خرجت هنا من طهران بأن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة هذه المرة، وأن تترك الساحة لكل من إيران وإسرائيل، على اعتبار أن إيران قالت في أكثر من مناسبة بأنه لولا الدعم الأمريكي خلال حربين متتاليتين للجانب الإسرائيلي لكانت نتائج هذه الحرب أو هاتان الحربان مختلفة تماما. كلام مهم على لسان العسكر أيضا أتى خلال الساعات القليلة الماضية، منها ما أكده مجيد موسوي قائد القوى الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، والذي قال بأن إيران وفت بوعدها للجبهة اللبنانية هذه المرة، بالتزامن مع نشر صور للأعلام الإيرانية واللبنانية على موقع الخارجية الإيرانية والسفارات الإيرانية في مختلف أنحاء العالم.
0: شكرا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. ولمزيد من النقاش رحب بضيوفي، رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي من بيروت، ودكتور خالد ترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية من أوهايو، ومن طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. أبدأ معك سيد عباس خميار، لأول مرة إيران تكون هي الطرف المبادر للهجوم على إسرائيل، لكن ما الرسالة التي أرادت طهران إرسالها من خلال هذا الهجوم لكل من إسرائيل والولايات المتحدة؟
6: نعم، تحية لكل ضيوفك ولكل المشاهدين. هي بوادر هذه الرسائل المتعددة للأطراف كانت قد أرسلتها إيران منذ أكثر من شهر بالتحديد، عندما كانت تتحدث عن قوتها وجهوزيتها ومفاجآتها لأي اعتداء آخر أو لأي خرق للاتفاقات التي أو يعني المسار الدبلوماسي الذي كانت طهران تريد انتهاجها مع الطرف الأمريكي. لذلك طهران أثبتت مصداقيتها، هذه نقطة مهمة في هذه المرحلة، بأنها لا تترك حلفائها يصطادون إن صح التعبير بهذا الشكل. إضافة إلى ذلك، إيران أرادت أن ربما رد على الاختبار الإسرائيلي وللتدخل الإسرائيلي لعرقلة المسار التفاوضي الذي كان ربما نحن في نهايات مراحل تمهيدي، عندما أتى الوزير الداخلية الباكستاني وحمل رسالة كانت واضحة تؤدي إلى حلحلة في العقدة الإيرانية الأمريكية بما يتعلق بالأرصدة المحتجزة عند الأمريكيين. لذلك وهذا الاختبار الإسرائيلي أو جس النبض أو القنبلة التحريضية واجهتها إيران بقوة وأثبتت بجهوزيتها، وفي نفس الوقت وفي هذا الإطار اختبرت الرئيس ترامب لأنه لا يريد الحرب في هذه المرحلة. الآن نحن أمام وضع مستقبلي دقيق للغاية. هل الإسرائيليون سيردون على الرد الإيراني؟ إذا كانت الأمور بهذا الشكل فأتصور الإيرانيون ستكون ردودهم قوية سريعة وحاسمة، لكن هذا إذا ما لم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في دعم إسرائيل أتصور الحرب ستكون شاملة. طيب. ويجب أن نغلق ملف التفاؤل فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وفي النهاية يكون هناك نصف لطاولة المفاوضات على المدى،
0: ولكن على الأقل حتى هذه اللحظة الموقف الأمريكي المعلن على يعني الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يوحي بأن ترامب لا يريد تصعيدا ما بين إسرائيل وإيران. دكتور خالد الترعاني، كيف يفهم؟ طيب سأعود لك أستاذ عباس، دكتور خالد الترعاني، كيف يفهم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لا يرغب برد إسرائيلي على هذا الهجوم الإيراني؟ هل ترامب في وضع لا يسمح له بعودة الحرب والتوتر إلى منطقة الشرق الأوسط، أم أن المسار الدبلوماسي الذي تقوده باكستان بالفعل يعني يتجه نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق تستفيد منه الولايات المتحدة حسب ما يقول ترامب؟
7: نعم أخي الكريم، عودنا الرئيس دونالد ترامب على أن هناك دائما تخبط وتعارض في تصريحاته، ولكن الشيء الوحيد أكاد أقول أن دونالد ترامب لم يحيد عنه هو على مدى الأسبوعين الماضيين هو رغبته بأن لا تتجدد المعارك وأن يخفض من مستوى التوتر مع إيران، وجدنا هذا من خلال المكالمة التي أجراها مع بنيامين نتنياهو، التصريح الأول بعد هذه الهجمة الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن دونالد ترامب قال سوف أتصل بنتنياهو وأقول له ألا يرد على الضربة الإيرانية. أحاديث المتكررة على أننا نكاد نصل إلى اتفاق. والشيء الآخر والمهم هو أن ماركو روبيو في منتصف هذا الأسبوع الفائت أدلى بشهادة أمام المجلس الشيوخ الأمريكي وقال الحرب انتهت، وعندما اعترض عليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي يعني كاد ماركو روبيو أن يستهزئ بعضو مجلس الشيوخ ويقول له أقول لك أن الحرب انتهت. إذن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس دونالد ترامب تريد لهذه الحرب أن تنتهي. إدارة الرئيس دونالد ترامب تقرأ الأرقام بشكل واضح، أرقام التضخم، أرقام ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، أن الولايات المتحدة فشلت في اليوم 100 لهذه الحرب، فشلت في أن تستجلب ولو حليف واحد ليكون جزء من هذه الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن دونالد ترامب يدرك أن هذه الحرب لا يمكن لها أن تستمر. الشيء الآخر كون أن وزارة الحرب الأمريكية أعلنت حالة تأهب قصوى استخباراتيا بسبب اختراقات أمنية واستخباراتية إسرائيلية في وزارة الدفاع الأمريكية أو وزارة الحرب الأمريكية في عهد ترامب، هذا مؤشر أولا إلى حالة تخبط لدى الطرفين، لدى الطرف الأمريكي والطرف الإسرائيلي، وأيضا انعدام الثقة، خصوصا أن الذي تم التجسس عليه هو ستيفن ويتكوف صديق الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الخاص لمفاوضات إنهاء الحرب وإطلاق النار مع إيران، بمعنى أن هذا الاختراق أو الاستهداف الاستخباراتي الإسرائيلي للداخل الأمريكي وهو ليس غريبا ولكن مثير للاستغراب، دعني أقول طيب. إن صح التعبير، بمعنى
0: دكتور
7: أن
0: خالد، دكتور خالد فقط
7: يظهر هذا
0: طيب. فقط اسمح لي أنوه بهذه الأخبار العاجلة. إذن في خبر عاجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفاينانشال تايمز، الضربات الإيرانية لن يكون لها أي تأثير على الاتفاق. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الهجمات الإيرانية على إسرائيل لن يكون لها أي تأثير على الاتفاق الذي سيبرم بين الولايات المتحدة وإيران. ويضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق يتتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران، لأنني أنا صاحب القرار، هكذا يقول ترامب. إذن يضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الإدارة الأمريكية مع إيران، وأن ترامب هو صاحب القرار. دكتور خالد، إذن ترامب في نبرة تصعيدية على ما يبدو تجاه إسرائيل، يقول أنا من يقرر وليس نتنياهو، وليس هناك أي خيار أمام نتنياهو سوى قبول الاتفاق الذي سيوقع مع إيران. في أي سياق يمكن وضع ذلك؟
7: نعم، يعني هذا بالضبط ما كنا نتحدث عنه قبل دقائق، هو أن الرئيس دونالد ترامب قد يتخبط وكي يخالف نفسه في كل شيء، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين الشيء الوحيد الثابت في مواقف رئيس دونالد ترامب هو أنه لا يريد أن يكون هناك تصعيد لهذه الحرب، المكالمة الهاتفية التي جرت بين دونالد ترامب ونتنياهو والتي كشف عنها الصحفي الإسرائيلي والضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية باراك رافيد، والذي قال أن دونالد ترامب شتم فيها نتنياهو لأنه لا يريد له أن يصعد. كان نتنياهو قبلها ب24 ساعة قد وقف أمام الصحفيين وقال أن القوات الإسرائيلية في طريقها إلى بيروت، فكان رد الرئيس دونالد ترامب أن على هذه القوات أن تتوقف، القوات التي توغلت في لبنان باتجاه بيروت عليها أن تعود أدراجها، وهذا ما حصل. إيران هددت وقالت أن أي استهداف للضاحية سوف يعني أننا سنقصف إسرائيل، وإيران هددت وعيدها. بالمناسبة هذه أول مرة إيران تقصف الكيان المحتل منذ 7 نيسان/أبريل الماضي، بمعنى أن إيران تضع وزن كبير جدا لعدم استهداف حليفها الأبرز حزب الله، وهي في هذا أظن يعني يبدو أنها تستخدم المنطق. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لأن تخوض حربا كاملة من أجل حليفتها إسرائيل، مع فرق التشبيه بالطبع، فما الذي وما المنطق الذي يمنع إيران أن تخوض حربا من أجل حليفها حزب الله؟
0: طيب الدكتور رضوان عقيل في بيروت، يعني في لبنان، كيف ينظر إلى هذا الهجوم الإيراني الذي فاجأ كثيرين في واقع الأمر، يعني سواء كان في جانب حزب الله أو في جانب السلطة اللبنانية، كيف ينظر إلى هذا الهجوم الذي يحاول أن يرسخ معادلة ردع جديدة شمال إسرائيل مقابل الضاحية؟
8: تحياتي للجميع. أولا لابد من الإشارة إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنزل بردا وسلاما على قلوب الإيرانيين، هذا ما ينتظره طهران. صحيح أن الرئيس ترامب مصمم ويعمل ويبذل كل جهوده للتوصل للتفاهم المنتظر، فإن الإيرانيين لن يقصروا في هذا الخصوص بغية الوصول للتفاهم المنتظر. بالنسبة إلى لبنان زميلي الكريم، هناك انقسام عمودي في لبنان، من لا يتفق مع إيران يعترض على هذا الأمر ويرى أن الضربات الصاروخية الإيرانية التي وصلت إلى شمال إسرائيل هي ستؤثر سلبا على طاولة المفاوضات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، لذلك هناك اعتراض شديد على هذا الأمر. يعني بمعنى من لا يلتقي مع إيران لا يوافقها على أي رأي. أما بالنسبة إلى جمهور حزب الله ومن يلتقي مع الحزب، فإن هذا الأمر هو محل ترحيب، لبل أن الحلقة الضيقة في قيادة حزب الله كانت تقول في جلسات دبلوماسية وفي جلسات سياسية وأبلغت المسؤولين أن طهران لن تترك جنوب لبنان ولا سيما في هذه المواجهة. في حال لو ترك هذا الأمر وتم تنفيذ الاكتفاء بهذه الضربة في الضاحية الجنوبية من دون أي رد إيراني، بالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى تأليب الرأي العام اللبناني ضد حزب الله. حتى داخل جمهور حزب الله زميلي صدرت مجموعة من الأصوات القريبة من الحزب من إعلاميين وناشطين، أين إيران وماذا تفعل؟ هذه الضربة التي قامت بها على رمزيتها إيران بالتأكيد ستدعو حزب الله إلى المزيد من التصلب والقول إن إيران لن تتركنا، وقفت إلى جانبنا. السؤال ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ في حال إذا أقدم نتنياهو على ضربة رمزية بين الهلالين، تكون هناك حالة من التكافؤ بين الأطراف، ولا سيما أن الرئيس ترامب يبذل كل جهوده لإنجاح عملية المفاوضات. لكن من خلال هذه العملية ومن خلال هذا اليوم السياسي والعسكري نستطيع القول أن أول الخاسرين حتى الآن هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لأن نتنياهو كان يعمل ويبذل كل جهوده للتشويش على التفاهم المنتظر بين طهران وبين واشنطن، لبل تخريبه. ويبدو أنه عندما وصلته معلومات أن الطرفين الأمريكي والإيراني اقتربا من المسافة الأخيرة من التوقيع أقدم على مثل هذه الخطوة بغية إحراج إيران. لكن المفاجأة جاءت من الإيرانيين عندما أقدموا على هذا الفعل، عندما يقول ترامب أن هذه العملية تكفي وأنه على الأطراف العودة إلى طاولة الحوار، هذا أمر جيد. بالنسبة إلى لبنان زميلي، أخذ موقع إيران في تقدم على طاولة مفاوضات باكستان، ولا سيما أن الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية يعملان على كل فصل الفصل الدبلوماسي مع إيران. لكن صدق الرئيس نبيه بري عندما يقول أن أنه لا يمكن الفرار مما يحصل في باكستان والاستفادة من إيران أو من غير إيران في حال هذا الأمر يؤدي بالفعل إلى وقف لإطلاق النار. هنا يمكن للبنان الاستفادة من هذا الأمر بغض النظر عن خلافاتنا السياسية، لكن وقف إطلاق نار شامل كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد هذا التطور اليوم، هذا الأمر يصب ليس في مصلحة حزب الله فحسب، إنما في مصلحة كل لبنان للحد من هذه المجازر الإسرائيلية.
0: ولو أن السلطة اللبنانية ترى عكس ذلك، سأعود لك أستاذ رضوان. طيب سيد عباس خميار في طهران، استمعت معنا إلى آخر التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إنه هو من يقرر وأن بنيامين نتنياهو عليه أن يخضع ويوافق ويقبل أي اتفاق مع طهران، وأن الضربات الإيرانية الأخيرة لن تؤثر مطلقا على هذا الاتفاق. هل تطمئنون في إيران إلى مثل هذه التصريحات، وهل هي مقنعة للإيرانيين بأن الرئيس ترامب فعلا يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران وسيمنع أي رد إسرائيلي محتمل؟
6: السؤال مهم للغاية. إذا كانت هذه المواقف الأمريكية على لسان ترامب، إذا كانت مواقف ثابتة، لأننا يجب أن ننتظر بعد 5 دقائق نرى ماذا ستكون التغريدة الأخرى كما عودنا الرئيس ترامب. لكن إذا كانت هذه ثابتة، هذا يعني بأن هناك منية إسرائيل بانهزام تاريخي كبير، لأنها لا تستطيع أن تواجه إيران لوحدها. حتى الحروب السابقة والحرب الأخيرة هي كانت بدعم أمريكي واضح وبامتياز، وإلا لحالها لا تستطيع أن تواجه إيران أبدا وستدمر إذا كانت وحدها. هذه نقطة مهمة. الموقف الذي اتخذه الرئيس ترامب هو ليس رحمة للشعب الإيراني ولا حبا للشعب الإيراني. هو قال عدة مرات بأنه يريد أن يبيد هذا الشعب وحضارته وتاريخه وثقافته والبنى التحتية التي يملكها هذا الشعب. ولكن الرئيس الأمريكي كما تفضل ضيفك الكريم من واشنطن، الحقيقة هو عارف بأنه لا يستطيع تغيير هذه القواعد اللعبة التي كانت لإيران دور كبير في إرسائها. لذلك الأزمات التي مني بها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالإقليم في المنطقة في الداخل الأمريكي على المستوى العالمي، والتحديات الكبرى التي يواجهها مستقبلا على الأمد القريب والمتوسط أقل شيء، لا يستطيع أن يخوض حرب جديدة. وهذا كان جس نبض إيراني مهم للجانب الأمريكي، وتصور هذه سترسي كثيرا وبنسبة كبيرة لقواعد المذكرة التي إيران وواشنطن طهران وواشنطن بصدد تنظيمها. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها وأتصور بأنها مهمة للغاية، لقد ازدادت قواعد الردع لدى الإيرانيين. استطاعوا الإيرانيين ببراعة وبذكاء أن يغيروا قواعد اللعبة من داخل إيران إلى مضيق هرمز. هذا المضيق أصبح عامل ردع مهم لدى الإيرانيين، بعيدا عن البعد الاقتصادي، وإنما في ورقة ذهبية رادعة. إضافة إلى ذلك، الآن أصبحت الجنوب وبيروت مقابل تل أبيب، وهذا عامل ردع إضافي. أتصور بأن الإيرانيون سيستخدمون هذين الورقتين في المستقبل لفرض أو للتفاوض مع الأمريكيين.
0: طيب دكتور خالد الترعاني، كما تعلم يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات في موقف محرج الآن، يعني خاصة في ظل المزايدات الداخلية سواء في ائتلافه من أقطاب اليمين أو حتى في المعارضة. كيف سيكون موقف الإدارة الأمريكية في حال أقدمت إسرائيل على مهاجمة طهران في الساعات القادمة؟
7: نعم، أنا أعتقد أن تصريح الرئيس دونالد ترامب حاسم وواضح ولا لبس فيه، وإذا استطاع الرئيس دونالد ترامب أن يصمد ويصبر في هذا الموقف فهي فعلا تكون ما يسمى جيم تشينجر، هذا تغير قواعد اللعبة وبشكل كامل. وإذا ثبت دونالد ترامب فهو يكون قد أرسل نتنياهو إلى منصة الإعدام السياسي، لأن توقف هذه الحرب دون تحقيق نتنياهو ما يريد أو استمرارها كما يرغب نتنياهو يعني انتهاء حياته السياسية. الآن ماذا ستفعل أمريكا إذا استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي أو استهدفت إيران على سبيل المثال، إذا استهدفت أو ضربت أهدافا استراتيجية، إذا ضربت أهداف بنية تحتية في إيران؟ وأنا لا أعتقد أن هذا ممكن، لأن الولايات المتحدة خصوصا إذا كان الرئيس دونالد ترامب جادا فيما نقل عنه من قبل الفاينانشال تايمز، فلا أعتقد أن نتنياهو سيجرؤ على مثل هذا العمل. دولة الاحتلال الإسرائيلي كما قال له دونالد ترامب في الأسبوع الماضي بالتسريب عن المكالمة التي شتم فيها ترامب نتنياهو، قال له أنت غير محبوب وإسرائيل ليست محبوبة في العالم، الكل يكرهكم. دونالد ترامب يقرأ المشهد بشكل واضح، كما تفضل ضيفك أظن من العراق أو من طهران،
0: من طهران. أذكر
7: عندما قال من طهران أن دونالد ترامب يعني بهذا التصريح هو فعلا يعني يرسل رسالة واضحة لنتنياهو، نتنياهو لن يستطيع أن يتمرد على دونالد ترامب إلا إذا الأخبار أو ما رشح عن أن هناك اختراق استخباراتي إسرائيلي داخل الإدارة الأمريكية، والذي هدفه كان ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب للمفاوضات. إذا كان هناك اختراق ولدى الإسرائيلي معلومات تمكنه من أن يتصرف كما يشاء فهذه إشكالية. شيء آخر يعني مثير للانتباه في قضية الاختراق الاستخباراتي، أن الهدف من الاختراق الاستخباراتي كان ستيف ويتكوف ولم يكن جيرد كوشنر، فيعني هذا الحديث أعتقد أنه له ما بعده. الشيء الأخير وأنا أعتقد أنه

0: من خسائرها وتذهب إلى
1: طيب
0: بيتها.
1: أستاذ رضوان عقيل، قلت إن ورقة لبنان ما زالت موجودة على طاولة الحوار في إسلام أباد، وإيران تكرس هذا فعلا لا قولا بعد أن صرحت كثيرا حول ربط هذه المفاوضات وربط ملف لبنان بمسار المفاوضات. بالتالي كيف سينعكس هذا التطور الأخير وهذا الهجوم الإيراني على شمال إسرائيل على مشهد المواجهة في لبنان؟
2: نحن ننتظر الجولة المقبلة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في 22 حزيران الجاري، لكن قبل هذا التاريخ ما هناك
1: هل بقي لها أي أهمية هذه الجولة؟
2: الإيرانيين والإيرانيين سيتوصلون،
1: هل بقي لها أي أهمية أو أي جدوى؟
2: أنا لا أقلل من المفاوضات، أنا لا أقلل من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولا سيما أن الحكومة ورئيس الجمهورية يعملان على إنجاح هذه المفاوضات، علما أن البيان الأخير لم يكن مشجعا، هو يصب في مصلحة إسرائيل، ولا أقول يصب في مصلحة حزب الله، لأن هناك توجه لإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني والاكتفاء ببعض الأمور التي لا تطبق. حتى قيادة الجيش اللبناني زميلي الكريم أبلغت الجهات الدبلوماسية اللبنانية أنه من الصعوبة تحقيق ما تم كتابته في البيان الذي صدر في واشنطن، وكانت هناك جملة من الانتقادات لرئيس المجلس. وفي المناسبة ما قاله رئيس المجلس بغية إصلاح هذا البيان وبغية إصلاح جولة المفاوضات، هناك محل متابعة دبلوماسية أمريكية وعربية وغربية مع رئيس مجلس النواب بغية التوصل إلى قواسم مشتركة في هذا الخصوص. لكن اليوم الحدث الإيراني غطى على هذا المشهد. في حال إذا نجحت إيران في المفاوضات في التفاهم المقبل، وإذا حصل وتم توقيعه بحبر إيراني وبحبر أمريكي وتضمن وقف إطلاق النار في كل الجبهات وتحديدا في جنوب لبنان، يمكن للبنان استثمار هذا الأمر، ولا سيما أن الأمريكيين أخذوا يتحدثون أنهم على تواصل مع حزب الله. هذا أمر كبير عندما تقدم الإدارة الأمريكية على الحديث والتواصل مع منظمة إرهابية بحسب التوصيف الأمريكي. ليس من الضرورة أن يكون هناك كلام مباشر أمريكي مع قيادة حزب الله، إنما تم عبر قنوات دبلوماسية، وتم عبر رئيس مجلس النواب عندما تعهد أمام الجميع أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل حقيقي، أنا أتعهد بأن حزب الله سيقدم على مثل هذه الخطوة. لذلك هناك انقسام كما قلت في بداية كلامي في بيروت، هناك كثيرون أقولها بكل صراحة لا يريدون وقف إطلاق النار عن طريق باكستان، إنما يريدونه عن طريق واشنطن. لكن الوطنية اللبنانية العاقلة التي إذا توفرت عند القوى السياسية أن تستفيد من باكستان وأن تستفيد من واشنطن بغية وقف العدوان الإسرائيلي الكبير. باختصار، لا مهرب من الضمانة الأمريكية ولا مهرب من الضمانة الإيرانية بالفعل إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، إلى تسوية، إلى عدم العودة إلى قواعد الاشتباك السابقة بين لبنان وبين حزب الله وبين إسرائيل. هناك مرحلة جديدة يجب أن تتوفر، يجب أن تحصل على الأرض. الجنوب زميلي هناك احتلال 20% من مساحة لبنان، لا أحد يقلل من هذا الأمر. صحيح أن حزب الله يقاتل بمجموعاته، واليوم ازداد قوة وصلابة أكثر بعد هذه الصواريخ الإيرانية التي توجهت نحو شمال إسرائيل. أنا بتقديري أن القطار الدبلوماسي يسابق القطار العسكري، ولا سيما أن الرئيس ترامب مصمم على إنجاح مفاوضاته لجملة من الاعتبارات. لكن أنا مع احترامي لكلام الزميلين الكريمين عندما تطرقا أن صحيح أن هناك صعوبات عند الإدارة الأمريكية وعند الرئيس ترامب لجملة من الأمور، لكن في حال إذا وقعت الواقعة الأسطول الأمريكي وآلة الحرب الأمريكية
1: صحيح
2: قادرة على متابعة حربها ضد إيران، وأنا لا قادرة، لا أحد ينفي هذا الأمر. أنا لا أقول هذا الكلام من باب الإشادة بالأمريكيين، أنا أريد التوافق أمريكي إيراني، وأريد أولا أن ينسحب هذا الأمر على لبنان وعلى جنوب لبنان بغية إطفاء آلات الحرب في المنطقة وفي الإقليم.
1: طيب ننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل المرتبط بالتطورات المتلاحقة. القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب طلب من نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني. إذن حسب ما تفيد القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو الانتظار لعدة أيام قبل الرد على الهجوم

0: الأمريكي، وهذا في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الإيرانية الأمريكية برعاية باكستانية. سيد عباس خميار، يعني استمعت إلى ما أوردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية حول الطلب الأمريكي عبر ترامب من نتنياهو بالانتظار لعدة أيام للنظر في ما يمكن أن يحدث في جولات المفاوضات. هل يمكن أن تستغل إيران هذه الظروف للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة؟ وهل الظروف بالفعل باتت ناضجة للوصول إلى هذا الاتفاق؟ الرئيس الأمريكي يوحي وكأن الأمور متقدمة جدا لإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق.
1: نعم، أنا قلت قبل قليل، يعني قلت يجب أن ننتظر بعد 5 دقائق عن لتغريدة جديدة للرئيس ترامب حتى نستطيع أن يعني نحلل بصورة أدق. والآن أقولها وأكررها، يجب أن ننتظر 5 دقائق أخرى لكي نرى التغريدة الجديدة. على أي حال، هذه التغريدة وهذا الموقف هو أنا أقرأه بأنه هو عامل يعني وربما أداة يريد الرئيس الأمريكي أن يستخدمها ضد طهران، وأن يفرض أو أن يهدد بهذا العامل لإيداء نوع من المرونة أو الاستسلام النسبي لما يريده في هذه المرحلة. لكن أتصور هذا خطأ إضافي للمواقف الأمريكية والترامبية بالتحديد. يعني الإيرانيون لا يستسلمون ولا يخشون، ويعرفون الواقع وقراءة دقيقة لما يحدث الآن في المنطقة وفي الرأي العام الأمريكي. لذلك كل ما كانت لديها إيران من مرونة قد أبدتها، وكل كما يقال إذا كان صحيحاً، إذا كان المطلوب هناك تنازلات، هذه التنازلات قد أبدتها طهران، ولا أتصور تستطيع أن تعبر هذه الخطوط الحمر مرة أخرى أو أكثر مما عبرتها في السابق، لأنه تواجه الحقيقة يعني الضغوط، وهذا ما نشاهده في الشارع الإيراني وفي التيارات السياسية الإيرانية التي تحث المفاوضين الإيرانيين على عدم يعني الانحناء إن صح التعبير أمام المواقف الأمريكية والصمود والمواجهة. لذلك لا يغير هذا الموقف على الداخل الإيراني، ولكن في نفس الوقت أتصور هذه حاجة ماسة للإيرانيين وللأمريكيين أيضا لإرساء أسس هذه المذكرة بأسرع وقت للوصول إلى المفاوضات، ربما نستطيع من خلالها جميعا أن نرسي سلاما شاملا ودائما وعلى قاعدة الربح للجميع.
0: وهذا بانتظار يعني ما يعني السلوك الإسرائيلي في الساعات ربما أو في الأيام القادمة على أبعد تقدير. دكتور خالد، يعني تابعت معنا ما أوردته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن ترامب طلب من نتنياهو الانتظار لعدة أيام قبل تنفيذ الهجوم أو الرد على إيران بانتظار المسار الدبلوماسي. هل برأيك تنبهت الإدارة الأمريكية إلى نوايا بنيامين نتنياهو الذي يحاول إفشال هذا المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني من البوابة اللبنانية؟
2: نعم، يعني هذا واضحا من خلال حالة التوتر القائمة، والتي هي ليست وليدة اليومين الماضيين بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. وهذه ليست أول مرة يتم تسريب عن مكالمة بين نتنياهو وترامب تكون حالة توتر عالية فيها. وأريد أن أتفق مع ضيفك الكريم زميل من بيروت بأن الولايات المتحدة قادرة على أن تستمر بهذه الحرب، ولكن هل لديها الرغبة أن تستمر بهذه الحرب؟ وهل تستطيع أن تحسم شيئا بهذه الحرب؟ نحن نعلم أن الحروب لا يمكن كسبها ولا يمكن الانتصار فيها من الجو ومن البحر دون وجود كما يقال أبوات على الأرض، ونسبة التأييد حسب الاستطلاعات الرسمية في الولايات المتحدة، أو ليست الرسمية، الاستطلاعات التي تقوم بها شركات الاستطلاعات الوازنة ذات المصداقية، تقول أن نسبة التأييد لقوات برية في إيران، قوات برية أمريكية في إيران، هي 7%. يا عزيزي، لو أخذت استطلاع في أمريكا من يؤيد كرواتيا في مباراة كأس العالم ولا كورساو، ستجد أكثر من 7% بأيد هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن الشعب الأمريكي ليس لديه القابلية على أن يخوض حرب طويلة الأمد بالإنابة عن دولة الاحتلال الإسرائيلي. الشيء الآخر هو انحسار مستوى التأييد لدولة الاحتلال الإسرائيلي في القاعدة الشعبية الأكثر التصاقا بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي حركة ماجا المؤيدة للرئيس دونالد ترامب.
0: طيب أستاذ رضوان عقيل، هذا الهجوم الإيراني هل يعزز موقف حزب الله في الداخل اللبناني بعد أن حمله الرئيس جوزيف عون مسؤولية رفض التفاهمات اللبنانية الإسرائيلية، وقال إن من يفشل هذه التفاهمات عليه أن يتحمل المسؤولية، بالتالي هل بات حزب الله في موقف أقوى الآن بعد هذا الهجوم الإيراني؟
3: لا شك أن حزب الله في حالة نوستالجيا على مستوى جماهيره وقواعده عندما شاهد الصواريخ الإيرانية تسقط في شمال إسرائيل، لكن الهوة أصبحت واسعة وكبيرة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله، بين رئيس الحكومة وبين حزب الله، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا يصب في مصلحة الأطراف اللبنانية، لأن حالة التشرذم هذه يستفيد منها نتنياهو. صحيح أن نتنياهو يبذل كل جهوده بواسطة آلاته العسكرية على استئصال كل القدرات العسكرية لحزب الله، بل أكثر أن هناك اللوبي الذي يساعد نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف جيدا الزميل خالد، دكتور خالد، في هذا الخصوص أن هناك توجه إلى الطلب من الحكومة اللبنانية بحل مؤسسات حزب الله الاجتماعية والسياسية والصحية، بغية منع وجود هذا الحزب، وهذا الأمر دونه صعوبات وتعقيدات عدة. وعندما تبلغ أحد المسؤولين الأمريكيين بهذا الأمر من الجانب اللبناني أن هذا الأمر صعب جدا علينا ولا يمكننا اتخاذ مثل هذا القرار، نحن اكتفينا فقط بحظر سلاح حزب الله وجناحه العسكري وجناحه الأمني، كان الرد اتركوا الباقي علينا. في حال إذا استمرت وأقدمت الحكومة على مثل هذه الخطوة، هذا أمر صعب جدا، لبل هناك أصوات نيابية ووزارية داخل الحكومة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. هذا الأمر دونه تعقيدات، لأن الطائفة الشيعية ستعترض على هذا الأمر. لكن هناك توجه، وهذا ما يقوله رئيس مجلس النواب نبيه بري، صحيح أن توجد مجموعة من الخلافات داخل بين الأفرقاء في لبنان، لكن يمكن للبنان الاستفادة من الضغوط الإيرانية على طاولة باكستان مع واشنطن، بغية الاستفادة من هذا الأمر واستثماره في إمكانية توجه إسرائيل إلى الانسحاب من جنوب لبنان وعودة الأراضي الجنوبية إلى أصحاب الأرض. لكن علينا أن نعترف أن حزب الله لا يستطيع البقاء على هذه الصورة، هو أن يمتلك سلاحه، ولا سيما إذا كان هناك حل فعلي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي وتحرير الأراضي في جنوب لبنان. لكن الحزب بالتأكيد سيطرح هذا الأمر على طاولة الحكومة بغية التوصل إلى استراتيجية أمنية. لكن علينا أن نعترف حتى الآن العلاقة تتدهور أكثر وأكثر بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة أي جهة لبنانية. وبالتأكيد أن ما يريده نتنياهو بعد فشله في استئصال كل قدرات حزب الله العسكرية هو خلق فوضى داخل الشارع اللبناني، هو ينتظر الفرصة المناسبة والفرصة الذهبية من منظاره من خلال وقوع اشتباكات بين حزب الله والجيش اللبناني تحت عنوان مناطق تجريبية من هنا وهناك. هذه المناطق التجريبية تحتاج إلى سنوات إذا لا يستطيع الجيش اللبناني القيام بها بكل سهولة، لكن أي شيء يأتي من باكستان أو من غير باكستان على اللبنانيين أن يستثمروا ويستفيدوا منه لحماية ما تبقى من الجنوب ولحماية ما تبقى من بشر وحجر.
0: أستاذ عباس خميار، في دقيقة، يعني السيناريو المتوقع خلال الساعات القادمة، هل ستسمح إسرائيل بتكريس معادلة الردع التي تحاول إيران فرضها بعدم الرد والاستماع إلى يعني الطلب الأمريكي، أم أنها ستذهب نحو خيار الهجوم على إيران في الساعات القادمة؟
1: يعني هذا ليس قدرا لإسرائيل، يعني هي وليست هي التي لوحدها تستطيع أن تفرض شيء، مجموعة من القواعد ومجموعة من الأمور التي هي فرضت على إسرائيل هذا الردع اللي تحدثنا عنه الآن في هذا البرنامج. وتصور كما تفضل أحد الضيوف بأن الأيام السوداء لنتنياهو قد بالفعل قد بدأت، وهذه نقطة مهمة يجب أن نعرف كيف سيواجه الداخل الإسرائيلي هذا الفشل الذريع للسياسات المتبعة من قبل نتنياهو. يجب أن نرى الثوابت التي، هل هناك ثوابت لدى الرئيس الأمريكي في من خلال مواقفه تجاه عدم الهجوم على إيران مرة أخرى من قبل إسرائيل أو دعمه. ولكن النقطة الأهم بأن أي خطأ أو أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي سيلاقى بهجوم بردود فعل كبيرة ومفاجآت كبيرة، وهذا ما نحسه نحن هنا في الشارع الإيراني منذ زمان. لذلك وهذا أكبر دليل على أن الإيرانيون عندما كانوا يتحدثون على مدى الشهر الماضي بأنهم جاهزون لأي مواجهة، هذا هو دليل كبير، وأتصور ستكون مفاجأة كبرى إذا ما استهدفوا حتى لو كانت الاستهدافات محدودة. شكرا. ستكون مفاجأة كبيرة، ونأمل كما قلت أن لا تسير الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة.
0: شكرا لك عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. الشكر موصول أيضا لضيفي من بيروت رضوان عقيل الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفي من أوهايو دكتور خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. شكرا لكم جميعا ضيوفي الكرام، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية من التلفزيون العربي للتطورات، تطورات القصف الإيراني الأخير على إسرائيل، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض دفعة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش إن إيران أطلقت 4 دفعات صاروخية حتى الآن جميعها باتجاه الشمال.

0: هذا ونشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي المحتلة، ولم تورد الوكالة في هذا السياق تفاصيل إضافية بشأن عدد الصواريخ أو طبيعة الأهداف. وأظهرت مشاهد طواقم الإطفاء الإسرائيلية تخمد حريقا اندلع جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في الجليل شمالي إسرائيل. هذا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة رماد دافيد الجوية بصواريخ باليستية ردا على ما قال إنها جرائم واسعة النطاق ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان، والقتل والتهجير القسري الذي طال سكان منطقتي صور والنبطية ومناطق أخرى بما فيها ضواحي بيروت. فيما أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهدد المسؤول الإيراني برد مزلزل في حال مضي جيش الاحتلال في استهداف لبنان.
1: على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها. رغم التحذيرات السابقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استهدف النظام الصهيوني قاتل الأطفال ضواحي بيروت متجاوزا جميع الخطوط الحمر ومكثفا هجماته في جنوب لبنان. كنا قد حذرنا سابقا من أنه في حال تفاقمت الجريمة في ضواحي لبنان فسنهاجم أهدافا في الأراضي المحتلة. يجب على الجيش الصهيوني وقف هجماته على جنوب لبنان وضواحيها، وإذا وسع نطاق هجماته على تلك المنطقة أو رد على تحركات إيران فسيتلقى ضربات أشد قسوة.
0: بدوره تعهد الجيش الإسرائيلي بالمضي قدما في حملته العسكرية في لبنان، وقال إنه سيكثف عملياته ضد حزب الله. وقال رئيس أركان الجيش إنه سيتم توجيه ضربة قوية لإيران فور الحصول على الضوء الأخضر. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش إن إيران تحاول إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على إسرائيل.
2: لقد ارتكب النظام الإيراني الإرهابي خطأ فادحا، يحاول النظام إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش في الضاحية، لن نسمح بذلك.
0: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى القبول بأي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الملف بيد الولايات المتحدة. أضاف أنه هو من يحدد المسار ويتخذ جميع القرارات، أما نتنياهو فلا يتخذها. وفي تصريحات منفصلة لشبكة فوكس نيوز شدد ترامب على أن الهجوم الإيراني لن يؤثر في حساباته السياسية، موضحا بأن الاتفاق سينجح أو يفشل بناء على مضمونه وليس بسبب هذه التطورات. من جهتها قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو الانتظار عدة أيام قبل الرد على الهجوم الإيراني. أضاف المصدر بأن نتنياهو حاول معارضة قرار ترامب وإقناعه بتغييره إلا أنه قبل به نوعا ما. إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية إن عزم الشعب الإيراني على الدفاع بحزم عن أمنه ومصالحه الوطنية في أي وقت يراه مناسبا أمر جاد، وأكدت أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة، وتتحمل حكومة الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وعواقبها فضلا عن أي تصعيد للتوتر في المنطقة. وأضافت أن نتيجة الانتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة تم استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، وأن ذلك أتى في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار والأعمال العدوانية المتكررة لإسرائيل ضد لبنان وإيران. هذا وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي أجرى محادثات بشأن آخر التطورات مع نظرائه البريطاني، التركي، الفرنسي والقطري، بالإضافة إلى الوسيط الباكستاني. وأضافت بأن المحادثات المنفصلة ركزت على رد إيران على انتهاكات وقف إطلاق النار المتكررة في لبنان من قبل النظام الصهيوني. في الأثناء أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية إغلاق الجزء الغربي من المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر. وطالبت الهيئة في بيان المواطنين الإيرانيين بالامتناع عن زيارة المطارات وضرورة متابعة آخر مستجدات حالة الرحلات الجوية عبر وسائل الإعلام. والآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من القدس أحمد دراوشي من البيت الأبيض، الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أحمد دراوشي في القدس. حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية بأنه هو من يقرر وليس بنيامين نتنياهو الذي عليه أن يقبل بأي اتفاق مع إيران ولا خيار له سوى ذلك، كيف كان صدى هذه التصريحات في إسرائيل؟
3: أشير يحيى إلى ما تريده القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمريكي وآخر إسرائيلي بأن ترامب طلب من نتنياهو تأجيل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، أو الرد الإسرائيلي على الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بعدة أيام، ويبدو أن نتنياهو وافق على هذا الأمر. هذا يتقاطع مع التصريح الذي أشرت إليه من الفاينانشال تايمز، وهو أن ترامب هو من يحدد وليس بنيامين نتنياهو. لهذا الأمر طبعا سياق في الداخل الأمريكي على ضوء انتهامات لنتنياهو بأنه قاد أو جر ترامب إلى هذه الحرب. أترك تفاصيل هذه الأمور للزميل عبد الرحمن. هنا في إسرائيل هناك صمت كبير جدا، لا أحد صرح من المسؤولين الإسرائيليين، لا نتنياهو ولا وزير أمنه إسرائيل كاتس الثرثار ولا غيرهما من المسؤولين الإسرائيليين، باستثناء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي أصدر بيانا مقتضبا بالتزامن مع الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو، قال فيه إنه سيوجه ضربة قوية لإيران إن حصل على الضوء الأخضر. هذه النقطة مهمة، كان هدفها على ما يبدو من رئيس الأركان إما دفع بنيامين نتنياهو باتجاه تحدي الإدارة الأمريكية أو انتزاع قرار من الرئيس ترامب بمهاجمة إيران، أو إحراج بنيامين نتنياهو لخلق صورة عند الإسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي جاهز للهجوم، بينما فشل المستوى السياسي الإسرائيلي في منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي بمهاجمة إيران. لا تزال السيناريوهات الثلاثة المطروحة هي السيناريو الأول أن يتحدى بنيامين نتنياهو الإدارة الأمريكية، هذا الأمر مستبعد على ضوء ما تنقله القناة 12 الإسرائيلية من تلميحات أمريكية بتهديدات أنها لا علاقة لها بما يحدث في الشرق الأوسط. نفى ترامب في الحديث لنفس القناة أن يكون قد أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، وكانت هناك تلميحات تحدث عنها المراسل السياسي والدبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية باراك رافيد، أضاف إليها تحليلا شخصيا بأن الولايات المتحدة لن تساعد إسرائيل في هجومها على إيران. وكما أشار خبراء عسكريون خلال العامين الماضيين فإن هناك دورا أمريكيا حاسما فيما يتعلق بأي هجوم إسرائيلي على إيران على شكل طائرات تزود بالوقود، ناهيك عن رادارات أمريكية موجودة في المنطقة وعن صواريخ اعتراضية تنتشر في إسرائيل وفي المنطقة في المساعدة إسرائيل لاعتراض الصواريخ التي تطلق من إيران. هذا السيناريو الأول، سيناريو التحدي. حتى الآن، حتى هذه اللحظة، الساعة الثانية فجر يوم الاثنين، يبدو هذا الأمر مستبعدا. السيناريو الثاني هو أن تنصاع إسرائيل 100% لمطالب الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر يعني إحراجا كبيرا لبنيامين نتنياهو. وهناك سيناريو ثالث يطرح، هو إمكانية أن تستجيب إسرائيل جزئيا، بمعنى أن تستجيب لطلب الولايات المتحدة بعدم التصعيد أكثر، بعدم شن هجوم يؤدي إلى إرباك المفاوضات، وقد تختار شن هجوم رمزي داخل إيران من أجل القول للإسرائيليين أنها أو إنها ترد على الهجوم ضدها الذي استهرف منطقة الجليل. على الأرض لا تزال الاستعدادات الإسرائيلية متواصلة لأي هجوم محتمل من قبل إيران. المشافي الإسرائيلية استجابت لطلب من وزارة الصحة بالعمل بحالة الطوارئ وبتسريح المرضى غير الضروريين ونقل الأسرة أسرة الطوارئ خصوصا والعناية المكثفة إلى المناطق المحصنة المخصصة لها وهي على الأغلب مواقف سيارات تحت الأرض. أيضا السلطات المحلية الإسرائيلية أعلنت عن فتح محطات القطارات تحت الأرضية لتكون ملاجئ عامة ليس فقط في منطقة حيفا وهي تقع في الشمال إنما في منطقة تل أبيب البعيدة ليس فقط عن القصف الإيراني هذه الليلة إنما عن التهديدات الإيرانية أن تفتح بلدية تل أبيب الملاجئ وأن نفترض أن هذا الفتح هو بالتنسيق مع الجبهة الداخلية الإسرائيلية هذه تكون إشارة إلى نية إسرائيل استهداف العاصمة طهران لأن إيران سترد على استهداف طهران باستهداف تل أبيب. ربما هذا الأمر يكشف بعضا من الخطط الإسرائيلية التي يبدو أنها متوقفة حتى الآن. إسرائيل صامتة حتى الآن على مستوى التصريحات الرسمية لم يتم الإعلان عن كلمة جديدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في كلمته الأولى قال إنه سيحدث الإسرائيليين طوال الليلة بما يحدث لم يخرج حتى الآن. ربما هذه إشارة إما إلى استمرار المناقشات في إسرائيل وإما إلى قبول إسرائيل بطلب الرئيس الأمريكي إن لم نكن أوامر الرئيس الأمريكي بتأجيل الهجوم على إيران. ليس فقط إسرائيل الصامتة إنما كذلك حلفاء إسرائيل في الولايات المتحدة خصوصا ليندزي غراهام.
0: شكرا لك أحمد دراش على كل هذه الإيضاحات كنت معنا من القدس. إلى عبد الرحمن يوسف صحفي في التلفزيون العربي الذي ينضم لنا من البيت الأبيض. عبد الرحمن في ذات التصريحات ترامب كما أشرنا قال إنه هو من يقرر وأن بنيامين نتنياهو عليه أن ينصاع لهذه القرارات. هل هذه التصريحات موجهة للداخل الأمريكي وحتى لبعض الأوساط في داخل الحزب الجمهوري التي تتهم ترامب بأنه منقاد لرغبات بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران؟
4: طبعا بطبيعة الحال هي موجهة للرأي العام الأمريكي لا سيما أن السردية الرئيسية المسيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن دونالد ترامب قد ذهب إلى هذه الحرب بإعاز من نتنياهو ورئيس الموساد كما نشرت نيويورك تايمز في التحليل المطول الذي نشر سابقا وقالت أنه في 11 فبراير كان هناك هذا الاجتماع في البيت الأبيض ومنذ ذلك الحين وإدارة ترامب تحاول أن تفعل هذا. حتى جون كينت الذي كان مسؤول عن مركز مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الأمريكية قال هذا الأمر وقال أن دونالد ترامب وقع تحت تأثير اللوب الصهيوني منذ أن فاز منذ فبراير 24 وليس حتى منذ يناير ازداد الأمر منذ يناير أي منذ وصوله إلى البيت الأبيض. فبطبيعة الحال هذا جزء لكن أيضا جزء من المسألة موجه للإيرانيين لطمأنتهم لا سيما أنه طلب من الإيرانيين عدم الضرب المزيد من الصواريخ وطلب نتنياهو بعدم الرد بمعنى أنه وكأنه يقول للإيرانيين أن ضمانة عدم الرد لديه هو نفسه وليس عند بنيامين نتنياهو. وبالمناسبة دونالد ترامب هذه ليست أول مرة يقول هذا التصريح قاله سابقا ولكن هذه المرة يقوله في خضم اختبار حقيقي قاله سابقا خلال المفاوضات إنما كان هناك أحاديث أيضا تتصاعد بأن نتنياهو يرغب في تفجير المفاوضات من داخلها وأن هناك ضغوط على دونالد ترامب لاستكمال الحرب فجاء منه هذا التصريح لكن هذه المرة في خضم اختبار حقيقي على الهواء مباشرة أي على واقع صواريخ انطلقت من إيران إلى إسرائيل ردا على إسرائيل بما يعني أن إيران جادة فيما تذهب إليه من استهداف إسرائيل إذا لم يكن بيروت أو إذا لم تكن لبنان جزءا من معادلة الهدنة أو مذكرة التفاهم التي يرغب دونالد ترامب في التوقيع عليها خلال الثلاث أيام القادمة أي قبل كأس العالم بمدة صغيرة. وبالتالي دونالد ترامب هذا التصريح هذه المرة سيقع تحت اختبار حقيقي لا سيما أننا رأينا مشدد بدأت للتو رأينا نفتالي بنت على وزير رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل أو السابق يتحدث عن السيادة الإسرائيلية وأنه يجب أن يكون هناك ردا وإلا ليس هناك سيادة فردت عليه مارجري تايلور جرين القيادية في حركة ماجا والتي كانت عضوة في الكونغرس ومن أكبر مناوئي اللوبي الصهيوني وتمويله للحملات الانتخابية بالقول بأنه إذا كانت دولة ذات سيادة فلماذا بموجب قانون التفويض الوطني ترغب إسرائيل في الاندماج مع الجيش الأمريكي على وقع الأخبار التي نشرت بأن الجيش الأمريكي ربما يدمج الجيش الإسرائيلي في بعض عملياته ومهامه وأنظمته كأول جيش في العالم يتم دمجه بهذه الصيغة، وكان هذا على وقع من نشرات نيويورك تايمز بأن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن وزارة الحرب رفعت التحذيرات من إسرائيل وتجسسها إلى الحد الأقصى. وبالتالي يبدو أننا سنرى معركة ما بين أنصار أمريكا، أولا المتظاهرين لهذه الحرب، وبين الإسرائيليين الذين يدعون السيادة في حين أنهم يعتمدون بشكل كلي على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الحرب وفيما يتعلق بالدفاع عن سماء إسرائيل كما رأينا في 40 يوما. وهذا ما يقوله المراقبون وما يقوله أنصار حركة ماجا، والحرب اشتعلت، لكن هذه هي كانت أعلى التصريحات من مارجريتان لوغرين وأمامها نفتالي بنت. لكن إذا دخلت في السوشيال ميديا الأمريكية ستجد هذه الأصوات تتعالى في أصوات كثيرة ومتعددة. وبالتالي دونالد ترامب أيضا يريد أن يثبت لهؤلاء أن أمريكا أولا وأن أمريكا الأقوى وأنه لديه الكلمة الفصل النهائية، لا سيما أن الأمريكيين بما فيهم حتى أنصار دونالد ترامب إلا قلة قليلة مثل ليندس جراهام أو غيره يرغبون في أن تقف هذه الحرب ونصل إلى الهدنة ويتم فتح مضيق هرمز، لأن أسعار البنزين ما زالت مرتفعة. دعني أقول لك أنه هنا في منطقة الدي إم في إريا، الدي سي متروبوليان إريا، وهي ليست مثلا بنفس غلاء كاليفورنيا، بعض المناطق منطقة كمنطقة مسجد أفينيو وغيرها وهذه المناطق سبرينج فالي وغيرها، وصل البنزين أنا رأيته أمس 6 دولارات. وبالتالي هذا أمر جنوني في العاصمة واشنطن أو محيطها حينما تكون الأسعار ما بين 4.5 دولار إلى 6 دولارات، هذا بالفعل جنوني. وأنا أعيش هنا منذ 12 عاما، أي أعطيك خبرة شخصية عشتها بنفسي. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن دونالد ترامب بالفعل هذه المرة يرغب في أن يصل إلى اتفاق مع إيران ولو لمدة 30 يوما، ينجو به في كأس العالم وفي احتفالات أمريكا بمرور 250 عاما على تأسيسها. وهذا يضع بطبيعة الحال تحدي أمام نتنياهو في الداخل، ولذلك نرى هذا التكتل حتى الآن. وهذه يعني التصريحات البسيطة الصغيرة التي خرجت من القناة 13 الإسرائيلية، لكن حتى الآن الإعلام الأمريكي حتى فوكس نيوز المقربة منه وقنوات أخرى كنيوز ماكس وغيرها ونيوز نيشن وغيرهم وصحفيين كبار يستطيعون التواصل مع دونالد ترامب على هاتفه الشخصي مباشرة لم يقولوا أي شيء. وبالتالي هذا أمر يعني فيه تحدي كبير، لكن دونالد ترامب أعتقد أنه ربما يصرح على تروث سوشيال يعني الليلة قبل أن يذهب إلى النوم حتى يهدئ الأسواق أيضا، لأن غدا الاثنين ستفتح الأسواق، وبالتالي ولا يرغب أن تفتح الأسواق على خسارة كبيرة، لسيما أننا مقدمون على اكتتاب سبيس إكس، وأيضا رأينا ارتفاع لأسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي بكمل 2 دولار كما قالت 2.95 دولار كما قالت رويترز. وبالتالي أيضا هذه كلها مؤشرات سلبية على مستوى الاقتصاد. يعني ربما إذا جرى هذا الأمر يوم الجمعة مساء ربما كان دونالد ترامب لديه مهلة للتمهل، لكن حينما تفتح الأسواق غدا ونحن مقدمون على كأس العالم بكل تحدياته وأسعاره المرتفعة وأسعار التذاكر المرتفعة وكل هذه الأمور، فدونالد ترامب لابد أن يتصرف بنوع من الجرأة المعلنة حتى يطمئن الأسواق ويطمئن الجمهور الأمريكي. لكن ما هو بالفعل ما سيسمح به دونالد ترامب اللي يقوم به نتنياهو؟ هذا ما سيتضح جليا ربما الساعات القادمة يحيى، ونحن نتابعه هنا من البيت الأبيض.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من البيت الأبيض في واشنطن إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام، نرصد معك آخر التصريحات والتعليقات الصادرة في طهران، وكيف تتابع طهران هذه التصريحات المختلفة الصادرة في واشنطن والترقب بإمكانية حدوث رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني؟
5: يحيى، بداية يمكن القول بأن كل التصريحات والمواقف الإيرانية منذ أن بدأ الرد الإيراني وحتى الآن قبل عدة ساعات تصب في مكان واحد، وهو أن إسرائيل أخطأت بالتصعيد ووصول تصعيدها العسكري نحو الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن الرد الإيراني كان تأكيد على التهديدات أو تنفيذ للتهديدات الإيرانية، وأن هذا التهديد قد يتوسع خلال الفترة المقبلة في حال أرادت إسرائيل التصعيد عسكريا ضد إيران هذه المرة. خطوات تم اتخاذها خلال الساعات القليلة الماضية تشي بأن هناك نية إيرانية أو توجس إيراني ما لوجود عمل عسكري إسرائيلي قريبا. هذه الخطوات شملت إغلاق إغلاق المجال الجوي على سبيل المثال في غربي البلاد تحسبا لهجوم على تلك المناطق التي تعرضت للكثير من الاستهدافات خلال حربين متتاليتين، حرب 12 يوما أواسط العام الماضي والحرب الأخيرة حرب 40 يوما. أيضا كان هذا بالتزامن مع نفي لوجود استهداف لمطار تبريز شمال غربي البلاد، هذه المدينة التي تحظى بأهمية على مستوى امتلاكها للمنظومات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. هذه المدينة استهدفت في عدة مرات خلال حربين متتاليتين، لكن نفت وكالة تسنيم للأنباء خلال الساعات القليلة الماضية أن يكون قد جرى استهداف هذا المطار الذي أعيد افتتاحه بطبيعة الحال خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعاد للعمل بنشاط يستمر ل24 ساعة، أي إضافة إلى تفعيل عدد من المطارات في مختلف أنحاء البلاد بعد توقفها لعدة أسابيع جراء الحرب الأخيرة. في المقابل كان هناك تحرك آخر على مستوى توقف الرحلات في العاصمة الإيرانية طهران، هيئة الطيران المدني نقلت عنها وكالة تسنيم للأنباء أيضا قبل نحو ساعة من الآن توقف حركة الطيران في هذا المطار حتى إشعار آخر. طالبت الإيرانيين بتتبع حركة الطيران والرحلات التي قاموا بالتسجيل لأجلها عبر الموقع الرسمي الخاص بمطار الإمام الخميني جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، ما يعني بأن هناك تحسب ربما من قبل العاصمة الإيرانية لوجود رد إسرائيلي، خاصة مع سماع أنباء أو انتشار أنباء عن أن هناك إخلاء أو فتح للملاجئ في تل أبيب ربما تحسبا لتصعيد إسرائيلي يستدعي بالضرورة رد إيراني ضد تل أبيب خلال الفترة المقبلة. من غير المعلوم كيف أو متى سيتم هذا الرد ومتى سيتم هذا التصعيد بطبيعة الحال، لكن كان هناك تصريحات لافتة لمختلف الشخصيات الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية، على رأسها وأهمها ربما تصريحات علي أكبر ولايتي المستشار أحد مستشاري المرشد مجتبى خامنئي الذي ألمح إلى إمكانية إغلاق مضيق باب المندب هذه المرة، وباتت تدرك إيران على ما يبدو يحيى بأن تبعات الحرب حرب 40 يوما وتكاليف هذه الحرب كانت باهظة على الجانب الأمريكي، تابعها العالم عبر إغلاق مضيق هرمز وحالة الاختناق الاقتصادي التي يعيشها العالم على مستوى إمدادات الطاقة بالتدريج. ربما تخشى أمريكا أن تتدحرج هذه الكرة كرة النار وأن تصل إلى واحد من أهم وأعقد الممرات المائية وهو ممر أو مضيق باب المندب، خاصة مع وجود تلميحات من قبل الجانب اليمني تحديدا الجانب الحوثي أحد حلفاء إيران لإمكانية الدخول على خط المواجهة هذه المرة في حال جرى التصعيد مع إيران بشكل عملي. والبعض يعتقد هنا بأن ورقة اليمنيين ورقة الحوثيين في اليمن وضعتها إيران جانبا لتصعيد ما أو لمرحلة تشبه هذه المرحلة التي تعيشها إيران حاليا. يعلم الجميع بحسب الكثير من التقارير يحيى بأن إمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء نحو أوروبا ونحو الولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير تلك التي من عبر باب المندب، تفوق بكثير تلك التي تمر نحو أوروبا وأمريكا عبر مضيق هرمز. يعني أن إيران تريد التصعيد بشكل جدي هذه المرة، وهي عملت خلال الأشهر والسنوات الماضية بطبيعة الحال على تكثيف التواجد البحري عبر بحرية الحرس الثوري والجيش الإيراني في المضائق والممرات المائية المهمة القريبة منها، ممران استراتيجيان كان يتحدث عنهما عزيز نصير زادة وزير الدفاع الإيراني الذي اغتيل خلال الحرب الأخيرة حرب 40 يوما، وأيضا قائد البحرية في الجيش في القوات المسلحة الإيرانية شهرام إيراني الذي كان يقول بأن استراتيجية إيران خلال السنوات الماضية كانت تكثيف الحضور في حركة الملاحة البحرية الإيرانية عند المضائق والممرات المائية المهمة تحسبا أو تمهيدا لما كانت تسميه إيران وتسميه حتى الآن باستراتيجية إيران على مستوى البحار والمياه المفتوحة، بمعنى أن هذه النقطة المتعلقة بإدارة والتحكم بالمضائق المهمة المحيطة بإيران باتت جزء أصيل من السياسة الخارجية لإيران. على مستوى التصريحات نتابع يحيى، كان هناك كلام مهم على المستوى العسكري لكل من مجيد موسوي قائد القوة الجوية في الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، والذي قال بأن إيران وفت بوعدها لحلفائها في لبنان. كان هذا أيضا متزامن مع ما نشرته مواقع مقربة من فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قبل نحو ساعة من الآن حول طبيعة الأسلحة التي استخدمت خلال هذه الليلة في الرد الإيراني على إسرائيل. صاروخ خيبر شيكن الذي استخدم خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما، هذا الصاروخ بمدى متوسط يصل إلى 1400 كيلومتر، برأس يصل وزنه إلى 4500 كيلوغرام، ذو رؤوس انشطارية وقدرة على المناورة. تم استخدام 10 صواريخ من هذا النوع على ما يبدو في استهدافات هذه الليلة. لاحقا أيضا تحدثت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر مطلعة عن أن طائرة مسيرة مجهولة الهوية إيرانية تم إشراكها في هذه العمليات دون تحديد هوية هذه الطائرة وطبيعة عملها ومهمتها، هل هي طائرة استطلاعية أم طائرة هجومية. كثيرة هي التصريحات كما قلنا يحيى والاتصالات الدبلوماسية التي أجراها وزير الخارجية الإيرانية مع نحو 7 أو 8 دول، منها السعودية، قطر، تركيا، مصر، وأيضا قائد الجيش الباكستاني عاصم منير خلال الساعتين الماضيتين لوضعهم في مستجدات هذا التصعيد والرد الإيراني على الجانب الإسرائيلي. إليك يحيى.
0: شكرا لك حسام دياب مراسل تلفزيون العربي في طهران. ننوه بهذا الخبر العاجل، مسؤول أمريكي يقول لأكسيوس لا أعتقد أن هناك أي شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية ضد إيران. إذن مسؤول أمريكي يقول لموقع أكسيوس إنه لا يعتقد بإمكانية حدوث أي ضربة إسرائيلية لإيران في الوقت القريب. نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة قطر أو تعليق الرحلات الجوية. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الإشعار الملاحي المعمول به حاليا يهدف إلى تحييد مسارات أو تحديد مسارات جوية بديلة بما يضمن استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة. ودعت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وتجنب تداول الشائعات أو نشر المعلومات غير الموثوقة. التصعيد الإيراني أتى بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت في قصف هو الأول من نوعه منذ نحو شهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا أن الهجوم استهدف مقرات قيادة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار باتجاه إسرائيل في محاولة لتكريس معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وقالت مصادر طبية للتلفزيون العربي أن الغارة أسفرت عن شهيدين 2 و11 جريحا.
6: عادت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى واجهة التصعيد العسكري، ففي تطور هو الأبرز منذ شهر شنت إسرائيل غارة عنيفة على منطقة تحويطة الغدير عند أطراف المريجه، هجوم وصف بأنه الأكثر خطورة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار. الغارة استهدفت شقتين داخل مبنيين سكنيين. في المشاهد الأولى نقلت فرق الإسعاف والدفاع المدني مصابين من الموقع وسط أضرار واسعة وفرض طوق أمني حول المنطقة. إسرائيل أعلنت أن الهجوم استهدف ما وصفته بغرفة عمليات ومراكز قيادة تابعة لحزب الله. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس قالا في بيان مشترك إن الضربة نفذت بتوجيه مباشر من القيادة السياسية ردا على إطلاق صواريخ باتجاه بلدات الشمال. وفي مؤشر على التنسيق المسبق كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن أبلغت مسبقا بالهجوم. هذا التنسيق أعاد تسليط الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في لبنان. وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي في تصريح لشبكة NBC نيوز إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، في إشارة إلى سعي واشنطن لفصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران. لكن تداعيات الضربة تتجاوز حدودها العسكرية، فالهجوم يطرح مجددا تساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار الهش على الجبهة اللبنانية وحول مدى قدرة الضغوط الأمريكية على كبح النوايا الإسرائيلية تجاه العمق اللبناني لا سيما العاصمة بيروت. وبينما تتحدث إسرائيل عن رد عسكري موضعي يسلط استهداف الضاحية مجددا الضوء على تعثر وربما فشل الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع الانزلاق نحو جولة تصعيد أوسع في المنطقة.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربية الدمار في المكان المستهدف بالضاحية الجنوبية لبيروت.
7: استهدف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي الضاحية الجنوبية تحديدا في حي المريجي بالضاحية الجنوبية. جرى استهداف هذا المبنى المكون من عدة طوابق بثلاثة صواريخ على الأقل. استهدفت طابقين في هذا المبنى ودمر الطابقان بشكل كامل كما يظهر في صورة وعدسة الزميل سامر ناصر. لا تزال فرق الحماية المدنية والدفاع المدني متواجدة هنا في الموقع وتحاول رفع بعض الأثار ومخلفات الدمار هنا في الشارع والمنطقة. وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على الشوارع المؤدية إلى هذا المبنى. بالإضافة إلى ذلك أيضا تعمل فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني على إزالة صاروخ لم ينفجر من داخل واحدة من الشقق الموجودة في هذا المبنى السكني. الاستهداف هو الثاني للضاحية الجنوبية منذ أن جرى إعلان وقف إطلاق النار في 16 من إبريل الماضي، وبعد أن جرى الإعلان من أن الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت ستكون محيدة عن نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقابل أن يلتزم حزب الله بعدم استهداف مدن ومستوطنات شمال إسرائيل. هذه الغارة خلفت حتى الآن شهيدين وعشرة جرحى على الأقل وفقا للمصادر الطبية، وأدت أيضا إلى استمرار موجة نزوح الأهالي والسكان من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهم كانوا قد نزحوا منها الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء الضاحية الجنوبية. أحمد حسين من حي المريجي بالضاحية الجنوبية، التلفزيون العربي.
0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في المنطقة الغربية من مدينة غزة. هذا وأشارت المصادر إلى أن الطواقم الطبية نقلت الشهداء إلى المستشفى في وقت يأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي يترافق مع استهداف متواصل للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع. إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة للتلفزيون العربي إن 5 شهداء سقطوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس. هذا وأفادت المديرية العامة للشرطة في القطاع بأن الاحتلال استهدف نقطة للشرطة في منطقة المواصي غربي خان يونس. يا رب. لذلك دمرت غارة من الطيران الحربي منزلا سكنيا من عدة طوابق بعد إجلاء سكانه في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. خلفت الغارة دمارا واسعا في محيط المنزل، حيث فقدت مئات العائلات خيام نزوحها وممتلكاتها.
8: أنا هنا في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهذه آثار غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي دمرت هذا المكان وسوته بالأرض. هذا منزل مكون من 3 طوابق لم يبقى منه شيء. الناس هنا يحاولون إخراج ما أمكن من تحت أنقاضه، بالإضافة لمحاولة فتح الشوارع من محيط هذا المنزل. جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان هذا المنزل الإخلاء في دقائق معدودة، بالكاد هم ومن بمحيطهم من مئات الخيام بل آلاف الخيام استطاعوا إنقاذ أنفسهم في دقائق معدودة. نتحدث هنا لأكرم عبدين وهو أحد الناجين، لكن خيمته لم تنجو من هذا الاستهداف. أبو حمدي الحمد لله على السلامة، شو اللي صار معك؟
9: والله احنا كنا قاعدين في المسجد بنصلى، صلينا المغرب نستنى لصلاة العشاء بنقعد في المسجد، والله تفاجأنا إلا أجانا واحد يجري بيقول لي الحق أبو حمزة في رسالة من اليهود أنا بدهم يضربوا ضرب وسامة زارب. فقلت له يا عم أنت بتحكي جد؟ قال آه. فقلنا للناس النازحين اطلع يا أخوان اطلع بسرعة اطلع من خيامكم، فخليناهم يطلعوا اللي هو في المنطقة القبلية وعلى تعليمات اليهود قال اطلع المنطقة القبلية، وهذه منطقة آمنة. فتفاجأنا أنه بيضربوا في منطقة آمنة يعني زي هذا فيها آمنين الناس والنازحين. فنزحنا فرحنا تقريبا 150 أو 200 متر بعدنا، فقال لا ارجع كمان شوية الانفجار حيكون قوي جدا. فبعد الانفجار تفاجأنا في خيامنا وحالنا والدمار اللي انت شايفه على الناس والبهدلة والأطفال اللي ناموا في الشوارع والنساء والحياة اللي احنا فيها. لا ضل مأوى لا ضل فراش ولا ضل حاجة عند الناس، زي ما عينك شايفة تطلع الناس كيف تبهدلت، فوق المئات البيوت تدمرت وتبهدلت.
8: شكرا جزيلا أبو حمزة الحمد لله على السلامة. بطبيعة الحال هذا المشهد بات مشهدا يوميا من الدمار والقصف، إخلاءات في الليل وتلحق هذه الإخلاءات تدمير لمنازل سكنية، هذه المرة في منطقة المواصي التي تشهد أكثر المناطق اكتظاظا بالنازحين والسكان في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. واقع صعب يفرض إسرائيليا على الفلسطينيين في ظل عرقلة إسرائيلية أيضا لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: في الأثناء قال مسؤولون في المنظومة الصحية بغزة إن هجومين إسرائيليين على سيارة ومركز شرطة في القطاع أسفرا عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرين. ولا تزال القوات الإسرائيلية تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع، حيث أمرت السكان بالنزوح ودمرت المباني المتبقية.
6: كأن العدوان لم ينتهي وكأن وقف إطلاق النار ما كان. غارات إسرائيلية مستمرة على غزة والشهداء وجرحى يسقطون يوميا في ظل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للهدنة المعلنة منذ 10 من أكتوبر العام الماضي.
10: ضرب دار ثلاث طوابق، شوف 82 عائلة تشتتوا، 82 عائلة نزحت من المكان، دمار كل المكان،
9: ما فيش انتهى الحرب. هاي كل يوم شهداء، كل يوم في صابات، كل يوم في صواريخ بتنزل.
6: يحدث هذا رغم أن مصر تستضيف جولة جديدة من المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار مع قيادات بحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم أكد أن الحركة منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية على القطاع والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضايا المرحلة الثانية من خطة ترامب.
11: تعقد حركة حماس والفصائل الفلسطينية في اليوم الثاني من الحوارات في القاهرة اجتماعا مع الوزراء المعنيين من الدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى وخاصة شقها الإنساني، وضع حد تصعيد الاحتلال واغتيالات أبناء شعبنا الفلسطيني.
6: لكن قاسم شدد على أن مجلس السلام يجب أن يتوقف عن التحيز لصالح إسرائيل. على الجانب الآخر يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بابتلاع 70% من غزة، ويضيف في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أن إسرائيل لن تسمح لحماس بإعادة التسلح، متعهدا بمواصلة ما سماه تصفية قادتها البارزين.
12: في قطاع غزة نحن نحكم قبضتنا على حماس من كل جانب، ونسيطر حاليا على أكثر من 60% من مساحة القطاع، وقريبا سنصل إلى 70%. نحن لا نسمح لهم بالتسلح أو إيذائنا، ونقوم أيضا بالقضاء على كبار قادتهم.
6: خطوات إسرائيلية لخلق واقع جديد على الأرض، وحديث عن اتفاق لم يتحقق منه شيء وسط مساع لإحيائه، وقبلهما وبعدهما يتفاقم واقع سكان غزة السيء بسبب الاحتلال وتعنته.
0: بدأ في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بلندن اجتماع للترويكا الأوروبية إضافة إلى أوكرانيا. شاركوا في الاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريك شميرتس والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وأشار الأخير إلى أن الاجتماع سيبحث زيادة التعاون من أجل أمن أوروبا بأسرها في مجال الدفاع الجوي والرؤية المشتركة للآفاق الدبلوماسية. قالت السلطات الأوكرانية إن منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب تشيرنوبيل تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة. اتهم رئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي روسيا بتنفيذ الهجوم عمدا، في حين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار بالمنشأة من دون تسجيل أي ارتفاع إشعاعي. ويأتي ذلك مع استمرار تبادل الهجمات، إذ أعلنت موسكو إسقاط نحو 500 طائرة مسيرة أوكرانية، بينما تحدثت كييف عن ضحايا للهجمات الروسية.
13: ذعر نووي جديد يطرق أبواب أوكرانيا، والحرب تعود مجددا إلى تشيرنوبيل، رمز أسوأ كارثة نووية عرفها العالم. الرئيس الأوكراني اتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب المحطة النووية، معتبرا أن الضربة كانت متعمدة واستهدفت بنية تحتية بالغة الحساسية. الهجوم بحسب السلطات الأوكرانية ألحق أضرارا بمبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة، وأدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقا. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها أبلغت بالهجوم، كاشفة أن الضربة تسببت في أضرار كبيرة بمبنى استقبال الوقود، في حين تأثرت مباني مجاورة بموجة الانفجار. ورغم تأكيدها أن مستويات الإشعاع ما زالت ضمن الحدود الطبيعية، فإن فريقا من الوكالة يستعد لزيارة الموقع وتقييم الأضرار على الأرض. وليس هذا أول إنذار نووي في تشيرنوبيل منذ بدء الحرب، إذ كان القوس الواقي فوق المفاعل الرابع الذي انفجر عام 86 قد تعرض في وقت سابق لهجوم بمسيرة روسية في حادثة أثارت أنذاك مخاوف دولية واسعة. وبعيدا عن تشيرنوبيل، تتواصل الهجمات الروسية على جبهات أوكرانية عديدة، من سومي شمالا إلى خيرسون جنوبا. في هذه الصور من زابوروجيا تظهر مسيرات الروسية.

0: الرئيس الروسي في المدينة بعدما طالت الهجمات الأوكرانية منشآت حيوية مرتبطة بقطاع النفط والبحرية الروسية. أما موسكو فقد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت نحو 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة استمرار التصدي للهجمات الأوكرانية التي تتسع رقعتها بالتوازي مع تصاعد الحرب ودخولها مرحلة أعمق داخل أراضي البلدين.
1: حذرت المفوضية الأوروبية ألبانيا من اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبا على مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد مشروع تطوير سياحي فاخر على الساحل الجنوبي للبلاد مرتبط بجاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ونظم عشرات الألبان وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية والمجلس الأوروبيين حاملين مجسمات لطيور الفلامينغو الوردية التي باتت رمزا للحراك الاحتجاجية، مرددين هتافات تطالب بوقف المشروع والحفاظ على الأراضي العامة. بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع وزير الخارجية السورية سعد الشيباني علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا. من جهته جدد الوزير القطري دعم الدوحة الكامل لسيادة سوريا ووحدتها، مؤكدا ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية بين واشنطن وطهران، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد في المنطقة. أفادت مصادر محلية باستهداف طائرة مسيرة شاحنة وقود كانت متوقفة بالقرب من محطة للمشتقات النفطية في مدينة الأبيض بشمال كردفان السودان، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بعضهم في حالة حرجة، وذلك بعد ساعات من مقتل 11 مدنيا في منطقة أبو زعيمة بالولاية بحسب بيان صادر عن هيئة محامي الطوارئ. لم تتوقف تداعيات ليلة احتفالات باريس سان جيرمان عند مشاهد الشغب التي شهدتها العاصمة الفرنسية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بل امتدت إلى فضاء منصات التواصل حيث تحولت الأحداث إلى مادة جاهزة لإعادة إنتاج خطاب يميني متطرف يستهدف المهاجرين والمسلمين. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد موجة واسعة من المنشورات التي ربطت بين أعمال العنف والهجرة والإسلام والفلسطينيين بعد ظهور العلم الفلسطيني في بعض مشاهد الاحتفال.
2: حدث رياضي تحول خلال ساعات إلى حملة عابرة للحدود ضد فئات بعينها، هذا ما جرى بعد الشغب الذي شهدته العاصمة الفرنسية إثر فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. وسائل تواصل اجتماعي تعيد إنتاج ما حدث بنشر خطاب يميني متطرف يستهدف المهاجرين والمسلمين خصوصا. فريق مسبار في التلفزيون العربي حلل التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي ليكشف أن وتيرة الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين والوجود الفلسطيني في فرنسا تصاعدت بشكل لافت بعد المباراة. وبلغة الأرقام بلغ حجم التفاعل أكثر من 2,300,000 منشور شارك في إنتاجها وتداولها ما يزيد عن 1,000,000 حساب، ما يعكس اتجاه موجة التضخيم وعدم انحصارها في فرنسا. تشير هذه الأرقام إلى أن الحدث تحول من واقعة محلية مرتبطة باحتفالات رياضية إلى مادة عابرة للحدود استثمرتها شبكات وحسابات يمينية غربية في إعادة تدوير خطاب معاد للمهاجرين والعرب والمسلمين. ويكشف تحليل هوية الحسابات المشاركة عن حضور لافت لرموز وشعارات مرتبطة باليمين الغربي في دول كالولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا، إضافة إلى رموز دينية وشعارات مثل ماغا وأمريكا فيرست. لا يعني ظهور هذه الرموز بالضرورة وجود تنظيم موحد للحملة، لكنه يشير إلى تقاطع واضح بين دوائر يمينية مختلفة في توظيف الحدث ودفع السردية ذاتها. كما أظهر تحليل اللغات أن الحملة لم تقتصر على الفرنسية، إذ تصدرت الإنجليزية التفاعل.

0: ب 76% باعتبارها لغة وسيطة قادرة على نقل الخطاب إلى جمهور أوسع خارج فرنسا، إضافة إلى لغات أوروبية أخرى كالفرنسية ب 18%. جغرافياً تصدرت الولايات المتحدة التفاعل ب 40%، تلتها فرنسا ب 26%، ثم المملكة المتحدة ب 8%. ويمنح هذا التوزيع مؤشراً مهماً على أن جزءاً كبيراً من تضخيم الخطاب جاء من خارج فرنسا، خصوصاً من بيئات رقمية يرتبط بعضها بتيارات اليمين المتطرف الغربي وحملات مناهضة المهاجرين. من خريطة الكلمات الأكثر تداولاً، تبين لفريق مسبار أن السردية المهيمنة لم تركز على أعمال الشغب بوصفها واقعة أمنية مرتبطة باحتفالات رياضية، بل أعادت تأطيرها ضمن خطاب أوسع عن أزمة أوروبا فشل سياسات الهجرة. فبرزت كلمات مثل PSG وCountry وEurope إلى جانب مفردات ذات شحنة تحريضية واضحة مثل Illegal Immigrants وMass Immigration وInvaders. تظهر الخريطة أيضا أن مفردات مثل Europe وCountry وPlace جاءت في مركز النقاش، ما يكشف أن الرسائل المتداولة لم تكن معنية بباريس وحدها، بل وسعت الحدث لتقدمه كأزمة تخص كل القارة الأوروبية. وبحكم أن باريس كانت مركز الحدث، جاء حضور اليمين الفرنسي في صدارة التفاعل السياسي المباشر. فقد وظفت شخصيات يمينية هذه الأحداث لمهاجمة الحكومة وسياساتها الأمنية وتلك الخاصة بالهجرة، وربطت مشاهد الشغب بخطاب أوسع ضد المهاجرين والمسلمين. برزت ضمن هذا المسار شخصيات معروفة في أقصى اليمين كمارين لوبان الزعيمة الفعلية للتجمع الوطني وجوليان أودول المتحدث باسم الحزب، إضافة إلى إريك زمور رئيس حزب استعادة فرنسا والسياسي اليميني جيلبير كولار. لم ينحصر التفاعل في فرنسا، بل شاركت شخصيات وحسابات يمينية من دول غربية في تضخيم الحدث وإعادة تأطيره ضمن سردية أوسع عن فشل أوروبا وخطر الهجرة الجماعية. ظهر ضمن هذا المسار ناشطون وسياسيون ومؤثرون من بريطانيا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة، بينهم تومي روبنسون وروبرت لو والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز والإسباني هيرمان تيرش، إضافة إلى تفاعل لافت من إيلون ماسك مالك منصة إكس الذي منح بعض الرسائل المتداولة زخماً إضافياً بحكم الانتشار الواسع لحسابه. إلى جانب الشخصيات المعروفة، شاركت حسابات مجهولة أو شبه مجهولة في نشر السردية نفسها وتكثيف حضورها. تعمل هذه الحسابات غالباً كحسابات تجميعية تعيد نشر المقاطع والصور والتعليقات ذات الطابع التحريضي وتربطها بخطاب أوسع عما يعرف بالاستبدال الكبير وانهيار أوروبا وفشل سياسات الهجرة. بين هذه الحسابات بيرل وأشلي وراديو جينوا، إضافة إلى حسابات بابا بناراس للتوجه اليميني الهندي. كما برز حساب إيزاك وهو من الحسابات الناطقة بالإسبانية والمنخرطة في خطاب مؤيد لإسرائيل. من نوعية الكلمات المستخدمة في المنشورات وطبيعة الشخصيات ومستوى التفاعل المرتفع، تظهر المعطيات التي كشفها فريق مسبار أن الخطاب المناهض للمهاجرين وبالتحديد منهم العرب والمسلمون ما يزال مادة خصبة للتهييج الاجتماعي مع أي حدث عابر وإن كان رياضيا.
1: تسلط الصحف العالمية الضوء على تطورات النقاشات الأمريكية الإيرانية بشأن التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب والتوترات، إضافة إلى تبعات الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق مع حزب الله والعلاقة المهزوزة بين واشنطن وكييف. بعد هذا التقرير استكمل معكم التغطية حامد الناظر، إلى اللقاء.
2: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ناقش الكاتب مايكل كرولي تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الاتفاق مع طهران حول النووي الإيراني، وأن محادثات السلام المتقطعة التي استمرت لأكثر من شهرين لم تحرز تقدما يذكر نحو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران، رغم ادعاء ترامب مؤخرا تحقيق اختراق كبير. ويلفت الكاتب إلى أن تباهي ترامب بالتزام إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية يثير حيرة خبراء الطاقة النووية، حيث يبدو أن الرئيس ينسب لنفسه الفضل في أمر ليس بجديد ولا يعد ذا أهمية كبيرة. ويشير الكاتب إلى أن طهران لطالما أكدت لأكثر من 50 عاما أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، ما يعني أن إعلان ترامب الأخير ليس أمرا نجح شخصيا في تحقيقه، ولا يجب أن يعتبره إنجازا يضيفه إلى إنجازاته التي يواصل الحديث عنها. ويرى الكاتب أن هذا الوعد لا يحمل قيمة تذكر في حد ذاته، أن قيمته الوحيدة تكمن في كونه خطوة أولى نحو محادثات لاحقة قد ترسخ قيودا تفصيلية على أنشطة إيران النووية ليس أكثر. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية مقال سايمون تيسدل عن فشل صفقات الرئيس الأمريكي للسلام حول العالم، وأن ترامب تفاخر بأنه وحده القادر على إبرام الصفقات وتحقيق السلام، لكنه لم يفي بأي منها، بل إنه في أغلب الأحيان يزيد الأمور سوءا مثل ما يحدث في إيران وغزة ولبنان وأوكرانيا. ويعتقد الكاتب أن اتفاقية وقف إطلاق النار تفشل بشكل متكرر ومقلق، حيث فشلت محاولة لبنان الأخيرة هذا الأسبوع، والاتفاقيات في إيران تنتهك يوميا. أما السودان فلا يوجد لديه أي وقف لإطلاق النار على الإطلاق. ويشير الكاتب إلى أن النصر الذي أعلنه ترامب في غزة حين تم التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يعد انتصارا أجوف، فقد اصطدمت خطته المكونة من 20 بندا بواقع صعب فورا. ويعتبر الكاتب أن ترامب لم يستوعب بعد أن الدبلوماسية المهنية والفعالة والماهرة والمطبقة جيدا هي التي تفتح باب السلام، وليس من خلال القوة العسكرية وإعلانات النصر المخادعة. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث سلط الكاتب جيسون دوغلاس الضوء على تبعات إغلاق مضيق هرمز مستقبلا، وأن إغلاق إيران للمضيق أظهر كيف يمكن لدولة أن تستغل نقطة ضعف اقتصادية لتحقيق تأثير هائل وفتح الباب أمام العديد من الدول الأخرى للتفكير في كيفية فرض سيطرتها عالميا. ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة كانت اللاعبة الحقيقية الوحيدة في هذه اللعبة الاستراتيجية عبر الدولار، لتظهر بعدها الصين من خلال سيطرتها الخانقة على المعادن الحيوية، ثم يأتي الدور الآن على إيران من خلال مضيق هرمز. ويشير الكاتب إلى أن تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا، حيث تمتلك بعض الدول خطوطا موازية لكن طاقتها محدودة، وسيبقى مشروع بناء خطوط أنابيب جديدة لتجاوز مضيق هرمز قيد دراسة لسنوات. ويعتقد الكاتب أن استعداد الدول للبحث عن آليات جديدة لتجنب الاعتماد المطلق على مضيق هرمز يمثل تحديا هائلا للقوى العظمى والصغيرة حول العالم، وقد يخلق تنافرا اقتصاديا بين الدول التي تعتمد على بعضها. وفي الساندي تايمز البريطانية ناقشت سالي هيدن تبعات الهجمات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، وأن الحرب الإسرائيلية الوحشية ولا سيما ما نتج عنها من قتل وتشريد للمدنيين أدت إلى تغيير في مواقف الكثير من اللبنانيين تجاه حزب الله، من الغضب إلى الشعور بأن هذا الوضع وجودي وضروري. وتشير الكاتبة إلى أن أكثر من 1,000,000 شخص في لبنان أصبحوا نازحين بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة، وفيما يقدم حزب الله لبعضهم دفعات مالية لتلبية احتياجاتهم، فإن اللبنانيين أصبحوا أكثر تعاطفا مع الحزب في حربه ضد إسرائيل. وتعتقد الكاتبة أن الرفض اللبناني بين المواطنين لفكرة دخول حزب الله الحرب من البداية آخذ بالتضاؤل، وذلك نظرا لرؤيتهم أن إسرائيل لم تتوقف عن قصف لبنان رغم إعلان وقف لإطلاق النار. وتعتبر الكاتبة أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق بين إسرائيل ولبنان تعزز القاعدة الشعبية لحزب الله في الجنوب بشكل خاص وفي باقي المدن اللبنانية عموما. ختاما نقرأ في موقع ذي هيل الأمريكي مقال آلان ميتشل حول تردد واشنطن في عقد صفقة المسيرات مع كييف، وأن تردد إدارة ترامب في توقيع صفقة طائرات بدون طيار كبيرة مع أوكرانيا يبطئ تقدم الجيش الأمريكي في مجال يحاول فيه اللحاق بالركب ويثير حيرة القادة العسكريين في واشنطن. وتشير الكاتبة إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حث واشنطن على إبرام الصفقة، إلا أن الولايات المتحدة رفضت حتى الآن اعتبار كييف شريكا في تطوير طائراتها بدون طيار. وتعتقد الكاتبة أن إدارة ترامب ترى أنها لا تزال تنتظر الوقت المناسب للاستفادة الكاملة من القدرات الأوكرانية، وهو تأخير يقول الخبراء إنه قد يضعف الجيش الأمريكي في حروبه الحالية والمستقبلية. وترى الكاتبة أن قدرة أمريكا على المنافسة في سباق المسيرات أصبحت أكثر إلحاحاً مع الحرب ضد إيران، والتي استخدمت طائرات مسيرة بفعالية مميتة ضد حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.